0: ظهيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: العالمين.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
1: سبحان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين. فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة: تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: محمد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي كبشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لأهله. عن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود، المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وإذا مات صاحبكم فدعوه. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسما قبيحا غيره، فمر على قرية يقال لها عفرة فسماها خضرة. عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية السوسي عن أبي عمرو.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية السوسي عن أبي عمرو.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 122.
1: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. الحديث 1318. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب كتابة الإمام الناس. الحديث 1319. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. الحديث 1320. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. الحديث 1321. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الحديث 1322. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحي هلا بكم. الحديث 1323. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنه، وهي بالحبشية حسنه. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. باب الغلول وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الحديث 1324. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. باب القليل من الغلول. الحديث 1325. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. باب استقبال الغزاة. الحديث 1326. عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. الحديث 1327. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. الحديث 1328. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله اجعلني فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا، فاكتنفا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. الحديث 1329. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيوم

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية.
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم.

0: من تتابعوننا إخوة وأخوات حياكم الله، نحن في رحلة مع القرآن العظيم. وصلنا الآية 124 لنصها: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إلى آخر الآية. الآن نبتدئ 125. النسق واضح، تلك عن إبراهيم وهذه عن إبراهيم. وإذ جعلنا البيت، أي الذي بناه إبراهيم. إذن القرآن سلسلة مترابطة متعانقة متناسقة وهكذا. وإذ دائما أداة الربط المفضلة في القرآن إذ، اللي قبلها وإذ واللي بعدها وإذ. إذ ظرف لما مضى من الزمان كما تعلمون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يا سلام، مثابة يثوبون إليه، مرة فمرة يثوب يرجع. مثابة للناس أي مرجعا يرجع إليه الناس. وأمنا، من دخل البيت كان آمنا. إذن هو أمن للناس جميعا، حتى لو كان مطلوب إذا دخل البيت تحصن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، معروف من زار الكعبة، ومعروف مقام إبراهيم هنا كان مصلى إبراهيم. مطلوب منا سنة لا فرضا أن نصلي إن أمكن، لكن ما نعملش زحام، ما نعملش حشر على الناس، لا، دون ما نعطل مسير للطائفين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والتسليم. هذا أبو الأنبياء، هذا من أعظم الرسل، يعني لا يفوته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا خاتم الرسل وتاج الرسل وإمام الرسل، نبينا العظيم. وإبراهيم أبو الأنبياء جميعا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، اللي هو الابن الكبير إسماعيل. وعهدنا يعني أعطينا عهدا، أعطينا ميثاقا لإبراهيم ولابنه، وتعهدا يلتسمان به. ماذا هو هذا؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني للأسف أن البشرية إلا تعلق بها يعني غبار وتراب الشرك، فيقيمون أوثان وأصنام حول بيت الله. نعم، هذا اللي مكانة مكة، قريش مالئ البيت بالأصنام. فلما فتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحبابه إخوانه مكة المكرمة، زادها الله شرفا، صار يدع هذه الأصنام بعصاه فتقع متحطمة، فطهر البيت. إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. وأول ما يطهر من البيت هذه الأوثان والأنداد والشرك، يعني هذا الحقيقة إلغاء للعقل. هذا الحجر الذي نحتموه إله مع الله، رب عفوك يا إخواننا، ما أجمل أن نفعل العقل لا أن نعطل العقل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما يشوفش هذه الأصنام، ما تعرقلوش عن التوحيد، ما تعيقوش عن أن يناجي ربه، أن يخاطب ربه، أن يذكر ربه، مش يذكر هذه الأصنام والأزلام المنصوبة زورا وبهتانا كأنها آلهة، معاذ الله. طبعا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ناس معتكفين، ناس يطوفون، ناس يصلون وبيخرج ويمشي، والركع السجود، يعني كل أنواع العبادة في البيت. الآية 126: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. حنلاقي في الآية أخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. عندما نصل إلى تلك الآية نبقى نتكلم عن ليه بلدا هنا والبلد هناك. وقتنا في هذه الحلقة يعني مش أزف انتهى. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل جلاله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه أعظم تكريم، وسخر له الكون تسخير تعريف، ووهبه نعمة العقل ليتعرف إلى الله من خلاله، وفطره فطرة تدله على خطأه، وأنزل على أنبيائه كتباً هي منهج تفصيلي لحركة الإنسان في الحياة. سأختار أيها الإخوة من مقومات التكليف مقوم الفطرة. فمن البديهيات في حس كل مسلم ومسلمة أن خالق هذه الفطرة هو منزل هذا القرآن، لأن التطابق عجيب بين ما فطر عليه الإنسان وبين ما كلف به. فمن الطبيعي أيها الإخوة أن نعلم يقيناً أن هذا الدين لا بد من أن يكون موافقاً للفطرة. والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. التطابق تام بين تكاليف الدين وبين خصائص النفس البشرية. أيها الإخوة الكرام، كل أمر شرعي يخطر في بالك أنه يعارض الفطرة يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا يخلو من أحد احتمالين: إما أنه يخالف الفطرة حتماً، إذن ليس هذا الأمر أمراً شرعياً، حديثاً موضوعاً أو مكذوباً، أو أنه أمر شرعي ولا يعارض الفطرة إلا أن الإنسان واهم. تطابق الأمر الشرعي مع فطرة الإنسان تطابق تام. أيها الإخوة الكرام، من ملامح هذه الفطرة، جاء هذا الدين الحنيف مقراً بالفطرة، حتى إن الكلمة التي تدور على كل الألسنة: الإسلام دين الفطرة. فمثلاً حب الحياة فطرة مركوزة في أعماق الإنسان، والقرآن يؤكد ذلك حينما تحدث عن اليهود فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص اسم تفضيل، أي أن الناس جميعاً حريصون على الحياة، ولكن أحرصهم عليها اليهود. أيها الإخوة، آية ثانية تبين ملامح الفطرة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا من فطرة الإنسان، أن يحب البقاء، أن يحب المرأة، أن يحب المال، أن يحب الولد، أن يحب المسكن، أن يحب هذا الذي وجد في أعمق كيانات البشر. لكن الإسلام وجه هذه الفطرة وجهة نظيفة. الإنسان أعطي منهجاً يتوافق مع الفطرة، لكن هذه الفطرة ينبغي أن تكون في حدود هذا المنهج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني ما من شيء أودع في كيانك، ما من فطرة فطرت عليها، ما من حظ نلته من الله عز وجل، ما من شهوة غرست فيك إلا ولها قناة نظيفة في منهج الله تسري خلاله. أيها الإخوة، الفطرة أن تحب هذا الشيء. الفطرة لا تمدح ولا تذم، لكنك حينما تتصل بالذي أنزل هذا القرآن تنتقل من الفطرة إلى الصبغة. أن تحب الخير هذا من فطرتك، أن تقدر الكمال هذا من فطرتك، أن تحب العدل هذا من فطرتك، أن تحب الرحمة هذا من فطرتك، أما أن تكون رحيماً هذا من صبغتك.
أن تكون عدلاً هذا من صبغتك، فالفطرة أن تحب الشيء. إنك مبرمج بالتعريف الحديث، بالمصطلح الحديث، مولف مفطور مجبول على ما أمرك الله به. لذلك الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه، يصطلح مع نفسه، ينسجم مع نفسه، تتناغم حركته مع رغباته. أيها الإخوة الكرام، الأنبياء وهم قمم البشر أودعت فيهم هذه الشهوات التي أودعت في كل البشر، ولولا أن الأنبياء بشر تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا قمم البشر. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا من الفطرة. وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا من الفطرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا من الفطرة. لكن هذه الفطرة مرشدة في دين الله، لكن هذه الفطرة منظمة في دين الله، لكن هذه الفطرة تسمو في دين الله. فمن حب المرأة إلى تأسيس أسرة، من حب المرأة إلى إنجاب أولاد صالحين، من حب المرأة إلى ضبط المجتمع، من حب المرأة إلى صيانة المجتمع من الزلل والخلل. ما الذي يجري في بلاد المسلمين إن كانوا حقاً مسلمين؟ أنهم يلبون نداء فطرهم وفق منهج الله. وما الذي يجري في بلاد غير المسلمين؟ أنهم يلبون نداء فطرهم من دون قيد أو ضابط. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إلا تفعلوا، الإنسان إن لم يطلب العلم عنده دافع قوي، فإن وجد في حقل الدين قناة نظيفة لهذا الدافع تعمل هذه القناة، وإن وجد أن الطريق في حقل الدين مسدود انحرف الإنسان إلى طريق الهاوية. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن هذا الميل مركوز في أعماق الإنسان، فإن لم يلبى بالطريق النظيف بالطريق المشروع عم الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، حب المال مركوز في الإنسان. جاء التنظيم وأحل الله البيع وحرم الربا. أكاد أقول أيها الإخوة، ما من شهوة أودعت في كيان الإنسان، ما من جبلة جبل عليها، ما من فطرة فطر عليها إلا وفي الإسلام العظيم، لأنه دين الفطرة قناة نظيفة تسري خلالها. فالإنسان يلبي حاجاته الأساسية وهو مرتاح البال، وهو آمن إلى أن الله راض عنه، لأنه تحرك وفق منهجه وأفرغ رغبته وفق القناة النظيفة التي شرعها الله عز وجل. فالمجتمع إذا تمسك بالدين ليس فيه حرمان، ولكن فيه انضباط وتنظيم. أيها الإخوة الكرام، حتى إن الإنسان مركوز فيه حب أبيه وحب زوجته وحب أبنائه وعشيرته وقومه وحب المال، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أرشدك الله إلى أن هذه الأشياء مركوزة في أعماقك ولها قنوات نظيفة تسري خلالها.
لكنك مكلف أن تحب الله أكثر منها. من أجل ذلك ينبغي أن تضحي ببعض الحظوظ التي لا ترضي الله عز وجل من أجل مرضاة الله، وهذا ثمن الجنة. ما من شهوة أودعت في الإنسان إلا ولها قناة، أما إذا أردت أن تنفس عن هذه الشهوة بخلاف منهج الله، يذكرك الله عز وجل ينبغي أن تكون محبتك لله وطلب رضوانك له أغلى عندك من قضاء هذه الشهوة. ثم يقول الله عز وجل حينما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، عقب على ذلك فقال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. هذا هو الفوز العظيم. لما الإنسان بيضحي برغبة طارئة، بشهوة عارمة، بحركة لا ترضي الله من أجل ما وعده الله به من جنة عرضها السماوات والأرض، فهو الإنسان الموفق وهو الفالح وهو الناجح. لما ذكر الله المال والبنون قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني صح أن المال والبنين من زينة الحياة الدنيا، ولكنك إذا تقيت الله في تربية أولادك ولم تأخذ من المال إلا ما أحل الله لك، لك عند الله مقام عظيم في الآخرة. والباقيات الصالحات، كأنك إذا آثرت ما عند الله على ما يفنى تركت عملا صالحا يسعدك إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة الكرام، هذه الفطرة التي أودعها الله في الإنسان تدلك على خطأه، بدليل قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها، ليس المعنى قطعا، لا سمح الله أن يفهم أحد منا هذا المعنى أن الله خلق فيها الفجور، ولكن المعنى أن الله فطرها فطرة عالية تكشف خطأها بذاتها، تكشف خطأها بذاتها. فالراحة النفسية والسكينة والسعادة هي ثمن من انسجم مع فطرته فأطاع ربه، أطاع ربه فانسجم مع فطرته. والقلق والتشاؤم والسوداوية والكآبة والضيق هي عقاب سريع تعاقب النفس به ذاتها. أكثر الأمراض النفسية مبعثها مخالفة الفطرة، ويكاد مرض الكآبة يكون أوسع الأمراض انتشاراً في العالم، لأن الإنسان عن علم أو عن جهل يخالف مبادئ فطرته فتعذبه نفسه. سمه الكآبة أو سمه الشعور بالذنب أو سمه عقدة الذنب، الإنسان يحاسب نفسه بناء على فطرته. ولولا أن الفطرة تحب الكمال وتتطلع إلى الكمال لما عذب أحد نفسه إذا خالف الكمال. ما من إنسان كائنا من كان يخرج عن منهج الله عز وجل إلا وتعذبه نفسه. هذا العذاب يظهر بطبع حاد، بردود فعل قاسية، بكلمات لا تحتمل، بضجر، بضيق، إنه يعاني من اضطراب داخلي. أيها الإخوة الكرام، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني يتضح من هذا العرض السريع أن الشهوات التي أودعت في الإنسان لها قنوات نظيفة في منهج الله عز وجل، وأي اتباع للشهوة خارج منهج الله يورث اضطراباً واختلال توازن وكآبة في النفس. فالإنسان حينما يستبطن ذاته ويتأمل ذاته يجد أنه
حينما يستقيم على أمر الله يصطلح مع فطرة، وحينما ينحرف عن منهج الله تنشأ معركة طاحنة في داخله تظهر بعدم التوازن. لكن أيها الإخوة، فضلاً عن ذلك، الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني رغبات الإنسان متوافقة مع منهج الله عز وجل مع الضبط. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني الشيطان أحياناً يطمس الفطرة، لذلك أنا مضطر أن أقول الفطرة السليمة هي مقياس، لكن الفطرة المطموسة بالشهوات هذه لم تعد مقياساً صالحاً لتقييم أعمال الإنسان. أيها الإخوة الكرام، الفطرة والعقل ملكتان للإدراك البشري وطريقان للمعرفة الإنسانية، يكمل كل منهما الآخر لمعرفة الحق والباطل وتمييز الخير من الشر والحسن من القبيح. وسبيل الفطرة السياحة في ملكوت السماوات والأرض، السياحة الفكرية. أيها الإخوة، العقل يحلل ويركب ويستنبط ويستدل ويعتقد ويؤمن ويشكك ويغلب على ظنه ويرفض، هذه كلها محاكمات عقلية العقل مختص بها. والنفس ترتاح لا ترتاح، تتألم تقلق تخاف تحب تندفع، هذا نشاط نفسي. فالفطرة دليل والعقل دليل، بل إنهما يتعاونان، بل إنهما يتكاملان، بل إنهما يجتمعان ليتعرف الإنسان من خلالهما على الحق ويكشف الباطل. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر في موضوع الفطرة: العقل لا يعد وحده مرجعاً لأمور الدين، ذلك أن العقل مرتبط ببيئة محددة، فقصوره من الإحاطة والشمول بكل القضايا من جميع جوانبها وفي كل زمان ومكان، هذا لا يؤهله أن يكون وحده مرجعاً، تماماً كما أن هذه العين لا يمكن أن ترى إلا بضوء، فالضوء يسمح للعين أن ترى الأشياء. يجب أن نؤمن جميعاً أيها الإخوة أنه العقل يحتاج إلى وحي السماء، بالوحي يهتدي العقل إلى الحقيقة المطلقة، أما من دون الوحي لا يعد العقل وحده، لأنه مرتبط ببيئة، بوقت، بمعطيات، بزمان، بمكان، بمحدودية لا تؤهله أن يكون مرجعاً في أمور الدين. لكن العقل له مهمتان مع النقل، مهمة قبل النقل ومهمة بعد النقل، فالتي قبل النقل التأكد من صحة النقل، والتي بعد النقل فهم النقل. هذا هو دور العقل حيال النقل، ولا يتعارض العقل مع النقل، لأن الأصل واحد، النقل وحي الله عز وجل الذي أنزله على نبيه، والعقل مقياس أودعه الله فينا، والفطرة جبلة جبلنا عليها، والواقع خلق الله عز وجل. فكأن الحق دائرة يمر بها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، والعقل الصريح، والفطرة السليمة، والواقع الموضوعي. فالعقل وحده من دون نور من وحي لا يستطيع أن يكون مرجعاً للمعرفة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: لما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة.

لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الفضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك، وارض اللهم عن أصحابه واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أعوذ بالله من

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء السابقون الأولون أكرمهم الله فكان لهم الفضل في اتساع رقعة هذا الدين ورفع لوائه، فجزاهم الله خير الجزاء. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم تبارك وتعالى في مواضع كثيرة. فنقرأ في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء يقول الله فيهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أما الأنصار فيقول الله في شأنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء أكرمهم الله تبارك وتعالى بالفضل العظيم، وكان لهم المنزلة العظمى التي كثيرا ما جاءت في السنة المطهرة أحاديث تدل على هذه المنزلة. هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم اتباعا صحيحا، ورسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم لأنهم أخلصوا في جهادهم وأخلصوا في عملهم، وكانوا مثالا للأمة الصادقة التي تبتغي رضوان الله تبارك وتعالى، ورضوا عنه لما أعطاهم من خير ولما منحهم من فضل وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه قراءة حفص: تجري تحتها الأنهار، ولم يقل من تحتها، وذلك تفخيما لشأن هؤلاء الذين أكرمهم الله بتلك الكرامات العظيمة، خالدين فيها أبدا، لا يهرمون ولا يخرجون ذلك الفوز العظيم. وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بكرامة هي الجنة. ثم تبين الآيات الكريمة لونا آخر هو على النقيض من السابقين الأولين. هذا النوع من البشر غلظت أكباده وقسيت قلوبه، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ممن حولكم من ما يتصل بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، أي على ضواحي المدينة وغيرها. ومن أهل المدينة كذلك قوم مرضوا على النفاق تعودوه وثبت في قلوبهم ورسخ والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهم مرضوا عليه وتمرنوا عليه. هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: لا تعلمهم، نحن نعلمهم. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام لم يكن يعرف هؤلاء المنافقين، ولكن فيما بعد عرفهم. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتسمى سورة القتال: فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. وقبلها يقول: ولو نشاء لأريناكهم، أي عرفناك بهم، فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. وهذا سنبينه فيما بعد إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين، مرتين، عذابا ماديا وعذابا معنويا. أما المرة الأولى وهي العذاب المعنوي فإننا سنخزيهم ونفضحهم ونبين
أعمالهم السيئة الشنيعة حينما ننزل في شأنهم آيات كريمات صادقات. وأما العذاب المعنوي فهو حين الموت، إذا سنعذبهم مرتين، مرة بفضيحتهم في حياتهم والمرة الأخرى عند الموت، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو أعظم العذابين، أعظم منهما، وهو عذاب يوم القيامة. ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. يا أخوة، أسلوب القرآن أسلوب عظيم، وفي هذه السورة الكريمة يعلمنا القرآن كيف ينوع أساليبنا. فحينما يتكلم عن المنافقين يقول: ومنهم، كما مر معنا من قبل، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، وهكذا. أما حينما يتحدث عن المؤمنين الذين أخطأوا فإنه لا يستعمل هذا الأسلوب. يقول: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وآخرون مرجون لأمر الله، وهكذا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. هؤلاء كانوا 7 من الصحابة تخلفوا عن الجهاد ثم لاموا أنفسهم، وقبل أن يجيء الرسول عليه وآله الصلاة والسلام من غزوة تبوك ربطوا أنفسهم في سرايا المسجد، في سارية المسجد، وأقسموا أن لا يحلهم أحد إلا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وبقوا كذلك مدة من الزمن إلى أن نزل في حقهم وفي شأنهم قول الله تبارك وتعالى، وهي هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا بأنهم أخطأوا وقصروا ولم يسيروا في الطريق الحق، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كان لهم عمل صالح لكنهم مع كل أسف خلطوه بالعمل السيء حينما تخلفوا عن الجهاد. يقول الله سبحانه: عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى في جانب الله تبارك وتعالى فيها معنى التحقيق، لأن عسى فعل ماضي للرجاء، إما أن يكون وإما أن لا يكون، لكن حينما يكون في جانب الله فإنه للتحقيق. عسى الله أن يتوب عليهم، يعني إن الله تبارك وتعالى قبل توبتهم. عسى الله أن يتوب عليهم. هؤلاء أكرمهم الله تبارك وتعالى فغفر لهم وتاب عليهم، لأن الله يعلم صدقهم والله يحب الصادقين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. فالله تبارك وتعالى تواب وغفور ورحيم. يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الصدقة يقول الله تبارك وتعالى إنها تطهر وتزكي. يا أخوة، إن الله هو الأجود وهو الأكرم، وهو يقبل الصدقات وهو يضاعفها، ولذلك إن الله تبارك وتعالى ينمي هذه الصدقات كما ينمي أحدكم ما عنده من أنعام من غنم وغيرها. هكذا الله تبارك وتعالى ينمي هذه الصدقات حتى إن التمرة تكون مثل جبل أحد. ما أعظم كرم ربنا تبارك وتعالى. وصل عليهم، أي ادع لهم، فإن صلاتك وإن دعاءك أيها النبي إنما هو طمأنينة لهم، يرتفعون به في أعلى الدرجات، أي بهذا الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلم هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وغيرهم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده حينما يخلصون؟ والله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، في سورة الشورى. ألم يعلموا أن الله هو، وهذا الضمير جاء للتأكيد، لتأكيد قبول توبة الله تبارك وتعالى،
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ فالصدقة إنما تقع في يد الله تبارك وتعالى، والله سميع عليم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وآخرون، هكذا آخرون، ما بالهم؟ فئة جديدة. هذه الصورة الكريمة يا أخوة نوعت الناس وذكرت أن منهم كذا ومنهم كذا، ومنهم المؤمنون الصادقون، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. هؤلاء المرجون لأمر الله يعني متروكون لله تبارك وتعالى، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم. ولكن من هؤلاء؟ إنهم غير الذين سبقوا، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا كانوا 7 أشخاص و7 أنفار، أما هؤلاء الذين هم مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم، له الحكمة في كل شيء، وهو أعلم بعباده، يعلم الصادق من الكاذب. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من هؤلاء يا أخوة؟ هؤلاء المرجون لأمر الله هم الذين ستتحدث عنهم الآيات فيما بعد، الثلاثة الذين خلفوا، والذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هؤلاء هم المرجون لأمر الله تبارك وتعالى، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. وسيأتي ذكرهم وخبرهم وقصتهم في الحلقة التالية إن شاء الله. يا أخوة، تلكم هي صورة براءة، صورة فيها كثير مما يتدبره الإنسان ومما يحتاج إلى تدبر، وهي الصورة التي بيّنت كثيرا من الحقائق للمسلمين حتى لا يخدعوا وحتى لا يؤخذوا من عدوهم على غرة. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم

0: تلكم فئة أخرى من المنافقين حذر الله تبارك وتعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام وحذر المسلمين منهم. والمسلمون اليوم ينبغي أن يحذروا كثيرا من هؤلاء الذين يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون أنهم من أنصار المسلمين ويتظاهرون أنهم هم الذين يدافعون عن الإسلام والمسلمين. هؤلاء يحدثنا القرآن الكريم عنهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وسنكمل الحديث عن هؤلاء إن شاء الله في الحلقة التالية، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله سادتنا أصحابه خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء. سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة أف أم، ضلك معنا.
1: أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان. أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك؟ بالعلم. كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة؟ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
2: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله. وبدل أن يكون الإنسان قد يكون ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص، بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح الطريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
3: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. شباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1500 كل عام، إذن 6000. أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
4: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل

0: الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية. قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: ابتداء من منح التعليم سواء في الجامعات أو الكليات أو كليات التدريب المهني، وبتمتد لبرنامج الدعم المعيشي واللي من خلاله بنوفر للشباب سكن آمن ومصروف شهري وتأمين صحي. والصندوق بيآمن بدعم الشباب نفسياً من خلال برنامج خطوة نحو الأمان، واللي من خلاله بنساعد الشباب على يتجاوزوا التحديات النفسية والاجتماعية اللي بتواجههم خلال رحلتهم التعليمية. والصندوق بيهتم جداً في تمكين الشباب وتطوير شخصياتهم سواء في رحلتهم الجامعية أو لمستقبلهم من خلال إطار الكفايات صايد. هو إطار صمم الصندوق ليناسب ويتوافق مع احتياجات الشباب ولينمي مهاراتهم في المجالات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية. وهون بيجي أهمية اليوم المفتوح لجمع التبرعات ضمن حملة معكم طريقهم أمان عبر إذاعة حياة إف أم، واللي بنهدف من خلاله لجمع التبرعات لدعم تعليم 40 شاب وشابة من الأيتام في الأردن. وكل شاب وشابة من 40 لهم قصة وطموح ومسار هم بيطمحوا له ليوصلوا له لقدام، واليوم هي الخطوة اللي بتساعدهم ليكملوا هذا الطريق بأمان.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات، ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بيني وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بيحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: إحنا في صندوق أمان لمستقبل الأيتام نؤمن أن التعليم هو أساس مستقبل الأفراد، وهو بداية طريق أي شخص للنجاح. ومن هذا الباب إحنا دائماً بنحرص إنه كل التبرعات والدعم اللي بيجينا بالصندوق إنه يتوجه في الطريق الصحيح، ويكون دائماً هو هدفه بناء مستقبل واعد لهذه الأشخاص. اليوم من خلال حملة معكم طريقهم أمان، هي فعلاً طريقهم أمان بجهودكم وبدعمكم وبنظرتكم لمستقبل هؤلاء الأشخاص اللي كانوا أيتام وما زالوا وبدهم حدا يرعاهم. أكيد كل شخص فينا بتمنى الأفضل لأولاده وبتمنى الأفضل لعيلته، وهدول جزء منا وجزء من عيلتنا وجزء من هالوطن الغالي علينا.
1: من 20 عام اتأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كوعد إنساني من جلالة الملكة رانيا العبد الله، حتى لا يترك أي شاب أو شاب من الأيتام بعد سن 18 من دون أمان أو سند أو فرصة عادلة يبدأوا منها حياتهم. وبصندوق الأمان نستذكر دائما مقولة جلالتها: كي لا يتيتم مرتين. وهاي العبارة اللي بتختصر جوهر رسالة الصندوق. فالأثر اللي بتركوا الأمان بحياة الآلاف من الشباب والشابات الأيتام خلال 20 عام الماضية هو دليل على تمسكنا بهاي الرسالة وحرصنا دوما على صون الأمانة اللي وضعتها جلالة الملكة بين إيدينا. وتقديرا لهذا الأثر والدور، تشرف صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بإنعام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة. هذا التكريم بحد ذاته هو مصدر فخر كبير إلنا ودافع لمواصلة العمل بمسؤولية أكبر. وعبر اليوم المفتوح ضمن حملة معكم طريقهم أمان على إذاعة حياة FM، هدفنا نغطي تكلفة التعليم الجامعي لـ40 شاب وشاب من الأيتام ولمدة 4 سنوات، ومرافقتهم في واحدة من أهم مراحل حياتهم نحو الأمان والاستقلال.
2: بيوفر صندوق الأمان منظومة دعم متكاملة بترافق شباب الأيتام خلال رحلتهم، ابتداء من منح التعليم سواء في الجامعات أو الكليات أو كليات التدريب المهني، وتمتد لبرنامج الدعم المعيشي واللي من خلاله بنوفر للشباب سكن آمن ومصروف شهري وتأمين صحي. بيهتم جداً في تمكين الشباب وتطوير شخصياتهم سواء في رحلتهم الجامعية أو لمستقبلهم من خلال إطار الكفايات سايد. هو إطار صمم الصندوق ليناسب ويتوافق مع احتياجات الشباب ولينمي مهاراتهم في المجالات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية. وهون بيجي أهمية اليوم المفتوح لجمع التبرعات ضمن حملة معكم طريقهم أمان عبر إذاعة حياة FM، واللي بنهدف من خلاله لجمع التبرعات لدعم تعليم 40 شاب وشابة من الأيتام في الأردن. وكل شاب وشابة من الـ40 لهم قصة وطموح ومسار هم بيطمحوا له ليوصلوا له لقدام، واليوم هي الخطوة اللي بتساعدهم ليكملوا هذا الطريق بأمان.
3: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات حياكم الله. نحن في رحلة مع القرآن العظيم، وصلنا الآية 124 لنصها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر الآية. الآن نبتدئ 125. النسق واضح، تلك عن إبراهيم وهذه عن إبراهيم، وإذ جعلنا البيت أي الذي بناه إبراهيم. إذن القرآن سلسلة مترابطة متعانقة متناسقة وهكذا. وإذ دائما أداة الربط المفضلة في القرآن، إذ اللي قبلها وإذ واللي بعدها وإذ، إذ ظرف لما مضى من الزمان كما تعلمون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يا سلام، مثابة يثوبون إليه مرة فمرة، يثوب يرجع، مثابة للناس أي مرجعا يرجع إليه الناس، وأمنا من دخل البيت كان آمنا. إذن هو أمن للناس جميعا، حتى لو كان مطلوب إذا دخل البيت تحصن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، معروف من زار الكعبة، ومعروف مقام إبراهيم هنا كان مصلى إبراهيم. مطلوب منا سنة لا فرضا أن نصلي إن أمكن، لكن ما نعملش زحام، ما نعملش حشر على الناس، لا، دون ما نعطل مسير للطائفين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والتسليم. هذا أبو الأنبياء، هذا من أعظم الرسل، يعني لا يفوته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا خاتم الرسل وتاج الرسل وإمام الرسل، نبينا العظيم. وإبراهيم أبو الأنبياء جميعا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، اللي هو الابن الكبير إسماعيل. وعهدنا يعني أعطينا عهدا، أعطينا ميثاقا لإبراهيم ولابنه، وتعهدا يلتسمان به. ماذا هو هذا؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني للأسف أن البشرية إلا تعلق بها يعني غبار وتراب الشرك، فيقيمون أوثان وأصنام حول بيت الله. نعم، هذا اللي مكانة مكة، قريش مالئ البيت بالأصنام. فلما فتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحبابه إخوانه مكة المكرمة، زادها الله شرفا، صار يدع هذه الأصنام بعصاه فتقع متحطمة، فطهر البيت. إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، وأول ما يطهر من البيت هذه الأوثان والأنداد والشرك. يعني هذا الحقيقة إلغاء للعقل. هذا الحجر الذي نحتموه إله مع الله، رب عفوك يا إخواننا، ما أجمل أن نفعل العقل، لا أن نعطل العقل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما يشوفش هذه الأصنام، ما تعرقلوش عن التوحيد، ما تعيقوش عن أن يناجي ربه، أن يخاطب ربه، أن يذكر ربه، مش يذكر هذه الأصنام والأزلام المنصوبة زورا وبهتانا كأنها آلهة، معاذ الله طبعا. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ناس معتكفين، ناس يطوفون، ناس يصلون وبيخرج ويمشي، والركع السجود، يعني كل أنواع العبادة في البيت. الآية 126، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، حنلاقي في الآية أخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. عندما نصل إلى تلك الآية نبقى نتكلم عن ليه بلدا هنا والبلد هناك. وقتنا في هذه الحلقة يعني مش أزف انتهى. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق.

0: معنا
1: حياة أف أم ضلك معنا.
2: من 20 عام تأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كوعد إنساني من جلالة الملكة رانيا العبد الله، حتى لا يترك أي شاب أو شابة من الأيتام بعد سن 18 من دون أمان أو سند أو فرصة عادلة يبدأوا منها حياتهم. وبصندوق الأمان نستذكر دائما مقولة جلالتها: كي لا يتيتم مرتين. وهاي العبارة اللي بتختصر جوهر رسالة الصندوق، فالأثر اللي بتركوا الأمان بحياة الآلاف من الشباب والشابات الأيتام خلال 20 عام الماضية هو دليل على تمسكنا بهاي الرسالة وحرصنا دوما على صون الأمانة اللي وضعتها جلالة الملكة بين إيدينا. هؤلاء الشباب هم جزء كبير من طاقات الأردن، وتمكينهم بالتعليم والمهارات يعني منحهم فرصة ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل الأردن. وعبر اليوم المفتوح ضمن حملة معكم طريقهم أمان على إذاعة حياة إف إم، هدفنا نغطي تكلفة التعليم الجامعي لأربعين شاب وشاب من الأيتام ولمدة 4 سنوات، ومرافقتهم في واحد من أهم مراحل حياتهم نحو الأمان والاستقلال.
3: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة إف إم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ معكم هذا اليوم المفتوح في حملة معكم طريقهم أمان لكفالة تعليم 40 شاب يتيم، وبالتعاون مع الإخوان في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هذا اليوم المفتوح بدأ معكم من الآن وسيستمر إلى ما بعد منتصف الليل. سنستقبل اتصالاتكم من الآن على أرقامنا 06-516-40-20 516-50-20 و516-20-20.

0: اسمحوا لي يعني نعطيكم نبذة سريعة عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، ونتحدث عن الهدف من هذا اليوم المفتوح، وما الرسالة التي نريد إيصالها، وخاصة القيم الكفالة التعليمية. ولذلك بدي أرحب بشكل مباشر بالسيد علي مراد، عضو الهيئة الإدارية وأمين الصندوق، صندوق الهيئة الإدارية. مرحبا أستاذ، صباح الخير. يا مرحبا أستاذ علي. يعني يمكن دائما لما نتحدث عن الرسالة الرئيسية قبل ذلك الناس بدها تعرف عن الصندوق، فإذا تكرمتك نعطي نبذة لكل الأخوة اللي يسمعونا عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. تفضل.
1: بداية يسعد صباحكم جميعا،
0: اليوم
1: كثير مبسوط أني موجود معاكم.
0: يا مرحبا.
1: حياة اف ام، والمبسوط أكثر لأهمية الموضوع اليوم اللي رح نتحدث عنه بما يخص موضوع صندوق أمان. صندوق أمان نشأت الفكرة سنة 2003.
0: نعم.
1: من جلالة الملكة رانيا. كانت الفكرة أنه الأطفال الأيتام اللي موجودين بدور الرعاية بعد سن 18 سنة لما يخلصوا المدرسة شو يصير فيهم؟ طبعا من المعروف أنه سواء كان شاب أو شابة بعد سن 18 سنة بواجه مستقبل، بواجه واقع أليم.
0: نعم.
1: يطلع من دور الرعاية،
0: بده يبدأ حياة جديدة ما إله معيل فيها،
1: ما إله معيل.
0: صحيح.
1: ما إله سند، ما إله أهل، ما
0: صح.
1: إله ظهر.
0: صح.
1: ما في إله إشي مرسوم. هاي الفكرة بصراحة والتفكير فيها كان كثير رائع من جلالة الملك رانيا. لذلك سنة 2006 تأسس صندوق أمان لمستقبل الأيتام.
0: نعم.
1: ومن اسمه أنت عمالك تبني مستقبل لليتيم. اليوم اليتيم مستقبله مش واضح، أيام القادمة مش عارف كيف راح تكون واضحة. بس لكن لما نحكي إحنا مستقبل، إحنا بنحكي بحياة دائمة.
0: صح.
1: عفوا. فهذا اليوم مستقبل الأيتام خلال من سنة 2006 لسنة 2026 الحمد لله قدرنا أنه إحنا ندرس 5000 طالب
0: خلال 20 سنة
1: الماضية. خلال 20 سنة في الجامعات.
0: نعم.
1: قدرنا أنه نرسم لهم مستقبل. طبعا الدراسة مش فقط احنا نتكلف في كلفة التعليم.
0: نعم.
1: لا، احنا الطلاب احنا بنتكلف بكلفة التعليم، احنا بنعطي للطالب كمان مصروف شهري. واضيف لذلك انه تأمين صحي ومسكن.
0: طيب خلينا نوضح النقطة للناس استاذ علي.
1: نعم.
0: احنا اليوم عندنا الطالب او خلينا نسميه اليتيم موجود في الصندوق حتى عمر 18.
1: نعم.
0: بعد عمر 18 الآن هو بحسب
1: موجود بالدار
0: عفوا. بحسب النظام بده يخرج من الدار حتى.
1: صحيح.
0: يذهب يعني ويرتب أموره، سواء.
1: صحيح.
0: شاب أو فتاة مثل ما تفضلت، سواء يكمل مرحلة الدراسة الجامعية أو يذهب إلى سوق العمل.
1: صحيح.
0: وإحنا نعرف أنه يعني لا يوجد مثل ما تفضلت سند لمثل هؤلاء. اليوم خرجت الفكرة بال2006 على أساس أنه يكون في دعم لهم حتى يبدأ الطريق، حتى احنا يعني بعديها نقول والله الآن نقدر نتركه لحاله ويعتمد على نفسه.
1: صحيح.
0: لأنه يمكن واجهنا وكثير من القصص اللي كانت تطلع على بعض المواقع التواصل، كثير من الشباب والشابات يقول لك أنا اليوم مستقبلي صعب جدا.
1: 100% هذا إيش واقع وأكيد يعني.
0: نعم.
1: شوف سيدي بحكي لك شغله، اليوم زي ما تفضلت بعد سنة 18 رحت لك انه لازم يطلع من الدار.
0: نعم.
1: هلا خلينا ناخذ الواقع اليوم اللي بيصير اذا صندوق امان مش موجود، شو بده يصير بهدول الشباب؟ شو بده يصير بهدول الفتيات؟ هدول بده يكون مستقبلهم ضايع.
0: صح.
1: خلينا نحكي بامان وبصراحه.
0: صح صح.
1: مزبوط.
0: نعم.
1: واليوم رح يلاقي حاله انه بعد ما كان بين اخوان واخواته او خواتها اللي هم بيكونوا بالضل، لانه هدول سموا حالهم اخوان.
0: صح.
1: اختي واخوي.
0: نعم.
1: صح. يلاقي حاله كمان فقدهم. لانه مش كلهم نفس العمر، مش كلهم بيكونوا على اتصال مع بعض، ولما يطلع بلاقي حاله انه هو طب انا ايش اعمل، انا ايش اسوي، مين اروح، مين يشغلني، مين كذا. فبالتالي حتى الفئه في بعض الفئات تستهدفهم هدول،
0: تستغلهم. صح.
1: وهدول بيكون هدف يعني هدف بسيط وهدف لكثير من الناس.
0: نعم.
1: فاليوم انت لما بتيجي هدول الاطفال او هدول الاشخاص اللي بيصير عمرهم، لانه شباب بكونوا، احنا بنسميهم شباب، احنا بنسميهم طلاب.
0: نعم.
1: وبنحبش نقول عنهم ايتام بعد ما يصير عمرهم 18 سنه، هم بكونوا بالدار بكونوا عارفين.
0: نعم.
1: بس احنا بالصندوق بنقول عنهم طلابنا،
0: طلاب
1: اولادنا.
0: نعم.
1: بنحكيش عنهم ايتام. فاليوم بعد عمر 18 سنه عم يبلش هو دراسه، اقل ما فيها بيشعر حاله انه في حدا سند ظاهر له، في سند وفي ظاهر. وبعدين احنا مش بس بنعلمهم، احنا بس نخلص، بكون في لهم دورات وبكون في لهم حتى دورات نفسيه، واحنا بنعرض عليهم شغل من بعض الشركات اللي احنا متفقين عليها.
0: نعم.
1: انا بدي اقول لك شغله اخري، اليوم الكل بيعرف انه التعليم والقراءه والكتابه وهي يعني او التعليم بالاساس هو اساس اي نجاح او اي رسم اي مستقبل، واصبح شيء اساسي.
0: واي شخص فينا اليوم بده يستثمر بابنائه، يستثمر بالتعليم.
1: يستثمر بالتعليم.
0: صح.
1: فهذا هو استثمار مش بس لنا. واستثمار للوطن للبلد
0: طبعا
1: واستثمار للكل
0: صح.
1: وبعض من هدول الشباب والشابات وطلابنا بصندوق الأيتام ناجحين مبدعين يعني ما شاء الله عليهم. أنا شفت كثير منهم وحضرت وكل سنة الحمد لله بنحمد ما لهم حفلة التخرج. بس لما تروح تشوفهم حفلات التخرج تشوف عندهم قوة وإرادة داخلية عظيمة
0: ما شاء الله.
1: يعني هم يختلفوا عن بعض الطلاب وبعض أبنائنا إنه هم من جوا بتحسهم داخلين محاربين
0: نعم.
1: داخلين بدهم يعملوا داخلين بدهم يأسسوا داخلين بدهم يعني يعملوا إشي لإلهم ولمستقبلهم.
0: يعني هذا التبرع أستاذ علي خلينا نوضح لإخوة اللي يسمعونا، هذا التبرع مش مجرد أنت تبرع بتعطي شخص عشان يأكل ويشرب،
1: لا لا لا لا.
0: أنت اليوم قاعد ترسم مستقبل
1: صحيح.
0: ومسار لشخص اليوم إما قد يكون من خلال هذا التبرع على الطريق الصحيح
1: نعم.
0: أو بدونه قد يكون مثل ما قلت أنت ضايع
1: صحيح
0: بين هون وهون
1: 100%.
0: وهذا ينطبق على الشاب والفتاة.
1: وخليني أضيف كمان شغلة اللي أنت تفضلت فيه إحنا اليوم هدفنا من هذا البرنامج معاكم بالراديو إن شاء الله إنه إحنا نقدر نأمن رسوم وتكلفة دراسة لـ40 شاب أو شابة على مدار 5-4 سنوات اللي هي الدراسية إن شاء
0: طيب.
1: الله تعالى
0: نحكي بالأرقام.
1: نعم احكي.
0: احنا بنقول 40 شاب يعني من كافة محافظات المملكة حتى
1: صحيح.
0: نكمل تعليمهم.
1: نعم
0: احنا كلنا بنعرف التعليم الجامعي 4 سنوات
1: يمين.
0: يعني كم يحتاج الطالب بالسنة؟
1: هلا احنا هدول 40 طالب احنا ان شاء الله هدفنا ان نجمع لهم 250,000 دينار.
0: 250,000 دينار
1: نعم
0: يكفي للـ40 نعم.
1: للـ40 طالب على مدار 4 سنوات.
0: نعم واحنا اليوم بنحكي هذه يعني انت مثل ما تفضلت قلت لي في سابقا كان في تخرج وفي سابقا كان وكان في عندنا يعني قصص نجاح كثيره
1: صحيح.
0: طيب اذا انا بدي احكي عن قيمه الكفاله التعليميه انا اليوم يعني بحسب ما يعني احنا اخذنا تفاصيل منكم قيمه كفاله الشاب اليتيم للعام 1500 دينار. نعم وللمسار الجامعي كله اذا شخص بده يكفل شاب او فتاه لكامل المسار الجامعي الـ4 سنوات 6,000 دينار
1: صحيح
0: 6,000 دينار
1: 100%.
0: طيب أنا بسمح لي بدي أعيد التذكير بأرقامنا على 06-516-40-20 و516-50-20 وأيضا 516-20-60 وكذلك 516-20-20. يمكن إحنا اليوم حكينا نبذة سريعة عن صندوق الأمان لمستقبل أيتام وعن الفئات المستهدفة في هذا اليوم المفتوح مع حياة FM. وبعتقد اليوم برامج الصندوق كثيرة أستاذ علي يعني الموضوع ليس فقط مقتصرا على هذا الكلام، لكن أنا حبيت أنه نذكر ونأكد على النقطة المهمة في حملة اليوم أنه إحنا نتحدث عن فئة سامحوني بس لازم نحكي الواقع، عن فئة قد تكون مهمشة بعد 18، عن فئة قد تكون مستهدفة كما وصفتها أو قد تكون معرضة للاستغلال من قبل البعض سواء يعني خلينا نقول شباب أو فتيات. لذلك اليوم دعم مثل هؤلاء اللي اليوم كان الدار تدعمهم منذ البدايات حتى عمر 18 اليوم أكيد في مسؤولية مجتمعية بعد 18
1: 100%. سيدي بدي احكي لك شغله، احنا الحمد لله معروف عنا احنا يعني كالشعب الاردني انه شعب معطاء وكريم
0: نعم.
1: واليوم اذا احنا بنشوف بعض الاحيان بعض الحالات الانسانيه اللي بنمر عنها بالشوارع مثلا او في اي منطقه او بنسمع عنها بتلاقينا كلنا بنبادر لها، واذا بنسمع بعض الاحيان انه قريبنا او صاحبنا او فلان او علتان بده يكمل تعليمه برضه احنا يعني كليتنا
0: الكل يفزع صح
1: مزبوط
0: والله
1: الفزع
0: نعم.
1: فاليوم احنا ايش حاله بنقول يعني ناس يعني قدر الله ما شاء فعل يعني ايتام لا عنده أب ولا عنده أم ونشأ في دار أيتام
0: نعم.
1: وإحنا على فكرة يعني إحنا من أكثر الناس اللي إحنا كأردنيين بنساهم مع دور أيتام
0: صح.
1: بتلاقينا بنبعث لهم أكل بنبعث لهم شرب بنبعث لهم تبرعات ملابس بنبعث لهم كذا دائما بنعطف عليهم. طيب يا جماعة الخير اليوم إحنا عطفنا عليهم عمر 18 بس بعد عمر 18 شو بدنا نعمل؟
0: هو أصلا ما ظلش غير هذه الفترة البسيطة
1: غير الفترة
0: يعني.
1: الأربع
0: يعني أنت بس حطه على أول الطريق
1: إحنا ما بدنا
0: شيء يأخذ شهادة جامعية ويدرس وبعديها يعتمد على نفسه
1: 100%. أنا يعني إن شاء الله إن شاء الله بقوة الله وبكرم هالناس اللي هون واللي سمعينا
0: نعم.
1: وإن شاء الله إنه هاليوم هذا يكون هيك يعني يدخل الفرحة لـ40 طالب وإن شاء الله نكتر أكتر يعني نكتر نقدر نكونوا أكثر من هيك
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله لأنه إحنا عنا إمكانيات إحنا اليوم بالصندوق وفي عنا ليست موجودة وهاي الليست كتير في لسه ناس عمالها بتقدم وعمالها يعني بتطلب إنه تكمل تعليمها وإن شاء الله نقدر إنه
0: إن شاء الله يعني يمكن كان عنوان هذا اليوم المفتوح معكم طريقكم أمان
1: نعم.
0: فإحنا بدنا نأكد إنه إحنا اليوم 18 سنة استمر هذا الطريق بجهود الجميع جهود الدار بجهود الصندوق بجهود المتبرعين وحتى مؤسسات المجتمع لكن بس مثل ما تفضلت يعني هي نحطهم على الطريق الصحيح بس. حتى يكمل هذا الطريق. نعم. لأن هناك كثير من القصص في المجتمع كانت لكثير من الأشخاص الذين استغلوا بسبب حاجة المال، بسبب حاجة المصاري، بسبب حاجته للعمل أحيانا يستغل. فبعتقد اليوم إحنا يعني دائما إحنا كونه في مجتمع، في مجتمع مسلم، المسلم للمسلم كالبنيان، يعني إحنا اليوم يشد بعضه بعضا. قديش مهم أن نكون ننظر لهذه الطريقة بطريقة أنه إحنا اليوم زي ما أنا بدير بالي على أبنائي وبحاول أن أضع أبنائي في الطريق الصحيح، حتى في منا يمكن بعد 4 سنين كمان بيظلوا يدعم يدعم يدعم حتى ابنه يصل إلى مرحلة الاعتماد على النفس. فما بالك اليوم بأبناء المجتمع اللي لا أب ولا أم مثل ما تفضلت.
1: سيدي إحنا مش بس لعمر معين ندعم بعض، إحنا بنظلنا ندعم بعض لآخر يوم.
0: والله انك صادق.
1: صح ولا غلط؟ يعني بتشوف بعض الحالات او بيجيك مثلا بعض الاشخاص او العائلات او الاخوان او يعني بيجيك لا

0: يا آدم،
1: نعم
0: فإحنا اليوم يعني إلنا رجاء من كل هالناس اللي سمعتنا والأخوان والأخوات إنه فعلا في حاجة إنه إحنا نكمل هالمسيرة هاي ونكمل هالعطاء هذا للأيتام، لأطفالنا، لشبابنا، لطلابنا، لأبنائنا. واسمع أحكي لك شغلة كمان أخي ليث، إنه هدول الطلاب والشباب والشابات هم بالنهاية أبناء هذا الوطن.
1: صح
0: صح، فهم أبنائنا، أولادنا.
1: نعم.
0: هم مش أولاد غروب
1: 100%.
0: صح ولا غلط؟
1: وإحنا بنفس الوقت كمان بدنا نأكد أنهم يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة،
0: ويعانون من أوضاع اقتصادية
1: يعني يمكن البعض يسمعنا يقول لي طيب مو في أيتام بس معهم مصاري. صح، في أيتام معهم مصاري، بس إحنا نتحدث عن فئة، الفئة التي المستهدفة اليوم هي فئة لا تستطيع أن تحصل تعليمها الجامعي،
0: وبحاجة فعلية وبحاجة مثلا.
1: طبعا هذا بعد دراسات من خلالكم ويعني واطلاع وتحري بشكل كامل. أروح لناصر. يا هلا أخوي ناصر.
2: كيف صحتك؟ كيف
1: هلا اخوي ناصر، صباح الخير.
2: الله يكرمك، طمنا عنك.
1: الله يسلمك، يا مرحبا.
2: الله يجزيك خير، الحمد لله طيبه يا رب.
1: الله يحييك. هلا يا سيدي، هلا اخي ناصر.
2: اخوي انا يوم عيد ميلاد بنتي حبيبتي قره عيني تيماء، وهي يعني زي ما متعودين نعطيها كيك هيك ونعيد عليها.
1: نعم، كل عام وهي بخير يا سيدي، كل عام وهي بخير.
2: الله يسعد قلبك، متابعه الحملات ومتابعه الامور.
1: نعم،
2: حكت لي ما بدي اتورى فيهم لهي الحملة، يعني صادفت عيد ميلادها مع هاي الحملة.
1: نعم،
2: فالله يعني 10 دنانير مقصرين والله.
1: الله يقويك،
0: بارك الله فيك.
1: الله يقويك، بارك الله فيك، بارك
0: كل عام وهي بخير.
1: تسلم تسلم، الله يحفظكم.
2: تسلم يا حبيبي، تسلم،
1: بارك الله فيك. شكرا أخوي ناصر، شكرا،
0: شكرا.
1: تسلم، بارك الله فيك. احنا بنحكي عن اكثر من 5000 مثل ما تفضلت.
0: بدي بس معلش اشكر اخوي ناصر واحكي بشغله.
1: نعم
0: معلش قطعتك.
1: مثلا
0: اول شيء اليوم المساهمه هي مش شرط انه لشخص او ل يعني بالمملكه ال1600 او ال4000 او يعني احنا اليوم ايش مساهمنا بكون اشي كتير ممتاز. يعني المقصد انه هالعشر دنانير مشكورين له ومشكورين لأي شخص بهيك مبلغ. احنا ما بنفكر انه احنا نجمع المبلغ كامل من 40 شخص او من عدد اشخاص اقل.
1: نعم.
0: احنا لا، احنا بدنا هذا الاشي تكاتف بين صح الكل انه نجمع ان شاء الله
1: حتى
0: هذا المبلغ.
1: حتى احنا اليوم يعني دائما دائما بنقول انه احنا على الاقل الرسالة اللي يوصلها الناس لهذول الايتام اللي قد يكون بعضهم يسمعنا الان، انه والله الناس واقفين معنا. يعني هذه الرسالة لوحدها انه احنا وصلنا رسالة اجتماعية، انه الناس ايد واحدة، انه واقفين معنا والشعب واقف معنا والناس واقفة معنا، والناس عارف انه احنا نواجه ظروف اقتصادية صعبة. هذا الظرف الاقتصادي اليوم قاعد يعيق استمرارنا في اكمال مسيرتنا التعليمية. هذا لوحده شيء مهم.
0: صحيح،
1: هذا لوحده شيء مهم.
0: صحيح صحيح، مهم جدا. طبعا ان شاء الله انه احنا نقدر انه يعني نوصل للهدف تبعنا اليوم، مش كصندوق نوصل، لانه هاي المسؤولية مش مسؤولية صندوق.
1: صح،
0: هاي مسؤوليتنا احنا كمجتمع كامل.
1: نعم،
0: انه احنا هدول الابنائنا نقدر نوصلهم لطريق في يوم من الايام يجي ويخلف على البلد ويخلف على شعبها ويخلف على ناسها.
1: صح،
0: اللي اكرمونا وساعدونا بتعليمنا وصلنا لهي المرحلة.
1: مهم مهم صراحة. إذا نحن نتحدث عن 20 عام، أكثر من 5000 مستفيد مثل ما تفضلت أستاذ علي مراد من الشباب الأيتام. الإناث شكلت 63% من المستفيدين من
0: صح
1: من البرامج الصندوق. تخرج من برامج الصندوق 3768، يعني هذا يأتي ضمن ماذا قدم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. 3768 شاب وشابة، حصل 78% منهم على وظيفة في سوق العمل، فهذا رقم كويس وممتاز في ظل يمكن ارتفاع البطالة الموجود عندنا في البلد. واليوم ما زال الصندوق يواصل، ما زال يواصل دعمه من أجل 620 شاب على وشابة طبعا على مقاعد الدراسة. وإحنا اليوم عندنا 40، هذه القائمة أو الليستة اللي موجودة عندنا 40 شاب اليوم غير قادرين على إكمال دراستهم الجامعية. الظرف الاقتصادي يعيقهم في ذلك. اليوم أنتم يعني خلينا أقول اللي إن شاء الله إحنا متفائلين بأن تكونوا الفزعة حتى يستطيعوا أن يكملوا طريقهم نحو التعليم من خلال دعمكم لهم. وبعتقد اليوم إحنا كنا دائما نسمحها وما زلنا نسمحها ونكررها اليوم، أن دعم الطالب الجامعي أو طالب العلم خلينا أقول بشكل عام هو يعتبر من الصدقات الجارية.
0: أكيد،
1: لأنه اليوم هذا العلم الذي ينتفع فيه وسيبقى ينتفع فيه، سيبقى أجره على الشخص الذي كان سببا في دراسة هذا الشيء.
0: سيدي احنا عندنا فتوى طبعا من دائرة الإفتاء،
1: نعم،
0: انه الصدقات او ما يقدم الى صندوق مستقبل الأيتام ويعتبر من باب من أبواب الزكاة،
1: نعم.
0: وايضا احنا

0: اليوم عم نحكي انه احنا عم ندعم الاطفال او الشباب والشابات الايتام، فيعني هذا ان شاء الله جزاؤه عند رب العباد يعني عظيم.
1: نعم. اذا هناك فتوى انه يعني لا مشكله بانه انا اليوم ان تكون من اموال الزكاه.
0: نعم موجود انه تجيز
1: صندوق الامانه. كويس.
0: وهذا النص تبع تجيز تقديم اموال الزكاه للايتام فوق سن 18 من غير ذوي المال بما يؤكد ان الزكاه توجه في باب مشروع ولمن هم بحاجه حقيقيه لهذا الدعم.
1: نعم. طيب يمكن البعض يسالنا استاذ علي عشان كمان نوضح هذه النقطه، كيف يتم اختيار يعني المستفيدين؟ يعني احنا اليوم نتحدث عن 40 شاب وفتاة، كيف تم اختيارهم؟ هل اليوم في إجراءات واضحة داخل الصندوق؟
0: نعم.
1: يتم فيها اختيار الشباب. نعم. حسب نعم. كل واحد ما يستحق. تفضل
0: سيدي. احنا طبعا في معايير معينة احنا بنختار الشباب او الشابات الدعم.
1: نعم.
0: اول شيء هاي عبارة عن لجنة هي اللي بتقيم وضع الشاب او الشابة.
1: نعم.
0: بتدرس كامل احتياجاته، بتدرس وضعه الاجتماعي، بتدرس كامل الظروف وبتقيمه، وعلى هذا الأساس احنا بنختار.
1: نعم.
0: طبعا برضو احنا في عنا توجيه، يعني بمعنى آخر انه اما يجي طالب يقدم مثلا بدي ادرس مثالا طب، احنا ممكن نوجهه ونقول له يا عمي لا، الطب مثلا في اعداد كتير كبيرة منه يعني مش عم تلاقي شغل مثلا، او هندسة او باي تخصص.
1: نعم.
0: فاحنا برضو بنحاول انه احنا نوجه الطالب او الطالبة لوين انهم يروحوا بالدراسة عشان بكرة يلاقوا
1: وظيفة.
0: صح. في طريق
1: يعني أسهل. انا خليه يدرس ما يحتاجه سوق العمل. 100%
0: ما يحتاجه. نعم. سوق العمل.
1: نعم صح. مش يدرس ويتخرج صف على اليمين.
0: لا اي بالضبط.
1: صح.
0: لا بالضبط. فاحنا برضو بنوجه. نعم. بهذه التخصصات. وبنطلع لها وبنشتغل في طريقة شفافية تامة في اختيار اي حدا بده يكون معنا، لانه هذه 4 سنين.
1: نعم. لذلك نقول قدموا عطاءكم اليوم حتى يصنع فرقا لحياة الشباب لمستقبل كامل. ولجيل كامل. فيعني بدي أذكر مرة أخرى بأرقام التواصل معنا. أنا متأكد أنه التفاعل سيكون قادم الساعات القادمة. بدنا نعذر البعض، يمكن البعض لسه ما وصل دوامه وحطري مش قادر يمسك تليفونه.
0: 100%
1: مش قادر يمسك تليفونه يرن علينا بسوق الكاميرات معبية الشوارع استاذ علي. فمش قادر يمسك تليفونه.
0: الله يحمي الجميع.
1: بس بعد 8 يا اخوان يعني احنا راح نعتب على الجميع. اذا ما حد تواصل معنا وقلنا احنا اليوم سنقف سندا ودعما ونفزع ونفرج الناس كلهم ان الاردنيين اصحاب عطاء وايادي بيضاء في مثل هذه المواقف، خاصة عندما نتحدث عن أشخاص لا سند لهم. ومن يكون سند لهم إلا المجتمع الأردني اللي عودنا دائما على كرمه وسخاؤه وعطاؤه ويعني وتبرعاته. فقدموا عطاءكم لهؤلاء الشباب والشابات، 40 شاب مقبلين على الدراسة الجامعية، أوضاعهم الدراسية درست من خلال إجراءات واضحة وشفافة من خلال الصندوق، تم اختيارهم لأنهم الأكثر حاجة للدراسة، وهؤلاء الشباب اليوم يريدون أن نضعهم على الطريق، لأنه بالمقابل في حال لا قدر الله ما قدرنا نوصل لهذا الهدف راح تكون النتيجة أكيد استغلال، أو ستكون النتيجة يعني حاجة للمال والبحث عن عمل قد تكون بطرق غير سوية. فاليوم نحن اليوم طريقنا اللي فتحناه أو هذا الباب الخير الذي فتحناه لكم هو طريق الأمان لكفالة 40 يتيم، 40 شاب وفتاة اليوم يبحثون عن فرصة للتعليم الجامعي حتى يستطيعوا أن يضعوا أرجلهم على الطريق حتى يدخلوا سوق العمل ويعتمدوا على أنفسهم. فبدي أذكر بأرقامنا 06-516-40-20 و-516-50-20 و-516-2060 و-516-2020. اليوم مستمرون إلى ما بعد منتصف الليل في هذا اليوم المفتوح.

0: سنعود ونستمر معكم لنكمل معكم هذا اليوم المفتوح بحملة طريقهم أو معكم طريقهم أمان لكفالة 40 شاب وفتاة لتعليمهم في في في في التعليم الجامعي تحديدا. أنا بس بدي أذكركم قبل ما نطلع لموجز الأخبار أن التكلفة التقديرية للشاب الواحد أو لليتيم الواحد سنويا 1500 دينار. من يريد أن يكفل طالب بشكل كامل للأربع سنوات 6000 دينار. القيمة الإجمالية للأربعين ألف تقدر ب250 ألف دينار. فأنا بتوقع اليوم يعني أي حدا فينا اليوم يستطيع أن يساهم. يمكن بعض يقول لي أنا ما معي 1500 دينار. لا إحنا مش معنى ذلك إنه يا 1500 دينار يا أستاذ علي.
1: صحيح.
0: يعني بالعكس 10 على 10 20 على 20 100 على 100 اليوم تكون سببا في تعليم في تعليم في تعليم الكثير. إنه أحمد هلا أحمد تفضلي ستي. خليني أروح بس قبل الموجز بعد منكم شباب. يا هلا أحمد تفضلي.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير هلا أحمد.
2: بدي أتبرع بعشر دنانير عن روح والدتي وجميع أموات المسلمين. الله يزيكم كل الخير يا رب.
0: الله يرحمه.
2: أتمنى الجميع يعني يشارك ويتبرع لأنه فعلا الأيتام بحاجة للناس يكونوا واقفين جنبهم.
0: الله يبارك فيك. تسلمي ستي والله يقبل يا أم أحمد.
2: أمين يا
0: الله يبارك فيك. أم أحمد عشر دنانير. تسلمي ستي. أخ محمود تفضل. أخوي محمود. محمود معي.
3: اهلا وسهلا.
0: هلا اخوي محمود صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك يا رب.
0: هلا يا سيدي. هلا اخوي محمود.
3: سيدي بدنا نتبرع ان شاء الله لو جل تعالى 20 دينار انا وصديقي اللي اسمه خالد عمران.
0: بارك الله بارك فيك. الله تسلم فيك. اخوي سلام للاخ خالد. تسلم تسلم بارك الله فيك. اشكرك شكرا يسعد صباحك. شكرا اخوي محمود.
1: شكرا لكم جميعا.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. مستمرون معكم في حملة معكم طريقهم أمان لصالح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. أذكر بأرقام التواصل معنا على 0615-2020-516-5020 و516-2060 و516-2020. اسمحوا لي أعيد الترحيب بالسيد علي مراد، كان معنا منذ البداية عضو الهيئة الإدارية وأمين صندوق الهيئة الإدارية. مرحبا أستاذ علي، صباح الخير مرة ثانية. وبمن انضم معنا الآن الدكتور فاتح حسني. مرحبا دكتور فاتح. الله يسلمك. كنت بقول قبل يعني قبل الساعة 8 بأنه احنا عاذرين الإخوان يسمعونا، في نسبة كبيرة لسه مش طالعين على الدوام أو طالع على الدوام مش قادر يمسك تليفون، وغير الجزء اللي لسه يمكن دوامه شوي متأخر. لكن اليوم بدنا نوصل الرسالة بأنه يجب على الجميع أن يكون له سهم في هذا اليوم المفتوح، هذا باب خير فتح للجميع. يجب على الجميع أنا باعتقادي أن يستثمر هذا الباب، باب الخير، لأنه بالنهاية نحن نتحدث عن فئة من المجتمع. إذا لم يكن المجتمع يقف مع هذه الفئة فستكون هذه الفئة نتيجتها أو طريقها صعب في المستقبل. إحنا اليوم نقول أن طريقهم أمان، بمعنى أنه إحنا اليوم نوقفهم على الطريق السوي والصحيح، يصلوا إلى مرحلة الاعتماد على الذات والنفس وبعدها ينطلق.
1: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله. نحن تعودنا على شهامة ونخوة الشعب الأردني، ليست هذه غريبة عنهم. بإذن الله سيحملون هؤلاء الضعفاء المستضعفين. نحن لا نريد هنا أن نتبرع لهم بوجبة طعام، نريد أن نشق لهم مستقبلا.
0: صح.
1: أنا الآن لما أنشل هذا اليتيم، الآن بدأت مرحلة الأخطر في حياتي.
0: صح.
1: بعد 18
0: يعني أنا رعيته وعلمته وطعميته وشربته لحد 18. صح. الآن المرحلة الأخطر،
1: المرحلة الأخطر
0: خاصة بالنسبة للفتيات.
1: والآن طبعا فتيات ذكورا أو إناثا.
0: نعم نعم نعم.
1: الآن هم يحتاجون إلى من يقول لهم أنا معك، المجتمع ما تركتكم، أنا ما تركتكم. أسوأ شيء أن يعاني اليتيم أو اليتيم، يعني سابقا هو يتيم، سابقا يتيم حتى وإن في الحروف والسجلات يعني تجاوز اليتم 18، لكنه واقعيا هو يتيم الآن.
0: نعم.
1: وأسوأ شيء أن يعاني القهر، فأما اليتيمة فلا تقهر. بمعنى ما معنى فلا تقهر؟ قد لا أمارس القهر مباشرة أنا، قد لا أؤذيه بكلامي.
0: نعم.
1: ولكن أقهره بأن لا أسأل عنه.
0: صح.
1: ولا إني أشوف طريقه،
0: ولا أكون سند له.
1: سند طبعا. الآن أنا مش ذنبه أنه ليس له أب، هذه الفجوة إحنا يجب أن نسدها. هذا ابتلاء لنا، ابتلاء لكل مسلم، لكل مواطن، لكل منتمي لهذا البلد. نريد أن نحافظ على هذا المجتمع بالأمام. يعني الآن إحنا هذا عندي الآن أسميه قنبلة موقوتة إذا جاز التعبير إلي.
0: صحيح.
1: هذا إن لم يستثمر الاستثمار. صح. الحقيقي. أيها الناس، الاستثمار الحقيقي في الإنسان ترى ممكن يكون هذا امتداد للخير. الآن أنا حين أمد يده له يد العون.
0: نعم.
1: سأصنع إنسانا، سأصنع من مرحلة الاحتياج.
0: نعم.
1: إلى مرحلة الإنتاج.
0: نعم.
1: نريد أن نعبر به، أن يكون لا أن يكون مجرد محتاج، بل أن نصنع إنسانا وأن نضعه في مصاف منتج.
0: كويس.
1: هذا على هدف الصندوق الأجمل.
0: بدي أوقف على هاي النقطة. يمكن البعض يقول، من بعض الإخوة اللي يسمعنا قد يكون لسان حاله يقول لك يا أخي شو شاب يتيم، شو فتاة يتيم عمره 18 سنة. إحنا اليوم بدنا نحاول نوصلهم رسالة بأنه هو لا يزال ينتظر من يعينه ويعيله، لأنه لا أب ولا أم ولا. صحيح. أخ. يعني قد يكون الشاب بعمر 18 وراء أبوه، وراء أخوه الكبير، وراء والدته بتدعمه ببعض الأمور المعينة مثلا أو بالتوجيه، لكن اليوم لا أب ولا أم ولا أخ. لذلك اليوم هو يطلق عليه يتيم، أو نطلق عليه اليوم في هذا اليوم مفتوح أنه يتيم، لأنه لا يوجد لا من لا يعينه ولا ولا ولا يكون.
1: الثقافة اختلفت.
0: نعم.
1: ممكن قبل 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، 18 سنة هذا يكون متزوج عنده أولاد.
0: صح.
1: يعني وعنده مشروع. الآن إحنا الثقافة والعصر اختلف. 18 سنة لا زال في طور الحاجة والعون ومد اليد له. يعني الآن هو بدأ مستقبله. الآن هو بدأ من الصفر. الآن الصفر بدأ، بده يطلع الآن، بده مهنة، بده تعليم، بده صحة، بده رعاية مهنية ورعاية صحية وتأهيل نفسي أيضا.
0: نعم.
1: هذا فقد أب. كم من احنا مصطلح يابا مش موجود عندهم هذا كان.
0: نعم.
1: عندي انا اولادك واولاد الله خلينا كل واحد واحنا كذلك قلنا كلمه اب ويا بابا ويا بابا تشبعنا منها. هؤلاء مصطلح يا بابا ويا يابا ويا بابا بدي ويا بحول ويا بابا اليوم الجامعه بدها مش موجود عندهم.
0: صح.
1: ليس عنده اب لكن عنده سند باذن الله. نحن سندهم، الشعب الأردني تعودنا عليه أن يكون سندا يحمل هم الناس بإذن الله، وهم على قدر هذه النخوة بإذن الله. نحن لن نقهر هذا اليتيم، قهره لا، قد لا أقهره، قلت لك أنا مباشر أن أوجه له كلمة، أو إنما أقهره حين أقول له دبر حالك. لا، مش دبر حاله هذا، أنا أولادنا ممكن يصل 20 و25 سنة إذا كان بدرس مثلا طب وهو يحتاج إليك، ما بالك الآن هذا الطفل يتيم بدأ الآن مستقبله، سأقهره إن وجد الجامعة أمامه شراق يدفع. مقهور. نعم. ياما وجدنا فتيات ولا ذكور مش أيتام لكن أبوه مش محتاج مثلا، لكنها مثلا الفرحة التي دخلت على قلبها وعلى محياها حين جاءها المسج إنه تم دفع كذا كذا كذا، هذا ماذا سينظر المجتمع؟ أنا الآن أصنع إنسانا سويا، هم مجتمعي، هم ديني، إنساني، مجتمعي، إني أنا أمنع إنسانا من أن يسلك طريقا ضالا. كيف؟ هذه مسؤوليتي أنا.
0: صح.
1: مسؤوليتي الشخصية ومسؤولية المجتمع ومسؤولية الحكومة كذلك جميع. لكن إحنا لا نريد أن نتخلى عن مسؤولياتنا الفردية. الله حملنا وحمل على أكتافنا أن نقوم بأعباء هذا اليتيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير.
0: يا سلام.
1: نعتقد أن هذا صندوقكم بإذن الله أنه يقوم بهذا الوجه.
0: صح.
1: لحظة الآية قل إصلاح لهم خير، مش مجرد طعميته أنا.
0: صح.
1: أنا اليوم طعميته اليوم، لكن وين مستقبله؟ ما أريد أنا، لا أريد منه أن يتجاوز يومه، يريد منه أن يشق مستقبله، ثم بعد ذلك هو يكون أسرة ناجحة وبيت ناجح، ثم يمد يده، هو يمد تكون يده العليا.
0: طيب خلينا نوقف على نقطة. نعم. كثير مهمة اللي تفضلت فيها، قل إصلاح لهم خير، بس بدي أروح للأخ معنا ما بدي أطول عليه. فعل خير تفضل. فعل خير تفضل.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام. يا هلا يا هلا،
2: والحمل الطيب ان شاء الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: بالعاده انا بصراحه ما بشارك
0: البرنامج،
2: بس كلامك شجعني وحسيت انه واجب، مش تبرح، هو واجب.
0: نعم.
2: علينا ان احنا نشارك لانه هذا التكافل الاجتماعي.
0: 100%. نعم نعم نعم.
2: بالعاده انا ما هاي اول مره يعني بشارك.
0: والله
2: انا بتبرع 250 دولار
0: ما شاء الله،
2: انا حسيت انه واجب اني اقدم.
0: بارك الله فيك.
3: جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. تسلم. تسلم تسلم تسلم. الله يحفظك. شكرا يا سيدي. 250 دينار من فاعل خير.
1: جزاك الله خير.
0: قل إصلاح لهم خير. دكتور فاتح، هاي النقطة مهمة، بمعنى أنا اليوم يعني أمنح هذا الإنسان فرصة حتى يبني نفسه.
1: تمام تمام.
0: حتى يبني نفسه، مش والله مثل ما تفضلت في بدايتك، مش أجيب له والله وجبة ها.
3: صحيح.
0: ولا برمضان أتفقده على
3: تتذكره بساعة وبعدين بتنسى كل الساعات الأخرى.
1: لا، نريد أن نصنع مستقبلا.
0: نعم.
1: هذا المستقبل على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة، كل من يحب
3: المجتمع
1: الفرد. صحيح. كل من يحب الدولة، كل من يحب المجتمع. إصلاح المجتمع يبدأ من إصلاح الفرد.
0: 100%. يعني أنا بتوقع اليوم لو فتحنا موضوع وكنا نحكي على موضوع مثلا بناء المساجد، لو وجدنا البعض بتبرع بمئات الآلاف حتى يقول لك أبني مسجد، وما شاء الله البلد مليانة مساجد، وإن شاء الله ظلها دائما عامرة بالمساجد. قديش عندنا؟ أكثر من 7000 مسجد تقريبا في المملكة.
1: نص فاضي في الشام.
0: أما اليوم إذا بدنا نقول عن تبرع لليتيم، الأطفال 5 و6 و10 سنين ما شاء الله نجد الناس تفزع، لكن يمكن البعض، وأنا بدي أحاول أركز على هاي النقطة لأنه يمكن إحنا اليوم بدنا نحاول نوضح للناس أن هناك قصص مجتمعية كثيرة لشباب وشابات خرجوا من دار الرعاية بعد 18 ولم يجدوا سندا، لا أب ولا أم ولا أخ كبير ولا أي موجه. بعضهم سلك المخدرات، سامحوني يا اخوان بس هذا الواقع.
3: هذا الواقع.
0: بعضهم سلك المخدرات، وهذه المخدرات اثرها على مين؟
3: على المجتمع ككل،
0: على كل المجتمع،
3: واحنا بنحارب فيها كل يوم،
0: واحنا بنحارب فيها وندفع ملايين،
3: ندفع ملايين عشان نحارب.
0: بعضهم سلك المخدرات، بعضهم سلك الأتاوات، بعضهم سلك البلطجة والزعرنة، بعضهم من الفتيات استغلت بطريقة جنسية، بعضهم من الفتيات. فأنا اللي أقول اليوم يا أخوان، أنت مش بس تمنح إنسان فرصة ليبني مستقبله، أنت تسد بابا خطيرا قد يكون هذا الشخص يذهب إلى طريق غير سوي تماما، لأنه لا يوجد لا يعني 18. هل فعليا اليوم ال 18 ناضج ويستطيع أن يميز الصح من الخطأ؟ ما زال يحتاج إلى التوجيه. حتى أبناء لليوم 18 ما زال
3: إنه ما عنده دعم، إنه يروح
0: ما عنده دعم، وخاصة موضوع المصاري 100%.
3: أنا اليوم المصاري بأي طريقة، فهاد راح يكون أسهل طريقة له هاي الشغلات صح. أنت ذكرتها مع الأسف اللي إحنا عم بنحاربها اليوم كل يوم.
0: صح، قد يكون الهاجس الأول لديهم، أنا اليوم وين بدي أنام؟ وين بدي أنام؟ وين بدي أسكن؟ أنا طالع من الدار معي 100 دينار مثلا، وين بدي أنام؟ وين بدي أسكن؟ فأنا اللي بقوله هذا مهم جدا، قل إصلاح لهم خير دكتور فاتح. بمعنى أنه اليوم أنا مش بس أمنح هذا الإنسان فرصة، أيضا بالطرف الثاني أمنع شر قد يكون تأثيره على كل المجتمع.
1: مهم هذا الكلام، إني أنا أسد باب الحقد المجتمعي.
0: نعم،
1: إنه أنا هذا المجتمع تركني، بالتالي ماذا سيتحول هذا الحقد؟ سيتحول وليس بالضرورة نحن، لكن قد يتحول هذا الحقد إلى رد فعل سيء على هذا المجتمع اللي تركني.
0: صح.
1: لكن نحن نقول له مات والدك، ماتت أمك، مات المعيل، لكن كلنا سندك. لن أتجاوز بك اليوم فقط، سأتجاوز بك المستقبل، سأشق لك الطريق. هذا الهم هم مجتمعي يا إخواني. من ناحية دينية قل إصلاح لهم خير، ليش قال قل بلغ واصدع؟ هذه قضية مناجية. اثنين، لما ربنا تكلم عن اليتامى قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، آية جبارة يا ناس. ما معنى أن تقوموا لليتامى؟ كن لك قومة. أنا الآن أخاطب كل أخ في هذا البلد الطيب، كل مواطن، كل مسلم وغير مسلم، ما هي قومتك لهؤلاء الأطفال؟ نريد أن نصنع مستقبلا لهم، نريد أن نعمل له شهادة، مهنة، تأهيل نفسي، تأهيل صحي، حتى ننتج إنسانا سويا غير شاذ لا فكريا ولا سلوكيا. هذا واجبي أنا وواجبك. صح. واجب كل واحد فينا.
0: نعم.
1: وأن تقوموا، يعني أنا لما أروح أعزي في يتيم أو صار أبو يتيم أقول عظم الله أجركم، بارك الله فيكم، السلام عليكم، روح، هذا دجل بحكيها على الهواء، هذا لا، هذا دجل بالنون كمان. إني أروح أقول أعزي وروح، الآن في عندي بالحارة بالحي بالمجتمع في عندي هم، في عندي قنبلة موقوتة.
0: نعم.
1: في عندي يتيم، في عندي أرملة، في عندي مساكين، ماذا أصنع؟ ماذا يتوجب علي؟ لا يقتصر فقط يا إخواني إني أنا أعزي وأروح.
0: نعم.
1: هذا الشعور العاطفي والإقدام المجاني ما بدنا شيء مجاني، بدنا شيء عملي، أنه ترجم هذه العواطف إلى برنامج عمل. إخواننا في الصندوق هنا قاموا على هذا الموضوع، يعني كفون، ترى من فروض الكفاية، هذا فروض كفاية يا ناس. لذلك دائرة الإفتاء جزاهم الله خير عندنا هنا أفتوا بجواز إعطاء الزكاة لهم. ليه؟ الزكاة معناته أنت بدك تسد ثغرة في المجتمع.
0: صح.
1: أنت الآن بدك تقدم، بدي أنا في عندي مشكلة في هذا المجتمع قد يتولد عنها مشاكل أخرى، لذلك فرض كفاية، بمعنى أنه أن يقوم بعض الأشخاص بسد هذا الثغر يسقط الفرض. ونترى الفرض الكفاية في نقطة دقيقة. متى يسقط الفرض؟ لما يقوموا فيه.
0: صح.
1: مش لما يبلشوا فيه. وبدي أتأكد أنا، يعني هسه الآن هم كل أخ عندنا هنا، كل مسلم، إنه يعرف إنه هل قامت هذه المؤسسة بهذا الواجب ولا لا، وإلا سيتعلق بي أنا.
0: نعم.
1: قضية أخطر مما نتصور.
3: مهمة جدا.
1: أحسن. وليش النبي قال أنا وكافل اليتيم
3: كهاتين؟
1: ليش هيك؟
3: صحيح.
1: لخطورة الموقف، خطورة اليتيم.
0: صح.
1: أنا قربك من، بدك جنة، هاي جنة، باب الجنة، يلا مفتوح لك باب الجنة. لما تتذكر يوم القيامة وعندك في يوم الأيام فتحت عندنا في حياة اف ام باب للتبرعات، ثم تتحسر على يوم القيامة إنه يا ريت دفعت. إحنا ما بدنا 6000 تدفع، ولا بدنا تدفع 1000، ولا بدفع، إذا استطعت تدفع 1000 ممتاز، لكن 10 دنانير قد تفرق. صحيح. 20 دينار قد تفرق. يعني لو اليوم اتصل فينا في الإذاعة مثلا 500 واحد، لو كل واحد دفع له 10 دنانير،
0: نعم،
1: هي 5000، ها على 10 دنانير. إذن الحملة إن شاء الله على
3: أمننا واحد.
1: أمننا على الأقل واحد هو 6000
0: صحيح. 6000
1: أربع سنوات 1500 كل سنة.
3: صحيح.
1: أربع سنوات 6000.
0: نعم.
1: أنا كل واحد يشعر كأنه ابنه. إحنا نبكي دم على أولادنا لما بيقول لي يا بابا بدي كذا ولا كذا ولا أملك أن ألبيه. هؤلاء ليس عنده بابا ولا عنده ماما ولا عنده حدا. نحن سندهم بإذن الله. لذلك القرآن لما بالغ في العناية باليتيم مش من فراغ. يعني
0: نعم. صح, فراغ. صح صح. اليوم يعني أستاذ علي باعتقادك, وإحنا لما نتحكي على موضوع التعليم يعني وهو يعد من أعظم أبواب الخير, قديش مهم إنه إحنا نوضح للناس إنه فعلا هذا من أعظم أبواب الخير. لما أنا أعلم شخص ويستطيع هذا الشخص لاحقا أن يعتمد على نفسه وأن يصل إلى طريق اليوم قد يقوم برد الإحسان, يعني برد الإحسان مرة ثانية للمجتمع.
3: بتتفاجأ, أنا بدي أعطيك أمثلة من اللي إحنا بنشوفها مع طلابنا وأبنائنا بالصندوق. إنه بتلاقيه يا سيدي ببلش يشتغل, وبعد ما إنه يشتغل ما بنسى ما بنساش المعروف اللي أخده من هالصندوق, بيضل ارتباطه معانا موجود.
0: نعم.
3: وعم بتشوف قصص النجاح تبعته كيف إنه صار في بعض الطلابنا اللي طلعوا من صندوق الأيتام اليوم موجودين في مراكز عليا في شركات ومؤسسات ودوائر حكومية.
0: نعم.
3: وعماله بنتج. وعما بتلاقيه إنه بيصير أي حفل أو أي مناسبة إنه بنداي عليها أو بسمع فيها بتلاقيه أول ناس من الحضور. بشعر إنه هذا الصندوق هذا هو اللي رسم لي, هو اللي خلاني أوصل للمرحلة هاي.
0: نعم.
3: فهذا اليوم أثر التعليم على أبنائنا بصندوق الأمان مش يعني هو مش هين. والله يا إخوان مو هين. اليوم إحنا بنفتح على مواقع التواصل الاجتماعي بتطلع عليها بتلاقيها كلها مناسبات تخرج من المدارس ومن الجامعات, وابني تخرج وابني كذا, وعم نشوفها والحمد لله. يعني الله يفرح قلوب الأمهات والأبهات كلهم بهذا الإشي. بس تخيل إنه في ناس عم بتطلعوا بيفتحوا برضو مواقع التواصل الاجتماعي بتطلعوا بلاقوا حالهم وين إحنا
0: 100%.
3: طب إحنا وين يا شباب؟
0: هذا اللي كان يحكيه الدكتور بأنه قد يولد حقد داخلي,
3: قد يولد حقد داخلي
0: وشعور بأنه أنا اليوم مظلوم بهذا المجتمع, أحد مطلع علي
3: 100%. أو أنك أنت تيجي في يوم من الأيام تطلع على على على شاب ولا بنت أو شاب وتلاقيهم اقترفوا ذنب وإجت الشرطة مسكتهم وكذا بعرفش. يعني هو بدي يصير يسأل بينه وبين نفسه, طب ليش أنا يصير معي هيك؟ ليش أنا أكون, ليش أنا انولدت يتيم؟ ليش أنا ما حدا وقف معي؟
0: نعم.
3: ورح يسأل هذا السؤال أمام الجميع.
0: صح.
3: يعني فعد اليوم إحنا بصراحة أنا بعتبره هو واجب وفرض على كل شخص من عنا بهاي البلد إنه يساعد هاي الفئة لتكمل طريقها ولنحارب. إذا إحنا ما وقفنا اليوم بعد كم من سنة راح نكون حارب فئة تولدت بأفكار وبشغلات أو ترويج أو يعني. صح. شغلات هي شاذة عنا وعن المجتمع راح نكون إحنا سبب في أنه نحاربها,
0: وقد نكون اليوم في غنى عنها
3: زي ما أنت تفضلت قبل شوي. هذا نعم. اليوم لو ما درسش شو راح يعمل وطلع من الدار أو يتيم وصار عمره 18 سنة, شو بتوقع, شو أي حدا بتوقع أنه يكون مستقبله؟ صح؟
1: خاصة أنه قد يكون عنده طموح
3: ودفناه
1: وذكاء.
3: نعم.
1: يعني ممكن واحد يقول طيب يروح يشتغل, طيب هو الآن عنده ذكاء, عنده هم, عنده مشروع بده يسوي بتعليم مثلا. لكن أنا لا أتكلم عن واحد يعني ليس عنده قدرة تأهيلية عقلية حتى يتعلم, هون أنا قهرته فعلا. بعدين أنا بدي أخاطب ليس الأغنياء فقط والأثرياء, حتى إحنا عامة الناس اللي يدوب قد حاله. القرآن ما خاطب بالدفع للجميع. آية البر العظيمة, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, لما قال ولكن البر من آمن بالله, إلى أن قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. اليتامى ذوي القربى بعد القريب بدأ باليتامى, بعدها قال وأقام الصلاة وآت الزكاة. ملاحظين؟
0: قبل الصلاة والزكاة.
1: لا قبل ما يقول إنه ليس المال فقط, آت المال ليس فقط وأقام الصلاة وآت الزكاة. قبل آت الزكاة, الزكاة هذا لمين؟ للي معاه نصاب زكاة. لكن قبل ما يتكلم عن الزكاة قال وآت المال على حبه
0: للجميع.
1: الجميع يعني أنا معاي بدفع. يعني هذه الآية لا تخاطب فقط الأثرياء أو الأغنياء.
0: نعم.
1: تخاطب كل واحد عنده هم مجتمعي.
0: يعني
1: هم
0: لا ديني. يعني لا يمكن اليوم أن نعذر أي شخص
1: أبداً.
0: يعني عرف عن هذا اليوم المفتوح
1: أبداً.
0: وما قدم مساعدة
1: أبداً.
0: حتى لو دينار.
1: في عندنا قنبلة موقوتة في المجتمع بإمكانك الآن أنت أن تحمي المجتمع من قادم الأيام. هذه الأمور المخفية ترى هيدن هي مجرد يتيم يعني، هذا أنت تركته من غير سند مالي ولا نفسي ولا تأهيلي، شو تتوقع بالمستقبل يكون؟ شو تتوقع أنه أي واحد يستغله من أي فكريا؟ نحن نحارب الإرهاب، نحارب التطرف، نحارب الشذوذ، نحارب كذا كذا كذا. طيب بس هيك بالعواطف؟ نريد أن نترجم العواطف يا إخواني إلى عمل حقيقي، وهذا مسؤولية جميع، مسؤولية جميع، ليست دائما نتكل فقط على الحكومات، إنما أيضا مؤسسات المجتمع المدني والأفراد على عاتقها حل هذه المشاكل وحمل هذا العبء، حمل على الجميع.
0: نعم.
1: ما بدنا واحد معين فقط يتحمل، الجميع يتحمل، وهذا كله أجركم على الله، فقد وقع أجره على الله. لا بدي أقهر يتيم بأن أحرمه، ولا بدي أنا أتركه، بدي أقوم وقوموا وأن تقوموا لليتامى، بدي يكون لقومة، قومتي قد تكون 5 دنانير، قومتي قد تكون 10 دنانير، قومتي قد تكون 100 دينار، قومتي. نعم. إن واحد هسه يقول لي مثلا أنا بتكفل بيتيم 6 سنوات سهلة
3: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: إحنا الآن في البداية، إحنا تعودنا على الشعب الأردني بإذن الله بالمفاجآت دائما. ممكن اليوم إن شاء الله واحد يقول لك أنا يتيم 6000 عندي سهل.
3: إن شاء الله.
1: وأنا أعرف والله حالات أعرفها شخصيا.
0: نعم.
1: إنه تكفل به من أول يوم لآخر يوم والله، وأعطوهم أحيانا لابتوب، أحيانا تخريجه، تحفل تخريجه كمان، والله ما رضي إلا قال له هاليوم تخريجك روح حلي كمان، حتى إنه ما يدخل القهر والحسرة، لأنه إحنا في عصر الميديا الآن والسوشيال ميديا.
0: صحيح.
1: الآن دخلت الكاميرات كل البيوت والحفلات. زمان الواحد كان يدوب هالقرية تبعته ما هو داري شو بصير حتى بالقرية اللي جنبه. الآن إحنا شايفين الناس وأفراح الناس ومناسبات الناس، هذه دخل مثل قارون بزينته، هذا اللي كان عنده مستر عليها الأكم نعمة اللي عنده صار يطلع على غيره، فهي قضية نفس بشر، هذا بشر. احنا ما بدنا يا الزينة، بدنا يا نكفي.
0: نعم.
1: كفاية
0: اليتيم حتى ما يشوف حاله أقل من غيره.
1: أحسنت هي حتى. نعم. ما يشوف حاله أقل.
0: نعم.
1: لأنه هذا ممكن يفتح لنا باب شر.
0: نعم. طيب يعني أستاذ علي، إحنا اليوم وضحنا بعتقد بشكل واضح للناس الرسالة الحقيقية بأنه هذا عطاء، وهذا أنك تمنح إنسان الفرصة أنه يبني مستقبله، بدل ما يعني إحنا بس نساعده يوم بيوم، خلينا نقول هذا إشي مهم حتى يعتمد على نفسه. يمكن إحنا يمكن دائما لما نتحدث عن اللغة، ويمكن الدكتور ضليع في ذلك الدكتور فاتح، قد تكون اللغة لا تقبل كلمة يتيم لمن هو صار فوق 18. لكن احنا لما نتحدث اليوم عن يتيم نتحدث بالمعنى، خلينا نقول المجتمعي، بمعنى انه اليوم هو شخص لا يوجد له اي معيل او سند او موجه على الاقل. فقديش مهم انه احنا نوصل رسالة للناس اللي يسمعونا اليوم، انه يا اخوان احنا نتحدث عن فئة إذا نحن لم نكن موجودين معها وسند حقيقي، والموضوع مش بس مصاري، قد يكون أحيانا رسالة توجيه لهذا الشاب وهذا الفتاة قد تكون كافية من البعض. إذا لم نكن سند لها يعني راح يكون المستقبل صعب جدا، وقد يكون خطير بالمقابل. تفضل.
3: شوف يعني اليوم إحنا مش عم نحكي عن افتراضيات، إحنا عم نحكي عن واقع. اليوم إذا إحنا ما وقفنا مع هدول الشباب، المستقبل تبع هدول الشباب ربنا أعلم فيه. وإذا إحنا حللنا بس فكرنا بجزء بسيط كيف رح يكون مستقبلهم، فعلا مستقبلهم رح يكون ما حدا بتمناه لأي حدا من أولاده، ولا حدا بتمناه لأي شخص من نفسه.
0: لا.
3: ولو كان بحارته أو بعيلته رح تلاقيه هو أول واحد اللي يجي يقول لا يا عمي تعالوا خنضب هالولد، أو تعالوا خلينا نعمل له إشي أو نسوي له إشي، ما بيصير يستمر على هاي الطريق.
0: صح.
3: فإحنا اليوم هدول المستقبل بصراحة مسؤوليتنا. اليوم احنا في مسؤولية اجتماعية لأي شخص موجود على الأرض هاي البلد.
0: نعم.
3: هو مسؤول انه يكون يعني احنا بعيلة بالنهاية. صحيح. احنا عائلة.
0: نعم طبعا.
3: مزبوط الغلطة.
0: نعم.
3: فاحنا اليوم بعيلتنا احنا هالأردنية هاي الطيبة، لازم انه احنا نكون نمد ايدينا مع ايدين بعض اللي نحاول ان نمشي بهالطريق هاي ونأمن مستقبل 40 طالب وطالبي على مقاعد الدراسة في الجامعات، بعدين الجامعات الأردنية، والشغلة بدي أحكيها إنه هو إحنا بندرسهم بكل الجامعات. نعم. يعني إحنا مش مقتصرين على منطقة معينة، مش مقتصرين على جامعة معينة، مش مقتصرين على تخصص معين.
0: نعم.
3: حتى إحنا في بعض الكليات إحنا بنبعث طلابنا عليها، ودائما بيكون إنه إحنا بنحاول إنه بالماكسيموم إنه يكون هذا الطالب أو الطالبة عايشين في مكان مرتب، عايشين في محل يعني يليق فيهم، ما إنه إحنا برضو كمان يعني حقه. يعني يعني نقدم له حقه بالكامل حقه بما يخص دراسته، بما يخص تعليمه، بما يخص مسكنه، بما يخص مصروفه، حتى تأمينه الصحي، وأي دعم نفسي بده إياه، أي دورة بده إياه، إحنا بنقدم له إياها وكلها مجانا.
0: مهم. مهم.
3: فأنا برجو والله من كل من يسمعنا اليوم إنه يتفاعل معنا ويكون إله يعني يد الخير بهذا الموضوع إن شاء الله.
1: إلى الخير قادم.
3: وإن شاء الله إنه نسمع يعني من هالإخوان تفاعلهم معنا.
0: إن شاء الله. إذن هدف الحملة هو تعليم 40 شاب وفتاة من الأيتام المتواجدين في مختلف محافظات المملكة مثل ما تفضلت أستاذ علي.
3: صحيح.
0: تغطيتهم لمدة 4 سنوات، الكلفة الإجمالية لكل شاب 6,000 دينار، سنوية 1,500 دينار. وذكركم بأرقام التواصل معنا على 0615-4020-516-5020 و516-2060.
4: أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان، أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك؟ بالعلم. كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة؟ قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
5: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله. وبدل أن يكون الإنسان قد يكون ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص، بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح الطريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
6: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. الشباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1,500 كل عام، إذن 6,000 أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
7: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هؤلاء الذين اجتمع عليهم اليتم واجتمعت عليهم أيضا الحاجة، انتهوا في طريقهم الآن وهم على أبواب الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم، حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
8: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
0: إذن أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم في معكم طريقهم أمان لكفالة وتعليم 40 شاب لصالح صندوق الأمان لمستقبل أيتام. اسمحوا لي أروح للوجين. لوجين تفضلي.
9: نعم، صباح الخير. يا
0: صباح الخير. هلا لوجين.
9: يعني أولا جهودكم مشكورة مباركة ويعطيكم كل عافية على هالحملة والمبادرة الرائعة.
0: العفو ستي.
9: يعني عندي مداخلة صغيرة. أنا والدي توفاه الله من قبل كم سنة، وجدا يعني كان مهتم بالتعليم وأصر أنه يعلمنا بالرغم من يعني ظروف كانت صعبة ومش سهلة عليه.
0: عليه رحمة الله.
9: فيعني الله يخليك يا رب. فهيك عن روحه يعني صدق إن شاء الله رح أتبرع بمبلغ 700 دينار.
0: سبعمائة دينار.
9: وهم حقيقة مش مني، منه.
0: يعني الله يرحمه إن شاء الله ويحسن إليه وإن شاء الله صدقة جارية يعني.
3: بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا.
9: الله يخليكم وشكرا لكم يعطيكم العافية.
0: الله يسعدك تسلمي. شكرا لجين 700 دينار عن روح والدها الله يرحمه إن شاء الله رحمه واسع. تسلمي ستي. هي بالنهاية الأموال اللي المتوفى خلص أصبحت ملكا لورثته
3: صحيح.
0: فيعني بالعكس هاي أموالكم وأنت اليوم أعدتيها مرة أخرى
1: ثمرة له.
0: وهو ثمرة طبعا وأنت طبعاً. اليوم أعدتي هذه الأموال إلى, إلى إلى إلى يعني بر والدك فبارك الله فيك.
1: شوف أنت طريق في حد بيضحك طريقة بفضل. كلامها هي لاحظ كيف شعرت بالمن والدها ما قصر وكذا هي شعرت
0: وقالت لك أنا كان مهتم بالتعليم وعلمنا ودرسنا رغم أحيانا مرض ظروف صعبة شوية.
1: طبعا مفتاح لعنا 40 اليوم 40 يتيم الآن هم لا ينتظرون الحلقة ينتظرون بعد الحلقة أن يفرج لهم الهم يتصل نعم. فيهم الأخ دكتور أستاذ علي ويقول لهم بإذن الله تأمن 40 بس شخص اليوم إحنا مطلوب منا. الجمال في مؤسسة
0: صندوق الأمان,
3: صندوق الأمان. نعم.
1: الجمال اللي أنا ما قرأت عنها إنه هي لا تتعامل مع اليتيم كملف مالي فقط.
0: نعم.
1: هذا الإسلام هنا يوازي بين الكفالة والديمومة. تذكر القسط القدوم النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى ذاك المواطن أو ذاك المسلم قدوم اشتري قدوم. أنا طلعت منها شعار أعطيه القدوم ليقوم. يعني مو إنه يلا خذ لك روح اشتري لك رغيفين لأولادك.
0: صح.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الديمومة والاتكالية يقتلها.
0: نعم.
1: والكسل.
0: نعم.
1: إنما قال له شو في عندك أثاث في بيتك يعني ما بدك إياه. قال له في عندي قدح في عندي. قال هاتهم. عمل النبي مزاد مع الصحابة باعوه بدرهمين. قال له هذا درهم بتروح تجيب الآن إسعاف لأولادك أكل والدرهم الثاني بتروح بتشتري فيه قدوم وبتحتطب فيه وبتجيني بعد 15 يوم ولا أجل النبي صلى الله عليه وسلم لابس لباس حلو.
0: نعم.
1: يا سلام بدأ يشتغل وينتج
0: أصبح منتج. نعم. بدل أن يسأل
1: من
0: الناس
1: من الاحتياج إلى الإنتاج.
0: نعم.
1: وهذا هدف الصندوق وأنا أعجبت كثيرا بذلك حقيقة. إنما إني أنا أعلمه الاتكالية أنا الآن بدي أعلمه مهنة هذه المهنة بدي أنا أنعشه كذلك نفسيا أهم شيء نفسيا والإنسان مشكلته بالنفس هون البلاء.
0: أستاذ علي بالبداية حكى نقطة مهمة قال لا تعطني سمكة بل علمني الصيد.
3: علمني الصيد
1: وتظل معاته يتعلمني يحكي
3: وهذه نفسها كنت أحكي أخي لي سبحان الله طلعت من تمك يعني برضو الاحتياج والإنتاج التحول من الاحتياج إلى الإنتاج
0: 100%.
3: يعني كلمة رائعة والله يا سيدي.
0: يعني إحنا اليوم فعليا إحنا اليوم نتحدث عن نقطتين مهمات التحول مثل ما تفضل دكتور فاتح من الاحتياج إلى الإنتاج والتحول من طريق الشر لانه لابد منه لانه احنا شايفين يعني الذئاب اللي موجوده
1: سد الذرائع
0: والتحول من من من من خلال سد الذرائع من طريق الشر الى طريق الخير.
1: تمام.
0: يعني هي وصلنا اول كفاله من فاعل خير لشاب يتيم لمده 4 سنوات.
3: بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.
3: بارك الله
0: فيك. بارك الله فيك. تسلم.
3: بارك
0: ربنا يجزيك الف خير ان شاء الله. اذا فاعل خير يتبرع بكفاله كامله لشاب يتيم لاربع سنوات قادمة بقيمة 6000 دينار.
3: بارك الله,
0: بارك
3: الله
0: فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وهذا اللي كنت تقوله دكتور فاتح المفاجآت.
3: هي
1: بإذن الله نفوق 60 بإذن الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: وعلمنا الشعب الأردني المعطاء بمفاجآته بهذه الإذاعة المباركة بأن نشق ونعبر بهؤلاء الأيتام لا نقول لهم اعبروا لحالكم.
0: نعم.
1: سنعبر بهم وإذ فرقنا بكم. ولا تشبيه مع بني إسرائيل بإذن الله سنعبر بهم هذا الاحتياج إلى أن يكونوا منتجين. هنا مصنع الرجال أنتم الآن تصنعون تستثمرون.
3: نعم صحيح.
1: جزاكم الله خير تستثمرون بالإنسان أعظم استثمار هو الإنسان لأنه الإنسان أنا لما أستثمره أربيه نفسيا مهنيا أنا أنتج بناء لبنة في المجتمع.
0: صح.
1: لا نريد أن نلعن الظلام دائما. صح مش الكلمة الشهيرة المشاكل والهمالي وكذا. إحنا نريد أن نشعل كشافات في المجتمع نريد أن نكون نحن يد في بناء المجتمع.
0: نعم.
1: ما أكون سلبي. سلبية سهلة أسهل شيء أني أنا أسبسب وأقول فلان عمل أين أنت. الإسلام دائما بيعلمني إن أنا أنتقل من مرحلة الانتقاد إلى مرحلة إنه شو عملت. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. شوف اللوم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني إيش؟ ما تكونش سلبي. صح. يا إخواني القرآن بيعلمني السلبية تؤدي إلى يا لطيف تؤدي نعم. إلى جهنم.
0: نعم.
1: السلبية أتكلم إنك تكون سلبي. المسلم ليس سلبيا حتى بإذن الله. حتى الثقافة المجتمعية المسلمة عندنا إخواننا غير مسلمين بإذن الثقافة عندنا الأردنية ليست سلبية.
3: صحيح.
1: دائما نحن معطاؤون بإذن الله.
3: بإذن الله.
1: جزاك الله خير اللي تبرعت بالعشر دنانير وبالعشرين وبالسبعمية
3: أي إشي.
1: وجزاك الله خير اللي تبرعت يتيم بكفالة يتيم. هذا ابنك بإذن الله.
0: نعم.
1: شوف قضية مهمة يا إخواني. الآن أنت لما استثمرت بهذا اليتيم تتذكر قضية العمل ديمومة العمل في ميزان حسناتك بكرة بإذن الله هذا يكون معطاء في المجتمع حسناتك.
0: صح.
1: يعني أنت مش لم يقتصر خيرك على
0: 6000 دينار
1: لا
0: فقط. نعم.
1: الآن بكرة هو حيكون منتج بإذن الله بميزان حسناتك بإذن الله.
0: صدقة جارية.
1: ما قهرته بل أسعدت أدخلت الفرح.
3: هو حول شخص اليوم
1: لإنتاج.
3: لإنتاج.
1: والله.
0: صحيح.
3: الله يا أخي يا سيدي يعني تعرف من أحلى اللقطات اللي ممكن تشوفها ومن أسعدها إنك أنت تروح على حفلة التخرج وإن شاء الله بندعيكم على حفلة التخرج لتكون رسالة للصندوق.
0: نعم.
3: اللي بتصير إن شاء الله السنة هاي للطلاب اللي تخرجوا. لا تتخيل قمة الإيجابية والشغف والتحدي اللي موجود بهدول الأشخاص وقديش إنك أنت هلا بتفكر إنك أنت راح تقابل الأشخاص أو تقابل الطلاب أو تقابل أبنائنا ضعف. بالعكس عندهم قوة جبارة يعني هم لأنه عاشوا ظروف حياة صعبة من
0: نعم.
3: الأطفال لغاية ما أنه صار عمره 22 سنة
0: نعم.
3: يعني بتشوف أنت قديش بتفرح عليهم لما تطلع وتروح تزقف لهم وتلاقيهم مبدعين. الإشي الرائع أنه السنة هاي كان عنا عدد من أبنائنا الطلاب في صندوق أمان هم الأوائل على دفعتهم.
0: يا سلام.
3: إشي منهم أوائل على الجامعة. إشي نعم. منهم أخذوا كانوا موجودين في مشاركات ببطولات رياضية وغير رياضية وكانوا نعم. مبدعين
0: لأنهم قدرين هذا الدعم.
3: نعم. نعم. فعاد إن شاء الله أنه إحنا نشوف
1: لأن أنا برجع بقول لأنكم لا تتعاملون مع اليتيم كملف مالي.
3: إحنا ما بنسميه سيدي بعد يعني إحنا بنسميه ابننا. هذا ابننا. هذا ابن الصندوق ابن البلد.
1: لا نتعامل مع ابننا هنا إنه ملف مالي بل إنسان كامل.
3: صحيح.
1: وإحنا الآن أنتم تتجاوزون مرحلة الصدقة إلى مرحلة الكفالة.
0: نعم.
1: هذا إنجاز. إنتاج. هذا رائع.
3: الحمد لله.
1: أنت تستثمر في بني آدم في إنسان. تمنع عنه القهر تقوم به. يسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم مش إنه يلا يتيم ودي له خبزي ودي له رغيفين ودي له هو لا يحتاج شفقة.
3: لا لا لا
1: اليتيم لا يحتاج شفقتنا.
0: نعم.
1: يحتاج أن نحمله بأيدينا بأكفنا وأن نوصله إلى بر الأمان. واجب مجتمعي واجب ديني.
0: نعم.
1: إذا من ناحية دينية القرآن يعني شن حملة أسميها بلغة الإعلام الحديثة أقام حملة القرآن لرفع اليتيم وسوية اليتيم نفسيا مهنيا اجتماعيا حتى يصبح سويا. صبر له وابتلاء لنا.
0: نعم.
1: يعني اليتيم هذا سيصبر ولكن إحنا مطلوب منا كذلك أن نشكر والصبر الصبر منه والشكر منا. هذه المنظومة المتكاملة للمسلم إما صابر وإما شاكر.
0: نعم.
1: يعني هذا مبتلى بماله وهذا مبتلى بفقد مالي. قال يبلوني أشكر أم أكفر لما جاء الصرح لسيدنا سليمان أول ما شاف مال ما قال هذا مال من جهدي ولا جاني. قال يبلوني ابتلاء أشكر أم أكفر. لكل صاحب مال بل لكل من فضلت مال معه. أنا أخاطب الأغنياء والأثرياء وأخاطب الأسر العادية الموظفين. جد لو بخمس دنانير احنا لو اجانا زي ما حكينا قبل شوي 600 700 واحد كفلنا اليوم كل واحد 10 دنانير. احنا مطلوب منا 60 طالب 60 نفس
3: 40 طالب سيدي
1: 40 طالب
3: 6000 دينار.
1: 40 طالب فقط اليوم. والله هذا رقم متواضع يا اخي. والله انتم متواضعين. والله هيك بتسيئوا الظن فينا في بس 40
3: الله يبارك
1: 40 حد الأدنى إن شاء الله بإذن الله
3: حد الأدنى
1: نتجاوز 40
3: بإذن الله
1: بإذن الله
3: بإذن الله وهمتهاش.
1: يعني أنا بدي أياك تكرر أستاذ ليثم في حد تبرع كامل
0: 100%
1: حتى نشجع.
0: يعني إحنا ننتظر الآن يجينا اتصال أو يجينا تحت الهواء تبرع
1: رجعنا قبل
0: بكفالة اليتيم الثاني
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أنا بدي أذكر بأرقام التواصل معنا في هذا اليوم المفتوح على 0615-416-2020 و516-2020. وأعيد التأكيد على عنوان حملة اليوم دكتور فاتح، معكم طريقهم أمان، حتى نؤكد للناس أن هذا الطريق، أن هذا العطاء الحقيقي، أنه إحنا نمنح هؤلاء الشباب الفرصة حتى يبني مستقبله، ليس فقط أن نساعد اليوم برغيفة ورغيفين مثل ما تفضلت، أو بوجبة الطعام، أو أتفقد برمضان بعشرة ولا خمسين دينار، لا. أنا اليوم أمنحه فرصة حتى يستطيع أن يعتمد على نفسه ويبني مستقبله. هذا هو صندوق الأمان.
3: برضو بنحب ننوه كمان الكليك تبعنا أنه إحنا أمان فند 20.
0: نعم.
3: أمان فند 20 برضو هذا الكليك تبعنا للي بيحب يتبرع دايركت.
0: أمان فند 20 وهي موجود طبعا الاسم تحت، يعني خلينا نقول سبيلينج تاع الكليك موجود على البث المباشر لمن يتابعنا. أروح لفاعل خير، تفضل.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا.
10: بكفالة يتيم
0: 6000
10: دينار.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
3: ما شاء الله ما شاء الله أكبر ما شاء الله.
1: الله يجزيك الخير،
3: بارك الله فيك. شكرا يا أخي،
0: الله يحفظك. تفضل يا سيدي، تفضل. الصوت بعيد، عفوا. راح، خلاص مش مشكلة، يعني احنا بس يعني يمكن بس سمعنا الخبر ما سمعنا شو كمل الأخ. بس بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. إذا كفالة يتيم أو اليتيم الثاني، خلينا نقول بقيمة 6000 دينار، بارك الله فيك.
1: ترجم العواطف إلى أعمال،
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. قديش مهم دكتور فاتح هاي الرسالة اللي بيسمعوها الناس، إنه أنا اليوم الناس يعني فعليا تحقق

0: لن نقهر أيتام المؤسسة بإذن الله ولا أيتام أي حدا، لن أقهره بحرمان، لن أقهره بحرمان من تدريس، لن أقهره بأنه يتأخر فصل ولا يتأخر سنة ولا ما يلقى الجامعة، لن نقهرهم. هذا من أحد شعاراتنا اليوم.
1: نعم.
0: لن نقهرهم. نعم. شعاراتنا أن ننقله من الاحتياج إلى الإنتاج.
2: عجبتني الكلمة، رائعة والله.
0: نعم. من شعاراتنا لن نعطيه سلة الطعام، بل سنبقى معه إلى الأمام بإذن الله بأيديكم بمعونتكم.
1: نعم.
0: جبرا لخواطركم، الله الجبار، ونحن بإذن الله سنجبر خواطر كل يتيم بمالك. الآن أنا بقدرش، ممكن بقدرش يا إخواني، كن أنت سببا في، اتصل بأحد تعرفه
1: على الواتساب،
0: ولا يحضون على طعام المسكين
1: على جروبات الواتساب.
0: يا عم
1: في يوم خير. مفتوح في باب خير،
0: في
1: أيتام بحاجة إلى دعم، أنا اليوم بقدر أوجه للناس، وكلنا يعني بعتقد كنا يعرف مثلا بعض الأشخاص اللي في العائلة أو من الأصدقاء.
0: والله بيجوني اتصالات بيقول لي في باب خير، والله بيج أنا بدي أكسبك أجر في كذا كذا كذا. يعني هو عارف إنه إحنا بدنا أجر، بدنا كذا،
1: والدال على الخير كفاعل،
0: مش في بوفيه مفتوح تعال، مش في توزيع كذا ولا في سهرة ولا كذا. هذا يا إخواننا زادنا إلى الآخرة.
1: نعم.
0: هذا زادنا حين حننزل قبورنا يا ناس. في يوم الأيام حنغمض عيوننا وننزل قبورنا.
2: صحيح.
0: بدنا بادي جاردات في قبرنا. بادي جاردك حيكون الصدقة.
1: يا
0: لا خير.
1: نعم.
0: في كثير من صدقة، لأنه الله سماها صدقة الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، لأنها تدل على صدق. لا خير في كثير من نجوى
1: الصدقة تدل على الصدق،
0: إلا من أمر بصدق.
1: نعم.
0: تخيل.
1: نعم.
0: بداية الصدقة، إنك بدنا نتجاوز العبادات المجانية.
1: يعني دكتور فاتح قليل منا يعني ينظر إلى كلمة صدقة أنها تدل أو مشتقة من كلمة الصدق.
0: نعم.
1: الصدقة تدل على الصدق. فاليوم. نعم. الشخص الذي يدفع
0: الصدقة ويترجم برهان.
1: هو يترجم اليوم
0: برهان.
1: هذا الشعور اللي أنت قلت إنه مش بس عواطف، يترجمه إلى فعل.
0: أنا سأنهي، عشان صدقة برهان، برهان إنك فعلا صادق بإيمانك.
1: نعم.
0: وين حديث الصدقة تطفئ الخطيئة؟ مين فينا بيخطيش يا أخواننا يا سامعينا؟ كلياتنا نصبح إلا في خطيئة، نخطئ. أجاك باب تطفي الخطيئة، أجاك شو اسمها هذه الحمرة، الدفاع المدني،
1: طفاية حريق. نعم.
0: الآن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
1: نعم. طفوا.
0: مين فينا بيذنبش؟
1: صحيح.
2: كلنا.
0: هي بس استغفر الله بس في الكلام. اشفع هذا الاستغفار وهذا التوبة وهذا الندم بقرش، بمال.
1: هل اليوم أنا يعني الخمس دنانير والدينار، البعض بيقول لك أنا أخجل أقدم هذا التبرع.
0: أنا أخجل يا أخي. صدق خمس دنانير مع خمس دنانير مع عشر دنانير مع عشرين دنانير، كفلنا يتيم، كفلنا واحد.
1: يعني ما في حدا معذور.
0: أبداً، ما حد معذور. ادفع.
1: لو دينار أنا بدي أقدم.
0: كليك دينار.
2: كل شيء.
1: صح.
2: كل شيء.
0: خلي الصدقة ستايل لايف عليك. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. شو الختام؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ختام المجاهدين. ختام المجاهدين. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا جهاد بالمال. لأنك بتبذل قلب، بتجهد نفسك، الناس بدهاش.
1: صحيح.
0: جودوا يا إخواننا. أنا باب قلت برعوا، أختم أقول نريد شركاء، ما بدناش متبرعين، بدنا شركاء لصناعة مستقبل، لصناعة إنسان. من يشاركنا؟ جزا الله كل خير، كل من اتصل، كل من صاحب هم الآن ومش قادر لكنه مهموم. أنت شريك الإذاعة وشريك المؤسسة وشريك لصناعة إنسان، والله عز وجل لن ينساك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن، لن يضيعك ربنا، مش حيضيع ولا قرش دفعته ولا هم بذلته بإذن الله. بكرة حيدعي لك اليتيم هذا والمجتمع أنت حافظت عليه. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. تسلم.
2: بارك
1: دكتور.
2: الله فيك.
1: شكرا دكتور فاتح، كلام مهم تفضلت فيه. عن جد أن نكون شركاء وأن نحول هذا الاحتياج إلى إنتاج. تسلم. بارك الله فيك دكتور فاتح حسني. كل الشكر على وجودك معنا سيدي. بعد إذنك بدي أخذ فاعل خير سريعا. فاعل خير تفضل.
3: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. هلا يا سيدي.
3: جهودكم مشكورة والله، وإن شاء الله 20 دينار.
1: ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. تسلم
3: الله
1: تسلم
3: فيك.
1: تسلم. بارك الله فيك. الله يقبل يا صديقي. بارك الله فيك.
3: الله
1: تسلم تسلم. يعني يمكن أستاذ علي كان حديث الدكتور فاتح ببعض الإضاءات كان مهم والدلالات بأنه إحنا فعليا اليوم الفكرة مش بس أنا والله بدي أقدم 25 و100، الفكرة أني أنا أكون شريك ببناء هذا الإنسان.
2: صحيح.
1: وأن يكون مساهم. هذا الإنسان مساهم 100%، وأن يكون هذا الإنسان لاحقا قادر

0: أن يعيد النفع للمجتمع. وأنت تفضلت بقصص كثيرة، قلت لي يا شباب وشابات خرجوا من الدار، تم كفالتهم في الجامعات، تخصصوا وكانوا في مواقع مرموقة، عادوا وقالوا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنا بدي أذكركم بأرقام التواصل معنا على 06-516-2020 516-5020 و516-2060 و516-2020. من يكون مساهم؟ من يكون مشارك في صناعة مستقبل إنسان اليوم؟ هذا هو العطاء الحقيقي، أن تمنح هذا الإنسان فرصة ليبني مستقبله، لا أن تمنحه عطاء قد يستمر لمدة يوم مثلا، أو تمنحه صدقة قد يكون أجرها أو قد يكون خليني أقول ثمرتها لمدة يوم واحد فقط. لا، أن تمنح إنسان وتضعه على الطريق الصحيح حتى يستطيع أن يستمر، بدلا أن يذهب إلى طريق الشر لا قدر الله، أو طريق قد يكون في خطر ليس فقط عليه هو وحده، بل يكون هذا الخطر نتيجته على المجتمع ككل. أخوي عامر تفضل.
1: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: يا مرحبا، هلا أخي عامر، صباح الخير،
1: جهودكم مباركة إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك. بارك. هلا أخوي عامر.
1: الله أبو زيد، معلش أنا بدي يعني أطرح مبادرة وإن شاء الله إنها تكون على المسمع الجميع.
0: نعم.
1: أنا بدي أتبرع بدينار واحد فقط لا غير.
0: نعم.
1: وبتمنى إن شاء الله من جميع مستمعي ومتابعي حياة إفم بكل البرامج، برامج صوت حياة، برامج بيت حواء، برامج أبو حلقة، كل واحد متابع لمذيع معين انه يشارك ويتبرعوا فقط بدينار. انا بطلبهم فقط بدينار، راح نجمع مبلغ.
0: خلينا نقول عامر الحد الادنى، الحد الادنى دينار،
1: الحد الادنى،
0: واللي يقدر يتبرع واللي يقدر يتبرع ويقدم اكثر ما يقصر.
2: والله فكره رائعه يعني.
1: انا بدي ابدا فيها بدينار، انا بدي اقول له 5 ولا 10، انا بدي اتبرع بدينار.
0: نعم،
1: وان شاء الله تكون هذه مبادره للجميع ان شاء الله.
0: يعني مهما كانت قيمه التبرع عامر، البعض قد يخجل من قيمه التبرع، مهما كانت قيمه التبرع انا المفروض اني ما اخجل
1: بالزبط.
0: من قيمه بالزبط. التبرع
2: صحيح.
0: عامر
2: رائع
1: صحيح. احنا من مستمعين اذاعه حياته بنشارك دائما في كل البرامج، فكمان مطلوب منا ندعم هذه الاذاعه ونشارك هذه الاذاعه في حتى في التبرعات.
0: والله انا بهذا الوقت، انا بهذا الوقت بيكون عندي فوق ال20 رساله صوتيه بس على الواتساب، غير الاتصالات تكون الخطوط مسكره. فانا اليوم كل الشباب اللي تواصلوا معنا بهذا الوقت، لو كل واحد منهم دينار، طبعا اللي يقدر يقدم اكثر اكيد ما راح يقصر، وما اعتقد حدا فينا ما بيقدر اليوم ان يكون له سهم وباب في هذا الباب المفتوح لكم جميعا، باب الخير. فبالعكس بارك الله فيك اخوي عامر على المبادره. دائما احنا بنبحث عن المنافسه في الخير، وبعتقد اليوم اذا انا فعليا مش قادر ادفع الدينار، على الاقل ابعث انه في يوم مفتوح، في باب خير مفتوح لكفاله الايتام على حياه FM. على الأقل أقول والله هاي الرسالة بدي أفرودها لعشرين من الأصدقاء، أو بدي أفرودها لجروباتي الموجودة عندي في الواتساب. فبعتقد اليوم كل يعني يستطيع أن يكون له سهم في هذا اليوم مفتوح. فيعني إن شاء الله نكون حريصين أن نكون دائما لنا خليني أقول سهم في مثل هذه الأيام المفتوحة، وخاصة إحنا نتحدث اليوم عن فئة، هذه الفئة بحاجة إلى الدعم، بحاجة إلى السند من الجميع.

0: أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان، أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك؟ بالعلم. كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة؟ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
1: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله. وبدل أن يكون الإنسان قد يكون ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص، بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح الطريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
2: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. الشباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1500 كل عام، إذن 6000. أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
3: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هؤلاء الذين اجتمع عليهم اليتم واجتمعت عليهم أيضا الحاجة، انتهوا في طريقهم الآن وهم على أبواب الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
4: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح 27/7/2026 من 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: إحنا في صندوق أمان لمستقبل الأيتام نؤمن أن التعليم هو أساس مستقبل الأفراد، وهو بداية طريق أي شخص للنجاح. إحنا نشكر وبنقدر جميع الداعمين والمتبرعين لهذا الصندوق اللي رسالته رسالة تقدر، وهي رسالة عظيمة لتأمين مستقبل هاي الأفراد. ومن هذا الباب إحنا دائماً بنحرص إنه كل التبرعات والدعم اللي بيجينا بالصندوق إنه يتوجه في الطريق الصحيح، ويكون دائماً هو هدفه بناء مستقبل واعد لهذه الأشخاص. اليوم من خلال حملة معكم طريقهم أمان، هي فعلاً طريقهم أمان بجهودكم وبدعمكم وبنظرتكم لمستقبل هؤلاء الأشخاص اللي كانوا أيتام وما زالوا وبدهم حدا يرعاهم. أكيد كل شخص فينا بتمنى الأفضل لأولاده وبتمنى الأفضل لعيلته، وهدول جزء منا وجزء من عيلتنا وجزء من هالوطن الغالي علينا.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل

0: أهلا بكم من جديد إلى حملة معكم طريقهم أمان لصالح صندوق الأمان لكفالة ومستقبل الأيتام. 40 شاب يتيم كما كنا نتحدث قبل الفاصل. 40 شاب يتيم اليوم. الهدف من الحملة أن نكون قادرين على أن ندعم وأن نمنح هؤلاء الشباب والشابات فرصة لأن يبنوا مستقبلهم، وليس فقط مثل ما قلنا أن نساعدهم ليوم واحد. تحدثنا عن صندوق الأمان، عن أكثر من 20 عام من العطاء، تحدثنا عن الشفافية في اختيار المنتسبين وفي اختيار المستفيدين في هذا اليوم، وإحنا كنا نقول عن نقطة جدا مهمة أن تكونوا شركاء ومساهمين في بناء هذا المستقبل، لأنه كما تحدثنا وأعيد التذكير بأنه إذا لم يكن هناك دعم حقيقي لهؤلاء الشباب والشابات فالمستقبل قد يكون صعب. وأنتم تعلمون أنه إحنا اليوم نتحدث عن أشخاص بحاجة، يعني بحاجة لدعمكم وبحاجة إلى سندكم، لأنه لا سند لهم إلا المجتمع المحترم اللي عودنا دائما على العطاء والسخاء والأيادي البيضاء. على 0616-4020 516-5020 و516-2060 و516-2020 نعود لاستقبال اتصالاتكم في هذا المفتوح. ومثل ما قلنا لا عذر لأحد أن يشارك في هذا الباب الخير المفتوح لكم جميعا. إذا لم يكن بالتبرع بدينار بخمسة بعشرين بمئة مهما كانت قيمة التبرع لا تخجل، أو من خلال المشاركة للأصدقاء والجيران والزملاء والأقارب بأنه في يوم مفتوح عبر حياة أن يشاركنا في هذا المفتوح حتى يكون له أجر في هذا العطاء الحقيقي. رسائل كثيرة سمعناها منكم، وأعتقد اليوم احنا نتحدث عن 40. شكرا لفاعلي الخير الاثنين اللي تواصلوا معنا وكفلوا شابين يتيمين في هذا اليوم المفتوح. أول فاعل خير كفل شاب ب6000 دينار، وهذه قيمة كفالة ل4 سنوات. وفاعل خير ثاني أيضا كفل شاب بقيمة 6000 دينار. ويمكن أنا بس أحب أذكركم أن الكلفة التقديرية للكفالة لمدة سنة 1500 دينار. فاسمحوا لي أرحب بزميلتنا العزيزة الدكتورة يعني قطيشات. يا مرحبا، يسعد صباحك دلال. دكتورة دلال عزيزة، يمكن لسه كنا نحكي قبل الفاصل، هاي أول مرة نلتقي بالاستوديو مع بعض
1: بعد سنوات، وأخيرا
0: الله حييك ستي. وأيضا بضيفتنا العزيزة سمر الحمايدة. يا مرحبا سمر، صباح الخير. يعني إحدى المستفيدات من صندوق الأمان وخريجة الجامعة اليرموك بتخصص رياضة. فبدنا نسمع قصة سمر، كيف بدأت سمر رحلتها مع الصندوق، كيف اختارت تخصص الرياضة في جامعة اليرموك، وإذا كانت واجهت فعلا ضغوط، وكيف كان اليوم وقفة الصندوق وسند الصندوق من خلال دعم الأردنيين لها في هذا المجال. تفضلي سمر، نبدأ معك، كيف كانت رحلتك مع صندوق الأمان؟
2: بداية أنا دخلت جامعة اليرموك بتخصص بتخصص إدارة عامة.
0: بديت إدارة عامة.
2: تخصص أيوة. الكل شجعني عليه لأنه طلع لي بالقبول الموحد. بس أنا كان شغفي أكبر اتجاه رياضة. تواصلت مع صندوق الأمان، خبرتهم إنه أنا طموحي إني أدرس رياضة، أنا حابة أدرس رياضة. صندوق الأمان شجعني وكانوا معي وسندوني إني أمشي بالطريق اللي أنا حابة أكون فيه.
0: ممتاز.
2: وين أحلامي وين طموحاتي اللي أنا بدي أكون فيها. ساعدني صندوق الأمان عليها.
0: ممتاز ممتاز. واليوم أنت خريجة من سنتين، حكيتي لي 2024.
2: بزبط.
0: يعني خلال 4 سنوات كيف كانت مرحلة التعليم الجامعي؟
2: والله مرحلة مميزة بكل ما فيها. أنا تخرجت الثانية على دفعتي، حصلت على 87.3.
0: يا سلام.
2: يعني تخصص حلو، جامعة حلوة، أبدعت بالتخصص لأنه شغفي.
0: يعني أنا اليرموك صراحة شهادتي فيها مجروحة.
1: خريجة شكلك.
0: أكيد أكيد أكيد جامعة حلوة. أنا خريج اليرموك. طيب سمر، اليوم كيف صندوق الأمان فعلا شجعك على أنك تتمسكي بهذا الشغف؟ قلتي أنا بديت بزنس، بديت إدارة أعمال، بعديها رحتي على الرياضة، فكيف اليوم شجعوك تختاري هذا التخصص اللي أنت في شغف أو في حب لك له؟
2: هسا بداية عن تخصص الرياضة، تخصص المجتمع حوالينا إجمالا بشوفه تخصص ذكوري أكثر. يعني ما بيشجعوا الأنثى أنها تدرس تربية رياضية.
0: نعم.
2: بس أنا صندوق الأمان شجعني.
0: عاد أكثر معلمة كنا نحبها معلمة الرياضة.
1: معلمة الرياضة لأنها تطيل معها،
0: خاصة لما تطيلها بالأسبوع مرتين حصري.
1: وتكون مثلا حصة خامسة سادسة هيك مروقين.
0: طبعا احنا بنحكي عن جزء من هذا التخصص. ستي يعني لأنه بالنهاية الرياضة ليس فقط في التربية والتعليم، في مجالات كثيرة أخرى. طيب سمر، اليوم احنا وأكيد أنت سمعتي عن هذا اليوم المفتوح، احنا عندنا اليوم 40 شاب وشابة من إخوانك وخواتك في صندوق الأمان، وهذول الشباب اليوم بدهم ينتظروا فرصة زي ما أنت أخذتي فرصة بصندوق الأمان إنهم يتعلموا. شو الرسالة اللي بتوجيها لكل شخص سمعنا؟ قديش مهم وقديش كان شعورك إنه أنت شفتي أن هناك دعم من المجتمع حتى قدرت تكملي مسيرتك التعليمية في الجامعة؟
2: شباب صندوق الأمان، الشباب والشابات إجمالا بيحتاجوا سعد مساعدة تعاون سند، لأنه ما في سند غير الصندوق. قبل ما يكون الصندوق يعني سند أو دعم مادي كان الصندوق دعم معنوي.
0: يا سلام.
2: الصندوق يعني بيعلم الطالب أو الطالبة إجمالا كيف يعتمد على حاله، كيف يتحمل مسؤولية القرارات اللي هو بتخذها.
0: كويس كويس، مهم. وشو بتقول للناس اللي يسمعونا اليوم؟ يعني احنا بنقول لهم انه انتوا لازم تكونوا شريك معنا في بناء مستقبل هذول الشباب والشابات، لازم تكونوا طريق معنا حتى نحطهم على الطريق الصح حتى يوصل لمرحلة يقدر يعتمد بعدين خلص على حاله ويعتمد على نفسه. شو رأيك؟
2: نعم صحيح، لانه كل مساهمة بيساهمها المجتمع بحياة طالب او طالبة بتأثر علينا احنا
0: بشكل مباشر.
2: صح
0: صح. طب ما شاء الله عنك، بنفتخر فيكي وان شاء الله ربنا يوفقك. دكتورة دلال،
3: يا أهلا.
0: بعد اذنك بس خلينا ناخذ فيصل عشان ما اطولش عليه. اخوي فيصل تفضل.
4: اهلا اهلا، سلامات.
0: يا اخ فيصل، عليكم السلام.
4: وعليكم السلام، اهلا سيدي.
0: هلا سيدي تفضل.
4: ولا شيء، احنا يعني اليوم تشجيع الشباب، تشجيع الشباب انهم يتعلموا وبعدين يكون عندهم سكيلز او مهارات معينه وليترون يستخدموها بسوق العمل
0: 100% بالمستقبل. صح،
4: وهاي حمايه لهم طبعا، وسكيل لو حتى وين ما كان يكون تكون مدرجه معهم. فيعني
0: أخ فيصل، أنا كنت لسه بقول أنا والإخوان الموجودين معي في الاستوديو قبل شوي والآن مع الدكتورة دلال وسمر، كنا نقول أنه أنا اليوم العطاء أني مش والله بس أعطيه يعني مساعدة ليوم وأقول له خلص دبر حالك، عطاء أني أنا أقول له تفضل بدي أعلمك الصيد وروح أنت صيد. فأنا اليوم بدي أمنحك فرصة تبني مستقبلك وأنت بعدين اعتمد على نفسك وذاتك وأنا وضعتك على الطريق الصحيح. شو رأيك سيدي؟
4: والله انا بعتقد انه سوق العمل لازم يكون فيه تدريب اكثر، مهارات اكثر عشان يقدروا ينزلوا.
0: نعم،
4: فالله يوفق الجميع.
0: يا رب يا رب.
4: شكرا شكرا.
0: ما بعرف اذا حاب يكون لك مشاركه في في في حمله اليوم اخ فيصل.
4: ما عندي مشكله، بتبرع باحد الطلاب انه نعلمه 4 سنين لقدام.
0: ما شاء الله ما شاء الله، تكفل شاب كامل.
4: مكفل شاب كامل.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
4: بارك
2: الله
0: فيك. ترفع الراس سيدي، تسلم انت وكل الاخوان اللي دائما شركاء للنجاح للناس. بارك الله فيك. شكرا اخ فيصل. اذا 6000 دينار من الاخ فيصل بكفاله شاب يتيم لمده 4 سنوات. بارك الله فيك سيدي. بارك الله فيك، تسلم. هذا الشاب الثالث الذي يكفل. طبعا لما اقول شاب انا اقصد الذكر والانثى، الشاب والفتاه يعني. فالله يبارك فيك ويبارك بكل شخص اليوم يتبرع. مهم جدا يا اخوان، مهم جدا ان يكون لنا سهم في هذا المفتوح. دكتور ابدا معك ستي.
3: نعم.
0: خلينا نحكي بنفس النقطه اللي كنت احكيها بالبدايه، قديش مهم انا اليوم عندي طريقين، يا بحطه على الطريق الصح ويبني مستقبله ويمشي ويعود قد يعود لاحقا بالمستقبل بالنفع، يا اليوم بحطه او بتركه وما بتطلع عليه ويعني بقول بس انا واولادي والمجتمع يدبر حاله وقد يذهب الى طريق خاطئ وقد تكون نتيجته لا سمح الله مخدرات.
3: صحيح.
0: قد تكون نتيجته بلطجة، قد تكون نتيجته استغلال جنسي، قد تكون نتيجته كثير أمور.
3: صحيح.
0: فبدي أسمع منك سيدي. تفضل.
3: بسم الله. هلا أول إشي ليكون شعارنا في الحياة، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا ناس جميعا. أنا دائما قاعدتي في الحياة وكوني أنا أتحدث دائما في البيوت وأصلاح البيوت وتربية أولادنا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا ناس جميعا. والإحياء قد يكون نفسي بكلمة طيبة وأنت لا تعلم. وقد تكون يمكن بربط على كتف، فما بالك إن كانت إحياء من صفر عمر 18 حتى ما لا نهاية. أنت وضعت في سجل حياة هذا الإنسان نقطة يمشي فيها في طريقه حتى النهاية، وكلما امتد الخير كلما عاد الأجر إليك. التجارة مع الله لا تبور. أنا دائما شعاري في الحياة كل الربا لا يجوز بأشكاله إلا مع الله، الربا جائز لأن الله أراد منا ذلك. الحسنة بعشر أمثالها وسبعمائة والله يضاعف لمن يشاء.
0: نعم.
3: فأول نقطة،
0: فما بالك بتجارة التعليم، بتجارة نعم. في التعليم نعم. اللي أعتقد أجرها لا ينقطع،
3: لأنه التعليم بفرع، لأنه التعليم بيوصلك لوضع مادي كويس ونفسي كويس واجتماعي كويس.
0: صحيح.
3: أنا اليوم المتعلم نظرته للمجتمع مختلفة. والتاني تأكيد على كلامك اللي هي فعليا موضوع النفسي، إحنا اليوم نعاني أنه دائما من حكم المجتمع ومنهرج منهاجمه ومنحكي المجتمع الظالم. اليوم لما هذا الشاب اليتيم اللي الله سبحانه وتعالى قد له هذا الشيء، لما يجد منا الخيرية ويكتشف أنه في ناس بتقدم هذا الخير، تلقائيا نفسيته زائد نظرته للمجتمع أكيد رح تختلف.
0: صحيح.
3: وإحنا فخورين أنه بيطلعوا عنا شباب موجودين بيقول لك أنا يتيم وأنا اليوم بحكي لكم وصلت إلى درجة من العلم والفهم والمهارات، لأنه في شخص مجهول أنا ما بعرفه، خلطت الأموال مع بعضها حتى وصلت إلى أني أنا اليوم في هذا المكان، عائلة أسرتي مستقيم وسوي بعيد عن النفسية السيئة.
0: نعم.
3: زائد عملت لنفسي مكانة اجتماعية بشخص مجهول. وأنا يمكن بدي أخاطب اليوم أبو زيد، بدي أخاطب كل من يسمعنا، إحنا كلنا اليوم طالعين من بيوتنا في الأزمات نحمل من الهموم الكثير.
0: صحيح.
3: حقيقة الحياة
0: لا.
3: صعبة
0: لا.
3: هم الزوجة وهم الأولاد وهم توفير الفلوس. فبالتالي لكل من يسمعنا، إن أراد أن يفرج الله عز وجل لك همّا فعليك بالصدقة، لأنه فعليا الصدقة تفرج الهموم.
0: صحيح.
3: اليوم إحنا شبابنا بيستنوا نتائج توجيهي، وفي أباء بيسمعونا ابن عمره 28 29 ومش مشتغل والبطالة ماشي، اليوم في بنت غير متزوجة، اليوم في خلاف ما بينه وبين زوجتي. والله يا جماعة من تجربة خاصة أن الصدقة هي التي تفتح كل طريق مسدود.
0: صحيح.
3: واليوم باب الصدقة جارية، صدقة جارية لا تعلم شو أثرها ومداها.
0: صح.
3: فإن أردت أن يصلح الله عز وجل لك بيتك وإنت خارج لعملك وإنت تارك زوجتك وأولادك بأمان الله فتصدق، فاليوم الباب مفتوح. والشغلة الثانية، أنا دائما بحكي الله رب قلوب، لا ينظر إلى إيدينا وهي بتفعل بقدر ما ينظر إلى قلوبنا. ضع نيتك يا رب، هالفلوس اللي بدي أحطها من عشرة ولا ألف ولا غيرها بدي إياها تصل إلى أكثر يتيم بحاجة.
0: نعم.
3: يا رب أنا فلان اسمه كذا، هذا أنا يا رب بنيتك المال اللي دفعته تصل إلى يده حتى أكسب أكبر أجر.
0: نعم.
3: يا الله ما أحلى أن نشعر أن الله تعاملنا معه مباشر.
0: صح.
3: فلكل من يسمعنا، لديك هم تصدق، والصدق على الأيتام أولى. أنت أخذت كفالة يتيم وتصدقت وزكيت مالك، وإحنا اليوم في خضم هجمة السوشيال ميديا وخوفنا على أولادنا وزي ما حكيت الانحراف وغيره. والله يا جماعة في علم الغيب لا يحمي أولادنا، وإحنا هيك حاطين عيوننا والله ما إحنا عارفين شو بيعملوا بغرفه ومسكر الباب. ما في زي أن تجعل حائط الصد الأمان إلهم هو فعليا أن تكفل وتتصدق وتبحث عن أبواب الخير
0: بنية أن تحفظ أبنائك.
3: يا رب أسأل الله عز وجل.
0: يعني ما توقع اليوم الدكتور فاتح قبل شوي حكى كلمة بدي أسمع تعليقك عليها، قال إحنا اليوم ننقل هؤلاء الشباب والشابات من الاحتياج إلى الإنتاج. يعني بدل أن يبقى هو شخص محتاج وشخص اليوم يسأل الناس أو شخص يذهب إلى طريق الانحراف مثل ما تفضلتي، لا أنا اليوم بقول له تفضل هاي كل المقومات وبدي إياك أن تصبح شخصا منتجا، شو رأيك ستي؟
3: صحيح. هلا إحنا كمان ما إحنا اليتيم ممكن يكون أب وأم فأتى أحدهم فاعتنى به، جد جد عم.
0: نعم.
3: أو قد يكون أحد الطرفين.
0: نعم.
3: يعني أنا بشوف أنه جزء من المسؤولية النفسية أنه عشان هينا قدمنا لك كل ما يجب ما يسهل لك الحياة والمستقبل.
0: نعم.
3: أقلها شعوريا أن تقول امتنانا لمن اللي كان بطريقك سد أنه خلص بكفي كسل بكفي كذا، الفرصة اللي انعطت لك قد تكون ما انعطت لوجود ناس عندهم أب وأم، ولكن لك خصوصية أن الله عز وجل تفضل عليك بهذا فقم وانهض. اليوم أنا بشوف يعني الشيء بشيء، كان بارح اضطريت سيارتي مش معي فاضطريت أطلع بهاي التطبيقات. فبحكي للشاب بتعرف لازم إحنا نضل نحكي الأسريين، فبحكي له أنت بس تشتغل تطبيقات؟ بقول لي آه. قلت له ما في معك؟ بحكي لي الحمد لله متزوج أهو عندي ولدين. تعرف شو حكالي؟ حكالي بدي أقول لك إشي، اللي بده بيلقى
2: واللي بيفكر يجد، لكن احنا ما نضلش في الزاوية
0: 100%.
2: انا اليوم بقول لك التطبيقات
0: اشعل لي شمعة كما يقال ولا تلعن الظلام.
2: شكرا. بحكي لي دكتور، بتعرفته على حالي، فبحكي لي اسمعي دكتورة والله اني الي زباين بيرنوا علي بالمخصوص امنيني على بناتهم وعلى اولادهم وبصل وبسوي والحمد لله سات حاجتي وزيادة. احنا اليوم بدنا نغير منظومة التفكير، خص بكفي بكفي دائما محملين غيرنا عبء انه لا ما هو ما في الشغل، ما هو الناس كلها طماعة، ما هو كل الناس نصابة، لا إله إلا الله يا جماعة. صح. والخير اللي إحنا نبناه كنتم صح. خير أمة أخرجت للناس. صح.
0: طيب أنا بدي أروح لسمر. سمر اليوم أنت حكيتينا عن رحلتك وكيف اخترتي تخصص الرياضة في اليرموك بعد ما اخترتي في البداية تخصص آخر. كيف كان شعورك لما شفتي أن هناك جهة اليوم بتساعدك لبناء مستقبلك؟ كيف كان هذا الشعور؟
5: شعور جدا رائع. انت لما تشوف جهة بتساعدك انك توصل لهدفك لحلمك اكيد راح تكون مبسوط، وغير كثير طلاب حيكونوا كمان مبسوطين لما يوصلوا لاهدافهم لاحلامهم
0: 100%. يعني انا اليوم لما بالمقابل اشوف ما حد داعمني قديش هذا بشكل شعور داخلي ممكن يزرع حقد، ممكن يزرع كراهية. صحيح. انه انا طب وين المجتمع عني؟ طب انا بنت هذا المجتمع الاردني واللي مفروض الناس كلها توقف معي، اليوم ما حدا وقف معي، قديش بالمقابل لو لا سمح الله ما شفتي دعم ولا شفتي حدا دعمك قديش راح يكون في شعور صعب نفسيا عليكي؟
5: شعور كثير سيء، مش بس نفسيا حتى معنويا من كل الجهات حيكون صعب. انا كان ما وصلت لهون لو صندوق الامان ما دعمني.
0: نعم نعم. ويعني احنا اليوم عم نتحدث عن شباب اليوم يمكن انت اكبر منهم باربع خمس سنين، وهم اليوم الان يعني بنتظروا رساله. صحيح. من الصندوق انه يلا تفضل بلش اجراءات التسجيل، اجراءات القبول في الجامعه على اساس تدخل. قديش كان شعورك في البدايات لما قالوا لك انت اليوم تامن دراستك في الجامعه على مدة 4 سنوات حتى تقدر تتخرجي وتشتغلي وتعتمدي على نفسك؟
5: ممكن أختصر لك إياها بكلمتين، إنه أنا انبسطت إنه تأمن مستقبلي.
0: نعم.
5: إنه أنا لو ما تأمن مستقبلي أنا ولا إشي، بس أنا اليوم سمر حمايدة كاتبة، وصلت لأشياء بدي إياها وأشياء حبيتها، وصلت لشغفي ولطموحي بدعم صندوق الأمان.
0: وحكولي أنك كاتبة إيش على الصندوق؟
5: مزبوط.
0: راح نسمعه كمان شوي، بدي أروح لأم محسن. يلا أم محسن تفضلي ستي. أم محسن
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا مرحبا.
6: الله يعطيك العافية يا أبو.
0: يا هلا ستي. يا هلا ستي. الله يعافيك.
6: كيف حالك؟
0: يا مرحبا تفضلي.
6: محسن أبو جرار.
0: أم حسان. هلا أم حسان. يا مرحبا. يا هلا
6: إن شاء الله يا خالتي، الله يصبر خاطرك إن شاء الله يا رب، مية شفائي يا رب. يا
0: إن شاء الله. الله يشافيك ويعافيك إن شاء الله.
6: الله يرضى عليك.
0: تفضلي أم حسان، قديش هيك بتحاولي اليوم تكوني شريكة معنا في هذا اليوم المفتوح؟ قديش قيمة تبرعك؟
6: 10 دنانير.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله, الله يقبل يا أم حسان،
6: يطرح لكم البركة
0: والله يبارك بعمرك
6: ويشافيك
0: ويعافيك يا رب. تسلمي أم حسان. أروح لمراد. هلا أخ مراد. يا مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: يا هلا أخوي مراد. عليكم السلام.
7: يعطيكم العافية.
0: هلا أخ مراد.
7: بدنا نساهم ب10 دنانير ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
7: والتوفيق
0: والرزق يا رب. الله يقويك. تسلم اخوي مراد. تسلم. 10 دنانير ايضا من الاخ مراد. يا اخوان مثل ما قال عامر قبل، يمكن اطلع معنا قبل نص ساعه، قال انا بدي اطلق مبادره اللي مش قادر يتبرع لو يتبرع بدينار، المهم ان يكون له سهم، المهم أن يكون له سهما في هذا اليوم المفتوح. شكرا أيضا تحت الهواء لشركة أيام الرملة اللي دائما صراحة متعاونين ومتبرعين ومشاركين ومساهمين في الأيام المفتوحة. 500 دينار من أيام الرملة. شكرا. الله يبارك لكم في تجارتكم. سمر حكي لنا شوي.
2: اسمح لي بس يا بنت سمر بدي أعلق على 10 ليرات.
0: تفضلي.
2: بتعرف الرابط العجيب زمان لما كنا نحضر الرابط العجيب
0: سبيستون.
2: سبيستون. أخذنا 10 نحطت في الصندوق، هي نفس 10 راحت لتدريبهم على مهارات مثلا القيادة أو إدارة الوقت.
0: نعم.
2: استفاد منها ذاك اليتيم في يوم تخرج، هاي 10 اللي ودته على هاي المهارة علمته شيء في عقله، قابل مقابلة في العمل، سألوا المدير سؤال أعجب بجوابه لأنه أساسا هذا اليتيم كان مشارك في دورة هو فعليا استفاد منها. اشتغل جاب 400 ليرة، عال أمه وأبوه، بعد 5 سنوات ارتفع راتبه، تجوز، ولما تجوز الله عف رجل، ثم بعد ذلك جاءوا أولاد،
3: كل هدول ارجع لورا من 10 دنانير كنت تعتقد أنها أمام اللي دفعوا آلاف قليلة
0: ولا إشي صح؟
3: لكنها صنعت إنسان
0: عند ربنا كبيرة
3: عند الله عز وجل
0: صح صح صح.
3: يا الله ما أحلى أن ترى الله عز وجل بالإحسان
0: صح. لذلك الإحسان. لذلك اليوم دكتورة إحنا مهم نأكد للناس مهما كانت قيمة التبرع
3: نعم صحيح
0: دينار 5 أنا نعم. ما أخجل من قيمة التبرع لأنه هذا الرقم رح ينعكس لابد أن ينعكس نعم. على الإنسان
3: ما هو ممكن يكون الدينار 50% من قيمة حدا يمتلك ما معي دينارين إذن أنا تبرعت بنصف مالي
0: صح.
3: ممكن واحد يتبرع بألف وتبرع يمكن بواحد بالمية
0: نعم.
3: فما في شيء عند الله عز وجل يضيع يعني. يلا يا سمر
0: تفضلي سمر هذا الكتاب هاي الرواية طبعا خلينا نقول هاي رواية سمر
3: نعم.
0: سمر اللي كتبتها
3: روح النجت
0: روح النجت يعني بعتقد اليوم العنوان الرواية يلخص اللي بنحكي عنه دكتورة
3: نعم
0: يلخص هذا اليوم مفتوح
3: نعم نعم
0: يعني سمر قصة لطالبة استطاعت أن اليوم أن تحصل على فرصة وتكون مستفيدة من الصندوق وتتخرج من الجامعة بشهادة البكالوريوس
3: نعم
0: فهي أسمت هذه الرواية روح نجت إلى الطريق الصحيح طبعا هذا بفضل الناس اللي تبرعوا في ذاك الوقت لسمر
3: صحيح.
0: يمكن اليوم الناس اللي تبرعت لسمر يمكن سمر ما بتعرفهم وهم ما بيعرفوها على الصعيد الشخصي لكن اليوم رب العالمين يعلم ذلك علم اليقين بأنه اليوم في أشخاص كانوا سببا في أن تكون سمر على الطريق الصحيح
3: أنت شوف الصورة اللي مختاريتها
0: أحكينا عن الرواية
3: جمالها
0: ما شاء الله تفضلي سمر
3: معبرة
8: هسا تعقبا بداية قبل ما أبلش في الرواية على موضوع التدريبات صندوق الأمان شاركنا بتدريبات لبناء القدرات والمهارات
0: ممتاز
8: يعني بيهيئنا كيف إحنا نتعامل مع المجتمع
0: نعم.
8: كيف إحنا نعتمد على حالنا نتحمل مسؤولية قراراتنا صندوق الأمان مش بس ساعدني معنويا ساعدني أنا أنجو من خوفي أكتب للمجتمع قصتي
0: نعم.
8: اللي هي رواية روح النجاة
0: روح النجاة
8: هي بتحكي عني وعن شباب كثير ممكن يشوفوا حالهم فيها شباب وشابات هيشوفوا حالهم فيها
0: يعني إيش ملخص الرواية سمر
8: بتحكي قصة فتاة هاي الفتاة أنا كيف طلعت يعني بدنا نحكي من رحم المعاناة
0: نعم.
8: وكيف أنا وصلت لهون
0: نعم.
8: كيف أنا نجحت كيف أنا مشيت بالطريق الصحيح كيف صندوق الأمان دعمني وكانوا معي
0: يا سلام يا سلام يعني هاي الرواية بسمحي لي يعني هاي رواية سمر اللي تابعنا على البث المباشر روح النجت تقول سمر ليست كل الأرواح تهزم بعضها ينجو
3: نعم.
0: ليكتب حكايته وها هي سمر نجت وكتبت حكايتها الكاتبة سمر الحمايدي ما شاء الله ويعني تقريبا هي تأتي ب 160 صفحة
3: ما شاء الله
0: 163 صفحة يا سلام أقرأ لكم بس هيك من الخاتمة تقول سمر وهكذا تنتهي الحكاية تحبي تقرأي أنت ولا أنا؟
8: حقرأ لك أنا نص من الجزء الصندوق
0: ماشي
8: وأنت أقرأ
0: لك إغلاق نهائي بل كبداية أو كبداية جديدة تكتب بالرماد ما كان يا سلام والله تعبير قوي لم تنتصر الأرواح لأنها لم تهزم بل لأنها فهمت أن الهزيمة نفسها جزء من الطريق وأن الألم ليس عدو بل معلم قاسي لا يرحم لكنه يترك أثرا لا ينسى يا سلام عليكم خالد رح نسمع منك الآن أكيد كمان شوي يا هلا خالد تفضل
9: يا أبو زيد
0: يا هلا خالد يا هلا
9: بدي أتبرع بعشرين دينار
0: ما شاء الله عندك يا أم خالد
9: هذا تلفون بنتي أنا بس أنا لأني كفيفة ما بعرف أنا يعني
0: الله يعطيك الصحة والعافية وعوضك خير والله يقبل ويحفظ لك بنتك إن شاء الله يا أم خالد
9: وبصبح على الدكتورة دلال
3: يا صباح الورد
0: ستي.
3: يا أهلا
9: أهلين
0: يا هلا أم خالد بارك الله فيك ستي تسلمي
3: والله.
0: تسلمي 20 دينار من أم خالد دكتورة بدي أروح للحديث النبوي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان
3: نعم.
0: يشد بعضه بعضا
3: نعم.
0: فقديش مهم أنا شعور الشخص بأنه أنا اليوم المجتمع واقف معي أنا سألت السؤال لسمر وحاب أسمع منك وقديش بالمقابل لو المجتمع ما وقف مع هذا الإنسان كم سيولد أمراض داخلية
3: نعم.
0: في النفس عند هذا الشخص بعد إذنك بعد أبو طارق
3: يلا
0: أبو طارق تفضل
10: السلام عليكم
0: يا هلا أخوي أبو طارق عليكم السلام
10: الله يعطيك العافية ويجيك بالخير
0: هلا أخوي أبو طارق يا مرحبا
10: الله يكرمك
0: الله يحييك
10: حاب أتبرع بعشرة دنانير
0: بارك الله فيك
3: الله
0: أبو طارق
3: لكم.
0: بارك الله,
3: الله
0: فيك
3: بارك.
0: الله يقبل يا صديقي تسلم
10: الله
0: تسلم تفضل يا دكتور
3: يلا بدي أحكي لك
0: نعم
3: هلا هم أنا ما بعرف كل ينظر بعين طبعه، هاي قاعدة، كل ينظر بعين طبعه.
0: نعم.
3: هل أنا حدا طبعي إيجابي ومش معناها حياتي مش وردية، لا أنا عندي كتير مشاكل، لكن
0: صح.
3: نعم لكن
0: كنا عنا دائما
3: في نقطتين
0: مطبات بالحياة،
3: لكن صح. من تعلق بالله علم أنها دنيا زائلة وأنه اللي منصنع منصنع للآخرة، هاي أول نقطة. والنقطة الثانية كلياتنا بنحمل هموم، فنرجع للبنيان المرصوص. أنا الخيرية موجودة فينا
0: الحمد لله،
3: والله خلي سيارتي لا سمح الله عجاني بتتعطل، لقى 100 شاب واقف، خالتي بدك إشي بدك إشي، هاي أبسط مثال. فإحنا صح. ما زال فينا بنيان مرصوص.
0: نعم.
3: ولكن إحنا بحاجة زي هاي حملات تسمعنا تحكي لنا هيو يلا ابدو. ليه؟ لأنه أنا مرات مثلا معي مصاري بس أنا مش متأكدة وين أوديها.
0: صح.
3: أنا بدي حدا أعطاني نتائج.
0: نعم.
3: واليوم سمر وأمثالها لما بيشوفوهم الناس، الأصل تعلم أن فعلا أعطيناهم الأمان وأنت في أمان لما بتدفع مصاريك.
0: صح.
3: فإحنا بنيان مرصوص، المرأة والزلمة والصغير والكبير، لأنهم أولا في ثقة بحياة اف ام وهي إذاعة لها 20 سنة مش اليوم ومبارح، ولنا أمان سمر لما بتكتب من قلبها عن صندوق أمان اللي هلأ بدها تحكي عنه.
0: نعم.
3: لو ما كان فعلا مؤثر وفلوسك بإذن الله تعالى في مكانها، ما جبنا صبي بهذا العمر تحكي لك تفضل اسمع. عشان هيك نعم نحن بنيان مرصوص، ومن قال إنه ما في خيرية فينا فهذا كلام مش صح.
0: صحيح.
3: وفي قاعدة تانية حلوة أنا بشوف الأجانب لما مثلا منسافر أو كذا، ماشي عندهم خيرية بس يا أخي فيها فراغ، فيها نقطة فاضية. إحنا بفضل الله عز وجل بس تيجي حتى اللي يمكن ما بيصليش أو بيقطع بالصلاة، أقول لك ويا ما مر عليها ناس تعمل معاصي كبيرة بس بتلاقيها بتدفع بإخلاص لربنا.
0: نعم.
3: بكون أحكي له يعني شو التناقض؟ بيقول لي دكتورة مش تناقض، مش ربنا قال السيئات الحسنات تمحو السيئات؟ خليني حبل مع الله، خليني أوصله، قد يكون كل الحبال معه مقطوعة، فتأتي حبل الصدقة فتنقذني.
0: صح.
3: في حديث الرسول عليه السلام عن بني إسرائيل الزاني، وفي رواية الزانية وكل روايتين صحيحات، إنه مرة تشرب، شوف بساطة الحدث أبو زيد، مرت على البير تشرب دنيا شوب، طلعت هيك شافت كلب من غير ما تفكر شلحت حذائها أجلكم الله، حطت مي شربت الكلب.
0: نعم.
3: فشكر الله لها فغفر لها.
0: نعم.
3: وهي مين أجلكم الله وأنتوا أعلى قدرا، يعني بتفع لها مصاري عشان تزني.
0: نعم.
3: ومع ذلك الله قدر لها ذلك، الله رب قلوب، فما بالك لما بتحيي إنسان.
0: نعم.
3: وهذا الإنسان يأتي من بعده عائلة ممتدة.
0: صح.
3: أنت أحييتها وأنت لا تعلم.
0: صح.
3: فنحن نعم كالبنيان.
0: نعم.
3: المرصوص.
0: نعم. أروح لفاعل خير. فاعل خير تفضل معي يا شباب، يلا فاعل خير تفضل يا صديقي.
11: الله يسعد صباحك
0: جميل. هلا صباح الخير.
3: صباحك.
11: الله يعطيكم العافية ويقويكم طبعا على فعل الخير اللي بتعملوه.
0: الله يحييك.
11: إن شاء الله ربنا يعني بيبارك
12: المجتمع.
0: المعذرة حطنا على الهولد فاعل خير، يلا مش مشكلة برجع لنا، ارجعوا له على السريع. يلا يلا ماريا معي رنا.
13: ألو
0: موجود؟ المعذرة سيدي تفضل.
13: أنا معك.
0: المعذرة المعذرة تفضل.
13: تمام ما في مشكلة. بدي أتبرع إن شاء الله بعشرين دينار.
0: بارك الله فيك.
3: الله يبارك
0: الله
3: لك.
0: فيك. تسلم يا صديقي لك. بارك الله فيك. 20 دينار من فعل خير. معي رنا؟ يلا ارجعوا لها عشان طولنا عليها، سامحيني ست رنا إذا تسمعيني على الراديو. محمد جازوري تسلم يا صديقي صباح الخير، 10 دنانير. بس كيف أدفع يعني؟ أنا بس يمكن حكينا وبدأ أرد أذكر مرة ثانية، طرق الدفع متعددة لكن يمكن أسهلها الكليك، فأنا بدي أقول لكم الكليك تحديدا على عمان، آسف أمان فند 20، أمان فند 20. فاللي تابعين على البث المباشر هي موجودة يا إخوان يعني على البث المباشر بشكل واضح، وموجودة بروابط صفحة حياة في إم الأوفيشال بيج على الفيسبوك. فأمان فند 20 هي الكليك للتبرع، فأي شخص يستطيع أن يتحدث.
3: الحلو أنه صارت وسائل الدفع سهلة يعني عادي، هلا بنصف على
0: جنب بعدين لما تطول من جيبتك 20 أو 50 بتحس فيها،
3: أما
0: لما تحولها تحويل
3: أيوة بالضبط بتروح عند الله عز وجل.
0: إن شاء الله
3: تصل إلى الله،
0: الله يقول
3: تصل إلى الله عز وجل، إنه الكل يتشجع لأنه اليوم مفتوح لك باب خير.
0: صح.
3: اليوم إحنا فتحنا لك باب، انت احنا مرات عن جد من دورة حتجمع اعطوني حدا اتصدق عليه.
0: والله انك صادق كثير. انا على الصعيد الشخصي كثير ناس يسالوني من من الاصدقاء والزملاء بتعرف عائلات حدا؟ بتعرف عائلات محتاجة؟
3: والله ما بعرف. صح.
0: يا بتقول له مش عارف, او تقول له والله بعرف عيلتي, خاصه باوقات الزكاه.
3: صحيح.
0: اليوم احنا هناك فتوى من دائرة الإفتاء العام.
3: نعم.
0: تجيز تقديم أموال الزكاة لصندوق الأيتام.
3: نعم.
0: فوق سن 18.
3: نعم.
0: هاي نقطة مهمة لأن البعض يقول لك طيب ما هو 18 خلاص هذا بطل يتيم. فوق سن 18 تجيز, وهذه فتوى مش أنا اللي يعني كاتبها, من دار الإفتاء, وهذا يعني
3: نعم.
0: موثق ومؤكد أنه الزكاة توجه في هذا الباب المشروع. نروح لسمر.
3: يلا يا سمر.
0: يلا سمر, سمعينا من رواية رجعت لنا رنا. طيب بعد إذنكم عشان طولنا على رنا. يلا جهزيها رنا. تفضلي رنا ستي, تفضلي. خلص تحت الهواء, اسمعوا منها واكتبوا لي تحت الهواء شو قيمة التبرع. إذا سمر كتبت رواية اسمتها روح نجت. هذه الرواية تقول سمر أنها كتبتها عن نفسها, عن تجربتها, وعن يعني خلينا نقول استفادتها من صندوق الأمان. تفضلي سمر.
12: راح أذكر بس جزء من نص صندوق الأمان.
0: نعم.
12: ثم جاء الأمان لا كهدية سهلة المنال, بل كحالة كان علي أن أصدقها أولا.
0: بل كحالة.
12: كحالة.
0: أيوة.
12: أن أصدقها أولا لأشعر بها.
0: نعم.
12: لم يكن مجرد فكرة أو شعور عابر, بل نظام كامل يهيئ لي مستقبلي, يرعاني ويفتح لي أبواب التعلم, لا فقط لي بل للكثيرين مثلي. كان ذلك الصندوق الذي قيل لي أنه يصنع طريقا للأيتام لا مجرد ملجأ, بل وعد بأن الحياة لا تقاس بالخسارة وحدها.
0: نعم.
12: بل بما يمنح لنا لنقف من جديد. كنت أرى فيه رسم الأحلام, لا تلك الأحلام التي تنطفئ سريعا, بل التي تزرع بعمق حتى تجد لها في يوم مكانا في الواقع.
0: يا سلام يا سلام. يعني هاي رواية رنا, آسف سمر, رنا لأني بقرأ عن الشباب كتبوا لي رنا تبرعت بقيمة 20 دينار. شكرا رنا. شكرا ستي, صباح الخير. هذه رواية سمر روح نجت. طبعا واضح أن الرواية ممتعة. أنا بعد يعني عدت إلى المنزل ودخلت إلى غرفتي, جلست أمام نافذتي أراقب الليل الذي يشبهني, كنت أسمع أنين المطر كأنه يواسي قلبي أو يبكي معي. اسمحي لي أقرأ منها. تساءلت هل حقا يحتاج إلى وقت أم أنه فقط وجد طريقا ناعما للرحيل. مرت أيام كثيرة منذ تلك الليلة, وكل يوم يشبه الآخر, صامت ثقيل كأن الزمن يمشي على أطراف أصابعه كي لا يوقظ وجعي. يا سلام
3: فعلا. تشبيهات,
0: تعبير قوي وعميق. عميق. ما شاء الله عنك سمر. يعني انا مثل ما قلت قبل شوي يا اخوان, سمر هي احدى المستفيدات, وهي احدى من كان له يعني خلينا نقول تجربه مع صندوق الامان. بتخرجت قبل سنتين, يعني قبل 8 سنوات كانت سمر بحاجة إلى دعم المستفيدين, كما نحن نتحدث اليوم دكتورة دلال عن 40 شاب وفتاة ينتظرون الدعم بقيمة 6,000 دينار.
3: صحيح.
0: لأربع سنوات لكل شاب, القيمة التقديرية تقريبا 250,000 دينار. فاليوم سمر تقول أنا يعني لو لم اليوم يكن هناك عطاء ومنحني هذا العطاء فرصة لبناء مستقبلي, ما الطريق الذي كان الآخر
3: ينتظرني. صحيح.
0: قد يكون طريق خطير على عليها, وقد يكون خطير أيضا على المجتمع. شو رأيك دكتورة؟
3: أي أنا بدي أحكي على فكرة أنها أنثى. إحنا كمان نركز على هاي النقطة. إحنا بفضل الله عز وجل الصندوق يدعم حسب الأولويات والمعايير, ولكن لا يميز ما بين هل هو ذكر أم أنثى. واليوم إحنا البنات بشوف أحوج ما يكون.
0: صح.
3: للتعليم.
0: صح.
3: بيسألوني مين أولى أعلم, أحكي لهم بصانعات البيوت لازم تكون متعلمة.
0: نعم.
3: لازم تمر بتجربة التعليم, لأن بكرة رح تدرس أولادها قسم طويلة وعربي وكذا.
0: أها.
3: فنعم.
0: قسم أنا طويلة, هاي قصة قسم طويلة.
3: هاي لحالها بدها
0: كل مرة بطلع معك رقم شكلها
3: والأم بتصير تهرب غير الإنجليزي. فأنا بشوف كمان كتير جميل أنه اليوم عندي بنت واثقة من نفسها.
0: صح.
3: بتحكي بقوة, بكرة بس تتزوج بإذن الله تعالى حتكون قادرة أنها تفتح بيت.
0: إن شاء الله.
3: مش سطح هي هوائية.
0: صح.
3: وهي نقطة كتير مهمة. إحنا اليوم نركز على الأنثى, البنت, المرأة تحتاج إلى الدعم الاجتماعي أن نربيها على الدين والعلم.
0: بالمقابل دكتورة نعود لسؤالنا.
3: لو
0: لم يكن هذا الشاب أو هذه الفتاة تلقى دعما من المجتمع ولم يمنح الفرصة من خلال العطاء, كيف رح ينعكس علي هذا الشعور؟
3: بالنسبة للبنات أول نقطة رح تروح وهي غير متعلمة للتوجيه ودائما عندها شعور بالنقص، لأنه خلص إحنا مجتمع الأردني مجتمع متعلم وأغلبه داخل الجامعات، فشعور النقص لديها كبير. اثنين، وين رح تروح على مهن؟ إما ساعات عمل طويلة ترجع متأخرة، وإحنا للأسف أجور البنات أقل، فكم رح يعطوها؟ 200 على وقفة 10 ساعات. ففي كل الطريق أصبحت أدنى وأقل لأنها لا تحمل هاي الشهادة الجامعية. نعم. فأنت اليوم لما
0: عدا عن الشعور النفسي،
3: نعم،
0: أنه أنا اليوم ليش مثلا الناس بدأ أعلم أولادها وأنا لأني يتيم الأم والأب، لا يوجد
3: يا سلام عليك.
0: لا يوجد من يعيلني، لا يوجد من يعيني. شو رأيك ستي؟
3: أنا بحكي لك وهي نقطة كتير مهمة لازم الكل يسمع عشان اليوم يشاركونا فعلا في هاي الحملة. ليه الرسول عليه السلام أكد على كفالة اليتيم؟ ليه أنا وكافل الجنة وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار على إصبعيه؟ أقول لك ليه؟ لأنه الشعور النفسي لدى اليتيم شعور الفقد عنده أضعاف، لأنه الأب والأم بالنهاية هم حبلك السري اللي أنت بترتبط فيهم، اللي مهما أتعبتهم أنا عارف إنهم هم سندي، أنا فقدت السند، اللي مهما غلبتهم أنا عارف إنهم مرجعي. فبالتالي هو فقد واحدة من دعائم حياته اللي عارف إنه لو يمكن يذبحهم بالسكينة هم حيرجع يقول معلش ابني بتحمله. فالشعور النفسي لليتيم شعور مو سهل يا جماعة، من يسمعنا على الطرقات وعلى اللايف واللي عماله بتمنى يدور على طريق خير، الرسول عليه السلام أكد على اليتيم لأنك أنت ما بتعرف الشعور لما بيكون. أبسط مثال بس بدي أحكي، حضرت حفلة فكانت،
0: طبعا احنا نتحدث عن اليتيم اللي نتحدث عن اليوم.
3: نعم.
0: تحديدا أكثر من 90% فاقدين الأم والأب.
3: يا سلام عليك.
0: يعني قد يكون الأحيان 100% قد يكون اليتيم فاقد الأب فقط.
3: صحيح.
0: ويعني تجد الأم على الأقل يجد توجيه من الأم، يجد تربية احتضان. لكن اليوم فاقد الأم والأب، يعني لا يوجد له سند إلا المجتمع المحترم اللي ممكن اليوم يقول له أنت مثل أولادنا.
3: يا سلام.
0: مثل أولادنا.
3: يا سلام. بحكي فحضرت حفلة فنزلت رقصة البنت مع أبوها. فحطوا بتعرفوا هاي الأغنية بحطوها للأب وكذا. في واحدة ماتت عياط صبية صغيرة، فبتطلع عليه إنه إيش فيه، فبيحكوا إنه هي فاقدة منذ طفولتها وعمرها 4 سنوات فاقدة للأب، وهلأ الآن صبية بتشوف واحدة عمال أبوها حواليها. لا تفكروا الموضوع سهل. أو صبية بتتجهز تكون عروس وأمها مو بجنبها. شوف الشعور النفسي، أنا توفت أمي وأنا خرجت جامعة، يعني اليوم تخرجت من الجامعة الله يغفر له ويرحمها، أمي توفت وأنا أصغر واحدة شباب وبنات، يعني أنا ما شاء الله إحنا 9 أنا أصغر واحدة. فتوفت أمي فجأة، كانت صغيرة بس خلص قدر الله، للآن أشعر باليتم.
0: صحيح.
3: للآن أشعر أنه مضى في هذا العمر
0: شعور
3: وفي
0: النقص.
3: عندي أنا في سند مايل فيه لأنه أمي مو موجودة.
0: نعم.
3: ما بالك بعمر 15 و16 و17 أنت اليوم أبوهم لما تكفله، والرسول قال لما بتكفله كأنك أبوهم.
0: صح.
3: اليتيم يؤمن ماله عند أعمامه أو كفيله، وهذا المال يحرص على أن ينمى. شفت يديش عند الله اليتيم أجره عظيم.
0: نعم.
3: فما تبخلوا علينا بالأجر عند الله عز وجل إلك في رصيدك.
0: 100%.
3: حتى وكمان لسلامة المجتمع.
0: اسمحوا لي أذكر بأرقام التواصل معنا على 06-516-2020-516-2560-516-2060. يمكن ضايل معنا مش كثير وقت، لكن أنا بدي أرجع للسمر مرة ثانية. سمر، اليوم الدكتورة دلال حكت كلام مهم له علاقة بالشعور الداخلي، وأكيد أنت عشتي هذا الشعور الداخلي اللي هو له علاقة بأنه أنا اليوم فعليا الناس وقفت معي، الناس ما تركتني. نعم أنا ما كنت قادر أدرس، أنا كان في ظرف اقتصادي صعب، أنا اليوم لولا رب العالمين ثم وجود الناس في صندوق الأمان ودعموني كان أنا اليوم ما وصلت للمرحلة اللي وصلت لها. وأكبر دليل على ذلك أنك أنت كتبتي رواية كاملة ب 163 صفحة تتحدثي فيها أو كأنك تشكر الصندوق على اللي كل اللي عملوه إليك. فاليوم شو شعور باعتقادك، وأنت بتعرفي أكثر من أي حدا فينا بالشعور، شو شعور 40 شاب وشباب، شاب وفتاة من الأيتام المتواجدين اليوم في مختلف محافظات المملكة اللي بيستنوا دعم المجتمع، شو شعورهم؟
14: سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام
14: حكى الخير في أمتي إلى يوم الدين.
0: نعم.
14: طالما الإنسان فيه خير وانت قادر تقدم خير للأربعين شاب، يعني عطي شاب واحد 10% حيكون أكثر إنسان سعيد بالدنيا.
0: يا سلام.
14: يا سلام. لأنه
12: دعمك اللي انت بتقدمه حاليا للشاب حيتظل يتذكره للمستقبل لاولاده لاحفاده.
0: صح.
12: انا لولا صندوق الامان ما وصلت. بكره لاولادي او لاحفادي راح احكي نفس الكلام.
0: نعم نعم. ويعني وقديش هذا بفرق بالنفسية الداخلية، يعني إضافة أنه فعلا بكرة رح يشتغل ويتجوز وهذا كله بفضل الله ثم بفضل المتبرعين، قديش فرق معه بنفسيته أنه حس الناس واقفين معه؟
12: طبعا كثير. يعني أنت لما تكون فاقد سند، يعني الشاب أو الشابة بس يكونوا فاقدين الأم أو الأب أو الاثنين،
0: نعم،
12: بحس حاله وحيد بالمجتمع. لما يلاقي وراه صندوق الأمان بوجهه بوعيه بيمسك ايده وبيكمل معه بالطريق بيكون فخور كثير، مبسوط كثير.
0: 100%. دكتوره بدي اسمع منك رساله.
12: ايوه بدي احكي
0: رساله هيك للاخوه اللي يسمعونا. انا حاسس انه احنا اليوم لازم نوضح للناس بانه الموضوع اللي بنحكي فيه هي فئه جدا مهمه.
12: صحيح.
0: جدا مهمه.
12: صحيح.
0: ولازم احنا نوقف معها.
12: نعم.
0: بصراحه في هذا اليوم المفتوح.
12: نعم.
0: لانه احنا اذا ما وقفنا راح تكون نتيجه صعبه على الطرفين.
12: صحيح.
0: على طرف هذه الفئه وعلى المجتمع ككل.
12: نعم. انا بدي احكي يمكن اشي شويه بعيد عن اللي بنحكي عنه. احنا كمجتمع مرات عنا النظره السيئه عن بعض الناس اللي بتجمع حملات. وهذا طبيعي. بيجي بقول لك وانا ضامن فلوسي توصل. يا جماعه، اولا على ارض الواقع عدد الخريجين والمتعلمين وصاحبين المهارات على ارض الواقع، رنوا اسال، افتح على جوجل وشوف النتائج.
0: وانا اذا بدي احكي عن هاي النقطه تحديدا عن

0: سيدي وأنا مش ضامن أن أعرف وين بدها تروح، ولكنك تعلم تماما أنها قبل أن تصل إلى يد الصندوق وصلت إلى يد الله عز وجل. أنت اليوم صح. بنيتك أن تكفل يتيم وتصنع له حياة وأمان، وصلت اليوم نعم. رن وساهم وادفع لأنها وصلت إلى الله عز وجل. نعم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. صح. فبالتالي ما إلك بعد هيك؟ نعم أنا حريص، ولكن المعايير، الحملات اللي بتحملها الناس المحترمة، الإذاعات المسموعة، إذن هو مكان صحيح. نعم. فبادر لكل من يسمعنا، اكسر خوفك، اكسر الحاجز، لأنه قد يكون من الشيطان حتى يمنعك من الصدقة وأنت لا تعلم. نعم. لا بادر وروح ادفع ولا يهمك. والله والله يا جماعة، يا الله يا أبو زيد، نفسي أحكي لكل الناس، أنا دائما شي عارف الحياة قصة المغارة. أنا صح. ليه بصنع مع ربنا معروف؟ لأني عارف أنه حيوصل لي ولو بعد حين. قصة الثلاثة اللي سكرت عليهم المغارة، فلما يأسوا قالوا
1: كل واحد تذكر فعل الخير اللي عمله.
0: واليوم من يسمعنا على الطرقات وفي اللايف وغيرها، أنت كل واحد فينا همه اليد، الله أعلم. لا تفكر البيوت مسكرة،
1: اعمل خير اليوم،
0: شكرا،
1: شوف بكرة شو راح يكون
0: نتيجة الله عز وجل. ولما تفتح الصحائف هيكلها بتتذكر العشرة اللي دفعتها أو الألف، والألف لا يعني لك شيئا مع الله يبارك لك مصاريك. شفت هذه المصاري فعليا الله بارك لك بيوم دفعت أنت نسيته،
1: كما فرشت كرب
0: لكن الله
1: وفرشت عن بعض الشباب، وإحنا اليوم إذا نحكي عن هذا اليوم مفتوح، كما فرشت عنهم.
0: نعم.
1: ربنا راح يفرج.
0: يا رب، أسأل الله عز وجل
1: من فرج كربة عن مسلم
0: فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا رب
1: يوم القيامة.
0: يا رب،
1: فعل الخير. تفضل سيدي.
0: أسأل الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا هلا،
2: يعطيك العافية دكتور ليث.
1: هلا يا سيدي، الله يعافيك. تفضل.
2: أشكركم على هذا البرنامج الكريم.
1: الله يحييك يا
2: حابة تورى بقيمة 10 دنانير.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله عنك. 10 دنانير من الأخ العزيز فعل خير، الله يقبل يا سيدي، الله يقبل، الله يقبل.
0: ترى احنا مرات لما بسمع 1000 تبرع بكفالة شخص كامل، فاحنا بقول شو 10 بدها تعمل، خلينا اصف على جنب. لا والله صف على جنب ورنه وادفع بالعشرة. صح. انت لا تعلم. صح. صح. قيمتها عند الله عز وجل. صح. وكل الشعب الأردني اليوم
1: أصلاً كل
0: العشرة عنده ذات قيمة
1: 100%. دكتورة دلال، احنا كل الحملات السابقة مع كل الإخوان اللي كانوا يطلعوا معنا كانت الحملة بعشرة وعشرين وخمسين
0: وعملت،
1: ونهاية اليوم كانت 300 و400 و500 ألف. فبعتقد اليوم مهم أنه إحنا نحط في بالنا أنه الدينار يفرق. هذا لازم نأكد عليه.
0: كوني أنا بشغل استشارات أسرية وكذا، إحنا بنحكي كلام طيب ليث على هالإذاعة، على الله عز وجل أنه يكسبنا أجر. في يوم القيامة حنقف في الحساب، فيأتي فلان لا بعرف ولا بيعرفني ويكون بيننا أجر مشترك. شو دخلوا فيه؟ لأنك قد تكون قلت كلمة أو تصدقت بصدقة أثرت عليه وخلت فيه خير، فكنت أنت السبب في ذلك، فجمعك الله عز وجل به، لك أجر أنك قدمت. نعم. وله أجر أنه فعل. فخلينا يا جماعة تشاركيين، خلينا.
1: نعم 100%. شكرا دكتورة على الكلام اللي تفضلتي فيه. إسماعيل يوسف تحت الهواء 100 دينار، بارك الله فيك أخوي إسماعيل. أنا مثل ما أكدت لكم يا أخوان، وهي نقطة يمكن أحب أضيفها قبل ما ننهي حلقة اليوم، أن الطلبات المقدمة والمستفيدين يخضعون للتحقق.
0: نعم.
1: والتقييم وإجراءات فيها شفافية وإجراءات واضحة لتقديم المنح الدراسية، فكونوا على اطمئنان وعلى ثقة بأن أموالكم وكل التبرعات التي تدفع هي تدفع
0: تصل إلى يعني تصل محتاجيها.
1: وفي تطبيق صحيح. نظام حوكمة مالي. نعم. مالي كبير. هدى البشيتي يسعد صباحك ست هدى، 10 دنانير. أخوي محمد رباب صباح الخير محمد وبارك الله فيك، 100 دينار من محمد. أبو خميس يسعد صباحك أخوي محمد، 50 دينار، الله يبارك فيك. بالعكس بالعكس، بيقول لي بعتذر مبلغ بسيط، بالعكس بارك الله فيك. أخوي طارق دينار، الله يقبل يا طارق. بالعكس. وهذا اللي كنت أحكي قبل نص ساعة يا إخوان، واللي ذكروا الأخ عامر السيد، دينار على دينار تصنع. أنت مش قادر تدفع، ادفع. نعم. دينار، لأنه ما في حدا مش قادر يدفع دينار. دكتورة، في حدا قادر مش قادر يدفع دينار؟
0: لا طبعا أكيد
1: ما في.
0: لا ما في
1: حدا مش قادر يدفع دينار. لا بدك تدفع دينار، ما شاركت بالدينار فأنت اليوم يعني كنت سبب في أنك أنت ما تكون في هذا ما تشارك في هذا الخير المفتوح أمامك.
0: بعدين بدي أحكي لك إشي، اليوم أولادنا الدينار من ابني اللي معهوش يمكن 5 ليرات 4 ليرات بتطلع 5 ما يملك، هو إشي كبير
1: نص الحصالة.
0: أيوة، فأنتوا جيبوا أولادكم بالدينار والدينارين. صح. المكسب. صح. علمت الصدقة، أحييت فيه،

0: زائد هاي نقطة كتير مهمة أذكرهم، احمدوا الله أنه أنا وأبوك موجودين بحياتك.
1: 100%
0: ادفع.
1: صح. طيب سمر، احنا خلصنا، وقتنا انتهى تقريبا. بدي أسمع منك رسالة لكل شخص يسمعنا. احنا الآن تقريبا كفلنا تقريبا 3 من أصل 40
0: ما شاء الله.
1: فبدي أسمع منك رسالة، يعني خلينا نقول 2.5 حتى أكون دقيق بالرقم، لكل شخص يسمعنا. شو نقول للناس اللي يسمعونا اللي اليوم في 40 أو 38، شاب وفتاة ينتظرون هذا الدعم حتى يقدروا يكملوا مسيرتهم ويبنوا مستقبلهم؟
2: رسالتي رح تكون صغيرة.
1: نعم.
2: اليوم أنا موجودة هون عشان أحكي للعالم، لكل حدا موجود بالأردن، مساهمتك الصغيرة بتترك أثر.
1: نعم.
2: الأثر هذا حيمتد معنا.
1: نعم.
2: فساهم لو بدينار.
1: لو بدينار.
2: لو بدينار.
1: 100%. ابتسام العودات صباح الخير ستي. ابتسام 100 دينار. بسمة يا مرحبا ست بسمة 10 دنانير. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله. أبو عبد الله. يلا عودة اتصال فيه سريعا يا شباب، سريعا، طولنا على أبو عبد الله. أنا عادة دكتورة اللي بيكون معي بقرأ اسمه بحبش إنه إلا نرجع له، لأنه حقه يطلع ويأخذ جزء من الهواء زي ما كان على الانتظار.
2: صحيح.
1: فبارك الله فيك أبو عبد الله. عز الدين 20 دينار، بارك الله فيك دكتورة. الله بدقيقة.
0: نعم.
1: قبل ما يرجع لنا أبو عبد الله، رسالة لكل شخص اسمعنا.
0: رسالة لكل كبير وصغير. احنا اليوم نعيش من الهم والغم ما فينا من الكثير، سواء ضغوطات مادية أو اجتماعية، هجمات اليوم العالم حوالينا من كل الجهات. وأنا كأسرية بحب أحكي لكم، ما في بناء يصمد أمام كل هجمة مثل بناء الصدقة، فما بالك بصدقة وتصل إلى يتيم.
1: نعم.
0: ولو بدي أعدل لك فضل اللي حكى الرسول عليه السلام عن الصدقات وكفالة اليتيم ووو لن ننتهي.
1: صح.
0: لذلك أدعوكم، إذا عندك ابن أبو 5 سنين أعطيه دينار وتعال على الإذاعة أحكي له تفضل، خذ وادفع بإيدك حتى تعلم قيمة العطاء.
1: 100%. إحنا بعطلة صيفية والولاد بالمدارس قاعدين في البيوت.
0: نعم. صحيح.
1: إشي بالسمر بالنادي الصيفي وإشي بموجودين في
0: صحيح.
1: يعني بديش أقول بالشوارع، لا بالحارات، لا بالحارات. الإذاعة موقعها في شارع الجامعة.
0: صحيح.
1: خلف صحيفة الدستور. حياكم الله. أي شخص يجي يجيب ولاده ويغرس فيهم هذه القيمة.
0: نعم.
1: قيمة العطاء.
0: قيمة العطاء.
1: نعم.
0: صحيح.
1: شكرا. الصدقة من الصدق كما قال الدكتور فاتح حسني، وهي فعل. يعني اليوم قد يكون أنا أتعاطف مع اللي حكيناه كله، بس
0: نعم.
1: ما أتصدق ولا بدينار، أنت ما عملت ولا فعل. إذا صدقت أو قدمت.
0: نعم.
1: فأنت اليوم فعلت.
0: صحيح.
1: فهذا هو الفعل. فأنت اليوم إذا كنت تفاعلت مع ما تحدثنا به من الساعة 7:30 للآن، فأنت اليوم فعلت، والموضوع ما اقتصر فقط على المشاعر والعواطف. فهذا هو يعني خلينا نقول المعنى الحقيقي من الصدقة.
0: بعدين الشيطان يمنعك من الفعل، دير بالك. الشيطان يمنعك من الخير. لا، بادر ايدك واصبعك، هذا ستسأل عنه يوم القيامة لما تكبس كليك او لما تمسك من دزدانك وتدفع، والله انها تصل الى يد الله قبل ان تصل الى يد المحتاج.
1: 100%. ابو عبد الله رجعنا.
3: السلام عليكم.
1: هلا ابو عبد الله. عليكم السلام.
3: شرب خير.
1: سلامات ابو عبد الله، يا هلا بيك.
3: تبرع بسيط 20 دينار.
1: بارك الله فيك. تسلم تسلم تسلم ابو عبد الله. معي كمان حدا يا شباب؟ يلا ماريا على السريع. يلا اذا ما حدا اعطوني. تسلم ابو عبد الله، الله يقبل. بارك الله فيك يا صديقي. 20 دينار من ابو عبد الله. عز الدين 40 اعتقد اني قراتها. بارك الله فيك. ماهر معي، اخوي ماهر تفضل.
4: حياك الله، كيف حالك؟
1: الله يحييك. هلا اخوي ماهر،
4: جزاكم الله خير كل البرنامج، وإن شاء الله
1: أنه
4: كل واحد قادر يتعلم في الأردن يتعلم.
0: يا رب.
1: أمين.
4: وإحنا بندعم يعني باللي بنقدر عليه. يعني أنا انكرست، عندي 2 بالجامعة.
1: نعم.
4: انكرست وعارف وأنا أبوهم موجود.
1: بالضبط. بالضبط. مش سهل، مش سهل والله، مش سهل.
0: من رحم المعاناة.
4: مش سهل إنك تدفع كل واحد فصل 700 وغير المصروف وغير المواصلات.
1: نعم.
4: غير تدرس بإرشد. يعني
0: صح.
4: تكليف تكليف، الله يكون في عون كل أب موجود.
1: نعم.
4: فكيف اليتيم؟
1: نعم.
4: كيف اليتيم اللي ما عنده أب؟ الله يكون في عون، وإن شاء الله إنه كل أردني شهم يكون أب لها.
1: إن شاء الله. طبعا أنا أحب أأكد يا أخوان، إحنا الفئة اللي نتحدث عنها أكثر من 90% يعني فاقدي الأم والأب أيضا. الأم والأب هم خريجي دور الرعاية.
4: بتبرع ب20 دينار.
1: بارك الله فيك. تسلم أخوي ماهر والله يقبل. شكرا منى، تتبرع عن روح والدها ب50 دينار، راح أولهم كليك. بارك الله فيك. شكرا
0: الله
1: لكم
0: بارك.
1: جميعا أكيد الزملاء مستمر معك، ستكون معكم رند دعناب زميلتنا كمان شوي. شكرا دكتورة دلال
0: كتشات. الله يبارك فيك.
1: شكرا ستي على الكلام المهم تفضلتي فيه.
0: أكرمكم الله.
1: سمر تشرفنا فيكي. أهلا وسهلا. الله يوفقك. أنا يعني فخور جدا بالإنجاز اللي بتعمليه بهذه الرواية اللي يعني بعتقد مجرد الواحد يقرأ العنوان والملخص بيشوف قديش أنت كاتبة موهوبة ما شاء الله عنك. فإن شاء الله بيكون لك مستقبل كبير يعني، ويكون هذا الخير والنفع على المجتمع وأجره على الناس اللي دعموك في بداياتك. الله يقويك. شكرا لكم، مستمرون في هذا اليوم المفتوح في حملة طريقهم أو معكم طريقهم أمان لكفالة 40 شاب يتيم لصالح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. شكرا للزملاء، إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة اف ام تقدمه رند عناب، أهلا بكم. وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي اليوم في مقر الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يبدأ اليوم تجارب نظام الرسائل التحذيرية على الهواتف المحمولة في معظم محافظات المملكة. الكابينة الإسرائيلي يوافق على إنشاء مجلس السلام في غزة إلى جانب إطلاق مشروع تجريبي لإعادة الخدمات الأساسية إلى القطاع. قوات الاحتلال تهدم منزلين فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية بالتزامن مع انتشار عسكري واسع وإغلاق طرق رئيسية وتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات في عدد من المحافظات. القيادة الأمنية في إسرائيل تحذر القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأوضاع في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية لا يمكن أن يمر دون رد. أسعار النفط تهبط اليوم بنسبة 5% بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران ضربات مطلع الأسبوع الجاري عقب هجمات استمرت أسبوعين. وأخيراً تسجل درجات الحرارة اليوم مستوياتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في مختلف مناطق المملكة. نهاية الموجز، للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: من 20 عام تأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كوعد إنساني من جلالة الملكة رانيا العبد الله، حتى لا يترك أي شاب أو شاب من الأيتام بعد سن 18 من دون أمان أو سند أو فرصة عادلة يبدأوا منها حياتهم. وبصندوق الأمان نستذكر دائما مقولة جلالتها: كي لا يتيتم مرتين. وهاي العبارة اللي بتختصر جوهر رسالة الصندوق. فالأثر اللي بتركوا الأمان بحياة الآلاف من الشباب والشابات الأيتام خلال 20 عام الماضية هو دليل على تمسكنا بهاي الرسالة وحرصنا دوما على صون الأمانة اللي وضعتها جلالة الملكة بين إيدينا. هؤلاء الشباب هم جزء كبير من طاقات الأردن، وتمكينهم بالتعليم والمهارات يعني منحهم فرصة ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل الأردن. وعبر اليوم المفتوح ضمن حملة معكم طريقهم أمان على إذاعة حياة FM، هدفنا نغطي تكلفة التعليم الجامعي لأربعين شاب وشاب من الأيتام ولمدة 4 سنوات، ومرافقتهم في واحد من أهم مراحل حياتهم نحو الأمان والاستقلال.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان، أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك؟ بالعلم. كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة؟ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
1: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله. وبدل أن يكون الإنسان قد يكون ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص، بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح الطريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
2: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. شباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1500 كل عام، إذن 6000، أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
3: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هؤلاء الذين اجتمع عليهم اليتم واجتمعت عليهم أيضا الحاجة، انتهوا في طريقهم الآن وهم على أبواب الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
4: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
5: يا هلا ويا رحب فيكم مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM، ومكملين معكم بحملة معكم طريقهم أمان مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. ما شاء الله زملائنا مبلشين من الساعة 7:30 والكفالات تستمر بإذن الله تعالى. اليوم الهدف يعني نشمل 40 شاب وشابة من الأيتام كفالة تعليم. هؤلاء يلي تقطعت بهم السبل، يلي ممكن انخذلوا من جميع الأقارب، من الناس اللي كانت حواليهم، بالآخر يلي ممكن أبوه مش موجود، مين بده يكون معاه بظهره، مين بده يكون يعني قادر يدعمه. اليوم احنا بنحكي لهم انتم مش لحالكم، احنا معكم بمعكم طريقهم أمان. هاي الحملة يلي بتهدف انه نكفل تعليم 40 شاب وشابة أيتام بإذن الله تعالى. رح أكون معكم بإذن الله تعالى رند عناب للساعة 12 مع ضيوفنا المتنوعين لنحكي عن فضل الصدقات والاستثمار في التعليم للأيتام، وأيضا رح نحكي عن الصندوق أكثر وأكثر. بداية رح نرحب بالدكتورة ياسمين جيوس. أهلا وسهلا فيك دكتورة. كيف الحال؟
6: الله يسعدك.
5: يعني شرفتينا اليوم في هاي الحملة دكتورة. الله يسعدك ويبارك فيك دكتورة. بداية لما نحكي عن فضل التعليم في الإسلام، إيش ممكن نحكي، شو ممكن نوجه؟ بس قبل ما نتوجه إن شاء الله يعني لازم أذكر بأرقامنا. أرقامنا 06-516-2020-516-2060-516-2040-2060-50-20 للي بيحب يتواصل معنا، يحكي معنا ويقدم التبرعات. الدينار بيفرق بحياة هذا اليتيم يلي ممكن فعلا يكمل الخطوة يلي كان يحلم فيها من زمان، طلع من دور الرعاية ودي بلش بالجامعة. الدينار بيفرق. عودة إليك دكتورة، أهلا وسهلا فيك من جديد. فضل التعليم في الإسلام دكتورة.
6: يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وواله بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يكون هذا اليوم خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك بهذه الحملة، وأن تعم أكبر قدر ممكن من الفئة المستهدفة في هذا اليوم. طبعا لما نتحدث عن مكانة العلم ونتحدث عن مكانة التعليم. الإسلام جعل العلم فريضة وله أجر عظيم جدا وله درجات في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآن نتحدث عن العلم، له فضل كبير. لماذا؟ لأنه له أثر على الفرد نفسه، يعمل على تطويره وتكوين شخصيته، بناء أفكاره وعقيدته هويته، وأيضا يعمل على عدا عن تطوير الفرد أثر على المجتمع، لأن هذا الفرد اللي بده ينخرط في المجتمع ويكون له أثر، وبعد ذلك أثر المجتمع على المجتمعات الأخرى، لذلك هو خير يعم. هنا عندما سئل سفيان بن عيينة عن فضل ومكانة العلم قال يكفي ألم تسمع بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الآية التي وردت في سورة محمد لو نتوقف عندها، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. العبارة التي هي أساس العقيدة، عقيدة الإسلام، لا إله إلا الله، لن تتحقق ولن نعمل بمقتضاها ما لم يسبقها ماذا؟ العلم. فاعلم، يجب أن يكون العلم. من هنا استدل الإمام البخاري قائلا قدم العلم على القول والعمل. لذلك عندما نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله لابد من العلم بداية حتى نحقق سورة الاستخلاف في الأرض، وحتى نعمل على تأهيل هذا الإنسان حتى يتقبل مفهوم ومقتضى عبارة لا إله إلا الله ويطبقها على أرض الواقع. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة. لماذا جعل له طريق الجنة؟ لأنه حول من حالة عدم الفهم والعلم، عدم العلم والجهل عفوا، إلى حالة هو أفاد نفسه ويفيد غيره. لذلك عندما قال الله عز وجل في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، طب الناس مجرد بس العلم، لا تعال يعني آمن كما آمن الناس، ماذا قالوا؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء، ولكن ماذا؟ ماذا قال؟ لا يعلمون. إذا نتيجة عدم العلم والجهل أدى إلى أنهم قد أضروا أنفسهم وأضلوا غيرهم. فالعلم هو الذي يتحصل به العلم الثابت اليقيني الذي يحمي الفرد ويحصن أيضا من جميع صور وتيارات الانحراف والفساد وغيرها من الذي نواجهه الآن في مجتمعاتنا.
5: دكتور، اليوم أنت أيضا محاضرة في الجامعة الأردنية، فعلى تماس مباشر مع الطلاب، أدي بيكون الدكتور أو المعلم والأستاذ ميز أنه هذا الطالب مرتاح وقادر أنه يفرغ حاله للعلم وللدراسة، وهذا الطالب مهموم وغير قادر على هذا الشيء؟ حتى الأعذار اللي بتيجيك وقت الامتحانات أو وقت تسليمات الأسايمنتس بتقدر تميزي أنه في إشي. فتخيل اليوم طالب استطاع أن يتفرغ فقط لهذا العلم بدون أو للتعليم، بدون ما يهكل هم قسط، بدون ما يهكل هم كيف بدي أدبر حال للمادة اللي وراها أو للفصل اللي وراه أو بدي أشتغل شغل تاني بحيث أني أضبط أموري وما إلى ذلك. فاليوم قديه مهم هذا الإشي حتى نحقق الأمان عند الطلاب الموجودين بالجامعات، بالآخر كلهم عم بيحققوا أحلامهم.
6: أضرب لك مثال واقعي أنا مريت فيه. كان في إحدى المرات محاضرة بعطيها الساعة 8:30 الصبح 2/4، ففي طالب دائما بيتأخر. فوجئت يعني أول مرة عاتبت بسبيل المزاح إنه العلم مهم والمحاضرة مهم وقد ما تحضر من هالكلام. فمرة ناديته بعد المحاضرة إنه شو المشكلة عندك يا فلان؟ فقال لي دكتورة أنا باجي من عند المطار، بشتغل في المطار، فأنا مباشرة بخلص دوامي شكله من الليل بيكون مباشرة بضلني جاي لعندك على المحاضرة، جاي على الجامعة. تخيلي أنت هذا الجهد اللي بصبه هو حتى بيأمن لقمة عيشه، بنفس الوقت هو مش يتيم، ولكن أنا بحكي عن رجل عصامي شاب بيعمل، هذا بيستنزف جزء من طاقاته وجهده في الوقت اللي هو لازم يكون موجود وبيتلقى العلم وبيسمع وبيستفيد. الآن أنت كأنما لفتت الانتباه إلى موضوع غاية في الأهمية، فوائد هذا يعني إحنا اليوم قاعدين نكفل أيتام في جانب العلم، شو إلها فوائد وآثار طبعا
5: وفضلها أكيد
6: وفضل طبعا لإلها لليتيم. إحنا بنحكي عن هذا الفضل في عدة فوائد رئيسية بدي أنا أشير إلها ولأنها مهمة حتى نحفز ونستثير هاي الهمم وأهل الخير وكل اللي عندهم هم الوطن وهم الأمة إنهم ينفعوا اليوم ويساهموا معنا بسهم خير إن شاء الله تعالى الله ولو بالقليل. الآن أول باب إحنا سدين عليه باب، إيش هو؟ باب الحاجة المادية. طبعا لما أنت بتسدي باب الحاجة المادية ما بتحتاجي إلى العوز والتوجه والسؤال هنا وهنا حتى إنه يتمكن من ناحية جانب مادي إنه يسدد أقساطه الجامعية، هذا بداية. ثانيا عملنا استقرار نفسي، أنت أشرت شيء مهم جدا، انه هو حيكون فكره كله وذهنه مشغول بايش؟ اتفرغ للعلم. ازلنا عائق مادي وبالتالي صارت نفسيته اكثر اريحيه، وصار اكثر انتباها في المحاضره، صار اكثر اقبالا على العلم وحبا انه ينجز وينهي دراسته بغض النظر عن الظروف الاخرى المحيطه به. لكن هو من ناحيه جانب مادي طالما انسد احنا عملنا استقرار نفسي له. هذول اهم نقطتين. نيجي للنقطه الثالثه والاهم، الخير المتسلسل. هلا هذا اللي بده يتخرج كطالب راح هو ايش يكون؟ ممكن يكون هو المعيل لأسرته. ولما يعيل أسرته هو راح يساعد ويساهم في تدريس إخوته إذا كان من بعده بنفس ظرفه هم كأيتام، بيساعدهم. إحنا إذا ساهمنا بشخص راح نساعد ونساهم في تدريس عدد آخر من خلال الأسرة، وبالتالي إحنا بعد ما نأهله لسوق العمل في المجتمع هو صار عنصر نافع مفيد في مجتمعه وقدم شيء. النقطة الثانية والرابعة اللي بتيجي إنه لما بنحكي عن كفالة هذا اليتيم، كفالة تعليمه، إحنا مو بس بنقدم له شهادة، لا، إحنا بنصنع إنسان. لأنه من خلال العلم هو إيش بصير معه؟ بتتشكل شخصيته وهويته وأفكاره وقيمه، وهذا كله ما رح يتحصل إلا من خلال العلم. فلما إحنا ما نعطي هاي الفرصة ونأهله، وهنا شيء مهم جدا إنه في كثير من الشباب والشابات من لم يحالفهم الحظ من الأيتام مثلا بظروف استثنائية بيكون عندهم مواهب شخصية وقدرات يعني وذكاء عالي، لكن الجانب المادي هو المعيق، وبالتالي أنا لما باجي بساهم بتوفير هاي الفرص لهم رح أكون ساهمت بشيء كبير جدا، توفير كفاءات في مجتمعنا، صح ولا لا؟ وهذا رح ينفع ويقدم شيء. وآخر شيء بختم فيه بهذا الجانب وهو الأهم، يعني إحنا نستمد من المنهج النبوي في السيرة النبوية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا، حكيم بن حزام لما جاء إليه وطلب مال أعطاه مرة وأعطاه مرتين، المرة الثالثة شو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجهه وأعطاه نصائح ودروس، وآخرها ختم في الحديث الشريف اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المنفقة خير من اليد السائلة. ومن وقتها حتى هذا الصحابي ماذا قال؟ والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لن يعني أسأل من بعد اليوم، خلص أخذها عهد على نفسي. حتى جاء أبو بكر لما إجا بده يعطي من الأسهم ما رضي ياخذ، وكان له حق، وعمر بن الخطاب أيضا وعبد الله بن عمر رفض حتى مماته فعلا التزم فيها. ليش؟ لأنه أعطاه درس عملي هو مؤثر فيه وبكل أفراد المجتمع، إنه إيش لازم؟ لازم الإنسان يسعى ويكد ويساوي. فإحنا لما من أهله بدل ما يضلوا يسأل وصار معاه شهادته وصار عنده هذا العلم، بكرة بيشتغل وبصير بسوق العمل، بصير هو اليد العليا التي هي خير من اليد السفلى
7: بإذن الله تعالى. بس نذكر بأرقام تواصلنا على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. هذا الكلام الجميل دكتورة اللي دائما نكون بنسمعه بصير نفكر كيف بدنا نسقطه على حياتنا. طيب أنا بدي أنفق، بدي أساعد، بس والله دخلي ما بيسمح. طيب أنا بدي ساعد طالب علم بس مش ملاقي مكان يعني يدلني وين هدول موجودين طلاب العلم. أنا بدي أعمل بس مش ضابطة معي. أنا بدي مين يعطيني؟ ما هاي المصطلحات بنسمعها عنا بالمجتمع، يعني بدك كان أتبرع أنا والله بدي مين يعطيني. فضل الصدقة، لو نحكي عن فضل الصدقة وكيف ممكن أنا أسقطها بحياتي لحتى بالقليل اللي معي، لو تبرعت بجزء منه أو تصدقت عفوا بجزء منه، كون الصدقة اليوم بابها مفتوح وفضفاض وبتقبل يعني من القرش
6: صور الصدقة كثيرة
7: للمئة ألف وللمليون كمان. فلما نحكي عن الصدقة اليوم، فضل الصدقة وخصوصا بالتعليم.
6: الآن بدي أتحدث عن هذا الجانب بشيء مهم جدا. أرجع بالإشارة إلى الآية التي ذكرتها قبل في مقدمة اللقاء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بس توقف هون الله عز وجل بالأمر الإلهي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، وللمؤمنين والمؤمنات. طبعا شو بنستشف من هذه الآية وشو بنتربى من خلال هذه الآية؟ أنه هذا الدين جاء معادي للفردانية. إحنا ديننا دائما بيعزز صورة التكافل الاجتماعي. هاي أول نقطة مهمة لازم نعرفها، النسيج المجتمعي دائما بحرص عليه. لذلك كان الخطاب دائما في كثير من الأعمال أنه فيه نوع من الجماعة، بالرغم أنه سبحان الله واستغفر لذنبك، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قدوة. جعل الله عز وجل منه قدوة. أنا استغفر ولمن؟ للمؤمنين والمؤمنات. أنا بحكي عندي أولاد جامعة وبصرف عليهم وبدوا يطلعوا بشهادات وبكرة يبنوا مستقبلهم وهيك، بس بفكر في أبنائي؟ لا، خطأ
7: طبعا. لا،
6: الإسلام بيحكي لك لا، بدك تفكر بنفسك وبغيرك، بدك تفيد نفسك وتفيد غيرك. الخير يجب أن يعم، طيب انا مقدرتي الماديه ما بتسمح، انا عندي هلا طلاب، عندي بنتي وهلا بده يلحق ابني في الجامعه، والله مصاريف ما بتسمح. وهيك صور الصدقه بابها واسع جدا واشكالها واسعه جدا، وهي من جماليه هذا الدين انه بيفتح لك ابواب الاجر والثواب. تصدق ولو بشق تمره، هو يعني بيعطيك مثال بسيط جدا، لكن هذا اثره لما بتجمعي هذا وهذا وهذا القليل القليل لما يتجمع مع بعض بيعطينا اثر كبير. الان انا من صور الصدقه مثلا اليوم بساهم فيها معكم، ان شاء الله راح اساهم
7: باذن
6: بس اطلع من الاستديو
7: ان شاء الله،
6: لكن ما راح يكون بهالكثير زي مثلا اصحاب رؤوس الاموال والناس المقتدره اللي هلا بسمعونا، وان شاء الله من من بنحفزهم حتى انهم يشاركوا معنا من صور الصدقه. الان انا الصدق بالكلمه، انا جاي وهيك ما شاء الله عنك انت كمان مساهمه بالصدقه بالكلمه، وجالسين وبنحاول نسعى بهذا المشروع من خلال الكلمه الطيبه وحز وتحفيز الناس على فعل الخير. هاي كلها اجور عظيمه، لكن لما تيجي تحكي تصب على موضوع العلم انا بدي اركز هون على نقطه واحده اللي هي صناعه الانسان. احنا بنصنع البنيان، بالاخير بده يصير اطلال بالنهايه، صح ولا لا؟ يعني ليس بتنمية مستدامة، لكن لما نيجي نحكي عن صناعة الإنسان، أنا هؤلاء الأفراد، هذه الفئة من المجتمع اللي هم مروا بظرف استثنائي، حالة إنهم أيتام وما عندهم معيل، وللأسف ما بعمم على كل شريحة مجتمعنا، الحمد لله مجتمعنا الأردني خير، لكن في كثير من الحالات مجرد ما الأب يموت ويتوفى الله عز وجل، خلص تجدي انه الاعمام والاقارب من جهه الاب انقطعوا تماما، يعني حتى دعم مادي نفسي عفوا ومعنوي ما في، سؤال كيف حالك ما في. احيانا ايضا بينقلب على ايش؟ على اهل الام، بصير يحكي لك احنا شو جابرنا، فبصير الولد الاولاد في ضياع، طب وين مين يكفلنا؟ تيجي زي هاي المؤسسات الغير ربحيه او الخيريه اللي بتقدم هذا المعروف، لكن لن تستطيع اليد الواحده ان تصفق وحدها، لابد من ان يتضافر الجهود جميعا. وهذا من خلال مثل هيك الحملات اللي بتصير زي هاي، انهم يساهموا ويشاركوا، لاني انا بالنهايه زي ما حكينا بنصنع انسان، هذا بكرة حيعود ويعم علينا بالنفع على المجتمع، بدل من أنه يخرج غدا، يعني إذا ما وجد له فرصة في هذه الحياة سوف ينحرف صراحة، تأخذ التيارات هاي اللي تنحرف لا سمح الله،
7: 100%
6: وحتصير كله استنزاف للمجتمع ومقدرات، وحتى نعمل عملية العلاج، فالوقاية خير من قنطار العلاج.
7: صندوق الأمان لمستقبل الأيتام دكتورة، اليوم الهدف أنه إحنا نشمل بإذن الله تعالى بحملة اليوم 40 شاب وشابة من الأيتام، سواء كانوا من الأيتام اللي تخرجوا من دور الرعاية على عمر 18 سنة، وبنعرف إحنا بعد عمر 18 سنة وبتخرجوا من دور الرعاية بدهم واجهوا المجتمع الحقيقي، يعني المجتمع مغلق لمجتمع كبير اللي كل إشي كان مأمن عندهم دور الرعاية، اليوم لا بدك تكد وتعمل لحتى تقدر تشتغل على حالك. فاليوم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يعني إن شاء الله عم بيشتغل على هذا الجانب، والجانب الثاني الأيتام في مختلف محافظات المملكة، سواء كان يتيم الأب أو الأم أو كلا الأبوين. اليوم لما بدنا نحكي عن اليتيم نفسه، عن مشاعره، على فكرة موضوع فقدان أحد الأبوين سواء الأم سواء الأب كلنا معرضين لإله، وأولادنا معرضين لإله، وإحنا بمجتمع كل واحد بيعرف في أيتام بحياته، ما نكون صريحين وواقعيين، يعني هاي شغلة ما حدا بيقدر يتحذر لها متى بتصير وكيف بتصير. قدي مهم أنا كشخص كان عندي مشاعر لما بدي أحكي كيتيم أشوف وقع الأمر علي أنا، إني أنا ما حدا رح يستغلني، يستغل ضعفي، يستغل وحدتي إني أنا لحالي، يستغل حاجتي، فبالتالي بهيك صدقة أنا بكون حميت إنسان من إنه يتعرض لاستغلال، إنسان يبني نفسه وفعليا يحدث الأثر في المجتمع والبيئة يلي هو فيه. دائما بنحكي الأقربون أولى بالمعروف، لما بدنا نصدق نحكي الأقربون أولى بالمعروف، يا فلان ودي كذا كذا كذا، ما هو ابن فلان لفلان، تصدق له وسوي له أحسن لك من الأماكن هاي. طب يلي ما عنده حوالي وين بده يروح؟ وين بده
6: تيجي دور البقية طبعا،
7: 100%
6: يعني لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بالدائرة الضيقة، بعد ذلك إيش اتسعت حتى تتسع بشكل أكبر وتصل إلى إيش؟ إلى جميع خلينا نحكي أفراد المجتمع أو شريحة المجتمع اللي إحنا بنحاول نغطيها. الآن تتحدثي عن شيء مهم جدا، الهشاشة النفسية إذا تعرض لها هذا اليتيم ممكن أن يوصل لمرحلة من اليأس والقنوط من الناس او عدم الاعانه منهم، وبالتالي
7: راح يصير
6: راح يصير ايش عنده نوع من الحقد على المجتمع، وبالتالي لما يصير عنده نوع من الحقد على المجتمع طبعا الا من رحم ربي يعني بامور اللي صار العنايه بها في مرحله التربيه والتاسيس، لكن بيصير عنده حقد على المجتمع انه شايف في ناس مرفهه فوق الحد ولا تستطيع ان تعينه حتى انه يصل الى مرحله من الكفاف، واحنا بنحكي عن اشياء بسيطه كرامه العيش. انا لفت انتباهي في البرنامج تبع هاي المؤسسه لما طلعت على جميع البرنامج اعجبني انهم ما بيهتموا بس في الجانب المادي ولا بيهتموا بس في جانب اللي هو توفير الإيجار والمسكن والمصروف. في شيء مهم جدا واللي أنا دائما بعتني فيه بحب أن أركز عليه دائما اللي هو موضوع الجانب النفسي. في عندهم برامج يعني لتأهيل هؤلاء الأيتام، في عندهم 75 شفت وسيلة ومهارة بيحاولوا تدريبهم عليها سواء بيركزوا على مهارات شخصية رقمية اقتصادية اجتماعية حتى يأهلوهم لما يوصلوا سن ال 18 يعرفوا كيف انهم يجوا يدخلوا للمجتمع وينخرطوا مع المجتمع. وايضا انه بيأهلوا لهم جلسات علاج نفسي حتى انهم يراعوا هذا الجانب انه الاثر النفسي عليهم. الان قاموا بدور عظيم ما شاء الله مشكورين عليه، وانا شفت انه في الملف انه اكثر من 20 سنه لهم شغالين. طيب هذا بيدفع انه بقيه افراد المجتمع احنا نكمل هاي المسيرة، نتلقف أيدينا بأيدي بعض حتى إنه إيش نعمل نكمل هاي المسيرة عنهم من خلال توفير فرص التدريس لإلهم.
7: نعم 100%. واليوم إحنا بنحكي 1500 دينار بالفصل، تقريبا 6000 دينار في المرحلة الجامعية كلها اللي هي المتوسط 4 سنين يعني. وبالآخر يعني أنا لما أساعد إنسان بهذا الإشي أنا مش بحاجة أروح على مكان بعيد، من بيتي بكليك أو على التليفون على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. خلينا نطلع فاصل دكتورة ونرجع بإذن الله ونكمل معاكم اليوم. يلي متردد أو عم بفكر بالموضوع أقدم ولا لا، أنا مش قادر، طب شو بدي أعمل، فكر فيها، مبلغ قليل بيفرق بحياة هذا اليتيم.

0: من 20 عام تأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كوعد إنساني من جلالة الملكة رانيا العبد الله، حتى لا يترك أي شاب أو شابة من الأيتام بعد سن 18 من دون أمان أو سند أو فرصة عادلة يبدأوا منها حياتهم. وبصندوق الأمان نستذكر دائما مقولة جلالتها: كي لا يتيتم مرتين. وهاي العبارة اللي بتختصر جوهر رسالة الصندوق، فالأثر اللي بتركه الأمان بحياة الآلاف من الشباب والشابات الأيتام خلال 20 عام الماضية هو دليل على تمسكنا بهاي الرسالة وحرصنا دوما على صون الأمانة اللي وضعتها جلالة الملكة بين إيدينا. هؤلاء الشباب هم جزء كبير من طاقات الأردن، وتمكينهم بالتعليم والمهارات يعني منحهم فرصة ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل الأردن. وعبر اليوم المفتوح ضمن حملة معكم طريقهم أمان على إذاعة حياة FM، هدفنا نغطي تكلفة التعليم الجامعي لـ40 شاب وشابة من الأيتام ولمدة 4 سنوات، ومرافقتهم في واحد من أهم مراحل حياتهم نحو الأمان والاستقلال.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: يا هلا ويا رحب فيكم، كملين معكم في حملة معكم طريقهم أمان في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. اليوم هاي الحالة اللي هي يكون الشخص معرض ليفقد أمه أبوه، معرض له حتى يكون فاقد الدعم النفسي والعيلة وما يكون إله سند، ما يكون إله حياة أو حدا حواليه، فعليا كلنا معرضين لها. ما حدا منا معصوم عن هاي الكارثة اللي ممكن أي شخص يمر فيها. هون دورنا كمجتمع نكون كلنا إيد واحدة، نساعد بعض لحتى نساعد هالشباب يلي حلم حياتهم يكملوا دراسة لحتى يقدر يشتغلوا ويتعبوا على حالهم ويجيبوا مصاري ليعيشوا فيها زيهم زي أي شخص تاني غير فاقد لهذا السند بحياته. منذكركم بأرقامنا على 06-516-2020-516-2060-516-50-20-516-60-20. بنرحب فيكي مرة تانية دكتورة، أهلا وسهلا فيكي.
3: هلا بيكي.
2: يعني دكتورة، وأنا عم بحكي عن موضوع التعليم والأيتام، كل أم اليوم عم تسمعنا أكيد لما تشوف أولادها بتتألم لهذا الموضوع، تكون هي فاقدة لحد يكون معها. بالآخر الله يعين الناس، كل واحد عليه همومه، كل واحد عليه التكاليف اللي عليه، هاي حال الدنيا هيك إحنا عايشين. بس أنا مش قادرة أدرس أولادي، أنا مش قادرة أخليهم يصيروا ويتصوروا، أنا مش قادرة، مش عشان الفشخرة ولا عشان الوجه والقدام الناس، أنا بدي أولادي يعتمدوا على حالهم ونسكر الباب على حالنا وما نسأل وما نطلب من حدا، ما تكون إيدنا هي اليد السفلى. بس بدي أخلي تلاجتي فيها الأكل اللي يكفيني لآخر الشهر يخلف علي أنا وولادي. اليوم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عم بيساعد الشباب والشابات، في عنا هدف 40 شاب وشابة بحملتنا لليوم معكم طريقكم أمان بإذن الله تعالى. فقديه مهم نساهم في هاي الحملات يلي بتدعم التعليم وخصوصاً للشباب والشابات يلي ما إلهم حدا.
3: صحيح، يعني شيء جميل الكلام بتشيري له، ومهم جدا نأكد على الإخوة المستمعين من والأخوات وللمتابعين لنا ومشاهدين على تلفزيون حياة. في موضوع هام جدا ولازم نلفت النظر إله، اللي هو موضوع الصدقة الجارية. هلا هذا التعليم يعتبر كصورة من صورة الصدقة الجارية. تحكي لي كيف الآن لو جبنا طفل وقمنا بتعليمه سورة الفاتحة، هذا الطفل لما يصير يكبر ويصير 7 سنوات بلش يصلي، أين سيقرأ الفاتحة اللي تعلمها؟ في صلواته، صح ولا لا؟ بعد ذلك يصير مميز، يصير مفروض عليه، صار يصلي دائما في استعمال هذه السورة اللي علمه ابتداءً. قال العلماء أنها صدقة جارية. ليش؟ لأنه ابتداء هو علمه أساس الصلاة في ركن من أركانها وهو سورة الفاتحة. لما نيجي إلى طالب علم، أنت كأنما بتدخر شيء في صدقة جارية، لأن أنا لما باجي بعلمه أولا كما وضحت أنه بعمل على تحصين وتشكيل هويته بصورة إيجابية ونافعة تخدم مجتمعه وأمته، وبنفس الوقت أنا بساهم بإيش؟ إنه هو يكون بأسس له أساس وبناء حتى يبني عليه مستقبله فيما بعد. لأنه من خلال شهادته بكرة بده يخرج إلى المجتمع، بده يصير في سوق العمل، بده يكون أسرة، بده يتزوج، بده ينفق. وقبل ذلك حيكون ينفق على مين؟ أسرته الأصل. أكيد. الأم اللي من خلال زي ما حكينا ممكن يساهم في تدريس أحد أخوانه وأخواته. بالتالي هو كأنما هو مال جار وهو أجر وصدقة جارية. صحيح. لنا فيها أجر. نعم. عظيم.
2: دكتورة بس نستقبل هذا الاتصال.
3: نعم.
2: هلا والسلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
2: يا هلا بك، عافي قلبك، يا هلا بيك.
4: الخير تبرع بخمس دنانير.
2: الله يتقبل. الله يتقبل. أشكرك أشكرك يا سيدي، الله يتقبل منك ويجزيك الخير يا رب. أشكرك يا سيدي. يا رب. خمس دنانير، دينار، خمس دنانير، عشر دنانير، هاي الشغلات ممكن أي بني آدم يصرفها على أي شيء. خمس دنانير فرقت بحياة إنسان. شو اللي بيمنعك اليوم لما تحكي؟ نكون صريحين، لما يكون في واحد عنده مريض بالبيت شو بصير تقول لك؟ داو مرضاكم بالصدقة.
3: بالصدقة. نعم.
2: يلا روح نتصدق. شو ما كانت الصدقة، الصدقة ما بتفرق معك بقيمتها بقدرها، قديش ما تكون، قد ما تكون تكون معك دينار معك خمسة، ما نحكي الحياة صعبة وأنا مش قادر وأنا وأنا وأنا. ما هو يا أما أنك أنت بتتصدق يا أما حيتصدق عليك، أنت واحدة من التنتين. فأنت شو بتختار تكون اليوم؟
3: صحيح.
2: بالقيمة يلي معك. أكيد مستقبل تبرعاتكم عبر هواتف البرنامج 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. اليوم هذه التبرعات بتفرق بحياة إنسان.
3: احنا كمان هاي الحملة اسمحي لي اختيران مو بس لطالب علم، احنا لفئة مهمة جدا. نعم. من المجتمع اليتيم.
2: اليتيم.
3: لما نيجي نحكي عن اليتيم، احنا ابتداء الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتيما أكثر إنسان كان يشعر بالأيتام ويعتني بهم. لذلك قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، يعني شو هل أشار إلى إصبعي ما بين السبابة والوسطى، يعني هذا دلالة على قرب. تخيلي كم سيكون لنا قرب من الرسول هذا الذي نطمح إليه.
2: نعم.
3: أن نصل إليه. نعم. في الجنان بإذن الله تعالى. هذا القرب نتيجة ماذا؟ العناية بمن؟ بشريحة وبفئة معينة من المجتمع ألا وهم ألا وهو اليتيم. أيضا عندما جاء رجل يشكو من قسوة القلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا أشار إليه؟ يعني قال له اذهب صلي صلوات عديدة، تنفل، افعل حج، اعتمر، أو أشار عليه بأي من هذه الصور. ماذا قال له؟ قال له امسح على رأس يتيم. تخيلي. وأطعم مسكينا. امسح على رأس يتيم، هنا الإشارة إلى ماذا؟ إلى جانب معنوي وليس بإشارة مباشرة إلى الجانب المادي.
2: نعم.
3: يعني حتى الجانب المعنوي الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى به حتى يرقق قلبه، فما بالك بمن الآن سيساهم. وهذه الخمس دنانير اللي قدمها الأخ الآن قبل قليل فعل الخير وقد يستهين بها، ولكن هي تربى عند الله عز وجل وتنمى حتى يأتي يوم القيامة يراها كجبال أحد.
2: والله أنا من الأشخاص
3: الأجر والثواب.
2: يعني أنا من الأشخاص دكتورة ما بستهين حتى بالابتسامة.
3: جميل.
2: إذا أنت بدك تحكي فيها والله لا ما بستهين فيها أبدا، لأنه كلياتنا ما في حدا بيحكي من قصر العاج. كلياتنا بنوصل لمرحلة والله ما إحنا مش قادرين لا نقدم صدقة ولا ما يحزنون، الحال معسور. طب أنا شو بدي أعمل؟ والله اللي معي بدي أقدمه وربنا بيتقبل بإذن الله تعالى.
3: بتقاسم هالمال اللي معي جزء لبيتي وجزء يعني للأيتام وربنا بيبارك.
2: ربنا بيبارك سواء للأيتام صدقة تبرعات. يعني حلو الخير يكون موجود فينا مع أولادنا، نجيب هالحصالات حط هالمصاري بالحصالة وهاي الحصالة يا أولاد بدنا نروح نتبرع فيها. يا محلى هذا التبرعات. يعني اليوم لما بدي نحكي عن اليتيم أنا بتأثر بموضوع اليتيم، لأنه لما تكون يتيم أنت مش بس عم بتعاني من موضوع أنك فقدت أم أو فقدت أب أو الاثنين، أنت عم بتعاني من قسوة المجتمع اللي حواليك، عم بتعاني من الناس كلها تركتك بحالك. وأي حدا اليوم عم بسمعني ومر بهاي التجربة، قديه رح يمر بأذهانكم مواقف أحداث ذكريات كنتوا لحالكم فيها بدون ما حدا يطبطب على قلوبكم، بدون ما حدا يحكي لك شاطر أبدعت عملت قدرك عمل لك. ليه أسمح لغيري يعيش نفس المشاعر يلي أنا عشتها؟ يلي أنا عشتها، لأني أنا فقدت أبوي أو فقدت أمي أو فقدت حدا من أقارب وما حدا طبطب، ما حدا ساعد، واضطريت زي ما بيحكوا أحفر بالصخر لحتى أدرس جامعة وأتخرج وأشتغل، وبحكي لهم جميلتكم على حالكم، ما بدي حدا يساعدني. ناخذ هالاتصال دكتورة.
3: نعم.
2: أبو خميس يسعد صباحك.
5: صباح الورد. يا هلا
2: يا هلا يا هلا بيك، يسعد قلبك.
5: الله يسعدك. 50 دينار مبلغ بسيط، الظروف شوي ولا لا؟

0: أشكرك سيدي، أهلا بك، أهلا بك، الله يسعدك. حكى أبو خميس كلمة جدا مهمة، الفئة تستاهل. والله لما أحكي بالضبط، لأنها الفئة بتستاهل. 40 شاب وشاب، أحكي لكم بدي أجور عليكم يا شباب شوي، بدي أجي على الصبايا. الصبية اليوم ممكن شفتات المساء ما توتيها بالشغل، ما تستطيع انها توفق بين هون وهون، اعمال ما تستطيع انها تشتغلها كانها لسه مش حاصله على شهادتها الجامعيه.
1: كيف البنت اصلا لازم يكون في عنايه اكثر
0: 100%.
1: هي اللي لازم نحصنها ونحميها، بدنا نمكنها حتى انها ما تحتاج او تقع في براثن ظروف صعبه اخرى ممكن انها تعمل على انحرافها. لانه الام لانها هاي البنت اللي بكره بدها تكون ام،
0: ما بدنا نحكي
1: وهي بكره بدها تصير صانعه نافعه، يعني عرفتي كيف.
0: ومش بس هيك يا دكتوره، الفكره انه ما تكون الناس تفكرها فريسة سهلة بدي أتصيدها.
1: ما هي حتى ما تكون فريسة.
0: نعم، 100%. فاليوم إحنا عم بنساعد شباب عمرهم 18 سنة، وكل حدا عم بسمعنا عارف شو يعني 18 سنة، يعني يدوبك يأمن حاله إنه يصحى الصبح يفطر. اللي إحنا بنحكي اللي وضعهم إلى حد ما طبيعي، اللي عنده بيت وأب وأم وأبوه قادر يدرسه أو أمه أو كذا وما إلى ذلك، يدوبك قادر يعيش بحياته، يدوبك قادر يمشي أيامه. إحنا عم نحكي عن 40 شاب وشاب أيتام في مختلف مناطق المملكة بحاجة ليكملوا تعليمهم. 1500 دينار للفصل بقيمة 6000 دينار للأربع سنين. اللي بدي يحكي له 6000 دينار للرن بالأربع سنين، إنك تحسبها 132 ساعة متوسط التخصصات، وبالتالي بناء عليها بدك تحسبها. 6000 دينار اليوم كفيلات إنهم يساعدوا بني آدم يبدأ حياته، بني آدم
1: يحط له حجر الأساس حتى يستطيع أن يواصل حياته طبعاً بعد ذلك.
0: يعني أنا يعني ساعدتك لحتى تأخذ شهادتك، الدور عليك تجتهد وتلاقي شغل. على أرقام هواتفنا 06-516-20-20-516-20-60-516-40-20-516-50-20. عددنا 40 شاب وشابة إن شاء الله الهدف لهاي اليوم بحملة معكم طريقهم أمان مع صندوق أمان لمستقبل الأيتام. إن شاء الله يا رب إنها تتيسر الأمور ونوصل لهذا الهدف.
1: إن شاء الله نوصل وزيادة كمان
0: بإذن الله تعالى،
1: حتى يعني نغطي أكثر من 40 طالب
0: بإذن الله تعالى. يعني أكيد اليوم المجتمع الأردني إحنا بنعرف قديه بنحب نتكاتف وبنحب نفزع لبعض، موضوع الفزع موجود عندنا، وأنا بحس هاي صراحة يعني صفة محمودة اللي هي في عندي مشكلة بدي أسد الثغرة، كلنا بنفزع لحتى نسد هاي الثغرة، فاليوم بدنا الفزع ولا لا دكتورة؟
1: طبعا، وبدنا اليقين بأنه ما نقص مال عبد من صدقة. أنا لما باجي بتصدق ماشي، واحد بيحكي لك أنا راتبي الشهر يا دوب بسد احتياجاتي وكذا وهيك، لكن في إشي في الإسلام عنا اللي هي لغة غير لغة الأرقام. يعني مثلا أنت راتبك هالميتين اللي ضايل منها في هذا الشهر، أنت عامل حساب إنه والله شو بدي أدفع فيها مصاريف، بدي أطعم هالأولاد أو أسرتي أولى. نعم صحيح، الأسرة أولى وإنك تقوم بمسؤولياتك وترعاهم، لكن لما تأخذ جزء بسيط ويسير أنت وتتصدق فيه، الله عز وجل رح يطرح لك البركة في باقي المال. وهي من رحمة ربنا بعباده أنه جعلنا لغة غير لغة الأرقام. لو كان أنه أنا دفعت من هالميتين 10 أو 20 أو 50 أو 100 ورح ينقصوا هيك، ليكون الحال الناس كلها بطبعها الشح والبخل يعني بالعموم لن تستطيع أن تقبل على الصدقة. ولكن لما أنا بعرف أنه ربنا رح يبارك لي فيها باللقم، ندفع النقم، يعني ربنا يحمينا مثلا هذا الشهر ما أحتاج أخذ حدا من الأولاد على الطبيب، أو مثلا أنا هذا الشهر ربنا يبارك لي في المال بحيث أنه لا بالعكس زاد والله معي، استطعت
0: الله بارك الله
1: نعم بارك. وهذا كله بفضل الصدقة، لما لها من أجر وثواب عظيم طبعا، وخاصة من عيد ومن زيد، لأنه الفئة المستهدفة هي من الفئة الأيتام الذين حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على العناية بهم. يعني نشوف الرسول كيف كان يذهب إلى بيوت الصحابة من الذين لهم أبناء، خلفوا وراءهم أبناء واستشهدوا، مثل جعفر بن أبي طالب ذهب إلى أبنائه، وكان لما يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا لي بأبناء جعفر، وعندما يأتوا يشمهم ويبكي الرسول صلى الله عليه وسلم يحتضنهم يعطيهم العاطفة، كان يأخذهم، كان ينفق عليهم، يعتني بهم. هاي الصور لولا أنه الأمر جلل وغاية في الأهمية وله أجر عظيم ما اعتنى به الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صح صح 100%. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب دكتورة، يعني أنا هلأ خطر لي إشي، إحنا بنعرف أنه بواب الصدقة يعني كبير وواسع وفضفاض زي ما بنحكيها، لكن إذا أنت أتصدق بها تبرع اليوم بتكون صدقة عن روح أمي وأبوي أو روح والدتي أو يعني أرواح الأموات، بستطيع هذا الإشي؟
1: طبعا، يعني هاي الصور الصدقات حكينا إنها متعددة،

0: وأيضا النية اللي أنت بتعقدي عليها لما تيجي بدك تخرجي هاي الصدقة، إن والله هاي يا ربي تقبلها بنية خالصة لوجهك الكريم، حتى إنها تكون دفع بلاء مثلا عن أبنائي، حتى تكون عن نية عن والدي أو والدتي الذين يعني الله يرحمهم بهذه الصورة، أو عن الأموات المسلمين بنية أعم حتى أخذ أجر أكبر. بالتالي أنا بحصل أجرين، أجر بر مثلا كصورة من الصور، أجر بر تصل هذه الصدقة، إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، صحيح ولا لا؟ يعني صدقة جارية منها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، هاي من صور الصدقات الممكن الأبناء يقدموها لآبائهم. نعم. بمن هم أحوج ما يكونوا ليصبحوا خلينا نحكي قادرين على الانخراط في المجتمع والعيش معنا في حياة مستقيمة وسعيدة بما يهنأون به
1: بإذن الله تعالى. طب دكتورة، لو بدنا نحكي عن جانب تاني اللي هو الجانب المجتمعي، قدي بتعظم المشاعر أو الموضوع بيكون زي بتحكي لك قلوبنا على بعض بالمجتمع لما الشخص يدير باله على أي شخص تاني، يجبر خاطره، يطبطب عليه، يحكي له كلمة طيبة، يساعده لحتى يوصل للحلم اللي هو بيحلم فيه، ده أثر كبير على المجتمع وصلاح المجتمع.
0: إحنا لما نأخذ من التوجيه الرباني لما قال ألم يجدك يتيما فآوى، ماذا نعني بآوى؟ يعني لما تيجي للمصطلحات في أو المعاني التي تفسر هذا المصطلح آوى، تجدي أنها متعددة وكثيرة في اللغة العربية، منها الاحتواء، تقديم الحاجة، الاستعانة، كل هذه الصور. الله عز وجل قال ألم يجدك يتيما فآوى، هنا في الحديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها ننتهج هذا المنهج من التوجيه الرباني لكيفية التعامل مع اليتيم، بأن نعمل على أن نأوي هذا اليتيم. كيف الإيواء؟ ليس فقط بمجرد الكلمة، ليس بمجرد الدعم المعنوي، أيضا بالدعم المادي، حتى نؤسس حجر الأساس كما أشرت، ليتمكن من بناء مستقبله لاحقا. يعني هذا بكرة بده يكون أسرة، وبده يصير عنده أبناء، وبده يستطيع أنه ينفق ويعيل، كله بناء على ماذا؟ على الدعائم الأساس التي نحن نؤسسها له ويبني عليها مستقبله، من خلال الحصول على هذه الشهادة ودعمه في تحصيل العلم وإزالة العوائق من أمامه وتسهيل كل سبل لنيل الشهادة بإذن الله تعالى.
1: دكتورة، في نهاية هذا اللقاء شو الكلمة بتوجهها للمستمعين والمشاهدين بإذن الله تعالى؟
0: يعني أنا أولا أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الحملة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ييسر كل خير ويبارك وينمي في المال الذي سيدخل على هذه الحملة لتعم أكبر قدر ممكن من فئة الأيتام، حتى نستطيع أن نحقق الغاية المنشودة من هذه الحملة اليوم. وأحث إخوتي وأخواتي في الله في مجتمعنا ممن يستمعون إلينا إلى العمل وإلى الحمية في دعم هذه الحملة، لنساند بعضنا البعض ونستطيع أن نصل إلى الهدف منشود 40 طالب ونزيد بإذن الله تعالى.
1: بس خلينا نستقبل هذه المكالمة قبل ما ننهي. معنا فاعل خير، هلو، السلام عليكم.
2: هلو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة والإكرام، يا هلا ورحب،
2: يعطيك العافية،
1: يعافي قلبك، يا هلا بك، كيف أمورك؟
2: والله أنا عجبني جدا المسعى تبعكم اللي هو دراسة الجامعة للأيتام، فحاب أتبرع ب 300 دينار.
1: الله يتقبل، أشكرك شكرا جزيلا.
2: الفكرة يعني عجبتني كثير الصراحة.
1: يلا يسعدك،
2: وإن شاء الله ربنا يعني يساعد كل الأيتام ليكملوا دراستهم الجامعية.
1: آمين آمين يا رب. شكرا لكلامك الطيب، شكرا جزيلا وتحياتي.
2: شكرا لكم وشكرا على هيك برنامج.
1: يسعد قلبك، يا هلا بيك، الله يخليك ويبارك، هلا ورحب فيك، الله يسعدك يا ربي. ومكملين معاكم في حملة معكم طريقهم أمان لكفالة تعليم 40 شاب يتيم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا. شكرا جزيلا دكتورة ياسمين، شكرا لك، تحياتنا، يا هلا بيك، فاصل وراجعين، خليكم معنا.
3: أول وجبة من وجبات الوحي، اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك يا أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان، أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك؟ بالعلم. كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
4: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله، وبدل أن يكون الإنسان قد يكون

0: ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص. بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح طريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
1: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. شباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1500 كل عام، إذن 6000، أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
2: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هؤلاء الذين اجتمع عليهم اليتم واجتمعت عليهم أيضا الحاجة، انتهوا في طريقهم الآن وهم على أبواب الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
3: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: إحنا في صندوق أمان لمستقبل الأيتام نؤمن أن التعليم هو أساس مستقبل الأفراد، وهو بداية طريق أي شخص للنجاح. إحنا نشكر وبنقدر جميع الداعمين والمتبرعين لهذا الصندوق اللي رسالته رسالة تقدر، وهي رسالة عظيمة لتأمين مستقبل هاي الأفراد. ومن هذا الباب إحنا دائماً بنحرص إنه كل التبرعات والدعم اللي بيجينا بالصندوق إنه يتوجه في الطريق الصحيح، ويكون دائماً هو هدفه بناء مستقبل واعد لهذه الأشخاص. اليوم من خلال حملة معكم طريقهم أمان، هي فعلاً طريقهم أمان بجهودكم وبدعمكم وبنظرتكم لمستقبل هؤلاء الأشخاص اللي كانوا أيتام وما زالوا وبدهم حدا يرعاهم. أكيد كل شخص فينا بتمنى الأفضل لأولاده وبتمنى الأفضل لعيلته، وهدول جزء منا وجزء من عيلتنا وجزء من هالوطن الغالي علينا.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: يا هلا ويا رحب فيكم، كملين معكم بحملة معكم طريقهم أمان مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. 40 شاب وشابة على أعتاب الجامعة، على أعتاب الدراسة، يلي كلنا كنا بهذا المكان. كنا لما نطلب المصاري والقسط من أبونا ولا من الشخص اللي بيعطي هذا القسط، الواحد يكون يتخبى من ورا لورا، والله بدي قيمة القسط 1500 ولا 1000 دينار، لأنه إحنا عارفين فيما بعد لما يعطيني 1000 شو رح يصير فيه. فما بالك شخص ما إله سند، ما إله حدا يدعمه. خلينا اليوم نكون إحنا الداعمين. وقبل ما أبلش فقرتي بإذن الله تعالى نستقبل اتصال. عفاف يسعد صباحك.
3: أهلا الله يسعد.
2: يا هلا ورحب فيك استعفاف.
3: أهلا
2: فيك. يطول بعمرك، احكي لنا ستي.
3: أنا بدي أتبرع للمتعلمين الأيتام ب45 دينار.
2: الله يتقبل منك يا عفاف، أشكرك الله يبارك فيكي، شكرا جزيلا، الله يسعدك ويبارك فيكي. قلوب الأمهات يا جماعة اليوم بتفوز بالمشهد. نرحب بالدكتور بسام القاسم، أهلا وسهلا، والمهندس ليث القاسم رئيس الهيئة الإدارية، أهلا وسهلا فيكم في صندوق مستقبل، في صندوق الأمان عفوا لمستقبل الأيتام، أهلا وسهلا فيكم. اليوم في حملة معكم طريقهم أمان. الحملة الاسم للأمانة بحسسك إنه إحنا الماسكين الضوء، بنمشي الناس لحتى يوصلوا للمكان اللي بدهم إياه، لنأمنهم بعتمة المجهول في هذا المستقبل يلي كلنا كنا بهذا المكان في يوم من الأيام. بداية معك مهندس، لو بدنا نرجع 20 سنة لورا، بدي أخذك بالذاكرة لورا ل20 سنة، ما هي قصة صندوق الأمان؟
4: يعني بعام 2003 جلالة الملكة كانت عم بتشق على دور الرعاية وسألت سؤال بسيط، إنه بعد ما الأيتام يوصلوا سن 18 شو بيصير فيهم؟ والجواب للأسف إنه دور الرعاية مهمتهم إنهم يوصلوا الطلاب لسن 18، وبعد 18 كانوا يطلعوا، واللي ما كان له سند كان يعني ينتقل للشارع وتنتقل للشارع. فطلبت جلالتها إنه من مكتبها إنه خلينا نشوف شو بنقدر نساعد، كيف نقدر نساعد هاي الفئة من خريجين دور الرعاية، وكيف نقدر نمكنهم ونعطيهم التعليم والدعم الكافي والإرشاد. وإرشاد كلمة كتير مهمة لهاي الفئة من الأشخاص، ليقدروا يحولوا حياتهم من حياة مبنية على الاعتمادية لحياة معتمدة على الاستقلالية. فهذا الحكي بلش بال 2003، ولمدة حوالي 3 سنوات قمنا بتجارب وجبنا أيتام وحاولنا نساعدهم عشان نفهم شو التحديات اللي بواجهوها، شو أنواع الدعم والمساندة والإرشاد اللي بيحتاجوها. وبشباط 2006 تم تأسيس صندوق الأمان بشكل رسمي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية. فهاي بداياتها. فإحنا بلشنا ب 17 يتيم ما بين 2003 و 2006، والآن الأثر التراكمي لصندوق الأمان فوق 5000 مستفيد.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
4: فجامعات، كليات مجتمع، تدريب مهني، كل الشغلات اللي مطلوبة، والإرشاد، برجع للإرشاد، لأنه هدول الأشخاص داخل دور الرعاية، مع أنه مشكورين دور الرعاية بالدعم والإسناد اللي قدموها، مش نفس الشيء زي الأهل.
2: نعم طبعا.
4: فإحنا قمنا بنحاول نغطي هاي الفجوة، ونحاول نوجههم كأهل لهم. نعم. ليسلك طريقهم ويمشوا يعني ويتقدموا بحياتهم.
2: نعم. يعني أنا لسه بشوي كنت بحكي الجملة اللي هي لما يكون الطفل أو الطالب اللي عمره 18 سنة هو قاعد ببيته مش هكلان هم لا دراسة ولا غيره، يدوب الأهل قادرين يسيطروا عليه، على رغباته، على أفكاره. فما بالك كلمة حكيتها مؤلمة مهندس، بعد 18 سنة يا بيروحوا على الشارع يا مقلهم مش كارثة.
4: كارثة
2: حرفيا، كارثة على المجتمع. يعني لما نحكي دكتور بسام عن هذا الموضوع، المجتمع لما يكون فيه أشخاص غير موجهين، أشخاص ما فيش مكان لتحقيق أحلامهم، فاقدين الأمل والشغف والسند، أثروا على المجتمع.
5: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أشكر سعادة المهندس القاسم على هذا التعبير اللي تكلم فيه، إنه نقلة نوعية من 20 سنة أو قبل ذلك. أنا بقول إحنا لابد أن نعزز الشراكة في المجتمع.
2: نعم.
5: يعني أهم قضية، هذا اليتيم ماذا يريد؟ وأنا بقولها كلمة حقيقية، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلة، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة، هذا يتيم حقيقي. أما الذي يجد الرعاية ويجد المكان الآمن، ونقول دائما لا إيمان لمن لا أمان له. فهذا صندوق الأمان وهذا مكان الأمان هو أفضل مكان لاستقبال الأيتام. لذلك ما هو المطلوب منا إحنا كمجتمع؟
2: نعم.
5: مطلوب منا أن نعزز الشراكة مع المجتمع والشركات، أن نعزز الشفافية والحوكمة، ما دام أن الاختيار الذي يتم على أساسه، أين الشفافية؟ الشفافية في الاختيار.
2: نعم.
5: ولكن الحوكمة أين هو الأثر الناتج؟ ما هو المعيار الذي أنا بقيس عليه اليتيم، وكيف أنا بختار هذا اليتيم حتى أنقله من الرعاية إلى الجامعات. فبعد سن 18 كما تفضل سعادة المهندس، أنا بعد سن 18 ليس اليتيم هنا أمام يعني خلنا نقول رعاية خيرية فقط أو رسالة خيرية فحسب، بل تبدأ مرحلة التعليم والتمكين. إذن أنا بعد سن 18 انتهت مرحلة الرعاية، ولكن ستبدأ مرحلة جديدة بدي أسميها تمكين.
2: نعم.
5: أنا بدي أمكنه هذا الآن حتى لا يضيع في المجتمع، حتى لا يصبح شاذا أو منحرفا، حتى لا يشعر أنه مختلف عن المجتمع الآخر.
2: نعم.
5: إذن لابد أن أجد البيئة الصالحة التي هي تؤهل هذا الإنسان وتجعله شراكة حقيقية في المجتمع.
2: نعم. نعم.
5: مطلوب مني أنا كشركات إني أنا أعزز الشراكة مع هذه الشركات ومع بناء المؤسسات وبناء قدرات حتى يصبح هذا الإنسان فاعل.
2: نعم.
5: أنا غايتي من هذا الشخص الذي كان يتيما وعلمته ومكنته أن يصبح منتجا في المستقبل، ويأخذ بيدي إخوانه الذين عانوا نفس المعاناة وبدأ هذه المرحلة، وقال يا إخوان الحمد لله هذا الفضل اللي الله عز وجل تفضل علي، كان صندوق الأمان رعاني، ولو لم أرعى هذه العناية والرعاية اللي أنا استقبلتها كان أنا الآن مشرد في الشوارع أو لم أصل إلى مرحلة أني أقدم زكاة أموالي اليوم لإنسان عانى زيي.
2: نعم.
5: فأنا هنا أنا بقول قصص النجاح سعادة المهندس تبدأ من هنا.
2: نعم.
5: عندما أنا أرعى هذا الإنسان وصل 18 وماذا بعد 18؟ نعم. هو ليس بحاجة إلا للرعاية، الآن بدأ في دور جديد.
2: نعم.
5: وفي مرحلة جديدة وهي مرحلة التعليم ثم مرحلة التمكين، وإني أجد له فرصة في العمل حتى أخفف من البطالة.
2: نعم.
5: التي تؤثر سلبيا على المجتمع.
2: أكيد.
5: فيصبح هذا الإنسان منتجا وليس عالة كما يقول الناس، هذا يتيم عالة. لا.
2: نعم.
5: لا ليس عالة، بل هذا منتجا صادقا صحيحا، عاش هذه المرحلة القاسية، وبالتالي يعني زي ما بيقولوا الذي فقد سر الأمان لن يفقد سر الحرمان.
2: نعم.
5: والذي فقد الحرمان يشعر بنوع من الأمان والضمان عندما يعني فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك يعوضه بالنقيض.
2: والله أنا برأيي أنه فاقد الشيء يعطيه ويعطيه بقوة، لأنه كل شخص اليوم مر بهاي المرحلة، وصل لمكان ما عنده سند، وهيك تسمحك ربنا رحمه وقدر يكمل ويعمل وحفر بالصخر لوصل، رح يشوف غيره يتألم. ما رح أخليك تعيش اللي أنا عشته، ما رح أخلي الناس يستغلوك، أنا بدي أدير بالي عليك. اليوم إحنا بحملة أو معكم طريقهم أمان، مهندس حكيت كلمة جدا مهمة قبل ما أسألك السؤال عن المعايير اللي ممكن نأخذها للأيتام، حكيت كلمة الإرشاد وركزت على كلمة الإرشاد، وأيضا هون الدكتور حكى عن موضوع كلمة التمكين، فكيف أنا بدي أمكن وأرشد هذا الشخص اللي هلأ صار بالسن القانوني وهو شخص بالغ عاقل راشد ملك، يعني عارف شو بيقرر وعارف شو بيحكي ومحاسب على كل كلمة بيحكيها، فعملية الإرشاد كيف بتكون اليوم من الصندوق لهؤلاء الطلبة؟
4: هلا خلينا نبلش في البدايات. المستفيدين لصندوق الأمان لما بيطلعوا من دور الرعاية في إرشاد لحد معين، بس الإرشاد من موظفين دور الرعاية، مش أب ولا أم، ولا في عندهم مسؤولية تربية الولد أو البنت، فما عندهم يعني مع كل احترامي وتقديري للجهود اللي ببذلوها، بس لسه إشي في شيء مفقود عند خريج دور الرعاية. فواحدة من الشغلات اللي منساويها لما بيوصلوا سن 18 في عنا نوع من التقييم لكل خريجي دور الرعاية اللي بلجأوا إلنا، ومنحاول نحدد خلينا نقول نقاط الضعف اللي عندهم والقوة اللي عندهم، وفي عنا عدة مساقات تدريبية وتأهيلية بنشتغل معهم مع المستفيدين لنقدر نرفع مستواهم، يسميها أدائي، بس إن يعني خبرتهم الحياتية مش مليئة زي بقية الناس.
2: نعم.
4: فعم نحاول نعبي هذا الفراغ قبل ما يدخلوا على الجامعة، لأنه إحنا عم نحاول نهيئهم اجتماعيا ليقدروا يدخلوا بين زملائهم بالجامعة. ما يحسوا حالهم إن هن أقل ولا أضعف منهم. فهاي بتيجي من لهالسبب ركزت على الإرشاد. بعد ذلك يعني ننتقل لإشي تاني، إنه المستفيد عنا له فرصة، بس مقابل الفرصة في مسؤولية على الشخص. يعني اللي ما بيقدر الفرصة اللي أعطيت له منطلعه أو منطلعها، إذا الناس ما بنضبطوا بمعاييرنا، هاي شغلة كتير كتير مهمة، هاي لها علاقة بالنهاية رح يمكن نحكي فيها.
2: نعم.
4: ثقة المتبرعين معنا. ما حدا معطي صندوق الأمان مصاري عشان نصرفها على ناس ما عم بيقدروها وسوري عم بتبعزقوا فيها يعني، فلازم هن يكونوا دقيقين باستخدام المال للتعليم، يدرسوا بجدية، احنا منشوف علاماتهم كل فصل، اذا صار في اي يعني اذا علاماتهم نزلت من ناديهم نقعد معهم انه ليش هيك. فزي ما الأب والأم بينقوا على أولادهم، إحنا برضو بنعمل نفس الشيء فيهم عشان يحسوا بالمسؤولية.
2: أكيد أكيد، يعني أنا فخورة جدا بهذا الكلام.
4: إذا جاوبتك بس
2: لا ما شاء الله. لا ما شاء الله مهندس. طب مهندس اليوم أي تيم ممكن يقدم لهذا الصندوق ولا في معايير محددة؟
4: في معايير محددة، في معايير محددة. يعني في أيتام مثلا أهليهم تركوا لهم مال أو تركوا لهم عقارات أو تركوا لهم إيجارات أو شغلة مثل هالنوع، هدول الأيتام مش محتاجين دعم مالي من طرفنا، ففي تشخيص لكل حالة بحالتها، وبناء على التشخيص اللي بنعمله احنا بنقول المعايير بتنطبق على فلان ما بتنطبق على على على شخص تاني. فاللي بنطبق عليه بياخد المساعدة، اللي ما بنطبق عليه خارج يعني خارج السرب تبعنا.
2: نعم، فيعني حسب الشروط والمعايير اللي بتكون محددينها والطلبات التي تقدم،
4: اللي هي بالنهاية بتحدد الحاجة لكل يعني لكل حالة.
2: نعم نعم.
4: أوكي. اللي يعني اللي ورثان له 4 دونمات بعبدون ما مش محتاج
2: تجد بنانة.
4: مش محتاج. آه بالضبط، هو يتبنانة مش بالزبط. مش العكس.
2: نعم يا
4: هيك.
2: نعم نعم. مهندس، يعني لفت نظري بالصندوق دراستكم لدور الرعاية واللي بتقدموا للأيتام، واليوم أنتوا شو الثغرات اللي بتشوفوها بتحاولوا تسدوها؟ فهاي بالمرحلة الانتقالية للشاب أو للشابة اللي اتخرجوا، وإحنا ما بنحكي فقط عن دور الأيتام، إحنا بنحكي عن جميع الشباب والشابات اللي فقدوا أم أو أب أو كلا الأبوين في مختلف محافظات المملكة يعني. لكن في مرحلة انتقالية بعدين اللي هي بعد التخرج، هل يتوقف صندوق الأمانة عن الدعم بعد التخرج؟
4: احنا بنستمر بالدعم لخريجينا لمدة 3 أشهر، وبهالفترة احنا بنحاول نساعدهم نوجههم على فرص عمل.
2: نعم.
4: بنحاول نلاقي لهم عمل، بنحاول نمكنهم من أول خطوة بحياتهم الجديدة المستقلة.
2: نعم، يعني إذن هي
4: اللي هن مسؤولين
2: عنها. بالضبط، يعني هو أنت هلأ مسؤول خلاص. أنت لحالك ولازم توقف على رجليك. بس برضو فترة الإرشاد ما بتنتهي بعد 3 شهور أو بعد ال
4: بنستمر فيها، بنستمر فيها، بس الـ الـ يعني المسألة بتصفي، المسؤولية المالية والمادية بتنتهي. يعني بنعطيهم سكن لمدة 3 أشهر، بس بعد 3 أشهر لا.
2: نعم نعم. أوكي. لازم يعتمد على
4: نفسه. هني برضو لازم يعني لازم يحسوا بجدية الحياة.
2: نعم صحيح طبعا.
4: ما بيقدروا يقولوا لا ما هو أنا معتمد وأنا معتمد وأنا معتمد. لأنه هاي يعني هالنمط من التفكير عند أي شخص.
2: نعم.
4: مش مفيد.
2: نعم 100%. دكتور بسام، إذا بتلاحظ المهندس ليث كان يحكي ثقة المتبرعين فينا. أنا كمتبرع، كشخص ببحث عن الخير حتى أقدمه لأي مؤسسة لأي شركة، شو الدافع الداخلي اللي لازم يدفعني من جوا يحكي لي توكل على الله اعمل هون اتبرع هون هون أولى بإرشك عن المكان الثاني؟
5: قياس الأثر.
2: نعم.
5: قياس الأثر، قصص النجاح اللي قدمتها الجمعية أو قدمها الصندوق.
2: نعم.
5: فمدام هناك قصص نجاح إذن هي وهذا أنا بلمس الأثر. إذن أنا مالي اللي بتبرع فيه وأنا ككافل يتيم، ويعني والرسول صلى الله عليه وسلم حضنوا على كفالة اليتيم وفيها أجر عظيم مش أي أجر. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابات والوسطى يعني زي بعض طرفان لا يمكن أن ينفصلان. أنت إذن كأنك حجزت موعد مكان في الجنة
2: إن شاء الله،
5: وإن شاء الله ربنا يكتبه. ولكن أنا كيف تبرعت؟ الثقة رقم واحد التي بنت عندي هذا المركز ونشاطاته ومخرجاته.
2: نعم.
5: ولذلك هذا الأثر الآن لمسته، قصص النجاح اللي سمعت فيها. يعني كم تسمعين من قصص نجاح إنسان يعني معدم وفضل الله عز وجل بهذه الرعاية بهذا التمكين أعطى قصص نجاح على مستوى.
2: نعم.
5: لا أقول على مستوى وطني، قد يكون على مستوى دولي كمان.
2: نعم. نعم.
5: وشارك في أمور أخرى. إذن هذا أين ولأين تربى؟ من رعاه؟ من اعتنى به؟ بيقول والله صندوق أمان.
2: نعم.
5: إذن هذه القصة لوحدها تخليني إني أنا أشعر إنه علي واجب وليس قضية مندوبة أو مستحبة، لا لا لا، واجب. أنا لا أريد من هذا الشخص اللي بده يكون في صندوق أمان إنه فقط إني أقدم له مساعدة خيرية، بل أبني فيه إنسان وطني. يعني أنا ببني بالشخصية وطنية إنسانية تحفل بها المجتمع ويعيش معها المجتمع ويتكيف فيها المجتمع ويشعر الإنسان أنه ليس غريبا وإنما هو جزء من هذا المكون الكبير في هذا الوطن الذي ترعاه يعني هذه الأسرة الهاشمية الكبيرة. فتفضل سعادة المهندس الذي قال إنه كيف كانت فكرة جلالة الملكة. يعني احنا بنوجه يعني هذه الدعوة وهذه الدعوات المباركات لصاحب الفكرة وكيف نشأت هذه الفكرة. فحقيقة يعني عمل جبار عمل كبير يجعل الإنسان يكون صادق مع هذا العمل. لمست أن هذا الأثر الطيب وبالتالي أنا أجد أن هذا المبلغ اللي بدأ أتبرع فيه مهما كان أو أخصصه من راتبي أو من عملي أو من أسرتي هذا مش رايح هباء منثورة كما تفضل المهندس. إنه أنا بدي الإنسان المتعلم المثقف اللي عنده نية للتعليم الجامعي مش إنسان بده يهمل بنفسه عرفت كيف؟ حتى إيش هذه المعايير تضبط وأنا بالتالي كشركة أو كمؤسسة أو كمتبرع أو ككافل ها أكون أنا على ثقة مطلقة بأن مالي يذهب في المسار الحقيقي والصحيح.
2: نعم للتذكير بس بأرقام هواتفنا على 06-516-50-20 516-60-20 516-20-20 516-20-60. هاي الأرقام يلي بتسهل عليك عملية التبرع لتساهم في تغيير مستقبل شاب أو شابة على أعتاب الجامعات. اليوم وإحنا عم بنحضر حالنا لنتائج التوجيهي في غيرنا مش عم بيحضر حاله لفرحة عم بيحضر حاله لهم استقبال هذا العام. كيف بدي أدبر قصتي؟ مين بدي يسأل عني؟ كم باب رح أدقه رح يكون مسكر بوجهي؟ فاليوم خلونا نساهم لتكون الفرحة فرحتين لأيتامنا بإذن الله تعالى. عودة إليك مهندس ليث، لما حكينا عن الثقة بين المتبرع وبين المؤسسة صراحة إلا ما يكون في ناس تسألكم كيف بتديروا المصاري وين بتروح المصاري وبتيجي لحد ما توصل للغاية اللي تبرعنا فيها. طيب. فما هو جواب المؤسسة اليوم؟
4: جواب المؤسسة فمن بداية المسيرة لما جلالة الملكة وضعت هدف لصندوق الأمان احنا كمجلس إدارة او هيئة إدارية شغلتنا انه ناخذ الرؤية تاع جلالتها ونضع سياسات واستراتيجيات للصندوق وايضا نحط الإجراءات التنفيذية اللي هي بتحكم كيف بيتم تنفيذ العمل. الاستراتيجيات مفروض تحقق رؤية جلالة الملكة والمبادرات اللي منقوم فيها مفروض تحقق الاستراتيجيات اللي بتحطها الهيئة الإدارية والسياسات والإجراءات برضو بتحكم الإدارة بكيف بتنفذ كيف بتنفذ المبادرات وكيف بتدير أعمال الصندوق. الصندوق الأمان تدار يعني في عندها إدارة عامة مديرة ومدراء ومدير مالي وتواصل والأمور هاي، بس أيضا الهيئة الإدارية إحنا بنجتمع مرة بالشهر منشوف الإجراءات اللي قامت فيها الإدارة منشوف إنه هل صرفوا يعني حسب الموازنة اللي تم وضعها، لأنه إحنا لما كل سنة منحط هدف إنه إحنا هاي السنة بدنا نحقق تبرعات بمبلغ معين وإحنا بدنا نصرف يعني على قد رجليك مد الحافك بدناش نصرف أكتر. ومن ضمن التبرعات اللي منحققها منصير نخطط ونحدد أنواع النشاطات والمبادرات اللي راح نقوم فيها. كل شهر نجتمع نتفرج قديش صرفنا قديش جبنا إيراد هل أمورنا بخير مش بخير. أحيانا يعني لما صار حرب غزة إحنا بلشنا نكمش لأنه التبرعات بلشت تقل عنا فإحنا على أساس نحافظ على السيولة ونحافظ على الخدمة اللي منقدمها عدلنا إجراءاتنا لنمكن استدامة المؤسسة واستدامة الخدمة اللي بنعطيها للمنتفعين.
2: نعم.
4: لأنه في مسؤولية كتير مهمة. يعني شو هالإنجاز إذا خرجنا ناس بس ضعفنا المؤسسة.
2: نعم.
4: فبهالطريقة هاي فإحنا دائما بنشوف أداء المالي وأداء المبادرات، وطبعا تقييمنا للمبادرات بيرجع للأثر اللي حكى عنه الدكتور، إنه إحنا لتحقيق الرؤية وتحقيق الاستراتيجيات بنكون يعني مش هدفنا إنه بس نخرج ناس، هدفنا إنه نخرج ناس والناس يشتغلوا. أوكي، يعني سهل نخرج ناس
2: طبعا.
4: أوكي، بس مش هذا الهدف. الهدف إنه كيف نخلق أعضاء منتجين، أشخاص منتجين للمجتمع. وطبعا كل سنة إحنا في عنا مدققين خارجيين هن بيدققوا علينا ماليا وبيعطوا تقرير للهيئة العامة اللي هي هيئة أعلى من هيئة المديرين أو الهيئة الإدارية اللي هو إحنا، وبحكوا لهم إنه هدول الجماعة ماشيين حسب السياسات اللي انوضعت، ماشيين حسب الميزانيات اللي انحطت، وإذا في أي خلل أو أي هذا بيرجعوا لنا وإحنا طبعاً منصلح. الإدارة هي شغلة نعم. مستمرة دائماً.
2: نعم، 100%. كمان دكتور مهندس عفواً، بالبداية ساعدتوا الطلاب إنهم ينخرطوا بمجتمع الجامعة. بعد مجتمع الجامعة عم بتساعدوهم ينخرطوا بسوق العمل.
4: صح.
2: ففعلياً من مجتمع لمجتمع، كل مجتمع له أكيد مختلف بيكون، وخصوصاً اللي مر بهاي التجربة بيعرف خصوصية كل مكان هو كان فيه وقديه بتفرق معاه وقديه بتفرق على نفسيته والعالم الوردي اللي بيكون عايش فيه. فنكسر فقاعة العالم الوردي لحتى نعيش بالعالم الحقيقي.
4: هو بالتأكيد مش عايشين
2: عالم وردي.
4: عالم وردي.
2: نعم، بس هي المجتمع الحقيقي اللي معافرة اللي بتصير مش زي توقعاتنا. مهندس،
4: هو للي مش يتيم مش زي
2: نعم
4: توقعات.
2: صح، 100%. هم بحفروا بالصخر زي ما بيحكوها.
4: وبرضه مشكلة انه الناس يعني بدنا نعطيهم نوعا ما، عم بطول عليك يا أسف.
2: لا ابدا مهندس،
4: بس بدنا نعطيهم نظرة حقيقية نعم للواقع اللي هن داخلين عليه، لانه كتير ناس بيفكروا لو ما كنتش يتيم وضعي بيكون احسن الف مرة. هذا مش مزبوط.
2: نعم.
4: الدكتور ذكر إنه الأب اللي طول نهاره بالدوام الولد يتيم، هذا يعني فيها
2: نعم
4: اللي بحكيه صح.
2: نعم، 100%. نذكر بأرقام هواتفنا على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. بنقدر برقم على رقم هدول الأرقام، رن التليفون أو كليك، نكون السند لهالأشخاص اللي فعلا بحاجة ليكون معهم سند، حدا يوقف معهم، حدا يطبطب عليهم. مهندس، بس رسالة في نهاية لقائنا مع حضرتك بتوجهها للمتبرعين يلي عم بسمعونا أو عم بشاهدونا.
4: يعني يمكن اللي بدي أحكيه ودائما بحكيها، إن ما كنتم جزء من الحل فأنتوا جزء من المشكلة. والدكتور ذكر عدة شغلات، إحنا القيم الإسلامية والعربية اللي عندنا بتعطي أهمية كبيرة لمساعدة الأيتام. إحنا منفكر إنه منساعد أيتام، وحقيقة منساعد الأيتام، بس اللي أهم من هذا إحنا عم نساعد مجتمعنا.
2: نعم.
4: عم نغرس بالناس القيم هاي الحميدة الممتازة. أرجو أنكم تكونوا جزء من الحل
2: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا المهندس ليث القاسم، رئيس الهيئة الإدارية في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعين الكرام مكملين معكم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: هلا ويا رحب فيكم مكملين معكم بحملة معكم طريقهم أمان. اليوم هدفنا نكفل تعليم 40 شاب وشابة من الأيتام، بكونوا تخرجوا من دور الرعاية حديثا أو من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، يلي ممكن يكونوا فقدوا أم أو فقدوا أب أو الأبوين معا. الله يجبر عليهم، الله يجبر عليهم. أنا اليوم بدي أحكي عن جد بلسان شخص فقد والدته، وبعرف شو معنى انك انت فقدت سند لإلك. اي نعم مش هي اللي درستني ولا دفعت علي، الاب كمان موجود يطول بعمره، لكن انك تفقد احد الابوين مصيبة بحد ذاتها. يلي فرحتك ناقصة، يلي مش عارف وين تروح، مين يوديك، مين تسأل، شو تسوي، شو تعمل، حتى لو الاب التاني او الوالد التاني موجودين، الوالد موجود يطول بعمره، لكن مجرد فقدان احد الابوين كارثة. فما بالك تفقد أيضا السند إنك تكمل دراستك، إنك تكمل تعليمك، إنك مش بس فرحتك ناقصة، أنت كمان ما إلك مستقبل. اليوم إحنا لحتى كلمة ما إلك مستقبل نشيلها ونوديها ونبدلها بإذن الله تعالى إنه مستقبلك بأمان مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. بنرحب فيكم جديد دكتور بسام القواسمي،
1: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا فيك، والأستاذة فاطمة شناتوة القائمة بأعمال رئيس قسم البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، أهلا وسهلا فيك أستاذة.
2: أهلا فيكم.
0: يا هلا بيكي أستاذة. بداية يعني لو بدنا نحكي عن موضوع البرامج اللي طورها الصندوق لتسليح الطلبة الشباب والشابات الأيتام يلي بدهم يعني بالجامعة. احنا حكينا مع المهندس ليث من شوي التمكين الإرشاد، لكن ما هي في برامج أخرى؟ وقبل ما تجاوبيني اسمحي لي بس أذكر بأرقام هواتفنا 06-516-2020-516-2060-516-2020-516-5020. رن التليفون أو كليك كفيلات إنهم يغيروا حياة إنسان، وتبرعت معنا سهام بعشرين دينار تحت الهواء، الله يبارك فيها ويجزيها كل خير.
1: الله يتقبل
0: إن شاء الله، اللهم آمين. أستاذة فاطمة، عودة إليك بما يخص البرامج الأخرى المختلفة يقدمها الصندوق.
2: تمام، في البداية أنا بحب أشكركم على جهودكم المستمرة معنا في الحملة، وبوجه شكر لكل مستمع خصص من وقته لحتى يسمع قصص شبابنا، قصص بيستحقوا الفرصة، شباب بيستنوا يبنوا مستقبلهم. ومع هاي المبادرة الكريمة والحملة الكريمة اللي بتستهدف كل الأردنيين الكرماء، فاليوم أنا بحكي لكل مستمع أي عطاء كريم من طرفه رح يتم تقديمه هو رح يغير حياة شاب أو شابة للأبد. فيعطيكم ألف عافية بالبداية. بالنسبة للبرامج اللي ذكرتيها
0: أستاذة فاطمة، نرفع المايك نتفع عشان نقدر يكون صوت أوضح.
2: هيك تمام،
0: تمام الأمور. تمام، تفضل أستاذة.
2: هلا بالنسبة للبرامج اللي بيقدم الصندوق هي برامج متكاملة. أحد هاي البرامج الرئيسية اللي نبدأ فيها لبرنامج بناء القدرات. هلأ في البداية بدي أحكي لك أنه الصندوق بيآمن بحق التعليم لكل شاب من شبابنا، مثله مثل أي شاب آخر، سواء في التعليم الجامعي أو المهني أو الدبلوم. لكن بنفس الوقت بنآمن بأنه الشهادة الجامعية وحدها ما بتكفي لحتى يدخل الشاب بثقة لسوق العمل. اليوم ممكن شاب يحصل على شهادة جامعية أو مهنية، لكن إذا لم يمتلك الثقة ليبدأ في سوق العمل، إذا ما كان عنده قدرة على حل المشكلات، قدرة على مهارات التواصل، فبالتأكيد راح يواجه صعوبة في تحويل هاي الشهادة الجامعية لفرصة حقيقية. لذلك إحنا في صندوق الأمان قمنا بتطوير منظومة متكاملة لبناء قدرات الشباب ضمن إطار كفايات مصمم خصيصاً للشباب الأيتام باسم صايد. هي كلمة واحدة لكن كل حرف منها بيفتح مسار من مسارات التمكين. فبنحكي أس بالأول هي المهارات الاجتماعية، social skills اللي هي المهارات الاجتماعية وكيف يطور مهاراته بجانب الاجتماعي. الجانب الثاني الانتربيرسونال، الجانب الشخصي، بنساعد الشاب يطور مهاراته ويثق بنفسه والذكاء العاطفي وتحمل المسؤولية. بنروح للجانب الديجيتال، الجانب الرقمي، لأنه هذا الجانب هو اللي بحاجته الآن في سوق العمل بشكل كبير ومتزايد. وبننتهي في جانب الديجيتال، الدي ديجيتال اللي هو الجانب الإي إيكونوميك الاقتصادي، وهو جانب كتير مهم بنركز فيه على جانبين: كيف يدخل الشاب بثقة لسوق العمل، وكيف يكون معه الأداة يدخل لسوق العمل ويطور من مساره الوظيفي داخل سوق العمل.
0: ما شاء الله.
2: فهاي الجوانب اللي بنشتغل عليها في بناء القدرات للشباب وفعلا لانه هذا البرنامج هو اللي بنحول فيه شخصيه الشعب من طالب جامعي معه شهاده فقط الى جاهز يدخل على سوق العمل ويطور مهاراته.
0: نعم يعني المهندس ليث من شوي حكى 3 سنين كنت تقوموا بالدراسات
2: صحيح
0: قبل البدء في الصندوق بشكل عام من 20 سنة. فاليوم لما تعطي هذا السايد للطلاب ما بيكون إجا عبثي، هو عبارة عن دراسات وشغل انشغل عليه، بس الأثر يلي وجدتوه فيهم على الطلاب أكيد كنتوا تطوروا، كل ما يكون في إشي متقدم بتطوره، دليل وجود الديجيتال قديه مهم موضوع صحيح. العالم الرقمي اللي احنا موجودين فيه حاليا، فالأثر الملموس كان على طلابكم كنتوا تشاهدوه مباشرة؟
2: طبعا هلأ بالنسبة للبرامج اللي منقوم فيها نعم. وبرنامج بناء القدرات بالذات، يعني الأثر الحقيقي اللي احنا بنسعى له في الصندوق عم نحاول نشوفه بنتائج هاي التدريبات
0: نعم.
2: لما نحكي احنا بنمكن الشباب، بنساعد الشباب، بنأهل الشباب، بالآخر بدنا نشوف هذا الأثر على شخصياتهم. فإحنا اليوم لما نحكي إنه نتاج 20 سنة من السعي اللي بيبذل الصندوق في نعم. تشكيل البرامج المناسبة للشباب وتوافق مع احتياجاتهم، في النهاية بده يكون في أثر. الآن بستذكر قصة صارت معنا لأحد الشباب في الدخل في أحد التدريبات، كان الشباب موجودين، فبيبدأ المدرب أو الميسر يسأل الشباب يعرفوا بأنفسهم، فأحد الشباب رفض التعريف عن نفسه وإله حريته، لكن في الاستراحة سألته إنه ليش ما عرفت عن نفسك، احنا بنحب نتعرف عليك يعني ونعرفك، فجاوبني بس إنه أنا ما بحب أحكي قدام جمهور، أنا ما عندي القدرة صراحة هاي، وخلصت خلصت القصة. رجعنا مع التدريبات اللي تلقاها بصايد ضمن أشهر ومتابعة، انبسطنا قبل تقريبا أسبوع إجا نفس الشاب قدم مبادرة مجتمعية هو نفسه بده يقدمها للمجتمع، فوقف أمام حضور بثقة وتكلم عن مبادرته، وصار وانبسطنا كتير أنه صار إنسان مختلف عن اللي دخل في أول فترة في على الصندوق. وأنهى البرزنتيشن تبعه بجملة بعدها على أبراسي أنه اليوم أول مرة بشعر أنه في عندي إشي أنا بقدمه للمجتمع.
0: ما شاء الله.
2: فتخيلي تحول الإنسان لما يكون في تحول واضح، جعله من إنسان لمحرك وفاعل في المجتمع.
0: هذا هو الأثر اللي بنحكي عنه اليوم، لحتى نكون الحجر اللي عكر صفه البحيرة، يلي غير من بني آدم للأفضل، من شخص مستقبل لشخص أيضا مرسل وعم بيكون فاعل في المجتمع. بإمكاننا نكون إحنا جزء من هذا التغيير بتبرعاتكم على 06-516-20-20 516-20-60 516-40-20 516-50-20. الموضوع جدا سهل، مجرد مكالمة، ما بيفرق دينار 5 10 على قد ما انت معك. احنا بنعرف الوضع الاقتصادي، ما نضحك على بعض، الناس كلها عارفة بعض. في ناس تقدر تكفل اليوم شخص بدراسة اللي هي 6000 دينار للأربع سنين كاملات، لفصل 1500 دينار والأربع سنين 6000، وفي ناس بتقول لك يا عمي هاي مقدرتي. مقدرتك مرحب فيها بأي وقت بأي طريقة. دكتور، بنلاحظ كلام الأستاذة فاطمة انه أثر التبرعات ما بيكون بس يدرس ال4 سنين، تغير الإنسان نفسه. هون اللي ما بندركه أثر التبرعات أو الصدقة أو العمل في المجتمع، ونتكاتف كلنا قديه بتغير بصميم الإنسان.
1: قطعا، لأن الإنسان الذي اعتاد على صدق دائما هذا الإنسان معطاء.
0: نعم.
1: والإنسان اللي بتصدق دائما يشعر بلذة لأنه يجد أثرها. الإنسان في ظل صدقته.
0: نعم.
1: في ظل الصدقة، مدام إنسان بيعطي، الإنسان الذي يعطي أفضل من الذي يأخذ. مع أن كلاهما خير، الذي آخذ هو محتاج، ولكن الذي أعطى يجد لذة في عطائه، لأن هذا يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله سبحانه وتعالى يخلف هذا الإنسان ويعطيه بدال منه. واحد بيقول لك أنا تصدقت، كنت طالع يعني نيتي إن أتصدق ب50 دينار بصراحة، وهذه الإمكانية لما تصدقت بال50 تعرف إنه إجاني 100 دينار مقابل هذه الصدقة. لا أعلم إنه كان في دين عندي ميت لشخص اتصل فيه قال له أنت لك عندي مبلغ، قال لي والله أنا ما كنت يعني سبحان الله
0: فرحت أنا فرحان منهم.
1: يعني تصوري واحد إنسان بيحكي لي هذه الكلمة بيقول لي أنا كنت اتصدقت بال50 دينار، وقلت أنا والله طب أنا تأثرت صرفت ال50 دينار وشو اللي عملته؟ قال اتصل في آخر قال له بتعرف أنت في لك عندي مبلغ من سنتين لك عندي 100 دينار وما حدا إجي أخدها. لو قلت سبحان الله أنفقت 50 فإجت 100
0: سبحان الله.
1: لذلك الإنسان في ظل صدقته. ولذلك إحنا منقول دائما يعني هذا التكافل ولا سيما إنه يعني دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية كذلك أعطت الحق لصندوق أمان بأن تدفع هذه الزكاة لهؤلاء الأيتام لأنه نظروا إلى هذا اليتيم وإلى حاجة اليتيم فوجدوا أنه هذا إنسان فقير غير أنه يتيم. وقال يعني سعة المهندس ليث قال قد يكون يتيم وعنده خير كبير لكن هذا يتيم فاقد السند الأبوي فيعني فاقد سند أبوي كبير فاقد السند المعيشي وإحنا لازم يعني نعطي شوية كليك وإشارة مهمة لأنه الدعم المعيشي والتأهيل النفسي هما بالنسبة لي كجناحي الطائر لليتيم فلا يمكن لطائر أن يحلق بجناح واحد. في دعم معيشي

0: نعم.
1: وهو معنوي وهو مادي، كل هذا التأهيل لا يغني أن يكون جانب الدعم المعيشي كذلك عشان يعيش حياة كريمة.
0: نعم.
1: حتى يكون الإنسان يشعر بأنه مش مختلف عن انخراطه في المجتمع، هذا أكبر دليل على قصص النجاح التي يؤديها صندوق أمان.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا يعني بكون مطمئن جدا إنه هذا الإنسان بدأ يغير البيئة التي فيها إلى بيئة جديدة.
0: نعم.
1: ما أثرت عليه، هو في بيئة نعم بخاف إنه يطلع إلى بيئة أخرى حتى يتكلم، لكن لما يجد إنه البيئة نفسها عايشين فيها وتأقلم معها، إذن أنا استطعت من خلال الإرشاد والدعم النفسي مع الحياة الكريمة اللي هو الدعم المعيشي عاش هذا الإنسان. ولذلك إحنا كالبنيان المرصوص المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هذا الجسد أنا بشبهه مثل الشعر على الرأس، إذا انفصل عند الحلاق الشعر عن الرأس أصبح في القمامة، واليد جزء من هذا الجسد وتستمد القوة من هذا الجسد، فإذا ما انفصلت اليد عن الجسد أصبحت كرة تدحرجها الأقدام. وكل بناء فيه لبنة، وكل لبنة متماسكة باللبنة التي فيها، فإذا ما انفصلت هذه اللبنة عن هذا الجدار لا قيمة لها. إذن قيمة المجتمع بتكافله، قيمة المجتمع بتماسكه، قيمة المجتمع
0: نعم.
1: بأن يشد بعضه
0: نعم.
1: بعضه. اليوم أنت بتقف معي،
0: مع بعض.
1: اليوم
0: نعم.
1: أنا قلت بتقف معي، لكن أنا متأكد أني أنا عشان عانيت وشعرت بهذه المعاناة حقيقة، أنا غدا سأكون منتجا.
0: نعم.
1: مثل ما تفضلت الأستاذ فاطمة.
0: نعم.
1: أنا مش بدي أظني متكل على المجتمع، أنا أهلتك إلى سوق العمل، دعمتك، وصلت إلى مرحلة التمكين، الآن بكفيك.
0: صح.
1: خلني أشوف غيرك.
0: لا.
1: ولذلك هذه قيمة المجتمع.
0: أكيد طبعاً.
1: هذه المتسلسلة الهندسية المتسلسلة لابد أن تستمر، وما زال الخير في الأمة مستمراً.
0: نعم.
1: وما دام الخير مستمر، إذن أنا لن أقف إلى حد اليتيم، ومهما يعني من ترك مالاً كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالاً فلوراثته، ومن ترك كلاً ضعيفاً أو ضياعاً خاف أنه يضيع فإلي وعلي، أنا تعالوا عندي، أنا أبو العيال، أنا ابن الدولة الإسلامية، أنا بيت المال، روحوا قاتلوا، روحوا جاهدوا، روحوا دافعوا عن حمى الإسلام، لكن أولادكم لتتركوه، من اللي ترك له مال إله إله لورثته. لكن من ترك ضعيفا فإلي وعلي. إذن هل أنا كل واحد في المجتمع مواطن صادق صالح يقول هذا إلي اليتيم يا ريتني أكفله؟ أنا خلوا لي حصة؟
0: يعني
1: يا سلام،
0: اتركوا
1: لي مجال إني أساهم مع هذا اليتيم، الله يكرمهم. اتقاسموا الناس، قالوا أنت والله أما أنك عمر بن عبد العزيز لو دفعت الصدقة اليوم لقبلناها منك، وأنت جيت متأخر غدا، وقد كفى عمر الصدقة بالصدقة، وقد كفى عمر الفقراء والمساكين. يعني لو جيت اليوم قبلنا الصدقة، أما جيت غدا لا حاجة لنا بصدقتك.
0: نعم. نعم.
1: وقد كفل
0: نعم.
1: عمر هذا الإنسان واليتيم. هل نعيد هذا الفكر من جديد لمجتمعاتنا ولمواطنينا ويقول لي والله يا ريت تخلي لي هذا يكون لي نصيب فيه؟
0: نعم.
1: ويكون لي أجر فيه؟ فمن يعلق الجرس؟ نسأل الله إنه مجتمعنا
0: أمير.
1: لا يخلو من خير
0: إن شاء الله.
1: ولا يخلو من بركات ولا يخلو من عمل خيري، لأنه فعلا مجتمعنا إحنا دائما منعول عليه. الموظف اللي بدفع دينار بتلاقي لك إياه بدفع هذا الدينار وهو
0: صحيح.
1: يعني مبسوط إنه قدم شيء، فأنا بعول على المؤسسات وعلى الشركات وعلى الداعمين وعلى أهل الخير إنه
0: نعم.
1: الخير اليوم بين أيديكم والكرة بملعبكم، فلا تتركوا الكرة تخرج ولا للتسلل ولا خارج الملعب.
0: إن شاء الله. على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020 أرقام التواصل مع إذاعة حياة FM. في حملتنا لليوم معكم طريقهم أمان لكفالة تعليم 40 شاب وشابة من الأيتام فقدوا السند، وأنتوا سندهم لليوم. أستاذة فاطمة، يعني لأنه لضيق الوقت بس بدي أعرج لموضوع كتير مهم. بداية

0: عدد التدريبات اللي بتقوموا فيها أو حجمها، وكمان الشركات اللي بتقوموا فيها مع المجتمع المحلي والمؤسسات لتقديم أفضل نوع من التدريبات لهؤلاء الطلبة؟
1: تمام. هلأ إحنا من صندوق من 20 عام ومن خلال خبرته وبعد تشكيل البرامج اللي تمت، تم تنفيذ عدد من البرامج كبير للآن، وصلت ل 290، قرابة 290 برنامج. إحنا بنحكي كبرنامج، لكن تحت هذا البرنامج بندرج عدة دورات وتدريبات أخرى، لكن كالمظلة الكبرى هي عدة برامج كبيرة وبلغت 290 برنامج. واستفاد من هاي البرامج بمختلف محافظات المملكة قرابة 3000 مستفيد من صندوق الأمان. الأثر اللي عم نشوفه هو أثر نسعد فيه، ننبسط لما يرن علينا طالب ويحكي لنا أنا رحت على أول مقابلة عمل،
0: ما شاء الله
1: أنا حصلت فرصة عمل، أنا فتحت مشروعي الخاص. لما نشوف هاي النتائج موجودة، هذا الأثر اللي بنحكي والله حققنا رسالتنا. اليوم إحنا مطمئنين إنه حققنا رسالتنا وبنينا قدراتهم بالشكل الصحيح. وأي مساهم كريم رح يساهم مع أي شاب من هدول الشباب، بس ده يمكن ما بيعرفه، أكيد ما بيعرف لمين رايح هذا الدعم، مش عارف لأي شاب رح يروح هذا الدعم، لكن يكون متأكد كل مستمع كريم رح يقدم أي تبرع هو رح يغير بحياة هذا الإنسان ليوصل لمستقبل لائق. بالنسبة للشركات، الصندوق بيآمن جدا بأنه لا ما بيتمكن لوحده أنه يحقق كل هذا النجاح. النجاح بيتم عن طريق شركات مجتمعية، تمكين الشباب بيتم عن طريق جهد مشترك وكبير. فإحنا لما نتعاون مع الجامعات أو الشركات أو مراكز التدريب أو حتى الخبراء، بنضمن أن المهارات اللي بتتقدم للشباب بتتقدم من قلب السوق، فبنكون مطمئنين أنه الشاب قاعد بياخد من أهل الخبرة وبياخد المهارة اللي هو رح يستفيد منها لاحقا. وكل شريك بيدخل معنا هو بيصبح يعني جزء من قصة النجاح اللي بتوصل لأنه الشباب يقدر يبنوا مستقبلهم بصورة أفضل.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الكلام لا يمل. أنا مستمتعة، يعني قد الواحد بيحب هاي الشغلات لأنها بتعطينا إحنا طاقة إنه في أمل. كل شخص له مكان، كل شخص له دوره، وما في أي بني آدم بيقدر يفقد الأمل لو شو ما كان وضعه، بس بدنا نبحبش وندور. مظبوط. بدنا نذكر بس بأرقام التواصل على 06-516-20-20 516-20-60 516-40-20 516-50-20. دكتور بسام، بدقيقة نصيحة للمستمعين والمستمعات والمشاهدين.
2: نصيحتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس بعد الفجر والتفت إلى الصحابة وقال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قلنا: يا رسول الله، لو كان لنا مال لماله مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. فأراد أن يعلمهم درسا فقال: مالكم ما أنفقتم، ومال وارثكم ما تركتم أو نذرتم أو خلفتم. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. وأعمل لدار غدا الرضوان غاسنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها. المقصود أينا أفضل، الذي أتصدق به اليوم ولا أنا بتستنى ابني بكرة تصدق عني؟ والله إذا مالي للورثة معناته أنا ما عملت، إذا كان مالي إلي فمالي الذي أنفقته في حياتي هذا مالك، وأما ما تركت خلفك فهو مال الورثة، لأن التركة مال مضاف لما بعد الموت. إذا أنا هل أضمن إنه أولادي يعملوا لي شيء صدقة جارية؟ إذا خليني أقدم رسالتي، قدم اليوم عن نفسك خير من أن يقدم أولادك عنك في المستقبل.
0: كان قدم،
2: كان قدم،
0: كان قدم.
2: شكراً باعتبار ما سيكون يعني.
0: شكرا جزيلا دكتور بسام القواسم، كنت اليوم ضيفنا في هاي الحملة، يعني تشرفنا فيك. شكرا جزيلا،
2: ارفع قدركم.
0: الله يسعدك يا رب. أستاذة فاطمة، كلمة أخيرة قبل نهاية اللقاء.
1: أنا بس بحب إضافة اللي تفضل فيه، يعني بعد ما تفضل فيه دكتور بسام يعني ما ضل، بس اللي بحب أحكي لكل مستمع إنه تخيل بعد سنوات إنه يكون في عنا طبيب أو مهندس أو صاحب شركة أو نجح بسبب تبرع أنت اليوم قدمته إله. فهاي رسالتي بس إنه ما تستنى وتبرع، لأنه فعلا رح يكون في تغيير على حياة إنسان ابتداء من اليوم للأبد.
0: شكرا جزيلا أستاذة فاطمة شناتوي القائمة بأعمال رئيس قسم البرامج. شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعي الكرام بدي أسلم الراية لزملائي والدكتور إبراهيم الجرمي من بعدي بإذن الله تعالى نكمل معكم بحملة معكم طريقهم أمان لكفالة تعليم 40 شاب وشابة من الأيتام، مش بس خريجي دور الرعاية اللي عمرهم 18 سنة، أيضا يلي فقد أم أو أب أو كلا الأبوين في مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية. دعمكم رح يفرق بحياة هؤلاء الأيتام. مكملين معكم بإذن الله تعالى، لا تترددوا، أنا فقط سلمت الراية لزملائي ومكملة الحملة بإذن الله.
3: إحنا في صندوق أمان لمستقبل الأيتام نؤمن أن التعليم هو أساس مستقبل الأفراد وهو بداية طريق أي شخص للنجاح. إحنا نشكر وبنقدر جميع الداعمين والمتبرعين لهذا الصندوق اللي رسالته رسالة تقدر وهي رسالة عظيمة لتأمين مستقبل هاي الأفراد. ومن هذا الباب إحنا دائماً بنحرص إنه كل التبرعات والدعم اللي بيجينا بالصندوق إنه يتوجه في الطريق الصحيح ويكون دائماً هو هدفه بناء مستقبل واعد لهاي الأشخاص. اليوم من خلال حملة معكم طريقهم أمان، هي فعلاً طريقهم أمان بجهودكم وبدعمكم وبنظرتكم لمستقبل هؤلاء الأشخاص اللي كانوا أيتام وما زالوا وبدهم حدا ليرعاهم. أكيد كل شخص فينا بتمنى الأفضل لأولاده وبتمنى الأفضل لعيلته، وهدول جزء منا وجزء من عيلتنا وجزء من هالوطن الغالي علينا.
4: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: من 20 عام تأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كوعد إنساني من جلالة الملكة رانيا العبد الله، حتى لا يترك أي شاب أو شابة من الأيتام بعد سن 18 من دون أمان أو سند أو فرصة عادلة يبدأوا منها حياتهم. وبصندوق الأمان نستذكر دائما مقولة جلالتها: كي لا يتيتم مرتين. وهاي العبارة اللي بتختصر جوهر رسالة الصندوق، فالأثر اللي بتركه الأمان بحياة الآلاف من الشباب والشابات الأيتام خلال 20 عام الماضية هو دليل على تمسكنا بهاي الرسالة وحرصنا دوما على صون الأمانة اللي وضعتها جلالة الملكة بين إيدينا. هؤلاء الشباب هم جزء كبير من طاقات الأردن، وتمكينهم بالتعليم والمهارات يعني منحهم فرصة ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل الأردن. وعبر اليوم المفتوح ضمن حملة معكم طريقهم أمان على إذاعة حياة FM، هدفنا نغطي تكلفة التعليم الجامعي لـ40 شاب وشاب من الأيتام ولمدة 4 سنوات، ومرافقتهم في واحد من أهم مراحل حياتهم نحو الأمان والاستقلال.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. بعد، أيها المستمعين الكرام، يسعدنا أن نكون معكم في هذا البث المباشر في هذه الحملة الخيرة الكريمة منذ الصباح الباكر إلى منتصف الليل مع أمر نوعي نحتاجه في سبيل دعم المجتمع وتطوير قدرات الشباب. حملة كريمة يا كرام مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تحت شعار معكم طريقهم آمن. هو كذلك، الشباب يحتاجون إلى الدعم، الشباب يحتاجون إلى إكمال المسيرة، الشباب يحتاجون إلى أن يكونوا قوة للمجتمع، تأهيلهم على غايب الأهمية. الإسلام الكرام يعتني بكل قطاعات المجتمع، لا يستثني منهم واحدا، وذلك اليوم مع أيتام تطوروا إلى أن أصبحوا شبابا لكن هيهات، لكن يحتاجون إلى المزيد المزيد. ولذلك يا الكرام باتصالاتكم الكريمة اليوم على أرقام البرنامج 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060 يسعدنا أن نستمع منكم إلى اتصالاتكم، إلى تقدماتكم، سواء من أموالكم الحرة، من صدقاتكم، من زكاة أموالكم التي تصلح في هذا المسار. هنالك فتوى كريمة من دارة الإفتاء نحن نؤيدها أنه يمكن في هذا أن تبدل الأموال الزكوية ولا حرج في ذلك، أو عبر عدة وسائل للتواصل إن شاء الله تعالى. الحقيقة أن هذا الأمر على غاية الأهمية الكرام. الإسلام يعتني بكافة القطاعات، لا يستثني منهم واحدا. لكن دعونا في مستهل يعني هذا البث يكون اتصال مع المهندس نور الحمود المدير العام. سلام الله عليكم مهندسة.
2: عليكم السلام.
1: حياك الله سيدتي مهندسة نور الحمود، نرحب بك المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، حياكم الله. بدنا إطلالة كريمة على غايتنا في هذا البث في هذا اليوم المبارك إذا سمحتي.
2: أول إشي دكتور بحب أشكركم جميعا في إذاعة حياة أف أم على جهودكم الكريمة معنا اليوم وعلى دعمكم لهذه الحملة، مشكورين وبارك الله بكل جهودكم إن شاء الله، وإن شاء الله بنوصل للهدف المرجو من خلال هاي الحملة
1: إن شاء الله.
2: الهدف إحنا طبعا في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام إنه إحنا ندعم فئة الأيتام اللي هم خريجين دور الرعاية، بالإضافة للأيتام اللي هم من كافة محافظات المملكة، يتيمي الأب أو الأم من ذوي الدخل المحدود، لنستطيع أنه إحنا نمكنهم ليقدروا أنهم يكملوا طريقهم مستقبلهم ويكون لهم حياة كريمة إن شاء الله في المستقبل.
1: هل الموضوع يقتصر سيدتي على تقديم لمنح جامعية ولا الأمر أكثر من ذلك؟
2: الأمر طبعا أكثر من ذلك، إحنا بنقدم لهم منح جامعية، منح في كليات المجتمع، في التدريب المهني، بنقدم لهم سكن ومصروف وتأمين صحي وتدريبات لنقدر نمكنهم حتى ينخرطوا في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام.
1: هل الصندوق يضمن الاستدامة لمثل المشاريع الخير هاي لهؤلاء الشباب الأيتام ولا مجرد يعني هبة وطارئة فقط؟
2: نعم، احنا مسيرتنا مع هؤلاء الشباب تبدأ من تخرجهم من دور الرعاية أو حين يصل عمرهم لسن 18، وبعد ذلك بنبلش مسيرتنا معهم خلال فترة تعليمهم كاملة، بنكون معاهم بهذه الفترة، احنا بنكون لإلهم سند وعائلة بمثابة العائلة لإلهم، لنقدر انه كمان انه نوصلهم لطريق الأمان، فهي مش فقط هبة زي ما تفضلت حضرتك، هي مسيرة كاملة بنضمن فيها إنه هؤلاء الشباب يكونوا منتجين ومسؤولين ليقدروا يكملوا مستقبلهم.
1: بتطمنينا مهندسة، هل حققنا نجاحات فعليا وتخرج عنا من هؤلاء الشباب أصبحوا متفوقين علميا؟
2: طبعا في عدد كبير من شبابنا متفوقين جدا في الجامعات. طبعا احنا بنتعامل مع كافة الجامعات في المملكة، الأكثرية منهم طبعا متفوقين جدا في جامعاتهم في مجالاتهم العلمية، وبالإضافة لهذا الحكي عدد كبير منهم حصل على فرصة عمل، يعني ما يقارب 75% من خريجين طلاب صندوق الأمان اللي هم فوق 5000 شاب وشابة، بنحكي عن 75% منهم حصلوا على فرصة عمل على الأقل وقدروا أنهم يشقوا طريقهم.
1: وهل إن شاء الله يعني كذلك في مساعدة في تيسير فرص عمل لهم كريمة؟
2: إحنا بنحاول نوجههم للجهات المعنية ليقدروا يحصلوا على فرص عمل، وطبعا إحنا الهدف من المؤسسة هو أنه إحنا نخليهم يكونوا معتمدين على.
1: طيب أنا بس بدي أستميحك عذرا نقف شوي نسمع بس فاعل خير ثم نواصل. نعم. فاعل خير معنا، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: سلام، حياك الله، تفضل سيدي.
3: ودكتور أنا حاب بكل سهم في هالموضوع.
1: والله جزاك الله خيرا.
3: أنا لا أعتبرها تبرع يا دكتور.
1: أحسنت. كم ستساهم حضرتك؟
3: 20 دينار إن شاء الله.
1: والله جزاك الله خير الجزاء، أشكرك يا سيدي، أشكرك، الله يتقبل. المجتمع كريم وعطي. طيب المهندسة نور، ماذا نقول اليوم للشعب الأردني الكريم وهو يسمع إلى هذه المبادرة الكريمة؟ معكم طريقهم آمن، ماذا نقول لهم؟
2: إحنا بنحكي للمجتمع الأردني، طبعا إحنا مجتمع إسلامي متكافل عربي، وفي عنا قيم بتجمعنا كلنا، والهدف من تكاتفنا دائما هو رفع المجتمع لأحسن درجة ممكنة من التكافل والدعم. طبعا هدول الشباب هم بحاجة لدعمنا وبحاجة لدرايتنا وتمكينهم، برضو تمكينهم هو بالنهاية بصلب تمكين المجتمع وبارتقاء المجتمع طبعا. فأنا بحب أني أشجع كل شخص مستمع لحياة أفهم اليوم ومتابع لإلنا أنه يكون جزء من هاي الحملة، وأنه هو يساهم بدعم المجتمع، وليس فقط إحنا ما عم ندعمهم اليوم وبس، إحنا عم ندعمهم للمدى البعيد. إحنا
1: يعني سيدتي إذن هي اليوم عبارة عن مقدمة للدعم، وبدنا الدعم يبقى متواصلا من الشعب الكريم الأردني إلى هذا الصندوق. هذه الغاية صح؟
2: نعم أكيد.
1: طيب لو جينا بالعدد والحساب نقول ما غايتنا اليوم، ما هو الهدف من هذه الحملة، كم العدد الشباب اللي نقصدهم هذا اليوم؟
2: احنا اليوم مستهدفين 40 شاب وشابة من الشباب الأيتام اللي هم طبعا رح يخرجوا من دور الرعاية واللي رح يكملوا سن 18 وبحاجة لدعم لمسيرتهم التعليمية والحياتية ليقدروا ينخرطوا في الحياة.
1: وبمقدار سنة وتقريبا كم المبلغ؟
2: بمقدار 6000 دينار لرعاية الشاب الواحد، طبعا في 1500 دينار هذا بغطي تكلفته التعليمية، وطبعا في عنا التكاليف الأخرى اللي هي تكلفة السكن والمصروف والتأمين الصحي، هاي كلياتها مدرجة تحت القيمة الكاملة اللي احنا عم نحكي عنها.
1: طيب الآن احنا هذا ما نرجوه من الشعب، ولكن أنا بدي تطمينا عبر السنوات اللي كنتوا تعملوا فيها، هل وجدتم تفاعل الشعب الأردني مع هذه الفكرة؟
2: أكيد احنا طبعا من أكثر الداعمين لصندوق الأمان هم المتبرعين الأفراد اللي مؤمنين برسالة صندوق الأمان، هم يتجاوزوا 25,000 شخص مؤمن من خلال 20 سنة الماضية لوجود صندوق الأمان. فطبعا هذول هم الأساس والركيزة اللي احنا بنقوم عليها، ولولا إيمانهم بمؤسستنا وبرسالتنا ما كانوا ضلوا معنا خلال الفترات الماضية هاي كلها.
1: يعني إذن في طمأنة أنه الموضوع تحت، الحمد لله، تحت البصر، وأي إنسان ممكن أن يشاهد عمل الصندوق وأن يتابع والأمور متاحة، أليس كذلك؟
2: طبعا احنا في عندنا نظام حوكمه كامل، في عندنا مجلس اداره وهيئه عامه طبعا بتقوم في اداره الاعمال لدى الصندوق، في عندنا مدققين خارجيين وداخليين طبعا هم كمان بدققوا على اعمال الصندوق والاموال اللي بتنصرف في صندوق الامان. احنا كمان في عندنا حوكمه، نظام حوكمه كامل. وبالاضافه لهذا الكلام بحب انوه انه احنا اي متبرع بحب انه يعرف المبالغ كيف انصرفت، احنا بنطلع المتبرعين على كل هذه التفاصيل وبنقدم تقارير دوريه بخصوص هذا الموضوع.
1: بارك الله فيك، جهودكم قيمه وان شاء الله صندوق يبقى مستمرا. نشكر المهندسه نور الحمود مدير صندوق الامان لمستقبل الايتام على هذه الاطلاله الكريمه، ودعوه لكل الشعب الاردني ان يبادر إلى التقدمة. شكرا لك يا سيدتي، شكرا لك.
2: شكرا دكتور.
1: الحقيقة أنه أي عمل وطني بناء فاعل لإفادة أي شريحة من شرائح المجتمع نحن معه، ولا أقل يكرام لا أقل من الدعم النفسي، لا أقل. اليوم إذا لم نقدم المال وبإمكاننا أن نقدم القليل وما في قيد ولا شرط في هذا، إنما لا أقل من دعم الفكرة، لا أقل من التبشير بالفكرة، لا أقل من نشر الفكرة، لعلك تنقلها إلى إنسان يقتنع بجدوى هذا العمل. أنا بالنسبة لو خيرت بين عدة قطاعات لقدمت التعليم على كل شيء، أمان حقيقة وصدق، لأن التعليم يا كرام هو ينشئ الإنسان ويجعل هذا الإنسان قد تمكن من المعلومة ومن المهارات المطلوبة، خاصة الحمد لله أنه في برامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هي منح تعليمية بالدرجة الأولى، لكن هناك في دعم معيشي. أصلا هذا الطالب كيف يمكن أن يتقدم علميا وهو لا يحسن العيش؟ مستحيل. وهناك تطوير قدراته، تطوير ذاته، وهناك بناء القدرات الهامة، وهناك الدعم النفسي. ولذلك يكرم أخطر ما يكون في الحياة أن ينفرد الإنسان بدون إعانة، هذا خطير. وذلك أصلا كلمة اليتم هي تعني الانفراد، بيت يتيم يعني تفرد بالجمال، فاليتم هو انفراد، هذا المنفرد وحده لا يستطيع مواجهة الواقع، لكن يحتاج إلى من يدعمه، يحتاج إلى من يأخذ بيده. لذا قال الله تعالى في آية محكمة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إصلاح لهم خير لا يقف عند حد أبدا، كل إصلاح مع اليتيم هو خير، سواء كان في مرحلة الأولى وهو طفل صغير أو المتوسطة أو عندما يكبر أو عندما يحتاج. ذاك اليوم الحياة أصبحت من التعقيد والكرام أنها لا تقف عند الطعام والشراب فحسب، لكن بحاجة إلى قدرات، بحاجة إلى دم، بحاجة إلى أدوات، بحاجة إلى جهاز حاسوب، بحاجة إلى اليوم إلى تعليم جامعي مكلف إلى غير ذلك. فهذه القطاعات التي استأثرت بهذا العمل محترمة ومقدرة، ولازم ندعمها قدر ما نستطيع. إذا اتصالاتكم الكريمة والكرام على 06-516-5020 و 06-516-2020 06-516-4020 و 06-516-2060 تصب في هذا، في أمر أيها الكرام يستهين به الناس. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني آتوا اليتامى أموالهم، أموالهم، سواء كان المعنى الواقع التي نزلت فيها القرآن أن لليتيم مالا وأعطيه ماله المستحق من ميراث، ومن هذا معنى، لكن في معنى آخر آتوا اليتامى أموالهم، أنت اليوم لا تقدم من مالك، أنت تعطي اليتيم ما يستحقه من مالك. وهذا المعنى كشف عنه القرآن في أكثر من موضع: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، والذي في أموالهم حق معلوم للسائل ومع حق، ما في أمة على وجه الأرض عند مثل هذه النظرة إلى المال أن هذا حق الفقير وحق المسكين. إذن يا من تقدم اليوم، أنت لا تمن على هذا المحتاج ولا تمن على هذا الشاب اليتيم الذي يحتاج إلى مواصلة المسيرة العلمية والمعيشية، لكن أنت تعطيه حقه. بهذا التصور وبهذا التصوير الكرام نحن ندخل في هذا العالم ومع هذا الحملة الكريمة الخيرة معكم، طريقهم آمن صحيح. الطريق الكرام قد يكون مخوفا، فكيف نجعله آمنا؟ لا يمكن إلا بأن تستقر نفسية هذا الشاب، إلا بأن يحسن الدخول إلى سوق العلم ثم إلى سوق العمل ثم إلى أن يتبوأ منصب معين وظيفة معينة حتى ينشئ عائلة كريمة. كل هذا الأمان أنت تشارك فيه، لذلك الناس يزهدون أحيانا في المشاركة ولو بالقليل وهم محرومون. شارك ولو بالدعم النفسي، ولو بالكلمة، ولو بالمقترح، ولو بالدينار، ولو بالخمسة، فإنك بذلك تشارك في هذا الصرح العلمي. ولا تدري هذا المال الذي تقدمه مستهينا به، لا تدري ماذا يمكن أن ينفع وماذا يمكن أن يقدم هؤلاء الشباب إلى مناطق متقدمة لا تخطر لك على بال. الكلمة الطيبة يا كرام لا يلقي لها الإنسان بالا، ترفعه إلى درجات وأحيانا تخفضه إلى دركات. والمال القليل الذي تنفقه إن أنفقته في الخير لا تدري يعني هذه الشجرة الباسقة إلى أين تصل. وبالمقابل لا سمح الله قد ينفق إنسان أموالا في ضياع وفي مرتفع لا يدري ماذا يمكن أن يتحقق من خلالها من خسائر. فموضوع كثير خطير، موضوع يكون أمانة الكلمة، أمانة المال، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن هذه الحملة الكرام لا تختلف عن الحملات التي كنا نؤديها، حملات الأيتام وحملات الكسوة وحملات رمضان، لا تختلف أنها تصب في أمان المجتمع وتصب في نفع شريحة قد تهمل. نعم قد تهمل، بعض الناس يظن أنه فقط الذي يحتاج إلى الدعم هو الطفل الصغير، وإلا طب كيف قامت مؤسسات وازنة لرعاية الطلبة في مختلف ربيع الأردن الكريم؟ هناك قامت مؤسسات ندعم الجميع، نعم، ولا نميز بين جماعة وجماعة، الكل اشترك في دعم الطالب الفقير، خاصة يا كرام أن هذا الطالب أكيد أنه لن يتلقى الدعم إلا وهو مستحق لأنه متفوق علميا. هذا متفوق علميا أليس من حق المجتمع أن يساعده وأن يرفعه وأن يصل به إلى الدراسة التي يستحق والتي يتأهل لها بعلمه وتأهله؟ فمن هذا الباب يكرم أن تشاركونا في هذا. وذلك لو خير الإنسان بين عدة خيارات له أن يختار الإطعام، له أن يختار الكسوة، صحيح، لكن لما تصنع الإنسان أنت والإسلام صنع الإنسان، خلق الإنسان فصنعه. وذلك العلم يكرم هو أعظم ما يقدم في هذا الجانب على الإطلاق، ولذلك بالعلم تنمو المجتمعات، وبالعلم ترتقي الحياة، وبالعلم تكون الصناعة ويكون الإنتاج وتكون القوة. وإذا قوة المال لا توجد إلا إذا وجد قوة العلم، إن وجد العلم وجد المال، إذا وجد المال ليس بالضرورة أن يوجد العلم. وذلك أنتم اليوم تسارعون إلى هذا البناء الكرام الإنساني القيم، ومثل هذه المؤسسة صندوق الأيتام لرعاية الأيتام تواصل مسيرة مع هؤلاء الشباب الذين انطلقوا أو انتقلوا من طور إلى طور، من طور الحاجة إلى الأمور البسيطة إلى طور الاحتياج إلى أن يتقدموا في الحياة. بعض الناس قد يقول هؤلاء شباب، نقول طيب انظروا إلى شبابكم في البيوت، أي شاب الآن في مرحلة الدراسة الجامعية يعني بعد ما أنهى الثانوية الآن والله يجد له في سوق العمل يعني فرصة رائعة؟ مستحيل، هذا الفرص كثير قليلة. ما الذي يقدمه إلى سوق العمل باقتدار؟ الكفاءة العلمية. هذا ولذلك الكفاءة العلمية الكرام أو التدريس الجامعي أنا بالنسبة لي أصبح ضرورة. لكن يسألوني بعض الناس عن أنه هل وجب علي أن أدرس ولدي؟ أنا ما بتكلم عن يتيم فقد أمه أو أباه أو فقدهما، أنت موجود الأب والأم، وهل تسألني هذا الولد أدرسه أو ما أدرسه؟ قل لك عفى علي الزمن الماضي عندما كان الولد عندما يكبر يذهب إلى الحقل ليشتغل مع والده، هذا انتهى الوضع. الآن هذا الولد لا يستطيع الكسب ولا يجد المال لكن يحتاج إلى العلم. نعم وجب عليك أن تدرسه، الحياة تختلف، الحياة تتطور، ذاك النفقات التي كان الأباء ينفقونها على أبنائهم ببساطة ولا يحتاجون إلى غير الطعام والشراب والكسوة البسيطة، بالصيف كسوة وبالشتاء كسوة، انتهى الأمور. اليوم أصبح واجبا عليك أن تؤمن له الكتاب العلمي والجهاز العلمي، وصار بده موبايل، صار بده بطاقة تعليم، صار بده أن يخرط في جامعته وأن تنفق عليه، وبالكاد يستطيع أن يكمل دراسته. إذا لا يمكن التخلي عن الأبناء. طيب إذا كنا لا نتخلى عن أبنائنا فهل نتخلى عن أبناء الوطن؟ الأيتام الكرام هو أبناء الوطن وأبناء كل واحد منا. إذا نظرنا إليهم هذه النظرة أنهم أبناؤنا وهم يحتاجون ارتفعوا بنظرتنا إليهم وأحسوا بالأمان وأحسوا بالراحة وأحسوا بالطمأنينة، هذا هو الواجب. أما خلاف ذلك يا كرام، هؤلاء الشباب الآن لا يستطيعون أبدا. تخيل العائلة غير موجودة أو الركن البيت غير موجود، كيف سيواصلون المسيرة؟ طبعا أكيد إحنا ما بنتكلم عن الأيتام الأغنياء، لا نتكلم عن الذين لهم أموال مدخرة، في عندنا مؤسسات اسمها مؤسسة الأيتام ترعى أموالهم، لا نتكلم. إذا اليوم إذا تكلمنا عن الشباب الأيتام، نتكلم عن الشباب الأيتام الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي والمادي والتعليمي، هؤلاء الذين نتغياهم ونتقصدهم. واليوم أتوقع يعني الهدف بسيط وهو 40 طالبا، فكيف إذا إن شاء الله جاد الشعب الأردني وهو جواد إلى أكثر من ذلك. أنا أدري أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، لكن الناس لا يتغيرون من طيب إلى كرم إلى إيثار إلى إحسان، هم إنما يقدمون لأنفسهم. بل إنني أعرف بعض الناس ممن عليهم واجبات وعليهم ديون، لكنهم لا يقصرون في أي حملة من حملات الخير، هم يعتقدون بأنهم ينفعون أنفسهم بهذا العطاء من باب أن الله تعالى سيقضي ديونهم، أن الله سيوفق أولادهم، أن الله سيقضي حاجاتهم بما قضوا من حاجات هؤلاء الشباب، خاصة عندما يتعامل مع هؤلاء وهم الأيتام الذين إذا دعوا إن شاء الله كانت دعوتهم مستجابة. هم يحتاجون الحقيقة إلى الدعم المادي، إلى التعليمي، إلى النفسي. والشعب الكريم يعني إن شاء الله قادر على دعمهم بعون الله تعالى. إذا اليوم الأمر واضح يا الكرام، بأرقام على أرقام البرنامج اتصالاتكم الكريمة على 06-516-5020 06-516-2020 06-516-4020 06-516-2060. نريد أن نبادر أن نتكلم، لا أقل مرر هذه المعلومة عن هذه الحملة إلى أصدقائك إلى عائلتك. أين الجماعات اليوم التي تجتمع على كلمة الخير؟ الشباب الذين يجمعون من أصدقائهم ثم يتصدقون بمبلغ واحد، هذا عني وعن زملائي، هذا عني وعن عائلتي، وبهذا يكونون القدوة الحسنة. كل الحملات التي قامت عبر أثير حياة الكرام كانت تفاجئنا الحقيقة بالتفكير النوعي من الشباب ومن المجتمع، يفكرون ويبتكرون ويفاجئوننا بعطاياهم. لا أقل هناك بعض الناس ممكن أن يقدم خبرته التعليمية، خبرته القانونية، خبرته في الحياة، خبرته في التعليم. وأنا على يقين أن الصندوق لن يقف بإذن الله أمام رغبة الذين يدعمونه ولو بالكلمة ولو بالنصيحة ولو بالمشروع المقترح. نعم، فهذا العمل تعاوني، وذاك المجتمعات كلها يكرام اليوم تتسابق إلى أن تشارك الحكومات، وتتسابق إلى أن يقوم المجتمع المدني بدوره. وهو كذلك كلما قام المجتمع المدني بدوره كان دليلا على صحته. وإذا جلسنا وصمتنا وقلنا على المسؤولين أن يتحركوا، كان هذا دليل خلل في المجتمع. المجتمع بده يتقدم، والمجتمع هو الذي يجب أن يبادر ويتكلم للحكومة بواجبها. نحن نقوم بواجبنا ويتقوم بواجبها، فتتكامل الواجبات، هذا هو المطلوب. أما حالة التفرج الكرام، الإسلام يرفضها. الإسلام مع الإيجابية مطلقا، الإيجابية هو الفعل الإيجابي. ذاك أي إنسان عنده فكرة سلبية خليها له. ذاك ورد في الحديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني الساعة قائمة، يعني الحياة انتهت ولن يكون بشر بعد هذه الغرسة. طب لماذا التأكيد النبوي فإن استطاع ألا يموت حتى لا تقوم حتى يفعلها؟ دليل على الفاعلية، أنا واجبي أغرس، من يستفيد ما إلي علاقة. الآن أنا أغرس غرسة طيبة في هذه الحملة الكريمة إن شاء الله بخمس دنانير إن شاء الله بعشرة، ثم أدير ظهري وأدعو للصندوق ولمن يستفيد. ولا أدري لن يستفيد لكن قطعا سيستفيد. هذا الفعل الإيجابي هو المطلوب. أما الأفكار السلبية عند بعض الناس وأين فلان وأين فلان وأين الحكومة، إحنا ما لنا علاقة، إحنا نقوم بواجبنا في سبيل أن نعذر إلى الله. هي فكرة الإعذار إلى الله كثير هام يكرم، لأنه تذكرنا بموقف من مواقف التواءات بني إسرائيل عندما خالف من خالف منهم في صيد يوم السبت، وعندما قامت طائفة أمرت ونهت، وقفت طائفة موقفها سلبي بصراحة، وإذ قالت طائفة منهم بعدين قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال الموفقون الذين يسبقون العمل الخير الإيجابي قالوا معذرة إلى ربكم. خلينا هذا شعار في حياتنا، قالوا معذرة ربكم، أنا يا رب وجدت أن أنفع أمتي بهذا، أنفع أمتي بالكلمة، بالصدقة، بدعم الشباب، بدعم الأيتام، ببناء المساجد، بأي شيء، قالوا معذرة ربكم والله يتقبل من الجميع. إذن هذه فكرة هامة وكرام، هنا تكون الإيجابية وهنا يكون العمل وهنا يكون فعلا ما نحتاجه من نبض المجتمع ومن تحسس حاجات الناس ومن رعاية هؤلاء الشباب الذين هم يا بكونوا إلنا أو علينا لا سمح الله، نريدهم أن يكون لنا، للمجتمع، للأسر، للفضيلة، للقوة. من يدعم نشاطات الحياة غير الشباب؟ قوتهم التي نحتاجها. أما لا سمح الله إذا تم إهمال هذه الشريحة فإن هذه القوة ستبقى قوة لكن في اتجاه معاكس، وهذا لا يريد أحد أبدا، لأنه الحقيقة أنه الشباب الأيتام إذا ما وجدوا الأمان في المجتمع سينقمون على المجتمع، والنقمة خطيرة وستسبب فشلا كبيرا في الحياة كلها. هذه حقيقة الحقائق. وذلك الكرام النبي سام قال نصرت بالشباب واعتنى بالشباب، والقرآن تكلم عن فتية آمن بربي وزدناهم هدى، وقال فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. الشباب الكرام هم عدة المجتمع وهم أمان المستقبل، لكن هؤلاء بحاجة إلى صياغة، بحاجة إلى تعليم. إذا كان أعجبني عندما قرأت الأوراق عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، مستقبلهم بعد تطوير قدراتهم الذاتية العلمية والعملية والمعيشية أن يكونوا هم البناء، وهم الرواد، وهم القادة، وهم موظفون، وهذا سينعكس على حب للمجتمع. عكس ذلك لا سمح الله راح تكون كوارث لا تحمد عقباها. وأكيد كل منا لا سمح الله معرض أن يكون مثل هذا النموذج، فإن اليتم حالي لم يخترها الأشخاص لكن بحكمة الله تعالى كانت عليهم. فمن هذا الباب، وعندنا مثال مهم وهو نبينا محمد عليه السلام كان اليتيم لكن آواه، وجدك يتيما فهذا اليتيم ولكن وجد المأوى، وذلك المأوى المقصود فيه المأوى المجتمع كله يقوم برعاية هذا الأمر. إذن مصرف غايف الأهمية لا يزهد فيه، لا يترك، وهو بحاجة إلى أصلا تحسين وتجويد، وبحاجة إلى أن يكثر الداعمون لهؤلاء الشباب، علنا إن شاء الله أن ننقذ شبابنا من الضياع ومن التيه ومن الفوضى التي يعيشها بعض الشباب. الموضوع واضح المعالم، لكن من يبادر؟ من يدعم؟ من ينقل الفكرة؟ خاص الشباب، نريد اليوم من الشباب اللي لهم بيت ومأوى وعائلة ممتدة أن يتقدموا لرعاية إخوانهم الأيتام. أنا أخص بالذكر هذه الشريحة، علهم إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نقدم خيرا في هذا اليوم المبارك. سنواصل بعون الله، ولكن نتوقف لسماع أذان الظهر فانتظرونا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك يا أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان، أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك؟ بالعلم. كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة؟ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
1: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله. وبدل أن يكون الإنسان قد يكون ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص، بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح الطريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
2: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. شباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1500 كل عام، إذن 6000، أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
3: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هؤلاء الذين اجتمع عليهم اليتم واجتمعت عليهم أيضا الحاجة، انتهوا في طريقهم الآن وهم على أبواب الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
4: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح 27/7/2026 من 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم مستمعي هاتف أم لهذا الحمل الكريم الخيرة، معكم طريقهم أمان، نقصد الشباب الأيتام، مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. حملة كريمة وكرام، يسعدنا أن يكون في ضيافتنا علامي كبير في الجامعة الإسلامية العالمية، أستاذ الحديث والمفكر اللامع والداعي والأديب. أنا بتشرف فيك والله يا دكتور حمدي مراد، حياكم الله سيدي. اليوم عندنا يعني حملة بصراحة للشباب، هم الشباب

0: اليتامى قل إصلاح لهم خير. إلى أي مستوى يمكن أن يصل الإصلاح؟ هل له حد ولا غير منتهي؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، شكر الله فضيلتكم أخي الحبيب المقدر صاحب العلم والخلق والعطاء، وهذه المؤسسة التي تقدم ما تقدم في مجالات اجتماعية وأخلاقية وتربوية واقتصادية، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله لهذه المؤسسة التي تحمل عبء تقديم مساعدات واسعة للأيتام، الحقيقة هي من أجل الأعمال، من أجل، إذا كان اليتيم وأما اليتيمة فلا تقهر هنا قبل أن تقدم شيء أو لا تقدم.
0: صحيح.
1: المعاملة المعنوية في أعلى درجاتها، في أعلى درجاتها. ولذلك مسألة السن وهي مسألة فقهية مهمة. اليتيم هو اليتيم، كبير أم صغير.
0: صحيح.
1: لكن هناك يتيم لا يحتاج، وهناك يتيم محتاج، يحتاج. صحيح. رعاية، فلا يصح ضبطها بأنه الصبي دون البلوغ، ولا تبقى مفتوحة على اعتبار أنه اليتم وكلنا سيكون يتيما.
0: صحيح.
1: إنما يربط الأمر وبخاصة في الشباب اليوم الذين يحتاجون الدراسة مثلا، هذا عبء كبير.
0: صحيح.
1: ومرهق
0: مع وجود الأباء
1: ومع وجود الأهل كاملين.
0: صح.
1: هذه الحالة يعني يفهم فيها الفقر من جهة، وإذا أضيف إليه اليتم فلا نربطها بهذا العمر، أكان 20 عاما، 18 عاما، أكثر أقل، فهو بحاجة ولم يتمكن أن يشكل حالة من الإنفاق على نفسه والاستمرار في مسيرة حياته، فأصبح واجبا على المجتمع.
0: صحيح.
1: والمجتمع بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية.
0: صحيح.
1: المجتمع هم المسلمون في هذا المجتمع، لا بل وغير المسلمين الذين يمكن أن يساهموا باعتبارهم في دار الإسلام.
0: صحيح.
1: ومواطنون لهم ما لنا وعليهم ما علينا،
0: بعضهم يشارك
1: صلى الله عليه وسلم. ونعم، أنا أذكر وأنا مدير عام صندوق الزكاة يعني كانت تأتينا مساعدات من الإخوة المسيحيين،
0: ما في حرج،
1: وهذا بالعكس يعد تكافلا اجتماعيا في الوطن الواحد.
0: صحيح.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أقام العهود والمواثيق والعلاقات التامة بينه وبين المسلمين في مجتمعهم هذا المسلم.
0: صحيح.
1: ومن معهم في هذا المجتمع يشكلون المواطنة
0: ويتعاقلون بينهم
1: أبدا. يعني حقيقة هذا الأمر إن إذا فهمناه على هذا النحو علمنا أن مسؤوليتنا اليوم تقف أمام الله سبحانه وتعالى تحاسبنا.
0: صحيح.
1: إن قصرنا وإن لم نقدم مال الله الذي بين أيدينا أمانة بطرقه التي ينبغي أن تقدم.
0: إذن سيدي حضرتك ذكرت أنه شباب وأنهم أيتام، ويضاف اليوم أنهم يقصدون اليوم تأهيلهم العلمي.
1: صحيح.
0: شو أهمية العلم للشباب؟
1: يعني حسبنا أن أول آية في القرآن الكريم نزول الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: صحيح.
1: نعم، اقرأ بمنهج الله، واقرأ أي علم، لأن الله علم. صحيح. الإنسان ما لم يعلم، وقال الإنسان قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم، وطلب العلم من المسلم من أخيه المسلم ومن غير المسلم، لأنه علم الله الذي نزل على عباده.
0: صح.
1: وأن يستعمل هذا العلم في طرقه ومسالكه الشرعية، لأن أي شيء يعني المفك أو السكين التي تشكل يمنى المرأة في مطبخها، لا سمح الله، يمكن أن تكون أداة جريمة بشعة.
0: صحيح. صحيح.
1: ولذلك هي حلال في صنعها ووجوب استعمالها فيما يحل الأمر فيه.
0: إذن سيدي لما نتكلم عن التعليم، احنا ما نتكلم عن تعليم نوع معين، تعليم والله شرعي، احنا نتكلم عن مطلق التعليم.
1: نعم نعم، لأن الأمة وتراث أمتنا يشهد بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام مجتمع الإسلام ودفع

0: دولة الإسلام في المدينة المنورة أنشأ لها أسواقها وأنشأ لها حدادية الذين يصنعون السيوف وشد، يعني ما أبقى شيئا يحتاجه المجتمع اقتصاديا.
1: وبعث من يتعلم لغة الأعاجم.
0: نعم، لما أرسل الرسل إلى الملوك والزعماء في العالم انتقى من يجيدون لغة كل قوم.
1: صحيح.
0: وأرسلهم حملة لرسالته إليهم، مبشرا إياهم، داعيا إياهم، ناصحا إياهم. وحتى خطابه الراقي من محمد بن عبد الله إلى عظيم
1: هرقل العظيم.
0: أي نعم، فهي تعظيم حاله عند قومه.
1: صحيح.
0: وأمره عند الله معلوم.
1: فقه سياسي عالي، هذا
0: فقه سياسي عالي دبلوماسي في أعلى الدرجات.
1: في ناس ما بستوعبوها.
0: هذه للأسف يعني مشكلة العصر، هي الخلط بين ما أصاب الأمة من هبوط وتفكك. صار الهلع باتجاه الدعوة المواجهة، وهو خطأ كبير.
1: صحيح.
0: لم نؤمر بذلك. لما جاءه بعض الصحابة: يا رسول الله، يعني ما يجري لنا وما يصيبنا، يعني لابد أن نواجه هؤلاء،
1: دافع
0: عن أنفسنا.
1: بالصبر.
0: فالصبر، الصبر في مرحلة، والإعداد في مرحلة أخرى، والمواجهة لمن اعتدى، والبادئ أظلم، والأمة عزيزة، العزة لله ولرسوله والمؤمنين. فنرجع إلى مسألة العلم. العلم عنوان سطره الله في محكم كتابه في الآية الأولى، ويصبح واجبا على الأمة عند أولي الأمر أن يحملوها.
1: صحيح.
0: وعلى الناس أن يسعوا إليها. فالآباء مكلفون بأن ينهضوا بعلم أبنائهم.
1: صحيح.
0: وأي لون من ألوان العلم،
1: كل
0: فهو يسخر لرفع هذا المجتمع.
1: فرض كفاية العلم.
0: نعم، فرض كفاية، لكنه إن فقد أصبح
1: أثم الجميع.
0: أثم الجميع. ولذلك
1: يعني أن يكون مهندسون، أطباء، صانعون، فرض كفاية.
0: والدولة حينئذ ترعى التوازن في هذا المستويات التعليمية، وتملأ الثغرات بالتشجيع على من يدخل تعليما جديدا، يعني بعد لم يتشجع إليه الآخر. إذا مسؤولية تحريك أبنائنا، أبناء المجتمع، وبخاصة الذين عجزوا، من كان لهم أباء فتح الله عليهم ورزقهم، أولئك أغناهم الله فيغنون أبناءهم من جهة، وعليهم أن يمدوا يد العون لغيرهم.
1: صحيح.
0: ممن يحتاجون. قد يكون إنسان قادر أن يعلم عشرة وعلم أبناءه وجيران له، الحائط في الحائط، ومعدلاتهم أعلى من معدلات أبنائه،
1: يعدهم كأبنائه.
0: وجب،
1: هنيئا له بهذا.
0: هذا
1: سيد هاي درجة رفيعة.
0: نعم.
1: اللي هي الإيثار. حتى الإيثار لسه ممكن يدرس ابن جاره متفوق وما يدرس ابنه اللي مش متفوق.
0: أي نعم، صحيح. وهذا صحيح. لما؟ لأنه يحمل الرسالة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. الأولويات كيف تكون؟ هذه أحكام فقهية لا يصح، وأصبحت من الدين بالضرورة. لأنه والله نلاحظ يعني أحباب ما شاء الله يقدمون الزكاة والصدقات، وأحباب أعطاهم الله يترددون ويحسبون. ويا أخي ما شغله عامل شغله، أحضر هذا 60 أو 80 وولدك في 60 وأخرجته في الخارج، شتته، الله أعلم يرجع كيف حاله.
1: خلينا ندخل لعمق يعني تفكير الشاب. شاب متفوق علميا إذا لم يجد يدا حانية تأخذ بيده، كيف سيكون نظرته للمجتمع إذا فقد التعليم وما أخذ حظه؟
0: سيدي، المجتمع هو الوعاء الحاضن. ليست الأسرة، الأسرة أساسا طبعا لا شك، لكن نحن أمة التكافل.
1: صحيح.
0: لا يصح أبدا. الزكاة ماذا تعني؟ الصدقات ماذا تعني؟
1: صحيح.
0: ومجلسنا هذا ماذا يعني؟ ونحن نبث على هذه المحطة وفضيلتكم من أجل أن نذكر أحبابنا القادرين على أن يقدموا. قدم لآخرتك، أي لنفسك، أي لأهلك.
1: صحيح.
0: حتى يبارك الله بمالك وبصحتك وعافيتك.
1: القرآن يعتبره حق،
0: وفي أموالهم حق معلوم،
1: حق للفقير.
0: نعم،
1: يعني مش منها
0: إطلاقا. يجب إذا كانت الصدقة لا تعلم شمالك ما قدمت يمينك، فكيف بالزكاة الفريضة المعلنة؟
1: الدكتور أنا ما أظن، أنا قرأت أبحاث في هذا، قالوا هذا سبق يعني حضاري للقرآن، أنه اعتبر رعاية أولى هذا حق إلهم.
0: صحيح،
1: هذا أمر عجيب.
0: هو يعني فرق بين، نحن قلنا في فذكر، نحن نذكر في هذه الأحكام أنها فريضة. صحيح. وجزء من الفريضة التي أنت تدفعها كقادر على دفع الزكاة أن أيضا تقدم من صدقاتك. يعني الزكاة في الأموال وكما تعلمون والأحباب 2.5%
1: فقط.
0: صور مما تملك خارج إطار أي دين أو هي صافية.
1: صحيح.
0: ومضى عليها الحول وأنت
1: صحيح.
0: في بحبوحة.
1: صحيح.
0: وتكون أحيانا عند البعض بالملايين.
1: صحيح. صحيح.
0: فبالتالي أصبحت الصدقة من هذا الباب بعد الزكاة، وإن سميت في القرآن الصدقات نعم وإنما عنينا بتقابلها.
1: الصدقات دليل الصدق.
0: أي طبعا تماما، فصدقك قدم الزكاة فريضة وصدقك يسير بعدها بما يسر الله لك.
1: صحيح.
0: ولذلك نحن في مشهد اليوم في هذا المقام، يعني ندعو أحبابنا في كل مكان في وطننا الحبيب، وهو وطن والله عزيز ونعتز به، فيه ألفة وفيه محبة وفيه مودة، شعب بكل منابته
1: مع الضائقة يجدون
0: وأصوله تجده، يعني نخوة كما يقال
1: موجود الحمد لله.
0: قيادة هاشمية مباركة تذكر تدعو تتحرك حقيقة، أيضا مؤسساتنا الرسمية تحاول، هناك صندوق الزكاة وهناك صندوق الحج وهناك مؤسسات كثيرة وحتى صندوق الأيتام الموجود، وهذه المؤسسة المباركة التي ترعاها يعني صاحبة الجلالة حفظها الله ورعاها وأخذ بيدها وبيده صاحب الجلالة وولي عهده الأمين، أن يبقى هذا الوطن متحابا متآلفا متعاونا متعاطفا، يعيش هذه الروح، روح المحبة وروح المودة النابعة من الإيمان، مخرجات الإيمان. مخرجات الإيمان تخرج أحيانا كل ما في الجيب.
1: صحيح.
0: فلا يبقي له. وأمثلة كثيرة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: المجتمع يعني تعود أنه يعطي الأيتام طعاما وشرابا وكسوة إلى ذلك، تعلم. ولكن إحنا اليوم هذا تقدم نوعية، نوع اللي هو للشباب، فات الشباب أهميتهم، يعني صندوق الآن الأمان لمستقبل الأيتام، أمان لمستقبل الأيتام. أليس هذا أمانا للمجتمع؟
0: قطعا قطعا، لأن الحقيقة لما إحنا بنحكي عن قضية القوة، القوة ليست للمصارعة للآخر.
1: صحيح.
0: ولا الاعتداء على الآخر، هي كما سماها ربنا ترهبون به عدو الله وعدوكم.
1: صح.
0: هو ما قال تقاتلوا هنا، ترهبون
1: يخاف.
0: أي عندما تملك قوة التوازن مع العدو التي إن حسبها علم أنك أقوى منه فلا يتقدم نحوك، حينئذ أنت أصلا لا تتقدم نحوه، فقد عصمته وعصمت دمه وعصمت دماءك ودماء مجتمعك.
1: توازن
0: قوة وقوة راكنة لا تستعمل إلا حينما تستحق الاستعمال ونحتاج إليها. كذلك موضوع المال وتخزين المال لا يصح أن يخزن، لا بد أن يتداول.
1: صحيح.
0: وقمة شرف تداوله في الزكاة والصدقات على من يحتاجها، وفي العلم بخاصة. يعني أقول لك، بناء المساجد أمر قيم وقمة، ونرى كيف ينهض الناس به. نتمنى أن يعلموا أن بيوت الله عظيمة قطعا، وإن تزاحمت حتى أحيانا ونقول لا بأس، زيادة الخير خير، لكن ربما في مكان مسجد بين ثلاثة مساجد تضع مستوصفا طبيا مثلا
1: أو متبرع
0: به أو مدرسة للفقراء والمساكين أو بمبالغ زاهدة أو مجانية أو شبه ذلك. التكافل في المجتمع أبوابه كثيرة.
1: نصلي على التراب، ما في حرج.
0: لكن الله جعل الأرض كلها كما قصر
1: مسجدا وطهورا.
0: مسجدا وطهورا، يعني بمعنى لا حرج في أي مكان يعني أن يكون طاهرا صحيح على صحيح. ما تستحق.
1: نعم. دعني بس أذكر الكرام بأرقام البرنامج لإطلالتكم الكريمة حتى تتكلموا مع فضيلة الدكتور حمد مراد على 06-516-50-20-516-20-20-516-40-20-516-20-60. احنا اليوم الكرام تحت شعار معكم طريقهم آمن، معكم خلالكم دعمكم حتى كلماتكم النيرة مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. يعني تخيل غايتهم دكتور اليوم يعني ليست كبيرة، يقصدون 40 من هؤلاء الشباب في سبيل تقديم الدعم المعيشي أولا، الدعم التعليمي النفسي القدرات. كل طالب بكلف 1500 بالسنة على مدى 4 سنوات 6000 دينار. صحيح. الأمر ميسور
0: صحيح.
1: وليس بكذب
0: صحيح.
1: وأنا عودنا الشعب الأردني الكريم حقيقة أنه مع الضائقة الاقتصادية يجودون ولا يبخلون، فماذا نقول للناس اليوم مع هذا التقدم النوعي لهؤلاء الشباب؟
0: والله يا إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب.
1: صحيح.
0: ونصرته بالشباب ليس في ميدان الوغى فحسب الحرب.
1: صحيح. صحيح. صحيح.
0: وإنما هي عبادة في كل موقع، كما الجهاد فريضة وعبادة للدفاع عن الأمة ودينها ومقدراتها ومقدساتها وأعراضها وأرضها، فكذلك الدفاع عنها بالوسائل الأخرى حتى لا تمد يدك، يعني حينئذ نقول لا لصديق ولا لعدو، هو صحيح. الأصل أن تجد نفسك قادرا أن تمد للآخرين، ولا يكون هذا إلا بالاستعداد الحقيقي، ولا يكون فرديا، وإنما الفردية تساهم لتصبح جمعا.
1: صحيح.
0: حركة المجتمع جمعية جامعة، المسجد سمي جامعا يجمع القلوب مع الأجساد في موقف عبادة واحدة منظمة. كذلك في الصدقات والتبرعات لا تصح العملية إلا بالجمع.
1: صحيح.
0: ونذكر في هذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة مع الظهر المبارك، يعني ماذا سنأخذ معنا في كل يوم يا أحبابنا؟ نودع والله ما أحبابنا في كل يوم نودع أحباب وأصدقاء وجيران. نعم يرزقنا الله ثم يأخذ، هذه سنة الله.
1: صحيح.
0: ما أحد ولد إلا بأمر الله ومشيئته وليس بأمره ونفسه ورضاه، هو صحيح. أمر الله فينا، ويغادر هذه الحياة من حيث لا يعلم وقتها ولا مكانها. فنحن عباد الله، والعبودية تقتضي الالتزام بهذا الشرع الحكيم.
1: وخير الناس أنفعهم للناس.
0: يا سلام يا سلام
1: الناس.
0: أنفعهم
1: الخلق عيال الله.
0: الخلق عيال الله. كيف سيكون ذلك؟ يتكلم اللغة تحاكيك بالجمعية أو بالجماعة بالأيادي التي تترابط. مثل المؤمنين في توادهم، ما هو النفقات مودة تربط، وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد.
1: صحيح.
0: الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن التفاعل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تصور ربطه فليكرم ضيفه. فكيف المحتاج؟
1: صحيح.
0: إذا كان الضيف يعني عابر سبيل ويعني جاء في غير زمان ولا مكان، وقد يكون غنيا وقد يكون أغنى من صاحب
1: صحيح
0: البيت
1: صحيح. لكن هذا واجب له،
0: وجب عليه. فكيف لمن يملك رب تمرة رب درهم بلغ وفاق ونهض عن 1000 درهم؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من جهة أخرى، يعني لا يستهين المسلم بما يدفع.
1: صحيح.
0: مهما قل
1: صحيح.
0: مهما قل فلينطلق. والله يجدها، نحن كنا نودع بنقول يوميا، فأنت لا تدري نفس
1: ماذا ينفعك
0: ومتى. لا تؤخر نفس شهيق قد لا يرجع.
1: يا سيدي نقول للناس بصدق، قدم لنفسك المال الآن ولا اترك المال ليتصدق عنك أولادك، أيهما أفضل؟
0: طب وقد لا يتصدق أولاده أخي الحبيب،
1: وقد ينسون.
0: صدقوني، يعني عشنا مع أحباب الله يهدينا جميعا يعني فرطوا من بعد أهمية،
1: أخذوا وفرطوا
0: وفرطوا، ورحمنا الله ورحمهم بعضهم انحرف. فلذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة فاحذروهم. وفي آن واحد زينة الحياة الدنيا إذا ضبطت بضوابطها الشرعية.
1: صحيح.
0: ولذلك الآن نحن نقول كيف يتقدم الأحبة بما يجودون به، ما يستطيعونه، يعني ما أجمل ذلك. يعني نحن عمالنا دائما، والبلاد بخير صدقوني، يعني الذين يتطلعون من حولنا في بلادنا حتى العربي،
1: الفتن
0: الفتن التي أصابتنا، نحن قرن من الزمن وعبرنا الثاني، ربنا حفظنا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة وما جرى فيما سمي بالربيع العربي، وما زالت الأزمات كما نشهد ونحن في حفظ الله. أنا أعتقد أن الخيرية في هذا المجتمع نهضت بحفظ الله تعالى التي توكلت، وهي أغلبية أخذت بيد هذا المجتمع. القيادة الهاشمية المباركة أيضا بحكمتها ورشدها وأنسها أيضا أخذت بهذا المجتمع إلى الأمام. إذن نحن اليوم مطالبون أمام هذه النعمة الكبرى التي ما لا سمح الله
1: نعمة
0: لم
1: الأمن
0: يقطر
1: والأمان.
0: فيها دم. صح. ولم يهدر فيها أموال هكذا، ولم تزهق فيها أرواح، أن نحفظ هذا بمزيد من التقوى، وعلى رأس هذه التقوى التكافل، وعلى رأسها الأضعف في المجتمع كيف ننهض به ليكون عمودا ناهضا بالمجتمع.
1: إذا سيدك أنك تقول يعني اشكر الله على ما أنعم أيها الإنسان،
0: أيوه،
1: على نعمة الأمن ونعمة المال ونعمة الصحة ونعمة الولد.
0: تمام.
1: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذاك هي دعوي الكرام من خلال الدكتور حمدي، من خلالنا، من خلال إذاعة هاتف أم، إنك اليوم فعلا تتصل على أرقام البرنامج دعما لهذه الشريحة. واليوم دكتور إحنا اللي بدنا إياه أن يكون النفس الإيجابي في المجتمع.
0: صحيح.
1: في ناس عندهم سوداوية في حياتهم، كيف نصحح نظرتهم للأمور؟ ممكن يشك في أي مبادرة ويشك في أي جمعية وفي أي صندوق، هل هذا مطلوب التوجس والمطلوب منه أن يفعل؟ أنا ذكرت حديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. طب من سينتفع بها
0: وقد قامت؟
1: نعم.
0: لكن الأمر وقل اعملوا.
1: صحيح.
0: وصيغة الجمع مرة أخرى، لا تكون الصلاة يعني صلاح المجتمع لا يكون إلا بهذه الحركة اللي كموج البحر تتصل أمواجه بعضها ببعض.
1: صحيح.
0: لا تنقطع. يجب على المجتمع في هذه المرحلة، وفي الحقيقة نحن بحاجة رغم كل الظروف حتى الاقتصادية، البركة هي جزء لا يتجزأ من عون الله للعبد المبارك.
1: صحيح. صحيح.
0: وللعبد الصالح. صدقني تصبح لقمة الخبز بلا شيء غذاء كاملا لهذا الجسد.
1: صحيح.
0: يصبح هذا الدينار الذي قدم في سبيل الله حفظ لك من أمراض قد تنفق مقابلها عشرات الآلاف.
1: صحيح.
0: ولا تدري. إذن أنت أمامك رؤية ربانية كيف تتفاعل مع أمتك، وتبدأ بأسرتك فجيرانك فأهلك فقريتك فمدينتك. وأمام هذا الإعلام المتواصل اللي حفظنا الله بسرعة التواصل واللقاء، أن نتسارع كما تسارع هذا العلم الذي قدمه الله لنا، علم الإنسان في النفقات. أبلغني كثيرون كانوا يعني في مرض موتهم يبكون، هل أغفلوا عن مريض دواء يعطى؟ هل أغفلوا عن يتيم صدقة وزكاة تقدم؟ هل أغفلوا عن طالب علم؟ وهكذا، يعني يرى نفسه مقصر وهو لم يستطع أن يصل بإعلام يعلمه عن أناس كذا وكذا. ولذلك أخي الحبيب، يعني إحنا لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وكلنا لنا جيران ولنا جيران أغنياء وفقراء، وهكذا كيف يكون التواصل؟
1: يا سيدي وصل إلى درجة أن معاوية رضي الله عنه اهتم برجل قال أنا أخوك، قال يا أيها الأخوة، قال من أبيك آدم.
0: أي نعم صحيح.
1: النخوة
0: كلكم
1: بعيدة.
0: من آدم كما صحيح. قال صلى الله عليه وسلم، وآدم ومن يعني كلكم أبناء آدم.
1: صحيح. نعم. إذا نذكر الكرام باتصالاتكم الكريمة على 06-516-50-20-516-2020-516-2020-516-2060 بتقدمتك ولو القليل، أنت بذلك تشارك في صرح علمي، في إنتاج علمي على غاية الأهمية. قدم، بشر بهذا العمل، بهذه الحملة، علك أن تنال الأجر. دكتور، أنا أذكر أن حالة من الحالات اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، يعني ترفع التعليم مستوى عالي عندما قبل الفداء مقابل التعليم.
0: تعليم 10 من الصين يعني يوم بدر.
1: هذا كثير، يعني تقدم نوعية هاي.
0: أنت لاحظ، وهذا في مطلع الإسلام وضع ركائز وقواعد، قواعد راسخة للمجتمع. نعم. ينهض بناء المجتمع فيها بقوة ويمضي زمنا لا ينتهي إلى قيام الساعة. فأسرى يقعون، يعني أعداء كانوا مقاتلين وأعملوا السيف ربما في رقاب مسلمين،
1: مستحقين للقتل هم،
0: ومستحقون للقتل، ومع ذلك الإسلام أولا توقف احتراما، إطعاما، كسوة، حسن معاملة. طب وبعده أن ما أسلموا وسنعيدهم تبادلا أو غير ذلك؟ لا، نحن نريد شيئا يفيد مجتمعنا نوعيا. فكانت الكتابة والقراءة قليلة في الناس، وإن كانت لغة العرب هي مصدرنا إلى اليوم وإلى قيام الساعة بالقرآن الكريم وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان أن من علم 10 من أبناء المسلمين فهذه فديته. فهذا عظمة العلم في الإسلام، من اقرأ الآية الأولى إلى الفداء في الحرب. الحرب تصور أسرى، نرى أسرى في فلسطين وكذا، ماذا كيف يتعاملون أو من قبل الغاصبين.
1: للأسف
0: هناك إطعام، سقاية، لبس،
1: ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعك لوجه الله.
0: تصور يضمهم إلى اليتيم وإلى عابر السبيل الذي قد يكون فقدا،
1: لوجه الله نطعمهم
0: أبد. ما عندنا هذه العظمة في هذه الغاية.
1: حتى من أسلم سيدي كان عليه السلام يدفعه إلى من يعلمه.
0: نعم صحيح.
1: التعليم كثير خطيرة.
0: شوف، لا يمكن أن تخطو فرديا أو كأمة إلا بالعلم، علم زراعة، علم صناعة، قلنا أي علم.
1: وسبقنا أعداؤنا إلى هذا.
0: نحن سبقناهم سابقا،
1: أخذوا منا الراية.
0: وكل حضارات الغرب السابقة قبل الإسلام ضمها المسلمون وبنوا فوقها شامخا بأخلاق هذا الدين وعظمه.
1: وتناسوا ما أخذوه،
0: وتناسوا ما أخذوه للأسف. فجاء من خلفنا بتقصيرنا أيضا، تقصيرنا يجب أن نعترف، وإن كانت من سنن الله وإرادته فمطلوب منا أن نجدد، فما جددنا. وبالتالي نحن أصلا يعني ما نريد أن مصدر فتوى هنا، إنما أقول إذا الأمة بقيت تتخلف ولا تتقدم ولا تتوحد في جهودها فهي آثمة.
1: والله صحيح.
0: فهي آثمة. صحيح. إثما جماعيا.
1: شوف على مستوى يعني السلاح والتصنيع الثقيل إحنا متخلفين، وهم لا يسمحون لنا بهذا. إذا بدنا الآن نمتلك المقدرة العلمية لتكون العملية،
0: لا من أجل أن نقاتل، من أجل أن نحمي أنفسنا.
1: بس
0: هاي للأسف يعني العدو كلما نهض بقوة يستعملها بلا أخلاق.
1: صحيح.
0: بلا قانون، بل تمرد على القانون الدولي العالمي اللي اتفق عليه، مسلمون مسيحيون ويهود وملحدون وكلهم اتفقوا على هذا القانون. الآن يضرب هذا القانون عرض الحائط.
1: صحيح.
0: للأسف مش مثالي، ولكن فيه شيء من المثالية النسبية.
1: صحيح.
0: ومع هذا داسوه بأقدامهم بغطرسة القوة، وأخذوا أموال الناس وأرض الناس وأرواح الناس والأطفال والنساء، والتدمير للمقدرات، للحياة، للتنفس.
1: يعني دكتور، كنت أسأل سؤال عملي، حضرتك مطلع على الصندوق الأمان؟ يعني تعمقت فيه، رأيت شرائح من يستفيد منه؟
0: والله واضح أنه يعني متعدد، وليتك أيضا أن تبدي شيئا
1: على اعتبار إنه والله ما هي التخصصات اللي عندهم، هل حققوا تخرج طلاب من عندهم؟ أنا سمعت قرأت رقم أكثر من 5000 طالب.
0: طالب
1: صار.
0: صحيح.
1: عندهم. فإذا صحيح. كان الموضوع الحمد لله صار في خريجين وكثرة، إذن هم انخرطوا في الواقع. وسألت الضيف المديرة تكلمت قالت نعم صار إن خريجون وتخرجوا والحمد لله مختلف التخصصات.
0: سيدي هذا
1: إذن أينعت الثمار
0: حقيقة. هذا صندوق يعني فضل الله عليهم بهذا الجهد جزاهم الله خيرا وفضل عليهم بنتائج باهرة يعني حقيقة. النشاط مآلاته وثماره
1: واضحة.
0: كما تفضلتم واضحة جدا. ولما تقول 5000 ليس في هندسة فقط أو طب فقط، في كل العلوم 5000 كادر هؤلاء ينهضون تصور بمجتمع بمجتمع يعني تنشئ منهم مجتمعا
1: صحيح.
0: تنشئ منهم مدينة في كل التخصصات فيها.
1: تخيل دكتور لو الصندوق هذا وغيره لم يقم لهذه الشريحة بهذه المهمة، ماذا سيكون من شأن هؤلاء في المجتمع؟
0: يعني أقول
1: يعني على سبيل التخيل،
0: التخيل يعني أضعف الآثار وأقلها أن يكون عالة على المجتمع لا يملك لقمة العيش
1: سيخرج على قانونها.
0: هذا أقلها. والأخطر وهو موجود بنسبة تصبح إجبارية بفطرة التنازع النفسي وضعفها، يصبح في حالة من الإساءة والإجرام أحيانا.
1: صحيح.
0: يصبح
1: ناقم على المجتمع.
0: شأنا ناقما على المجتمع يهدد أمنه واستقراره. إذن دينارنا الذي حفظناه في جيبنا وهو زائد وغيره زائد، لو دفعناه ما ابني تعرض لمشاجرة من سيء كان فقيرا أو يتيما ولم يعني يلتفت إليه
1: صح.
0: ولم يعن ولم ننقذه.
1: موضوع خطير
0: جدا.
1: وذلك القرآن بجوز عبر عن هذا، قال ويخرج أضغانكم.
0: أحسنتم.
1: أي والله
0: أحسنتم. هذا تنظيف للقلب، تطهير للنفس، تزكية للروح. هذا القلب يصبح قادرا على أن يستوعب المهمات، لكن لما تضعه في زاوية الفقر المدقع واليتم الذي يواجه من خلاله ويرى ويسمع
1: شدة الحياة،
0: مستواه المتدني أمام من يراهم بسيارات فارهة أو مواصلات متوفرة ونفقات جيب يتمنى أن يأخذ جزءا منها لإطعام أسرته وهو ما زال صغير 14 15 17، لم يتمكن من أن ينشئ شيئا لنفسه حتى ينشئ لغيره، فستجد عنده ردود فعل إما
1: عنيفة.
0: يصبح معقدا نفسيا وقد يصل إلى مريض نفسي وقد يصل إلى أن يمارس أعمال لا سمح الله خطرة في المجتمع.
1: يعني أنا عجبني دكتور أنه عندهم قضية المنح التعليمية واضحة المعالم، لكن قلت دعم المعيشي. بعض الناس يقول لك طب ما يعني طب ليش دعم معيشي هؤلاء شباب؟ أنا سأسأل السؤال التالي، وأنت يعني من درست وعانيت التعليم، هل مشغول البال في الأكل والطعام والشراب يبدأ في التعلم؟ هل يبدع؟
0: مستحيل.
1: ويفكر في معاشه وأجرة البيت اللي بيسكنه؟ أنا أذكر الشافعي قال رضي الله عنه لو فكرت في جلب بصلة ما تعلمت مسألة.
0: صحيح.
1: شو معنى أني أنا أوفر يعني البيئة الآمنة للطالب كي يتعلم؟
0: تمام سيدي. يعني أخطر شيء لما قال الله تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: صح.
0: هذان ركنان الاستقرار النفس البشرية
1: والمجتمع
0: الفردية والمجتمعية.
1: صحيح.
0: ولذلك يعني القرآن الذي يعلمنا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينعكس على سلوكنا يجب أن يكون، أعتقد أنه واضح جدا. لا تتركوا فراغا في نفوس الآخرين. لا تدعوهم للشيطان، لا تدعوهم لأصدقاء السوء أحيانا، لا تدعوهم ليصبحوا خصوما لكم لا تقدرون على مواجهتهم.
1: صحيح.
0: فيقضون مضاجع أنفسهم ومضاجعكم.
1: صحيح.
0: فيعني حقيقة أنت تشكل أمنا اجتماعيا متكاملا بهذا الفعل. أنت تصبح تتمنى لو دفعت كل مالك وأبقيت النزر وتشعر بالأمن والأمان من حولك.
1: والله صحيح.
0: لا سرق فلان واعتدي على فلان والآخرون في مغفر والثلاء، غير معقول.
1: وكأنه دكتور اللي بيقدم في هذا المصرف تحديدا رعاية الشباب كأنه أنت بتأمن أولادك.
0: نعم.
1: مين منا يعني ممكن أن ينأى بنفسه تحت ما تقول أنت المثال، إنه عندك أيتام أنت بتروح وضل أولادك فأيتام هذول.
0: هاي مرحلة الشباب أين خطورتها أخي الحبيب؟ هي مرحلة الانتقال من الصبا الذي لم يتحمل حتى أمام الله
1: ولا شيء
0: التكليف
1: ولا التكاليف،
0: لا شيء، لا حتى عبادة الله،
1: إلى المسؤولية.
0: إذن أمامه هذه المرحلة، المفروض عندما انتقل من هذا اللا بالغ إلى بالغ وهو عاقل وهو مسلم وهو مواطن، هذه المرحلة إذا لم يكن في يده شيء إيجابي ستصبح يده سلبية، ستصبح خطيرة، تفكيره، مشاعره، حقده. فلو كان مرتاح البال سينطلق
1: طريق الخير
0: إيجابي مباشرة. ومن لا يخط هذا الطريق إلا المجتمع بذاته بتكافله، لا يستطيع الإنسان بدون أبويه. فإذا عجز الأبوان وجب على من يستطيعون. طبعا طبعا، ونحن نرى من فضل الله مؤسساتنا الرسمية
1: جيدة والله، كويس،
0: وغير الرسمية
1: كويس،
0: يعني تتحرك. لكن حقيقة نحن ننادي بالمزيد، وليس هذا طمعا وإنما هو رجاء وتذكير أننا في مرحلة في هذه الأيام أيضا
1: صعب،
0: بخاصة
1: مخاض،
0: مخاض عالمي، مخاض منطقة شرق أوسطية، ومخاضنا نحن، ونحن خير من يعيش بكرامته في هذا الوطن من فضل الله تعالى.
1: شو أهمية المجتمع المدني دكتور، يعني في اتجاه، يعني مع الحكومة، الحكومات تقوم بواجباتها والدول، لكن المجتمع المدني أهمية قيامه بمثل هذه المشاريع؟
0: سيدي، هو أساس النبي صلى الله عليه وسلم كان في عز ما يحتاج الدفاع عن الدين والعرض والأرض والأرواح والأطفال، كان يستنهض همم الناس.
1: صحيح.
0: ويجلس جامعا ويثني عليهم ويدعو لهم وإلى آخره. ونذكر قصة من جاء يعني خجلا فنظر أحسن بخلو تقدم متردد، فبيدي حبات تمر.
1: صحيح صحيح.
0: فتناولها منه ونثرها على كومة تلة صغيرة من التمر، وقال يعني ربما
1: الذين لا يجدون جهد إلا جهدهم، قدم جهده.
0: أحسنت، يعني الآن هناك من يشاركون في العمل المجتمعي، في حاجة، الجمعيات الخيرية تحتاج مساعدين متبرعين. تبرع يا أخي بوقتك إن لم يكن بمالك،
1: وهذا جهد مقدر.
0: فصاحب العمل المشغول والمنتج مالا من ماله جزاه الله خيرا، زكاة وصدقات. نؤكد صحيح. على الصدقات، الصدقة باب مفتوح يصبح واجبا يوما عندما يصبح المجتمع بحالة ماسة للقمة العيش. هناك ناس قد يمرضوا لعدم الطعام والشراب، قد يصابوا بأمراض لعدم الكسوة، تصبح الصدقة لمن يملكها غير الزكاة واجبة عليه. كيف سينام وجاره جائع، شبعان جائع كيف؟ صحيح. ولذلك ديننا متكامل ومرن. صحيح. ويجب أن نتذكر دائما أن هذا الذي في جيبك أو في حسابك أكان درهما أو مليارا، هو مال الله أهداه إليك وقدره لك لتكون أمينا على صرفه
1: مدة حياتك،
0: مدة حياتك حتى تلقى الله.
1: والله معادل صعب.
0: وننصح أن صعب. الذين يملكون وفتح الله عليهم، وكما يقال بطبيعة حكم العمر، وإنما الأعمار صغيرا أو كبيرا معرضة إلى أجل، أن يبادر. أنا عندي مليون دينار مثلا، طب يا أخي عندي 3-4-5 أولاد، أضع لهم نصف ذلك.
1: نعم.
0: هذا ومع هذا هناك بيت وهناك سيارة وهناك في شهادة دكتوراه وهناك
1: في المزيد صح،
0: جهزهم. طب يكفي نصف هذا المال الجامد لهم، وعندهم دخل لو لم تعطيهم شيئا، والنصف الثاني ضعه في مؤسسات
1: صحيح
0: وقفية
1: مؤسسات
0: لله تعالى. أين طبعا مؤسسات
1: حوكمة
0: حوكمة وكذا، لأنها فيها ضبط مالي وتخطيط وتطوير
1: صحيح صحيح،
0: وتجويد
1: للعمل
0: طبعا صحيح. يعني في رقابة وفي مراجعة وفي تحسين.
1: إذا أنت تدعم العمل المؤسسي،
0: يجب يجب. وأنا كنت أنصح ونحن يعني لما يعني كلفنا بمدير عام صندوق الزكاة أقول لأحبابنا لما يزورونني في المكتب أقول لهم والله يا أحبة يعني الله يفتح عليك والله. وكانوا يقدمون يقول بس احكينا بدون أن أحكي لكم خذوها قاعدة. وكنت كتبت ورقة نتركها لكل من يأتي من أصحاب المال يعني تذكير.
1: نعم.
0: تذكير فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. عليك أن تعجل بهذا المال في دنياك ودع لأهلك ما تيسر ما وما يمكنهم من كرامة وعزة بعدك. لكن هذا الكثير أين؟
1: خص الآخرين، خص الناس
0: بنفسك.
1: صحيح.
0: بنفسك أنت أشرف عليه وأنت حي ترزق،
1: وهذا أعمل أفضل
0: أفضل بكثير.
1: أي الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح.
0: صحيح هذا. نعم. أفضل ما يكون. فهي من هنا أيضا نداء نذكر أنفسنا
1: بس
0: وأحبابنا.
1: بدنا نداء سيدي لأصحاب الأعمال، أصحاب الشركات، للمهندسين، للأطباء، إن هؤلاء الذين جاد الله عليهم.
0: أي والله.
1: أليس الأولى أن يبادروا أكثر من الفقراء بصراحة؟
0: يعني أنا أنصح تنظيم ذلك أن لا يكون يوم النداء فقط.
1: نعم.
0: يعني أنا طبيب عندي دخل شهري، هل أضع الزكاة جانبا؟ هذه فريضة فيها جنة ونار. وفي الصدقة قد تؤول مآل الزكاة في بعض الأحيان.
1: صحيح.
0: أنا أقول أنا أريد أن أضع نسبة لوجه الله تعالى وأختار هذه المؤسسات الفاضلة فأضع هنا 10,000، هنا 20,000، هنا 30,000، هنا 50,000.
1: ليتها تكون بالخفاء كمان.
0: وهذه ما هي بالذات الصدقة. الصدقة بالخفاء.
1: صحيح.
0: الزكاة بالإشهار تشجيعا على من قصر في الزكاة.
1: صحيح.
0: وهي فريضة. إنما الأخرى لتكون يعني
1: خالصة
0: لوجه الله تعالى. أنت يا أخي
1: مر عليكم نماذج هيك دكتور؟ مر عليكم في صندوق الزكاة نماذج؟
0: أي والله
1: خير فيها.
0: آه والله والله والله أعلم زكاة البعض وصلت إلى 200,000
1: ما شاء الله.
0: هذه الزكاة وإلى 100,000 وأعلم أنهم قدموا من الصدقات أضعافها يشهد الله.
1: صحيح.
0: والله معطيهم طبعا يعني بالملايين الحمد لله. فهذه يجب أن تفيض في الدنيا لك أيها التاجر.
1: كأنه سيدي يعود نفعها قبل الآخرة في الدنيا. يعني أنا كنت أقرأ آيات الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه يزول عنه الحزن.
0: يا سلام. الراحة النفسية التي يبعثها الله في العبد المؤمن وهو قلق على الفقير والمحتاج ليحوله إلى سكينة رائعة.
1: صحيح.
0: يوم بدر كان جيش الصحابة لاحظنا 6 جيوش.
1: صحيح.
0: النعاس راحة، معركة وجيش أمامك وتأخذ قيلولة خفيفة، جهازك العصبي يرتاح.
1: اغتسلوا من الجنابة.
0: الماء نزل فتحت أقدامهم رمل صار صلبا. هناك يعني يتخافتون المسألة في قلوبهم طمأنينة، في قلوب الذين كفروا قلق واضطراب. هذه جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعين الله العبد من حيث لا يحتسب.
1: هذا توفيق سيدي إلهي.
0: توفيق. إذا كانت الحسنة 10 أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف، وإن نواها وحصل تقصير ما له فيها حسنة.
1: صحيح.
0: السيئة إن فعلها 1 إن أعرض عنها تحولت إلى حسنة.
1: ألا يخاف على المقصر في هذا الجانب أن تتحول النعم عنه؟
0: سيدي ما هو لماذا؟ فتنة فاحذروا. أين الحذر؟
1: صحيح.
0: لم يحذر فيتورط مع الله فيما لا يليق بالعبد الذي أراد أن يكون صالحا. لأن هذه الإرادة تحتاج خطوات عملية، تحتاج استشارة أهل العلم. وأنا والله أنصح الأحبة دائما راجعوا أهل العلم الذين يعني ترون فيهم وكلهم صالحون وأهل العلم، إنما من أجل أن يعني يعطيك كما يقال نصيحة
1: مخلصة
0: نقية تقية.
1: صحيح.
0: والله تنقذك وتضاعف حالك الإيجابي في الدنيا قبل أن ترى عظم أجرك في الآخرة.
1: كان الدكتور في آية بتتكلم أنه الرجل عندما يعني بيحب الرجوع إلى الدنيا ليتصدق.
0: يا سلام.
1: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون الصالحين.
0: صيغة التشديد والمبالغة.
1: كان
0: هذا
1: فاتو
0: تحذير
1: فاتو
0: أخي فاتو الحبيب لنا جميعا أمام هذا المشهد الحقيقي أن هؤلاء أمثال حقيقية يوم القيامة. فحذاري أن تكونوا مثله.
1: صحيح.
0: وانظروا كيف يتمنى لو أنفق كل ماله وكل ماله وجاء الله فقيرا بعد أن كان غنيا لكان رأى ما رأى من نعم الله التي لا يمكن أن تقارن.
1: صحيح.
0: فيها ما لا عين رأت ولا صحيح. أذن سمعت ولا خطر على قلب
1: بشر. الحمد لله. يعني حتى تحت الهواء دكتور من فضل الله هنالك تبرعات وإن كان شكرا. يعني احنا نرجو أن تكون الاتصالات أكثر. بدنا هي بدر الدين
0: طوبى لمن بادر.
1: جزا الله خير. بدر الدين 280 دينار تحت الهواء
0: ما شاء الله.
1: ضياء 11 دينار ممتاز
0: ما
1: في شيء قليل عند الله دكتور.
0: أبدا أبدا أبدا. درهم فوق درهم.
1: درهم, درهم سبق ألف درهم في حديث.
0: نعم سبق صحيح. ألف درهم.
1: صحيح
0: نعم.
1: صحيح. ولذلك سبحان الله يعني نوع من الأمن والأمان في الدنيا قبل الآخرة.
0: كذلك.
1: لذلك الحديث يقول دوا مرضاكم بالصدقة.
0: يا سلام.
1: أفضل المعروف إغاثة الملهوف.
0: نعم.
1: شو هالنماذج الرفيعة اللي النبي عليه السلام يعطيني إياها.
0: سامية.
1: كل حديث له ملحظ.
0: أي والله. سيري هذه قواعد. صلاح الفرد وصلاح المجتمع والله بحاجة لها نحن في هذه الأيام.
1: والتذكير ده
0: الأمة في كرب. يجب الأمة في كرب عليها أن تعود إلى الله إلى وحدة صفها إلى نقاء سريرتها إلى تعاونها. أمة تملك اقتصاد عالمي.
1: عالمي صح.
0: نحن أولى به ثم ينطلق عالميا. نعم
1: صحيح.
0: بس الأمة أحوج إلى ذاتها فانطلاق إلى عالمها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن
1: صحيح.
0: أمة ليست أنانية أبدا أبدا.
1: صحيح.
0: فقير لو كان غير مسلم أقدمه عن نفسي ما استطعت أشاركه مع نفسي إن استطعت.
1: طيب بعد أنك دكتور في أن كأنه إحدى المستفيدات من هذا الصندوق
0: ما شاء الله
1: الأخت فردوس أظن.
2: مضبوط.
1: حياك الله.
2: أهلا فيك.
1: كيف الحال يا فردوس؟ إحدى المنتفعات من صندوق الأمان. أولا نرحب بك يا سيدتي. أهلا وسهلا. حياك الله. حضرتك شو درستي؟ ما هو تخصصك؟
2: أنا درست بال 2005 بلشت مع صندوق الأمان.
1: أنس ارفعنا الصوت شوي.
2: بقول بال 2005 أنا كنت مع صندوق الأمان.
1: نعم.
2: درست بكالوريوس محاسبة وتخرجت
1: ما شاء الله.
2: بال
1: 2009. شو علاقتك كانت بالصندوق؟ أولا كيف تعرفت على الصندوق؟
2: بصراحة هو أنا كنت بالإس أو إس وشو اسمه وعن طريق الإس أو إس رحت على صندوق الأمان. يعني حتى أنا كنت من الفوج الأول اللي بيكون بصندوق الأمان للطلاب الأوائل.
1: الحمد لله.
2: وضلت معهم لأربع سنين لحد ما خلصت البكالوريوس.
1: إن شاء الله كنت متفوقة في الدراسة.
2: يعني منيح الحمد لله مش امتياز بس الحمد لله.
1: طيب الحمد لله. يعني بدي أسألك مشاعرك وقد وجدت يدا حانية ويد أخذت بيدك إلى عالم الدراسة الآمن. شو شعورك كطالبة متفوقة؟
2: للصراحة أول إشي بدي أحكي يعني أنا حبيت يعني أكون موجودة معكم عشان أحكي أول إشي بشكر لهم لأنه كتير كان في ناس يعني حتى باللي قبل ما أنا أكون أدرس جامعة كتير ناس كانوا بحاجة إنه يكونوا بجامعة وما كان لسه صندوق الأمان موجود.
1: صحيح.
2: وما قدروا يكملوا الجامعة اضطروا يدخلوا على برامج الدبلوم وفي ناس كملوا معاهد وتدريب مهن لأنه ما كانت هاي الفرصة متاحة. فلما بلش صندوق الأمان يعني هو فتح لكثير ناس مجال إنهم يدرسوا جامعات وفي ناس حتى بعد ما يعني
1: تحقق الحلم إذن.
2: بالضبط. وفي ناس يعني حتى على كبر يعني بعد ال 18 يعني ما بحكي لك 18 دغري دخل جامعة على 23 و 24 صار عندهم حلم انهم عن جد يكملوا دراسة لانه صندوق الامان كان عم يوفر هذا الاشي للكل. فهو قلنا حلمنا كلنا طبعا
1: الحمد لله. وكان يدعموكم في الامور اللوجستية الدعم المعيشي صح؟
2: طبعا يعني كانوا موفرين السكن.
1: يعني فردوس ماذا تطمع في المستقبل أن تعمل؟ أنت الآن انخرطت في سوق العمل؟
2: الحمد لله. أنا طبعا بشتغل هلأ محاسبة صرت محاسب رئيسي في مكان عملي، وعم بشتغل برضو على حالي إني أخذ محاسب قانوني.
1: استفدت من تطوير قدراتك والدعم الذات؟
2: صندوق الأمان عطونا دورات بمهارات الاتصال والحياة، وبرضو دورة إنجليزي كنت ماخذة معهم، فأكيد طبعا أي دورة كانوا عم يعرضوها علينا كنا دغري نشارك فيها.
1: يعني هل شعرتي فعلا بالدعم النفسي من الصندوق؟
2: بصراحة على وقتي لما كنت أنا لأنه كانوا حتى العاملين بالصندوق يرنوا علينا، وفي منهم كانوا يزورونا بمكان السكن.
1: الحمد لله.
2: فكان في دعم نفسي ومعنوي ومادي.
1: هل هل هل هل فردوس، أنا بدي أترك المجال لفضيلة الدكتور يحدثك إن أراد، بس بدي أسألك سؤال أخير بالنسبة إلي، هل ستبقى فردوس داعمة لهذا الصندوق؟
2: هلا أنا إن شاء الله أكيد داعمة وممتنة كمان لهم أكيد.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: إذا بقدر أدعم طبعاً رح أدعم.
1: الله يبقى.
2: حتى لو بالكلمة حتى لو بال.
1: طيب احنا نترك المجال للدكتور اذا حاب يدردش معك، تفضل زيدي.
0: الله حياك الله عمي فردوس، اعانكم الله وبارك لكم وفيكم. انت عفوا يتيمة ام يعني اسرة فقيرة؟
2: لا لا من الايتام.
0: من فضل الله تعالى هذا مجتمعنا المسلم المؤمن الاردني الهاشمي، يعني لما يتحرك باتجاه الاحبة امثالكم باعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من أنفسهم، ومثل هذه المؤسسة وهذا الصندوق يعني ما شاء الله عكس ما عكس. وأنت ممن تفضل أخي الشيخ وسألك كم استفدت منه وأجبت، نتمنى لك يعني في هذا المجال مزيدا من النجاح ومزيدا من التفوق في عملك الآن، وإن شاء الله يأتي لك دور لتساهمي في مثل هذا الصندوق الذي نهض بك، وأن تشجعي أمثالك أيضا على أن يزوروا هذا الصندوق إذا كانت حالهم تشابه حالتك. وفقك الله، وإن شاء الله نحو العلا وعنصر إضافي إلى المجتمع ينهض ويساهم.
1: فردوس بدي أسأل، هل دللت صديقاتك على الصندوق إذا كنا محتاجات للتعلم؟
2: هلا إحنا يعني حتى في مجال عملي أنا بشوف بنات كمان من نفس البيئة تاعتنا، ودائما بنحثهم إنهم يدرسوا عشان يكملوا جامعات، ودائما نحكي لهم عن صندوق الأمان. طبعا
1: أرجو لك المزيد من التوفيق فردوس، إحدى المنتفعات من صندوق الأمان. شكرا لك، حالة نجاح يا الكرام. شكرا لك. شيء بسر دكتور، أنا على يقين لو كل الخريجين تكلم معنا رح نستمع إلى قصص كثيرة.
0: أي والله والله يا أخي، يعني
1: مشكلة الحرمان كانت مشكلة.
0: الحرمان يدمي القلب.
1: صحيح، ضل عقدة عند الإنسان.
0: طبعا سيدي إحنا لما يعني نحن طيب. أمة
1: بدي بس بعد إذنك دكتور، إحنا اتصالات عنا. أم خالد، فضل يا أم خالد.
3: عليكم
1: السلام. أهلين يا أختي، حياك الله.
3: الله يسلمك، كيف حالك
1: دكتور؟ الله يديمك ويرضى عليك.
3: والله حياكم الله على هالحملات هذه.
1: الله يتقبل.
3: يعني إحنا المستفيدين زيكم بالضبط. والله
1: إن شاء الله كلنا شركاء في الخير. إن شاء الله.
3: الله الله يجزيكم الخير. بدي أتبرع 50 دينار. والله
1: الله يرضى عليك. إن شاء الله الله يكثر خيرك ويعوض عليك، وبدنا كلمة لصاحباتك حتى تدلهم على الحملة إن شاء الله.
3: كلمة هلأ على الهواء؟
1: لا لا ليس الآن، مع صاحباتك. اتصلوا بصاحباتك كانوا في عنا حملة اليوم.
3: أنا هيني فعلا فعلا أنا هيني هاي عاملة هيك وعم بطل.
1: أحسنتي.
3: في
1: يعني الدال على الخير كفاعله. بارك الله فيك. شكرا يا خالد. ماذا نقول دكتور حول الدال على الخير كفاعله؟
0: سيدي هذا يعني نعمة الله على العبد الذي يسعى وإن لم يكن قادرا أو كان قادرا ليحرك غيره لذلك.
1: صحيح.
0: يعني قد تكون أنت لا تملك لكن لك قريب يملك.
1: صحيح.
0: فتذكره بذلك، تدعوه لذلك،
1: يشارك في الأجر،
0: فيشاركه في الأجر. فأنت جاءك أجر من حيث لم تتمكن أن تدفع، لكنك حضضت غيرك على الدفع فدفع، فلك نصيب من هذا الأجر. هناك أجر كامل ولك نصيب أجر لك.
1: يعني ماذا نقول للناس من باب النصح الشرعي على الغنيمة الباردة حول النية، لو واحد كان غير قادر على الدفع؟
0: يا سلام.
1: ماذا نقول لهذا الإنسان؟
0: توجه إلى الله تعالى أن يقدر لك مالا تزكي أو تتصدق منه، ترى قد تكون أنت تملك مالا لا زكاة فيه لكنك تتصدق. وهذا ما أتمنى أن ننبه أحبابنا إليه. فالبعض يعني يظن أن أنا لو أملك الزكاة بتصدق، لا، هذيك الفريضة التي تدخل النار والجنة إن
1: وإن عكسها.
0: أي نعم، لكن هذه تصبح عند عوز من هم أدنى منك واجبة، يعني واجبة بمفهوم الإسلام المتكافل بالأخلاق العالية كالجسد الواحد. إذن أنت وإن لم تملك مالا لزكاة يمكن أن تتصدق باليسير مما تملك.
1: أحسنت في ذلك. على عكس سيدي الحديث بيقول إنه أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر تام الغنى.
0: نعم، يعني في حالة يعني بين
1: خوف.
0: بين
1: لأن الغني سهل عليه، بس هذا الإنسان صعب عليه،
0: لأنه يريد أن يخرج شيء وهو مطلوب منه خمسة أشياء للقمة اليوم ولا يملكه.
1: هل ممكن أن نؤشر على معنى ويؤثرون على أنفسهم
0: ولو كان بهم خصاصة،
1: ولو ومن يوق شح نفسه؟
0: ومن يوق شح نفسه،
1: الشح مصيبة الشح.
0: ولذلك يا أحبابنا، يعني لنكن في مستوى هذه المسؤولية في مثل هذه الساعة المباركة والأيام المباركة، لعل الله تعالى أيضا بفعلنا في هذا الوطن لأنفسنا أن يفتح الله على أحبابنا من حولنا، واللي بعضهم ربما يكون أشد عوزا لكن الظروف يعني تحول دون أن نتمكن بما ينبغي أن يكون، مع أن وطننا كما تعلمون يقدم لأهلنا في فلسطين في غزة وفي القدس وفي غيرها ما أمكن ذلك رغم الظروف الصعبة ورغم ظروفنا نحن النسبية.
1: صحيح.
0: لكن الله المستعان، هذا بلد يؤثر على نفسه ويقدم وفيه الإيثار صفة امتدادا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لهذه الأرض
1: الناس
0: اللي هي مباركة حول الأقصى المبارك، قيادة هاشمية مباركة، يعني شعب بكل منابته وأصوله ما شاء الله. فنسأل الله المزيد يا أحبابنا، نكون يدا واحدة ودينارا واحدا ما أمكن ذلك.
1: لو كل واحد قدم دينار خير وبركة. دكتور، بعض الناس يعني أكيد يحب العلم والتعليم فيقدم في هذا، لكن هل هذا يمنع أن يقدم واحد من المستمعين اليوم أي مبلغ بنية خاصة لحاجته؟ هو عنده مريض، عنده كرب، عنده طالب ثانوية، عنده فيما يمنع شرعا؟
0: أبدا، لأنه إنما الأعمال
1: بالنيات.
0: أولا هي نيتك لله بعامة.
1: صحيح.
0: وأنت الأقربون أولى بالمعروف. فأن تجعل هذه الصدقة وتقول يا رب جعلتها لوجهك الكريم، واجعلها يا رب سبيلا لشفاء ولدي،
1: ما في حرج.
0: لا حرج في ذلك.
1: وقد يجمع أكثر من نية،
0: من إفساد النية كما يظن البعض.
1: وممكن يجمع أكثر من نية،
0: أكثر من نية،
1: ما في حرج.
0: وأن تقدر لي يا رب الحج من خلال هذه الصدقة إن كان لم يحج بعد. وأن تفتح علينا بمزيد على أولادي من الإيمان والتقوى. كل هذا مش فقط جائز، أنت أطلب من الكريم.
1: صحيح.
0: هذا كريم سبحانه وتعالى. صحيح. أنت كرمت بما استطعت، فدع الكريم الذي صاحب الكرم كله سبحانه وتعالى أن يكرم عليك وعلى غيرك
1: إن شاء الله،
0: وتكون دعاؤك أيضا للمسلمين.
1: لا، الحقيقة يعني إضاءات رائعة من دكتور حمدي أيها الكرام. وفي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الحقيقة يحتاج من الكثير، بجوز قلة الاتصالات كانت، لكن منها بنيها تزداد. والنفقات والصدقات تحت الهواء والزكوات بنيها تكثر إن شاء الله. ودائما عودونا الأفاضل كالجواد في النهاية.
0: صحيح.
1: هو بشد.
0: نعم.
1: هذه الحمد.
0: وربما التوقيت الآن وسط النهار
1: صعب شوي،
0: يكون المعظم في أعماله.
1: صحيح صحيح.
0: يعني
1: لكن عودونا دائما في العادي بعد العصر إن شاء الله.
0: صحيح.
1: تشتد الأمور.
0: الله.
1: المهم هذا عمل عظيم إكرام لا يقف عند حد.
0: نعم.
1: وأنا اللي فهمته دكتور إنه هذا مشروع يعني ممتد على طول. على كل حال إن شاء الله الله يتقبل من الجميع. إحنا باسمكم يا كرام ندعوكم جميعا أن تبادروا اليوم في هذه الحملة الكريمة. ونشكر باسمكم ضيفنا الكبير دكتور حمدي مران العالم والداعية. الله يتقبل من الجميع، وتابعوا مع الزملاء وكثروا اتصالاتكم في المرات القادمة، وجزاكم الله خير الجزاء.
0: جزاكم

0: إحنا في صندوق أمان لمستقبل الأيتام نؤمن أن التعليم هو أساس مستقبل الأفراد، وهو بداية طريق أي شخص للنجاح. إحنا نشكر وبنقدر جميع الداعمين والمتبرعين لهذا الصندوق اللي رسالته رسالة تقدر، وهي رسالة عظيمة لتأمين مستقبل هاي الأفراد. ومن هذا الباب إحنا دائماً بنحرص إنه كل التبرعات والدعم اللي بيجينا بالصندوق إنه يتوجه في الطريق الصحيح، ويكون دائماً هو هدفه بناء مستقبل واعد لهاي الأشخاص. اليوم من خلال حملة معكم طريقهم أمان، هي فعلاً طريقهم أمان بجهودكم وبدعمكم وبنظرتكم لمستقبل هؤلاء الأشخاص اللي كانوا أيتام وما زالوا وبدهم حدا يرعاهم. أكيد كل شخص فينا بتمنى الأفضل لأولاده وبتمنى الأفضل لعيلته، وهدول جزء منا وجزء من عيلتنا وجزء من هالوطن الغالي علينا.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: بعد تخرجه من دار الرعاية يحلم الشاب اليتيم بوجود دعم وسند له في الخارج. مساهمتك هي السند والدعم لهذا اليتيم.
1: تخيل شاب يتيم عم يتحقق حلمه ودخل الجامعة وكمل تعليمه بسبب دعمك. دعمك اليوم هو الأثر المستدام لشباب الأمان للأيتام.
2: قد لا يعرف الشاب اليتيم من كان سبباً في إكمال طريقه، لكنه سيشعر بالأثر في كل خطوة من مقعد الدراسة وحتى يوم التخرج.
3: أجمل الأعمال هي تلك التي تترك أثراً في حياة الإنسان. تبرعك اليوم بصدقة جارية قد يكون سبباً في إنقاذ حياة إنسان فقد والديه والآن يبحث عن إكمال طريقه في الدراسة التعليمية.
4: الفرص بتغير الحياة، والتعليم أعظم فرصة ممكن نهديها لشاب يتيم بطمح يكمل تعليمه من خلال حملة معكم طريقهم أمان. مساهمتك بتساعد صندوق الأمان على دعم الشباب الأيتام في رحلتهم التعليمية.
5: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أعزائنا المستمعين في هذه الحملة المستمرة منذ الصباح الباكر إلى منتصف الليل. هذه الحملة التي تقيمها حياة اف ام بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تحت العنوان العريض معكم طريقهم أمان. إذن معكم طريقهم أمان هي حملة مجتمعية من صندوق الأيتام لمستقبل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، حيث تبحث عن الأمان لهم. هذا الصندوق الذي تأسس قبل 20 عام من الآن يهتم بالأيتام الذين تخرجوا من دور الأيتام، الأيتام الذين تجاوز عمرهم 18 سنة. طبعا 18 سنة بيخرجوا إلى الحياة، ربما غير مجهزين، لسه تخرجوا من الثانوية، مش مستعدين أو ما درسوا جامعة، فإذا دم يشتغلوا أشغال ربما بسيطة جدا ولا توعيد يعني أو تدر عليهم دخل. إذن هذا مهتم بهاي الفئة، وتحديدا اليوم بدنا نكفل 40 طالب من هؤلاء الأيتام لدراستهم الجامعية للتعليم. وهذا الصندوق ما شاء الله يعني من النتائج البارزة والواضحة، تقريبا أكثر من 5000 شخص تخرجوا من هذا الصندوق واستفادوا استفادة مباشرة من هذا الصندوق، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. معي فضيلة الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم استاذنا.
1: اهلا بك
0: احمد نوفل. وطبعا احنا لما نتحدث عن الايتام بالغالب احنا بنشوف الايتام الصغار في السن، لكن هؤلاء 18 سنه لسه يتيم، يعني لا يتم بعد احتلام. انا بعرف
1: هذه احكام شرعيه، بمعنى انه يعني اذا استطاع ان يكسب قوته مفروض انه يعمل مثلا، لكن الان هذا بده دراسه، ما عادش في الأول مثل المجتمعات السابقة. يعني هذا كل مجتمع له ظروف، وكل مجتمع له السن الذي يقدر فيه متى يتوقف الدعم، متى يحتاج الدعم، مختلف. يعني هناك أصلا كان أي شيء بسيط بتمشي الأمور، الآن الأمور أعقد وأعلى ثمنا وسعرا، فمحتاجة إلى مراعاة الواقع ودراسة الواقع ومطابقة الصدقة والزكاة والنفقة على الواقع. ما تكونش يعني الأوائل كان ممكن بقروش يمشي، الآن لو أعطيت الفقير دينار برميه، شو أشتري فيه؟ رغيفين ثلاثة مثلا. فيعني هناك لا يتم بعد احتلام، الحياة كانت بسيطة، لأن الحياة معقدة وغالية، فتحتاج إلى تعاون ودعم ومد أيادي لبعضنا.
0: نعم صحيح.
1: وما تدري من يدور عليه الدور، يعني ما تدري صحيح. ابن هذا ولا ابن هذا ولا ابن هذا. ولذلك
0: وربما دكتور لأنه نشئ يتيما ما صار له فرصة أنه يطور من نفسه، يقوي من حاله، يشوف له حتى وظيفة أو يتعلم، لأنه طول وقته هو يتيم يدوبك يعني يلحق على مصاريفه.
1: في شرعنا من فضل الله تعالى في اسمه التكافل الاجتماعي.
0: نعم.
1: هذا جزء من ديننا. ينتنا نفتح القرآن الكريم أول 3 سطور، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا علامة الإيمان، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا السطر الثالث من من السورة الكريمة اللي هي سورة البقرة الآخرة. فإذا ومما رزقناهم ينفقون، هذا رزق الله، مش انت اللي جبته. يا أيها الإنسان جد يجود الإله الغني العظيم الحليم الكريم، إذا أنفقت أنت شيئا الله سيخلفه ويعوضه أشياء. الله كريم سبحانه، لكن هو يختبرنا مولانا سبحانه، ولا هو الغني. يعني كان ممكن ينزل لكل واحد لبيته يعني الصدقة الإلهية يعني تصل للبيت. الله قدير على كل شيء، اللي بنزل مطر على كل الأرض
0: سبحانه وتعالى،
1: لكن يختبر بعضنا ببعض، يختبر الفقير بالغني والغني بالفقير.
0: نعم
1: إخوانا، هذا إذا عاش فقيرا مقهورا ممكن يتحول إلى لغم منفجر. ولذلك ينبغي أن نكون سندا وراعيا لهذا الطفل حتى يكون منتميا محبا لبلده لوطنه لشعبه لأمته، ولا بيفقد الثقة بصير متفجر هذا الشاب.
0: نعم يصير مصدر خطر بغض النظر عن مصدر خطر قد يتحول لسارق لمجرم ل يعني أي شيء من
1: كل الاحتمالات واردة. نعم. ولذلك لن نصل بأولادنا إلى هذا المستوى بإذن الله تعالى. ولذا يجب أن نتبرع، وهذا مال الله يا كل حال، مش مالي ولا مالك، المال مال الله، الرزق من الله، أنفق ينفق عليك.
0: أنفق عليك،
1: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، تخافش.
0: ربما دكتور يعني هاي الفئة تحديدا، هاي الفئة ربما ما حد بيلتفت إلها، يعني مثلا الأيتام الصغار كثيرون ما شاء الله بيقدموا الخير لها، وكثيرون يبحثون عنهم، عن هؤلاء الأيتام الصغار ويكفلونهم والجمعيات تبحث عنهم، لكن إذا صار عمره 18 سنة بيعتبروا أصبح شاب، بيعتبروا أصبح قادر على أنه يعني يعمل وينطلق بالحياة، فما أحد يلتفت إليهم لهذه الفئة.
1: طيب قادر أن يعمل، فهمنا. طيب الآن بدي أدرس حتى أكون مؤهلا في هذا المجتمع،
0: في سوق العمل. نعم.
1: طيب كيف بدي أدرس؟ الدراسة صارت مكلفة، أهل يعولون دراستي ويمولون، ما فيش. إذن لابد أن المجتمع يقوم محل الأسرة والأهل، لأنه البيت هذا مش قادر يشيل الأولاد. إخواني لابد أن يكون الشاب مؤهلا دراسة وثقافة وعقلا وفكرا، كيف نؤهله ليكون منخرطا في المجتمع ناضجا نافعا مفيدا إلى آخره.
0: نعم.
1: فلابد أن نتعاون، وما ندري الأيام كيف تدور.
0: يعني أنا أذكر دكتور فترة من فترات كان مثلا نحن طالعين على صلاة الفجر، نجد أحد الشباب الصغار في السن والله نايم على باب المسجد، يعني كانوا بينتظروا المسجد يفتح، بينتظروا المسجد يفتح، كانوا بروح بيأخذ له دش أو بتوضأ وبيصلي ثم بيطلع. فلما سألنا عنه قال والله هذا كان في دور الأيتام، فلما أصبح عمره 18 سنة طردوه، يعني أو يعني أخرجوه من دار الأيتام خلينا نحكي، وما وجد لا إله شغل ولا إله عمل ولا في شيء، ولا عنده شيء مثلا والله مهارة أو مهنة أو شيء يدعمه، فكان والله يجي ينام في المسجد، يعني أهل المسجد يعني يقومون على ما يستطيعون معه، لكن في نهاية هذا مش حل، وحتى وإن يعني فادوا لكن هذا حل يكون.
1: إذن لابد من عمل مؤسسي.
0: نعم.
1: لابد من عمل يدرس الحالات دراسة، مش مجرد صدقة، مجرد نفقة، مجرد أكل، لا بد يعني أدرس الحالة من كل الجوانب. إخواننا هذه الآن تعقيدات المجتمع صارت يعني مفهومة ومعروفة، لابد أن نقدم، وما تقدموا لأنفسكم كل هذا
0: صحيح.
1: سبحانه والله يخلفه والله يعوضه أضعافا. إذا أنت تبرعت بعشر دنانير مولانا سيرزقك بدل 50.
0: نعم.
1: سبحانه فيق
0: سبحان الله.
1: بوعد ربك أنه ما أنفقت يخلفه عليك.
0: نعم.
1: ويخلفه لك، فيق بربك تعالى.
0: والنعم بالله. والنعم بالله.
1: يعني فلتكن الإنسانية هي التي تحركنا جميعا إن شاء الله.
0: نعم.
1: والدين وأن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولأمر حكيم إن شاء الله تعالى أن يكون رسولنا يتيما سبحانه، حتى نشعر باليتم بأعظم شخصية في العالم كان يتيما صلى الله عليه وسلم، حتى يكون مثلا أعلى لكل يتيم.
0: اسمح لي دكتورنا فاضل معي فاعلة خير على الهواء مباشرة. فاعلة الخير،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يسعدك. المبلغ هو بسيط 20 دينار بس، والله بدي دعواتكم لابنتي، يعني
1: صراحة
2: متزوجة وما أعطاها الله درية، الله يرزق الذرية.
0: الله يتقبل منك إن شاء الله رب العالمين، ويعطيكم عوض خير ويرزق ابنتك الذرية الطيبة الصالحة.
2: الله يكرمكم
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: آمين. عوضك الله خيرا وأكرم مما أنفقت أضعافا إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله يا رب العالمين. دكتور يعني برضو فرصة نذكر الأخوة المستمعين بأرقام التواصل معنا، مباشر بإمكانهم الاتصال على 06-516-2020، 06-516-6020، و06-516-4020، و06-516-5020. كل هذه الأرقام تحت تصرفكم من أجل أن ننتبه إلى هذه الفئة المهمشة، إلى هؤلاء الشباب الأيتام تام بين قوسين اللي بيستحقوا الدعم وبيستحقوا أن يعطوا فرصة كاملة من أجل أن ينخرطوا في سوق عمل، يعطوا فرصة كاملة للتعليم لاكتساب الخبرة والاكتساب العلم، ومن ثم ينطلقون إلى سوق العمل ويستطيعون أن يعني ينفقوا على أقاربهم، على يعني الأهل، على الوالدة، على الإخوة، وخاصة أنه الأيتام اللي بيدعمهم صندوق الأمان لا يكتفي بمثلا بيتيم الأب فقط، وإنما أيضا هناك من هم أيتام الأب والأم والصندوق بيدعمهم وبيشتغل معهم ويؤهلهم لسوق العمل. خلينا أركز على هذه النقطة دكتور، إنه فعلا في هذه الفئة مهمشة وهذه الفئة لا يلتفت إليها، هل هي فعلا مش بحاجة للتبرعات، مش بحاجة لصدقات، مش بحاجة لدعم؟
1: بالتأكيد أنها تحتاج.
0: نعم.
1: يعني هذا إنسان له احتياجاته، طعاما، دفئا، لباسا، تعليما، الآن صار فيه مطالب كثيرة. يعني كان أول ما فيش مثل مطالب التعليم.
0: نعم.
1: الآن ما في إنسان يستطيع أن لا يتعلم، من بيستطيع؟ لأنه صار تلقائيا لازم يتعلم، وإذا خرج غير متعلم يعني وضع مؤلم، قد يتحول إلى مجرم، قد يتحول إلى بلطجي، قد يتحول إلى
0: أو لا يكفي يعني ما يأخذه من العمل إذا كان عمل غير يعني
1: ممكن
0: محترف،
1: ممكن هذا إذا وجد عمل أصلا.
0: نعم.
1: مش سهل أيضا إيجاد عمل. يعني ذاك إخواني مختصر الكلام، هذه جزء من الزكاة لا شك في هذا، يعني الزكاة جعلها مولانا ركن من أركان هذا الدين العظيم.
0: نعم.
1: الصلاة، الصوم، الزكاة نفس الدرجة. يا سلام، يعني هذه الأعمدة اللي قائم عليها الإسلام كله. ومما رزقناهم ينفقون، لها الزكاة. فيعني لابد أن نكون متعاونين، لابد أن نكون مقدرين ظروف الناس، والحمد لله أن ربنا جعل فيه يعني الفئة الغنية هذه من أجل تحمل الضعيف وتسند المكسور الظهر لمن وش سند.
0: لا.
1: ولذلك جد يجد الله عليك. دائما بنظر مثال من أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تطيب الدرهم بالعطر.
0: لا.
1: حتى يقع في يد الله، لأنه قبل أن يقع في يد الفقير تحب بتقول أنا أحب أن يقع في يد الله مطيبا مطهرا عطرا قبل أن يقع في يد الفقير.
0: نعم.
1: شوف العقلية، أمنا الصديق رضي الله تعالى عنها. يعني هكذا شعور المسلم الحقيقي. الخلاصة هذه بديهية إخواني، مرارا ضرب مثال أقولهم في تكساس ولاية أمريكية.
0: نعم. معروف.
1: جمعيات خيرية قد العالم العربي كله.
0: يا الله،
1: شيء مخجل أن يسبقونا ذولا، يسبقون الأمريكان، والله ما هو ماشي.
0: نعم.
1: ولا منطقي ولا معقول ولا مقبول. مفروض نحن اللي نكون أضعاف أمريكا، لأن أمريكا ماديين. أنا ما أفهمش جنة وآخرة وحساب وزكاة، ما أفهمش بالكلام. أنا أمريكاني، أنا نفسي نفسي نفسي. فهؤلاء يسبقون في الجمعيات الخيرية، وحنا نتفرج على حالنا قاعدين، لا والله لا يكون. يجب أن نكون سندا لكل محتاج في مجتمعنا. هتقول لي الدولة بتعمل إيه؟
0: خلينا نحكي مع الدولة كمان شوي دكتور. لكن أنا بحب اللي انضم لنا على السمع حديثا، اللي الآن بيستمع لأثير إذاعة حياة اف ام، من كله أنه إحنا الآن معكم في حملة ابتدأت من الصباح الباكر وستستمر حتى منتصف الليل إن شاء الله. حملة اسمها معكم طريقهم أمان، معكم طريقهم أمان. وهذه الحملة تطلقها أو يطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام على أثير إذاعة حياة اف ام. هذا الصندوق الذي دعم الكثير ويعني خدماته تعدت 5000 شخص استفادة مباشرة من هذا الموضوع، وإحنا حابين أن في هذه الحملة تحديدا أن ندعم تعليم 40 طفل أو 40 شاب، نقول طفل 40 شاب يتيم تجاوزوا 18، من أجل أن يؤهلوا للانخراط في صندوق العمل. ومعي أحد المستفيدين من هذا الصندوق، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، معي منتصر.
3: يعطيك العافية أستاذ.
0: بعد الله يعافيك يا منتصر، كيف حالك؟
3: أنا اسمي منتصر الزغول، أحد الشباب الحاصلين على منحة تعليمية من مبادرة جلالة الملك رانيا، صندوق الأمان. أتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك رانيا وصندوق الأمان الذي تميز بالمصداقية، وأتمنى أن يتم دعمهم من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ورجال الأعمال. صندوق الأمان بحب أحكي هو البداية الحقيقية لكل قصة نجاح ترجمت على أرض الواقع لكل طالب مجتهد، فشكرا لهم من القلب والله.
0: طيب منتصر خليك معي، أول شيء شو بتدرس؟
3: أنا بدرس مخلص علم اجتماع.
0: ما شاء الله. بتعمل الآن؟ اشتغلت؟
3: الحمد لله رب العالمين، موظف في وزارة التنمية الاجتماعية.
0: ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك. وتعالى تقريبا في التخصص وأيضا في مجال أنت بتعرف فيه لأنك عايشته كشخص كنت محتاج ربما لهذا الأمر. طيب منتصر، يعني هيك نكون زي ما أقول ببساطة أحمدي، يعني واحد من المتصلين اتصل قال له لا ولا صندوق الأمان بقصر مع الناس وما بيقدم الدعم اللازم، شو ممكن ترد عليه؟
3: بالنسبة لنا كمنتصر للزغول، أنا بحكي هذا كلام عالي عن الصحة، وصندوق الأمان هو صندوق يتميز بالمصداقية، برجع أكرر لك لأنه أنا إنسان عشت هذه التجربة من 2015 تمام، ولغاية الآن من 2015 عم بتواصل وعم بسأله بحكوا لك طبيعة العمل، طبيعة البيئة المناسبة لهذا الأمر. فأنا بحب أوضح فكرة إنه صندوق الأمان هو مؤسسة مصداقية تتميز بالصدق. نعم. والخدمات اللي عم بيقدموها
0: شو كان شعورك اول ما اجاك خبر انه قبلوك عشان تتعلم عشان تكمل تعليمك الجامعي؟
3: بداية انا بحب اوضح لك، يعني انا بالوقت الحالي انا حاصل على منحة تقريبا ما يقارب 72 ساعة من صندوق الامان. قبل كنت اشتغل وادرس على حسابي، تمام، اشتغل وادرس. اما بالوقت الحالي حصلت على منحة سوري بال 2014 من الصندوق تكمل دراستي. فالخبر لما اجاني، انت بتعرف تكاليف الدراسه، تكاليف العمل، تكاليف الشغل، بدك تشتغل لحد مكلف جدا، فكان شعور الارتياح والانبساط وصدقا انا انبسطت بهذا الامر.
0: تمام. طيب منتصر، يعني لو صح لك انك انت تدعم واحد من اللي بدهم يكملوا دراستهم، بتروح باتجاه الايتام ولا بتروح باتجاه اي طالب متفوق مثلا؟
3: صراحة أنا بحب يكون لهذه الفئة يعني العظيمة اللي هي الإنسان، بأمن المقولة إنه الإنسان يولد من رحم المعاناة. فبعض الأشخاص أنا من المؤاخرة أيتام ما عندهم المقدرة إنهم يكملوا دراسة، وبعض الشباب عدم المؤاخذة بيكون في عندهم المقدرة والأهل إنهم يقدموا
0: ودعمينهم ويصرفوا عليهم. صحيح.
3: فأنا بحكي لك الطفل اليتيم هو قصة نجاح تحكى على أرض الواقع. أنا بحكي لك كواقع تمام، وعم بنعاشه سواء بالعمل
0: منتصر أو غير العمل. دسلك سؤال لأن أنا شاعر والله بهذا الموضوع، شاعر إنه الأيتام هم صغار بلاقوا اللي بيصرف عليهم، بلاقوا جمعيات، بلاقوا أقارب، لكن لما يصير عمره 18 سنة يعني ما بتحس إنها بيصيروا نوع ما فئة مهمشة أو يعني صعب إنه تجلب لهم تبرعات حتى يستمروا في حياتهم ويستمروا في تعليمهم؟
3: بما يخص هذا الأمر، أنا بحكي لك الشخص إذا تجاوز 18 عام تمام وكان في جهة دائمة تدعم الطلاب المتفوقين، هذا الإشي أكيد رح يكون عنصر أساسي وإيجابي في المجتمع.
0: نعم. طيب منتصر، تحب توجه رسالة للمستمعين اللي بيسمعونا الآن على الهواء مباشرة؟
3: ما فيهم لأي مشكلة. بداية برجع بكرر شكري وتقديري لصندوق الأمان ولجلالة الملكة رانيا على هذه المبادرة التي هي بنسميها أنا ولدت من رحم المعاناة للأشخاص الأيتام.
0: جميل.
3: تمام. بحب أني أشكر جميع الأشخاص اللي عم بدعموا ولسه عم بدعموا، وإن شاء الله في المستقبل رح يكون حمل الدعم كبير لهذه المؤسسة لأنها تستحق بالمصداقية. تعاملت كثير مع المؤسسات بس للأسف لم أرى مصداقية كصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. توجه رسالتي من هذا المنبر أو من خلال إذاعة حياة أفأم لأصحاب لرجال الأعمال لصندوق للصناديق اللي بتدعم، مؤسسات المجتمع المدني، المنظمات الدولية، جهات الداعمة اللي بتدعم الطلاب، يعني في جهات بتدعم طلاب بتقدم منح بتقدم، بس بتمنى إنه الإشي يكون رسمي. فصندوق الأمان هو الخيار الأفضل صراحة أنا بالنسبة لي، لأنه هذا الشعور واجهته من 2014 ولغاية الآن. أي إنسان عنده فكرة، عنده منحة، عنده مشروع، صندوق الأمان فعلا بقدم هذا الإشي.
0: تمام يا منتصر، يعني أنا بشكرك بوجودك معنا على الهواء، وأشكر هاي الشهادة بحق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام فيما يخص يعني تعليم الأيتام اللي تجاوزوا عمر 18 سنة. وإحنا قصة نجاح بين قوسين ربما لمنتصر نفسه ولكن أيضا لصندوق الأمان، إنه في فعلا مجموعة من الطلاب تخرجوا، مجموعة من الطلاب توظفوا، وحسب الإحصائيات اللي موجودة عندنا فضيلة الدكتور أحمد نوفل معنا على الهواء مباشرة، حسب الإحصائيات تقريبا 63% من المستفيدين من التعليم هو من الإناث، يعني النسبة الأكبر من الإناث اللي درسوا على حساب صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وبفضل الله سبحانه وتعالى قريب 78% تخرجوا ووجدوا عمل. يعني مش بس تعليم لأجل التعليم ولا تعليم لأجل أنه والله يقال عنه أنه معه شهادة، لا، تعليم لأجل التوظيف. فتقريبا 80 أقل شوي.
1: المهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخوانا لابد أن نتعاون. هذا المجتمع كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بالحمى والسهر. خلاصة نحن جسم واحد، شعب واحد، أمل واحد، ألم واحد. لابد أن نكون سند لبعضنا. ما ندري ما صحيح. تكون الظروف
0: صحيح.
1: يعني قد يكون إنسان غني الآن مستور لآخره، جائحة ذهبت بماله
0: سبحان الله. نعم
1: ممكن
0: ما لا يبقى على ما
1: فيصبح هذا اللي كان مكفي وما شاء الله عنه يصبح معتاجا.
0: معتاج صحيح.
1: ما تدري اليتم ضعف لا شك، فما لم نمد أيدينا لبعضنا يعني قد ينشأ هذا منحرفا، قد ينشأ عنيفا، قد ينشأ سطوة، قد يعني عصابة. فنحن ننقذ هذا من مثل هذه الأمراض المجتمعية.
0: نعم معنا أبو هاشم.
1: جود يجود الله عليه. نعم. باختصار
0: جود يجد الله، يجود الله سبحانه وتعالى عليك. أبو هاشم معي. أبو هاشم.
4: نعم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: إن شاء الله حاب أتبرع بقيمة 200 دينار للصندوق.
0: الله يسعدك ويبارك فيك يا أبو هاشم، وإن شاء الله ربنا يعوضك عوض خير عن هذا المبلغ. طبعا لمن لا يعلم، تكلفة تدريس 40 يتيم تتجاوز أو قريب الربع مليون، يعني 240 ألف دينار أردني. لأن الطالب الواحد بكلف خلال الأربع سنوات أو يعني خلال حتى يأخذ البكالوريوس تقريبا 6000، بكلف بالسنة الواحدة 1500 دينار. لو كل فصل يدفع 750 دينار تقريبا، الفصلين السنة 1500، بأربع سنين تقريبا 6000 دينار. فستة بأربعين 240 ألف دينار، نتكلم عن قريب الربع مليون دينار لدعم هؤلاء الأيتام. وهذا مبلغ يعني سيحقق نتيجة وسيحقق أثر، زي ما احنا بنشوف اليتيم الصغير انه مباشرة لما ندفع له بأثر ذلك عليه، لما نجيب له لباس بتأثر مباشرة. ايضا هؤلاء الشباب والله انه راح يكونوا يعني عون للوطن وعون للبلد وعون للأمة هذه. حتى
1: الناس اخذت بيده، فهو لابد ان يرد الجميل بالجميل.
0: نعم.
1: مثل ما ساندوني الناس انا سأنادي الآخرين، مثل ما سدوا حاجتي اسد حاجة غيري. أما وقد أنعم الله عليك وأصبحت عنصرا فعالا في المجتمع وصار لك يعني رزق يصلك إلى يديك، فينبغي أن تجود أنت مثل ما الناس ساندوك تساند.
0: نعم.
1: مثل ما الناس أعانوك تعاون. إخواني هذه الحياة يعني هكذا هي.
0: نعم صحيح.
1: فلابد أن يكون معطاء مثل ما كنت آخذا تصبح أنت معطيا. بارك الله بكم.
0: وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام الجميل فيه، يعني أنا بدي أحكي عن شغلتين. الجميل فيه الشغلة الأولى أنه متنوع البرامج. الآن احنا اخترنا برنامج واحد من هذه البرامج اللي بيقوم فيها هذا الصندوق، له برنامج دعم تعليم الشباب الأيتام، فهذا واحد من مجموعة البرامج. وإن شاء الله راح نستضيف مدير البرامج والأخوة الموجودين في الصندوق للحديث عن هذا الأمر. لكن الأمر الآخر لفت انتباهي، أنا دائما دكتور لما أروح لجمعية خيرية أو لما أقعد معهم بسألهم السؤال الأول أو السؤال اللي بلفت انتباهي، خاصة نحن بنحاول نسوق لهم نسوق لعمل الخير طبعا، فمنقول لهم إيش نقطة القوة اللي عندكم، شو التميز اللي موجود عندكم. من ضمن نقاط التميز الموجودة في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام إنه المبلغ اللي أنا بدفعه تبرع بالكامل بروح للأيتام بالكامل، يعني ما بيخصم منه النسبة الإدارية إن صح التعبير. في كثير من الجمعيات الخيرية وهذا حقها تخصم نسبة إدارية، تخصم نسبة لرواتب
1: يعني والعمل وكذا حتى تمشي نفسها،
0: حتى تمشي نفسها صحيح. لكن صندوق الأمان لا. طب من وين يجيبوا النسبة الإدارية؟ في لهم متبرعين خاصين بخاطبوهم حتى يدفعوا هذا المبلغ ويكفوا مؤونة هذا الأمر للجمعية. فإذا أنا دفعت هذا الأمر، إذا أنا دفعته بالكامل، يعني ذهب مبلغي بالكامل لليتيم، مش ولا اقتطع منه أجزاء أخرى.
1: هذا نقطة
0: قوة. دينار بدينار يعني.
1: جهة ثم جهة ثم نعم. جهة كلها تعاونت فصار هذا العطاء الغزير.
0: نعم.
1: من فضل الله تعالى
0: إن شاء الله. معي أيضا أفنان، وأفنان مستفيدة أيضا من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وقلنا أنه نسبة 63% من الخريجات من الإناث. فأفنان كيف حالك؟
5: الحمد لله تمام.
0: الله يسعدك أفنان. أفنان احكي لنا أنت إيش استفدتي من الصندوق، بأي مرحلة أنت الآن؟
5: أنا الحمد لله هسه خلصت جامعة البقاء التطبيقية، تخرجت هندسة كهرباء من شبكات، تقدير جيد جدا،
0: وكنت من
5: أوائل دفعة. وأخوي كمان تخرج تقدير امتياز. طبعا إحنا الثلاثة كنا مدعومين من صندوق الأمان.
0: أنت واثنين من إخوانك مدعومين من الصندوق نفسه؟
5: إحنا الثلاث
0: ما شاء الله.
5: دعمنا تعرفنا على صندوق الأمان من خلال قعدة عائلية، كنا وقتها بنتناقش عن الأحوال المادية تبعي صعبة يعني أيامها، وكنا ثلاث إخوان تخلين الجامعة بنفس الوقت.
0: نعم.
5: فاقترح علينا واحد من أقاربنا، حكينا عن صندوق الأمان ومستقبل الأيتام، إنهم بيتموا الطلاب بالدراسة والتطوير، حكينا خلقتموا على صندوق الأمان. ففعلا قدمنا على صندوق الأمان ونقبلنا. بس حاليا نحن الثلاث متخرجين، ويعني صراحة
0: أنت تخرجت في هاي السنة أفنان؟
5: 2024.
0: 2024 ممتاز. وإخوانك قبلك ولا بعدك؟
5: توأمي تخرجت 2023.
0: أوكي.
5: أخوي تخرج 2025.
0: تمام. هل في حد فيكم بيشتغل الآن؟
5: أخوي.
0: ممتاز. إيش بيشتغل لو سمحتي لي؟
5: بيشتغل ببنك واحد من البنوك، بيشتغل كتاتة بس في البر يعني.
0: تمام. زي بتخصص اللي درس فيه.
5: نعم صحيح.
0: جميل جدا. طيب أفنان، طبعا هذا سؤال مش أنا أقصد فيه ولا سؤال الشخصي، غير ما أقصد فيه إنه نلقي ضوء للناس حتى نبين لهم هذا الأمر. الآن هل فرقت معكم لما أخوك درس وتخرج واشتغل وصار يأخذ راتب؟ هل فرق هذا الأمر مع الأهل، مع البيت، مع العيلة؟
5: طبعا هالأكيد بتفرق مع الواحد. يعني إحنا أيامها كنا إحنا ثلاثة ومواصلات صعبة وأيام جامعة، فكان الموضوع بالنسبة لنا صعب يعني باعتباره. الحمد لله هسا يعني هاي الأمور كانت تتحسن.
0: ممتاز.
5: يعني
0: ممتاز.
5: أنا كانت أيام ما في ميولة.
0: جميل جدا.
5: ميولة.
0: نعم ما في سيولة، صحيح واضح. طيب أختي أفنان، يعني رسالة بتحبي توجهيها للي بيسمعونا هلأ عشان نحثهم على دعم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، شو ممكن تحكي لهم؟
5: هسا بحب أحكي إنه صندوق الأمان أتيح لنا فرصة كبيرة، سواء أولوية المشاركة في تدريبات، تطويرات، أشياء كتير مهنية، كانت كتير فرص.
0: يعني ما كان الموضوع بس تدريس، ما كان الموضوع بس دفع أقساط، كان في يعطوكوا دورات تأهيلية و...
5: طبعا احنا تخرجنا من جامعة البقاء، يعني احنا لما تخرجنا من الجامعات كانوا قاعدين بتابعونا، يعني هنا لي سنتين انا متخرجة ولحد الان قاعدين بتابعوا فينا، بشوف ايش تطوراتنا، نجاحاتنا، شو قاعدين نعمل حاليا. قاعدين بيتوحوا انه فرص تدريب وعمل وتطوير. طبعا من احد الاشياء كانت مثلا انا يعني حاول انه كانت عندنا الاولوية انه وتدريبي الي بالامن السبراني، ما مدعوم بالمركز الوطني الأمن السبراني، ومرة مع أخوي كمان دورات تدريبية.
0: تمام. أفنان أنا بدي أشكرك وأشكرك على هذا الأمر، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى إنه أنت أيضا وأختك تجدوا التوأم تبعك، تجدوا عمل إن شاء الله رب العالمين. ويعني هذا بيعطينا فكرة عن أهمية وجود مثل هذا الصندوق، وعن أهمية دعم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وفعلا التغيير اللي بيحصل واللي بيحدث مع هؤلاء الطلبة ومع هؤلاء الناس. في معنى اتصال، إذن اسمحوا لنا بفاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم أعزائنا المستمعين من أجل هذه الحملة، الحملة التي استمرت منذ صباح الباكر وحتى منتصف الليل، حملة معكم طريقهم أمان التي يطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. وتحدثنا عن هدف هذه الحملة تحديدا، كفالة 40 يتيم من أجل التعليم الجامعي وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل. خلينا نأخذ فكرة مع بعض أو نعمل زي مبادرة هيك مع بعض. الآن تكلفة اليتيم قلنا في السنة 1500 دينار، 750 الفصل الأول، 750 الفصل الثاني تقريبا، وهذا رقم طبيعي، يعني أنا بعرف التخصصات العادية ربما لا أكثر من هذا بقليل. وتكلفة الطالب بناء عليه 6000 دينار، وقلنا 40، إذن 6000 بـ40 يعني 240 ألف دينار أردني. شو رأيكم هلأ نعمل مبادرة، كم واحدة نكفل خلال الساعة والثلث الباقية معنا من الآن حتى الساعة الرابعة؟ بدنا نكفل 3 طلاب، بدنا نكفل 4 طلاب. هل من قال أنا مستعد أدفع 1500 دينار بحيث نكفل طالب واحد لمدة عام، نكفيه مؤونة الأقساط الجامعية ويركز في دراسته، ما يركز أنا راح الفصل الجاي أخذ هذا القسط ولا مش راح أقدر أدفعه، ولا خليه يركز بدراسته، خليه يتفوق في التخصص اللي هو ماخده. مين قال أنا مستعد أكفل هذا اليتيم أو أكفل يتيم واحد، سواء كان هذا اليتيم ذكرا أو أنثى، مين مستعد يكفله بـ 1500 دينار؟ إذن إحنا الآن زي فتحنا، ما بدي أقول مزاد، لكن فتحنا باب، وهذا الباب باب خير، وباب خير واسع جدا. هذا الباب الخير بدنا نكفل فيه مجموعة من الطلاب الأيتام من أجل أن يكملوا تعليمهم الجامعي. 1500 دينار بنتظر أنا الآن إن شاء الله رب العالمين. طبعا إذا واحد قال لي أنا بدفع 6000 يعني وبيقبل يتيم كامل، يا سلام، يكفل دراسته لحتى يأخذ البكالوريوس، هذا شيء رائع جدا. لكن أنا بقول خلينا على 1500 بداية. مين مستعد يقول أنا بدي أدفع 1500 دينار وأكفل يتيم واحد، وهذا اليتيم لمدة عام أنا بدي أكفيه همه وبدي أكفيه مؤونة التفكير في أنه أنا أدفع ولا ما أدفع هذا الأمر. وربنا الله يعني اللي كان متابعنا من الصباح، علي مراد، الأستاذ علي مراد أحد أعضاء مجلس الإدارة في صندوق الأمان، بيحكي قصة بأنه في واحد دعم طالب ودعمه دعم يعني كامل وظل معه إلى أن تخرج، من فرحته كمان عمل له حفل التخرج. يعني متخيلين مثل هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر في نوع من
1: يعني مستمر حتى بعد التخرج.
0: أيوة بعد التخرج إنه عمل له حفلة ووزع حلو وكذا. فإذا الموضوع في عاطفة، الموضوع في خير فعلا وحقيقي.
1: لا مجتمعنا من فضلنا فيه، بفضل الله فيه سبحانه طيبة وكرم
0: إن شاء
1: موجود.
0: نعم معي مريم.
1: شعور بالانتماء الحمد لله تعالى.
0: معي مريم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
2: الله يجزيكم الخير على الحملة الطيبة إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب.
2: حياة أم دائما داليتنا على الخير،
0: مستمعينها ما شاء الله دائما يعني العشم عندهم.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله بقى.
2: بدي أتبرع بـ50 دينار.
0: الله يبارك فيك يسعدك يا مريم. طبعا هذا خير وبركة وإن شاء الله صدقة جارية، لأنه هذا العلم بده يكون علم ينتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى. فكل الشكر إليك أخت مريم، الله يتقبل منك.
2: خلي الشيخ بس يدعي لابني بالثانوية العامة.
0: بدها هيك تدعي لابنها في الثانوية العامة.
1: ما شاء الله.
0: نعم دعاء دعاء لإله من أجل.
1: ما شاء الله، نسأل الله له التوفيق والنجاح والتقدم، وأن يكون عضوا فعالا في هذا المجتمع الكريم الطيب. بارك الله بكم يا أهلنا في هذا البلد الكريم المعطاء الخير الطيب الجواد من فضل الله، والمنتمي من فضل الله. والله ما انتخينا بأحد من هذا البلد الكريم إلا واستجاب.
0: أي والله
1: الحمد لله.
0: صحيح.
1: وبيعرف أنه اللي محط الثقة هنا القناة هذه. نعم. الكريم الطيب لها مبادرات من فضل الله.
0: والله في ناس كانوا يتصلوا دكتور ما يعرف الحملة لمين، يتبرع قبل ما يعرف الحملة مين، ثقة يعني بالإذاعة.
1: هو بده يكسب الأجر.
0: صحيح.
1: وأنت في أيدي أمينة كما يقولون. نعم. من فضل الله تعالى. يعني هذه المؤسسة هنا من فضل معروف شأنها ومعروف عملها ومعروف إسهامها في خدمة المجتمع. نعم. والحمد لله. إذن يعني الآن نعم سمعة هذه الإذاعة وسمعة هذه المؤسسة من فضل الله.
0: الحمد لله.
1: كالعطر.
0: ما شاء الله والحمد لله. ما شاء الله عن حياة FM وما شاء الله عن مستمعين حياة FM اللي دائما على مستوى الحدث ودائما عشمنا فيهم. عشان هيك انا والله بحكي وانا مبسوط وبحكي وانا يعني بأريحية طبعا. انه بدنا 1500 دينار، بدنا حد يتصل من المستمعين الان ويقول انا كافل طالب لمدة عام كامل، مين مستعد يقوم بهذا الامر؟ طبعا انا ما بقلل من اللي بيدفع 50 دينار و20 دينار و10 دنانير، بالعكس هذه كلها تتجمع مع بعض وتصبح ان شاء الله يعني فائدة لهؤلاء الطلاب. بس احنا حابين نوفر أمان أكثر لهؤلاء الطلاب، أمان في مستقبلهم، أمان في الدراسة الجامعية، أمان إنه خلاص ما يفكر إنه أبدأ أدفع القسط ولا لا، أمنا لك القسط لمدة عام كامل. مين مستعد يتصل ويقول والله أول 1500 دينار مني أكفل طالب لمدة عام؟ اللي صحي من النوم الآن، اللي مريح شوي وعم بسمعنا، فكر مع حالك، شوف شو ممكن تقدم خير، وهذا الخير كله لله سبحانه وتعالى وعند الله سبحانه وتعالى، ولن يعني تخسر هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. فكر في الموضوع واتصل معنا على 06-516-2020 06-516-6020 و06-516-4020 و06-516-515 أيضا 06-516-5020. كل هذه أرقام التليفونات من أجل التواصل معنا، من أجل فعل الخير وتسهيل عمل الخير مع هذه الحملة التي انطلقت من الصباح الباكر وستستمر حتى منتصف الليل إن شاء الله رب العالمين. حملة معكم طريقهم أمان، هم بحاجة إلى أن يكون طريقهم أمان، بحاجة إلى الأمان في هذا الطريق. من سيعطيهم هذا الأمان بعد الله سبحانه وتعالى؟ أنتم أعزائنا المستمعين، وأنتم من يستمعون إلى إذاعة حياة FM. نحن بحاجة إلى أن نؤمنهم بهذا الأمر، ونكون كمجتمع واقفين مع هذه الفئة، يعني بديش أقول مهمشة، لكن ربما التي لا يلتفت إليها كثيرا. يمكن اليتيم زي ما قلنا الصغير، في ناس بيتبرعوا له، المحتاج، الأرملة، كذا، لكن هؤلاء هاي الفئة بالذات أنه يعني يتيم ويبحث عن فرصة عمل ويبحث عن فرصة إكمال دراسة، هذه ربما
1: هو دائما عمل مؤسسي.
0: نعم،
1: هو اللي ممكن يفيد، لكن المساعدة البسيطة من الجيران ولا غيره بتحلش مشكلة.
0: نعم،
1: ولذلك لما صار الآن العمل المؤسسي، بمعنى أنه تجمع مبالغ تنفق على هؤلاء الطلاب، ويكون لها عقل مركزي ولها تنظيم مركزي ولها حسابات دقيقة، هنا صار في عمل مؤسسي ناجح وثمراته مضمونة ومأمونة من فضل الله.
0: نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا دائما إحنا بحاجة إلى أن نكون معكم من أجل ومعهم من أجل أن يكون مستقبل هؤلاء الأيتام في أمان، ومعكم طريقهم أمان. وبرامج كثيرة تقوم بها هذه الجمعية، هذا الصندوق، لكن الآن إحنا بدنا نكفل 40 طالب كفالة بحيث يستطيعون إكمال دراستهم والانخراط بسوق العمل وتغيير وضع الأسرة وحال الأسرة في هذا
1: وهو ممكن
0: الأمر.
1: نعم، وهو ممكن، يعني إنه نعم، كل واحد من إخواننا من يسمع من 10 دنانير 20-50 توطاقتك، يعني بإمكانك 100، بإمكانك 200، يعني أنت وطاقتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فضمن طاقتك ضمن حدودك جد.
0: نعم،
1: وعلم أبنائك أن يكونوا مسهمين في خدمة وطنهم، في خدمة شعبهم، في خدمة أمتهم، بعلم الانتماء فعلا لا نظرية وكلاما.
0: نعم صحيح.
1: فقول له يا ابني هاي 50 دينار تبرع بها أنت باسمك أنت، أنا فلان ابن فلان أتبرع بـ50، يعني عودوا أولادكم أن يكونوا أسخياء كرماء منتمين إلى وطنهم، إلى بلدهم، إلى شعبهم، والقلب الإنساني يتفاعل مع المحتاج، لأنه ما تدري الأيام كيف تدور ولا المستقبل ماذا يخبئ. تعرفش، رب غني قد يفتقر ورب فقير قد يغتني.
0: سبحان الله، سبحان
1: هذا إله كريم يقلب الأحوال سبحانه كما يشاء.
0: معي مالك، فضيلة الدكتور أحمد نوفل مالك، وهو أحد خريجي صندوق الأمان من واستفاد من منحة دراسية. مالك معي؟
3: معك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك أخي مالك.
3: أسعد الله مساءكم.
0: الله يسعدك.
3: وأسعد الله مساء المستمعين. وبداية يعني أنا سعيد حظ أني أكون مشترك بهاي المداخلة لسببين. بداية مع فضيلة الدكتور
0: ما شاء الله
3: العلمية، يعني أكون بهاي الحفاوة ومداخلتي بوجود هيك شخصية وقامة علمية ودينية، هذا فخر كبير إنه. السبب الثاني وجودي حتى أتحدث عن بصمة بحياتي لا يمكن أنساها، وفضل بعد فضل رب العالمين
1: ما شاء الله عنك،
3: هو أثر صندوق الأمان بحياتي.
0: تمام، احكي لنا قصتك، كيف بدأت مع صندوق الأمان؟
3: نعم بحكي. بداية أعرفكم بنفسي، مالك صالح العباسات من محافظة الكرك.
0: أنا أهلا وسهلا فيك، كل أهلنا في الكرك.
3: أهلا سيدي. استفدت من دعم صندوق الأمان بال2008 كيتيم توفى رب العالمين والدي رحمه الله
1: رحمة الله عليه
3: من منحة صندوق الأمان ساعدتني. تعرف طالب يتيم الله أعلم بالظروف الاقتصادية والأسرية، يعني لولا فضل رب العالمين وفضل صندوق الأمان لا يمكن يمكن أحكي لك أني كان أقدر أكمل دراستي.
0: نعم.
3: فاستكمل دراستي من جامعة موتة بتخصص علم الحاسوب.
0: جميل.
3: وبفضل الله تعينت بجامعة موتة والآن أنا رئيس شعب التسجيل
1: ما شاء الله
3: بالجامعة.
1: زادك الله.
3: على كلام فضيلة الدكتور لا تعلم كيف الأيام تدور.
1: صحيح.
3: فدارت الأيام وكان فضل كبير لصندوق الأمان علي بدراستي، وهذا الشيء إن شاء الله أقدر إني أقدمه وأرجعه لصندوق الأمان بحكم وظيفتي بجامعة موتة.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله. أعطاك خصومات للطلاب على الأقل.
3: إن شاء الله سيدي، وغير الخصومات بالعكس إن شاء الله إنه نكون سبب بتوصيل وتشبيك الطلاب اليتامى. بنقاط أو مناطق الفقر اللي يمكن ما بيعرفوا عن إشي اسمه صندوق الأمان.
0: صحيح.
3: وأنا
0: صحيح.
3: صدقا بال 2008.
0: طب خلينا أستثمر هاي النقطة اللي حكيتها أخي مالك، هل أنت شعرت أنه في عائلة تنتمي لصندوق الأمان؟
3: نعم. وأقول لك شغلة يعني أنا بيت الثاني صندوق الأمان، عائلة الثاني صندوق الأمان، مش فقط لأجل المنحة، لا يشهد الله، دائما زي ما بيحكوا الحاضر حسن الغائب، هاي الشهادة أنا بدي أحكيها أمام رب العالمين. بعد ما تخرجت من الجامعة وبعد ما تعينت لغاية اللحظة كل فترة وثانية في اتصال من الأخوان بصندوق الأمان للإطمئنان على طلابهم وخريجينهم بحياتهم الشخصية بحياتهم العملية. حتى وأزيدك كمان نقطة مهمة، بثبتوا نقاط أو قصص النجاح لطلابهم اللي استفادوا من المنح الدراسية.
1: ما شاء الله عنك يا أخ مالك، منطق سديد وعقل رشيد، ما شاء الله عنك،
3: بارك الله فيك.
0: مالك اسمح لي أسألك سؤال خاص، وإن كان هذا السؤال مش هدفه الخصوصية قد ما هدفه أنه نعرف تأثير الصندوق المستقبلي.
3: نعم.
0: متزوج حضرتك الآن؟
3: نعم متزوج.
0: عندك أولاد؟
3: عندي أولاد.
0: ما شاء الله. يعني إذا الآن أنت بنيت أسرة ما شاء الله.
3: نعم.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميك إلهم ويحميهم إليك.
3: لولا فضل رب العالمين ولولا فضل الصندوق يمكن لكان لا يمكن أني أقدر أستكمل دراستي، علما أني كيتيم جبت بالتوجيه 85.3.
0: ما شاء الله.
3: ما كان لحظتها أي مجال لأي منحة أستفيد منها بسبب الظروف. تمام.
0: لكن الله
3: سبحان
0: الله
3: ربنا
0: صحيح.
3: أكرمني بمنحة صندوق الأمان وكان فضل إلهم بعد فضل رب العالمين.
0: سبحان الله.
3: ونقطة لن أنساها طول حياتي.
0: أنا مالك يعني عن جد ما شاء الله عنك وعلى منطقك، وتأثرت بكلامك وذكرتني بقصة اسمح لي هيك ندردش فيها. يعني أنا بعرف أحد الأشخاص كان بالتوجيهي وكان متفوق جدا وجاب الفصل الأول فوق 94.5. بالتفاجأ الجميع بأنه بالفصل الثاني رسب وما حد عرف السبب الرئيسي للرسوب، فكروا أنه أهمل في الدراسة أو شيء. لكن بعدين لما سألوا واحد المقربين لإله أنه ليش رسبت أنت يعني شو صار، قال له والله خفت أحرج والدي أو يعني يحرج عيلته، لأن والده متوفي فخاف يحرج العيلة تبعه أنه لو جاب 94 مين يدرسه، الكل راح يقولون درسوه حرام عليكم درسوه، بس هو عارف الوضع العائلي وعارف أنه ما راح يقدر يدرس، فتخيل اختار أنه يرسب نفسه عشان ما يحرج عائلته والناس المحيطين معه. فطبعا لما يعرف انه في شخص مستعد انه يدعمه وفي جهه مستعده انها تدعمه الامر بيختلف تماما. والله يا اخويا مالك صح
3: صحيح، صدقت سيدي العزيز. يعني احكي لك شغله بحكم وظيفتي حاليا كمسجل بجامعه مؤتة، يعني كثير بتمر علينا قصص، كثير الطلاب فعلا جابوا معدلات لكن للاسف ظرفهم المادي مش مساعدهم انهم يكملوا بالجامعه. وهون بدنا نوقف عند شغلتين، اولا للاسف بعض مناطقنا بالمملكة بحكم الطبيعة بحكم الظروف المعيشية مش سامعين أو مش قادرين أو ما في جهة تشبيكية بينهم وبين صندوق الأمان، صح ولا لا؟ خلينا نكون متفقين. الشغل الثاني سيد العزيز، مثل ما تفضل فضيلة الدكتور، تبرع ولو يعني بدينار بشلن، ما بتعرف يمكن حجم مساعداتك يساهم بزيادة قدرة الصندوق على توسيع نحكي العينة اللي بتم تكفيلها. فأنا اليوم لما أساهم بمبلغ معين فالسنة هاي أنا بدل ما أتكفل كصندوق أمان نحكي، بدل ما أساهم بتكفيل 40 طالب، يمكن زيادة التبرعات تساعد الصندوق يساهم أو يغطي أو يتكفل بدراسة 100 طالب.
0: نعم.
3: 100 طالب على المدى البعيد، أنت ما بتعرف هذول ال 100 طالب
0: شو ممكن يعملوا وشو ممكن نعم 100 واحد 100 شخص والله بيعملوا تغيير في بلد كامل، 100 شخص بيعملوا تغيير في بلد كامل. أنا مالك يعني ما لا أملك إلا أن أشكرك، وأنا أيضا مبسوط أن أنت كنت معنا على الهواء في هذه المداخلة، فكل الشكر أخوي مالك.
3: بعد ما سيدي بس الرسالة إذا تكرمت، هاي رسالة حق لازم أوصلها. بداية من خلالك بشكر فضيلة الدكتور اللي أكرمت بإني أكون بصحبته بهاي المداخلة. ثانيا من خلالك أيضا بقدم شكري لأسرة صندوق الأمان إدارة وموظفين على البصمة الطيبة اللي تركوها.

0: من كل خير.
1: الشغلة الثالثة رسالتنا ودعوتنا، وهي رسالة محب ومحتاج سابقا لكل أهل الخير وكل من يستطيع أن يساهم بالتبرع ولو بمبلغ بسيط تبرع، فإن الله ما نقص مال من صدقة.
2: ما شاء الله عنك،
1: ما شاء الله عنك. ما بتعرف شو أثر تبرعك كل يوم.
2: ما شاء الله عنك يا مالك.
1: طالب كيف يكون أخراني.
0: هذا العمل بيجعل الإنسان منتميا مضحيا. يعني مناخي مجتمعي حملني، مجتمعي رفعني وجعلني من فضل الله تعالى مستورا منتجا ونافعا، فيكون منتميا مستعد يضحي بكل ما يستطيع.
2: يعني ما شاء الله مالك بيعطينا
0: صورة جميلة،
2: الصورة العملية أيضا للاستفادة الحقيقية للأيتام إذا فعلا تم دعمهم وكفالتهم تعليميا ودراستهم بحيث ما يتخرج يشتغل. مالك كل الشكر لإلك والتقدير، والله يبارك فيك. ومعي عز الدين على الهواء أيضا. عز الدين معي. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا عز الدين إسماعيل، بدي أتبرع إن شاء الله لصندوق حياة للتعليم بقيمة 50 دينار أنا وإخواني.
2: الله يسعدك. وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، أنت وإخوانك ما شاء الله 50 دينار.
3: إن شاء الله، بس لو سمحت بدي كل واحد يحكي كم بده يتبرع.
2: غير الخمسين ولا من ضمن الخمسين هدول؟
3: هم الخمسين
2: بس كل واحد يحكي الرقم تبعه. ماشي يا عز الدين، الله يسعدك. أعطيني مين معك؟ مين معي؟
3: أنا عز الدين، بدي أتبرع بقيمة 10 دنانير إن شاء الله.
2: ما شاء الله عنك، هاي أول 10 من عز الدين، ضل 40 ليرة. من مين؟ مين معنا هلأ؟
4: أنا يحيى العطيب.
2: أهلا وسهلا يحيى.
0: عز الدين ومعتز. يعني كلها عز بعز ما شاء الله.
2: مين معي معتز؟
3: لا معك يحيى العطيب.
2: يحيى.
4: بتبرع في
2: قيمة 10 دنانير من يحيى. الله يتقبل منكم إن شاء الله رب العالمين، تكونوا قرة لأهلكم بإذن الله. ومين كمان معي؟
5: أنا سارة من جد.
2: سارة أهلا وسهلا يا سارة.
5: بدي أتبرع ب10 دنانير.
2: ما شاء الله، الله يتقبل منكم، الله يتقبل منكم. ومين في كمان؟
6: أنا يوسف العطابي.
2: أهلا وسهلا. أنتو يوسف أهلا وسهلا فيك، كمان 10؟ تمام. مين ضل معانا آخر واحد؟
7: أنا عمر من دار لاصب إسرائيل.
2: كم بدك تتبرع يا عمر؟ 10 دنانير؟ ما شاء الله، ما شاء الله. عز الدين وإخوانه الله يحميهم ويحفظهم،
0: بارك الله في الأهل اللي
2: بيبارك لهم الأهل. نعم،
0: أولادهم أن يكونوا منتمين،
2: نعم،
0: أن يكونوا مساهمين، أن يكونوا إيجابيين. بارك الله في الأسر الكريمة.
2: نعم. سبحان الله.
0: والعقل الرباني هذا اللي مربي على الانتماء، على الجود، على الإحسان، هذا الانتماء العملي إخواني.
2: نعم.
0: فليجهد كل إنسان وعلم أولاده أن يكونوا أجوادا.
2: صحيح صحيح دكتور. أنا حاب أرجع لقصة مالك كمان مرة، يعني مش بس مالك، مالك وأفنان ولقبلهم اللي طلعوا في يعني الحملة في أوقات أو المراحل السابقة من هذه الحملة. ما زلت إذا أنتم نسيتوا أنا ما نسيت، وحتى لو ما اتصلتوا أنا متذكر. بدنا حد يتصل ويقول هي 1500 مني لطالب من هؤلاء الطلاب كفالته لمدة عام كامل. إذن لازلنا إحنا حابين هذه المبادرات الجميلة، المبادرات اللي ممكن تقوم فيها شركات، ممكن يقوم فيها أفراد، اللي بتبرع ب10 وب5 وبأقل وبأكثر، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. لكن كمان إحنا حابين إنه يكون في نوع من المبادرة، في نوع من اللي كيف يفتح باب الخير، كيف اللي بده يعني يعمل سنة حسنة في هذا اليوم ويتبرع ب1500 دينار من أجل كفالة طالب علم، وزائد أنه طالب علم هو يتيم. وشفنا الفرق اللي أحدثته مثل هذه المنح الدراسية، شفنا هذا الفرق اللي أحدثته مع مالك، شفنا هذا الفرق اللي أحدثته مع أفنان وإخوانها أيضا. فهذا اللي احنا نطلب منكم، هذا يعني عشمنا بأهل الأردن أهل الخير بالنشامة، وأيضا عشمنا بمستمعي إذاعة حياة FM إن شاء الله أينما كانوا وفي أي وقت كانوا.
0: ونستحضر قول الله تعالى، نعم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
2: نعم،
0: يا سلام، يعني أحيا نفس،
2: أحياها بإيش؟
0: كأنما أحيا الناس جميعا
2: للعلم أيضا. يعني هل أنا لما أدفع لطالب علم،
0: هذا يعني من أعلى أنواع الإحياء.
2: ما شاء الله،
0: إنه حملت سلاح بيدي أترزق منه يعني.
2: نعم،
0: وأكون لي وظيفة، لي سهم في بناء وطني بلدي.
2: تمام.

0: أخواني أخواتي المستمعين والمستمعات بارك الله فيكم، راح نطلع فاصل بس أنا أتمنى ما نرجع من الفاصل إلا في واحد على التليفون بستنى عشان يقول أنا هي 1500. لا معنا واحد قبل إن شاء الله يكون 1500. تمام، مين معنا؟ يلا بما نسمع أو نعرف مين الموجود معنا على الخط بنقول إن شاء الله لما نطلع الفاصل، إن شاء الله قبل ما نرجع من الفاصل بدنا يكون حدا بستنانا على الخط يقول يا جماعة أول واحد أدخل على الهواء أنا بدي أتبرع ب 1500 دينار من أجل كفالة هؤلاء الأيتام، من أجل تعليمهم، من أجل بين قوسين تغيير مستقبلهم حتى أنه يكون هذا الأمر. إذن في فاعل خير، يبدو فاعل خير بيطلع على الهواء ولا لا؟ طيب فاعل خير
1: فضل. عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: أنا بدي أتبرع بحصتين 1500 و1500 عن روح الوالد والوالدة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يتقبل منك يا فاعل الخير وهنيئ لك يا فاعل الخير. إذا مش 1500 واحدة دكتور، 1500 ضرب اثنين
2: ما شاء الله،
0: 1500 عن روح الوالد و1500 عن روح الوالدة، الله يرحمهم ويتقبل منك إن شاء الله.
2: أخي الكريم أخي الكريم بارك الله لك في مالك وعيالك وجزاك خيرا، هذا انتماء من الطراز الأول ما شاء الله
0: ما شاء الله.
2: أن يعني تكفل
0: أن تكفل والله ما خيبونا ما خيبونا المستمعين، ما انتظروا أنه نطلع الفاصل، سبحان الله إجا قبل الفاصل وبحصتين 1500 و1500 أيضا.
1: أنا صري ربع ساعة بالسيارة بحاول أتصل بس ما لقت الخط
0: والله هذا من سوء حظنا كان، ويبدو الآن لقط وهذا شيء ممتاز.
2: المهم النتيجة.
0: نعم والله يتقبل بإذن الله تعالى ويغفر لوالدك ووالدتك بإذن الله تعالى.
2: آمين. آمين.
0: ويعني تجد أثر ذلك في ذريتك يا رب العالمين.
2: آمين.
0: يا رحمة الرحمين. وإحنا زي ما نقوله إحنا بنطمع بالأجويد دكتور.
2: أيوة.
0: يعني الله يجزي خير فاعل الخير بأنه تبرع بحصتين، بس لا يعني أنه بعد نرجع من الفاصل بدناش حد يكون جاهز ويقول أنت تبرع كمان ب 1500 دينار. الطمع في الأجويد، الطمع في النشامة، الطمع في مستمعي إذاعة حياة FM.
2: ومن أحيا
0: ومن أحيا
1: الخير موجود إن شاء الله
0: إن شاء الله. الله يبارك فيك، طبعا الخير موجود دائما. اسمحوا لي
1: بدي حدا يبعث لي كليك عشان أحولهم.
0: تمام، الآن الشباب يتواصلوا معك تحت الهواء وبيبعثوا لك الكليك. أظن الكليك هو أمان فند 20 بالأحرف اللغة الإنجليزية والرموز الإنجليزية، أمان فند 20 من محفظة دينارك، محفظة دينارك. عموما بعد الهواء راح يكونوا معك الآن الشباب إن شاء الله يتواصلوا معك. أعزائنا المستمعين بستنى واحد بعد الفاصل يتبرع ب 1500 دينار، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحملة التي انطلقت منذ الصباح الباكر وما زالت معكم إلى الآن وستستمر إن شاء الله إلى منتصف الليل. حملة معكم طريقهم أمان التي يطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وتحدثنا كثيرا عن هذه الفئة وأهمية هذه الفئة اللي ربما لا يلتفت إليها كثيرا وربما يفضل الأيتام الصغار وكذا، وهذا كله عمل خير متواصل إن شاء الله رب العالمين. وقبل الفاصل تحدث أحد فاعلي الخير الله يبارك فيه ودفع لنا حصتين 1500 و1500 لكفالة طالب لمدة عام، وما زلنا ندعوكم لكفالة طالب لمدة عام كامل، وكلنا أمل أنه تتجدد مثل هذه الكفالات حتى فعلا نؤمن هؤلاء الطلاب لهذا الأمر. وقبل أن أعرف على الضيوف المعي، في معي منتهى.
1: لو سمحت بس أنا بدي حدا يجيني على البيت، هذا ست كبيرة وما
0: برجع. أول شيء يعني أعطيك الصحة والعافية وراح يجوك إن شاء الله رب العالمين. وين ما كنتي؟
1: تسلم، أنا بشفا بدران ساكنة.
0: تمام، هلأ تحت الهواء بيأخذوا عنوانك وبوصلوا لك إن شاء الله رب العالمين. قديش حابة تتبرعي أختي منتهى؟
1: 50 دينار.
0: الله يتقبل منك يا رب العالمين
2: إن شاء الله.
0: الله يتقبل منك يا رب العالمين ويعينك
2: ووضعك خيرا يا أختنا.
1: أنت بيأخذوا عنواني
0: الآن، خليكي تحت الهواء إن شاء الله بيأخذوا عنوانك. الله يسعدك يا رب، شكرا لك حجة منتهى. يعني ما شاء الله الخير في الأردن وفي النشامة كبيرا صغيرا،
2: ولا يستقل أحد مبلغه.
0: نعم صحيح،
2: 5 دنانير بركة، 10 نعم.
0: بس احنا طمعانين، قلنا طلع بالأجويد والطبع بالنشامة بدنا 1500، واحد يقول كمان ماشي طالب في الناس. أنا
2: لا يحرم المتوسط الدخل
0: صحيح
2: أو الفقير حتى
0: صحيح
2: من أن يسهم
0: صحيح
2: ولو ب5 دنانير
0: صحيح.
2: المقتدر هيتوروح 3000.
0: نعم
2: يعني
0: صحيح،
2: كل يجود بمقدار
0: ما نعم. الله يتقبل من الجميع إن شاء الله رب العالمين. وأكرر الترحيب بفضيلة الدكتور أحمد نوفل، وانضم إلينا الآن الأستاذ طارق الخرابشة. حياك الله، أهلا وسهلا. الأستاذ طارق هو مدير البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، ويمكن احنا تحدثنا مع الدكتور قبل ما تنضم لنا ضيفا كريما عزيزا، أنه الجميل في الصندوق أنه عنده أكثر من برنامج، مش بس برنامج واحد، لكن احنا اليوم مركزين على برنامج التبرع للتعليم أو لكفالة طالب التعليم، وبدنا نتفق على شغلة. إذا إجا اتصال الأولوية للاتصالات
3: طبعا.
0: تمام، لذلك من البداية الأولوية للاتصالات معاي أكرم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم العافية ويجزيكم
0: يعطينا
4: الخير
0: ويعطينا العافية ويعطيك الخير ويعطيك العافية يا رب.
4: احنا أحب أسلم 50 دينار.
0: 50 دينار من أخونا أكرم، الله يساعدك ويسعدك ويكرمك يا رب العالمين، وشكرا لهذا التبرع.
4: سلام للدكتور وضيوفك إن شاء الله.
0: الله، الله يسعدك يا رب.
2: 50 ما هي قليلة عند الله إن شاء الله يا أخي.
0: إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا دكتور بإذن الله
2: عند تعالى. الله كثيرة إن شاء الله.
4: إن شاء الله نفسكم يا رب إن شاء الله.
2: يتقبل منا جميعا إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا أخوي أكرم ويتقبل منك إن شاء الله. ومع الأستاذ طارق الخرابشة أستاذ الكريم، أنا الآن اعتبرني طالب وطالب يتيم، بدي أجي أسجل عندكم، شو لازم أعمل؟ شو الطريقة اللي لازم أعملها؟ يعني شو الرحلة اللي بتبتدئ فيها حتى أصل إلى صندوق الأمان ويدعمني من أجل الدراسة؟
3: الصندوق، وزي ما يمكن بداية سؤالك، إيش البرامج اللي بيقدمها للفئة المستهدفة من صندوق الأمان؟ الفئتين اللي بيستفيدوا من الصندوق، الفئة الأولى اللي هم الشباب الخريجين من دور الرعاية، مجرد ما صار عمرهم 18 فهم بيتخرجوا من الدار وبيتوجهوا.
0: بتخرجوا، هاي كلمة لطيفة.
3: نعم هم بيتخرجوا من دار الرعاية وبيتوجهوا لصندوق الأمان، وفق أكيد ملف ومعاملة متكاملة، بتخرج من الدار من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وبيوصل ملفه للصندوق، وأيضا هو بيكون ضيف على الصندوق، أسرته وعائلته الجديدة اللي بده يستكمل معها فهي مراحل حياته الجامعية أو المهنية اللي بده يبلش فيها بعد عمر 18. مباشرة بيلتقي فريق العمل الموجود بالصندوق، بيتم مقابلته، بيتم أيضا عمل له اختبارات لقياس ميوله، إيش التخصصات اللي بيرغبها. في منهم أكيد بيكون قبول جامعي من خلال القبول الموحد، وفي منهم بيختار التخصصات الجامعية المتوسطة أو تخصصات التدريب المهني. هاي هدول هاي الفئة رحلتها بالصندوق بتبدأ فعليا من هاي اللحظة بعد اختيار تخصصه، مخاطبة الجامعات أو المعاهد أو المراكز اللي حينضم إلها، وأيضا برافق هذا الدعم حزمة من البرامج اللي بنقدم لهم إياها من سكن ومصروف تأمين صحي، وأيضا برامج تدريب وبناء قدرات حتى نأهلهم
0: ما شاء الله مش بس تعليم، لا
3: نعم، ونسلحهم بالمهارات اللي فعليا بتأهلهم عند التخرج لدخول سوق العمل. الفئة الثانية اللي هم الشباب الأيتام اللي بمختلف محافظات المملكة، هدول احنا بنعلن كل دورة من بعد دورة التوجيه، أكيد امتحانات توجيهي، بنستقبل طلبات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال الطلبات، أيضا بيتم ورح نحكي لاحقا عملية التقييم لكل الطلبات اللي بتجينا وفق معايير محددة بتراعي الجوانب الأكاديمية يعني والاجتماعية والاقتصادية حتى نختار فعليا الأكثر احتياج للمنحة. بتعرف احنا في عنا أعداد محددة، فبالتالي بدك تختار الأكثر احتياج واللي بتنطبق عليه الشروط والتعليمات، وأيضا بتبدأ رحلته مع الصندوق من المتابعة الأكاديمية والفرص اللي بيوفرها الصندوق لهاي الفئة.
0: نعم جميل جدا، ورح نكمل نقاشنا، لكن بحب أول شيء أن أشيد وأشكر وأدعو بالقبول إن شاء الله رب العالمين لمن يأتي للإذاعة، لأنه في كثير من المتبرعين بيأتوا إلى مقر الإذاعة ومتعودين في إذاعة حياة FM ونستقبلهم وأهلا وسهلا فيهم. أيضا من منافذ التبرع بالإضافة للأرقام بالإضافة للكليك، أيضا بإمكانهم الحضور شخصيا إلى مقر الإذاعة، والإذاعة عنوانها سهل جدا ما بتوه، شارع الصحافة خلف جريدة الدستور مباشرة، يعني إذا وصلت جريدة الدستور المبنى الخلفة صندوق إذاعة حياة FM موجود في مبنى أصلا اسمه مبنى حياة، فحياكم الله. وتحت الهواء ما شاء الله تبرعوا يعني قصدي هنا في المقر مجموعة من الإخوة الكرام الله يتقبل منهم إن شاء الله، عمر سرحان تبرع بخمسين دينار، ومي غسان بمية وخمسين دينار، ومها بخمسين دينار، ورنا 200 دينار، وفي عنا سهى بدر بعشرين دينار، وفاعل خير أيضا بخمسمائة دينار. هؤلاء جاءوا إلى مقر الإذاعة وتبرعوا ما شاء الله عنهم، وأيضا حابين بالإضافة إلى الناس اللي بتبرعوا تحت الهواء والناس اللي بتبرعوا في مقر الإذاعة أن نسمع أرقام تبرعات فوق الهواء حتى يعني تشجع الآخرين، ولربما يكون مثل الذي سن سنة حسنة فتبعه
2: ولا ينقص من أجره شيء
0: ولا ينقص من أجره شيء في هذا الأمر. يعني أنا لفت انتباهي أنك بتحكي الأستاذ طارق عن أنه الطالب مش بس بيأخذ قسط وانتهى الموضوع وانتهت علاقتكم معه، لا، في تأهيل لهذا الطالب في كذا، وكأني كمان بعرف يعني من خلال هيك بحث بسيط أنه أنتوا أيضا لكم علاقة بالعمل التطوعي اللي بيقوم في هذا اليتيم في الجامعة. شو فلسفة هذا الحكي؟
3: الفلسفة اليوم الشاب اللي بينضم لمنحة صندوق الأمان هو مهم جدا يتفاعل مع المجتمع محيطه، سواء الجامعة أو الكلية أو المعهد أو حتى البيئة المحيطة بسكنه. هدفنا بالإضافة لتسليحه بالعلم والمعرفة من خلال الدراسة سواء الأكاديمية أو المهنية، مهم جدا اليوم يكون في معاه مهارات، وهاي المهارات جزء منها بيكون مهم لبناء شخصيته. جميل. واحدة من المهارات والقيم اللي احنا بنحاول نغرسها بشبابنا اللي هي قيم العمل التطوعي. بالبرامج احنا كل سنة يمكن بنطور وبنستحدث برامج جديدة بناء على الاحتياجات سواء سوق العمل المحلي أو الخارجي، أو حتى بناء على الاحتياجات اللي بنشوف الشباب بيحتاجوها. نعم. اليوم الشاب لما بي بي بي بيشارك بعمل تطوعي هذا مهم جدا حتى فعليا يعرف انه القيم العطاء والبذل وتخدم الاخرين هي بتعود بطريقه ايجابيه جدا على شخصيه هذا الشاب. فبالتالي بيئه العمل بعد ما يتخرج هو الشاب اللي متعود يعطي بدون اجر، فاكيد راح يبذل الضعف من الجهد لما بيكون باجر، لانه حيدخل سوق عمل وحينافس. وللامانه بعض هاي المهارات احنا صرنا نشوفها بتفرق باثناء المقابلات للوظائف، يعني ارباب العمل جزء كبير منهم اليوم بيهتم بايش عندك مهارات. صحيح. يمكن انت متخرج امتياز لكن ما عندك مهارات لا تواصل ولا مهارات. صحيح. التطوع. صحيح. ولا المهارات التفكير، يعني
0: الإبداعي.
3: كثير. صحيح. من المهارات اللي بيحتاجوها الشباب حتى فعليا تعطيهم إضافة نوعية للحصول على الوظيفة بعد ما يتخرجوا.
0: بدي أسأل أنا أكثر من سؤال، لكن حابب أذكر أعزائنا المستمعين بأنه هذه الحملة حملة معهم أو معكم طريقهم أمان، اللي أطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام على أثير إذاعة حياة إف إم منذ السابعة صباحا ولغاية منتصف الليل. بإمكانكم الآن الاتصال، التبرع لصالح هذه الحملة اللي انضم لنا جديد. هاي حملة لكفالة 40 شاب يتيم من أجل إكمال دراستهم الجامعية ويعني تأهيلهم للانخراط في سوق العمل حتى يصبحوا أفراد منتجين بعد أن كانوا محتاجين. أرقام الهواتف عندنا 06-516-4020 06-516-4020 و06-516-2020 و06-516-6020. هذه تلفوناتنا اللي بيحب أن يتواصل معنا من أجل التبرع على الهواء مباشرة أو حتى تحت الهواء بإمكانه، أن يعني إن كان هذا خيار وارد بالنسبة له، أو يأتي إلى مقر الإذاعة أو من خلال المنافذ التي ممكن أن يتبرع بها، ومنها الكليك لهذا الصندوق وهو أمان فند 20 على محفظة دينارك. صحيح؟
3: صحيح.
0: تمام. يعني دكتورنا، أنا هون بلفت انتباهي دائما أنه أنا مثلا كفقير أنا بقدر أبذل، بقدر أشتغل تطوع، بقدر أشتغل شيء. يعني أنا الآن لو أخذناها بالمصطلح أنه أنا يد مش عليا، اليد العليا هي اللي بتتبرع لي، هي اللي بتدفع لي. الآن ممكن أكون أنا كمان يد عليا وأعمل تطوع لأنشطة أخرى وأساعد في مبادرات أخرى،
2: ولما لا؟
0: نعم.
2: يعني هذا ما فيش عندنا العقد النفسية هذه يعني الشعور بالسلب، دائما أشعر بعملي أنه إيجابي مهما قال إلى آخره. فلا تنقص من أجورك ولا يعني تقلص من قيمة ما دفعت أو تقدمت به، وأن تكون يعني تخدم وطنك، تخدم أمتك، تسعف محتاجا إلى آخره، هذا علامة الانتماء أصلا. يعني كيف تكون أنت منتميا إلى وطنك، إلى بلدك، إلى شعبك، وأنت لا تقدم لهؤلاء المحاويج؟ ربما تيجي علينا أيام كون نحن محاويج، وجت علينا أيام،
0: وبجوز اللي المحتاج يشعر أكثر بالمحتاج زيه، يعني وبيخدم ربما أكثر من.
2: فدائما نحمل بعضنا.
0: صحيح.
2: يعني جميل. هذا اليوم عندك إمكانية، يمكن قبل الفترة ما كانش عندك إمكانية، ولذلك من أكرمه الله فأصبح عنده إمكانيات جد يجد الإله عليك. تمام. سبحانه
0: وتعالى. بدي أرجع لأخوي طارق الخرابشة مدير البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، ومن خلال مداخلتنا مع مالك ما شاء الله عنه وأفنان وغيرها، يعني ما شاء الله مستفيدين رائعين من الصندوق، تحولوا إلى منتجين، تحولوا إلى موظفين وبيأخذوا رواتب، ومنهم من تزوج ومنهم من صار عنده عائلة وأسس عائلة. لكن كأني فهمت بأنه صندوق الأمان مش متواجد في المحافظات، يعني اتصل معنا مالك من الكرك، كان ربما صعب انه يعرفوا عن وجود الصندوق لولا انه هو استفاد من هذا الامر وشبك الناس مع فكيف هل هذا مثلا في له خطه مستقبليه للتوسع، ولا في شراكات بتقوموا فيها مع جمعيات المجتمع المحلي؟
3: بكل تاكيد، يمكن فلسفه الصندوق هي فعليا العمل من خلال الشركاء الموجودين بالمحافظات. يمكن الشيء المهم انه انت ما تكثر بنيه تحتيه وما تبني فروع جديده، وهي كلها تكاليف اضافيه. صحيح. يمكن نستثمرها لتعليم الشباب الايتام حتى فعليا نعود بالنفع الاكثر والفائده عليهم. ايماننا بانه الشركات هي جزء مهم ورئيسي للوصول للفئه المستهدفه بمختلف محافظات المملكه. احنا شركائنا الجمعيات الخيريه، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات الحكوميه، الجامعات نفسها ايضا لنا شركات معها للوصول للفئات المستهدفه. بكل تاكيد
0: لا يعني مش بس للوصول للفئات المستهدفه، هل هناك شركات مثلا مع الجامعات من اجل حتى تخفيض تكلفه
3: بكل تاكيد التعليم. يعني احنا بشركاتنا مع الجامعات المختلفه، لا سيما الجامعات القطاع الخاص، في اكيد بيقدموا مجموعه من الخصومات والمنح للشباب الايتام. نعم، للامانه في هناك مسؤوليه مجتمعيه على هاي الجامعات، ومؤمنين بهذا الشيء. نتامل انه يتوسع ويتكبر هذا الدعم والخصم والمنح اللي بتتقدم. فالشراكه مهمه ضروريه، من خلالها للامانه بنوصل لمختلف الفئات اللي احنا مستهدفينها.
0: كيف ممكن اقدم؟ انت قلت ندخل على الموقع.
3: نعم.
0: الموقع الالكتروني واقدم. الان انا قدمت، طيب في معايير للاختيار؟ في
3: طبعا
0: لجان مثلا في
3: نعم هناك آليات محكمة لاختيار الفئة اللي راح تحصل على المنح التعليمية. نعم. هناك مجموعة من المعايير بنحتكم إلها عند عملية التقييم. بعد الإعلان عن استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق بيستطيعوا الشباب والشابات المهتمين ومن انطبقت عليهم الشروط إنهم يقدموا لمنحة صندوق الأمان. النظام الإلكتروني طبعا بيقبل كل الطلبات المطابقة للشروط سواء من ناحية العمر من ناحية الفئة طبعا إلكتروني
0: ما بيدخل فيه
3: يعني. تماما بعد ما يتم استقبال الطلبات بيتم البدء بعملية التقييم، بتم تشكيل لجنة داخلية بالصندوق. هاي اللجنة بتحتكم لمعايير ضمن علامات وأسس واضحة، يعني ما في اجتهاد بوضع بعملية التقييم، لأن هي معايير إلها علامات وإلها أوزان نسبية، وهاي المعايير راعينا فيها ثلاث جوانب. أول جانب الجانب الأكاديمي، في بعض المعايير الخاصة بمعدل الطالب، مدى تخصصه إذا كان مطلوب بسوق العمل أو مش مطلوب، أي جامعة بده يدرس. بالإضافة إلى احتكمنا أيضا لمعايير المعنية بالجانب الاقتصادي، بعنينا عشان نعطي الأكثر احتياج نشوف الدخل تاع الأسرة أو الفرد اللي مقدم
0: حتى يكون أكثر احتياج
3: مليون بالمية وين ساكن. بكل تأكيد الطالب اللي ساكن مثلا بعمان وبده يدرس بمحافظة أبعد مثلا نمعان، أكيد رح ياخذ علامة أكثر عن طالب ساكن مثلا بنفس معان بده يدرس بالحسين بالطلال على سبيل المثال كجامعة بمعان. فموضوع السكن واحد من المعايير المهمة اللي بنحتكم إلها. الجانب الثالث الجانب الاجتماعي، هل الطالب يتيم الأب أو يتيم الأم؟ ممكن يكون يتيم الأب والأم أكيد بيكون احتياجه أكثر لأنه ما في معيل أبدا، فبيأخذ علامات أعلى.
0: ممتاز، يعني واضح جدا أنه في سيستم، واضح أنه في نظام،
3: إحنا معلنين عن هاي المعايير والشروط حتى فعليا الكل يكون عارف إيش المعايير بتتقدم، وحتى موضوع الدخل عشان نقدر فعليا نحتكم لأرقام حقيقية. مطلوب من كل شاب بيقدم على المنحة وفق نموذج احنا موجود على النظام الإلكتروني، بيسحب هذا النموذج وبيزودنا فيه من المؤسسات المعنية اللي مرتبطة بموضوع الدخل مثل الضمان والتقاعد وغيره، هذا بنعكسه على النظام الإلكتروني لياخذ العلامة الحقيقية. بعد هذا التقييم المتكامل بيتم تدقيق هاي العلامات كاملة من خلال وحدة التدقيق الداخلي. بعد إجازتها
0: أنا ما بدي أروح كثير
3: مباشرة أنا عارف بيتم التقييم.
0: أنت مهتم بأن تبرز هذا الجانب ما شاء الله، لكن أنا حاب أروح أكثر إنسانية، حاب أروح أكثر، يعني واضح أنه في نظام، في سيستم، في تدقيق، في شفافية عالية في هذا الموضوع. لا أنا حابب أشوف أثر هذا على الشباب، يعني مثلا تعرف قصة معينة عن شاب إجا وقدم وكان ما بين آه ولا، بعدين لما قبلوا الصندوق شو انعكس ذلك عليه، شو هاي المشاعر الإنسانية. أنا بحب أسمع كمان بالإضافة للأمور الإدارية المحكمة ما شاء الله عنكم.
3: شوف سيدي، ما في حدا بيحصل على منحة إلا بيكون أكيد
0: محتاج.
3: أول محتاج، اثنين الفرحة اللي بتنطلق منه، يعني طالب صادق. أنت فعليا يعني ساعدته يكمل حياته التعليمية.
0: نعم.
3: وهذا بحد ذاته لما يكون في احتياجات، خصوصا احنا احيانا بيكون بالاسره واحد واثنين وثلاث عم بدرسوا، رب الاسره يمكن ما يقدر يغطي تكاليف كافه الابناء.
0: صحيح.
3: لكن لما يكون في جهات عم بتقدم المنح التعليميه بشيله،
0: في حد اثرت معه بشكل اثرت فيه بشكل
3: شوف طقس. احد الطلاب يمكن احنا لانه بحكمنا بالعدد المنح اللي بناخذها كل سنه،
0: هذا السؤال والله نعم.
3: المخصصات الماليه وحجم التبرعات بكل تاكيد احيانا ممكن بعض السنوات بناخذ مثلا بعد نتائج توجيهي 50-100 حسب المخصص المالي اللي متوفر، فبنبلش ناخذ أعلى 50 واحد على سبيل المثال. بعض الطلاب ممكن يحصل على منحة تانية أو مثلا يروح لجهة أخرى بيستنكف. هذا الطالب اللي ما طلع له اللي بيجي ترتيبه 51 لما بتم التواصل معه، يعني ردة الفعل بتكون أنت فعليا يعني يمكن بتكون فرحته مضاعف عن انه لو خبرته من اول، زي ما حلا فضيله الدكتور انت فعليا احييت انسان بالعلم.
0: سبحان الله. طيب انا بدي ايضا اشكر اللي بيجوا على مقر الاذاعه والمتبرعين على الاذاعه، في السيده حاكمه الخياط الله يجزيها الخير تبرعت في مقر الاذاعه ب 500 دينار لصالح هذه الحمله. الله يبارك فيكي ست حاكمه الخياط وجزاك الله خير، وان شاء الله تقبل منك هذا المبلغ ونفع فيكي. ولا زال معنا اقل من 40 دقيقه للي حابب يتصل بأي رقم طبعا، ولا واللي بدنا اللي يتصل يقول أنا هي 1500 دينار أتبرع فيها من أجل كفالة طالب علم لمدة سنة كاملة، بلكي هذا التبرع اللي هو 1500 يكون الرقم 51 اللي احنا استثنيناه من المقابلات الاولى ومن الكشف الاول، لما يدفع واحد فيكم 1500 راح يتصلوا مع الطالب رقم 51 او الطالب رقم 101، والله انت طبعا كانوا مبلغينه واعتذروا له انه احنا اسفين، الان راح يتصلوا فيه، فشوف الفرحه المضاعفه اللي راح تكون موجوده عند هذا الشخص بعد ان رفض، الان سيقبل بسبب تبرعاتكم، بسبب المبالغ اللي راح تدفعوها ان شاء الله رب العالمين. أنا بدي أسأل عن العدد الآن، أنت مضطر زي ما تفضلت لقبول عدد معين حسب السنوات حسب التبرعات، 50 طالب 70 طالب. الآن اللي ما انقبل، يعني في واحد مثلا من ضمن الردود الفعل أنا شفته، أنه أحد شباب المستفيدين اتصل واتهم الصندوق بالتقصير أو عدم تقديم الدعم عشان أخذ الشسم، وعدم تقديم الدعم اللازم وبأسلوب في شوي سلبي كان وهجومي، فهل هذا الكلام في منه؟ هل هذا الكلام؟ طبعا أنا سألت أحد المستفيدين وأنكر، لكن لا، إحنا نسألك كمدير برامج معي الأستاذ طارق الخرابشة للإجابة على هذا السؤال.
3: شوف، بنظام المنح، بكل المنح اللي بتتقدم غالبا يمكن اللي ما بيحصل على المنحة هو لا، مش لأنه يمكن
0: مش محتاج مثلا
3: أو مش محتاج أو يمكن عنده احتياج محدد، لكن يمكن كان فيه الأكثر احتياج وكان في التباين بالعلامات عند عملية التقييم، يمكن في طالب أكثر تميز أكثر احتياج أخذ الفرصة، وهذا بطبيعة الحال المنح، يعني نعم. أنت ما بتقدر تأخذ الكل،
0: يا ريت نقدر نأخذ
3: طبعا هذا إذا كان في فعليا مخصصات أكثر وتبرعات أكثر، هذا بيساعدنا نتوسع بالعدد اللي إحنا بنشمله، لكن إحنا بنتعامل بواقعية مع الأعداد اللي بناخدها وتكون مرتبطة بحجم التبرعات اللي متوفرة كل عام، حتى فعليا يكون هناك استدامة للعمل. من غير المعقول انك تاخد عدد كبير وما تقدر تلتزم بتغطيته، فاحنا بنشتغل على هذا الجانب. ما اللي بنحكي فيه دائما انه لما بتحتكم لمعايير وسياسات واسس، فاي شخص عنده اي مظلمة او اي اعتراض، احنا بكل اريحية بامكانه يراجع مبنى صندوق الأمان،
0: ممكن راجع
3: يطلع على كل العلامات اللي حصل عليها ويطلع على كل معيار حقق فيه علامة، حتى فعليا يكون مقتنع انه العلامة اللي حققها هي ما أهلته انه يحصل
0: أو
3: على
0: العدد. ربما
3: ممكن السنة اللي بعديها يرجع يقدم لمنحة صندوق الأمان، طبعا بيقدر يقدم. في حالات كثير عندنا قدمت سنة ما حصل لها، كان التنافس عالي سبقوا غيره من المتقدمين، رجع قدم مرة ثانية وحصل على المنحة لأنه العلامات اختلفت، صار في تنافس
0: أقل. ربما دخل أخ جديد له على الجامعة
3: 100%، فزادت علاماته فبالتالي أخذ أخذ أخذ فرصة جديدة. باب مفتوح بأي وقت.
0: أخوي طارق الخرابشة، يعني وأنت مدير البرامج في هذه الجمعية ما شاء الله مطلع على تفاصيل الجمعية الكامل، لكن بدي أنقل أيضا السؤال لفضيلة الدكتور أحمد نوفل. دكتور، يعني إحنا خلينا نقول طلعنا من عقلية الفزعة، هل الجمعيات الخيرية الآن أصبحت فعلا برا عقلية الفزعة، بمعنى أنه في نظام في سيستم بيحكم هذه الجمعيات، في مرجعيات في معايير تضبط هذا العمل وتخليهم يختاروا الفقير الفلاني ويبدوه عن الفقير الفلاني، ولا لا لازلنا إحنا في عقلية الفزعة اللي موجودة؟
2: لا، هو لابد من دراسة.
0: نعم.
2: ولابد من أن يكون بأرقام بخبرات متراكمة في الشيء التجاري الآن، يعني كل شيء الآن يخضع لدراسة، ودراسة مدققة عميقة محيطة. ما فيش العمل فوضى لا ينجح.
0: ما أنا قصدي كأنا كمتبرع حتى يكون في عندي ثقة أكثر، أو على الأقل فلوسي عارف أن رايح على شخص محتاج فعلا حقيقي،
2: وشخص محتاج وهناك إدارة كفؤة.
0: نعم.
2: وعقلانية وعندها حسابات دقيقة، يعني لما يكون مؤسسة حكومية،
0: يعني احنا كمسلمين اصلا مفروض منا انه يكون فعلا هذا الرقي في العمل،
2: من مصلحتها انه نعم. هذا العمل ينهض،
0: يصير مؤسسي صحيح
2: بالطلاب وينهض بالمؤسسة نفسها. نعم. الى اخره.
0: طيب معي سمير، اسمح لي فضيلة الدكتور. سمير معنا؟
5: نعم.
0: حياك الله اخي سمير.
5: أغلبك بدي أتبرع عن روح جدي الله يرحمه بقيمة 10 دنانير من حصتي الشخصية.
2: ما شاء الله.
0: رحمة الله عليه إن شاء الله.
2: بارك الله
0: بأهلك. الله يسعدك يا أخوي سمير. وحلو هاي شغلات اللفتات الجميلة اللي بتذكر الوالد اللي بتذكر الوالد اللي بتذكر جده ويتبرع له. الله يبارك فيك أخوي سمير ويبارك في جميع المتبرعين إن شاء الله. وأذكر بأرقام الاتصال أيضا لمن يرغب بالتواصل مع إذاعة حياة اف ام على أرقام البرنامج 06-516-50-20 و06-516-40-20 و06-516-60-20 و06-516-20-20. هذه كلها أرقام متوافرة الآن لمن أراد أن يتبرع. وإحنا طمعانين بالنشامة, طمعانين بمستمعين إذاعة حياة اف ام. صار ضايل معنا تقريبا نص ساعة, يعني تقريبا نص ساعة لسه حابين نسمع واحد يتصل معنا. يا أخي أنا مش طماع كثير, ليش أقول والواحد يتصل يقول هاي 6000 دينار تكلفة الطالب لمدة عام, لا لمدة كل الدراسة, لا أنا بدي لمدة عام. واحد يتصل ويتبرع, واحدة من فاعلات الخير وفاعلي الخير يتواصلوا معنا من أجل 1500 دينار. لربما كانت هاي 1500 دينار هي الفرق ما بين الرقم 50 ورقم 51, لأنه فعلا أنا ولا قاعد بفكر لما أنت تعتذر لواحد بعدين ترجع تتصل معه تقول له لا قبلناك جاء تبرع جديد فنقدر نأخذ طالب جديد. طبعاً. الموضوع مختلف تماما
3: طبعاً.
0: ومؤثر بصراحة
3: طبعاً.
0: نعم. طيب سيدي هيك بشكل سريع تعداد سريع, يعني الآن هذا برنامج من برامج صندوق الأمان لمستقبل الأيتام, إيش في عندنا برامج أخرى وحضرتك يعني مدير البرامج الأستاذ طارق الخرابشة في الجمعية؟
3: حجمة البرامج اللي بيقدمها الصندوق بالإضافة للمنحة التعليمية بنقدم مجموعة من البرامج المعنية إما بالدعم المعيشي من خلال وهذا وهاي البرامج مخصصة للشباب من خريجين دور الرعاية. البرامج اللي بتقدم لهم الدعم المعيشي من سكن, مصروف شهري, تأمين صحي, بالإضافة لبرامج الدعم النفسي والصحة النفسية وبرامج التدريب وبناء القدرات. هاي الحزم المتكاملة اللي بيحصل عليها الشاب نؤمن بالصندوق أنه تطويرها بشكل مستمر بيساعد على تسليح هذول الشباب بالمهارات والمعرفة, وأيضا بيساعدهم فعليا يمتلكوا المهارات اللي بيحتاجوها لبعد التخرج.
0: لا.
3: حتى الطالب لما بيتخرج أكيد بيحتاج برضو لفرص جديدة من التدريب ومن المهارات اللي بيحتاجوها, نستمر حتى بعد التخرج معهم. في كثير من الشركات والمؤسسات اللي بتقدم بعض الدورات المتخصصة خصوصا ببعض التخصصات مثل القطاعات تكنولوجيا المعلومات وتخصصات نعم, فبنتواصل معهم ليحصلوا على فرصة ببرامج تدريبية متقدمة, وهاي بطبيعة الحال بتزيد فرصته أيضا لينافس الأقران اللي تخرجوا معاه من جامعات مختلفة ينافسهم على سوق العمل حتى يحصلوا على الفرصة اللي بيستحقها صراحة.
0: جميل جميل جدا, الله يبارك فيك. عندي هيك أيضا سؤال, افرض أنه كفلته طالب وهذا الطالب تراجع مستوى الأكاديمي,
3: نعم.
0: هل راح تسحبه من المنحة؟ هل راح تعمل معه بطريقة مختلفة؟ شو ممكن تعمل معه كصندوق الأمان؟
3: دائما بنحكي إحنا أي عمل أي منحة هي لازم يتم تقديرها.
0: صحيح.
3: بمعنى أنت حصلت على منحة فأنت تميزت عن كثير من الشباب الآخرين اللي كانوا بيستنوا هاي الفرصة وما حصلوها, لأنه أنت يمكن كنت بهاي المرحلة أعلى منهم بالعلامات, فبالتالي أنت معني جدا أنك تحافظ على هاي المنحة وتقدرها وتحاول أنك تبذل الجهد لأنه توفرت لك كل سبل الراحة. يعني
0: نعم.
3: أهم بند اللي هو اللي بيرهق كاهل الأسر هو البند المالي,
0: وبيشغل تفكيره
3: السنة نعم. الجاي راح أسجل أو مش راح أسجل, الفصل الجاي راح أقدر أكمل تعليمي ولا ما راح أكمل, الصندوق شال عنك هذا الكاهل, فبالتالي أنت مهتم أنك تركز بتعليمك وحضورك الجامعي. من خلال فريق البرامج اللي بالصندوق إحنا بنتابع الطلاب كاف أكاديميا,
0: يتأخر واحد
3: مع الجامعات
0: نعم.
3: تحصيلهم الأكاديمي كل فصل لازم يوصلنا كشف من خلال ربطنا الإلكتروني مع الجامعات, علاماتهم غيابهم, أي طالب طبعا احنا بنتابع حتى نعالج الخلل اول باول, بتم التواصل معهم اذا في غيابات من اسباب الغيابات بنجتمع معهم لما نحتاج ذلك حتى فعليا نرشده انه لازم ينتبه على معدله, ينتبه على حضوره, ينتبه على غيابه. اي طالب بخالف المعايير والسياسة المعمول فيها بالصندوق واللي تعمم عليهم منذ توقيع المنحة مع الطالب, انه في حال تدني معدل, في حال الرسوب بالمواد, هذا كله في له اجراءات بنتخذها مع الطالب قد تصل لايقاف المنحه جزئيا.
0: نعم.
3: ليش
0: على مستوى ويرجع
3: نعم ليش بنعتمد هاي المعايير؟ اول شيء عشان الطالب يكون ملتزم حتى لما بتخرج من صندوق الامان لازم يعرف انه في التزام. بيئه العمل بكره ما راح يعطيك عذر ليش بتتاخر على دوامك او ليش ما بتحضر. هذا جزء من الثقافه
0: من صناعه الطالب وصناعته
3: اللي احنا بنحاول نعطيها حتى نعم. فعليا يكون متمكن. احنا ما بدنا طالب يضل معتمد على مؤسسات تدعمه. كمان احنا بنحترم ايضا اموال المتبرعين
2: طبعا.
3: لانه اللي متبرع هو مأمنك على هاي الفلوس، فبالتالي لازم تروح بقنواتها الصحيحه. فعمليه المتابعه اللي بتفوق بيتم تكريمه، اللي بيخفق لازم يمشي ضمن لائحه الاجراءات الموجوده حتى يتصوب وضعه. بينعطى مهله مهلتين ثلاثه لغايه ما يتصوب،
2: هو جنى على نفسه
3: طبعا. يعني انت بالاخر انت معني تحافظ على هاي المنحه ما دام بتقدم لك كل شيء، وما دام المتبرع مؤمن فيك. اليوم هو المتبرع لما بده يتبرع لطالب هو بده يستثمر بهذا الطالب، استثماره لازم يكون بمكانه. فعملية المتابعة احنا حريصين عليها جدا. حتى المتابعة الميدانية احنا بنعمل زيارات لسكنات الطلاب والطالبات من قبل فريق العمل حتى فعليا يتأكدوا من كافة الجوانب المعنية بالصحة، المعنية بالنظافة، المعنية بالتزام الطالب بسكنه. لانه بتعرف اذا ما في التزام ممكن ينحرف عن دراسته. بموضوع البرامج التدريبية، حتى البرامج التدريبية اللي ينفق عليها من أموال حتى نسقل مهاراته، هو معني أنه يحضرها، لأنه هاي إحنا مؤمنين أنها بتزيد من فرصته.
0: نعم.
3: بأنه لقدام بس يتخرج يقدر ينافس.
0: صحيح صحيح. يعني أخوي طارق الخرابشة ما شاء الله أنت حكيت في كل المواضيع تقريبا اللي كانت تدور في رأسي في هذا الموضوع.
2: الصورة واضحة،
0: واضح أنه يعني رجل مناسب إن شاء الله في المكان المناسب.
2: بس لأ نسأل الأخ الخرابشة، أنت من حي إسكان طيبة ولا من؟
3: أنا لا، من السلط.
2: اها هنا نعم. كتله كبيره من
3: نعم
0: الدكتور يسكن
2: احنا عايشين معهم.
3: انت من جيراننا
0: معنا. نعم
3: من جيراننا. تشرف اكيد فضيلتك. نعم. يعني هذا شرف لنا
2: من الحي تقريبا حي خرابشه
0: ما شاء الله.
2: احنا اشترينا الارض من خرابشه.
3: هذا شرف لنا نجاورك.
2: والله نعمل جوار
3: بالعكس
2: الحقيقه.
3: احنا
0: اللي انضم لنا الان، احنا بنترككم احكوا زي ما بدكم. جيران طلعتوا. اللي انضم لنا الان طلع من دوامه، شغل السياره، سمع الراديو، ايش في على اذاعه حياه اف ام، مش البرامج المعتاده. بنقول له انه اليوم في حمله، هاي الحمله بتبدا منذ الصباح الباكر وستستمر الى منتصف الليل ان شاء الله رب العالمين. هاي الحمله اسمها معكم طريقهم امان، معكم انتم طريقهم امان، اللي بيقيمها صندوق الامان لمستقبل الايتام، اللي بيحكي عن فئه محدده جدا، وهي الفئه ربما مهمله، ربما مهمشه، ربما لا يلتفت اليها كثيرا. هاي الفئه اللي بتخرجوا من دور الايتام ومن دور الرعايه، عمره 18 سنه صار، بيخرجوه من هذه الدار، بيطلع من هذه الدار، لكن لو في منهم متفوقين بدهم يدرسوا، في جهة بتأمن لهم هذا الأمر؟ في جهة مستعدة إنها تعطيهم منح دراسية من أجل هذا الدراسة؟ نعم، هذه الجهة هي صندوق الأمان، وتحديدا حملتنا اليوم من أجل أن نأتي بكفالة 40 طالب من الأيتام حتى تتغير حياتهم، حتى يصيروا مؤهلين لسوق العمل أكثر، وينتقلوا من الاحتياج إلى الإنتاج، وينتقلوا من الاحتياج إلى المساعدة. هؤلاء 40 تكلفة الطالب السنوية 1500 دينار، وهي تكلفة منطقية جدا على اختلاف التخصصات. 1500 دينار يعني الطالب يكلف 6000 دينار حتى يتخرج من برنامج البكالوريوس. إذا احنا بدنا نكفل 40 طالب ب 6000 درس رياضيات بسيط، بصير المبلغ 240,000، يعني نحكي عن قريب بربع مليون دينار أردني. ربع مليون دينار أردني بيعملوا فرق في حياة مش بس 40 طالب، 40 عيلة، 40 عيلة مرتبطة مع هؤلاء الطلاب. أنا طمعان فيما تبقى من وقت البرنامج أو الفترة اللي أنا موجود فيها اللي راح تنتهي على 4، أنا طمعان بأنه يتصل معنا كمان واحد ويقول أنا كفلت طالب لمدة عام، بدي أكفيه هم الدراسة، بدي أشيل عن كاهله وعاتقه هذا الأمر، بدي يركز في الدراسة حتى يبقى متفوقين ونسبته التراكمية ما تنزل ويبقى متفوق إلى أن يتخرج. 1500 دينار بتعمل فرق. 1500 دينار لطالب والله بتطلعوا بأنه إحنا اتصلنا معه كصندوق أمان واعتذرنا له عن المنحة، إلى أن إحنا نرجع نتصل معه كمان مرة ونقول له قبلنا المنحة اللي موجودة يعني قلنا المنحة اللي اعتذرنا منها لأنه في واحد تبرع، لأنه في واحد زاد من مبلغ التبرع. أي واحد يا جماعة انضم لنا الآن بإمكانه أن يتبرع لصندوق الأمان ويحدث هذا الفرق. وإحنا منشوف يعني دخل معنا على الهواء أفنان، هي واثنين من إخوانها استفادوا من هذه المنحة. دخل معنا مالك اللي ما شاء الله الآن أصبح مسجل في إحدى الجامعات الأردنية، وأنه يعني أصبح يشبك أيضا الطلاب الموجودين في محافظته بالكرك مع الناس اللي موجودين في صندوق الأمان حتى يساعد هؤلاء الطلبة. قصص نجاح سمعناها، قصص يعني مؤثرة سمعناها خلال اليوم. أحد المتبرعين بعد ما انتهى الطالب اللي هو بنتبرع له وتخرج، هذا الطالب تبرع له بحفل وعمل تحلاي ووزع حلو مثل هذا. يعني والله في أمور كثيرة بتخلينا نختار هذا الصندوق. ومن ضمن الأمور يمكن أنا قلت قبل ما يدخل معنا الأستاذ طارق الخرابشة مدير البرامج، أنه من نقاط القوة الموجودة في هذا الصندوق بأنه الدينار أنت تتبرع فيه بالكامل بروح للطالب بالكامل. ليه؟ طب في مصاريف إدارية، كيف نعمل؟ كيف نستمر في العمل؟ لا، هاي المصاريف الإدارية إلها باب آخر. في ناس بتبرعوا مخصوص لأجل هذه المصاريف الإدارية اللي موجودة، فاللي بتبرع الآن بدينار ديناره بالكامل، لا مخصوم منه 10% ولا مخصوم منه 12% ولا مخصوم منه أي مبلغ، بيذهب بالكامل للطلاب. في دينارك دينار، وهذا أيضا من الأشياء الجميلة والنقاط القوة الموجودة في صندوق الأمان. 06-516-50-20 06-516-40-20 06-516-20-20 06-516-20-60. هذه كلها أرقام بإمكانك التواصل معنا أو الحضور إلى مقر الإذاعة أو من خلال كليك على أمان فند 20، أمان فند 20 من غير أي سبيس. ومحفظة دينارك بإمكانك أن تتبرع وأنت موجود في المكان اللي أنت موجود فيه، أو بالحضور إلى مقر الإذاعة أو إلى الذهاب إلى مقر الصندوق في دابوق. وهذا كله لمساعدة هذه الفئة لكي تكمل دراستها ويعينها الله سبحانه وتعالى على ذلك. دكتور، يعني أنا بسأل سؤال والله، بفكر أنا في الأيتام اللي طلعوا من دور الرعاية وصار عمره 18 سنة، وحكيت جزء في بداية الحلقة عن شخص كان ينام على باب المسجد عندنا في المنطقة لما راح نصلي الفجر ونصحي وكذا، لأنه ما كان حد كافله إلى أن بعدين وجد عمل وكذا. بس قبل ما أسأل السؤال، في معي محمد عقل على الهواء مباشرة. أخي محمد،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية شنو،
0: عافاك الله، الله يرضى عنك.
6: عليك ربنا. أنا أبغى بداية بحب من خلالك نرحب بالعلامة الدكتور أحمد نوفل، الله يجزيه خير عنه.
2: الله ما شاء الله عليك. الله يحييك.
6: الله يجزيك خير يا دكتور، ما شاء الله عليك.
2: محمد عقل هو ولا محمد عقل؟
6: الله يحفظك. احنا ما شاء الله عليهم إذاعة حياتي.
0: انت محمد عقل جيرانهم ولا محمد عقل من جيرانهم؟ شكله ما شاء الله دكتور مجاور الكل.
6: نعم.
0: بقول انت محمد عقل جار ولا الدكتور ولا شخص آخر؟
6: لا والله الشخص، لا والله ماني جاره.
2: يلا
6: والله ان شاء الله اني احبه بالله ان شاء الله الدكتور ما شاء الله عليه.
2: يلا
6: الدكتور يعني ما شاء الله لما يكون بالبرنامج ما شاء الله يعني بعطي ما شاء الله يعني ثقة زيادة. ما شاء الله عليكم.
0: ما شاء الله
6: ما شاء الله عليكم.
2: الحمد لله، بارك الله فيك.
6: الحمد لله، ما شاء الله عليك دكتور. ما شاء الله عليك.
0: محمد، ليش ما تتبرع للصندوق؟
6: والله ان شاء الله 20 دينار ان شاء الله.
0: الله يقبل يا رب ويتقبل منك يا محمد. ويعني الله يا رب انه يعوضك عوض خير باذن الله تعالى.
6: يا رب يا رب.
0: طيب انا لازلت طمعان، لازلت طمعان
6: والدي ان شاء الله،
0: وهي اخوي محمد حلقه واجز الجلالي، لازلت طمعان انه واحد يتصل ويقول هاي 1500 دينار هاي تكلف الطالب لمده عام، وان شاء الله تصير هاي يعني مثل سنه حسنه. وكمان اخوي محمد ابو حلقه يتابع في هذا الموضوع، بدنا ناس تتبرع فعلا بمبالغ، واي مبلغ طبعا تتبرعوا فيه هو رائع ومقبول ان شاء الله، ربنا يتقبله ويعوضه عوض خير. لكن حابين كمان انه نعكس هذا الامر لفرحه الايتام اللي بيستنوا مثل هذا الامر من اجل
2: ينفقوا ساعه. نعم. من ساعته.
0: تمام.
2: اللي بيقدر 5 دنانير يدفعهم، بيقدر 500 دينار يدفعهم، كل واحد وطاقته.
0: تمام.
2: لكن الغني يدفع 5 ليرات مش مقبول، مع احترامنا يعني.
0: نعم.
2: الفقير
0: 1500. احنا كمان نقول الشركات كمان، اذا في شركات والله تستطيع تدفع 1500 دينار، لما لا؟ لما لا ان تدفع يعني تكلفه طالب لمده عام؟
2: ربنا بيقول لينفق ذو ساعة
0: من ساعته.
2: من ساعته.
0: صحيح.
2: عندي 1,000,000 بدفع 10 دنانير مش مقبول.
0: تمام.
2: مثلا عندي 100,000 مدفع 50 دينار مش مقبول مثلا.
0: سيدي انا اعطيني 1,000,000 دينار ومدفع لك مبلغ كويس.
2: اليوم في خذوا ساعة من ساعة.
0: إخوانا
2: تتعامل مع الله
0: والنعم بالله.
2: قبل ما تكون تتعامل مع مؤسسة ولا المجتمع ولا الفقراء، تتعامل مع الله عز وجل قبل كل شيء.
0: نعم.
2: هي تجارة مع الله عز وجل.
0: والنعم بالله. دكتور كنت أسألك سؤال قبل ما يدخل معنا أخونا محمد. أنا طالب يتيم تخرجت من دور الأيتام والرعاية بعد ما صار عمري 18 سنة. اليأس مثل هذا اليأس كيف نزرع الأمل في مثل هاي الفئة اللي زي اللي بنام على باب المسجد زي اللي مش لاقي له شغل زي
2: أولا لا يأس مع الإيمان.
0: نعم
2: اليأس قريب من الكفر ولذلك ما في يأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. إحنا مؤمنين يا أبويا نثق بربنا. نعم. نعتمد على ونتوكل على ربنا سبحانه فكيف يجيني اليأس. هذا الإيمان مضاد مطلق لليأس أعوذ بالله. يجتمع الإيمان واليأس مستحيل طبعا. دائما المؤمن متفائل دائما المؤمن متفاعل. جميل. دائما المؤمن إيجابي ومنشرش الصورة يعني المتشائمة أو المتشائلة على رأي بتفلسفه.
0: نعم.
2: يعني دائما ننشر في أمتنا في شعبنا في وطننا روح الأمل,
0: الأمل.
2: روح الثقة نفضلها. إخواني إحنا بخير في سلبيات الدنيا كلها يعني حتى في زمن الصحابة كان في سلبيات.
0: نعم.
2: فلابد من وجود سلبيات لابد يعني لكن ننشر دائما الصورة الجميلة والصورة التعاونية والصورة الإيجابية موجود من فضل الله. يعني بيقول لك أنا 1500 دينار اثنين بكفلهم.
0: نعم.
2: هذا شيء عظيم والله إنه يعني يجود 3000 دينار مرة واحدة.
0: نعم الله يتقبل منه ويرحم والديه إن شاء الله رب العالمين.
2: لكن هو تغلب على الشيطان.
0: نعم اسمح لي دكتور في معي فضل. اتصالين منصور.
7: منصور زبون
0: أهلا وسهلا حياك الأخي منصور.
7: سلام أنا الشيخ أحمد نوصل.
2: يلا
0: يحيي. الله يسعدك.
7: بميزان حسناتك وحسناتنا الروح والدي 50 دينار.
0: الله يتقبل يا رب. امين اخوي منصور ويرحم والديك ان شاء الله رب العالمين ويغمدهم الجنه باذن الله تعالى ويتقبل منك ويعوضك عوض خير. معي ايضا
7: على الوقت
0: ودولي هذا. لا ما سمعتك اخي منصور.
7: ودي لي اللي بحاول عليه
0: الكليك.
7: طيب ودي لي على الرقم هذا.
0: هلا شباب تحت الهواء بياخذوك وبيعطوك الكليك ان شاء الله. هو الكليك عموما امان فند 20 من غير سبيس على محفظه دينارك ان شاء الله رب العالمين. معي احمد سليمان.
8: الو
0: أهلا حياك الله أخي أحمد.
8: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف الحال؟
0: يلا يسعدك
8: يا سيدي. الله يجزاك بالخير وبارك الله فيكم.
2: الله يحييك.
8: أنا يا سيدي الكريم أنا كنت بسمع الحديث والحوار بينكم. أنا بكفل هذا اليتيم ب 1500 دينار.
0: ما شاء الله عنك.
2: ما شاء الله هذا شعبنا هذا معدنكم الطيب.
0: ما شاء الله
2: هذه الروح الإيجابية. الله يحييك.
0: والله ما في يوم دكتور احنا ملنا على النشامة وخذلونا. ما في يوم ملنا على مستمعين إذاعة حياة
2: الفنون
0: وخذلونا. يعني الله يتقبل منك يا أخوي أحمد ويجزيك جزاء
8: عنا ومنكم إن شاء الله
0: الخير إن شاء الله رب العالمين. الله يبارك فيك ويتقبل عنك ويعوضك عوض خير. أخي أحمد سليمان يعني بل ريقي قبل ما تنتهي الفترة وتبرع ب 1500 دينار. هذه ثالث 1500 دينار في هذه الفترة وإن شاء الله رب العالمين فيما تبقى يعني أقل من ربع ساعة أيضا نسمع مبلغ آخر مثل هذا. الله يبارك فيك أخوي أحمد. ومعي أبو يوسف.
9: حياك الله يسعدك.
0: يلا يسعدك ابو يوسف. صوت
9: وجود شيخنا
2: يلا يحييك.
9: اوكي عندي اقتراح للشركات. حضرتك اشرت لموضوع الشركات.
0: نعم.
9: الشركات عندنا في الاردن تعاني من فقدها للطاقات والخبرات. بمعنى انا بشتغل عندك مثلا مهندس في المصنع ب 500 دينار بيجيني 10,000 في الخليج بطلع.
0: نعم.
9: وبتركك تعيد الجرة من أول وجديد والدورة من أول وجديد. أنا بقترح الشركات هي تتبنى وتكون جزء من معايير اختيار الطلاب من يصلح لهم أن يكون يعمل عندهم ويلتزم مثلا لمدة 5 سنوات بعد ما هم بيدعموه. خاصة أنه هذا اليتيم حيكون عنده ولاء من باب الشكر من باب رد الجميل لهاي الشركة ويكون أكثر إخلاص أي شخص.
0: اقتراح جميل أخي أبو يوسف. إن شاء الله
9: ما يتعدى على راتبه. نعم. راتبه فعلا معقول.
0: صحيح بآخر واحد بيبحث عن مصلحته وبيبحث عن الفائدة لإله. بالعكس هذا اقتراح جميل أخي أبو يوسف الله يبارك فيك.
9: هاي نقطة. نقطة ثانية للشركات المصدرة الكبيرة اللي عندنا المصانع المصدرة ولعل من أبرزها وأكبرها على روسنا مصنع بترا للمكيفات اللي مكيفاته بتغطي العالم الآن.
0: نعم.
9: هذول الجماعة مفروض هم يتبنوا مثل هيك برنامج بل ويصدروا مع المشاريع الكبيرة مهندسين من البلد. يعني أنا بدل ما أشتري من منافس وأتغلب في قطع الغيار والصيانة بتكاليف
0: تمام يعني أنت ذكرت شركة بعينها لربما هي شركة فعلا تقوم بهذا الأمر وعندها هذا الشيء لكن إحنا ما بنعرف بهذه التفاصيل يعني هي لها ولجميع الشركات إحنا بندعو وهذا أيضا يعني جزء من نظرتنا بأن الشركة تكون لها مسؤولية مجتمعية تدعم هذا المجتمع اللي هي موجودة فيه بتحقق أرباح منه أيضا ينعكس جزء من هذا الأرباح على رفاهية الناس الموجودين وعلى تعليم التطبيب. أخوي أبو يوسف هل عندك مقترحات فقط حاب تتبرع ولا فقط اكتفيت بالمقترحات؟ أبو يوسف راح.
9: أنت كلجنة اللجنة تتواصل مع الشركات من هذا الباب وتعملهم جميل. برنامج الأرض.
0: جميل انا بخلي شباب تحت الهواء يعطوك تليفون اخونا طارق الخرابشه مدير البرامج في الصندوق حتى تتواصل معه وتعطيه هذه المقترحات وغيرها ان شاء الله رب العالمين. معي وليد.
10: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
10: يعطيكم العافيه.
0: عافاك الله. الله يسعدك
10: دكتور احمد نوفل اني احبك في الله والله.
2: الله يحييك يا اخي.
10: معلش انا بدي اتبرع بمبلغ زهيد والله شويه على قدي.
0: الله يتقبل منك
10: ان شاء الله انه يوصل قبل هالمبالغ كلها ان شاء الله.
2: امين.
10: اتبرع بعشرة دنانير عني وعن اهل بيتي وعن
0: الله يتقبل الله. الله يتقبل من الجميع. آمين. والله يتقبل منك. آمين. يا اخي ويعوضك عن الخير ان شاء الله.
10: الله يعطيك منه على قد المقدر يعني.
0: الله يسعدك اخوي وليد. وهذا السؤال راح أوجهه لك أخي طارق الخرابشة مدير البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. الآن مثلا أخونا أبو يوسف اقترح بصرف النظر عن قابلية هذا الاقتراح للتطبيق أو كذا، هل منفتحين أنتوا في الصندوق لاستقبال مقترحات تطويرية، مقترحات ممكن تساعد العمل؟ و
3: بكل تأكيد
2: نفس الكلام نقول هو
3: طبعا يعني إحنا طبيعي. البرامج اللي بيقدمها الصندوق هي كل سنة بتتطور وزي ما حكينا احنا بنعمل كل فترة دراسات على الفئة المستهدفة وعلى سوق العمل كمان حتى نواكب التطورات اللي عم بتصير بكل القطاعات وبنعكس هاي على البرامج خصوصا البرامج التدريبية اللي بنقدمها. الشركات والقطاع الخاص الداعمين للصندوق احنا ما بنكتفي بشراكتنا معهم فقط بالدعم المادي، احنا هناك ايضا فرص تشبيك ما بعد التخرج، اما بيكون فرص تدريب داخل هاي الشركات والقطاع الخاص أو حتى فرص توظيف. بعض المتبرعين وبعض الشركات بيطلبوا أنهم يدعموا تخصصات معينة.
0: آه صحيح.
3: هاي التخصصات
0: تعنيهم مختصة بالتكنولوجيا بيدعم طلاب التكنولوجيا.
3: شكرا. شركة مختصة بالمحاسبة بيدعموا طلاب المحاسبة، بالهندسة بيدعموا طلاب الهندسة على أمل أنه بعد تخرجهم إذا كانوا متميزين يوظفون بهاي الشركات.
0: والله هذا شيء رائع. يعني اولا الشركه بتستفيد بانه ربما هذا بينزل من الضريبه صح؟
3: طبعا بتستثمر يعني بهذول الشباب في طالب ويرجعوا بيشتغلوا عندهم وضمن الاسس المعتمده بها بهاي الشركات. فبالتالي احنا منفتحين على كافه الاقتراحات، بنعكسها على البرامج اللي عم نشتغل عليها وايضا بنعرضها على الشركاء حتى نشوف كيف ممكن احنا وياهم نشتغل. بالاخر احنا وياهم نبحث عن مصلحه الطالب والخريج. حتى فعليا احنا الهم الاكبر بعد انتهاء المنحه ان يكون في عنده استقلاليه
0: اثر ونتيجه لهذا،
3: يكون ممكن يقدر يشق طريقه بعد التخرج.
0: تمام. إذن أعود إليكم أعزائي المستمعين وأخاطبكم، أخاطب كل واحد فيكم، أخاطب ضمائركم، أخاطب نخوتكم الأردنية، أخاطب نخوة النشامة اللي ما في يوم من الأيام خذلتنا والله. مين الآن ممكن يتصل معنا بآخر عشر دقائق ويقول هي 1500 دينار كفالة الطالب لمدة عام؟ مين ممكن؟ خلينا نسمع معنا الآن فاعل خير.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: يعطيك العافية أخوي.
0: الله يعافيك.
11: الله يجزيك الخير على هذه الحملة.
0: الله يسعدك.
11: أنا حاب أتبرع في لمدة سنة بكفالة يتيم لمدة سنة.
0: ما شاء الله. كفالة يتيم تعليميا 1500 دينار صح؟
11: نعم إن شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا فاعل خير. هنشوف والله طلبناهم، والله ما كنت أعلم قبل ما أخذ الاتصال بأنه راح تبرع هذا المبلغ. الله يتقبل منك ويعوضك عوض خير، وتجد أثر ذلك مباشرة عندك يا رب العالمين وعلى عائلتك بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هاي أيضا 1500 دينار، هذه تبرع من أخ فاعل خير لكفالة طالب يتيم لمدة عام كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو شعبنا، هذا هو شعب النشامة، هذا هو مستمعي، وهؤلاء هم مستمعي إذاعة حياة اف ام. كل الشكر والتقدير لكم. وبصراحة أنا هسه بطلع وأنا مبسوط، يعني هسه بعد أقل من 10 دقائق لو طلعت أنا مرتاح نفسيا بأنه ساعدنا ولو بالشيء القليل من أجل هؤلاء الطلاب، من أجل هؤلاء الأيتام، من أجل هذا الصندوق اللي فعلا من نقاط القوة تبعته أنه اختار فئة ما حد بينظر لها، اختار فئة لربما ما حد بيلتفت إلها، مهمشة. لأنه الناس أحيانا في أبواب الخير كثيرة، لكن ربما بفضلوا باب على باب، بفضلوا الأرامل، بفضلوا الأيتام الصغار، بفضلوا أو بفضلوا الشيء اللي أثره سريع. لكن هذا والله أثره،
2: والله هذا أثره سريع
0: مستيقى بعد 4 سنين بديل. لكن هو والله من يعني دكتور بقدر أقوله أنا مطمئن أنه هذا من الصدقات الجارية صح؟
2: بلى يدين. نعم. أنقذت مش إنسان فرد، أنقذت أسرة كبيرة يعني
3: مجتمع.
0: نعم.
2: لأنه هذا لما يكون اشتغل في شركة ولا غيره وجاله دخل أحيا البيئة اللي حواليه كلها.
0: نعم.
2: عمته وخالته وأمه وخواته يعني نهض بمجموعة.
0: أنا الآن دخلت من متشائلين لا صرت من متفائل أنا دكتور هسه، فهذا أقل من 5 دقائق 6 دقائق معنا. أيضا لازلنا طمعانين بالأجاويد، بإمكانكم تتصلوا معنا على 06-516-2020 06-516-2060 و06-516-5020 و06-516-4020 من أجل التبرع لهذه الحملة المستمرة منذ الصباح الباكر إلى منتصف الليل إن شاء الله. فترات موجودين أنا وزملائي الكرام كلهم معكم من أجل أن نحثكم للتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. وهدفنا اليوم تحديدا كفالة 40 طالب. هؤلاء 40 طالب كفالتهم تعليميا حتى يتخرجوا من مرحلة البكالوريوس ونؤهلهم لسوق العمل. لأنه زي ما سمعنا من أخونا طارق الخرابشة مدير البرامج في هذه الجمعية بأنه الموضوع لا يتعلق فقط بدفع قسط جامعي وخلص.

0: أو يعني نسبة الطلاب اللي استفادوا من التعليم 63% منهم إناث، 63% من اللي استفادوا من هذا المشروع إناث، بينما 78% يعني تقترب من 80% من هؤلاء اللي كفلهم الصندوق وتعلموا على حساب الصندوق ووجدوا عمل والتحقوا بوظيفة. فهذا الموضوع مش بس موضوع إنه والله أكفل إنه يدرس ويحمل هالشهادة وينضم إلى طوابير العاطلين أو يقعد في البيت، لا، أن يوظف العلم من أجل التوظيف، والتوظيف من أجل رفعت هذه الأسرة، والتوظيف من أجل أن يرتفع الوطن، وهؤلاء الشباب يخدموا بلدهم بدل ما يكونوا قوى معطلة في هذا الأمر. فهذا والله عمل رائع جدا، وكثير من نقاط القوة اللي موجودة في هذا الصندوق منها نختار هاي الفئة بحد يعني بشكل محدد، منها أنه قلنا إداري دينار في التبرع، لأنه تكلفة أو تكاليف الإدارية والمصاريف الإدارية هذه يعني تؤخذ من باب آخر من متبرعين مخصوصين لهذا الأمر، ويبقى دينارك اللي بتدفعه هو دينار لصالح هذا اليتيم. أقل من 5 دقائق عملنا كاونت داون أخوي أنس إنه بدنا كمان واحد يتبرع لنا ب1500 دينار كفالة طالب علم، كفالة يتيم من أجل دراسته الجامعية لمدة عام واحد إن شاء الله رب العالمين. يعني
1: يلبي النداء،
0: يلبي النداء صح إن شاء الله. طيب دكتور، إحنا يعني باللحظات الأخيرة حابب تحكي رسالة توجهها للمستمعين؟
1: إحنا طول الوقت نتكلم بهذه الرسالة. وأخونا طارق الخرابشة ما شاء الله يعني هاضم التجربة هضما جديا وعميقا. بارك الله بهم. يعني نطمئن أنه الآن عمل بأيدي أمينة كما يقولون، ويدار بعقلانية، يدار بحكمة،
0: مؤسسية بشفافية. نعم،
1: وذلك إخواننا ما أجمل أن نتساند، من يملك يرفع من لا يملك.
0: نعم،
1: وهذا الأخوة أصلا، إنما المؤمنون إخوة.
0: صحيح،
1: فنحن مش يعني مننا على الناس، لا، هذا واجبنا، هذا واجب أن نشعر بأني أنقذت أسرة، أنقذت إنسان من اليأس.
0: والذين هم في أموالهم حق
1: معلوم
0: للسائل
1: والمحروم
0: حق. فهذا حق. نعم،
1: أي نعم.
0: ما القرآن حق،
1: معنا رب العالمين هو اللي جعل هذا حق.
0: صحيح،
1: مو أحد.
0: نعم،
1: الإله العظيم هو اللي جعل في مالك حقا لهؤلاء، مش أنت متفضل عليه، هذا الله جعل له نصيب في مالك. ولكن نحن أسرة كبيرة من فضل الله
0: سبحان
1: والأردن
0: الله.
1: المعطاء الخير الكريم يتجلى معدنه في مثل هذه المواقف.
0: نعم صحيح،
1: والحمد لله. وما خذلنا قط إذا رجونا. نعم، شعبنا نحن مش أغنياء، لكن أغنياء بأخلاقنا، أغنياء بعطائنا، أغنياء بانتمائنا، أغنياء بخوتنا من فضل الله تعالى. هذا الشعب الكريم هذا غناه، هذه ثروته. إنساننا وين مراح من فضل الله متقدم.
0: سبحان الله،
1: بفضل الله،
0: بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله.
0: في معي اتصال أبو نزار. أبو نزار
1: تفضل يا
0: أبو نزار، احنا معك على الهواء.
2: ألو، مساء الخير.
0: سارة معي؟
2: معك سارة.
0: سارة أهلا وسهلا. سارة أنت خريجة من صندوق صح؟
2: أنا خريجة من صندوق الأمان.
0: ممتاز. احكي لنا عن تجربتك مع صندوق الأمان.
2: والله أنا كنت مستفيدة بمنحة من صندوق الأمان، تكفلوا بدراستي لشهادة البكالوريوس، كان تخصص علوم حاسوب. وهم صراحة يعني تكفلوا فيها كاملة. يعني
0: تخرجتي أختي سارة ولا لساتك على مقاعد الدرس؟
2: إيه؟
0: تخرجتي ولا لساتك على مقاعد الدرس؟
2: لا تخرجت، أنا صار لي سنتين متخرج.
0: اشتغلتي ولا لسه؟
2: كنت عم بشتغل الفترة الماضية فريلانسر.
0: جميل.
2: لا تعرف الفترة اللي بعد التخرج يعني
0: بدك خبرة شوي، بدك
2: بالدراسة كذا، بتكون دورات وهيك علشان تتخصص، يعني بتخصص اللي هو بعد الاي تي. كنت انا متخصصه بدورات الذكاء الاصطناعي.
0: الله يعطيك العافيه ساره. ساره، لو معك رساله الان بدك توجهيها للمستمعين والمايك معك، شو ممكن تحكي لهم؟
2: صراحه انا ممكن اوجههم لدعم هالصندوق. لانه يعني انا لانه استفدت منهم وشفت مصداقيتهم وقديش رقيهم حتى في التعامل يعني معنا، يعني حتى بطريقة الدفع للجامعة يعني كانت كثير راقية، ما كناش نضطر مثلا نراجع
0: الدائرة
2: ولا كذا أو نتواصل.
0: الطريقة الراقية في التعامل.
2: أنا
0: بقول ممتاز، إنه الطريقة الراقية في التعامل، عجبني هذا التعبير ما شاء الله.

0: كان كثير يعني مهم صراحة.
1: طيب انت تخرجت يعني الان
0: على نفسيتنا.
1: انت تخرجتي صارك سنتين، الصندوق بتابعك ولا ما سدك
0: شرس؟ بتابعنا بدورات، يعني دورات تطوير اقتصادية بشبكنا مع شركات.
1: جميل.
0: يعني كل قدرته يعني بتابعنا كل فترة، يعني بيسأل انه شو صار، اشتغلتوا، بدكم اي توجيهات، تواصلوا مع الصندوق.
1: ممتاز ممتاز أختي سارة، يعني أيضا أخت سارة شاهدة جديدة ومستفيدة من صندوق الأمان، وفعلا بتعطينا شيء يعطينا ثقة أكثر في التعامل مع هذا الصندوق اللي يتمتع بالشفافية واللي عنده معايير تضبط العمل بشكل يعني رائع جدا. وكفالة الطلاب مثل هذه هي حق لهؤلاء الطلاب على مجتمعنا. معانا أبو نزار آخر متصل. أبو نزار سمعنا على الخط.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بدأت بقى بخمسين دينار.
1: الله يتقبل يا رب.
3: آمين.
2: صدقة أن تيسير أمورنا إن شاء الله يا رب.
1: الله يسر أمورنا جميعا وأمورك بإذن الله تعالى ويتقبل منك أخوي أبو نزار. كان هذا آخر اتصال معي في هذه الفترة، ونترككم للفترات الأخرى. وأتمنى أيضا أنه أول ما يفتح أخوي أبو حلقة الخط والفترة تبعته أنه أيضا يتصل واحد ويقول والله 1500 دينار لدعم طالب علم لمدة عام كامل، لأنه هذا يعني طمعنا بالأجويد، طمعنا في النشامة، طمعنا في مستمعين إذاعة حياة FM، طمعا في الخير إن شاء الله رب العالمين. وصلنا إلى النهاية، وفي النهاية لا أملك إلا أن أشكر فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد نوفل اللي كان معنا من بداية هذه الفترة، وأشكر اللي انضم لنا لاحقا الأستاذ طارق الخرابشة مدير البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. أعزائي المستمعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، دمتم مع الله.

0: أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان، أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك؟ بالعلم. كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة؟ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
1: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله. وبدل أن يكون الإنسان قد يكون ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص، بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح الطريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
2: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. الشباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1500 كل عام، إذن 6000. أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
3: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هؤلاء الذين اجتمع عليهم اليتم واجتمعت عليهم أيضا الحاجة، انتهوا في طريقهم الآن وهم على أبواب الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
4: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح 27/7/2026 من 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله أن يسر لنا وهيأ لنا أبوابا للخير نصل فيها لمستحقي هذا الخير. اليوم إحنا معكم حتى نصنع طريق الأمان، معكم طريقهم أمان، هذه الحملة المباركة التي انطلقت عبر أثير إذاعة حياة FM وبالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. حملتنا اليوم بإذن الله لها طابع خاص، لها نكهة خاصة، كيف لا، وهي التي تنشئ أسرا تعين هؤلاء الأشخاص حتى يكونوا بإذن الله معطائين في هذا المجتمع، صانعين لهذا المجتمع. حياكم الله جميعا، بسم الله نبدأ معكم هذه الفترة. وأرقام التواصل معنا 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020. بسم الله نبدأ معكم، وبسم الله نبدأ بأول اتصال معنا في هذه الفترة. آمنة، ألو. طيب ما في مشكلة، احنا نبدو انه صار في ضغط على الاتصالات. الآن مباشرة نفتح الاتصالات بعد إذنك يا أنس، وبذكر بأرقام الاتصال 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ أنس أبو الزهور، وهو ضابط برامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وبرضو كان زميل أخوي، فلازم نضبطه على الهواء. أسعد الله أوقاتك أستاذ أنس.
1: الله يسعد مساك، ربي
0: يحفظك.
1: عافية ربي.
0: الله يحفظك ويعافيك
1: جميعا، يعني إن شاء الله يا ربي بجهودكم وجهود جميع الزملاء اليوم في حياة FM وزملائي بالتأكيد بصندوق الأمان، إن شاء الله تكون هاي الحملة من الحملات إن شاء الله الناجحة اللي بنقدر نغطي العدد المرجو.
0: تمام، إحنا للناس اللي بيسمعونا الآن وما كانوا يسمعوا قبل هيك،
1: نعم،
0: حملتنا يا جماعة اليوم هي كفالة طلاب علم،
1: نعم،
0: مش أي طلاب علم، طلاب كانوا أيتام، فاليوم بدنا نرعاهم، بدنا نوقف معهم، بدنا نسندهم، بدنا نأدي جزء من دورنا تجاه هذه الفئة في المجتمع. قديش اليوم كل واحد فينا بده يعين هؤلاء الأشخاص، بده يؤدي دوره، وأسأل الله أن ربنا يعين من يعين اليوم. يعني تحدي، بعرف أنه الناس عم بيسمعونا وبقولوا يا أبو حلقة الناس وين وإنت وين، الوضع المادي صعب والناس وضعها على تمام، لكن لينفق ذو ساعة من ساعته، قديش ربنا أعطاك بدك تنفق، ومن قدر عليه رزقه، يعني أي حدا ضيق عليه في رزقه فلينفق مما أتاه الله، قد ما ربنا أعطاك بدك تنفق. فأسأل الله أن يعيننا جميعا أن ننفق وأن نعطي، على الله سبحانه وتعالى أن ينظر لنا لمجتمعنا لأمتنا نظرة رحمة وخير وعزة ويعلي شأنها، اللهم آمين يا رب العالمين. أول شيء أنا حاس حالي شباب حاطين لي فلتر على سناب، عاملين لي مش عارف إيش قصة، حاس حالي حط فلتر والله مش عارف ليش. يلا بسم الله نبدأ بأول اتصال. إيمان، ألو. أسعد الله مساكي.
2: مساء الخير.
0: مساء، دائما في كل حملة لازم تحجزي مقعد، ما شاء الله عنك يا إيمان. بسم الله،
2: الله يقدرنا يا رب دائما على فعل الخير. الله يجزيكم الخير ويبارك في جهودكم
0: وإياكم
2: ويفتح عليكم، لأنكم دائما سبحان الله بتيسرون أمور الخير. يعني
0: الله يبارك، تفضل يا إيمان.
2: الخير والحملات هاي كلياتها
0: مساهمتك معنا.
2: إن شاء الله بقدم إن شاء الله 50 دينار.
0: الله يبارك.
2: بنية الهداف البال وصلاح الأبناء إن شاء الله، بنية تحرير الأوطان إن شاء الله.
0: أسأل الله ذلك.
2: والفرج عن أهل فلسطين وأهلنا بغزة يا رب.
0: الله يتقبل
2: منك. ويسر أمورهم.
0: الله يتقبل.
2: دعواتكم لإبني بالتوجيه.
0: الله ينجحوا. أي اللي خلصوا ولا اللي بلشوا؟
2: لا اللي بلشوا.
0: يا رب الله ينجحهم ويسر أمورهم ويوفقهم ويلاقي اللي بيعينهم بإذن الله، حتى إن شاء الله يعني ينجحوا ويدرسوا
2: دراسة الجامعة.
0: يا رب يا يعني الله يبارك لك. أحسنتي ما شاء الله عنك، نوايا كثيرة أكيد بننويها، وإن شاء الله ربنا يكتب الخير لك يا إيمان. شكرا. إذا نبدأ معك هذه الفترة بخمسين دينار من أختنا إيمان، وبذكر الناس اللي بتستصعب موضوع الاتصال، موضوع تيجي على الإذاعة، في عنا كليك أسهل من هيك ما في، الكليك أمان AMAN أمان فند FUND 20 أمان فند. والآن الشباب أي موجود الآن أمامنا على شاشة التلفزيون حياة طول الحملة، هتلاقوا أمامكم أي حدا بيستصعب من الاتصال أو أنه يجعل إذاعة مباشرة يفتح على تلفزيون حياة ويكتب أمان فند ويحول المبلغ اللي بده إياه. وأسأل الله أن يخلف على كل من يقدم لو دينار. أنا بحكي دائما لا تحرم نفسك من أبواب الخير، ربنا بيسر لك باب، والله هذا اصطفاء واختيار من ربنا، فما تحرم نفسك شو مكان المبلغ، دينار، خمسة، عشرة، طبعا المبالغ كثيرة، ورح نحكي الآن بالأرقام اللي الإخوة الآن بيحتاجوها في هذه الحملة، لكن مع ذلك إن شاء الله دينار على دينار بيصنع الفارق، وبإذن الله نكون ممن يصنع طريق الأمان لهؤلاء الشباب الأيتام اللي الله يعيننا ويعينهم. طبعا هلأ كانوا أيتام الآن ما شاء الله هم شباب، لكن ليس لهم معين إلا الله وأنتم، فأعينوهم، أسأل الله أن يعيننا ويعينكم جميعا. بذكر برقام الاتصال 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 عدي 06516-2060 2020 هي أرقام التواصل معنا، وخلينا مباشرة نستقبل الاتصالات ونذكر بأرقام التواصل معنا. حياكم الله جميعا، وحيا الله أستاذ أنس، أهلا وسهلا فيك.
1: الله يحييك.
0: لما بنحكي اليوم عن فئة شباب كانوا أيتام،
1: نعم.
0: الشاب الأصلي يعني صار شاب، فكيف هدول ضلوا أيتام، أو كيف يعني حال الأيتام؟
1: هو يعني أنا متأكد اليوم من ذكرت بأكثر من مرة، بس يعني بحكم أنه أكيد مستمعين الأعزاء اللي هلأ انضموا يمكن للهوى، جلالتها حكت كلمة، حكت كي لا يتيتم مرتين. هو كان قبل فعلا ما يتأسس صندوق الأمان، كان الشاب أو الشاب اليتيم لما يبلغ سن الرشد 18 سنة
0: خلص
1: بده يعني يشوف هو
0: يشوف حياته
1: لحاله، يدبر حاله.
0: نعم.
1: فإن وجد صندوق الأمان لهذا السبب، لما يكون هذا الشاب ما له سند في الحياة،
0: نعم.
1: ما في عنده عائلة تسنده، تمد له يد العون، تدرسه، تدربه، ما في خيار حاليا ثاني إلا صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. نحن بنوفر منح دراسية للطلاب، جامعية،
0: برامج تدريبية،
1: نعم بالتأكيد، طلاب
0: خريجين
1: دور الرعاية بنوفر لهم أيضا برامج تدريبية مهنية، بحيث أنه ممكن ما يكونش أكاديميا قدر أنه يتخطى مرحلة الثانوية العامة، بس على الأقل أنه يتعلم حرفة أو مهنة معينة.
0: هذا رح نحكي إن شاء الله وياك بالتفصيل، لكن خليني أذكر بأرقام الاتصال. أنا بحكي اليوم شبابنا كريم عدي، سامعيني أنتوا صح؟ سامعيني تمام؟ اقعدوا يلا خلينا نبلش نشتغل بسم الله. 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. شوفوا يا جماعة، بجوز البعض بسمع هذا الكلام بيقول يا أخي أنا أدرس أولادي. أوكي، أنت الحمد لله رب العالمين، ربنا أعانك ويسر لك أنك تشتغل وتقدر تنفق على أولادك أو تنفق جزئيا على الله بيقدرك عليه، لكن في ناس فعلا ليس لهم معيل إلا الله سبحانه وتعالى، ومن اختاره الله ليعين. ربنا بينادينا في هذه الأيام يا باغي الخير أقبل، وإحنا بنقول قديش فينا واحد اليوم بيقدر يعين هؤلاء بأي مبلغ يستطيع، قديش في نوايا عنا. أنا والله نيتي عن والدتي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة أني أقدم هذا المبلغ، وكم وكم من الآباء والأمهات فقدناهم وما عادوا يستطيعوا أن يقدموا. هذا مضمار وهذا ميدان أن نقدم فيه الخير لآبائنا لأمهاتنا لمن فقدنا من الأحبة والأصدقاء. بذكر بأرقام الاتصال 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 هي أرقام التواصل معنا، وبسم الله أكيد معكم في هذا الاتصال. نأخذ اتصال ونقول ألو مساء الخير. ألو ألو
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟
0: حياك الله أخي وليد، كيف الحال؟
3: حبيبي جهدك ومشكورة وبارك الله فيكم.
0: الله يحفظك ويرعاك ويبارك.
3: يا الله كله بميزان حسناتك
0: وأنتم كذلك يا حبيبنا.
3: حبيبنا أنا بتبرع بخمس دانيين، مش المبلغ الكبير، لكن
0: أسأل الله يكتب أجرك، والله عند الله عظيم، الله يحفظك. أشكرك يا حبيبنا، خمس دنانير من أخينا وليد، الله يجزيك الخير ويخلف عليك بالخير إن شاء الله. مشكور يا حبيبنا، بارك الله فيك. شكرا لوليد. أيضا اتصال آخر على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020 هي أرقام التواصل معنا. أكيد دائما نسعد باتصالاتكم ومساهماتكم، اليوم هو مضمار للخير، دائما بنقول يعني هاي أيام ربنا بعيننا عليها، إن شاء الله نقدم ما نستطيع. فهنيئا لمن يبادر اليوم بتصل 10-5 والله بسمع سائقي تاكسي الله يحفظهم بقول لك إذا طلعت ضمان السيارة اللي بيزيد معاي، أخت فاضل بقول والله ما معي غير هالخمس دنانير. الحمد لله بنتعلم دروس كثيرة عبر أثير حياة من كل من يقدم هذا الخير. اتصال جديد، ألو مساء الخير. معاذ حياك الله.
4: على أستاذ محمد، كيف حالك؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
4: أنا كنت أسمع صوتك أيام يلا يا شباب.
0: يا سلام، الله يبارك لك،
4: صوتك رائع ما شاء الله.
0: الله يحفظك ورعاك يا معاد، ما شاء الله عنك،
4: الله يسعدك.
0: مساهمتك يا حبيبنا
4: 40 دينار إن شاء الله.
0: الله يجزيك الخير، 40 دينار
4: بنية تيسير الأمور إن شاء
0: يا
4: الله.
0: رب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يسر أمرك ويفرج كربتك ويعطيك سؤلك وحاجتك بما يرضي الله عنك إن شاء الله. بارك الله فيك يا معاذ، شكرا جزيلا لك وربنا يحفظك ويرعاك. إلى فاعلة خير، تفضلي يا فاعلة الخير.
5: أنا أم سليم
2: بتبرع ب 100 دينار.
0: الله يكتب أجرك، أسأل الله أن يحفظ عليك صحتك وعافيتك ويرزقك بر أبنائك إن شاء الله. هنيئا لك. أنا بقول اليوم هذا اليوم اللي بنقدم فيه عن أنفسنا. أحيانا الواحد بيقول إن شاء الله بكرة أولادي بتبرعوا عني، لا والله ماني مستني أولادي يتبرعوا عني، اليوم أنا بقدم عن نفسي وبإذن الله أولادي يكونوا برين ويتبرعوا عني بإذن الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم. 100 دينار. اتصال آخر فاعلة خير. ألو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أعطيك العافية وجزاك الله كل خير.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا رب.
5: الله يسلم. إن شاء الله 50 دينار صدق عن روح والدي.
0: الله يرحمهم يا رب ويجعل مثواهم الجنة. أسأل الله أن يروا أثر هذه الصدقة نورا في قبورهم يا الله.
5: آمين يا رب.
0: الله يحفظهم. هنيئا لهم ببرك، يعني ما شاء الله عنك. والله يا جماعة اللي بيتذكر أبوه وأمه في هالأوقات الصعبة أكيد هذا الله سبحانه وتعالى اختار له أن يكون بارا بهم. يا ربكم أعلم بما في نفوسكم. الله، موضوع البر ترى مش بالضرورة يكون معلن في النفوس، يعني سبحان الله. أسأل الله أن ربنا يرزقنا ويرزقكم البر ويجعلنا وإياكم ممن يقدموا لأهلهم وأحبائهم في حياتهم وبعد مماتهم. فاعل خير، تفضل فاعل خير.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: أولاً الله يجزيكم الخير وإلكم الأجر إن شاء الله.
0: وأنتم كذلك يا حبيبنا.
6: الله يبارك فيكم. حابين نتبرع ب100 دينار إن شاء الله.
0: الله يجزيك كل خير. أسأل الله أن يبارك لك ويجزي عليك العطايا ويعطيك سؤلك وحاجتك بما يرضي الله عنك يا رب العالمين.
6: بارك الله إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا فاعل الخير، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك. شكرا. إلى اتصال آخر معنا أخونا نضال. تفضل أخوي نضال.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله يعطيك العافية حبيبي.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
7: أولي شو بحبك في الله والله.
0: الله يحبك ويرضى عنك وينور دربك.
7: الله يبارك فيك.
0: تفضل يا حبيبي.
7: 10 درهم إن شاء الله.
0: الله يجزيك كل خير. أسأل الله أن يخلف عليك بالخير، والعشرة تصير 100 و100 تصير 100,000 بإذن الله. الله يوسع عليك ويعطيك ليرضيك، جزاك الله كل خير. هنيئا لمن يقدم. والله أنا بسمع هاي الأصوات وبقول أنا متأكد إنه كل واحد اليوم بسمعنا له حاجة عند الله. هذا بده ذرية. وحاول مرة ومرتين وثلاث واي في اف ومش عارف، نحاول نعمل زراعة وبدنا نشوف دكتور. اطلب من الله، ولما تطلب من الله تطلب من كريم، والله ليؤتينك حاجتك وسؤلك. لكن خلي عندك ثقة بالله وقدم هذه الصدقة قربة لله وخليها خالصة من قلبك. والله هذا بده سيارة، أنا شو بدك تتزوج؟ متزوج الحمد لله.
1: لا الحمد لله متزوج أنا.
0: سيارة سيارة ثانية
1: الحمد لله.
0: كل واحد عنده حاجة
1: والله،
0: يعني كل أصحاب حاجات
1: أكيد
0: عند الله سبحانه وتعالى. هذا بده بيت، هذا بده سكن، هذا بده سبحان الله. لكن الإنسان هو يطلب هاي الحاجة يطلب من الله الكريم
1: أكيد،
0: ويقدم هاي الصدقة على الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها فينميها ويكفرها، والله يا رب يتقبل من الجميع. اسمح لي باتصال معنا عصام. ألو مساء الخير.
8: مساء النور.
0: حياك الله أخوي عصام، مرحبا.
8: الله يجزيكم الخير يا رب.
0: وأنتم كذلك يا حبيبي.
8: أتبرع ب50 دينار بنية شفاء الحج أمي.
0: يا رب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيها ويعافيها شفاء لا يغادر سقما. هنيئا لك. أنت يعني أكيد مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقات. فأسأل الله العظيم أن يجعل الشفاء العاجل قريب منها يا ربي يا الله، ويشافيها ويعافيها هي وكل مبتلى سبحان الله. يعني المريض هذا بده إياه بالحياة أن يشافيه الله ويعافيه. الله يا ربي يشافيها ويعافيها ويحفظك ويرعاك أخي عصام. شكرا جزيلا لك. إلى إبراهيم، تفضل أخي إبراهيم.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: الله
0: يعافي عمرك يا حبيبي.
9: إن شاء الله بدنا نشارك معكم بالحملة بقيمة 10 دنانير.
0: الله يبارك، الله يبارك، الله يوسع عليك ويجزيك الخير. هي عند الله عظيمة. ترى بجوز البعض يقول لك شو 10 دنانير، ما أنا بشتري فيهم شيبس للأولاد. تمام، لكن هي اليوم سهم حتى نسند فيها هالشاب اللي بده يتعلم جامعة ويكون بإذن الله منتج في المجتمع. فأسأل الله أن يبارك لك أخو إبراهيم ويجزيك كل خير. شكرا جزيلا لك يا حبيبنا، ربي يتقبل منك ويحفظك ويرعاك. بذكر بأرقام الاتصال 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 ونتوقف وإياكم لرفع أذان العصر عبر أثير حياة FM. فتكرموا من ابقوا بالقرب من حياتي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM. ربنا يتقبل الطاعات من كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، ولكل من نوى أن يصليها بس يصل إن شاء الله، توصلوا بالسلام. ربنا يحفظكم ويرعاكم جميعا. معكم على الهواء مباشرة في هذه الحملة المباركة، معكم طريقهم أمان. اليوم عم نسند طلبة خلصوا توجيهي، عم بدرسوا جامعة أو بدهم يدرسوا جامعة. هدول الطلاب يعني كانوا أيتام، هم بأمس الحاجة اليوم لمن يكفلهم، بدنا نعينهم، والله يعيننا ويعينهم إن شاء الله على أن نكون ممن يقدم لهم الخير. حبدأ مباشرة باستقبال اتصالاتكم بهذه الفترة على 06-516-4020، وأبدأ بيوسف. ألو يوسف. يسعد مساك. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد يسعد مساك أخ محمد.
0: الله يحفظك ويرعاك.
1: أنت وكل العاملين عرفت بقناة حياتي.
0: الله يسعدك ربنا.
1: مبادرات مميزة، فالله يجزاكم خير كلكم.
0: الله يبارك. أخونا يوسف من السعودية بتحكي معنا؟
1: أيوة.
0: حياك الله يا مرحبا.
1: الله يحييك يا رب. حاب أتبرع ب200 دينار أخ محمد.
0: الله يسعدك.
1: بنية تحقيق شغلتين ببالي، صراحة أنا بحب يعني دعاويك.
0: الله يبارك لك.
1: الشغلة لها علاقة بطفل عندي.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية لها علاقة بعملي.
0: نعم.
1: بدون أحكي تفاصيل.
0: خلاص، لا، هو ربنا عالم بالتفاصيل. ربنا عالم بالتفاصيل. أسأل الله أن يقضي حوائجك ويقر عينك بذريتك ويجعلهم قرة عين، تكون أسعد الناس فيهم يا رب العالمين يا الله، وأن ييسر لك في العمل بالخير والرزق الواسع وهدات البال، ويبعد عنك شر الأشرار ويكفيك شرهم يا رب. والله يهدي بالك يعطيك ليرضيك. أسأل الله أن ربنا يبارك لك، وانت اللي دعي لنا.
1: دعواتك مثل دعوات الوالدة
0: زي دعوات عمتي الله يرحمها. بارك الله فيك. شكرا لك يوسف. الله يحفظك ويرعاك. كانوا الشوفيري التكاسي يحبوا يطلع يوصلوا عمتي عشان تظل تدعي لهم سنة كاملة. الله يحفظك يوسف. بارك الله فيك. والله احنا بندعو على الله سبحانه وتعالى، واساله ان يستجيب هذه الدعوات لنا جميعا. وانا بحب ادعو ليه؟ لانه ولك بالمثل، في ملاك بيقول ولك بالمثل. فالله يا رب يعطينا ويعطيكم الخير. ابو عمر حياك الله.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا أبو عمر.
2: أتبرع 50 دينار عن روح زوجتي.
0: الله يتقبل منك ويبارك لك بصحتك ويتقبل منها ويجعل مثواها الجنة ويجمعكم في مستقر الرحمات يا ربي يا الله.
2: آمين.
0: بارك الله فيك يا أبو عمر. جزاك الله خير. أصيل والله. أصيل الزوج الأصيل. الله يحفظك ويرعاك ويبارك لك. كنيئا لزوجك بك، والله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. أخوي فاعل خير، تفضل.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ماجورين أخونا أبو حلقة وماجر الإذاعة جميعا إن شاء الله.
0: حبيبي وأنتم كذلك إن شاء الله.
3: الله يكرمك. حب أتبرع ب300 دينار.
0: الله يجزيك الخير.
3: لقضاء حوائجنا بشكل خاص.
0: يا رب يا رب.
3: ولفك قيد أسرانا من سجون الظالمين والمحتلين.
0: اللهم آمين. ربي يبارك لك. يعني أنت تذكرنا بفئة قد يغفل عنها البعض. الله يجزيك الخير. أسأل الله أن يقضي حوائجك في الدنيا والآخرة وييسر لك الخير حيثما كان يا رب العالمين، ويرضينا ويرضيك فيه يا رب العالمين. أسأل الله أن يفرج عن الأسرى يا رب يا الله،
3: يا رب.
0: ساعد
3: يا
0: فرج رب عنهم في هذه اللحظات، هم بأمس الحاجة لدعواتنا جميعا. فأسأل الله ربنا يفرج همهم، وأسأل الله أن يتنفس الحرية قريبا إن شاء الله. بارك الله فيك في الخير. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك يا حبيبنا. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاعل خير، تفضل يا فاعل خير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك أبو حلقة؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
4: الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبي.
4: أنا أتبرع إن شاء الله ب20 دينار.
0: الله يبارك.
4: إن الله يفرجها علينا وعلى أمة محمد وعلى أهل غزة إن شاء الله.
0: يا رب. الله يفرجها
4: على كل محتاج يا رب.
0: اللهم آمين. أسأل الله أن يجعلها ساعة فرج على هذه الأمة يا رب يا الله. بارك الله فيك.
4: آمين.
0: جزاك الله خير يا حبيبي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا. ربي يحفظك ويرعاك يا فاعل خير. إلى سهير، تفضل يا سهير.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا سهير؟
5: الحمد لله.
0: الله يرضى عنك. قديش عمرك أنت؟ أي صف؟
5: ترفيع خامس.
0: ترفيع خامس، يعني طالعة خامس، يعني عمرك 10-11 سنة تقريبا.
5: 10.
0: ما شاء الله كبيرة، صرتي بطة ما شاء الله عنك. طيب يا سهير، شو مساهمتك معنا اليوم؟
5: بدي أتبرع ب100 دينار.
0: الله يرضى عنك ما شاء الله.
5: مام. ماما 35.
0: ايوه.
5: وبابا 35.
0: ايوه.
5: وانا 30.
0: هم مقسمينهم ما شاء الله. الله يبارك لك. يعني نفس ال100 دينار، بابا 50 دولار وماما 50 دولار وانت 30 دينار. كيف بس؟ كويس؟ بزبط معك. ما شاء الله عنك يا سهير البطة، الله يرضى عنك ويحفظك ويجعلك برا بوالديك يا الله، ويوفقك تدرسي بالجامعة أحسن دراسة وتكوني سيدة مجتمع فاضلة إن شاء الله. قولي آمين.
5: بنصرة
0: يا رب. أحسنتي والله، أحسن من كل كلامي، نصرة المسلمين. آه والله، اللهم آمين. ربي يرضى عنك يا سهير، أشطر من عم محمد أنت، الله يرضى عنك. شكرا، شكرا لسهير وشكرا لمن ربى سهير.
5: عفوا.
0: الله يحفظكم ويرعاكم جميعا يا الله. فاعل خير تفضل يا فاعل خير. ألو، يبدو أنه أنس قطع الاتصال، الله يهديك يا أنس. 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. واسمحوا لي يعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لفريق العمل اللي معنا اليوم من خلف المكسر، أنس عربد يعطيك ألف عافية، وحبيبنا كريم الصراوي الله يعطيك ألف عافية اليوم معنا في المتابعة والتفتيش. ومين هذا الشاب أبو ثلاث وجبات؟ عدي القاضي. الله يهدي بدرب، الله يهدي باله. وعبد الرحمن أبو رياش عشان الفلتر الانستغرام اللي حطت لي اياه، الله يبارك لك يا عبد الرحمن. من جديد استاذ انس، يعني اكيد بذكر ارقام الاتصال 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. واذكركم بالكليك يا جماعه، هي موجوده على شاشه تلفزيون حياه، أمان فند 20، أمان AMAN فند FUND 20، الكليك ولا أسهل منه. وربنا يحفظكم جميعا. أستاذ أنس أكيد يعني أهلا وسهلا فيك من جديد. البرامج اللي بنشتغل عليها مع الشباب هي ليست فقط تعليم جامعي
6: بالتأكيد،
0: وإنما بناء إنسان بده يكون معطاء في المجتمع، ذكرا وأنثى طبعا. تفضل سيدي.
6: يعني هو العديد من البرامج بالتأكيد اللي بيشتغل عليها صندوق الأمان، وذكرهم مدير البرامج سابقا طارق الخرابشي، ولكن هي كبرامج أساسية هو في عندنا احنا برنامج السكن، برنامج المصروف، برنامج التأمين الصحي، والبرنامج الدراسي، وبرامج بناء القدرات.
0: جميل.
6: اللي مؤخرا صار اسمه سايد.
0: هذا اللي بدي أعرف أنا شو قصته سايد.
6: سايد
0: لأنه بس بعد ناخذ اتصال من فاعل خير.
6: يلا
0: فاعل خير تفضل.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: يعطيك العافية أخي.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
7: إذا سمحت 100 دينار عن ضعف الوالد الله يرحمه وجميع أموات المسلمين.
0: اللهم آمين، الله يتقبل منك ويبارك لك ويجزيك كل خير ويجعلك بار بوالديك، الله يرضى عنك. هنيئا لك تقدم هذا الخير لوالدك وهو بأمس الحاجة لهذا الخير، الله يوسع عليك. ربي يكتب أجرك، وأسأل الله أن يرى أثر هذه الصدقة نورا في قبره ورحمات يا الله تنزل عليه، اللهم آمين. وكل ميت يعني كل ميت في هذه اللحظات، اللهم آمين. إحنا ترى بدنا ندعو لكل المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من دعا أو من استغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل واحد منهم حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنا فاعل خير، تفضل فاعل خير. ألو،
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله يجبر بخاطركم وينصركم ويعينكم على فعل الخير.
0: اللهم آمين، وأنتم كذلك يا حبيبنا.
8: آمين. الله يعطيكم ألف عافية ويرضى عنكم.
0: الله يعافي عمرك وينور دربك.
8: أنا بدي بس طلب منك خاص تدعي لي براحة البال.
0: يا رب أسأل الله أن يصلح بالك يا ربي يا الله.
8: آمين يا رب. أنا بتبرع بخمس آلاف دينار إن شاء الله.
0: أسأل الله أن يبارك لك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يوسع عليك.
8: والله يعينكم ويصبركم ويجبر.
0: أسأل الله أن يجبر خاطرك ويهدي بالك ويعطيك لا يرضيك ويقر عينك، لأنه سبحان الله يعني هداية البال والله أثمن مال الدنيا كله. أسأل الله بصدقة هاي قدمتها بين يدي الله أن ربنا يعينك على كل نوائب الدنيا والآخرة يا رب، ويحفظك ويرعاك. جزاك الله كل خير، الله يوسع عليك. يعني 5000 دينار من فاعل خير يقدمها، أسأل الله أن يجزل عليه العطايا وأن يبارك له ويهدي بالك ويعطيك ليرضيك، اللهم أمين يا رب العالمين. يعني وأصلح بالهم يا رب، صلاح البال، الله يصلح بالك، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، شكرا جزيلا لك. 5000 دينار من فاعل خير يقدمها الآن، جزاه الله خير الجزاء، الله يعني يعطيك ليرضيك، سبحان الله. هذا المضمار، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل واحد فينا اليوم بيحاول أن يقدم، وسبحان الله ربنا بيهيئ لمن يحبه هذه الأبواب، أبواب الخير، بيعينه عليها وبيسر له إياها. وفي ناس سبحان الله بسمع وقول لك خلاص الله ييسر أمورهم، الله يعطيهم، الله يجزي الخير، بدعي. وناس ما بتدعو طبعا. على كل حال احنا بنقول هذا باب من ابواب الخير، فهنيئا لمن اقبل، هنيئا لمن قدم. وانا بقول يعني من خلال هذه الاذاعه اللي ربنا بيسر من خلالها دائما ابواب الخير، هذه فرصه. واحيانا سبحان الله الانسان ما بيكون عارف، طب انا مهموم شو اساوي، قدم بين يدي الله صدقة على الله أنه يصلح بالك، يهدي بالك، يرزقك بر أبنائك، يقر عينك فيهم. إلى اتصالاتكم مجددا. ركان تفضل.
9: مرحبا سيدي.
0: مرحبا يا حبيبنا، كيف حالك؟
9: تمام تمام معك ركان زاش، انا عضو بفريق القبو
0: ما شاء الله،
9: واحد زملاء انس
0: ما شاء الله ما شاء الله
9: متابعينه برياض.
0: يلا ادفع سيدي، اجى الدور انك تدفع هلا، تفضل.
6: يلا ركان.
9: حابين باسم الفريق نتبرع بمبلغ 100 دينار.
0: الله يبارك لك. انس ما دفعش لسه، انا بطلعهم منه براد
6: هيك في حصه
9: راح ادفعها اكيد طبعا.
0: طيب بارك الله فيك ركان، اذا 100 دينار من فريق العمل في البرامج، مش هيك انتوا برامج مع بعض؟
6: لا هو حكى القبو هو هذا موضوع اخر، احنا مجموعه من الشباب يعني اصدقاء، فهم شافوني كانه على
0: اللايف. طيب بورك على اللايف. طيب ما شاء الله، جميل جميل جميل، هاي الرفقه الطيبه. انا والله مبسوط من ركان.
6: طبعاً طبعاً.
0: الله يبارك لك يا ركان، ما شاء الله عنك.
9: الله
0: يعني سبحان الله، الواحد مرات صاحبه بيدله على الخير، يعني مثلا عدي القاضي صاحبه بس بيدله على المطاعم، هاي انتوا بتدلوا بعض على الاشياء الكويسه، ما شاء الله عنكم، الله يوسع عليكم ويبارك لكم. كريم مثلا اصحابه بيدلوا على اسفين، بضل اسفين في الكوب اغلاش مدير الاسفنه، الله يبارك له.
9: امين، الله يسلمك كثير،
0: الله يبارك الله فيك. شكرا شكرا لك اخوي ركان. طبعا عبد الرحمن ابو رياش اصحابه بيدلوا كيف سكروا صفحات الفيسبوك، بارك الله فيك، شكرا لكم. اتصال جديد، فارد خير. الو فارد خير معنا، يبدو انقطع الاتصال مرة تانية. أنس بظل يقطع اتصالات على المتصلين 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. شو قصة القبو معلم؟ بقين تحفر ذهب؟
6: لا لا لا لا لا مجتمع مختص بموضوع السيارات وما السيارات.
0: حلو شغلة حلو، يعني حبيت تقدمه شيء خيري
6: طبعا، يعني
0: ما شاوروك
6: الشباب؟ لا والله أنا
0: بس يعني هتدفع
6: يعني أكيد، هو كل جيل ودخل بالقبو كل
0: جميل جميل جميل جميل، وإن شاء الله بالخير والله، رفقة طيبة. أنا اليوم بدي حدا يتصل الآن يقول بتبرع عن صديق لإلي توفاه الله، لأنه في ناس إله صديق عزيز وغالي عليه توفى ربنا، لكن هذا الصديق ما إله حديث، والله الله يرحمه، لكن بدنا نقدم عنه. والله في ناس يا جماعة بأمس الحاجة لهذا الخير. أنا بحكي هذا الكلام على هو مباشرة، وبعرف قديش في ناس فعلا تتأثر لما تسمع اسم صاحب معين أو صديق معين. الله يفرج الهم عنا جميعا. 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. فاعل خير مجددا.
10: السلام عليكم.
0: الحمد لله انه انس ما سكر الخط عليكي. وعليكم السلام ورحمه الله، قلبك كبير الله يبارك لك، تفضلي.
10: بدي اتبرع ب 50 دينار.
0: الله يوسع عليكي ويبارك لك بصحتك وعافيتك ويعطيك اللي يرضيكي ويهيئ لك سبل الخير اينما كانت يا ربي يا الله.
10: امين يا رب.
0: بارك الله فيك، الله يجزيك الخير. شكرا جزيلا لك، شكرا شكرا لفاعلة الخير على ارقام الهواتف، الاتصال 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 هي أرقام التواصل معنا. أنا أدعو كل من يستمع لنا عبر أثير حياتي هذه اللحظات أن يقدم شو ما قدر دينار. والله يا جماعة لو حولت كليك دينار على أمان فند 20، على الأقل بينك وبين نفسك عملت شيء، أنه أنا الحمد لله سمعت حدا بينادي لخير وقدمته، ما تحرم نفسك الأجر. والله يا جماعة أحيانا الواحد ما بيعرف وين بده يروح في مصاري، أحيانا بعض الناس مش إحنا يعني الناس اللي معهم مصاري، لكن أنا بحكي عن بعض الناس اللي بيكون نفسه يقدم صدقة أو يعمل خير لكن مش عارف وين يروح في الفلوس. بقوله تعال ربنا بيناديك، بقول لك تعال 5 دنانير 10 دنانير والله ما بتكسر حدا، لكن على الأقل أنت اليوم عم تسند حدا بده يتعلم، بده يكون منتج في المجتمع. مسؤوليتك أنت وأنا وهي وكل واحد فينا أن نعين هؤلاء ليكونوا لبنة بناء في المجتمع وليس معول هدم. والله ركزوا على الكلام يا جماعة، اليوم هدول الشباب إذا تركناهم لا قدر الله، ما أعناهم على التعليم، ما وقفنا معهم، وين بدهم يروحوا؟ هذا دورنا جميعا أن نقف معهم في هذا اليوم. 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. بحب تروحوا للي معاي إي فواتيركم، بحب يدفع على إي فواتيركم، روحوا على لائحة الجمعيات الخيرية حتلاقوا صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومن خلاله تحولوا المبلغ اللي بدكم إياه. كل هالطرق إحنا بنيسر لكم إياها بس عشان تقدموا لأنفسكم. والله ما جاينا إشي ولا جاي لا أنس جايك إشي،
6: لا والله
0: ناخذ عمولي بالله عليك،
6: لا لا والله
0: والله ما هو جاي أبو محمد جايك إشي، الله لا يسامحك إذا بتأخذ إشي تمام. كله مش جاينا إشي يا جماعة، كله هذا خير لله سبحانه وتعالى. هذا المال يذهب لله سبحانه وتعالى، بدنا نعين بعضنا، بدنا مجتمعنا يكون متآخي متحاب، بدنا مجتمعنا يعيش بإذن الله متكاتف حتى نعين بعض. فاعل خير تفضل.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: الله
0: يعافي عمرك.
7: حابب أتبرع عن روح صديقي رحمة الله عليه.
0: الله يتقبل منك. الله يبارك.
7: 25 دينار.
0: أسأل الله أن يحفظك ويرعاك. أول إشي أنت لبيت نداء، أنا قلت يا جماعة بدي حدا وياك، أنت لبيت، فأسأل الله أن يجعلك مع رفيقك في الجنة متأخين متحابين يا ربي يا الله.
6: آمين.
0: ويجزيك كل خير يا فاعل خير. جزاك الله كل خير. أشكرك يا حبيبنا.
7: الله يسلمك. هو هذا مال الله، إحنا يعني
0: أحسنت.
7: فقط بنوصل
0: والله.
7: ما اللي ربنا بارك لنا فيه
0: والله.
7: إحنا بنرجعه لله سبحانه وتعالى.
0: الله يبارك لك، وأسأل الله أن يجمعك مع صديقك في مستقر الرحمات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنت وأخوك المتقين بإذن الله، يعني عند الله سبحانه وتعالى على سرر متقابلين. ربي يرضى عنك ويحفظك ويرعاك. شكرا لك يا فاعل خير، يعني لبى هيك النداء، قلت يا جماعة واحد يقدم لصديقه أخونا فاعل خير قدم لصديقه. الله يجزيك كل خير. 06-516 الله يجزيك الخير. 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. أكيد مساهماتكم، تبرعاتكم، دعمكم، مساندتكم كلها بإذن الله تصنع طريق الأمان لهؤلاء. معكم طريقهم أمان، مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هذه دعوة لكل من يتابعنا أن يقدم. أنا بهيب بكل الشركات اللي بتسمعنا الآن، الحمد لله أكيد لكم واجب أو عليكم واجب ولكم دور في هذا المجتمع. كل شركة اليوم بتسمعنا اتصلوا قولوا والله يا جماعة إحنا باسم موظفي الشركة بنقدم 100 دينار 200 دينار 500 دينار شو ما كان المبلغ، على الأقل هذا بركة ونماء للمال. والله عارف إنه الوضع صعب، والله أنا طالع الهواء وعارف قديش الناس وضعها صعب، السوق في ركود والحالة على الله، لكن مع ذلك بدنا نوقف مع بعض، لأنه بوقفتنا مع بعض ربنا بيرحمنا ويرفع عنا هذا البلاء. اللهم آمين يا رب العالمين. اتصالاتكم على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. تحت الهواء أكيد يعني بنقول الله يجزيهم الخير ويبارك. مراد مقدادي 2000 دينار الله يجزيك كل خير، يبارك لك، يكثر عليك الخير، يعطيك لا يرضيك. أخونا وحبيبنا إسماعيل برغش الله يفتح عليك ويتقبل منك 100 دينار جزاك الله كل خير. وأختنا الفاضلة وأمنا الغالية ماجدة ملحس نقول الله يتقبل منها ويبارك لها، وأسأل الله أن يحفظها ويرعاها ويعطيها لا يرضيها ويرحم يعني من توفى من الأحبة ويحفظ لها ذريتها. 50 دينار أيضا جزاها الله كل خير. فاعل خير معنا على الهواء مباشر، تفضل يا فاعل خير. ألو فاعل خير.
11: ألو
0: حياك الله يا فاعل خير.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
11: الله يعطيكم العافية وبارك فيك وشيخ.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبي.
11: 20 دينار يا شيخ.
0: ربي يبارك لك ويعطيك لا يرضيك.
11: الله يسعدك.
0: ويضاعفها لك وينميها لك ويبارك لك في رزقك وعيالك. قول آمين.
11: آمين يا رب
0: الله
11: العالمين.
0: لنا ولك إن شاء الله. ربي يحفظك.
11: بارك الله فيك.
0: جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبنا. بارك الله فيك. إلى فاعلة خير، تفضلي يا فاعلة الخير.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: لو سمحت بدي أتبرع 50 دينار بنية الشفاء رجاء الدعاء.
0: يا رب يا رب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله ربنا يعافيك ويعني ينور دربك بإذن الله ويحفظك ويرعاك يا فاعلة الخير. جزاكم الله خير. يعني سبحان الله، ندعو الله أنه ربنا يشافينا ويعافينا ونقدم هذه الصدقة قربانا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا داووا مرضاكم بالصدقة. صدق رسول الله، والله والله أن الصدقة دواء وعلاج وشفاء. فأسأل الله أن يشافينا ويعافينا جميعا من كل بلاء. بارك الله فيك. أرقام الاتصال 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 هي أرقام الاتصال. بذكركم بالكليك أمان فند 20 AMANFUND أمان فند 20 لكليك، أو على إيفوتيركم بتلاقوها ضمن لائحة الجمعيات الخيرية. فاعلة خير معنا على الهواء مباشرة أيضا، نقول ألو مساء الخير، من معنا؟ يلا حتى يجهز الاتصال أخونا أنس. يعني وانت بتسمع هالاتصالات بالله عليك بصراحة، يعني شعورك أولا؟
6: يعني أول إشي يعني شعور بالفخر إنه مجتمعنا الأردني والتكافل هذا اللي موجود عندنا في مجتمعنا الأردني وتعودنا عليه، وإن شاء الله إنه
0: يا رب
6: بيزيد، ولكنه يعني مدعاة للفخر للأمانة بالتأكيد. شعور آخر هو بتخيل، مش بس شعوري أنا، شعور كل زملائي بصندوق الأمان اليوم، قد إحنا بنكون مبسوطين لما يكون في حمل زيك وتحت الهواء. كنت أقول لك إنه إحنا فعليا نتعامل بشغلنا هون بصندوق الأمان، ما بدي أحكي بمثال حلاليات وعائلي وكذا، بس كل واحد من زملائي انا بتاكد بندامه احنا حابين انه نروح الشغل، لانه احنا بنساعد وجزء من منظومة حلوة مرتبة بتقدم مساعدة مهمة جدا، بتحقق توازن اجتماعي حسنت لاحق حسنت بمجتمعنا الحبيب.
0: يبارك لك. جميل، يعني كلام جميل منك بدي أشكرك عليه، لكن حسمع منك مواقف، لأنه أكيد كونك أنت على تماس مباشر
6: طبعاً
0: مع هدول الشباب
6: بالتأكيد،
0: وكضابط في البرامج، ضابط برامج، معناها في ملاحظات، في أكيد قصص، في أكيد مواقف ما بتنتسى. لكن تسمح لي أخذ اتصال من فاعل خير. ألو طبعاً.
13: الو، يعطيك العافيه.
0: الله يعافي عمرك، حياك الله، فاعل الخير.
13: كيفك دكتور؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
13: والله انا حبيت اول شيء اشكركم على هالبرنامج وعلى البواب اللي بتفتحوها لفعل الخير.
0: الله يفتح لك باب الخير.
13: الاموال بتروح لناس يعني في مكانها بروح للناس.
0: الله يتقبل. الله يتقبل.
13: انا حاب اتبرع ب 25 دينار ان شاء الله.
0: الله يبارك لك ويعطيك ليرضيك ويحفظك ويرعاك. شوف، هو انفتح الباب، لكن هنيئا لمن دخل هذا الباب، وانت الحمد لله لبيت هذا النداء، فالله يجزيك الخير ويحفظك ويرعاك ويعطيك ليرضيك يا حبيبنا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا فاعل الخير. زيد، تفضل يا زيد. الو. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه زيد، زيد مس علي وطفى التليفون بوجهي. ماشي يا زيد، 1-0. قديش تبرع زيد؟ 20؟ رجعوا لي اياهم. الله يتقبل منك يا زيد يا بطل، انا بستنى اسمعك مره تانية. فاعل خير، تفضل يا فاعل خير.
14: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
14: كيفك ابو حلقه، شو اخبارك؟
0: الله يحفظك ويرعاك، الحمد لله.
14: الله يعطيكم الف عافيه. بتبرع ان شاء الله ب 50 دينار بنيه صلاح الابناء ان شاء
0: يا
14: الله.
0: يا رب، اسال الله ان يصلح الابناء ويصلحنا جميعا ويبارك لك في رزقك ويهدي بالك يا رب يا الله. بارك الله فيك يا حبيبنا.
14: شكرا.
0: جزاك الله كل خير. شكرا لك يا فاعل خير. شكرا، بارك الله فيك. إذا جاهز الاتصال مرة أخرى. إذا تمام، معنا نور الآن على الهواء مباشرة، وهي خريجة من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. نور، يسعد مساكي.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا نور؟
15: الحمد لله، بفضل من الله الحمد لله.
0: تخرجتي إيش يا نور؟
15: أنا من الجامعة الأردنية، تخرجت في مجال التربية الخاصة.
0: ما شاء الله.
15: بتخصص التوحد.
0: جميل، أوتيزم، برافو عليكي. طيب نور، يعني أنا بحب أسمع منك من خلال يعني تجربتك مع صندوق الأمان. بداية بالتأكيد يعني قصة عشتيها، تفاصيل مع صندوق الأمان، وتكللت الحمد لله بالنجاح، والحمد لله أنت اليوم خريجة، إنسانة معطاءة في المجتمع. اشتغلتي ولا لسه أول إشي؟
15: طبعا الحمد لله،
0: ما شاء الله، بلاش تطلع قروش، ممتاز،
15: برافو عليك.
0: طيب تجربتك نور، تفضلي.
15: استاذي، اول شيء شكرا على اللي هلا عم بسمعه والناس،
0: الحمد لله،
15: قد ايه هذا بيرفع من المعنويات.
0: الحمد لله.
15: هلا قصتي، تقريبا انا ربيت في دور الرعايه 18 سنه
0: ما شاء الله.
15: فتخرجت لما طبعت ال 18، هلا التحقت بالصندوق بعد سنتين من افتتاح الصندوق، او بعد سنتين من طلعتي من الدار. انا قصه نجاح، او بدك تقول اول ناس اخذوا منحة صندوق الامان،
0: ما شاء الله،
15: اي بمعنى قبل 20 سنه.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. يعني انت كنت من اوائل الطلاب اللي تلقوا الدعم والسند من صندوق الامان قبل 20 سنه بلش معك المشروع.
15: بالضبط. فانا هلا مشان هيك قاعده عم بسمع صوت، بسمع الناس واهل الخير اللي قاعدين بيتصلوا.
0: جميل.
15: فحبيت احكي لهم انه الاثر قبل 20 سنه لسه هلا.
0: يا سلام، يا سلام. يعني انا بشعر بصوتك موضوع الامتنان والعرفان لكل من قدم الخير
15: للحقيقه. وفي شخص حكى معاكم فطلب هداة البال للحقيقه قبل ما يكمل دعيت له، لأنه هدات البال هذا الإشي كنا بندور عليه.
0: صحيح.
15: فلما كنا نتخرج من دور الرعاية، أهم إشي كنا بدنا إياه هدات البال.
0: يا رب يا رب.
15: ومن خلال إنه ننجح نلاقي فرص.
0: الحمد لله.
15: حدا يمسك بإيدنا وقلنا يلا. عرفت كيف؟
0: نور، بنحكي عن قبل 20 سنة درستي جامعة، ما شاء الله، يعني صبية أنت، الله يبارك لك.
15: وصرت أم كمان.
0: خالت صبية وصرت أم، ما شاء الله. طيب ما شاء الله. يعني عندك الآن عندك طلاب جامعات أو طلاب مدارس أو يعني إشي زي هيك؟
15: هلا ابني لسه صغير. وإن شاء الله جديد رح يلتحق في دراسة.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، يا رب يوفقهم. أكيد يعني الأم بتعرف قديش موضوع الدراسة وتفاصيلها، وهذا الشيء اللي احنا اليوم نلمسه بصوتك اكيد من خلال يعني بدي منك رساله اكيد لكل شخص بسمعنا الان وبتابعنا.
15: بس خليني اعطي ملاحظه كثير مهمه، اللي هي بعد ما طلعت من دور الرعايه كانت سنتين كثير صعبين علي. فلما واحدة من خواتي كانت سابقتني التحقت في صندوق الأمان، فبتقول لي عن صندوق الأمان، وبتعرف الغريب تعلق بأشياء. أنا ما كذبت خبر، فرحت مباشرة. فالاستقبال اللي لقيته، العائلة اللي لقيتها،
0: الحمد لله
15: سبقت الشهادة للحقيقة. فالصندوق ما قدم بس شهادة، قدم مكان، مبيت، حتى احتجت كمان أطباء نفسيين من الضغط النفسي اللي أنا مريت فيه وأمنوا لي. كان عندي ضعف في لغات، في تخصصات معينة. صحيح كانوا كل يقولون، يقولوا نور لازم تنجح في المواد، بس ما حيك كانوا المادة اللي ما نقدر نكمل فيها أو صعبة زي الإنجليزي زي هاي التخصصات، كنا نلتحق بأكاديميات مختصة بهاي عشان يدعمونا. تخرجت بال 2010 وضلهم وراي لحتى اني ألقى اول فرص، اول وظائف، وحتى اثناء الوظيفه انت مرتاحه بهاي الوظيفه، امورك تمام.
0: جميل. يعني الموضوع فيه فولو اب، فيه متابعه، موضوع مش مجرد والله خلاص تخرج وخلصنا يلا نيكست، جيبوا لنا اللي بعده ندرسه. اكيد اكيد.
15: لا لا لا.
0: طب نور انا من خلال كلامك الجميل اللي عم تحكي لنا اياه، اكيد في رساله اليوم كأم وكا خليني أحكي كشخص عاش، يعني عاش التجربة، شو بتحكي لكل شخص بسمعنا الآن يستطيع أن يقدم
15: للحقيقة الأثر اللي بنترك يمكن ممكن يشوفوه صغير أو يحسوا إنه أنا ما قدمت للحقيقة.

0: ريت
1: 10 ليرات 5 دنانير قد ما بدك.
0: خليها سر
1: خليها سر سر يلا دائما اللي بحكوا اللي بيحكوا سر بيفاجئونا بالمبالغ.
0: بارك الله راحة البال
1: يا رب
0: والإشي اللي بده إياه
1: يا رب
0: الجنة
1: يا رب يا رب, يا رب. الله بحياتك. الله يحقق مرادك ويرزقك بر أب ابنك إن شاء الله.
0: وأنا الحمد لله بحب أحكي لهم إن أنا جد بهدي نجاحي لأول متبرع لصندوق الأمان قبل 20 سنة ولهلأ لأي حدا هلأ كمان
1: الله يبارك لك الله يبارك أشكرك يا رب
0: نجاحي وبقول لهم إن أنا نجحت
1: ما شاء الله عنك. أكيد أكيد هذا الصوت يحمل يعني من خلفه النجاح الكبير جدا وإن شاء الله ربنا يوفقك في مشروعك. وأنت رسامة طبعا يعني أكيد هذا الشيء مفخرة بصراحة يدعونا جميعا للفخر والاعتزاز فيك كإنسانة مبدعة في هذا المجتمع وربنا يعطيك اللي يرضيك يا نور. شكرا لك ولتواصلك.
0: كثير أحكي شكرا
1: طبعا
0: لصندوق الأمان
1: طبعا.
0: في شكر جد خاص لصندوق الأمان إنه أنتوا كنتوا عائلتي.
1: الحمد لله الله يرضى عنك
0: والحمد لله.
1: أشكرك
0: عليكم وشكرا
1: وعليكم السلام. شكرا لنور وتحت الهواء الشباب حياخذوا منك تبرعك. شكرا لنور بارك الله فيك وسعيدين جدا بسماع صوتك. شكرا لنور إلى فاعل خير. تفضل يا فاعل خير.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك أبو عبد الله؟
1: الله يحفظك ويرعاك يا حبيبنا.
2: بدنا نتبرع 25 دينار إن شاء الله.
1: الله يوسع الله يرحمها ويرضى عنك ويبارك لك ويجزيك كل خير. أسأل الله,
2: الله
1: أن يجمعكم بها في مستقر الرحمات يا رب.
2: اللهم آمين اللهم آمين
1: ويرزقكم البر. هذا باب بر هنيئا لمن يقدم. بارك الله فيك. شكرا لك يا حبيبي.
2: شكرا
1: جزاك الله كل خير. شكرا لك
2: إلى
1: أيوة بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك فاعل خير. تفضل يا فاعل خير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطي العافية الدكتور.
1: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
3: أنا بتبرع 50 دينار.
1: الله يوسع عليك.
3: دعواتكم الله يكرمكم ويعطيكم الصحة
1: والعافية. الله يعطيك ليرضيك ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويعطيك سؤلك وحاجتك ويقضي عنك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك يا فاعل خير. جزاك الله كل خير. 50 دينار أخرى لصالح هذه الحملة معكم طريقهم أمان. 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 تحت الهواء مساهمة من ناريمان 30 دينار وسليمان أيضا 20 دينار كمال زياد 25 دينار وربي بارك لي كل من يقدم. أرقام الاتصالات مفتوحة على 06-516-4020. خلاص يا أخوان حافظتهم الأرقام أظل أعيد فيهم أعيدهم ولا خلاص ماشي حاضر خلاص. أنس حياك الله من جديد.
4: الله حييك.
1: موقف ما بتنسى
4: للأمان المواقف كثيرة جدا.
1: أكيد في مواقف بتعلم بالبال ما بتروح.
4: ولكن الموقف اللي يعني إلى حد ما بتكرر بفضل هاي العلاقة اللي بنبنيها مع الشباب إنه بكون الشاب بمأزق معين.
1: نعم.
4: يعني حياة هو عايش حياته حاليا هلا بترك كل دائرة المعارف هاي الموجودة في حياته وبرن على حدا فينا طلبا للمساعدة بعيدا عن يعني ظروف خلينا نحكي المنحة أو بعيدا عن إشي بخص دراسته بكون إشي شخصي بخصه هو تحديدا برن علينا طلبا مثلا للنصيحة. يعني زي ما قبل شوي نور يعني نور من طالباتنا اللي بنكبر فيهم يعني بالتأكيد الطالب لما يطلع من دار الرعاية أنت بتخيل 18 سنة شو شاف في الحياة
1: صحيح
4: شو عنده خبرات
1: صحيح.
4: إذا ما تم توجيهه بطريقة مناسبة
1: صحيح.
4: ما تم تعريضه ل بغض النظر عن الدراسة إذا ما تم تعريضه لمجموعة من التدريبات
1: صحيح.
4: اللي تلمس احتياج حقيقي عنده سهل انه يعني يشت عن الطريق
1: صحيح.
4: لانه
1: صحيح.
4: يعني العمر لساته حساس هذا 18 صحيح. سنه يعني صحيح. لسه خبرته الحياتيه ضعيفه
1: نعم.
4: فاحنا هذا اللي بنحاول نشتغل
1: جميل.
4: عليه
1: جميل جدا
4: بشكل اساسي.
1: ربي يبارك لك ما شاء الله عنك. حاخذ اتصال من ابو فراس معنا. الو
5: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: كيفك ابو عبد الله؟
1: حيا ابو فراس.
5: شو اخبارك معلم؟
1: والله بخير يا معلم. انت طمنا عنك مشان الله.
5: لا والله بخير الحمد لله الله يطول عمرك.
1: طلعت الضمان ولا لسه؟
5: لا هسه طلعته.
1: طلعت الضمان قولش لا هسه قولي طلعت الضمان.
5: لا طلعته الحمد لله الحمد لله طلعته.
1: يا رب طريق يا رب طلب على طريق المطار قول امين.
5: امين يا رب يا رب
1: على المطار على المطار يا سيدي مش على طريق المطار على المطار.
5: خلص على المطار يا سيدي.
1: قديش مساهمتك؟
5: ابو عبد الله انا بدي طلع لي بعد الضمان 5 ليرات هذول انا متبرع فيهم.
1: الله يبارك
5: ماشي
1: الله يبارك
5: بس
1: لك.
5: ابو عبد الله بدي اطلب منك طلب.
1: تمر امر تفضل.
5: حبايبك كثار تبعين التكاسل اصفر
1: مالهم شو
5: لو كل واحد طلب ما بده اياه طلب

0: واحد. واحد
1: صحيح
0: لو حتى بليره
1: والله صح.
0: احنا 11000 واحد
1: الله
0: والله لا نكفل اربع طلاب.
1: والله فكره طيبه ابو فراس الله يوسع
2: الله عليك.
1: الله يبارك
0: بس خف لي على انس خف لي على انس
1: حاضر هسه بدي اقوم
0: على انس وكريم
1: لا تقرب عليهم الجوز. حاضر ابشر بارك الله فيك
0: حبيبي
1: اشكرك ابو فراس شكرا لزين الله
0: هلا.
1: ربي يرضى عنك ويحفظك ويرعاك. اتصال معنا حنين. الو
3: الو مرحبا يعطيك العافيه. ميت
1: مرحبا الله يعافي عمرك. اهلا يا حنين.
3: انا على فكره واحده من الخريجين برضه من صندوق الامان
1: ما شاء الله.
3: حابه احكي.
1: تفضلي.
3: عرف نوره من الناس اللي برضه كانوا معي وانا بالصدفه عم بسمع بالاذاعه
1: ما شاء الله عنك.
3: ما حد بيحكي يا حلو يعني يتذكر شغلات حلوه
1: ويحكي
3: يلا دورنا هلا.
1: يا سلام
3: ان شاء الله. يعني حابه صراحه كثير اتبرع
1: نعم
3: لانه هذا اللي شبته اثر كثير كبير جواتنا كلنا.
1: الله يحفظك ويراك يا حنين. مساهمتك
3: مساهمتي انا حكيتها تحت الهواء مش حابه احكي على الهواء.
1: الله يبارك لك اسال الله
3: لكل حدا
1: نعم
3: انه قد ايه يعني ال 15 دينار ولا ال 10 دنانير ولا ال 20 يلي بتحطهم بكافيه انت ما صحيح. بتعرف شو شعور انك تساهم انك تدرس اي حدا
1: صحيح.
3: وانه يوصل لشغلات بهالدنيا يضل يتذكر خيرك وين
1: يا صراحة. سلام يا سلام الله يرضى عنك يا حنين اشكرك على هالكلام الجميل.
3: كثير مبسوطه
1: واحنا سعداء جدا بسمع صوتك ويعني اكيد نحكي لكل انسان مبدع مثلك صراحة. وكل شخص يعني عاش هاي التجربه اليوم هو صاحب يد عليا اليوم هو صاحب يد بيضاء تمتد لسند هؤلاء الاشخاص. كيف نكون ممن يصنع طريق النور لهم ونعينهم في طريق الامان. شكرا لك يا حنين وأكيد لنور والشكر لكل من يتواصل معنا على 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020.

0: تسليم. حياكم الله. انا بحاول اتوسط عند دكتور سليمان الدقور الله يحفظه ويرعاه طبعا. برحب فيك دكتور سليمان في مكانك، يعني انا ضيف عليك.
1: العفو.
0: الله يوسع عليك. بقول له ان شاء الله نجلس هاي الجلسات مثلها في الجنان يا رب.
1: اللهم
0: نسمع شو هي جنة. والله يا جماعه يعني اسال الله ان يجمعنا كما جمعنا عبر هذا الاثير، ان يجمعنا في مستقر الرحمات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وترى الناس بتذكروا يوم القيامه، قعدنا وحكينا وكان في حمله وكان حياك الله دكتور.
1: الله يحييك.
0: أهلا وسهلا فيك. اليوم حملت معكم طريقهم أمان، هذه الحملة بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. يعني إحنا بنعرف أنه اليتم ينتهي مع البلوغ، لكن حالة الشاب اللي يكون فاقد لوالديه من له سند بعد الله سبحانه وتعالى إلا من يسند من مجتمعنا. فأسأل الله أن يعيننا جميعا أن نكون ممن يسند هؤلاء، يعينهم يعني يكفلهم تعليميا أكاديميا ويسر أمورهم. بذكر بأرقام الاتصال 06516 4020 و06516 5020 06516 2060 و06516 2020. ومعنا أبو صالح، تفضل يا أبو صالح.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
2: الله يحييك. الله يبارك فيك أبو عبد الله. أنا سائق تاكسي طبعا.
0: الله يبارك لك.
2: الله يبارك فيك. وطبعا الآن في جماعة معاي إخوانا من مصر.
0: الله يبارك لهم.
2: الله يبارك لك. طبعا انا ان شاء الله بتبرع بقيمه الطلب تاعهم، تقريبا بيطلع 5 دنانير. التبرع ان شاء الله ب5 دنانير.
0: ربي يوسع عليك.
2: وانه يدعوا لاخواننا في مصر كمان
0: يا رب. الله يجزيهم الخير ويجزيك الخير ويحفظكم ويرعاكم جميعا. اسال الله أن يبارك لكم جميعا ويرزقكم من وسع يا رب. أسأل أن يوسع لكم في أرزاقكم ويهدي بالكم. بارك الله فيك يا أبا صالح. شكرا جزيلا لك. يعني هيدلهم على الخير وتعاونوا مع بعض، أجرة الطلب رايح على الخير. والله هنيئا لكم. والله مجتمعنا من فضل الله بخير، الحمد لله رب العالمين. أنا بذكر بأرقام الاتصال 06516 4020 و06516 5020 06516 2060 و06516 2020. معنا فاعلة خير، تفضل يا فاعلة الخير.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا رب.
3: الله يجزاك الخير يا رب.
0: وأنتم كذلك إن شاء الله، تفضلي.
3: إن شاء الله أنا بتبرع ب100 دينار.
0: الله يوسع عليك. والدي. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. آمين. ويجزر عليك العطايا ويرزقك البر.
3: آمين.
0: يا ربي يا الله، الله يحفظك ويرعاك. هنيئا
3: الله
0: لك.
3: الله يبارك.
0: من يقدم لوالديه هنيئا له. والله يا جماعة هذه علامة بر، أسأل الله أن يتممها بالقبول يا ربي يا الله. بارك الله فيك يا فاعلة الخير. شكرا جزيلا لك دكتور سليمان. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: بين إيديك.
1: الله يحفظك.
0: الله يوسع عليك. وأنت أستاذنا الأستاذ الدكتور سليمان الدقور، أستاذ التفسير في الجامعة الأردنية. أسأل الله أن ينفع بك وبعلمك.
1: آمين. آمين.
0: ويستعملنا ويستعملكم بالخير يا رب. آمين. العالمين. حملة مثل هذه الحملات وفي ظل الظروف الصعبة، أنا بقول دائما الناس المعدن الطيب يبين مع الظروف الصعبة. صحيح. مع سبحان الله الحرارة العالية، مع الدك العالي والضغط العالي، يعني في ظل هذه الظروف ماذا يقول دكتور؟
1: بارك الله فيك. أولا الله يجزيك الخير أخي محمد، يعني ما شاء الله جهدك وجهد الإخوة من قبل ومن الصباح، وأنا والله تابعت بها هيك فقرات سريعة، لكن يعني دائما أنا بقول مثل هذه المواقف وهذه الحملات بتنعشنا، بتعيد لنا الحيوية النشاط، دائما تعطينا الثقة إنه إحنا مجتمعنا مجتمع خير وناسنا معطائين. كل ما اشتدت الظروف واشتدت الأزمات كان العطاء أفضل وخير، وهذا علامة يعني علامة إيجابية على هذه الأمة. وليس في مستوى العطاء، ترى أنت شوف حتى في مستوى الشدة التي تمر بها أمتنا اليوم، احنا شايفين في في في في نابلس، شايفين في الضفة، هذا شيء طبيعي جدا. ولذلك احنا إيماننا أننا نسير دائما باتجاه محدد وهدف واضح، إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا لفت انتباهي يا أخي محمد وأنت بتكلم قبل شوي أنه اليتم انتهى، ولا بدي أقول حاجة، هو اليتيم إذا انتهى يتمه انتهت حاجته؟
0: لا بالعكس،
1: لا طبعا
0: تزداد حاجته. طبعا
1: تزداد حاجته.
0: اليتيم الناس كلها بتكفله،
1: تكفله يعني
0: اليتيم صغير بنكفله، بنكون
1: مصروفه قليل. صحيح. مصروفه قليل. لكن صحيح. اليوم أنت في عندك حاجته من جانبين، أولا حاجة الدراسة الجامعية وتكاليفها، وفي هناك حاجة معنوية في إعداد هذا الجيل. وأنا مسرور في أنه صندوق الأمان لا يقدم فقط والله اليوم الحملة
0: نكفل
1: مشان نخلص الطالب 2000 دينار 5000. لا لا لا، أنا في عندي برنامج تدريبي تأهيلي مستهدف فيه هؤلاء الفئة من الشباب، لأنني أريدهم أن يكونوا عنصرا إيجابيا، بمعنى اليوم الذي يقدم هذه الصدقة وهذا الخير وهذا التبرع. أنت لا تسهم يا أخي الكريم أو أختي الكريمة بمجرد التعليم، مع أنه الإسهام بالتعليم بحد ذاته قيمة كبرى. أنت بتحقق رسالة رب العالمين التي جعلها في آدم وعلم آدم الأسماء كلها.
0: والله طلب العلم. بلاش نحكي كلام علمي، وأنا بحب أسمع منك الأشياء الحلوة. لا بالعكس، أنا بكون سعيد بس عندك 4 اتصالات معك. يلا بلش فيهم أنت. يلا
1: طيب.
0: أبو ريان.
1: أبو ريان السلام عليكم. أبو ريان بدي اريح.
4: السلام عليكم.
1: حياك حبيبنا ابو ريان. بدي اريح اخونا محمد شويه، اخطف الانظار منه.
0: الله يبارك.
1: تفضل ابو ريان.
4: تمام. تحياتي
2: تحيات. السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه.
1: يعافيك ويرضى عنك يا مرحبا.
2: الله يجزيكم الخير، جهودكم مبارك ان شاء الله.
1: الله يكرمك، سلمك الله. تفضل ابو ريان.
2: أتبرع 50 دينار.
1: ما شاء الله، الله يتقبل. أسأل الله عز وجل أن يجعل لك فيها الخير وأن يبارك لك فيها بالرزق ويدفع عنك كل سوء وكل شر. بوركت يا أبو ريان، جزاك الله خير. نأخذ أيضا فاعل خير. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا مرحب بك أخي الحبيب.
4: الله يخليك. أنا أتبرعت قبل شوي ب 25 دينار.
1: تمام.
4: أتبرع كمان مرة ب 25 دينار عن روح والدي إن شاء الله.
1: ما شاء الله، أسأل الله أنه يتقبل. يعني هذا هذه الهمة العالية والشغل، سبحان الله، ترى الرسالة لكل واحد فينا. والله يا أخي الكريم فاعل خير، أن هذه النظرة وهذه النية أنك أنت تقبل على الله هي خير عند الله قطعا من مجرد المبلغ اللي بتقدمه 25 ولا غيره. أسأل الله أنه يتقبل منك ويجزيك الخير.
4: يا شيخ الفلوس هذه هي الباقية، والفلوس بتضل معنا هي اللي
1: رايحة. والله هو هذا. الله يكرمك اخونا محمد ابو حلقه، اعطاني الميكروفون ومش قادر يسكت، بضل يتدخل في الموضوع ما عارف. خليني اروح لمهند.
0: بارك الله فيك يا فاشل.
1: طيب جزاك الله خيرا. نروح لمهند. السلام عليكم يا مهند.
5: وعليكم السلام، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
5: الله يعطيك العافيه، جزاكم الله خير،
1: يرضى عنك ويكرمك.
5: انا ان شاء الله متبرع 50 دينار
1: ما شاء الله. اسال الله ان يتقبل منك ويكرمك يا اخ مهند.
5: عني وعلى عائلتي ان شاء الله.
1: يا رب يدفع عنك وعنهم كل سوء ويكرمك ويكرمهم بكل خير. بوركت اخي مهند، بوركت.
5: شكرا.
1: وفاعل خير اخر متصل معنا الان في الجزئيه هذه، بعدين بنستلم اخونا محمد. السلام عليكم.
0: فاعل خير معنا.
6: عبد الله،
1: حيا الله. عليكم السلام ورحمه الله، يا مرحب.
6: الله يحييك. أنا بتبرع ب 100 دينار عن روح والدي ووالدتي.
1: أسأل الله أنه يتقبل منك ويرحمهم ويوسع عليهم في مدخلهم ويبارك في في فيك وفي ذريتك أيضا من بعدهم. جزاك الله خير. يا رب جزاك الله خير، بارك الله فيك. مشكور.
0: نعود لك يا شيخ محمد، الله عنك. الله يبارك لك ويعطيك لا يرضيك أنت وكل من يتواصل معنا. والله يا جماعة بقول سبحان الله، إحنا بحاجة أنه هيك شوي الواحد يعمل ريست، تريح حاله شوي. الدنيا بتاخذنا كلياتنا سبحان الله، في تفاصيل عمل وشغل ومشقة، وهذا اشترى وهذا باع وهذا اشتغل وهذا اتجر وهذه صفقة ربحت وهذه خسرة وهذا شو صار معه. لكن في لحظة وقف شوي، قول يا رب هذا لك، المال مالك. والله والله بيني وبين نفسي بقول يا رب هذا مالك، فتصرف به ما شئت. أسأل الله أن يغنينا ويغنيكم من فضله ويباركنا ولكم.
1: آمين.
0: دكتور مازن، حياكم الله يا دكتورنا الغالي.
7: يا زلمة كنت أقول فاعل خير، كيف عرفوا؟
0: خلاص من صوتك مبين، شو أسوي لك؟ الدكتور مازن فاعل خير، تفضل.
7: 200 دينار ان شاء الله.
0: الله يوسع عليك، 200 دينار. الله يجزيك كل خير. اسال الله ان يخلف عليك بالخيرات يا دكتورنا يا فاعل الخير، جزاك الله كل خير. فاعل خير ايضا، تفضل يا فاعل خير. الو
8: الو،
0: حياكم الله يا فاعل خير، تفضل.
8: كيف حالك
0: يا ميت؟ مرحبا، حياك الله.
8: تفضل
0: يا حبيبنا.
8: شو اخبارك ابو حلقة؟
0: اللهم لك الحمد، انت كيف امورك؟
8: الحمد لله. نتبرع ب 15 دينار على روح والدي ووالدتي.
0: الله يتقبل
8: ان شاء الله، ونجاح بنتي بالتوجيه السنه.
0: يا رب يا رب، الله يبارك لك ويوسع عليك ويعطيك لا يرضيك ويؤتيك سؤلك وحاجتك ويجمعك مع الوالدين في مستقر الرحمات يا الله. بارك الله فيك يا فاعل خير، جزاك الله كل خير. 15 دينار مأجورا عليها إن شاء الله. أرقام الاتصال معنا 06-516-40-20 06-516-50-20 و06-516-20-60 06-516-20-20. دكتور، هذه الفئة من الشباب، يعني أخونا أنس طبعا ضابط برامج عندهم، هذه الفئة بحاجة إذا أي حدا والديه موجودين له نوع من الرعاية الخاص، لكن هؤلاء بحاجة لرعاية مختلفة. بدي منك ما بين وصايا إلى توجيه في هذا السياق، تفضل سيدي.
1: الله يكرمك. يعني هو شوف الأصل أن ننتبه كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم. ومعنى كفالة اليتيم ليس معناها أن تقدم له مالا أو لا، معناها أن تسهم في أن تتكفل بحاجته. في عنده حاجة مادية وفي عنده أهم حاجة معنوية. الفكرة كيف نستطيع أن ندمج هؤلاء في المجتمع ليكونوا عنصرا إيجابيا فاعلا، هذا الذي نحتاجه. ولذلك اليوم أنا أقول نصيحة أولا لنا كأفراد، ونصيحة لنا ثانيا كمؤسسات وجمعيات قائمة على هذا الشيء، ولنا ثالثا كأسرة نووية ممتدة، لأنه أحيانا ما في منا عائلة إلا وعندهم أيتام إلى آخره. كيف نتعامل مع هؤلاء لا على أنهم نقطة ضعف؟ أخي محمد، الحديث عن الأيتام جاء التركيز عليه في سورة النساء، لأن سورة النساء في القرآن هي سورة رفع الظلم عن المستضعفين وتقوية المستضعفين، كانت تريد أن تقول في المجتمع المسلم المتكافل. ما في شيء اسمه مستضعفين، ما في شيء اسمه استضعاف، في شيء اسمه قوة وثبات. كيف نحول هؤلاء اليوم بممارساتنا وأعمالنا وتعاملنا معهم إلى أن يكونوا عنصر ثقة بأنفسهم؟ جميل. أنت ستقوي المجتمع.
0: جميل.
1: ليس فقط تقويهم وإنما تقوي المجتمع، وهذا عصر أمان لنا جميعا.
0: صحيح.
1: لكل أبناء.
0: صحيح. حتى نحافظ على مجتمعنا بنسيج المتكامل، هذا دورنا جميعا. وما حد يقول والله هاي الجهة ولا هاي الجمعية ولا هاي المؤسسة هو اللي عليه الموضوع، لا أبدا، وإنما كل المجتمع اليوم مسؤول عن هذا الموضوع. فاعل خير تفضل. ألو.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: الله يحفظك ويراك يا حبيبنا.
9: أنا ما بعرف، كل يوم بس أروح بس أسمع صوتك بنبسط، بعرفش
0: كلنا هو. عقولت عقولت اسمع عقولت شاب من الشباب برا بقول لي الحمد لله المستمعين بيسمعوك بس ما بيعرفوا.
1: لا لا بقول لو لو بتشوفوا بدي أقول لهم لو بتشوفوا بتغير رأيك.
0: خليك على السمع أحسن لك. أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. تفضل يا سيدي.
9: يتبرع 30 دينار عن أهل بيتي وعن والدي والدتي، الله طول بعمرهم.
0: اللهم الله يبارك لك، هنيئا لك أن نقدم لوالدينا في حياتهم هذا أجر عظيم. الله يوسع عليك ويبارك لك في بيتك ومالك وصحتك وعافيتك. الله يرضى عنك ويجزيك الخير يا فاعل خير. شكرا لك يا حبيبنا، بارك الله فيك. إلى فاعل خير، تفضل يا فاعل خير.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: جهودكم مشكورة حبيب. أنا بتبرع بخمسين دينار.
0: الله يوسع عليك.
10: عني وعن أولادي وعن روح أبوي وإمي. الله يرحمه.
0: الله يتقبل منك ويبارك لك ويحفظ لك ذريتك ويجعلهم بارين فيك. وأسأل الله أن يحفظكم أسرة طيبة متحابة. أمين. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك دكتورنا. عندك
1: أنا فقط
0: تخيت علي كثير.
1: لا لا بالعكس، أنت عارف حبيبي.
0: أنا عندي شعر.
1: بدي أبسطك. بدي أبسطك يا شيخ محمد. بدي أقول لك شغلي، بدام إحنا نتكلم عن أيتام لكن نتكلم عن طلبة العلم، وأنت قبل شوي وأنا جاي سمعتك بتقول واحد يتبرع وفي ناس تبرع وتصدقوا عن أصدقاء لهم. تحكي لك قصتين سريعتين. في لي صديق كان معي في الجامعة، ما بدرس شريعة، كان يدرس إدارة أعمال، أحبه في الله وأحبته في الله. زارني في الشوبك في البيت ثم ذهب باتجاه العقبة، وهو راجع صار معه حادث وتوفاه الله.
0: الله يرحمه.
1: نفسي ألتقي بأهله لأنه كان بينا علاقة. أي والله أحببته في الله. أنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون جزء من تبرعي عنه. الحادثة الثانية لصديق إلي آخر سنة التقيته فيها في 97، اسمه سراج سبهتش من البوسنة. كان حافظا للقرآن، جاء إلى الأردن لا يحسن إلا أن يقرأ القرآن حتى كلمة السلام عليكم يا دوب يؤديها.
0: يا الله.
1: ثم رجع من هنا يتكلم العربية
0: بطلاقة.
1: أيوة. برأيه أيوة. أتخوث عليكم.
0: أتخوث عليكم.
1: فالمهم غابت من 97، حببته حبا جما، حاولت بكل الوسائل أن أوصل. لا كان في بتعرف وقت وسائل ولا غيره. يقدر الله عز وجل في 2025 بعد البحث، كل الطلاب اللي جونا من برا أترجاهم، واحد من الطلبة من الذين أحببتهم وأحبني بذل جهده في البوسنة وألمانيا إلى أن وجد تليفونه وحصله.
0: الله.
1: وإذا هو في ألمانيا اتصلت عليه واتصل عليه، فلما عرفت أو عرفني أخذت أنا أبكي وهو يبكي وانتهى اللقاء ولم نستطع أن نتكلم.
0: والله.
1: ثم بعد ذلك عدنا للتواصل ويعني رجعنا. فأنا اليوم أيضا سأقدم تبرعا باسمه وباسم يزيد إن شاء الله.
0: الله يبارك. أنا صاحبك حبيبي.
1: أنت عندك.
0: الله يسلمك يا دكتور.
1: ما شاء الله. صوتي مع صوتك إنه إن شاء الله عن أصدقائنا عن معارفنا أحبابنا اللي تعرفنا عليهم في الجامعات.
0: والله والله كم معلم حبنا وحبنا نقدم عنه. هذه دعوة للجميع. أنا بذكر بالكليك يا جماعة أنهم بيسألوني عنه. أمان فند 20 AMAN أمان AMAN فند FUND 20. سهل ولا صعب؟
1: لا سهل.
0: تمام. هي على تلفزيون الحياة برضو. أمان فند 20. بتمنى هيك أي حدا بيحب يحول كليك يحول مباشرة. وذكر برقام الاتصال 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. أنا بس هيك بدي أطلب طلب الآن. قديش هيك في ناس شفناهم في غزة عاشوا حياة مختلفة تماما عنا، كنا نتمنى نكون معهم صدقا. اليوم أنا بدي حدا يقول عن نية سين أو صاد أو عن أي حدا من هؤلاء وهم عند الله سبحانه وتعالى أعلام، لكن على الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم. والله يا جماعة أنك بتخيل في مشهد من المشاهد أنه هذول الناس سبقوا، لكن على الله بهذه الصدقة وبرا بهذه الصدقة أن يجمعنا بهم في مستقر الرحمات. فاعل خير تفضل. يا فاعل خير.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: يا سيد العزيز أنا راح أتبرع 100 دينار.
0: 400 دينار. الله يجزيك كل خير.
11: لا 100 دينار.
0: 100 دينار.
11: ولكن حاب أحكي ملحوظة.
0: تفضل. طبعا
11: أنا في الطفية يتيمة منذ كان عمرها شهر ولغاية الآن عمرها 15 سنة في منزلي.
0: الله يتقبل منك.
11: كان لي شرف أن تربيتها ويعلم الله أنه الخير والرزق إجا معها.
0: الله أكبر. الله أكبر.
11: ومن خلال يعني مطالعتنا للأمور الشرعية وجدنا أن كفالة يتيم لا تقتصر فقط حتى بلوغه.
0: نعم.
11: بل حتى كفايته عن حاجة الناس.
0: يا الله.
11: حتى يصبح قادرة على أن يعول نفسه.
0: الله ينفع فيك. الله ينفع فيك.
11: وأريد بكل إنسان مقتدر وبأثرياء هذا البلد أنه يا ريت واحد منهم يتقدم يقول أنا بدي أكفر 10 طلاب.
0: والله يعني هذا خير عظيم. والله خير عظيم.
11: وأسأل الله يعني جعل ميزان حسناتكم ميزان جميع كل
0: كذلك.
11: من يخاف يوما عبوسا قنطريرا.
0: يا الله يا الله.
11: يعني.
0: يا الله يا الله.
11: الله يحفظك.
0: الله يحفظك ويرعاك. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء وأن يبارك لك يعني ويحفظك ويرعاك. هنيئا لك كافي اليتيم ويعني تحيا هذه التفاصيل وتعيشها صبح مساء. الله ينور دربك ويبارك لك يا فاعل خير. جزاك الله كل خير. وهذه دعوة من خلالك لكل من يتابعنا ممن الله أعطاهم. مش شطارتي ولا شطارتك، ربنا اللي رزقك وأعطاك، فقدم هذا الخير شكرا لله وحمدا لله على ما آتك. فأسأل الله أن يعين ويعينكم أن نؤدي زكاة مالنا. وطبعا إخواننا في الصندوق معهم فتوى بموضوع زكاة المال، وإحنا بنحكي عن كل شخص بسمعنا الآن يستطيع أن يقدم ما يشاء. دينار، 10، 100، 1000، 10,000، كله خير عند الله عظيم. فاعلة خير، تفضل يا فاعلة الخير. ألو،
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فاعلة الخير.
12: بدي أتبرع بمية دينار بنية شفاء أولادي.
0: الله يتقبل الله منك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيهم ويعافيهم شفاء آمين. لا يغادر سقما. الله يا ربي يقر عينك فيهم يا الله ويحفظهم ويراهم جميعا. بارك الله فيك يا فاعلة الخير. هنيئا يعني هذه الأم سبحان الله اللي بتوقف حاجة أبنائها. وطبعا بجوز بسمعوناش الآن لكن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء هذه الأم. أسأل الله أن يشافيهم ويعافيهم شفاء لا يغادر سقما. حكيت لي أنه في شيء اسمه سايد.
13: نعم.
0: ما هو السايد؟
13: سايد هو برنامج تدريبي. بنى هذا البرنامج بناء على الاحتياجات اللي تم قياسها من خلال متابعتنا مع الشباب والشابات الملتحقين في المنحة. بضم هذا البرنامج 75 كفاية.
0: نعم.
13: من الكفايات اللي لازم كل حدا من الشباب يطور وينمي مهاراته. نعم. بهالكفاية. حتى الاسم سايد هو أخذ الأحرف الأربعة الأولى من S اللي هو اجتماعي social وinterpersonal الآي الشخصي اللي هي المنحنى الشخصي بالتدريبات والديجيتال الرقمي.
0: جميل.
13: وآخر إشي اللي هو الاقتصادي الإيكونوميكال.
0: جميل.
13: فإحنا بنغطي هاي الجوانب كاملة للطالب. جميل. خلال رحلته الدراسية مع الصندوق.
0: وإحنا بدنا نوصيكم بالسبيريتشوال برضو كمان. حطونا إس زيادة.
13: حضرين.
0: سايدز خليها. برضو الجانب الروحي مهم.
13: مهم جدا.
0: خليكم الله حطونا إس.
13: بالتأكيد.
0: هاي مني سبيريتشوال.
13: هو مع يعني الجانب الاجتماعي. مع الجانب الشخصي طبعا.
0: جميل. الله يبارك. جميل. جميل. جميل. نعم. إحنا دورنا اليوم أن نكون مجتمعين مع بعض على الخير. وإحنا إن شاء الله بنعين بعض بإذن الله.
13: أكيد.
0: فعل خير. تفضل يا فعل خير.
14: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: أعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا حبيبنا. الله
14: يعطيك العافية يا رب. الله يجزيكم الخير.
0: حياكم الله.
14: الله حييك. إن شاء الله 25 دينار بنية تفريج الهم
0: يا رب
14: ودفع بلاء عني وعن عائلتي
0: يا رب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج همنا وهمك
14: ونفس
0: كرباتنا ويجعل أسرنا أسرة طيبة مباركة متحابة فيه يا رب العالمين. الله يقر عينك بذريتك. جزاك الله خير يا حبيبي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك وانتم كذلك ان شاء الله. الله يجبر خواطرنا جميعا. 06516 4020 و 06516 5020 06516 2060 و 06516 2020. دكتورنا دكتور سليمان الغالي يعني انا بتطلع اليوم عن موضوع لما اي شخص بيكون صاحب حاجه والمجتمع ما بيكفله ما بيرعاه ما بيعينه نظرته تجاه المجتمع بتكون لا شك سلبيه. فاليوم لما بيكون في حاله من التكافل بنطلع على بعض نظرة رحمة. الغني يعني يعين الفقير، الفقير مرتاح لأنه الغني متطلع عليه.
13: صحيح.
0: هذا التكافل في المجتمع هل الإسلام أطره بأطر معينة وضع له منهاج ولا خلص والله هذا بتطوع وهذا بتطوعش وهذا جاي عباله وهذا مش جاي عباله. تفضل سيدي.
1: الله يكرمك. لا هو شوف أعظم قيمة يسعى المجتمع أو يسعى الإسلام لتحقيقها في المجتمع هي قيمة الأمان.
0: الأمان.
1: الأمان. اللي تفضلت فيه يعني لما أحس أن لذلك ربنا لما امتن قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ونتكلم عن الصورة المقابلة. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل فكفرت بأنعم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الخوف، أخطر حاجة الخوف في المجتمع، يعني أنه يتنشأ في الأبناء والشباب هم في حالة خوف. خوف من ماذا؟ خوف من المستقبل، خوف أنهم ليس. لذلك أنا يعجبني شعار معكم طريقهم أمان. هذا مهم جدا، هذه أعلى قيمة. كيف رعاها الإسلام؟ رعاها من خلال تحقيق أنظمة اجتماعية في موضوع الإنفاق وموضوع الكفالة. يعني شوف رب العالمين لما قال وإن لم في آية سورة النساء سبحان الله، إيش قول الله سبحانه وتعالى؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. القصد أنه كيف بنى نظام اجتماعي، مش المسألة مسألة إن والله أنا أنفق عليهم ولا ما أنفق، لا، مسألة النظام الاجتماعي قابل على أن يحيا فيه هؤلاء بأمان. ولذلك المسارات هي مسارات الدعوة، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.
0: هم كيف؟
1: طبعا
0: هم
1: لأن أنت تريد في النهاية أن تبني هذا الأمان في هذا المجتمع.
0: جميل جدا. وهذا العنوان اللي إحنا اليوم نحكي عنه معكم، طريقهم أمان، فتعالوا بنا فعلا أن نصنع طريق الأمان لهؤلاء، عل الله أن ييسر لأبنائنا. ترى اللي عنده الأم ذرية بيعرف بكرة لما يصير عنده واحد في الجامعة قصة. أسأل الله أن ربنا يعيننا عليها جميعا. فاعل خير، تفضل يا فاعل خير.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: كيفك أستاذ محمد؟
0: اللهم لك الحمد.
15: أنا بتشرف فيك وفي ضيفك، وإن شاء الله بلدي ربي ميزان حسنات.
0: الله يوسع عليك وأنتم كذلك
15: يا حبيبي. الله يسعدك. دائما إحنا متعودين على الحياة FM، هاي الخطوات اللي بتفوت على المجتمع كله.
0: الله يوسع عليك وجعل خطواتك للجنة يا رب.
15: ميزان حسناتكم إن شاء الله سيدي. أنا بدي أتبرع بخمسين دينار.
0: الله يبارك لك.
15: وإن شاء الله أن ربنا يتقبل منا
0: يا رب. الله يتقبلها ويبارك لك يا حبيبنا. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك. أسأل الله أن يجعل خطاك للجنة وخطانا جميعا كذلك.
15: يعني على الشباب يبعثوا لي على الواتساب.
0: أبشر أبشر، حيتواصلوا معك ويحصلوا مبلغ. وإذا عندك كليك سهل جدا، أمان فند 20 بسهولة إن شاء الله. أبشر أبشر، خلاص إن شاء الله بتواصلوا معك بإذن الله. ربي يحفظك ويرعاك. أشكرك يا فاعل خير. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد
16: الله يجزيكم الخير. أبو حركة
0: وإياك يا حبيبنا. الله يجزيك الخير ويحفظك.
16: الله يجزيك الخير ويعطيك العافية يا رب أنت وضيوفك.
0: وأنتم كذلك، تفضل يا سيدي.
16: دينار إن شاء الله.
0: 100 دينار
16: إن شاء الله.
0: الله يعطيك ليرضيك ويبارك لك في رزقك وصحتك وعافيتك ويهدي بالك يا الله. الله يحفظك يا أبو محمد، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك. أخونا عبد الله تفضل. يا عبد الله
17: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك
17: أبو عبد الله. كيفك؟ شو أخبارك؟
0: حياك الله يا عسل.
17: بدي أتبرع 25 دينار. والله
0: الله يجزيك كل خير ويبارك لك
17: ويعطيك. بنية الشفاء تدعينا. الله يسعدك.
0: الله يشافيك ويعافيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما. الله يحفظك ويرعاك ويهدي بالك يا حبيبنا، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك. ربنا ينور دربك ويعطيك ليرضيك ويعطي كلا منا سؤله وحاجته بما يرضي الله عنا. اللهم أمين يا رب العالمين. يعني سبحان الله، أنا كنت بحكي في بداية الحملة بقول كلنا صاحب حاجة، كل واحد فيه له بين يدي الله حاجة. فهل الصدقة تعين على هذه الحاجة دكتور؟ يعني هل في آسف تحملني
1: لا بس
0: مطالب علم بين يديك
1: ما شاء الله عنك.
0: أي حد اليوم يعني عنده حاجة لو تصدق ربنا بيحقق له هذه الحاجة.
1: يعني في أصدق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقات، يقول لك إن الصدقة تطفئ
0: غضب الرب. نعم.
1: طيب إذن يعني من كان له حاجة طبعا يوم القيامة. يعني أنت قدم بين يدي نجواك صدقات. يا أيها الذين آمنوا إذا جئتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. إحنا اليوم مناجاتنا لمن؟ ليست فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم مناجاتنا لله. فأنت لما تقدم هذا الذي تقدمه، أنت تقدمه لمن؟ نقطة مهمة إحنا دائما بنقول لماذا جاء قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يعطي الله عطاء حسنا؟
0: لا يقرأ الدين فيضعفه.
1: طب هو دين ليش دين؟ لأنه في ضماني صح؟
0: صح.
1: زي كل مرة بضلنا يقول لك إياه، لو أنت أخذت مني 100 دينار الله أعلم تجيب ياهم ولا لا يا شيخ محمد أنت؟
0: صح؟
1: مين ضامنك؟ ما طيب مين بده يضمنك؟ مين بده يضمنك؟ أنس وعد أنس على خير وبركة بس أنا بضمن. لكن لما
0: وصاحب أخوي يعني.
1: طيب تخيل تخيل لما واحد يقول لك يا أخي أنت أعطي وضامنك الله في ماذا؟ في الأجر والثواب والعافية والخير والتوفيق والشفاء في كل ما تريد، في كل ما تريد وفي رد المال ذاته، لأن ما نقص مال من صدقة.
0: لا بزعل منك
1: والله
0: ذاته والله فيضاعفه له.
1: لا لا في رد المال المال كمان.
0: نعم.
1: لكن مضاعفة
0: والله سيضاعف
1: لأنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. لكن أنا أقصد حتى المال في ذاته كمال. نعم لأنه ما نقص مال من صدقة. وفي رواية أخرى ما نقصت صدقة من مال.
0: الله أكبر.
1: إيش بدك ضماني أكثر من هيك؟
0: الله يوسع عليك. أنت بس حول 100 ليرة وما عليك. آمنة. ألو مساء الخير.
1: جيد.
0: آمنة معنا. أنس، مع أنس مش معنا، يا أمينة معنا، إذا أنس مش معنا كيف أمينة تكون معنا؟ يا ريت أمينة تعود الاتصال معنا من جديد. فاعل خير تفضل.
18: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
18: أنا جمال نعمان علاء الدين.
0: يلا يا أنس نصحصح مع بعض، معنا جمال الآن. تمام، حياك الله يا جمال، كيف حالك؟
18: منيح
0: الله يرضى عنك، قول الحمد لله.
18: الحمد لله
0: بطل، الله يرضى عنك يا جمال. مساهمتك معنا كم؟
18: 25 دينار.
0: الله يرضى عنك. أي صف أنت يا جمال؟
18: طالع خامس.
0: طالع تامن، ما شاء الله، دير بالك التامن بده شد حيل.
18: خامس؟
0: ما شاء الله، إن شاء الله بتصير طالع تامن. الخامس سهل، العائلة الرابعة أصعب من الخامس. طيب يا حبيبنا يا جمال، إن شاء الله بتصير في الجامعة وربنا بيوفقك وبيسر أمرك ويرضى عنك ويجعلك بار بوالديك. شكرا لك يا بطل يا جمال، شكرا لك. إلى فاعل خير. ألو،
19: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
19: ابو حلق الفخم، كيف حالك؟
0: حياك الله يا عسل، الله ينور دربك.
19: الله يخليك اخوي. انا اول شيء طالب للخير.
0: يا سلام،
19: مش فاعل خير.
0: يا سلام،
19: بدنا نطلب.
0: والله اطلب واتمنى يا سيدي.
19: ان شاء الله اول شيء بتبرع ب 50 دينار بنيه قضاء الدين.
0: الله يرضى عنا وعنك يا ربي يا الله.
19: و 50 دينار ثانيات في نيه الفرج عن اهلي بالضفه.
0: يا رب اسال الله العظيم، رب العرش العظيم ان يفرج همهم يا الله.
1: يا رب
0: يسر أمورهم يا رب. بارك الله فيك،
1: الله خير.
0: أسأل الله أن يعطيك سؤلك وحاجتك يا رب، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك أخينا الحبيب الغالي على ما قدمت من رسالة ومال، بارك الله فيك، الله يوسع عليك. وذكر أرقام الاتصال 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20. برضو بذكر بالكليك أمان فند 20، أمان فند سيفو عندك حتى لو ما معك الآن. أنا بقترح فيه أحيانا الواحد هيك سبحان الله بيكون قاعد نفسه يقدم صدقة، نفسه يقدم تبرع، نفسه يعمل إشي، وخلص سبحان الله في لحظة معينة أمان فند 20، حول أي مبلغ بدك إياه وقول يا رب قربة لك يا الله. أم واصف تفضل. يا أم واصف،
20: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
20: بدي أتبرع ب50 بنية شفاء أولادي وتوفيقهم.
0: يا رب الله يشافيهم ويعافيهم يا الله.
20: آمين. يا
0: يوفقهم
20: رب.
0: ويسددهم، اللهم اهدنا وسددنا. بارك الله فيك يا أم واصف، شكرا جزيلا لك، الله يوسع عليك ويقر عينك في ذريتك يا الله. أبو إبراهيم تفضل. يا أبا إبراهيم،
21: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
21: الله يجزاكم خير إن شاء الله.
0: وأنتم كذلك يا حبيبنا.
21: حبيبي طرف بمية دينار إن شاء الله هنروح والدتي وجدتي الله يرحمهم.
0: الله يتقبل منك ويرضى عنك.
21: شفاء أخي من السرطان إن شاء الله.
0: يا رب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما يا الله. الله يشافي ويعافي ويعافي كل مبتلى. جزاك الله خير يا أبو إبراهيم، يا أبا إبراهيم. ومن خلالك أنا بذكر كل من يسمعنا الآن ويتابعنا أمرين. الأمر الأول، الله سبحانه وتعالى امتن عليك بالصحة والعافية، فاحمد الله وآتي حق هذا الحمد بالعطاء، لأنه بالشكر تدوم النعم، هذا أولا. ثانيا، كم مريض اليوم يركض على سرير الشفاء بيستنى هيك لحظة أنه ربنا يشفيه ويعافيه، يأكل أكلة طيبة. والله يا جماعة أنا بدي هيك شوية، سبحان الله، مرت خالي توفت بالسرطان الله يرحمها، آخر حياتها بسألها شو أمني، تقول نفسي أكل أكلة، بس أكل أكلة هيك أتنى فيها. فسبحان الله، أنا بقول هذا الكلام لكل من امتن الله عليه بالصحة والعافية. قديش فينا واحد الحمد لله بيأكل اللي بده إياه، بيشرب اللي بده إياه، بيروح على المكان اللي بده إياه، بالمقابل هذه النعم بحاجة لحمد، فأحمد الله بالعطاء. دكتور توجيه،
1: هو لأن ذكرتني بشيء، يعني تعرف إلى الله في الرخاء
0: يعرف كيف،
1: يعرف كيف الشدة. جميل إنه إحنا نتعرف إلى ربنا في الشدائد، وهذا طبيعي عند الإنسان المؤمن يتعرف على الله عز وجل ويبذل. لكن إذا كنت أنت تدربت اليوم على علاقتك في الله من خلال الحاجة، أعظم منها أن تتعرف إلى الله في حالة رخائك. فإذا تعرفت إليه تلقائيا في حالة الشدة يتعرف لك. كيف يتعرف عليك الله؟ يتعرف عليك، لا يتركك، يؤنسك، يطمئنك، يعني يهدي بالك مهما كانت أوجاعك، آلامك، ابتلاءاتك، مهما كانت ظروفك، الله يتعرف عليك. يا الله ما أجمل هذا الشيء. طب هو ربنا يعرفنا، شوف الحديث، يعني ربنا يعلمنا ويعلم أحوالنا. إذن ماذا يعني تعرف إلى الله في الرخاء؟ يعرفك في الشدة، أي يجازيك في شدتك بما تريد. يا ربي يعني أنت أعلم بحاجتي، سؤلي بين يديك يا رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا اليوم فرصة لنا في هذه النعمة نتعرف على الله
0: سبحان الله. فعل خير تفضل. فعل خير.
22: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
22: بدي لو سمحت تبرع ب 300 دينار عن والدي رحمة الله عليهم.
0: الله يتقبل منك 300 دينار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يجزيك خير الجزاء ويرزقك البر اللي ثمرته فعلا توفيق وسداد في الدنيا والآخرة. هنيئا لك. الله يا ربي يبارك لك ويوسع عليك. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك. يعني سبحان الله، بدك تكون بعيد عن الشقاء، كن برا بوالديك.
1: جميل
0: شيك. نعم. يعني وبرا بوالدتي
1: ولم يجعلني جبارا شقيا.
0: سبحان الله. فالواحد يعني بده يبعد عن الشقاء بده يكون بار بوالده. هنيئا لمن سلك هذه الطريق، طريق البر. وسبحان الله في كل حملة بحكيها وراح أحكيها قبل ما يعني هيك يخص الوقت بين إيدينا، الأب والأم اللي إحنا بنعرفهم أبونا وأمنا الحمد لله بنعرفهم والحمد لله بنكون بارين فيهم وعلاقتنا معهم قريبة، لكن جدك الخامس أو السادس، طب جدك العاشر، طب ما هو أنت بعد خمس أجيال مش حد حيعرفك. فسبحان الله مرات بقول إنوي نية طيبة عن أجدادك من لدن آدم وعن ذريتك إلى قيام الساعة، على الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخير ممتد في هذه الأسرة.
1: ونتذكر أنه أنا اليوم لما بقول عن روح أبوي وأمي يعني شفتهم صح؟
0: نعم.
1: لما بقول يمكن توفوا أنا كبير وشبعت منهم،
0: نعم.
1: لما أنا اليوم بدي أقدم الصدقات يقدمها ليتيم، يعني حرم من من؟
0: نعم، من من
1: أبيه
0: نعم.
1: وأمي. جميل جميل. أو من أبيه أو يعني صحيح. لكن نعم. في النهاية أنا بستشعر نعم. هذا المعنى صحيح. فأكيد بيكون له أثر كبير.
0: الله يكتب أجرك يا دكتور. إذن بدنا الناس اللي الآن بتقول يلا أنا بتبرع عن أجدادي من لدن آدم، مش جدي الأول ولا الثاني ولا الثالث، بعرفش أنا بجوز السابع، بعرف وش تعرف عندك السابع، أنا بعرف الخامس.
1: أنا الحمد لله بعدهم لتسعة.
0: بتعدهم لتسعة؟ أنا محمد أحمد عبد الله محمد عبد الله محمد أبو حلقة.
1: لا هذه.
0: لا لا مش من عندي والله، والله مش من عندي. دبرت أنت من عندي. تعد لي إياهم شوف التاسع. يلا شوف.
1: بعدي. سليمان محمد علي إبراهيم مسلم سلامي عطية مسلم دقور قي تسعة.
0: ما شاء الله بركة.
1: بس دقور عائلة.
0: السابع دقور عائلة طلع ثمانية يعني. الله يكتب أجرك. طيب يعني بدنا هيك سبحان الله الواحد يتذكر أجداده، لأنه سبحان الله في الآية وكان أبوهما صالحا.
1: صحيح.
0: يعرفش هو أي أب فيهم، هو جدهم ولا مش أبوهم
1: أب المباشر
0: سبحان الله.
1: نعم
0: نعم
1: صحيح.
0: تحت الهواء يعني تبرع بعشر دنانير من أخينا سليمان هاشم عن كل موظف في الشركة اللي هم بيشتغلوا فيها الآن. طبعا إحنا بنقول له الله يجزيهم الخير ويتقبل منه من هذه الشركة. كم موظف ما شاء الله عندهم؟ الله يبارك. 200 موظف؟ لا 20 موظف. أنت ظلك أضرب أرخص فار بلاش، ما هي 20 موظف يعني 200 دينار. الله يجزي الخير. أسأل الله أن يبارك في هذه الشركة وفي موظفيها ويجعلها إن شاء الله شركة رزق وسعة وتوفيق وسداد. هذه والله أبواب خير. والله يا جماعة لا تحرموا أنفسكم أبواب الخير. فاعل خير تفضل. ألو
2: ألو
0: حياك الله يا فاعل خير تفضل.
2: أنا مش فاعل خير، أنا حسام عطا الله. السلام عليكم.
0: البركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إن شاء الله نكون من طالبين الخير كما قال المطلوب.
0: أحسنت. الله يوسع عليك، ربي يبارك لك.
2: بدي دكتور محمد بعد إذنك بدي أحكي شغلة للدكتور سليمان.
0: هو يسمعك تفضل.
1: حياك الله أخي حسام تفضل.
2: والله يا دكتور إني أحبك في الله، ولما سمعت صوتك على الإذاعة مع احترام شديد للجميع إني انبسطت. أنا
0: طيب يلا السلام عليكم. بدكم مني شيء؟
1: أحبك الذي
0: أحببتني. أنا طالع عنده كم لون هوا وأنا خلص.
1: أحبك الذي أحببتني فيه يا شيخ حسام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم. شوفوا كيف الخير بيجمعنا يا حسام. الله يجزيكم الخير.
0: الله يوسع عليك.
2: أبو عبد الله بدي أتبرع إن شاء الله بزكاة مال بقيمة ما يقارب 250 دينار.
0: الله يتقبل من يارك. الله يتقبل.
2: وبدي أتبرع بقيمة 25 دينار عن صاحبي هو معتقل في السجون، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنه محمد صالح أبو صالح.
0: الله يفرج همه يا رب يا الله.
2: آمين يا رب.
0: الله يحفظك ويرعاك ويهدي بالك أخي حسام، وجزاك الله خير. وأسأل الله أن يديم المحبة ويحفظك ويرعاك. أسأل الله أن يحفظكم ويحبكم كما تحب الدكتور سليمان، ونحن والله نحبه. الله يفتح عليك ويكرمك. إحنا والله بنحبه في الله الدكتور سليمان.
1: الله يحفظك.
0: الله يوسع عليك ويكرمك. مش لحالك يعني، أنا برضو كمان وبعرفش إذا بتحبه كمان ولا لا أنت الدكتور.
1: لا أكيد
0: أم محمد بتحب بخاف كفي.
2: جزاكم الله كل
0: خير. بارك الله فيك حسام، جزاك الله كل خير. شكرا لك يا حبيبنا. شكرا. الله يوسع عليك. 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و-0-6-516-20-20 هي أرقام التواصل معنا. يا جماعة شباب المتابعة بلشوا يحطوا إيديهم على خدودهم. لما يحطوا إيديهم على خدودهم معناها إيش؟ وقال الكلام معناها بطلوا يأخذوا اتصالات. 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و-0-6-516-20-20 هي أرقام التواصل معنا. بسم الله نستقبل الله أنس شوية اتصالات هنأخذهم بعد ما نعود دكتور سليمان مجددا. يعني سبحان الله جبر الخواطر في ظل الظروف الصعبة أكيد له ثمرة عند الله سبحانه وتعالى. أن نجبر بخاطر إنسان اليوم شاب فتاة بأمس الحاجة ندخل على الجامعة زيه زي أقرانه، طبيعي جدا. فكرة اليوم أن نقف مع هؤلاء يعني ضمن احتياجات المجتمع أثارها وأكيد فوائدها على مجتمعنا.
1: جميل. شوف جزء من موضوع أول جبل الخواطر عبادة. نعم. لا شك يعني، ومسألة أنه يكون في عنا قدرة على تقديم الخير لهؤلاء بما يعفهم ويعلي من شأنهم تلك قيمة عظيمة جدا. الشيخ علي الطنطاوي بتحدث عنه بنته بتقول يوم الأيام طرق بابنا أحد قبل الإفطار فأردنا أن نعطيه شيء، فقال قمت وجهزت من الطعام في صحن واحد وأعطيته وبدي أطلع، فشافني والدي الشيخ علي الطنطاوي قال وين، فقلت له بدي أعطي الفقير، قالها ارجعي، فجاء بصحون متعددة ووضع من كل نوع من الطعام وضعه في وأعطاها، فقالت له قال أما الطعام فغذاء لبطنه وأما ترتيبها فغذاء لروحه.
0: يا سلام.
1: شوف ما أجمله. اليوم لما أنا يطلع عندي الطالب الجامعي وبيعرف أنه مش والله سليمان تقول اللي ماسكه اللي بدي من عليه ولا صحيح. محمد أبو حلقة زي عاد تظل تطن فوق راسه، لا اليوم في جهة ترعاه تكفله تعطيه بعزة بكرامة في رصيده دون ما حد يتدخل، لما يشعر هذا الشيء قطعا أنت مش فقط بتعطيه حاجته. صحيح. أنت تخرجه إلى أن يكون عنصرا ناميا في المجتمع. أنا أقول لك شيء أخي محمد، وأنا والله ذهبت في جمعيات كثيرة لطلبة ممن كانوا ينفقوا عليهم هذه الجمعيات بيعطوهم دورات تدريبية وتأهيلية، وأنا من اللي أسهم أحيانا في جانب البناء الروحي وغيره.
0: جميل.
1: لما بنظر إلى واقع هؤلاء الشباب في الجامعة بجدهم أكثر الشباب نشاطا.
0: صحيح.
1: وأكثرهم جدية.
0: صحيح.
1: وأكثرهم تفاعلا
0: وأكثرهم حرصا
1: وشعورا بالمسؤولية. طب ليه؟ لأنه هذا الواقع اللي هو فيه هو اللي صنعه. أنا ما أهملته قلت له خذ فلوس وانتهى الموضوع.
0: نعم.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ولا حاولت أني أنا أشعر بمدى فقره وحاجته وسلا. أنا أخرجت إلى المجتمع إنسانا ناضجا. طب لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. كان يمكن لربنا عز وجل وهو سبحانه صاحب الأمر
0: لا إله إلا هو.
1: أن ينشئ النبي عليه الصلاة والسلام في بيت في ناس على الهواء ولا كمل
0: تحت الهواء. يلا تمعك لا معك يعني
1: كان يمكن أن ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى أبوه وأمه والرعاية تكون من الأب والأم.
0: صحيح.
1: لكن يشاء الله عز وجل يقول ألم يجدك يتيما فآوى. شوف يتم ففي إيواء ليبين أنه حتى لو كنت في هذه المرحلة من اليتم إلا أنك يمكن أن تكون أعظم الناس.
0: سبحان الله.
1: صلى الله على سيدنا محمد.
0: وحتى نحقق ثمرة الانشراح في الحياة لابد لنا من أن لا نقهر اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر. سبحان الله. الله يكتب أجرك يا دكتورنا. أخي عمر تفضل.
3: أسعد الله مساك دكتور.
0: أسعد الله قلبك يا حبيبنا.
3: كيف الحال الأخبار؟
0: اللهم لك الحمد.
3: الله يجزاكم الخير أول شيء.
0: كذلك يا حبيبنا.
3: أنا بدي أتبرع بعشرين دينار دكتور وعندي مداخلة بسيطة.
0: تفضل بين إيديك.
3: إحنا للأمانة بحاجة لهذا التبرع أكثر من حاجة الأيتام لتبرعنا.
0: يا سلام. يا سلام يا سلام.
3: والله إحنا اللي بحاجة.
0: إيش والله بحاجة إيش؟
3: تفضل. عفوا.
0: كيف هي الحاجة؟ تفضل.
3: احنا بحاجه لربنا نتبرع، هذا واجب علينا، احنا محتاجين نتبرع لانه هذا واجب وحق باموالنا لهذول الايتام.
0: يا سلام.
3: فاحنا والله بحاجه لهذا التبرع اكثر من حاجتهم.
0: الله يكتب اجرك.
3: انه احنا نتبرع.
0: الله يكتب اجرك يا عمر. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. الله يوسع عليك ونور دربك. يعني والذين في اموالهم حق معلوم زكاة والذين في اموالهم حق للسائل المحروم. هذا اللي هي الصدقه بكل اشكالها
1: مطلق,
0: مطلق. سبحان الله. فهذا حق لله علينا يا جماعه، هذا الحق لله في اموالنا. اسال الله ان ربنا يعيننا ان نقدم هذا الحق لمستحقيه وان يصل باذن الله بالشكل المطلوب. شكرا لعمر. محمد تفضل يا محمد. كيف عسير قال ان شاء الله دبع هي كلام محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا حبيبنا.
4: الله يحفظك ما شاء الله الخير في وجوه وجه.
0: الله ينور دربك. الله يسلمك.
4: الله يحفظك.
0: تفضل يا
4: شيخ. أنا بدي أتبرع عن روح والدي
0: الحامد
4: الخطيب الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. الجنة.
4: 25 دينار إن شاء الله.
0: الله يتقبل
4: والدي. بدي الكليك يعني لو
0: موجود. على أمان فند. أمان فند. A M A N F U.
4: أمان أوكي.
0: A F F U N D.
4: S-U-N-E-N-D
0: فند فند عشرين
4: فند
0: نعم فند فند بالضبط أمان فند عشرين أو إذا دخلت على أي فواتيركم على الجهات الخيرية على الجمعيات الخيرية هتلاقي صندوق الأمان
4: صندوق الأمان
0: وإذا تغلبت تدخل على صفحة التلفزيون حياة هتلاقي مباشرة الكليك موجود إن شاء الله. تمام
4: شكرا يا
0: اخي. الله يوسع عليك. بارك الله فيك يا اخي محمد.
4: الله يحفظك.
0: جزاك الله كل خير. الله يحفظك ويرعاك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و06-516-20-20. أعود من جديد للسايد اللي كنت تحكي لي عنهم. نعم. سوشيال والإنتربيرسونال
13: الشخصي
0: والدي اللي هي
13: ديجيتال الرقمي
0: والإي إيكونوميكال. طيب هدول الأربعة بشكل فعلا هوية حقيقية للشاب أو الفتاة
13: لاحتياج
0: يعني الشاب كومبتنسز حكيتي كفايات
13: 100%. نعم. هم هذول الكفايات يعني. نعم. هذول الأربع مفاهيم الرئيسية. نعم. ضمن 75 كفاية. وهذا بعد يعني دراسة
0: أكيد لا شك.
13: طلعوا أنه هاي 75 كفاية لازم الشاب يتعرض لإلهم خلال رحلته الجامعية معنا. جميل. احنا دائما بنستغل يعني الاوقات العطلة بين الفصول. فبتلاقي دائما يعني احنا عندنا هدك عالي بين الفصول على اساس انه بدنا ندخل اكبر عدد ممكن من الشباب بهاي التدريبات. جميل. سواء بعمان طبعا او بباقي المحافظات.
0: بالتأكيد. الحمد لله اليوم الصندوق في كل محافظات المملكة
13: بالتأكيد.
0: والحمد لله في كل جامعات المملكة.
13: نعم صحيح.
0: يعني هذا الكلام بيعطينا مؤشر ايجابي انه احنا اليوم مش فقط محصولين بمحافظة او بمكان
13: أبداً.
0: او بفئة معينة انما بكل محافظات
13: بكل المملكة
0: بكل الجامعات.
13: وحتى تمام؟ يعني بالعلامات المعيارية اللي موجودة عند الصندوق عند تقدم الطلاب. نعم. بنراعي كثير الطلاب الموجودين في جيوب الفقر. نعم. أماكن سكنهم وبعدها عن الجامعات اللي منتسبين لإلها. التخصصات اللي بدرسوها.
0: كان كم طالب اليوم عندنا؟
13: يعني عندنا أكثر من 800 طالب على مقاعد الدراسة.
0: ما شاء الله. فعالين 800
13: طبعاً.
0: طالب.
13: نعم.
0: والله دولة ما شاء الله. يعني للأمان رقم
13: عدد طبعا.
0: يعني كأي طالب اليوم يعني كلفة الفصلي تقريبا حوالي 1500 دينار تقريباً.
13: 1500 تكلفة السنة.
0: السنة.
13: نعم.
0: تمام.
13: 1500 تكلفة يعني السنة.
0: أسأل الله. نعم. ربنا يبارك.
13: يا رب.
0: ويتقبل هذه الجهود.
13: يا رب.
0: يعني وفعلا أنا بتطلع على الموضوع ووصيتي اللي راح أظل أكررها اليوم بدنا نطلع هذول الشباب فعلا هم مشروع الأمة.
13: هذول
0: دكتور.
1: حتى تعرف قيمة هذا الشيء. انظر لا سمح الله لو لم يكن هناك من
0: الله يبارك يعيل هؤلاء.
1: أين سيد هؤلاء؟
0: صحيح.
1: وكيف حالهم؟
0: صحيح.
1: وكيف واقعهم؟
0: صحيح. إذا أذنتوا الاتصالات أبو حسام تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يجزيكم الخير إن شاء الله على البرنامج.
0: وأنتم كذلك يا حبيبنا.
5: الله يحييك يا رب. 50 دينار إن شاء الله.
0: الله يوسع عليك ويجزيك الخير ويبارك لك. الله يعطيك ليرضيك. جزاك الله كل خير يا أبا حسام. الله ينفع فيك. إلى فاعل الخير تفضل يا فاعل الخير.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله يجزيك الخير وكلمكم إن شاء الله الحمد لله.
0: الله يحفظك ويرعاك.
6: إن شاء الله 100 دينار.
0: 100 دينار.
6: عن أرواح بيدي وستة.
0: كمان مرة عن أرواح
6: والد والدتي والد والدي والد والدة والدتي والدة والدتي.
0: انت زي بك سيدة وستي زي انا عشان لكن انبسطت في حد زي بك سيدة وستي. دكتور اسلامك جد وجد
1: جد وجد
0: انا عالم اسمها سيادة. الله يرحمهم ويجعلنا في أهل الجنة ويرحم أجدادنا يا رب يا الله وجداتنا يا الله يرحمهم رحمة واسعة. والله يا جماعة اللي ما لقى جد وجدة إنه حرم. الجد والجدة لهم طعم خاص سبحان الله يرحمهم. ربي يبارك لك يا أبا حسام جزاك الله كل خير ويرحم كل من توفي لنا جميعا. اللهم آمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين. إلى فاعل خير تفضل يا فاعل خير.
22: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
22: أنا والله تبرعت على كليك وانتهى الموضوع بس
0: حابب بارك الله فيك
22: نكون مسج للناس.
0: تفضل طبعا
22: نساعد هالناس.
0: الله يساعدك.
22: يعني احنا بجوز قدمنا واحنا كان والدين عايشين
0: الحمد لله
22: ويا دوب درسنا فانا كثير
0: الأطفال والله والله الله أعلم راجع. والله الواحد بيتذكر والله كيف الأهل درسوا والله من من من من عيونهم سبحان الله. الله يتقبل. الله يتقبل. ربي يبارك لك.
22: واحنا عندنا اولادنا والحمد لله مقتدرين ودرسنا.
0: الله يقدرك. الله يقدرك.
22: لكن هذول الاطفال بحاجه.
0: نعم اشهد
22: الجميع يقدموا. نعم صحيح.
0: الله يجزاك كل خير يا فاعل خير. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. انا بحكي سبحان الله كل واحد فينا يقعد شويك يصفن مع حاله كيف درس جامعه والله إنه قصة.
13: صحيح.
0: والله إنها قصة.
1: استذكر شو عمل والده أو والدته أو كيف.
0: أنا دبلوم جسرت ترى. أنا دبلوم جسرت. بعدين سبحان الله واحد ربنا فتح علي وكمل. والله سبحانك يا رب كيف أخوي الفلاني كيف عمي ساعد وأختي الفلانية كيف فلان ساعد. خلاص سبحان الله ربنا بيعين في طالب العلم ربنا بيعين. لذلك بدنا نعين بعض يا جماعة. هذه القصة اليوم بدنا نكمل تفاصيلها كلنا. إحنا اليوم مسؤولين أن نرسم تفاصيل هذه الحكاية لهؤلاء الشباب ويعني هؤلاء الفتيات اللي اليوم فعلاً. واجبهم علينا إحنا. أنا بتطلع لو لا سمح الله أنا ما وقفت مع هاي البنت وما وقفت مع هذا الشاب وين بدي يروح مين بدي يوقف معه. دور المجتمع جميعا اليوم أن نقف معا لنتكاتف ونتكافل لنؤدي دورنا تجاه هؤلاء. الله يعيننا على ذلك. 06516 4020 06516 5020 و06516 2060 06516 2020. حسك كنت منها أنت دكتور. ما حسيتكش خشعت وانا بدي على موضوع الدراسي و...
1: بتأثر جدا. جيت بدي اقول لك ليكون معدلك هو اللي ما زبط معك.
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا
1: لا لا ما شاء الله عنك
0: تغلبت في الدراسة ولا كان
1: ميسر. يعني لو بدي احكي لك قصة
0: باعوا اشي
1: والله يا شيخ محمد
0: والله
1: صدقني انه من شدة الحاجة لم يستطع والدي ان ينفق علي فكان اخوي اللي بيشتغل يعطيني من راتبه وما تزوج الا بعد ما
0: خلص دراسة. سبحان الله.
1: في الماجستير لما جبت أكمل ما كان في مجال خلاص حوقف. راحت أمي وباعت كل الذهب الذي لدي اللي كانت جمعته على مدى سنوات طويلة.
0: هذا
1: عن بقية من الأخوات. أنا كنت قبل قليل بس وأنت بتتكلم استحضرت سورة الضحى وربنا يعني كيف لما يقول ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فشوف زي ما ذكر علماءنا يعني والضحى والليل إذا سجى. الضحى فترة إشراق فترة قوة فترة نشاط.
0: نعم.
1: والليل إذا سجى هو جانا في حديث عن القرآن في الليل إنه في صور كثيرة لكن هنا والليل إذا سجى كأنه أراد أن يقول لك مهما كانت الظروف صعبة
0: يا الله.
1: شوف ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. يعني اليوم لازم نحن يكون تفكيرنا تفكير إيجابي.
0: جميل.
1: بمعنى إنه بمعنى جميل. مهما كانت الظروف صعبة جميل. ومهما كانت الأحوال إحنا ما بدناش عواطف وبدناش صحيح. كلام يا أخواننا لازم ولا بد ويجب لا لا لا بدنا برامج عملية وأعمال منطقية نقوم جميل. بها جميل. هذا ماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى إشراقة هذا المجتمع
0: يا رب.
1: سيؤدي عليك. إلى قوة هذا المجتمع ومهما كان فيه من ظلمة ستتحول إلى شيء إيجابي سيكون في هناك سجود ودخول إرهاب بمعنى
0: ربي يبارك لك. الله يحفظك يا دكتور. 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 هي أرقام التواصل معنا. أخي أحمد تفضل. أخي أحمد
7: أشهد مساك أشهد أبو حلقة.
0: الله يمسيك بالبركات يا حبيبنا.
7: بدنا نتبرع يعني واجبنا هذا تجاه أحبابنا وأخواننا في صندوق أمان إن شاء الله.
0: الله يبارك لك
7: في إعلانية الفرج و...
0: يا رب.
7: والتسير الأمور إن شاء الله للجميع إن شاء الله.
0: يا الله كم المبلغ؟
7: 20 دينار.
0: الله يبارك لك. الله يجزيك كل خير. الله يعطيك
7: العافيه
0: ويكثر عليك الخير يا حبيبنا. جزاك الله كل خير. اخي احمد من خلالك بذكر برقم الاتصال 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. اخي انس اعود لك مجددا في موضوع اليوم. فعلا رسالتك كشخص عامل في هذا القطاع لكل من يتابعنا اليوم شركات ناس ما شاء الله فاتحها عليها حتى شو مكان ظرف لسه ماذا يقول
13: يعني تأكد انه التبرع اللي اليوم راح تتبرعه رايح لمكان صحيح رايح يدعم طالب او طالبة بدرس وما حصل على هاي المنحة بسهولة وبده يكمل وانت حتكون اول خطوة من خطوات النجاح في حياته العملية لاحقا انك تساهم في دعم دراسته. فالإخوان المقتدرين أكيد إن شاء الله ما بيقصروا تكافل يعني مجتمعنا الأردني إحنا معولين عليه
0: صحيح.
13: وإن شاء الله أنه اليوم
0: دائما بنجح من فضل الله سبحانه
13: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: الله يبارك لك. أشكرك.
13: الله يحفظك
0: دكتور سليمان. هذا لمن فتح الله عليه بالمال. طب اللي وضعه أقد الإيد اللي وضعه ضيق
1: يعني قبلها بس أنا بدي أأكد على نقطة لازم ننتبه لها إنه مثل ما ذكر كثير من علمائنا وذاك محل اتفاق فيما هو راجع عندهم أن الإنفاق على طلبة العلم، أنا أتكلم بس على جزئية العلم ليس فقط على اليتيم، هي من باب الصدقة الجارية.
0: جارية.
1: نعم. لماذا؟ لأن الجارية ما هي؟ صدقة الجارية التي يعود أثرها. نعم. ويستمر.
0: نعم.
1: فلما أنت تتكلم اليوم عن تأسيس فرد في هذا المجتمع يعلم يدرس يعمل يشتغل يعود أثره ليس على ذاته وإنما على مجتمعه، فلك في ذلك الأجر، وكل خير يعود إليه، كل خير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما أنه كل شر يعود إلى بن آدم الذي قتل. مش هيك رب العالمين ذكر؟ طيب إيش سؤالك كان؟
0: سؤالي كان الناس اللي الله أعطاها
1: شو يقدموا؟
0: طب الناس اللي وضعها يعني
1: أنا دائما بذكر إنه سبحان الله القرآن الكريم على قدر ما حثنا بأنفقوا وقدموا، إلا إنه في كثير من المواضع كان يقول لنا ولا تحاضون على طعام المسكين. شوف ولا تحاضون، يعني يعيب انه لا تحاضون على طعام المسكين،
0: بذكر بعض.
1: طب شو على بالضبط؟ انا عندي فلوس بعطي، ليش يعني تحاض؟ قال لك لا، في قيمه اسمها قيمه التحاض، يعني هذه قيمة التحريض على الخير.
0: جميل.
1: لازم تكون موجودة عندك سواء كنت قادر أو مش قادر. يعني قبل شوي أخونا اتصل بيقولك في التاكسي وكان أنا معي ركاب.
0: نعم.
1: هذا هو اليوم، أنت إذا لم تكن قادر على أن تقدم بالمال فلا أقل من أن تقدم بكلمة تشجع فيها على رعاية هؤلاء.
0: جميل.
1: طب يا أخي إذا لم أكن أنا قادر على تشجيع مثل هؤلاء، آخر حد أنك تمسح على رأس يتيم.
0: يا سلام.
1: هو شو الفكرة؟ أنك تمسح على رأس يتيم يعني تحس بظرفه.
0: يا سلام.
1: تحس بأمره.
0: جميل.
1: تجبر بخاطره. يعني ما في إلا مفر. شوف أنا دائما بقول بشبه بقول مثل ما إنه أنت ممكن ما تحج، ممكن ما تعتمر، ممكن ما مش قادر، ما تجاهد، الصلاة معذور منها؟
0: لا.
1: ليش؟ أبدا.
0: لو أنت... شو مكان.
1: أيوة.
0: لو بعينيك بدك تصلي.
1: صحيح. الأكثر واحد جاء في ترتيب ما يمكن رعايته والعناية فيه
0: اليتيم.
1: الله
0: أكبر.
1: أبدا تمسح على رأسه، تقدم له كلمة، تبتسم في وجهه،
0: تجبر خاطره. نعم.
1: أبدا.
0: نعم.
1: في كل ظروفه.
0: فما بالك بمن يكفل هذا الإنسان ليصبح صاحب يدعو ليه يقدم.
1: نعم.
0: ويتعلم. وأنا بتذكر من خلالك دكتورنا علمتنا الله يبارك لك
1: عفو
0: أنه ومن قدر عليه رزقه
1: فلينفق
0: مما أتاه الله.
1: نعم.
0: قد ما ربنا أتاك لو دينار.

0: عندنا في تفكيرنا. نعم. ومن قدر عليه رزقه فهو معذور.
1: أيوه
0: فهو
1: معذور. صحيح. صحيح.
0: لكن كأنما رسالة التفت إلى بعض العلماء فقالوا. نعم. من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني هذا سبيل لأن توسع في رزقك.
1: سبحان الله، هي بعديها سيجعل الله بعد عسر يسر مباشرة. سبحانك. صحيح. يا رب. الله يفعل فيك يا دكتورنا.
0: صحيح. شيخ ما شاء الله.
1: يا تلميذك والله بين يديك تلميذك. أذكر الأرقام الاتصال 06516 4020 و06516 5020 06516 20 60 و06516 20 20 هي أرقام التواصل، ومعكم طريقهم أمان. بذكر بالكليك طبعا أمان فند 20، رقم الكليك سهل أمان فند 20. وحناخد آخر جولة من الاتصالات في هذه الفترة. أكيد الحملة مستمرة ومستمرة حتى 12 ليلا، لكن قبل ذلك أكيد إحنا بنقول يا جماعة والله هذه فرصة، والله اللي ربنا فاتح له باب من أبواب الخير لا يحرم حاله. إحنا بنحكي في كل حملة تكتب أسماء فلان 10، فلان 20، فلان 50، فلانة 100، فلان 300، اسمك وين؟ حيكون من الحضور ولا من الغياب؟ انت اختار، كل واحد هو يختار لنفسه ما يشاء. وأسأل الله أن يعيننا ويعينكم أن نكون آمين. ممن يدلون الناس على الخير ويرشدونهم إليه، اللهم آمين يا رب العالمين. بذكر برقام الاتصال 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2020. والآن الله يجزيهم الخير ويبارك لهم، وقف فادي الحموري 500 دينار تحت الهواء الآن ببعثوا لي، الله يجزيهم الخير ويتقبل منهم. أيوة. ربي يكتب أجركم ويحفظكم ويرعاكم. أنا بعتذر الآن والله انتبهت على تليفوني، وربنا يحفظكم ويتقبل منكم جميعا ويجزل العطايا. كذلك أخونا أبو أهيم الله يتقبل منك ويبارك لك ويحفظك ويرعاك. ويعني هنا عم بقرأ لك مجموعة من الاتصالات أو الرسائل اللي على الواتساب. فاعل خير تفضل يا فاعل خير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم.
1: يعني. وفيكم بارك يا حبيبنا.
2: الله يبارك فيك. معلش ولو أنه مبلغ بسيط، ولكن منحب نشارك يعني في حملاتكم الطيبة إن شاء الله المباركة.
1: الله يتقبل منك ويبارك لك يا حبيبنا، الله يجزيك كل خير.
2: عن روح والدي وعن روح صديقي أسامة أتبرع بعشرين دينار.
1: الله يتقبل منك ويبارك لك ويجزيك كل خير ويحفظك ويرعاك ويتقبل. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، ربي يعطيك ليرضيك. والله يسجل يا عدي بعد إذنك كذلك يعني تحت الهواء زي ما حكينا. الله يبارك ويتقبل تبرع باسم وقف فادي الحموري 500 دينار، الله يجزيهم الخير ويتقبل منهم جميعا، وبارك الله في مالهم، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. أنا بذكر طبعا يعني بأرقام الاتصال 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. أخي فلاح تفضل.
3: الله يجزيك الخير دكتور.
1: وإياك، حياك الله أخي فلاح.
3: مساء الخير على ضيوفك كلهم.
1: الله يوسع عليك
0: ومرحبا.
3: أتبرع بعشرين دينار، مبلغ بسيط بس ولكن على قد الحال زمان.
1: هو عند الله عظيم إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. الله يتقبل منك، أسأل الله أن يبارك لك، الله يشافيهم ويعافيهم ويجعلك ممن يفلح في الدنيا والآخرة يا الله. بارك الله فيك،
3: شكرا لك يا فلاح.
1: اللهم أمين. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. شكرا لفلاح، بارك الله فيك. إلى فاعل خير تفضل يا فاعل الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والله أنا حاب أتبرع بخمسين دينار عن سيدي وستي الله يرحمهم.
1: الله يتقبل منك ويبارك.
4: وخمسين دينار عني وعن أبوي وأمي و...
0: يا ربي
1: ربي يحفظكم ويرعاكم جميعا ويرحم الأموات ويطيل في عمر الأحياء ويبارك لك بصحتك وعافيتك ويرزقك البر يا ربي يا الله. جزاك الله كل خير، شكرا لك يا فاعل خير، جزاك الله كل خير. أرقام الاتصال معنا 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. دكتور سليمان، يعني سبحان الله أنا بقول مثل هذه الحملات بتحيي فينا الأمل من جديد بأن المجتمع من فضل الله متماسك، أن أمتنا من فضل الله ما زال فيها الخير. وبنفس الوقت سبحان الله في ناس تغفل، في ناس دائرة على سبيستون مش علاقة في الحفلة، ما عارفش وين دايرين على كوكب آخر. يعني بين هذا وذاك. صحيح. هل أول شيء هذه نعمة من الله إنه ربنا يختارك أن تكون مع أهل الصلاح والخير، ما تكون مع أهل الرقص والهزع والناس اللي الله أعلم وين حالها الفترة هاي؟
0: كما قال ابن عطاء الله سكندري، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقام. فيما أقامك. الحمد لله أنه أقامنا في هذا الخير، هذا واحد. ثانيا ربنا قال والذين هم في مدح المؤمنين والذين هم بشهاداتهم قائمون. أنا مهندس بشتغل في الهندسة، طبيب بشتغل في الطب، طيب ما هي شهادتنا كمجتمع مسلم؟ شهادتنا إيش هي؟ الإيمان بالله.

0: عز وجل. فهل نحن نقوم بهذا الواجب؟ لذلك علينا أن ننظر في دائرة ما يوجهنا القرآن في هذا الشأن. أنا أقول اليوم تخيل كل الأردن، هذه الإذاعة المباركة التي تصل إلى كل أنحاء الأردن لمجتمعيها جمهور، كلنا مجتمعين مشان مين؟ مشان هاليتيم.
1: الله.
0: طب بالله عليك هذا قليل عند رب العالمين؟
1: بالله والله.
0: لا. لا. هذا عظيم جدا يا أخي. هذا به نحمي مجتمعنا، هذا به ندفع عنه السوء والشر، رغم ما نواجه فيه من أشياء كثير. الناس بيسألونا والله، يقول يا أخي أنتوا عندكم مجتمع عجيب عجيب غريب. أنا بقولهم دائما، بقول إحنا مجتمعنا يعني عشائر متعددة لكن عائلة واحدة.
1: يا سلام. يا الله. سلام والله كلام جميل.
0: هذا الذي يحصل. جميل. ولكن شوف جميل. رب العالمين في تحقيق هذا الأمر يعني في الخطاب القرآني أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء في حق اليتيم.
1: نعم.
0: فأمرنا بالإقساط إليهم والإيواء، ونهانا عن قهرهم أو دعائهم. شوف، وجعل قال أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني اليوم علامة تدينك، تخيل تصديق أو تكذيب، مو لعبة، مش لعبة، علامة تصديقك بالدين أو تكذيبك للدين أول ما بدأ بها أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي لا يصلي.
1: لا، ذلك الذي يدعو اليتيم. يا الله.
0: عنوان رئيسي لحياة المجتمع وتدين المجتمع علاقته مع اليتيم.
1: الله يبارك لك يا دكتور. أنا هكمل في هذه الجوانب إذا أذنت لي، لكن بعد اتصال من أخينا أبو زيد. ألو.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافي عمرك ويحفظك يا حبيبنا.
2: نتبرع بخمسين دينار إن شاء الله، أنا وعن أولادنا وعن عيالنا جميعا.
1: ربي يبارك لك.
2: وأنا رسالتي للجميع اللي بيسمعونا أنه يعني أيتام الأردن هم أولادنا جميعا، وبصراحة يعني كل واحد فينا يتخيل انه ممكن اولاده يصيروا في يوم من
1: الايام. الله اكبر. والله اشهد.
2: راح يكونوا بحاجة
1: لهاي المساعدة. اشهد والله. الله يحفظك ويرعاك. بارك الله فيك. الله يجزاك كل خير. ربي يحفظك ويرعاك يا حبيبنا، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك. شكرا اخونا الحبيب ابو زيد على هذه الرسالة. فاعل خير، تفضل يا فاعل خير.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية ابو حلقة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟
1: الله يحفظك ويرعاك، حياك الله.
3: يا ابو حلقه بدي احكي لك شغله. انا قاعد بسمع التبرعات ما شاء الله، ومروح حاولت مرتين ثلاث اتصل ومش عم يلقط الخط.
1: الله اكبر.
3: بعدين انت حكيت انه بده يكون اسمك من ضمن الناس الموجودين ولا الغايبين.
1: نعم.
3: والله الكلمه هاي دقت على عصبي.
1: الله اكبر.
3: وتخيلت يوم القيامه، وتخيلت الصحف المنشوره، واسم الواحد موجود ولا مش موجود.
1: يا الله.
3: فظليتني أرن أرن أرن عبال لقت الخط. الحمد لله رب العالمين.
1: الله يفتح عليك. ربي يبارك لك ويهدي بالك يا فاعل خير. مساهمتك يا حبيبنا
3: هو مبلغ بسيط، بس إن شاء الله
1: هو عند الله عظيم.
3: إن شاء الله سيدي بدي أتبرع بمبلغ 20 دينار، وزي ما حكيت بدي لو سمحت اللي يتواصل معي.
1: نعم، اللي يتواصل معك
3: إذا في مجال تفاصيل كفالة اليتيم.
1: حاضرين.
3: برنامج أو الحملة اللي عملتوها قبل هيك.
1: أبشر.
3: عن كفالة اليتيم.
1: أبشر يا حبيبي. أبشر بإذن الله. إخوانا بتواصلوا معك، شباب الإذاعة هلا هيتواصلوا معك واحد منهم، وأيضا يخبرك بتفاصيل كفالة اليتيم. جزاك الله كل خير. شكرا لك يا فاعل خير. إلى فاعلة خير، تفضلي يا فاعلة الخير.
4: يعطيكم العافية.
1: الله يعافي عمرك ربنا.
4: بحب أتبرع بمبلغ 20 دينار.
1: الله يحفظك ويرعاك.
4: وبنحب بصراحة نشكر جهود الجبارة اللي عم بعملها صندوق الأمان.
1: نعم.
4: وشكرا لها الحملة الرائعة، ويعطيكم
1: الله العافية. الله يبارك لك. مساهمتك أختنا فاعلة الخير.
4: مساهمة.
1: الله يجزيك كل خير. بارك الله فيك. الله يوسع عليك.
4: الله يسعدك.
1: جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا لك. أسأل الله أن يبارك لك في صحتك وعافيتك وعيالك. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني سبحان الله وقت هذه الفترة هيك يمضي سريعا. شو نعيست كنا؟
5: لا أبدا.
1: طيب معنا على الهواء مباشرة دكتور حسين سعفان الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني. أسعد الله أوقاتك دكتورنا الحبيب. دكتور حسين أسعد الله مساك. طيب دكتور حسين معنا؟ طيب حتى نعود الاتصال مع دكتور حسين مجددا. ارقام الاتصال 06-516-40-20. عاد كنا ناخذ قرض، يلا مش مشكلة برجع. 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20 هي ارقام التواصل معنا عبر اثير حياة اف ام في هذه الحملة المباركة. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ويعينكم على ان نكون ممن يعين هؤلاء. اللهم امين يا رب العالمين. معكم طريقهم امان. ومن جديد يعني على الهواء مباشرة حتى هيك نحكي أكثر ونشوف دور الشراكات المؤسسية في مجتمعنا مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. دكتور حسين سعفان الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني أسعد الله مساك.
5: أسعد الله مساك دكتور العزيز دكتور محمد.
1: تحية لك يعني رفيق الطاعات، وأسأل الله أن ربنا يحفظك ويرعاك. ما شاء الله عنك، كيف صح إن شاء الله؟
5: سعيد جدا بسماع صوتك.
1: الله يبارك لك، ربي يحفظك ويرعاك دكتورنا الغالي. دكتور حسين يعني نتحدث اليوم عن الشراكة المؤسسية أو الشراكات المؤسسية، واليوم يعني دور البنك الإسلامي الأردني بالتعاون مع صندوق الأمان في كفالة هذه الفئة في التعاون حتى يعني يكون هذا الخير يصل لمستحقه. تفضل سيدي.
5: شكرا دكتور محمد بارك الله فيك. بداية بدي أتقدم بالشكر لإذاعة حياة FM
1: الله يحفظك
5: على هذا الدعم لصندوق الأمان، وأيضا شكرا لصندوق الأمان على ما يقدمه من دعم لجعل التعليم في متناول الأيتام وغيرهم بما يضمن لهم مستقبل أفضل.
1: نعم.
5: وكذلك دعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. احنا حقيقة في البنك الإسلامي الأردني سعيدين جدا بشراكتنا مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام التي تمتد لما يزيد عن 20 عام. بدأنا طبعا بتدريس 5 طلاب جامعيين لأربع سنوات واستمرينا بذلك، ومن ثم تم زيادة عدد الطلاب إلى 10 طلاب بدأ من العام 2015.
1: الله يبارك.
5: وفخورين حقيقة بما قدمناه من دعم لصندوق الأمان بمبلغ يتراوح تقريبا حوالي 660,000 دينار خلال الفترة الماضية. وهذا الدعم المقدم من البنك الإسلامي الأردني هو حقيقة يأتي في إطار ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية.
1: نعم.
5: أو ما يسمى اليوم بالاستدامة.
1: نعم.
5: انتقلنا من مفهوم المسؤولية الاجتماعية اللي بتركز على موضوع الدعم الذي قد يكون بشكل مؤقت إلى مفهوم أوسع اللي اليوم نتحدث عنه بالسستينابيليتي أو ما يسمى بالاستدامة أو الديمومة.
1: نعم.
5: وهذا حقيقة ما جاء في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك منذ تأسيسه في عام 1978 بأن البنك يهدف إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
1: جميل.
5: في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويأتي تحت هذه الخدمات الاجتماعية من تقديم لقروض حسنة وإنشاء وإدارة صناديق مخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية.
1: الله يبارك.
5: وأيضا ما يقدمه البنك من دعم مستمر ومستدام للصناديق وعلى رأس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام.
1: جميل.
5: فإحنا حقيقة فخورين بما نقدمه لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هذا الصندوق الذي حقيقة شريك في صناعة الأثر لما نلمسه منه من مستوى عال جدا من المهنية والشفافية من خلال ما يقدمه لنا من تقارير ومعلومات تتعلق بما نقدمه من دعم مستمر ومتواصل.
1: نعم.
5: لهذا الصندوق.
1: الله يبارك. يعني فعلا كلام جميل جدا عندما نرى أن الموضوع ليس مجرد شراكة عابر وإنما شريك أثر كما تفضلت دكتور حسين. يعني إذا سمحت لي أنتقل الحديث عن اليوم، الموضوع مش مجرد كفالة أيتام، يعني مشاركتكم في موضوع حفل التخرج كان له أثر مختلف أيضا. بتحب يعني تنول هذا الجانب وشو الداعي لهذا الأمر وتكونوا حاضرين حتى في موضوع حفل التخرج معهم؟ تفضل سيدي.
5: سيد الكريم دكتورنا العزيز، احنا حقيقة بنشعر انه احنا شريك استراتيجي لصندوق الامان.
1: نعم.
5: وبالتالي شركاء في مسيرة اللي هم الشباب المدعومين من صندوق الامان بدءا من الدعم للتعليم، وايضا مشاركة هؤلاء الايتام مرحلة اللي هو الفرحة بموضوع التخرج.
1: نعم.
5: وبالتالي نشعر باننا جزء من رحلة هؤلاء الشباب ومشاركتنا تمتد لتمكينهم ومساندتهم لتحقيق طموحاتهم ضمن رؤية ورسالة البنك في الاستدامة.
1: نعم.
5: فأهداف الصندوق ورسالته الوطنية والإنسانية النبيلة بتخلينا ندعم هذه الأهداف والرسالة وتجعلنا شركاء باستمرار حتى نظل مع الشباب ونرافقهم. حقيقة أحلى حفل للشخص أو للشاب هو حفل التخرج.
1: صحيح.
5: وهذا حقيقة ثمرة الجهد الذي يقدمه خلال مرحلة التعليم الجامعي وبالتالي دخوله على مرحلة جديدة.
1: نعم.
5: ولهذا مسؤوليتنا لا تتوقف عند توفير فرص التعليم للشباب، بل تمتد مسؤوليتنا لمرحلة التخرج ليصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم.
1: نعم.
5: والمساهمة في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه.
1: الله يبارك لك يا دكتور. أنا بدي أختم معك برسالة بتوجهها لكل متابعي حياة FM وكل من يتابعنا عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، كل من يستطيع أن يقدم، أن يدعم، أن يكون سند لهؤلاء وأن يصنع طريق الأمان لهؤلاء. ماذا يقول دكتور حسين؟
5: بارك الله فيك دكتور. حقيقة أنا بقول لابد لكل فرد، لكل مؤسسة، لكل شركة من أن يكون لها مساهم مجتمعي.
1: نعم.
5: وهذا جزء من المسؤولية المجتمعية، كيف إذا كان مقدم للتعليم ومستقبل الإنسان. إحنا اليوم لهذا المبالغ التي نقدمها للتعليم حقيقة هي استثمار حقيقي في الإنسان مما ينعكس على حياته وأسرته ومجتمعه. ولهذا كل واحد يستطيع أن يصنع الأثر من خلال دعم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، سواء من خلال ما يقدمه من زكوات أو صدقات أو تبرعات. واليوم الحمد لله وسائل الدفع كثيرة ومتعددة،
1: سهلة.
5: لا تخفى على مسامع المستمعين وعلى أنه الآن اليوم عندنا البيمنت سيستم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، الكليك، مدفوعاتكم الإيوالت، وأيضا من خلال حساب الصندوق في البنك الإسلامي الأردني من خلال الآيبان أو غيره أنه يستطيع الآن يشارك. ولذلك مسؤولية دعم هؤلاء الشباب هي مسؤولية جماعية، مسؤولية مشتركة. بقول في النهاية فلنكن جميعا يدا واحدة ولنجعل معا طريقهم أمانا. ويأتي على بالي أن دعم الجميع والمسؤولية الجماعية تجاه هذا الصندوق يجسد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر.
1: جميل. الله يبارك لك يا دكتور حسين، يعني الله يحفظك ويرعاك. هذا الكلام كله اللي حكيناه كلام رسمي، تعال نحكي كلام مش رسمي. اكيد انتم دائما مساهماتكم حاضره، في مساهمات اليوم حابينك تفاجئونا فيها على الهواء، تحكوا لنا شيء هيك.
5: تفضل والله سيدي. انا الان سيد الكريم، انا حقيقه اللي اطيق لقاء قريب الان بيني وبين مدير عام صندوق الامان خلال الاسبوع القادم.
1: الله يبارك.
5: وحقيقه راح نجدد الاتفاقيه مع صندوق الأمان إن شاء الله لأربعة أعوام قادمة.
1: الله يتقبل.
5: اللي من جانب الدعم المتواصل والمستمر والمستدام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام.
1: دبلوماسي دائما يا دكتور حسين، ما شاء الله عليك.
5: الله يبارك لك
1: دكتور
5: العزيز دكتور محمد.
1: ربي يوسع عليك
5: الله يحفظكم.
1: الله ينور دربك. شكرا لك دكتور حسين
5: سيفان،
1: وأنت رئيس تنفيذي البنك الإسلامي. شكرا جزيلا لك، ربنا يحفظكم ويرعاكم. يعني أكيد لا شك أن الجهود هذه مقدرة ومشكورة، وأسأل الله أن يجزل العطاء ويبارك في كل من يقدم ويعين. احنا اليوم واجبنا جميعا ان نتكاتف ونتكافل. انا تقريبا بدي اختم فترتي بالدعاء، لكن قبل ذلك معي فاعل خير. تفضل اخوي فاعل خير.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
6: حابه مره ان شاء الله 200 دينار.
1: الله يوسع عليك
6: ونروح والدك ان شاء الله.
1: الله يتقبل. اسال الله ان يتقبل ويرحمهم رحمه واسعه ويبارك لك بصحتك وعافيتك ويعطيك سؤلك وحاجتك يا حبيبنا. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك، ربي يحفظك ويرعاك. يعني انا بقول الحمله مستمره، أرقام الاتصال 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. دكتور سليمان، يعني سبحان الله، لربما الإنسان عندما يعني يتابع هذه الحملات ويرى أثر هذه الحملات في المجتمع بيشوف قديش الموضوع فعلا له أثر إيجابي على نفسه أولا.
7: صحيح.
1: إحنا نفسنا الشعور اللي الواحد بيشعر فيه قديش هيك يكون الحمد لله مبسوط، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح.
7: جميل. لذلك الله يجزيك الخير. قبل قليل لما قلنا تخيل كل هالمجتمع الأردني مشان مجموعة في داخلي، لكن هي بتحقق معنى التكافل. لأنه أقول لك حاجة، هي بتطمئني أنا الآن اللي حاسس أني مطمن على أولادي لأني موجود. مثل هذه الحملات والمشاركة فيها والنظرة الإيجابية التي نراها تطمئنني، لأنه لا أحد يستطيع أن يعرف ماذا سيكون معه، لكن على الأقل بكون أنا شاعر بالأمن والأمان أنه الحمد لله في عندي إجراءات وفي هالبلد ناس يقوموا على مثل هذا الخير. هذه القيمة الكبرى هي قيمة الأمن والأمان التي نحتاجها والتي تتحقق في هذه البلاد الطيبة المباركة. فأسأل الله عز وجل أن يجزي الخير للجميع، كل من يقف مع هذه الحملات يعدها يجهزها يرتبها، الكادر الذي يشتغل فيها، الناس الذي تتعاون، الأهل دائما الذين يعطون هذا النموذج الإيجابي، النموذج المبارك. نسأل الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم أجمعين.
1: اللهم الله يجزيهم كل خير ويبارك لهم جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني الإخوة بيحكوا لي أنه نتوجه بالشكر أكيد لكل من قدم ودعم وتبرع من خلال الإيفوتيركم أو حتى من خلال الكليك. وأكيد الله يجزي الخير أخونا أحمد سليمان، قدم 1500 دينار، الله يجزيه كل خير ويبارك له. كذلك أخينا ضياء محمد، أسأل الله أنه يهدي باله 5000 دينار، الله يجزيه كل خير ويبارك له ويتقبل منه. الرسالة نختم بها، الرسالة التي نوصلها، تفضل أخونا أنس أبو الزهور، وأنت ضابط في برامج أو ضابط برامج في صندوق الأمان، الرسالة اللي بتوصلها لكل من يتابعنا عبر حياتنا.
8: يعني أول إشي يعني يعطيكم العافية جميعا اليوم من الصبح. آخر إشي
1: لسه مستمر الحملة 12 بالليل.
8: الحملة 12 بالليل
1: أكيد.
8: بالتأكيد. بس آخر إشي بدنا نوجهه بالتأكيد يعني لكل المستمعين والمتابعين كمان مرة، بدي أرجع أعيد إنه تبرعك رايح في مكانه، تبرعك بتم المتابعة عليه بشكل كبير. أي حدا بحب كمان يتواصل يعرف تفاصيل أكثر من إخواننا بقسم جمع التبرعات لكفالة مثلا طالب بتوصلك علامات فصلية للطالب اللي أنت كفلانه. يعني موضوع أنك أنت خايف تتبرع متردد تتبرع لا اطمن إحنا هون
1: الحمد لله إن شاء الله محلفك إن شاء الله
8: تبرعك في مكانه إن شاء الله أنه نوصل للهدف اللي بدنا إياه وكونوا معنا لننور طريق الشباب والشابات الموجودين إن شاء الله.
1: الله يبارك ويحفظك ويرعاك. اسمحوا لنا اتصال فاعل خير تفضل.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يسعد مساك دكتورنا كيف حالكم؟ الله يجزيكم الخير على الحمد.
1: الله ينور دربك.
9: دكتورنا بعد إنك بدي أتبرع بألفين دينار لو تكرمت.
1: ألفين دينار الله يجزيك كل خير.
9: أسأل
1: الله يبارك لك ويعطيك ليرضيك.
9: قبل منكم إن شاء الله صالح الأعمال.
1: خير الله يعطيك ليرضيك ويحفظك ويرعاك. ربي ينور دربك ويتقبل منك يا حبيبنا جزاك الله كل خير الله يعطيك ليرضيك الله يجبر خاطرك كما جبرت بخاطر هؤلاء جزاك الله كل خير ربي يحفظك ويرعاك. دكتورنا الحبيب دكتور سليمان يعني لما بنسمع هذه الأرقام وهذه الحاجة كبيرة طبعا لما نحكي إحنا قاعدين عن 1500 بالسنة للطالب وعندنا كم 40 طالب حاليا أرقام لكن مع ذلك اليوم جهد نقدم بين يدي الله ونقول يا رب بارك
7: يا رب فضل دكتور. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. نحن دائما أملنا وثقتنا دائما في أنه هذا الخير في هذه الأمة والله لا يمكن هذه الأمة ولادة هذه الأمة فيها الخير الدائم الكامل لذلك دائما إحنا بنقول هذا مال الله عز وجل وأنت أيها الإنسان تنفق من مال الله الذي آتاك
1: يا الله.
7: فأيهما أغير على خلقه الله سبحانه وتعالى أيهما أرحم وأرأف
1: بهذا
7: الله سبحانه وتعالى
1: يعني
7: لماذا يفعل هذا الشيء؟ هنا الرسالة لكل واحد فينا أنه هذا ابتلاء لتنظر أنت كيف تتعامل مع هذا المال وكيف تتصرف في هذا المال. وأنا قلتها يمكن من قبل وبعيدها بقول سورة التوبة اللي هي سورة الفاضحة سورة الكاشفة لأنها تكشف المواقف الحقيقية للمسلم وتبين حقيقة مواقف المنافقين هي أكثر سورة في القرآن أكثر من 37 مرة ورد فيها الحديث عن المال وكيفية التعامل معه بين من يكنز الذهب والفضة وكيف يكون جزاؤه فيها في الآخر أنت بتكنز عليه أنت في النهاية رأي. وبين من ينفق في سبيل الله عز وجل جهادا في سبيل الله تيسيرا دعما للفقراء للأيتام لغيره فكلما تنوعت وتعددت هذه الأبواب كنت أنت فيها يوم القيامة تدعى من أوسع وأحب الأبواب في الوقت الذي يرجع فيه كثير ناس أو يتمنى كثير ناس يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا ما هو أكثر هذا الصدق فأصدق طب هؤلاء الذين تصدقوا وقدموا خلاص ليش يتمنى يرجعوا يعني ممكن يتمنى من باب الزيادة لكنه هو قدم هذا الفضل فيقال له تفضل ادخل
1: أسأل الله ربنا يعني يرزقنا وإياكم الخير. نأخذ فاصل ونشودة قصيرة ونكمل معكم مستمعينا الكرام ابقوا بالقرب من حياة

إذا مستمعين الكرام مكملين معكم في هذه الحملة المباركة معكم طريقهم أمان بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وعبر أثير إذاعة هاتف أم. هذه الحملة مستمرة حتى الساعة 12 ليلا. هذه الحملة نفتح فيها أبواب الخير حتى نعين نكفل نساند كل أحبائنا وأبنائنا من الطلبة الجامعيين ممن كانوا من الأيتام واليوم حالهم واجب علينا أن نقف معهم حتى نعينهم على هذه الدراسة واستكمالها. أسأل الله أن يبارك في كل من يقدم ومن سيقدم ومن قدم في هذه الحملة. أرقام الاتصال 06516-4020 و 06516-5020 06516-2060 و 06516-2020. وبذكركم بالكليك أمان فند 20 AMANFUND20. وطبعا أكيد قبل ما أختم بحب أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور الحبيب الأستاذ الدكتور سليمان الطقور أستاذ التفسير في الجامعة الأردنية. طولنا عليك سلام الله عليك الله يكتب أجرك ويبارك لك. كذلك الشكر لأنس أبو الزهور هو ضابط برامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هذه الحملة مستمرة معكم مستمعين الكرام. أسأل الله أن يعطي ويؤتي كل منكم سؤله وحاجته أو كل منكم سؤله وحاجته بما يرضي الله عنه, أن يقضي حوائجنا جميعا, أن يهيئ لأهلنا في غزة نصرا وعزا وتمكين, ولأهلنا في فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه دعواتي لكم بالخير. هذه الحملة مستمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان، أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك؟ بالعلم. كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة؟ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
1: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله. وبدل أن يكون الإنسان قد يكون ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص، بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح الطريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
2: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. شباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1500 كل عام، إذن 6000، أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
3: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هؤلاء الذين اجتمع عليهم اليتم واجتمعت عليهم أيضا الحاجة، انتهوا في طريقهم الآن وهم على أبواب الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
4: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح 27/7/2026 من 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان، أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك؟ بالعلم. كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة؟ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
1: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله. وبدل أن يكون الإنسان قد يكون ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص، بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح الطريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
2: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. الشباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1500 كل عام، إذن 6000. أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
3: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هؤلاء الذين اجتمع عليهم اليتم واجتمعت عليهم أيضا الحاجة، انتهوا في طريقهم الآن وهم على أبواب الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
4: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لأثير حياة اف ام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم راحة البال، هدوء النفس، السكينة الجميلة، هيك تصحى الصبح مبسوط فرحان، ليش لا تدري، لكن الله يعلم. العصر تكون بأوج الرومانسية مع الناس تعبانين بدهم يناموا، والمغرب بأوج النشاط. كل هذا أثر صدقة أنت تصدقت فيها بينك وبين الله، خبيئة بينك وبين الله، لتكون صدقة ترسلها لرب كريم، لرب عظيم، تذود عنك الشر وتدفع عنك السوء. اليوم قاعدين نتكلم عن أيتام. سبحان الله، نتكلم عن أيتام، والحديث دائما عن الأيتام، ترى يعني لعلي أنا جربت اليتم لكن على كبر، وفي إخواني الصغار لا والله بعضهم لم يرى والدي رحمة الله عليه والله يغفر له، والله الأب سند، بتكلم بكل حب بكل أريحية، الأب ما في مثله، لن تجد نسخة عن والدك سند لك في الحياة مثل أبوك، ما في لا عمك ولا خالك، يعني قد يسد مسد معين لكن مثل والدك والله ما في. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني عليه الصلاة والسلام قال رضا الرب في رضا الأب وسخط الرب في سخط الأب. أبوك راضي ربنا راضي، أبوك زعلان غضبان ساخط ربنا عليك ساخط. فمن اليوم بدك تعمل صفحة جديدة وتستغل كل يوم كل ساعة مع والدك إنك تستفيد من هذا الأب ومن هذه الأم. يمكن أنا دائما بتكلم عن الأم، لكن اليوم بتكلم عن أيتام، عن شباب وشابات. عندنا اليوم وجبة جميلة، 40 طالب وطالبة ممن حققوا النجاح في الثانوية العامة، لا أب لهم، لا معيل عندهم، لا سند معهم إلا الله سبحانه وتعالى، ثم صندوق الأمان لرعاية الأيتام. وأنا والله بدي أحكي شهادة أمام الله، يمكن بال 2006-2007 كنت أدرس في جامعة حسين بن طلال محاضر غير متفرغ، وأذكر كان في عندي طالب يتيم، كانوا أخوة أيتام، وأشهد الله شهادة أمام الله ولم يسمع بها أحد إلا اليوم. هذا الطالب حاول من هون ومن هون، قلنا له خلاص بنحكي مع ناس بنساعدك. جلسنا بجلسة مع صديق وحبيب رئيس جمعية خيرية في معان، محمد البحري، الله يسهل عليه، محمد ياسين البحري، هي تحية له، يمكن من 10 سنوات أنا ما شفته. فقلت له والله في عندنا طالب يتيم وكذا، حاولوا خلينا نساعده، لأنه كان يدرس وللأمانة كمان موازي مش طبيعي. فقال في صندوق مسؤول عنه الملكة رانيا الله يحفظها وبارك في جهودها وعطائها والقائمين على الصندوق، خلينا نبعث لهم رسالة لعل وعسى. والله صدمت إنه جاءت الموافقة خلال 3 أيام بعد ما طلبوا أوراق على الفاكس السريعة. فدرس الطالب وأنهى الجامعة وما كسرت نفسه وما مد يده لحدا. اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك هاي النعمة إنك تمد إيدك لهؤلاء الأيتام، تكون سبب في صدقة جارية. شو ما درس طب، رياضة، شو ما كان، يعني أنا اليوم بدي أسألك سؤال. إحنا أحيانا بنشوف بنات بالشوارع وبنزعل ليش بالليل وليش تشتغل بالمحلات، وين أبوها؟ هاي يتيمة، ترى هاي يتيمة رمت بالشارع، ما لقت واحد يصرف عليها، ما لقت واحد يدير باله عليها، ما لقت سند وحنان مثل والدها، فتركوها للشارع، أكلتها الذئاب. وأنا وياك شاطرين بس ندعو الله عليها، الله يلعنها ويلعن اللي رباها، ترى أبوها في القبر. اليوم تعال أنا وياك نأخذ مكانة ودور الأب. اليوم هذا الشاب إذا تركته للشارع إما يعني مشهور بسرقة جرار الغاز أو متعاطي مخدرات أو ببيع الزاوي أو بقف يعني بادي جارد على إحدى الملاهي الليلية. تعال اليوم خلينا ندرسه، خلينا نأخذ بإيده، خلينا نمد له يد العون. وثق تماما، والله ما زاحم أحد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كما زاحمت امرأة على باب الجنة أرادت أن تدخل قبله، وذلك لعظيم أجرها وصبرها وما صنعت في الدنيا. فلما سأل قالت كانت ترعى الأيتام. تعالوا بنا أنا وكافل اليتيم في الجنة اليوم، تعالوا نشترك في هذا الأمر، نرفع هذه الراية. عندنا الآن تقريبا 7 طلاب تم كفالتهم بفضل الله كفالة كاملة، وأنا الدكتور حسين السعيد، صراحة الدكتور محمد أبو حلقة كان يغاوز معه بالاتصال قبل شوي، عطوفة مدير عام البنك الإسلامي، أخونا وحبيبنا وصديقنا ورجل صناعة الخير في الأردن كلها حقيقة. البنك الإسلامي يعني أنا شاهد على الله يوميا يوميا القروض الحسنة، المعاملات مشوها يعني بيساعدوا هالناس، وكنت أتمنى بس لو أخذنا منه 20-30-40 ألف دينار غير ما قصروا، لك 660 أنا كنت بسمع بالاتصال، لكن أسأل الله أن يعيننا. اليوم معي أخ حبيب كمان، ننتظر هاي معي كمان الجروب كله حلوين، عدي ببتسم يعني متغدي ما شاء الله، وكريم السراوي يعني يضع يده ما شاء الله أكل بربع مع أربع مرات مليحة، أربع وجبات ما هو أكلنا دائما نيجي ما نلقى شكل. معي كمان حبيبي أنس مربد، أحلى ما يسروا بهذه الحلقة، ومعنا حبيبنا كريم كمان، زمان ما شفت كريم أنا، اليوم يزيد يزيد يزيد عويضة، وعبد الرحمن أبو رياش وساهر دعنا، يعني الفريق الجميل كلهم. فنسأل الله أن يكون اليوم لك أثر طيب في هذا الصندوق. ومعي أخ حبيب وطيب الآن أيضا بدرحب فيه، السيد محمد العياصرة، مدير الامتثال. يعني لما تسمع الامتثال إحنا بنخاف، ترى هذول ترى تبعون تدقيق وحسابات وشغلات وكذا، وبيخوفوا غسيل أموال وقصص الله يبعدنا عنهم، لكن هؤلاء من يضبطوا العملية. الآن بده يفهمنا عن دور صندوق، عن التدقيق وصندوق الامتثال اللي هو شغال فيه ماسكو بالصندوق، وكيف الأمور سلسة بالعطاء وكذا. بدي أترك له تحكي براحتك، خليه يبدع، وإن شاء الله يكون وجهه خير علينا وعليكم، وجينا 100,000 هسه ونخلص من هالطلاب ونبسطهم. تفضل سيد محمد.
1: شكرا لك دكتور، والله يعطيك العافية، وشكر موصول لإذاعة حياة اف ام على هذه المبادرة الجميلة، وعلى إتاحة الفرصة حتى نكون مع المستمعين بهذا اليوم المبارك إن شاء الله.
0: الله يحييك.
1: بداية اسمح لي أني أتحدث عن صندوق الأمال لمستقبل الأيتام. الحديث عن الصندوق هو يعني حديث عن رسالة إنسانية قبل ما يكون حديث عن مؤسسة.
0: نعم.
1: صندوق الأمان يعني مؤسس منذ 20 عام تقريبا،
0: ما شاء الله،
1: مسجل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
0: نعم.
1: تأسس بهدف دعم الشباب والشابات الأيتام بعد عمر 18 عام،
0: ما شاء الله،
1: لمساعدتهم في وتمكينهم في المجتمع ويكونوا على بر الأمان من خلال التعليم والتأهيل والتمكين.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. فإحنا بنؤمن إنه اليتيم يعني ما بيحتاج لمساعدة في خلينا نحكي بوقت معين من حياته.
0: كمل معه.
1: بنكمل معه. بده يعني فرصة حقيقية حتى
0: صحيح.
1: إنه يعني نحطه على بر الأمان ويكون ماشي. شخص يعني منتج في المجتمع.
0: صحيح.
1: وبنعتقد إنه التعليم يعني هي المفتاح الأكبر لهذه الفرصة.
0: جميل.
1: الجميل بصندوق الأمان إنه يعني لا يقوم على جهود فردية أو خلينا نحكي قرارات شخصية،
0: بل جماعي ورؤية جماعية مستقبلية،
1: وفي يعني منظومة مؤسسية متكاملة.
0: جميل.
1: يعني عندنا هيئة عامة وهيئة إدارية في الصندوق، مكونة من نخبة يعني من الخبرات في المجالات المالية والاقتصادية، بتبرعون بوقتهم وجهدهم، يعني مشكورين لخدمة رسالة الصندوق. خلينا
0: ما شاء
1: نحكي
0: الله، ما شاء الله.
1: والهيئة العامة هي ترسم لنا يعني خلينا نحكي الاستراتيجيات والسياسات العامة، وبتقوم الهيئة الإدارية أو مجلس الإدارة بتنفيذ هاي السياسات وتوزيع المهام والمسؤوليات وصياغة السياسات والإجراءات للصندوق. ويوجد إدارة عامة عندنا في الصندوق يعني ممثلة بالمدير العام والفريق التنفيذي اللي بيشرف على سير خلينا نحكي سير العمل اليومي وتنفيذ البرامج المعتمدة. ويوجد يعني كادر من الموظفين المؤهلين أصحاب الخبرات المهنية الطويلة القادرين يشتغلوا في صندوق الأمان وبطريقة مهنية ويحققوا الرسالة.
0: طيب.
1: والأثر المطلوب.
0: سيدي عياصر، الآن البناء الهرمي المؤسسة هذا متفقين علينا وياك. خذني لعندك مباشرة. أنت الامتثال والتدقيق. شو إن الرئيس، شو أثرك أنت على أيتام؟ هل تلتقي مباشرة بالمتبرعين أم أنت بعيد عن الزاوية؟ يعني تحت الظل أو خلف الظل كما يقال.
1: شوف، يعني إدارة التدقيق والامتثال يعني بالبداية إحنا ارتباطي مثلا مع مجلس إدارة وظيفيا وإداريا مع المدير العام. يعني إحنا خلينا نحكي بيعتبرونا زي الجنود المجهولين أو
0: جميل.
1: أو خط الدفاع، خط الدفاع الثالث دائما بيحكوها بالمؤسسات بعد الموظفين واللي بيتعاملوا مع الأفراد بشكل مباشر. والسياسات والإجراءات. احنا يعني لما الواحد يحكي عن تدقيق وامتثال دائما بتخيل خلينا نحكي
0: روح الحسابات، انا عارف
1: حسابات فواتير.
0: ايوه في صوره ثانيه.
1: لا يعني هذا بصراحه يعني هذا شيء
0: مختلف،
1: يعني خلينا نحكي شيء جانبي من شغل التدقيق والامتثال.
0: تمام.
1: يعني التدقيق والامتثال له دور يعني خلينا نحكي متكامل بهدف لحمايه اموال المتبرعين. يعني اصلا بالاصل مفهوم امتثال وتدقيق مشهور دائما بالمؤسسات الماليه،
0: بالبنوك
1: والشركات المساهمه.
0: صحيح. ما هذا البعض
1: وجوده بصراحه بجمعيه، يعني هذا الإشي يعني إن دل بدل على إنه الجمعية بتهدف دائما للتحسين. يعني بتهدف دائما للتحسين وانها تطور
0: تحسين الموارد
1: تحسين مش الموارد خلينا نحكي بالسياساتها واجراءاتها وهذا الاشي بيؤدي لتحسين الموارد
0: كله ماليا عفوا يا ياسر السيدي
1: ماليا وبالاجراءات والعمليات اليوميه يعني مش فقط ماليا
0: كل شيء مش قاصر عملك على موضوع
1: لا لا لا مش فقط مالي بشكل عام يعني عم نحكي احنا فيعني هذا يعني الدور المتكامل بحمايه اموال المتبرعين وتعزيز ثقه المتبرع والمستفيد على حد سواء وفي عندنا الدور الأساسي أنه نتأكد أنه العمل عم بيصير بطريقة صحيحة ومنهجة وواضحة
0: عمل الموظفين واستقبال العطايا وطريقة وآلية توزيعها
1: رح نيجي نحكي فيها هلأ كامل إن شاء الله فيعني هي خلينا نحكي التزام يعني امتثال التزام يعني التزام الموظفين بالإجراءات العمل والمعايير والتعليمات
0: مرتبط بالآيزو عفوا
1: مرتبطين بالآيزو إن شاء الله قريبا يعني
0: يعني عندكم خطة ما شاء الله ممتاز لأن يعني كلامك يدل على أنه رايحين
1: في توجه
0: لشيء إداري جميل طيب سيدي عمر أخذ المعنى أخ حبيب متصل حبيبي عصري خلنا نأخذه أخوي عمر السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام يعطيكم العافية
0: الله يعافيك حبيبي يسعدك سلمك
2: أنا إن شاء الله بدي أتبرع ب50 دينار
0: الله يجزيك خير يا حبيبي الله يتقبل إن شاء الله ويجعلهم إن شاء الله أثر طيب لك ولأهلك ووالديك معك بإذن الله
2: جمعا إن شاء الله, الله يحفظك
0: حبيبي سيد ربنا. عمر شكرا لك الله يجزيك ألف خير الله يجزيك خير أحبتي في الله عبر أثير حياة أينما كنتم في سياراتكم في بيوتنا يا ريت اليوم أذكركم بأنه إحنا اليوم شغلنا بفئة من الأيتام بحاجة إن ماسة إن نكون معهم نمد يد العون لهم نشتغل مع ربنا في أن يكون لنا سهم في هاي الحملة لنؤمن لهم دراسة كريمة يعني دائما أنا بحكي إذا ما الطالب هذا الشاب إذا أنت ما مسكته ووجهته ممكن غيرك يعني يضيعه ويكتب الانحراف فأسأل الله أن يجعلني وإياك ممن له إسهامة خير أخونا عمر الله يزيل خير تبرع ب50 دينار وبدي أبدأ كمان أنا ونحط خالد البزاعي كريم ونبدأ أول 100 دينار إن شاء الله تعالى والله يجيب في خير إن شاء الله أسأل يتقبل عنا وأهم بيتنا وأذكر أيها الأحبة في الله هواتف البرنامج 06-516-50-20 06-516-50-20 و06-516-20-20 50-20-20-20 و20-60 و40-60 طبعا 06-516 الثابت بعدين معك 20-20-50-20-20-60 و40-20 الله يتقبل إن شاء الله ومهما كان المبلغ قليل إن شاء الله يكون عند الله عظيم ودائما نذكر والله ثم والله إنه للصدقة سحر سحر عظيم تغير حالك تشفي مريضك النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقات أنا بذكر دكتور سليمان تكلم كلام جميل تكلم كلام يعني اللي تقول الله يحفظه ويحفظكم جميعا محبيبنا الدكتور محمد أبو حلقة كلام طيب وجميل لكن وظيفتنا اليوم أن نحث بعض وأنا بديت 100 دينار وأخوي عمر 50 وخلينا نقول كمان 50 يا كريم هيك صار عندنا 200 دينار تمام هذول خذوهم مني قبل ما أروح إذا ما خدتوهم خذوا التليفون بدالهم يعني دبروا لكم شغلة نرجع لحبيبنا العياصرة ويكلمنا عن دور قسم الامتثال والتدقيق بصندوق الأمان لعون الأيتام بإذن الله يعني إحنا اليوم نتكلم هذا صندوق طبعا لما تكلم الملكة رانيا ثق تماما أنه في جهود كبيرة صحيح. تبذل باسم جلالة الملك صحيح. الملكة الله يحفظها لتأمين شيء لهذا الصندوق حبيبي عياصرة بدي أعطيك 3 دقائق فل هذول إلك مع أنه هو دقيقتين بس إبشر تسلم. يلا حبيبي هات أعطيني اللي حاب تحكي أنت عن
1: طيب. أي شيء العزيز يعني دكتور إحنا يعني الدائرة بيبدأ يعني دائما أنه نتأكد من التزام جميع الموظفين بالسياسات والإجراءات والتعليمات النافذة ذات العلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية ونتأكد أنه دائما الأموال اللي والموارد اللي بتيجينا للصندوق تنصرف على الأوجه اللي تبرعوا فيها المتبرعين
0: حسب الغاية. الاشتراط حسب الغاية. أو حسب
1: يعني بناء على طلب المتبرع تمام. شو بده يوجه التبرع تبعه
0: طالب إحنا معين أكثر من طالب تمام
1: بالضبط جميل. وطبعا يعني إحنا دائما بنحب يعني خلينا نحكي رأس مال الجمعية دائما هي سمعتها قيمتها.
0: لا شك.
1: فيعني فلذلك
0: يعني حساس
1: بالضبط جدا حساس
0: تبرع يعني وأيتام صحيح
1: يعني ريسك أو خطر السمعة يعني هو من أهم يعني الأمور اللي إحنا بنطلع عليها بصراحة بالصندوق.
0: جميل.
1: دائما إحنا بنحب إنه نعطي أولوية وأهمية لثقة المتبرعين والمستفيدين. يعني المتبرع إنه يتأكد يكون على ثقة.
0: أي معلومة بطلبها نسمعني قبل شوي حتى العلامات توفر له إياها.
1: بالضبط. يعني إحنا مثلا بنطلع لهم مثلا تقارير أثر بشكل دوري للمتبرعين الشركات والأفراد اللي بيكونوا كافلين تعليم الأيتام. ف يعني بشكل تقريبا دوري بناء على اتفاق معهم نبعث لهم تقرير أثر للطلاب.
0: ما شاء الله.
1: بيكون فيها مثلا مستوى تقدمه أوجه الصرف اللي انصرفت والصرف اللي بندفع للجامعات بشكل مباشر يعني مش للطلاب يعني بندفع للجهة التعليمية سواء جامعة أو مركز تدريبي أو كلية مجتمع.
0: نعم.
1: طبعا احنا بنتاكد من تطبيق مبدا الحوكمه في المؤسسه يعني بصراحه هذا شيء مهم بالنسبه لنا وعملنا كلياته قائم على الحوكمه
0: بالصندوق. يعني شغلين على سمعه خمس نجوم
1: بالضبط
0: يعني عشان يجي لما يجي المتبرع يحطه مرتاح ومبسوط ومطمن وكل شيء بيجيك اول باول وما عندي شيء بخبيه وانا واضح.
1: صحيح.
0: بامكانك تسالني مباشره او تشوف سجلاتي ايضا.
1: صحيح. يعني حتى يعني المتبرعين الدوريين عندنا يعني بيعرفوا هذا الكلام وبكونوا على ثقه
0: ما في غلبه بالتعامل.
1: لا بالعكس هم فاهميننا وفاهمين عليهم وهم يعني شركاء أثر بالنهاية. يعني
0: شفت البنك الإسلامي 10 سنوات يعني مش
1: بالضبط جلال. يعني عم تحكي يعني لو ما كان الأثر موجود
0: في ثقة ما بيستمر
1: معنا بالصندوق.
0: صحيح. انتم ماخذين بس البنك الإسلامي ولا ماخذين كل البنوك الإسلامية؟
1: تقريبا أغلب البنوك
0: خذوهم كلهم والله شغلوهم

0: هلا حبيبي تفضل.
1: يعطيكم العافية وبارك الله بجهودكم إن شاء الله.
0: وإياك الله يرضى عليك ويرحم والديك. تفضل يا حبيبي.
1: الله يسعدك إن شاء الله. نتبرع على قد الحال إن شاء الله بعشرين دينار إن شاء الله.
0: الله يكرمك.
1: مبادر يا رب ينفع في الشباب الأم إن شاء الله.
0: آمين يا رب. اللهم آمين. الله يعطيك يا حبيبي يسعدك ويسلمك إن شاء الله. وإن شاء الله أنا عظيم عند الله.
1: الله يرضى عليك وبارك الله بجهودكم الطيبة والله.
0: إن شاء الله الله يتقبل يا حبيبي من الجميع. الله يرضى عنك حبيبي. الله يكرمك يا رب. تسلم. بارك الله فيك ورحم الله والديك.
1: شكرا.
0: الله يسعدك حبيبي. عيسر نرجع مرة ثانية. الله يرضى عنك. تختم لنا برسالة موجزة. ما تقول لمجموع المتبرعين؟ عندكم شركات وعندكم بنوك واستمرارية، ولولا هاي القطاعات اللي حازت على ثقتكم ثق تماما أنه ما رح. الآن بعد ما أخذنا السمعة الذهبية هذا، ما تقول اليوم للشركات يمكن أول مرة تسمع عنكم اليوم، أو مؤسسات أول مرة، أو حتى بعض الأفراد من يعني يسمع عن صندوق أمان لتعليم الأيتام، ماذا تقول لهم؟
2: يعني دكتور احنا يعني بكل أمانة يعني احنا دائما يعني خلينا نحكي كل شيء عندنا بيكون موثق باستمرار، فمن لحظة استلام التبرع لغاية صرفه بيدخل عندنا على أنظمة مالية، وبتم إجراء تسويات دورية وعرض تقارير، بالإضافة لوجود خلينا نحكي شركات تدقيق خارجية، بالإضافة للتدقيق الداخلي. يعني الهدف منها إنها بتعطينا خلينا نحكي تقييم مستقل عن الإدارة التنفيذية، وبتقدم هاي التقارير للهيئة العامة والهيئة الإدارية بشكل مستمر، ويتم متابعة ملاحظاتهم لغايات التحسين والتطوير. جميل. بالأنظمة وبالإجراءات.
0: يعني أي نقد بناء يصل يتم التعامل معه بكل مصداقية لإنهاء إذا كان في شبهة وفي أي استفسار أو لغط بالموضوع.
2: يعني يتم وضع خطة يعني متكاملة لمعالجة أي ملاحظة تطلع. أي ملاحظاتنا بتكون على الأغلب تطويرية لغايات التطوير في الإجراءات. يعني العمل دائما يعني بحاجة لتطوير بيكون
0: لا شك لا شك.
2: فيعني بنحب نطمئن جميع المتبرعين إنه يعني أي تبرع أو مبلغ مهما كانت قيمته بتوصل للصندوق بيكون في له أثر، يعني ممكن يغير بحياة إنسان أو
0: يصرف مباشرة
2: على اليتيم
0: كما تفضلت أنت، يدفع للمؤسسة التعليمية مباشرة
2: يعني. مباشرة نعم. ويعني وأثر هذا الشيء يعني راح يكون على مجتمع مش على شخص إني أقدم له مبلغ مالي.
0: لا شك
2: مالي.
0: أنت قاعد تحمي جيل بالضبط. تحمي شباب وبتعطيني يعني عفوا مواطن منتج متعلم مثقف. الأخ محمد العياصرة حبيبنا الله يعطيك ألف عافية ويجزيك الخير وبارك فيك. المدير لفرع التدقيق والامتثال في صندوق أمان لتعليم الأيتام، نسأل الله أنه إن شاء الله نشوفك في مرات قادمة مستقبلا، وقد حققت الكثير من الأمور خاصة الإداريين تبع الحوكمة. أنا بعرفك وأنا يعني بتحبوا تدقيق على شغلات كثير. إن شاء الله نسأل الله تكون دائما السمعة خمس نجوم، ونشوفها المرة الجاية بلص بلص إن شاء الله. وأسأل الله أن يزيد مساحة من يطرق بابكم للتبرع ورعاية هؤلاء
2: إن شاء الله. شكرا. والله يجعلها ميزان حسناتهم إن شاء الله
0: حبيبي. يعني هذا ديدا حياة اف ام، دائما على المحك، تعين حيث وجد الضعيف وتنصر حيث وجد المظلوم. ومبارح سبحان الله كنا نتكلم عن جبر الخواطر، ما أجمل أن طالب، أنا كنت أعرف فيه طلاب يعني بالصدفة تبين لي أنه ما درس، والده موجود لسه، اليتيم الطامة أعظم وأكبر، والده موجود لكن ما درست لأنها لم تجد يدعون، الأب ما معه، الأم ما فيه، لا في قطعة أرض تنباع ولا بقدر يأخذ قرض، أصلا مديون ملحوق. فجاء لما أحد الإخوة تبرع بتدريس الأربع سنوات ومكلف حقيقة، يعني كانت في فرحة، قلنا لعلنا نلقى الله بهذه الفرحة جبر الخاطر. فأسأل الله اليوم كل من جبر خاطر يتيم، كل من تبرع، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر خاطره. ويكفيك أنا أقول لك ولسوف يعطيك ربك فترضى بإذن الله تعالى، كما أرضيت الأيتام اليوم، كما أسعدتهم بصدقة مهما كانت بسيطة، تبرعت بتدريس طالب لسنة ب1500 أو لأربع سنوات ب6000 دينار، فاعلم والله أنه خير كبير وعظيم آتيك. وكمان أنا قبل ما أطلع العياصرة كمان حطوا 100 دينار على اسم خالد البزايعة بإذن الله تعالى.
2: الله يجزيك
0: حبيبي وإياك. شكرا يا حبيبي. شكرا أخي محمد. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا إن شاء الله.

0: سلام الله عليكم مجددا عبر أثير حياة، حياكم الله، وأسأل الله أن يجعل بنا أثر ننثر من خلال الحياة في قلوب لعلها شعرت يوما بانكسار هنا أو هناك، أو أرادت من يجبر لها خاطرا. ولعلي أقف برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر لجابر وقد فقد والده، ما لي أراك منكسرا، ويدخل تارة أخرى على أبي أمام الباهلي أو الأنصاري، ثم ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة. كان دائما حريصا صلى الله عليه وسلم على أن يكون جابرا للخواطر، وقيل من سعى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. اليوم حقيقة يعني نقف تلاميذ أمام قامة علمية وإعلامية في مملكتنا الأردنية الهاشمية، حبيبنا ودكتورنا الحبيب سليم الشريف، يمكن تشوفه عبر فضائيات كثيرة، وذلك أنا التقيت فيه بثلاث محاضرات. آخر محاضرة دق فيه أنا كان مؤتمر للمخدرات، لأني طولت شوي، كنت رئيس جلسة أنا وعاد مفتي المملكة وكذا ومدير المخدرات، فأعطيه وقت زيادة قطعت عليه فدق فيه. بس مشكلة
1: دائما العسل الناس تهجم عليه.
0: حبيبي دكتور سليم الله يحفظك إن شاء الله، الآن نفرح كثيرا وراح يكون هو المحفز أنا متأكد لما نحكي عن أيتام ودعمهم وتعليمهم، خاصة نتكلم عن جامعة الشرق الأوسط الآن ودورها ودور حبيبنا وإعلامينا الدكتور سليم. وبعد هيك إن شاء الله راح نطلع أيضا مع قامة تربوية مدربة أيضا تتحدث لعلها بفن الروح قبل فن الكلمة، أختنا ربا السعدي بإذن الله، التي بتقول لي أنا من مش عارف 18 سنة أو يمكن إذا لقيت السنوات مزبوط
2: 2018
0: بنتكلم عن 8 سنوات إن شاء الله فيها البركة مع صندوق أمن إن شاء الله تعالى. نبدأ مع حبيبنا الدكتور، وأنا والله ما بدي أحط محاور بيني وبينك
1: سيدي،
0: يعني الشاشة لك والمايك لك والمستمعين ينتظرون يسمعوا كلامك الطيب، وسلامتك يا دكتور.
1: هذه حياة FM.
0: نعم.
1: هذه صاحبة الصوت الأجمل وصاحبة الحقيقة وصاحبة الرسالة وصاحبة المحتوى وصاحبة المعنى حقيقة، واللي يسمعها مرة يعشقها. وأنا كنت في يوم من الأيام شقيق شقيق مع شقيقة لهذه الإذاعة، لكني كنت دائما موجود مع فريق عمل هذه الإذاعة المحترمة اللي تحمل راية ورسالة ثابتة من يومها حقيقة. والخير ما بدك تدور عليه، موجود
0: لك. أيوة. الحمد لله رب،
1: وبفضل الله بهذه المجموعة الطيبة في خير بوجودك وقبل وجودك وبعد وجودك.
0: أيوة
1: راح يكون إن شاء الله فيه.
0: إن شاء الله.
1: واليوم عم نحكي بموضوع طيب لأبعد الحدود.
0: صح.
1: موضوع خير، كل الأديان والرسل اللي اجت على هذه الأرض حثت عليه.
0: صح.
1: وحطت هذا الإنسان اللي اسمه اليتيم.
0: الله.
1: وأحيانا يعني يتيم، وأحيانا بيكون إذا كان فاقد الأبين زي حالاتي قبل شوي كنت.
0: الله يرحمه. الله يرحمه يا دكتور.
1: بيكون لطيم.
0: صحيح.
1: فهذا الإنسان اللي ورد ذكره في والضحى والليل، يعني المجتمع العميق بفكره بفضل الله سيدنا في بلدنا مجتمعنا عميق ويكفل لليتيم وبديننا
0: يتنافسون والله يا دكتور شريف سليم يتنافسون على كهرباء
1: بفضل الله بفضل الله. ليهم أنا جاي خصوصي حتى أحكي عن هذه المؤسسة الريادية الطيبة صاحبة الرسالة، هو صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. ما قلنا لمستقبل الأردنيين ولا قلنا لمستقبل الصغار، قلنا الأيتام من أينما كانوا. أنا وأنت كنا بيوم من الأيام صغار.
0: أيوة والله.
1: وتيتمنا، فتخيل.
0: أيوة. الله يرحمه.
1: ال- ال- ال- ال- المعاناة اللي بمعاني منها أسرة أو طفل أو شاب عم يقول من في ظهري، فإذا كان مجتمعك في ظهرك عشان هيك إحنا بقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، وإحنا بهذا ما نقوم به نكتب
0: الله
1: لهذا الإنسان الضعيف، وإن شاء الله منترجم هذا الشيء.
0: دكتورنا الحبيب أنا في محاور بس والله ما بدي، أنا بدي أنت يعني ما تحب أن تلقيه في ظلال هذه الكلمة الآن الناس
1: والله
0: يستمعون.
1: والله
0: أنا والله أنا بعرفك ترى
1: أنا عشانك أنا بعتولي كمان محاور.
0: لا دكتورنا يعني أنا الآن الناس تثق للأمانة، وأنا حكيت شهادة والله قلت لهم في يوم الأيام كنت أدرس بإحدى جامعات الجنوب وكان في طالب يتيم، وقعدنا حتى قلنا يعني بالأخير إذا ما وجدنا من يعني خلينا نكسب بهالأجر، وزي ما تفضلت أنت مجتمع خير الخير فيه.
1: فضل.
0: حتى جلس أحد الإخوة قال لا في صندوق تشرف عليه الملكة رانيا الله يحفظها وجهودها مأجورة إن شاء الله، اسمه صندوق الأمال لتعليم الأيتام، والله كان أول مرة بسمع فيه من 2006-2007. فبالفعل لما تم كفالة الطالب وطالب يتيم ووضعه مأساوي، والله يعلم الله اللي أنا شوف رحت، فهو كيف الفرحة اللي هو شافها.
1: صحيح.
0: فمكلم الدكتور الآن
1: الدكتور هذا اللي بتحكي فيه، يعني أنا في جامعتي قعدت تقريبا 11 سنة عميد لشؤون الطلبة، وعميد شؤون الطلبة دائما ملتصق مع
0: الطلاب
1: ومطالبهم واحتياجاتهم، وبفضل الله جامعة الشرق الأوسط، يعني أنا بحكي من 2010
0: ما شاء الله أو من 2009.
1: شوف خلينا نتفق على شغلة، إذا كانت السياسة العليا لأي مؤسسة مبنية على الجملة تقول مثل ما تحب أن تعامل عامل،
0: الله
1: هذه الجملة لو عباب كل وزارة تنحط، عباب كل مؤسسة تنحط، وعلى باب كل مدرسة تنحط. فإحنا لما كنا نتعامل مع الطالب ما عم نتعامل معه كاستثمار لجامعة، ولا نتعامل معه كمشروع
0: مالي. صحيح.
1: لا, لا, لا لا لا. من أجل ذلك لما يدخل مباشرة موضوع إنه في هناك من يحتاج زي مثلا أبناء قطاع غزة الآن المقطوعين عدد العالم، عاد عن موضوع الأيتام.
0: صحيح.
1: فخلنا نتفق على شغل، الجامعة بنيت لثلاث أسباب دكتور. السبب الأول أنا وإنت عم نقوم فيه التعليم.
0: صحيح.
1: والسبب الثاني أنا وإنت وبعض الباحثين عم نقوم فيه اللي هو البحث العلمي.
0: لا شك.
1: لكن وجودنا إحنا اليوم هون من أجل السبب الثالث لخدمة المجتمع.
0: أيوة.
1: خدمة المجتمع دكتور مصطلح الناس بيحكوه بمر مرة الكرام، إذا ربطنا خدمة المجتمع بما تقدمه أي مؤسسة، وما بحكي بس عن الجامعة، أي مؤسسة، فنحن ننتقل إلى مفهوم أعمق من خدمة المجتمع، ألا وهو المسؤولية المجتمعية.
0: جميل.
1: المسؤولية مش خدمة مجتمع، المسؤولية أصبحت لزاما عليك. جميل. دكتور أنك صحيح. تروح تدرس.
0: لا شك.
1: لزاما علي أني أقدم ما لدي.
0: صحيح.
1: في فرق ما بين لزاما وما بين
0: تبرع.
1: صح. في ديننا الحنيف الزكاة مش
0: حق. والذين في أموالهم حق معلوم.
1: الزكاة سطوة. الحج والصلاة، ففي شيء اسمه لزام ما بجوز إنه. فتخيل لو نحط موضوع الأيتام ما بين عيننا أن تكون من ضمن اللزام.
0: ما شاء الله عليك.
1: شوف الإنسان قديش عم بيضيع فلوس هون وقديش عم بيضيع فلوس. أنا أقول وقلت لأحد أصدقائي أفضل استثمار، قال بدي أعمل بير، قلت له طيب ثلاجة، قال والله ثلاجة ومي باردة هذه اسمها صدقة جارية. قلت له طب شو ركب الحل؟ قال قلت له قري واحد وهو ماشي على الدوام إلك أجر.
0: والله.
1: وهو بطعم أولاده إلك أجر،
0: هو نايم والله لك أجر. والله.
1: صدق ما دام هذا فيه نفس إلك أجر. فتخيل إذا درست أربعة دكتور.
0: الله الله.
1: فهذا
0: الله.
1: هذا الصندوق عم بعمل إشي خير طيب كبير كبير. الناس ترى للأسف الشديد أنا بحكي هذا إحلى الحق علينا حق أعلام
0: ما بعرفهم. أنا حكيت والله، أنا حكيت هذا الكلام
1: والله يا دكتور ما بعرف.
0: صحيح.
1: يعني أنا قبل قلت أنا وزوجتي عم بقول له بتقولي طب ها، عشان هيك احنا اليوم بمسؤولية مهمة.
0: جميل. أن نعرف بالمواطن الخير،
1: مش بس على الأردن، إن شاء الله تنتقل هذا الخير إلى كل دول العالم.
0: تعمل الفكرة صحيح.
1: كونوا مثل ما هذا الصندوق ودعموا أيضا أبنائكم. قديش الآن في بفلسطين احنا بحاجة ندعم.
0: أيوة.
1: قديش في سوريا،
0: في السودان في العراق.
1: هذه ترجمة حقيقة للمسؤولية المجتمعية، وليس تطوعا بل هو أنا بقول إلزاما. بس هذه النقطة اللي
0: دكتور حبيبي الله يعطيك العافية، يعني مدخلك جميل وتأصيلك رائع كعادتك دائما. أنا مجيد عليك ترى، يعني أنا ما أشرب بدي أتركها، ما أنا بدي أخذ أختي ربا السعدي الله يحفظها وإياك من 2018 المدرب، هكذا البوزيشن وصل المدرب. فأنا اليوم بدي أشوف التدريب، هل هو نفسي، هل هو روحي، أم هو تمكين في حياة لبناء نموذج إنساني راقي. اليوم نتكلم عن بناء يتيم، عن بناء نموذج مجتمعي معطاء. إخوان إما أن تأخذوا للتعليم والدراسة وتدير بالك عليه وتبني فكر، أو تتركوا لشارع متعاطي مخدرات أو بنت ليل لا سمح الله. فاليوم أنت مسؤول أمام الله، وأنا ما بدحكي ذكر الحكم الشرعي الدكتور سليم، والله في أمور أنه أنا وياك شرعا ملزمين فيها، والله دمعة الإنسان لما أنت تمسحها، لما تجبر بخاطره أثرها عظيم عند ربنا. فكيف لما يفرح ربنا بعمل خير أنت، يعني في الحديث ضحك ربنا، وفي رواية عجب ربنا من صنيعكما أنه أكرم ضيف عندهم. فما بالك أنت اليوم لما تمسح دمعة يتيم، لما أنت يكون لك أثر بصدقة مهما كانت. وأنا قبل ما أحكي مع الدكتورة كمان سجلوا 100 دينار خالد البزاعة، بس لا تكثروا لي إياهم لما أطلع، ما معي خذوا التليفون مني أو بيسد عني الدكتور سليم. سيدة أختي الفاضلة ربا السعدي، المايك لك يا أختي والمستمعين والمشاهدين عبر أثير حياة التي تنثر الحياة كما تكلم دكتورنا سليم، مشكورا ينتظرون أن يسمعوا منك عن صندوق الأيتام.
1: دكتور خالد بريح، دكتور خالد بريح
0: حبيبي الله يريحك، الله يريحك في الدنيا والآخرة يا دكتور.
3: أول شيء شكرا جزيلا على استضافة صندوق الأمان في صندوق حياة لهي الحملة. هاي أولا يعني هاي التوأمة صدقا تتوج عمل الخير. جميل. وتتوج الرسالة اللي نحن كلياتنا موجودين فيها. وثانيا شكرا كمان للاستضافة، أنا ما بدي أطول كثير بالمقدمة.
0: لا بالعكس أنا مستفيد منك والله، أنا متأكد يعني بأي شيء تنثرينه خير بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله بإذن الله. قصتي مع صندوق الأمان فعليا هي قصة نبتة صغيرة بدي أزرعها بشباب أنا آمنت فيهم، تعرفت عليهم من خلال التدريب، يعني شاءت الأقدار أنه أنا أكون مدربة. تعرفت على أول فوج وثاني فوج وثالث فوج، هلأ بحكي لك كل القصص بشوي شوي، بس أنه إحنا عم نقول هل روحيا تمكينهم روحيا ولا تمكينهم نفسيا ولا تمكينهم فقط علميا. كله مع بعض ما بيزبطش إنه نحن نقول
0: صورة متكاملة.
3: صورة متكاملة خاصة هاي الفئة من الشباب. الشباب بدهم يطلعوا على مجتمع، خلصوا وصلوا 18، بعد 18
0: حاور معي دكتور تفضل.
3: بعد عمر 18 سنة نحن هنا بيجي دورنا، إحنا بدنا نوصلهم بس للباب، بعدين القرار إلهم.
0: جميل.
3: بس مشان نوصلهم للباب فعليا بدنا نكون واعيين، بدنا فعلا نشتغل معاهم بإنه هل أنت عندك قدرة وإمكانات كاملة مدركها ولا لا،
0: بتحاولي حتى تطلع الإمكانات
3: بالضبط. أنا هاد دوري.
0: جميل.
3: فعليا أنا هاد دوري.
0: الله.
3: أنا مدربة مدربين
0: صقل الذات،
3: صقل يعني. الذات أنا الله. بعطي تدريب TOT تدريب مدربين.
0: ماشا.
3: هذا البرنامج مدته 5 أيام.
0: حلو.
3: متتالية كل يوم 5 ساعات، فأنت لك أن تتخيل أنه هذا زي كأنه فعليا معسكر مكثف بيبني جسر بين الطلاب نفسهم وبيني وبينهم.
0: جميل.
3: فبالتالي بيطلعوا بعلم، بيطلعوا بمهارة، بيطلعوا حتى بعلاقات بينهم وبين بعض، بيطلعوا واثقين من حالهم. أنا ما بدي أقول والله إني أنا بعمل
0: يتم إعطاؤه داخل المركز هذا.
3: نعم نعم، صندوق الأمان بيفتح المكان لإلنا
0: كمدربين،
3: بيوفر البيئة الكاملة، كل الأمور اللوجستية موجودة، عندهم قاعة مهيئة.
0: جميل.
3: بكل التفاصيل موجودة، ولكن أنا كمدربة أنا بروح لعندهم بعطي التدريب. هلا قدمت أكثر من تدريب، سواء كان تدريبات
0: أنا 2018
3: خاصة مثلا بصندوق نفسه، في عنده برنامج اسمه برنامج سايد. برنامج سايد من البرامج الرائعة جدا، طويلة الأمد، مختصة طبعا بالشباب اللي هم احنا عم نحكي عن شباب الجامعة.
0: الجامعي
3: معناته بده يمر عليه 4 سنين.
0: أيوة.
3: 100% خلال الجامعة نحن بعديها بدنا نهيئه للعمل.
0: جميل.
3: فبرنامج سايد عم بيشتغل بصمت مع كل طالب، يعني بدون ما احنا نضطر نقول له ايش ناقصك، بدون ما حدا من المدربين يضطر يقول له أنت هون بدك شغل. هو بيتعرف على مجموعة من المدربين المحترفين.
0: حلو.
3: نساعد أكثر من أكثر من برنامج.
1: أنتم مكملين أختي ربا للجرعة المالية اللي بتغطي هذا.
3: نعم.
1: ما يريده هذا الطالب، عم تعطوه جرعة معنوية وثقافية ودينية، وبتحقق اللي حكيتي عنه بالأخير هي قمة ماسلو، تحقيق الذات.
3: 100%
1: بيكتبنوا ببعض تحت مظلة صندوق الأمان.
3: صحيح.
1: بطلع عنا شخص متزن.
3: متزن.
1: أهم شيء.
3: في عنده توازن.
1: عنده ذكاء اجتماعي بنفس أكيد. الوقت. لأنه هلأ دكتور الشهادة ما بتكفي.
3: ما بتكفي.
1: إذا ما كانت داعميتها ربع ست ربع بمهارات حياتية تسخلها، لو كنت الأول على المكتب على المملكة ما
0: صحيح.
1: عندك هذه المهارة لن تستطيع.
0: صحيح.
1: أن تستطيع.
0: ضعف الشخصية جانب السكيلز الأخرى للسوق. طب خليني أخذ منك، أعطيني شيء تميزتي به مع هؤلاء الأيتام بعطائك حتى أرجع أشوف بما تميزت به أيضا جامعة الشرق الأوسط مع الأيتام
3: إن شاء الله.
0: إيش أنت بفخورة فيه، إنجاز عملتي تعبتي عليه وبتشوفي ثماره الآن ومبسوطة، يمكن طالب درستي الآن الله أعلم كم طالب أعطيتي دورات بلقاكي بالشارع بمول بكذا
3: الحمد لله،
0: وتكون الصدفة جميلة. هاي أستاذتنا، هاي مدربتنا،
3: الحمد لله رب العالمين،
0: يفخر المعلم يعني بما
3: صنع. بداية هذا من فضل ربي
0: الحمد لله،
3: يعني فعليا الإنسان يعني الله بيسره للخير
0: الحمد لله،
3: وبيكون عنده رسالة، هي رسالة العمل التطوعي. خلينا أقول لك أنه أنا بشتغل مع صندوق حياة وصندوق أمان، في جزء تطوعي غير الجزء اللي خلينا نقول
0: الله يبارك لك. الله
3: طبعا. فالحمد لله رب العالمين. هلا انا لما بدرب تدريب مدربين خاصه تي او تي بحكي هيك قصه صارت معي. وفعلا هاي الطالبه بدون ذكر اسماء طبعا هي مميزه جدا كانت, وهي هي تحدي لي كانت. هي اللي انا قلت اذا قدرت اعمل شيء مع هذه الطالبه فانا نجحت.
0: حلو.
3: ما بدي أقول إنه أنا صنعت شيء أو غيرت شيء بكبسة زر. نحن الإنسان مستحيل بكبسة زر يتغير.
0: نعم.
3: الطالبة إجت أول يوم, طبعا صندوق الأمان مشكورين جدا, كتير بيهتموا بنفسية الشباب, كتير بيهتموا بإنه إنه الكلمة اللي بدي أحكيها أنا محسوبة, أنا ما بصير إنه أحكي كلمة تجرحهم.
0: لا شك. لا شك.
3: طلاب وشباب وصبايا ما شاء الله عليهم شخصيا تأخذ العقل. وبنفس الوقت أنا مسؤولة عن, بالنهاية بدي أطلعهم شيء شخصية جميل. متمكنة متوازنة قادرة على اتخاذ قرار تتحمل مسؤولية. أنا ما بدي أحكي الكلام اللي إحنا نقرأه بالكتب, لا فعليا هم. هل أنت قد الكلمة؟ هاي الصبية إجت أول يوم, طبعا أخبروني إنه الصبية جديد زارعة قوقعة, عندها مشكلة وصعوبة في النطق والسمع.
0: الله.
3: فمعناته ديري بالك وانت بتعملي تريننج التوجيه الكلام لازم صوتك يكون اعلى شوي. جميل. انتبهي عليها,
0: طولي بالك
3: عليها. تمام. ففعليا اخذت بعين الاعتبار هاي الصبيه وقلت خلص هاي فعليا بتقدر بالي عليها. لهون عادي طبيعي. بعد شوي بتحكي, قلت لها بدي اتعرف عليكي اكثر. قالت لي صراحه انا كان عندي تشالنج. انا تم وضعي في هيك محك
0: بيئة معينة.
3: لا لازم تختار شغلة واحدة. هل تأخذ الدورة تبعتي؟ طبعا الدورة هي منحة لها.
0: تمام.
3: منحة
0: مجانية. نعم.
3: أو تستغني عن وظيفتها.
0: الله الله الله.
3: فتخيل هذا القرار, صبية بعمر بداية العشرين إنها تأخذ قرار مثل هيك. فقالت لي أنا قررت إني أنا أستغني عن وظيفتي وبدي أخذ هاي الدورة, وأنا براهن إني أنا هاي الدورة بعديها رح أطلع فعليا بشيء.
0: يعني كمان ما شاء الله عقلية, يعني
3: هي عقلية مميزة جدا,
0: وفي حسن ظن برب العالمين, وفي ثقة وأنه أيوة بالضبط,
3: وفي ثقة بالصندوق.
0: أيوة.
3: إنه الصندوق ما بيعطي ولا بيطرح أي دورة تكون فعليا يعني useless.
0: في فائدة. في فائدة. في فائدة مرجوك.
3: من أول يوم لآخر يوم خلصنا. طبعا آخر يوم أنا بيكون عندي presentations, لازم كل طالب يأخذ دورة تدريب مدربين بده يعمل عرض.
0: حلو.
3: بده يقدم شيء, بده يفرجي شو اللي أخده.
0: نعم.
3: قالت لي بصير أكون أول وحدة.
0: كمان.
3: أول وحدة. هي طبعا كمان إنجاز. بعد هيك خلصنا, أنا بهيئهم يروحوا على اتحاد المدربين العرب يقدموا امتحان اتحاد المدربين
0: حتى
3: العرب
0: كمان
3: حتى يكون مدرب معتمد. حلو. مع العلم بهذا العمر كتير صغير إنه يكون مدرب, ولكن أنا بفتح له بقى. بفتح له بقى, بخلي الورقة معك, خلي الشهادة معك, بعدين أنت حر
0: استخدمها أو شئت.
3: اللي تفاجأت فيه إنه هي أول وحدة قدمت الامتحان وأول وحدة نجحت بالامتحان
0: ما شاء الله.
3: وبعد ما خلصت هاي الخطوة بالنسبة لي أنا حسيت إنه فعلا في إنجاز. يعني هاي كانت مش تحدي كتير عادي, تحدي كتير كبير. فهاي من القصص اللي أنا
1: أشرب قهوتك بالمناسبة قبل ما تبرد قهوتك.
0: والله أول شيء يعني واحد يترك وظيفته لدورة ففي عقلية أكيد, ومش أي دورة الواحد يترك.
1: موضوع الدورة هذا جدا مهم نحكي فيه, لأنه أنا بقدم في كل فصل لا أقل من 35 دورة.
0: أنت حبيبي أنت والله العظيم كلامك مع الناس, استقبالك استيعابك للمضمون النص المعصب والكذا وكذا, دورات منين جاء؟
1: والله يا دكتور خالد
0: تبارك الله بشكلك عيننا. قول ما شاء الله
1: ووجودك.
0: لا لا أشهد الله هذا يعني هذا شهادة الناس لك.
1: سبعة يظل الله بظله
0: مناظر
1: إمام عادل. أنت الليل إن شاء الله عادل بينات
0: يا رب,
1: وشاب نشأ في طاعة الله تربي
0: تعطاك,
1: ورجلان تحبا
0: في الله أحبك الله حبيبي.
1: سألتني سؤال قبل ما انتقل على أختي ربا. شوف دكتور خلنا نتفق على شغلة, كل مؤسسة ناجحة يجب أن يكون في عندها إشي اسمه مؤشر أداء.
0: جميل.
1: لما أنا بدي أقول والله أنا والدكتور خالد اليوم عملنا برنامج أو عملنا حلقة, شو مؤشر أداء نجاحها؟ كان المخرج أو كان المعد
0: الفريق
1: أو
0: صحيح.
1: الفريق
0: صحيح.
1: الجامعة في عندها بكل فصل, بكل فصل دكتور.
0: نعم.
1: وبكل نهاية شهر, بكل نهاية أسبوع في عندنا اجتماعات لمجلس العمدة, عندنا اجتماعات لمجلس الأمناء
0: والقسم,
1: ويفرض فيها ماذا قدمته حاسب أسبوعي, وهذه
0: جميل.
1: قمة الحوكمة.
0: جميل.
1: لما يكون في حوكمة بيكون في عندنا هذا الشيء. هون عم نيجي نربط مباشرة في القضية اللي أنا جاي أحكي فيها.
0: جميل.
1: أنا لما أستطيع أني أدمج 41 طالب بهالفترة الزمنية البسيطة يقروا عندي في الجامعة بمنح.
0: نعم.
1: ومنتفعين من صندوق
0: الأمان.
1: هلا حاليا عندي موجود 28.
0: تبارك الله، العدد والله مش قليل.
1: هلا هذا دكتور عم نترجم لا مش قليل.
0: لا مش قليل.
1: هذا ترجم لشيء اسمه الأمن الاجتماعي.
0: يرحم والديك.
1: يعني تخيل أنا كجامعة أتحمل، والجامعة هذيك تتحمل.
0: أيوة.
1: مفروض هذا يتوزع.
0: زي ما تفضلت اللزام هذا إنه إحنا مسؤولية مجتمعية.
1: ودكتور هذا. الناس قالوا فيه شو التعليم بيصير؟ خلينا نتذكر هذه لكل اللي عم يسمعونا يتذكر بدي احكيه.
0: أيوة دكتور.
1: اليابان وألمانيا سقطت بالحرب العالمية الثانية وبصمت على الاستسلام وقالوا انتهت.
0: صحيح.
1: استثمرت في العلم
0: واستثمرت
1: في البشر. صحيح. فأصبحت أقوى دولتين الآن اقتصاديا.
0: صحيح. حتى سمعة المنتج تبعهم مميز.
1: الأردن بفضل الله عم بيورد كفاءات لكل الدول
0: المحيطة.
1: والمحيطة. صحيح. للعلم. لا أنا بقول الجامعة مميز. عم تقدم الجامعات عندنا في الأردن بفضل الله عم تقدم مستوى عالي وراقي من التعليم. وأنا إذا حكيت عن على التجربة اليابانية بس عم بحكي على الاستثمار الطويل للأمد. فإحنا في جامعة الشرق الأوسط ألم لما أحط ببالي يكون في عندي 20 ولا 30 ولا 40 طالب، أنا بكون قاعد عم بترجم ما تريده ال ال ال ال السيستم بشكل عام في مجتمعنا
0: المجتمعي المتكامل.
1: ونترجم هذا الشيء من أجل أن تكون في عندنا ترجمة حقيقية ويكون في عندنا
0: مخرجات سليمة. صحيح
1: دكتور. في علم ما في فساد، في علم ما في جهل، في علم ما في إرهاب.
0: يرحم والديك. أنت عالجت مليون قضية من خلال استثمار بالتعليم.
1: شكرا. فاللي بيجي بقول أنا أروح أبني، يعني في قصة ما بدي كنت أحكيها لك،
0: أخذ فعلت الخير ونأخذ القصة بعدك.
1: 200,000 كان بدي يحط الزلمة فقط لغيره، وكان بده يقول أنا بدي أبني جامع ما في عنده قطعة أرض. فلما أقنعوا جماعة درس بدام بدك ذكاء.
0: إيه والله.
1: درس فيهم أمم والله يرحم الرجال.
0: الله يرحم
1: الآن.
0: الله يرحم.
1: حط رصيد لولد الولد من وراء هذا.
0: الله الله الله الله والله هاي نتكلم عنها إحنا كمان. خلنا نأخذ فاعلة خير معي الأخت فاعلة خير. السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام.
0: هلا خيتي. الله يسلمك. الله يرضى عنك. تفضلي.
4: الله يسعدك. بدي أتبرع إن شاء الله ب50 دينار.
0: الله يجزيك خير.
4: عن جوح والدي انه ابوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه
4: والفرج ان شاء الله على الجميع ان شاء الله.
1: يجزيك كل الخير يا خيتي. الله يبارك فيك.
0: رحم الله والديك. الله يرضى عنك ان شاء الله.
4: ادعيهم الله يرضى لك ووفق اولاد ان شاء الله.
0: الله امين. الله يوفقكم جعلهم الصالحين. كمان 100 دينار خالد البزايع كريم.
4: شكرا.
0: شكرا يا خيتي. الله يرضى عليك. في معي خريجه دكتور من صندوق امان اسمها فاطمه برضو بدأت رفعك الموضوع. يلا انت استقبل وانت.
1: كيفك يا فاطمة؟
5: اهلا مرحبا.
1: الله يبارك بانوار النبي. شو خلصتي يا فاطمة؟
5: انا درست اسباني انجليزي.
1: براو عليك. تخصص كير جميل. وهلا اسبانيا بطلة العالم مفروض تكوني بدعتي انت. براو عليك. احكينا عن تجربتك فاطمة مع الصندوق بنتي.
5: أكيد. هلا أنا من الأشخاص اللي كان إلهم الشرف الاستفادة من دعم هذا صندوق الأمان.
1: براو.
5: واليوم حبيت أشارككم جزء من تجربتي لأنه مؤمنة أن الأثر الحقيقي لأي مبادرة يقاس بحياة الأشخاص اللي غيرتها. هلا أول إشي يعني قبل ما أبلش صندوق الأمان يعني كنت حاسة أنه في كتير تحديات ممكن كانت تواجهني، مثل أنه كيف أوازن بين دراستي توفيق كارية الجامعة. هلا أول إشي بعد ما تعرفت على صندوق الأمان يعني صراحة هو ما كان بس مجرد دعم مادي، هو كان يعني أكتر دعم معنوي، خصوصا الأستاذ أنس وهالة. هو من أكتر الأشخاص يعني اللي
1: ضروري هذه توضحي لي شو الإحساس بالطمأنينة. يعني الواحد لما يقول أنا الحمد لله أموري مضمونة ومكفولة، هذا بيخلق إحساس بالأمان. احكي لنا عنه هذا الشعور بنتي.
0: فاطمة.
5: أكيد صحيح. هلأ أول إشي هلأ غير إنه صندوق الأمان يعني هو تكفل بتكاليف الجامعة، هو كمان تكفل بتكاليف السكن والمصروف. بعد الإشي خلاني إنه أركز على دراسة وتطوير نفسي بدل ما يكون هم إنه كيف أوفر احتياجات الأساسية. هذا الإشي كمان برضو كتير ساعدني.
1: والثقة بالنفس كيف؟ احكي لي عن ثقتك وشخصيتك قديش كانت قوية بالجامعة.
5: صحيح هذا كتير أثر يعني على شخصيتي وثقتي بنفسي.
0: إنه في سند.
1: في سند.
0: عوض مكان. أيوة أيوة الحمد لله رب العالمين. والله نعمة نعمة.
1: طب شو بتحكي للناس اللي عم بيسمعونا عمو؟
0: ويتبرعوا.
1: اللي ممكن يقولوا والله أنا بدي أدعم لأنه أنا بعرف كثير طلاب يتمنوا إنهم يكملوا دراستهم بس لو في حدا يدعمهم شو بتحكي للناس هاي؟
5: أنا يعني مساهمتهم إنه مهما كانت بسيطة بس ممكن إنه تأدي في إنه شخص أو طالب جامعة يحقق حلمه أو يبني مستقبله. هو تبرع مش مجرد إنه مبلغ إنه بيندفع بل إنه هو فرصة إنه بتمنح إنسان الأمل والاستقرار والقدرة على بناء مستقبل أفضل
1: له. لما بكرة أنت تتعيني بدك تخصصي ولو ليرتين من راتبك تدعمي في الصندوق عمو
0: على الانتماء.
5: أكيد طبعا أنا أصلا مخططة إنه أعمل يعني مش بس هيك أنا أصلا مخططة أعمل مشاريع بالمستقبل ومنها أن أوفر مبلغ كبير بدل الصندوق.
1: قدي أنت حلوة الله يرضى عليك يا عمو ويوفقك وإن شاء الله نشوفك سفيرتنا في إسبانيا.
0: آمين آمين. شكرا يا فاطمة. شكرا إليك ونتمنى إن شاء الله نسمع النماذج الرائعة هاي وأيضا مبارك لفوز إسبانيا كنت أشجعها ترى يعني الأمور تمام.
1: هو أقرب إلا ترى
0: والله أنا لا موقفهم من قضية فلسطين شكرا. كمان والله يا دكتور والله يعني كان له أثر نفسي. معي فاعل خير كمان كريم سراوي اليوم تعبنا الله يعطيه العافية هو عبد الرحمن أبو رياش وحبيبنا أبو ينال مأمون شحادي. نأخذ فاعل خير. السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هلا أختي الكريمة.
6: أهلين.
0: رضي الله عنك تفضل يا خيتي.
6: الله يسعدك. بتبرع 200 دينار بنية الفرج على علينا وعلى أهلنا
0: يا رب.
1: آمين.
6: على أمة الإسلام وعلى أهل غزة.
0: آمين.
6: ورحمة الوالدي.
0: الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة إن شاء الله.
6: طلب ما يتقبل.
0: تسلم يا خي تسلم يا الله يرضى عنك ويعطيك بالنوايا الطيبة سواء في أهلك فرج وخير ويسر ويرفع الهم والغمة عن أهلنا في غزة وجميع المضطهدين المجوعين المخذولين في العالم جميعا.
1: دكتور بس حبيبي
0: في مجال
1: اللي عم
0: بيتابعنا
1: أنا بس رسالة للي عم بيتابعنا
0: وزنك يعني على قول سليم شريف لا أنا عارف بطلب إذن كمان
1: اللي عم بيشوفنا في فيسبوك أو عم بيشوفنا بيتابعنا على السوشيال شيروا الحلقة الآن اعملوا شير للحلقة خلي
0: شير للخير
1: أصحابك شير للخير
0: أيوة شير للخير يلا
1: خلوا الليل المبادرة شير للخير ولا لا جاليري
0: بس يعني بس يعمل شير طبيعة على الواتساب على الجروب عنده والله في حلقة على حياة للساعة 12 بالليل اليوم أثير حياة متفرغ ل 12 بالليل بكل كوادره فقط ليرسم ملامح الأمال اللي تكلم عنها الدكتور سليم
1: دكتور.
0: ولنخرج مخرجات رائعة 20 سنة تأخذ تجتاز المدربين
1: توخ
0: شهادة ما شاء الله وعنده ظروف خاصة فهذا إنجازات. طيب دكتور نمر بأختنا ربا السعدي لفتة هيك ونرجع لك
1: إن
0: شاء الله. خلصت أمري أختي يا ربا الله يحفظك. شو حبي كمان ضيفينا يعني تحفزي الناس يعني أخلاقيات الأيتام بدوراتكم أنتوا يعني تكلمت عن نحكي عن يعني دائما إحنا مهتمين صراحة بعض ما يقال أنا اليوم الله أنا قاعد جاي قلت يعني إذا هذا أنا ما دعمته درسته ما بتروح تشتغل بمحل بيكون بالمحل في شباب كذا بتتغير أخلاقه ونيجي بعدين بالليل بصير ندي عليها ونسب عليها هاي شوف بالشارع وأحيانا قد تنحرف وتضيع أو هذا اللي أنا ما دفعته رسوم ودرسته الأخت الآن بتقول لك أنا سكن ومصروف ودراسة طب هذا الطالب إذا أنا ما راح الشارع مسكوا تبع جرار الغاز نسرق بالليل مسكوا نقحط سيارات تعال ليفل أعلى نتعاطى ونبيع مخدرات
7: صحيح.
0: يعني أنتوا وين بتدريبكم من أخلاقيات الأيتام أختي ربما يحفظك.
7: هلأ فعليا التدريب هي بيئة للتوجيه الغير مباشر.
0: جميل
7: مثل ما تفضل دكتورنا الفاضل
0: الله يكرمك.
7: إحنا لما بنقدم دعم المادي هو بيوصل الفلوس
0: يتعلم
7: فيهم وبيسكن وبياكل وبيروح مواصلات وكل شيء
0: جميل.
7: تمام ولكن ما في هل الكونتاكت المباشر مع الأشخاص
0: حلو.
7: اللي فعليا مأمنين فيهم
0: تمام.
7: بالتدريب أنا بتخيل كل شخص بده يتعرف على هدول الشباب التدريب هي فرصة
0: جميل.
7: كل إنسان عنده علم يقدم على صندوق الأمان يقولهم أنا يا جماعة عندي علم وحابب أني أنا أقدمه
0: الله.
7: حابب أني أنا أزرع شيء في هدول الشباب
0: جميل.
7: لأنه كل شيء منزرع فيهم فعليا ببين. التدريب بيئة أنك تتعرف عن الشخص عن قرب بناء الثقة للإنسان اللي زي ما تفضلت جلالة الملك إنه ما بدنا أن يتمهم مرتين فعليا. هاي الجملة طبعا. وهاي العبارة كل مرة من واحد برجع بعيد مرة تانية، أنا ما عم بدفع فلوس فقط لطالب علم، هو طالب علم ويتيم، فهي دبل. فعليا الأجر مضاعف
0: دبل.
7: وبلس إنه إحنا ببيئة التدريب فعليا إحنا عم نخلق شخص متكامل متوازن يطلع للمجتمع صاحب قرار، عنده مواطنة صالحة، عنده فكر. ما بدنا نقول إحنا غيرنا،
0: تعمل مشروع بمبلغ كبير عشان تخدم الانتماء اللي سأل عنه الدكتور
7: إن شاء الله بالزبط.
0: يكون يعني رؤياك للمكان اللي درسك وكان سند إلك
7: 100%
0: الوفاء، لغة 100% الوفاء الجميلة.
7: برجعوا باك لأنه كمان صندوق الأمان عم بيشتغل مع الطلاب من بداية مرحلتهم الجامعية وما بعد الجامعة للتوظيف وما بعد التوظيف حتى البروبيشن بيريد، تخيل فترة التثبيت للشاب قبل التوظيف برضو كمان صندوق الأمان بيهتم فيها. فلك أنت تخيل ديش الموضوع جميل. في إحنا بنقدر
0: إذن نحن الحمد لله إحنا مؤثرين، لكن قد لا يكون الأمر بطريقة مباشرة، لكن قد يكون بطريقة غير مباشرة لكن الأثر معهود.
7: نعم.
0: طيب بدي أغلبك أنا بناخذ الدكتور، أنت أخذ لي أختنا الطيبة أيضا منى خريجة، تفضلي دكتور الحوار إليك.
1: مساء الخير يا ست منى.
8: مساء الخير، يعطيك ألف عافية، مساء الخير للجميع.
7: أهلا
1: شكرا
7: سهل.
1: على اتصالك معنا يا منى، إليك الميكروفون يا بابا.
8: يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية. أنا اسمي منى صالح العبيسات، أنا من الكرك، أحد منتفعين
0: عبيسات معايطة والنعم.
8: الله يسعدك يا رب، النعم منك. أنا أحد منتفعين الصندوق. يعني إحنا يعني أنا مش من الكرك، يعني أنا حتى أحكيكم بشكل مختصر سريع قصتي، ويمكن هي أمل للشباب، دافع للأشخاص اللي حابين إنهم يدعموا الصندوق. أنا من قرية جدا صغيرة بالكرك، كان يعني بحاجة لدعم، بحاجة لموارد، إنه أنا حتى أوصل أساند أهلي، أساند أمي، أساند يعني عائلتي بشكل عام. إحنا كنا يعني ثلاثة الكبار، كنا يعني ورا بعض مباشرة حتى إحنا نحصل، نجحنا بالتوجيه وبحاجة إنه تعليم جامعي. فما كان في يعني بتعرفوا إنه بعد وفاة الوالد يعني بحاجة لدعم مالي. فالحمد لله
0: أخي الكبير
8: كان بتواصل معاكم قبل شوي إنه مالك بيسات، إنه كان هو منتفع بالصندوق، والحمد لله فرصة إنه أنا خلصت.
1: معلش أسألك سؤال، لو لا قدر الله ما كنت تعرفي إنه لا في هناك صندوق أمان ولا في كذا، شو وين الآن راح تكوني كنتي أنتي؟
8: ما أنا بالآن أنا لا قادرة لا أصرف على حالي، مش قادرة أساعد والدتي إنها تصرف على أختي.
1: إذن إحنا وصلنا لمرحلة أخذنا شهادة وعم ننتظر إن شاء الله في عندنا دوامة. أنا رسالتك اللي للأهالي والكبار والأمهات والأزواج والناس اللي عندهم لله بفضل الله، إنه هذا أفضل بئر ماء ممكن تحط فيه خيرك ويشرب منه غيرك. فشو حابة تحكي للناس اللي ممكن يساهموا في دعم هذا الصندوق حتى غيرك أنت عمو يتخرجوا ويصيروا لهالمجتمع أمهات وآباء؟
0: أيوة الله
8: يبارك. الفرصة إنهم يعني الفرصة إنه دعم الشباب، الفرصة إنه الشباب يعني ما بيكون عندهم أي مورد، تمام، لأنه يكمل الدراسة. إذا كمل الدراسة بيكون عنده شغف. أنا بحكي لك عن حالي، كنت أنا يعني جد حبل إني أكمل الدراسة. حاليا أنا بشتغل بأورنج كمدربة كديفلوبر، وبساعد والدتي تمام إنها تدرس أختي الأصغر وحدة، تمام، إنها تدرس طب زي ما حكيت لكم.
7: ما شاء الله.
8: كمان يعني إنه هو بتعرفوا إنه العلم هو أمانة وهو رسالة. صحيح. ونشر العلم.
1: ممكن أسألك سؤال عمو هيك بس بجاوبيني بنعم أو لا؟ إذا حدا سامعنا وحابب إنه يتبرع ويشارك، هل تعتقدي إنه هذا استثمار للدنيا وللآخرة؟
8: أكيد استثمار دنيا وآخرة.
0: شكرا.
8: يعني هو من أبواب الأجر.
1: صعب بسأل الدكتور شو تخصصك، كان عارفك إنك كراتشية، شو تخصصك يا بابا؟
8: أنا علم حاسوب.
1: براو عليك.
0: ما شاء الله.
1: يعني آي تي
8: بالضبط.
1: ليش بتعرف حاسوب؟
0: لا مزبوط خلي
1: عليك انت اهل الاي تي. انا كثير مبسوط انك كنت علم حاسوب يعني عرفتي هذا المصطلح. بارك الله فيكي وشكرا على اتصالك يا ستي.
8: شكرا لكم.
0: طيب دكتور نسمحنا نشكر هذول وارجع لك الان. في عندنا متبرعين اخونا ابراهيم عيسى تحت الهوى تبرع ب 1500 دينار الله يجزيه الخير. اخونا مفيد الخطيب 50 دينار، ريهام دويري 100 دينار، ميران 20 وفدوى 10 ويزيد 10 صغار حلوين صغار حلوين. ورزان عبد الله ب 90 وفاطمة ياسر ب 20 وألينا سيف ب 40 واخونا اشرف ابو خديجة الله يجزيه الخير ختاما ب 300 دينار وكمان 100 دينار. خالد البزاعة قديش صار؟ والله أنا خايف، أنا والله أنا خايف. بدي أرجع الآن لحبيب الدكتور سليم. يعطينا دكتور يعني هل القدوة جامعة شرق الأوسط الجميلة فيها 28 يتيم الآن يدرسون بمنح بالتعاون مع صندوق أمان، هل من الممكن أن تعمم على باقي الجامعات؟ هل في توريد لهذه الفكرة؟ هل أنا بقدر أصدرها يعني أقنع غيري؟
1: دكتور إذا في نية وهذه أنا أعرفها موجودة إنه نشجع ونصدر مفهوم إنه طلبة يجتهدوا ويستفيدوا استفادة قصوى من هذا الصندوق والتعليم المتاح باعتقادي يجب أن تتبنى. وأنا هذه رسالتي الآن لكل مجلس عمدة في شخص عم بسمعنا في أن يطرح في أقرب اجتماع قادم
0: ونطلح مبادرة يا دكتور، يعني طلح مبادرة باسمك
7: صحيح.
0: مبادرة عبر الهواء وراح تجد والله العظيم تجد
7: صراحة الناس والله عم بتدور على
0: المستمعين والله على السوشيال ميديا عبر برنامجك عبر صفحتك عبر كذا صحيح. وبعدين لعل الله يعني لو واحد من هالرجال الأعمال والله بذكر مرة شغلة اتصل في واحد كان كنت بإحدى الإذاعات الزميلة والله تبرع ب 100,000 والله أخ 50 والله مستشفى المقاصد اتصلت أخت بعد ما كنت أعرفه المستشفى حكى لي عنه صديق قلت له إذا حكيت بكلام إنه والله في إنه صدقة جاري مستشفى اتصلت أخت كريمة قالت لي أنا 100,000 دينار
1: يا دكتور يعني اللي حكيت لك عنه كان راصد ب200
0: أيوة دينار أيوة يرحم والدك
1: لكن الأرض اللي بده يبنيها جاي جرف فقالوا له المسجد تبعك ما رح يزبط دخلنا في قصة مزبط ما بزبط أنا وقتها
0: حولت الفكر
1: فربنا لطف
0: استثمرت
1: انا موجود في الجلسه قلت له الحمد لله مش انت عم تفكر تعمل طبعا انا تركته بعدين سمعت انه الرجال ما بنى لكن من نسيبه قال لي حط كل امواله
0: مياله.
1: بصندوق دعم
0: الله والله الله الله الله
1: الزلمه كل الاولاد شو بيقولوا احنا عم بيجوا ناس عندنا بعد ما توفى ابونا يعزوا ما بنعرف انه كان يدرسه
0: درسنا
1: ما كان يدرس
0: درسني.
1: والله بيقول لي من احد المخيمات اجوا باص دكتور
0: يا الله
1: قشعر بدني
0: والله
1: فاتوا يعزوا وما بعرف حتى الزوجة ما تعرف انه هذول كانوا بيدرسوا فتخيل هذا علاقته مش مع البشر هذا علاقته مع رب العزة
0: يا ريت احنا المفهوم هذا انه والله انا كنت مع وزير الاوقاف كمان كان قبل اسبوع بجلسه خاصه والله قال لي الان يا عمي يتوجهوا لغير بناء المساجد احنا من اعلى الدول بالعالم عندنا مساجد
1: يا دكتور
0: يا عمي
1: هاي
0: تعليم
7: صحيح
0: مستشفيات اجهزه المستشفيات مدارس
1: خلينا نحكي عنه هذا كاستثمار دنيا ورباني هيك خلني هيك
0: أيوة هيك
1: هذا استثمار أعظم استثمار يمكن أنه نقدم ولبين أنت ولادك ربنا الحمد لله جابك
0: يا رب
1: لكن
0: يا
1: في
0: رب لك
1: في
0: الحمد.
1: في في ناس قاعد بتقول يا رب
0: يعانون الفقد والعوز
1: في بداية حياته تكاتف الأفراد والمؤسسات حتى نجمع هذا الشيء حتى لو زي الحملة زي اليوم دكتور هذه رسالة مش بس لعمال ولا
0: لا والله مجتمع عالمية
1: للعالم
0: أي والله.
1: عشان هيك هذه البلد صحيح. هذه البلد بصغرها فيها خير
0: إمكانيات كبيرة إيه والله خيرها كبير
1: فيها خير يا دكتور
0: إيه والله
1: والخير صادق. مش قاعد بعمان بس عم بروح لأقصى العالم لسامعينا وفي ناس من أقصى العالم مستعدة تدعم أولاد هالبلد لأن البلد هاي بتستاهل
0: دكتورنا الحبيب بعد دقيقة أقل من دقيقة رح نطلع لرفع أذان المغرب. أنا بدي أشكر القامة الإعلامية أستاذنا وحبيبنا الرجل المعروف على مستوى الوطن دكتور سليم الشريف يعني طيب كلكم تعرفوا أنا ما شفته أصلا ارتحت قلت خلص ما في فقرة هو
1: الغالي.
0: وشكرا دكتور شكرا كل ما أسرفت وكل ما أعطيتنا صلى الله ينفع بعلمك. ونشكر أيضا أختنا المدربة ومدربة المدربين أختنا الرائعة ربا السعدي المتطوعة أيضا في صندوق أمان وصندوق حياة وغيره للجميع.
1: ألحق عشان ما قبل
0: ألحق هاي بدي أرفع والله
1: ألحق أنا بدي أحكي جملة عشان تتسجل
0: يلا بسم الله.
1: صندوق الأمان لمستقبل الأيتام معكم طريقهم أمان
0: يا إن شاء الله طريقهم أمان
1: تنين أيوة. مهما دقت فيك الدنيا مهما أيوة. الهم زاد أيوة. مهما الغم زاد مهما الطفر زاد مهما الغرض زاد مهما المرض زاد لا تصرخ وتقول يا رب عندي هم كبير دائما نقول يا هم
0: والنعم بالله والنعم بالله. شكرا لكم، شكرا لهذه الكلمات. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. ننتقل لرفع أذان المغرب.
9: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
10: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بعد تخرجه من دار الرعاية يحلم الشاب اليتيم بوجود دعم وسند له في الخارج. مساهمتك هي السند والدعم لهذا اليتيم.
1: تخيل شاب يتيم عم يتحقق حلمه ودخل الجامعة وكمل تعليمه بسبب دعمك. دعمك اليوم هو الأثر المستدام لشباب الأمان للأيتام.
2: قد لا يعرف الشاب اليتيم من كان سبباً في إكمال طريقه، لكنه سيشعر بالأثر في كل خطوة من مقعد الدراسة وحتى يوم التخرج.
3: أجمل الأعمال هي تلك التي تترك أثراً في حياة الإنسان. تبرعك اليوم بصدقة جارية قد يكون سبباً في إنقاذ حياة إنسان فقد والديه والآن يبحث عن إكمال طريقه في الدراسة التعليمية.
4: الفرص بتغير الحياة، والتعليم أعظم فرصة ممكن نهديها لشاب يتيم بطمح يكمل تعليمه من خلال حملة معكم طريقهم أمان. مساهمتك بتساعد صندوق الأمان على دعم الشباب الأيتام في رحلتهم التعليمية.
5: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: من 20 عام تأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كوعد إنساني من جلالة الملكة رانيا العبد الله، حتى لا يترك أي شاب أو شابة من الأيتام بعد سن 18 من دون أمان أو سند أو فرصة عادلة يبدأوا منها حياتهم. وبصندوق الأمان نستذكر دائما مقولة جلالتها: كي لا يتيتم مرتين. وهاي العبارة اللي بتختصر جوهر رسالة الصندوق، فالأثر اللي بتركه الأمان بحياة الآلاف من الشباب والشابات الأيتام خلال 20 عام الماضية هو دليل على تمسكنا بهاي الرسالة وحرصنا دوما على صون الأمانة اللي وضعتها جلالة الملكة بين إيدينا. هؤلاء الشباب هم جزء كبير من طاقات الأردن، وتمكينهم بالتعليم والمهارات يعني منحهم فرصة ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل الأردن. وعبر اليوم المفتوح ضمن حملة معكم طريقهم أمان على إذاعة حياة FM، هدفنا نغطي تكلفة التعليم الجامعي لـ40 شاب وشاب من الأيتام ولمدة 4 سنوات، ومرافقتهم في واحدة من أهم مراحل حياتهم نحو الأمان والاستقلال.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكن

من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مستمعين ومتابعين في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الحملة المستمرة معكم منذ ساعات الصباح الباكر وبحول الله مستمرة حتى ما بعد منتصف الليل. الحملة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، ومعكم طريقهم أمان إن شاء الله لكفالة تعليم 40 طالب من الأيتام. فإن شاء الله الحملة مستمرة، ونذكركم بأرقام التواصل معنا، المشاركة، المساهمة، التبرع، إن شاء الله كلها الطرق متاحة، والأرقام على الهواء مباشرة على 06-516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. وكذلك منذكر بالمشاركات والتبرعات كانت تحت الهواء خلال فترة الأذان وفترة الفاصل، كان معنا المشاركات، ونشكرهم جميعا بالتأكيد، ربنا يجزيهم الخير. من رغدة علي 200 دينار، سلام الشيخ 100 دينار، موسى محمود 100 دينار، ريمة 100 دينار، أكرم جهاد 50، كمال الدين 50، مازن هشام 50 دينار، سميرة حسين 50، وهبة شكري 50 دينار، عماد ناجح 50 ما شاء الله، وشريف يوسف 25 دينار، وأمل محمد 10 دنانير، ومؤمن جمال 25 دينار. هذه المشاركات كانت خلال فترة الفاصل وفترة الأذان، ربنا يتقبل منكم جميعا. ومنذكر بأنه جميع الطرق إن شاء الله متاحة وسهلة وميسرة، إي فواتيركم والحوالات عبر الكليك والإيداع البنكي، وكل التفاصيل إن شاء الله كلها متاحة ومتوفرة إن شاء الله. اسمحوا لنا نرحب معنا بالاستديو بضيفنا المهندس رامي بدران، أحد المتبرعين منذ سنوات والمساهمين في التبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: أهلين يا هلا
0: مهندس. يعني علاقة امتدت سنين مع صندوق الأمان، مهم جدا الآن المستمع المتابع لهذه الحملة أن يعرف أكثر عن التعامل مع الصندوق، الثقة بالصندوق. بدنا نسمع بداية كيف بدأت العلاقة ما بين المهندس رامي وصندوق الأمان.
1: ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بحب أشكركم على استضافتي براديو حياة اف ام، وسعيد جدا بإني أكون جزء من حملة اليوم لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. بداية علاقتي كانت من 2016، كنت وقتها ببحث عن جهة موثوقة ذات موثوقية لتوجيه زكاة المال من خلالها، يعني تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكان مهم جدا أنها تكون استثمار وزكاة بنفس الوقت، مش بس مجرد زكاة. وكان يعني بعد التعمق في دور الصندوق الأمان وجدت أنه عندهم هدف نبيل ورسالة واضحة، وهي تمكين الأيتام وتحويلهم لأشخاص فعالة ومنتجة وناجحة بالمجتمع من خلال تعليمهم.
0: نعم،
1: الاستثمار في تعليم الشباب في هاي المرحلة المفصلية من حياتهم أو الشباب الأيتام مهمة جدا، باعتبارها الطريق الوحيد لإلهام لإلهم سوري للاعتماد على أنفسهم. تطورت العلاقة مع صندوق الأمان لتصير قائمة على الثقة والاستمرارية والإيمان برسالة الصندوق.
0: الاستمرارية مهم جدا مهندس رامي، 10 سنوات من الاستمرارية بالتعامل مع صندوق الأمان، بالتالي ليش الاستمرارية كانت موجودة؟
1: والله أول شيء الثقة اللي انبنت من أول يوم. الشغل الثاني الوضوح الكبير لأثر التبرعات، لأني شايف أوجه صرف الزكاة، الشفافية، المتابعة المستمرة من الصندوق، الشعور بأني شريك في رحلة الشباب التعليمية مش بس ممول.
0: جميل.
1: القناعة التامة بأنه دعم التعلم ودعم التعليم هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الشباب والمجتمع. أنا شخصيا بعتبرها زي صدقة جارية.
0: صحيح،
1: لأنه هذا الشخص بعد ما يعني يتعلم ويصير منتج ويشتغل راح يكون أسرة.
0: نعم.
1: بعد هيك وهاي الأسرة راح طبعا أكيد إنها راح تكون أسرة صالحة، لأنه الأب أو الأم كانوا متعلمين.
0: صحيح،
1: وهذا تأثيره على المجتمع كبير.
0: يعني مهندس، وحضرتك ما شاء الله عليك مهندس ورجل أعمال في عدد من القطاعات، بالتالي نعي أهمية أن يكون الإنسان متعلما، أن يكون الإنسان فعالا عن طريق تحقيق هدفه، سواء كان حاب يدرس طبيب ولا مهندس ولا معلم. بالتالي إذا سهلنا هذا الطريق لشباب أيتام فبالتالي الأثر بيكون واضح. قديش لمست الأثر لهذه الأموال اللي بتقدمها، زكاة مال أو صدقات أو ما شابه ذلك؟
1: أول شيء سعيد جدا أني أنا ساهمت في تغطية تكاليف عدد من الأيتام،
0: تعليم
1: الأيتام، الحمد لله رب العالمين. بالرسوم الدراسية، السكن، المصروف الشهري، يعني بكل بجميع نواحي التعليم يعني أو المتطلبات التعليم. وعم بشوف كيف تتحول الزكاة لتعليم واستقرار وفرصة حقيقية لما تتوجه عن طريق جهة موثوقة زي صندوق الأمان.
0: جميل.
1: وهذا الاشي مهم جدا انه يعرف المتبرع بمكان توجيه مساهمته والأثر اللي حققته هاي المساهمة عن طريق متابعة رحلة الشباب من بداية الدراسة وحتى التخرج، وشو اللي بتركه من أثر إنساني.
0: نعم.
1: وآخر شيء هو الشعور بالفخر لما تشوف شباب ناجحة وعندها شغف للعمل.
0: جميل.
1: يعني إذا بتسمح لي، في حدث صار معي شغلة طريفة
0: أكيد
1: وأثر فيه كتير صراحة. في إحدى المناسبات لصندوق الأمان كان في مقدمة البرنامج مقدمة الحفل ومقدم الحفل يعني الإمسي.
0: نعم.
1: هم من الأشخاص اللي درسوا وتخرجوا عن طريق الصندوق.
0: ما شاء الله.
1: ما بتتخيل الشعور المختلط اللي هو مزيج بين الفخر وإعجاب يعني بنجاحاتهم اللي سووها. نعم. ودورهم بالمجتمع. فكنت بسأل حالي، يعني بسأل حالي بيني وبين حالي، لو الله ما سخر لهم هاي الفرصة كيف ممكن يكونوا بالمجتمع؟
0: أكيد.
1: فيعني عشان هيك بحمد ربي بالأول، بعدين بشكر صندوق الأمان اللي أعطاني هاي الفرصة إني أكون جزء من هاي الرحلة.
0: جميل. طيب اسمح لنا نذكر بأرقام التواصل لكل من يستمع الآن يتابع، ليكون هناك أثر إن شاء الله لكل هذا المال الذي قدمتموه منذ الصباح ولكل ما سيقدم إن شاء الله من هذا الكرم وهذا العطاء الأردني الذي اعتدنا عليه. نتواصل معكم ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 06-516-2060 و-516-2020 و-516-5020 و-516-4020. مهندس، أوجه صرف الزكاة كثيرة عديدة، ولكن اخترت أن يكون الأثر مستدام وأثر هذه الزكاة مستدام بالتعليم لشباب أيتام. فسبحان الله، يعني الأوجه اللي بتدفعك أنك تشارك في صندوق الأمان كثيرة. فبالتالي بدنا رسالة من حضرتك لمن يستمع الآن.
1: يعني قبل ما أحكي لك الرسالة، أنا نعم. بتحكي لك يعني هو التعليم بحد ذاته زي ما حكيت بالأول هو صدقة جارية.
0: نعم.
1: لأنه أنت عم بتمكن ناس بالمجتمع وبتمكن ناس، بتخليهم ناس منتجين بالمجتمع عشان يخلق مجتمع ناجح. فيعني هذا موضوع التعليم عندي يعني أولوية صراحة لكل الناس المحتاجة للتعليم، وخاصة الناس المتفوقين، وخاصة هون موضوع الأيتام. فالرسالة اللي ردا على سؤالك، الرسالة بدي أوجهها هو شيء، بدعو أهل الخير أنهم يخصصوا جزء من زكاتهم أو صدقاتهم أو تبرعاتهم دعم تعليم الشباب الأيتام. ويعيشوا هذا الشعور الجميل لما يشوفوا نجاحات هدول الشباب. الشغلة الثانية، لازم أؤكد على أنه قيمة التبرع لا تقاس بحجمه، هي تقاس بالأثر اللي بتركه في حياة الشاب. ومن واقع تجربتي الشخصية وكيف عززت هالتجربة الثقة والأثر، واللي كان لهم دور كبير بالاستمرار والاستدامة في دعم الصندوق.
0: نعم.
1: وأنا بأكد من هذا المنبر أنه مسؤولية دعم الشباب الأيتام هي مسؤولية مجتمعية.
0: صحيح.
1: يعني CSR مشتركة بين الأفراد والمؤسسات.
0: نعم.
1: وهلأ بحب أذكر مرة تانية بهدف الحملة، واللي هي تأمين تكلفة التعليم الجامعي لـ40 شابة وشاب من الأيتام لمدة 4 سنوات. وبدعو المستمعين هم يساهموا في هاي الحملة، لأنه كل مساهمة تمنح شاب أو شابة فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم. ولازم الكل يعرف أنه الدعم ما بوفر التعليم فقط، ولكن بمنح الشباب الأيتام شعور بأنه مجتمعهم واقف معهم. نعم. وبآمن بقدراتهم.
0: نعم. بارك الله فيك وربنا يجزيك الخير على كل ما تقدم، كل هذا التعاون مع صندوق الأمان. وبنشكرك شكرا جزيلا لوجودك لهذه الكلمات، المهندس رامي بدران، أحد المتبرعين من 10 سنوات.
1: مزبوط. من 2016 ل 2026، 11 سنة
0: ما شاء الله. إذا في كلمة أخيرة احنا جاهزة.
1: أنا بحب أشكركم مرة تانية أنكم استضفتوا هاي الحملة صراحة من براديو حياة FM، وشكرا جزيلا لكم والله يجزيكم ألف خير.
0: وإياكم بارك الله فيكم. شكرا. هذا واجبنا إن شاء الله تحقق هذه الحملة ما نصبوا إليه ويكون ختام هذه الحملة كفالة العدد كامل 40 طالب إن شاء الله من الأيتام وكفالة تعليمهم بشكل كامل للأربع سنوات إن شاء الله. شكرا مرة ثانية مهندس رامي بدران.
1: شكرا لك.
0: الحملة مستمرة، ابقوا بالقرب.

0: إذن مستمعينا هذه الحملة مستمرة، ونذكركم بأرقام التواصل معنا على 06-516-2060 و516-2020 و516-5020 و516-4020، ومعنا اتصال من الدكتور زكريا. حياكم الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيكم العافية دكتور زكريا القاقع.
0: الله يعافيك.
1: فرق 500 دينار للأيتام إن شاء الله تكون خير وعطاء لهم.
0: ما شاء الله.
1: وتشجيعهم على المستقبل وبناء ذاتهم.
0: يا رب. ما شاء الله. الله يتقبل منك يا دكتور. الله يتقبل، بارك الله فيك. 500 دينار ما شاء الله من الدكتور زكريا.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، وربنا يتقبل منك إن شاء الله، يكثر عليك الخير الدكتور زكريا. ونذكر بأن جميع الطرق مشارك أو للمشاركة سهلة إن شاء الله بالحوالات كليك وإي فواتيركم وكل هذه التفاصيل. إذن الهدف أن يكون هناك كفالة لهؤلاء الأيتام، 40 شاب، كفالة لتعليمهم، لتأمين المستقبل إن صح التعبير، بكفالة تعليمهم لهذه المدة بتكلفة 6000 للأربع سنوات كاملة. هذه الحملة مستمرة، ابقوا بالقرب.

0: إحنا في صندوق أمان لمستقبل الأيتام نؤمن أن التعليم هو أساس مستقبل الأفراد، وهو بداية طريق أي شخص للنجاح. إحنا نشكر وبنقدر جميع الداعمين والمتبرعين لهذا الصندوق اللي رسالته رسالة تقدر، وهي رسالة عظيمة لتأمين مستقبل هاي الأفراد. ومن هذا الباب إحنا دائماً بنحرص إنه كل التبرعات والدعم اللي بيجينا بالصندوق إنه يتوجه في الطريق الصحيح، ويكون دائماً هو هدفه بناء مستقبل واعد لهاي الأشخاص. اليوم من خلال حملة معكم طريقهم أمان، هي فعلاً طريقهم أمان بجهودكم وبدعمكم وبنظرتكم لمستقبل هؤلاء الأشخاص اللي كانوا أيتام وما زالوا وبدهم حدا يرعاهم. أكيد كل شخص فينا بتمنى الأفضل لأولاده وبتمنى الأفضل لعيلته، وهدول جزء منا وجزء من عيلتنا وجزء من هالوطن الغالي علينا.
1: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيك

0: بعد تخرجه من دار الرعاية يحلم الشاب اليتيم بوجود دعم وسند له في الخارج. مساهمتك هي السند والدعم لهذا اليتيم.
1: تخيل شاب يتيم عم يتحقق حلمه ودخل الجامعة وكمل تعليمه بسبب دعمك. دعمك اليوم هو الأثر المستدام لشباب الأمان للأيتام.
2: قد لا يعرف الشاب اليتيم من كان سبباً في إكمال طريقه، لكنه سيشعر بالأثر في كل خطوة من مقعد الدراسة وحتى يوم التخرج.
3: أجمل الأعمال هي تلك التي تترك أثراً في حياة الإنسان. تبرعك اليوم بصدقة جارية قد يكون سبباً في إنقاذ حياة إنسان فقد والديه والآن يبحث عن إكمال طريقه في الدراسة التعليمية.
4: الفرص بتغير الحياة، والتعليم أعظم فرصة ممكن نهديها لشاب يتيم بطمح يكمل تعليمه من خلال حملة معكم طريقهم أمان. مساهمتك بتساعد صندوق الأمان على دعم الشباب الأيتام في رحلتهم التعليمية.
5: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمرون معكم في هذه الحملة طريقكم أمان إن شاء الله للكفالة الجامعية لأربعين طالب يتيم إن شاء الله ومستمرون بهذه الحملة. نذكركم بأرقام التواصل معنا على 06-516-2060 و516-2020 و516-5020 و516-4020. اسمحوا لنا نرحب معنا بالاستديو بالدكتور جمال القريوتي الداعية. أهلا ومرحبا بك دكتور, حياكم الله. وأيضا نرحب بأنس أبو الزهور ضابط البرامج في صندوق الأمان. أهلا ومرحبا, حياكم الله.
1: أهلا دكتور,
0: جهود مبارك ما شاء الله عليكم منذ الصباح. يعني بداية بدنا نستهل هيك بمعنى حقيقي هذه الفترة الآن بكلمة من الدكتور جمال لمن يستمع. اليوم الهدف كفالة 40 طالب يتيم, كفالة للدراسة الجامعية بشكل كامل.
2: بداية الحمد لله الكريم الجواد, خلق الإنسان من نطفة وجعله السمع والبصر والفؤاد, أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد وأخرج نبات كل شيء رزق للعباد, نحمده سبحانه وتعالى حمد الطائعين العباد ونتوكل عليه توكل المخوتين الزهاد, وأشهد أن محمد سيد الأسياد سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد, خير من دعا وهدى بالخير العظيم جاد, أشجع الناس قاطبة إذا دعا داع الجهاد, وأكرم الناس طرا إذا عز مال أو قل زاد. فمرحبا بكم في هذا الجهد المبارك العظيم, واستذكر قول الحق سبحانه وتعالى, فأما اليتيمة
0: فلا تقهر
2: فلا تقهر, فأما اليتيمة فلا تقهر, وآيات حتى أنه يعني عدد آيات أو كلمات اليتيم واليتامى في القرآن وردت 23 مرة في 22 سورة. الأخ المستمع الأخت الفاضلة, كان ذكر هذه الكلمات في القرآن الكريم في كتاب الله سبحانه وتعالى, وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. أكان باب العبث 23 مرة تذكر كلمة يتامى في القرآن الكريم وفي 22 سورة خالد مخلد إلى يوم القيامة, هكذا باب العبث. لذلك هذه الكلمة عظيمة وهذه الكلمة أجرها عظيم, وخير بيت من بيوت المسلمين بيت يحسن فيه إلى اليتيم, ونحن هذا البيت بيت حياة FM, هذا بيت كبير وهذا بيت مبارك وهذا بيت أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم والدال على الخير
0: كفاعله.
2: لذلك يعني لا يسعنا إلا أن نقول يعني ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم, قال أنا من هو أنا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم خير الحق, خير قدم دبت على وجه أرض, ومما زادني شرف وفخر, وكدت بأخمصية أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي, وأن صيرت لي محمدا نبيا. قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافي اليتيم كهاتين, وأشار بالسبابة, احكي لي سوف أنسى, أرني أتذكر, شاركنا الأنسى. لما يشير النبي بإصبعيه يقول أنا وكافة كهاتين, أيبقى شيء؟ لذلك نقول يعني لو أنك يعني استبدال أدوار أستاذ محمد, اليتيم هذا اللي هو ابنك كان ماشي, ماذا كنت تتوقع من المجتمع تجاه هذا الولد ابنك اليتيم
0: أن يحسن إليه إن شاء الله؟
2: بارك الله فيك. الآن لو أنك قمت بعمل statistics إحصائية, أنا اليوم كنت بسوي إحصائيات بقول يعني خلني أشوف قديش بصرف أنا قاعد في هاليوم كماليات, أقول لا أقول أساسيات, في الأسبوع قديش بحط كماليات, في الشهر قديش كماليات, في السنة كماليات, اللي هو الملبس الزائد, اللي هو الرحلات والترفيه والنقاهة والأكل يعني الأشياء هذه اللي تسير بس الزائد عن حاجات إنسان, أقول لو صرفت شيء من هذه الأموال وكانت سام في سبيل الله. يعني كان عندنا تقريبا إحصائية غير دقيقة وهي غير رسمية, يعني تقول إنه عندنا حوالي 50 إلى 100 ألف يتيم, وإحنا عندنا في الآن هذول الفئة المستهدفة في 40 الفئة, هذه الفئة لو أنا يعني أضحي بشيء من من من من من كمالياتي إلى هذه الفئة, ماذا سيكون ردة الفعل؟ كم مكلوم, كم محصر من هؤلاء؟
0: يعني دكتور, يعني اليوم الكفالة ليست كفالة إعاشة كما يعني تكون الحملات بالعادة للأيتام, ليست كفالات ملبس ولا مأكل ولا كذا, هي كفالة للتعليم, التعليم الجامعي تحديدا. فكفالة تبني مخرجات حياة بأكملها لهذا اليتيم, لأسرته بالمستقبل, لأهله وذويه. بالتالي اليوم الكفالة كفالة التعليم, ومن هذا الباب بدنا نروح للسيد أنس أبو الزهور. مرحبا فيك مرة ثانية, يعطيك العافية.
1: الله عافيك يا رب.
0: بدنا نذكر هيك من يستمع الآن بهدفنا من هذه الحملة بشكل عام.
1: نعم, هلأ هو بشكل أساسي تغطية نفقات الدراسية لـ40 طالب التكلفة السنوية للطالب الواحد 1500 دينار، على مدار 4 سنوات فهي 6000 دينار. هلا يعني بالتأكيد، وهون يعني بنحب نرجع نحكي مع يعني كل إخواننا المستمعين عبر أثير إذاعتكم المحترمة حياة اف ام، إنه أنت اليوم قاعد بتساهم زي ما تفضلت ببدء مستقبل جديد، حياة كاملة أنت عم تدعمها بتبرعك هذا. هذا الطالب إذا ما قدر يحصل منحة من خلال صندوق الأمان، أغلب الظن أنه ما حيقدر يكمل دراسته، أو رح يضطر يأجل فصول ويشتغل الفصل وإلى آخره. وهذا ما يميز المنحة اللي بيقدمها صندوق الأمان، أنه بيقدم منحة كاملة للطلاب بعدد ساعات التخصص، بنفقات التسجيل الفصلية، كل ما يحتاجه الطالب في الجامعة من ناحية عدد الساعات الدراسية والتسجيل الفصلي وإلى آخره بتكفل فيه صندوق الأمان. نعم.
0: طيب رح نيجي لكيف بتم اختيار الطلاب، ولكن بدنا نذكر بأرقام التواصل على 06-516-2060 و516-2020 و516-5020 و516-4020. هذه أرقام التواصل للمشاركة لتقديم الزكاة، الصدقات، التبرع، ليكون لك سهم في هذه الحملة وهذا الخير وهذا الباب من أبواب الخير إن شاء الله. وكذلك بدنا نرحب معنا باتصال من محمود الحوراني. محمود هو أحد المستفيدين من الصندوق.
1: نعم.
0: أحد
1: نعم.
0: الطلاب
1: بالتأكيد.
0: محمود السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
0: كيف الحال يا محمود؟
3: والله الحمد لله تمام.
0: الله يعطيك العافية محمود.
3: يعني
0: الآن بدنا تحكي لنا ولمن يستمع عن رحلتك مع صندوق الأمان، كيف حصلت على هذه المنحة واخترت التخصص أيضا؟
3: هسا أنا بسنة تخرجي من التوجيه، يعني كان الحصول على المنحة من صندوق الأمان مش إشي سهل بالنسبة للمنافسة العالية بين المتقدمين، وخاص نص إنه تخصصي من المجالات الجديدة وعليه طلب عالي. لكن بفضل الله قدرت أحصل على مقعد دراسة في الجامعة الأردنية، واخترت التخصص لأنه جديد والمستقبل رايح بهذا الاتجاه.
0: التخصص اللي هو الذكاء الاصطناعي.
3: 100%.
0: تمام. طيب خلال فترة الدراسة مثل ما حكولنا الشباب كان عندك ظرف صحي، مريت بظرف صحي ربنا يشافيك ويعافيك إن شاء الله شفاء لا يغادر سقما، كيف أثر هذا الظرف على دراستك، على قدرتك على الالتزام بمتطلبات هذه المنحة؟
3: أول شيء هذا ابتلاء وإن شاء الله أني مأجور عليه.
0: يا رب يعني يا رب الله يؤجرك.
3: للأمانة ما كان مجرد تحدي، بس زي ما تحكي كان عبء كبير، لأنه من أولوياتي مستقبل أكاديمي والتزامي تجاه المنحة وإني حافظ عليها.
0: طب شو اللي صار معك محمود، يعني المرض تحديدا؟
3: أنا كنت مريض سرطان غدد لمفاوية.
0: نعم.
3: يعني حتى المرض أثر علي، يعني حتى أنه بفصل من الفصول يعني نظرا لخطة العلاجية تعترض أكاديميا بشكل كبير.
0: نعم.
3: بس بحب أنا أشكر صندوق الأمان، لأنه بعد ما توضحت الصورة عندهم أصدروا قرار باستمرار دعمهم أكاديميا.
0: يعني تعثرت بفصل دراسي نعم، ولكن استمروا بدعمك وبتغطية تكلفة الدراسة.
3: استمروا لأنهم آمنوا أنه مرض مش راح يكون عائق أمام مستقبلي.
0: نعم. طيب يعني بعد الآن أي سنة وصلت بالدراسة؟
3: حاليا أنا سنة رابعة.
0: سنة رابعة، يعني على مشارف التخرج إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: طب شو الخطة أخوي محمود، بأي مجال بدك تشتغل، بدك تكمل، شو الخطة بالنسبة لك؟
3: أنا صراحة بشوف حالي بمجال الروبوتات، يعني هسا أكيد المشوار راح يكون خطوة تانية بعد التخرج، مش راح يكون إشي سهل.
0: ما شاء الله.
3: إن شاء الله إرادتي قوية وحديد، وإن شاء الله بحس إني ببدع في المجال هذا.
0: الأمور الصحية تمام الآن إن شاء الله؟
3: الحمد لله.
0: مستمر بالعلاج؟
3: مستمر.
0: ما شاء الله عليك، الله يشافيك يا رب. طيب الآن ما بدنا نطول عليك محمود، بدنا رسالة. أنت عندك علم بكل تفاصيل الصندوق والكفالة وما شابه، لمن يستمع الآن عشان يشارك معنا يكون في سهم، يكون في كفالة لعدد أكبر من الشباب.
3: حس أنا بحب أول إشي بحب أشكر كل شخص بيساهم في دعم واستمرار أي طالب بتعليمه، لأنه هذا الدعم هو اللي بيعطي فرصة للطلاب إنهم يحققوا أحلامهم ويبنوا مستقبل ناجح، وخصوصاً الداعمين اللي بيقدموا الدعم لصندوق الأمان، لأنه منح صندوق الأمان بالتحديد موجه لفئة الأيتام.
0: نعم.
3: بتخيل هم الأكثر حاجة لهذا الدعم.
0: نعم. طيب أنا بدي أشكرك محمود، وإن شاء الله يعني نراك دائما على خير وتحقق كل ما تتمنى إن شاء الله وما تصبو إليه، وهذه العزيمة اللي موجودة عند محمود موجودة عند شبابنا إن شاء الله دائما، بالكفاح بالطموح بمحاربة المرض ومحاربة ضغوطات كلها في الحياة. إن شاء الله بنشوفك دائما ناجح وتصل إلى ما تريد. محمود الحوراني وأحد الشباب المستفيدين من صندوق الأمان، بارك الله فيك محمود، شكرا جزيلا، الله يحفظكم. دكتور جمال، تعليق على ما استمعت؟
2: يعني هذا الكلام والله يبعث، صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الخير في وفي أمتي يوم القيامة. لذلك أقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، التبرع أيها الناس ليس مال يقطع من حسابك، بل هو استثمار عند الله عدل. رأينا هذه قصة نجاح، ولو قدر بي وكنت مكان محمود، وكلنا يعني محمود هذا يعني هذا عضو يعني منتج سيكون، ولو قدر لي وفي المستقبل كان يعني كنت أملك من الإرادة وما أملك مال، والله لا أقدم إنجاز وأقدم مبادرة أقدم شغل أقدم الـ AI هاي اللي بتعلمها هاي، هذه كلها حتى أكون يعني نافع.
0: نعم تفضل دكتور.
2: كالغيث أينما حل نفع، يعني الأيام التي مرت علي اجتمع علي اليتم واجتمع علي ظروف الحياة، فلا يسعني إلا أقدم يعني بكل ما أستطيع من مما أعطاني الله سبحانه وتعالى للجماعة الذين كانوا يعني سبب في إنهاء دراستي وأن أكمل إنجازي وأكمل عملي، وأكون أنا دعون إن شاء الله وأكون مفتاح خير لكل هذه المشاريع
0: إن شاء الله. طيب نروح للحديث معك أخي أنس عن طريقة اختيار الطلاب، عدد كبير. نعم. متقدم بكون.
1: نعم.
0: فكيف استمعت
1: يعني أنت لمحمود كان يحكي، يعني هو ما كانش بالأول كلمة حكاها ما كان إشي سهل الحصول على
0: المنحة.
1: وبدي كمان أنا ألفت انتباه أعزائنا كمان المستمعين إنه الصندوق بتعامل مع الطلاب كعائلة أكبر. نعم. يعني لما واحد من طلابنا، احنا بالتأكيد يعني شروط المنحة دائما واضحة، ودائما يعني شروط المنحة بتراعي احتياج الطالب والتزامه الأكاديمي وإلى آخره، ولكن احنا بالنهاية زي ما قلت لك احنا نتعامل مع الطلاب وكأنه احنا عائلتهم الثانية. فلما طالب من طلابنا تعرض لوعكة صحية زي هاي زي اللي تعرض لها محمود، في عنا لجنة مختصة بنعرض عليها أمر الطلاب عشان نقدر نوفر لهم سبل دعم أفضل. بالتأكيد هذا الدعم مطلوب وبشكل يعني دائم. أما بالنسبة لطريقة الاختيار فيعني بصندوق الأمان عندنا مجموعة كبيرة من المعايير اللي بتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية. نعم. والأكاديمية للطلاب المتقدمين.
0: ما شاء الله عليكم، والمتابعة بتكون مستمرة. طيب معنا هون بطل فات عنا على الاستديو، بدنا نعرف شو اسمك؟
4: زيد علي. أنا حيحي.
0: طيب زيد، شو جاي تعمل بالإذاعة؟ بدك تشتغل مذيع؟
4: لا.
0: لا مش عاجبتك الشغله هاي، شو بدك؟ طيب
4: اعطي الناس الفقيرين.
2: يا الله.
0: شو بدك تعطيهم؟
4: مصاري.
0: مصاري قديش بدك تعطيهم؟ يلا كثير كثير.
4: اعطتني هيك.
0: او ماما معك جاي كمان؟
4: لا
0: مش معك ماما.
4: لا بالبيت
0: عمتك. طيب انا بشكرك زيد، وانت بطل دائما، احنا يعني بنكون مبسوطين بس نشوفك، وتعال عنا دائما. اوكي
4: طيب
0: شكرا. شكرا يا زيد، ما شاء الله عليك، الله ينفع فيك. الله ينفع فيك. طيب الابطال دائما بزورونا بالحملات الاطفال وبكونوا موجودين معنا، بالتاكيد بنرحب فيكم دائما، وطرق التواصل بالهاتف موجوده، حكينا الكليك متوفر والاي فواتيركم، ولكن بامكانكم تزورونا كمان في مقر الاذاعه في شارع الملكة رانيا شارع الجامعة الأردنية خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وبتشرفونا وبتنورونا كما عودتونا دائما في كل الحملات إن شاء الله. طيب أخويا أنس، كنا نحكي عن طريقة اختيار. نعم. الطلاب مش سهلة. أبدا. عدد كبير بكون متقدم
1: بالتأكيد.
0: فبالتالي في نوعين من الطلاب حكيت لي تحت الهواء.
1: هلأ يعني هذا نوع، هو فئتين من
0: نعم.
1: من الشباب والشابات المستفيدين من المنح الدراسية. هلأ في عنا بالتأكيد يعني شباب وشابات إخواننا وأخواتنا خريجين دور الإيواء أو خريجين دور الرعاية، هم يعني قولا واحدا باخذوا منحة من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، سواء كانت منحة تعليمية جامعية أو دبلوم أو حتى دورات تدريبية مهنية في سبيل بناء ورفع قدراتهم عشان يكونوا جاهزين بعد هيك لمواجهة الحياة، بس بشهادة ويكون عنده صنعة إذا ما كانش مكمل دراسته. أما لا، الأيتام اللي يتيم الأب أو الأم أو كليهما ولكنه يعيش في كنف أسرته الممتدة، بالتأكيد كمان بيقدر يتقدم وبيحصل على منحة دراسية بتغطي كامل دراسته بالجامعة، وهذا بتم فعليا بعد ما تطلع نتائج القبول الموحد. تقديم عنا سهل هو من حيث المبدأ بالنسبة للطالب، لانه التقديم اصلا الكتروني هو بيعبي،
0: ولكن في بعض الاجراءات من عندكم البروسيس حكيت بنمشي عليها بنعرفها، ولكن اسمح لنا نرحب بالاتصالات معنا طول. ما بدنا نطول عليهم، معنا اتصال طبعا. من حسين، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله، الله يمسيك بالخير.
0: الله يمسيك بالنور، يا هلا.
5: بدي اتبرع والله 50 دينار اروح ابوي وامي.
0: الله يرحمهم، الله يرحمهم ويتقبل منك ان شاء الله.
5: الله يخليك، بارك فيك،
2: ربح البيع والله.
0: أيوة الله. بارك الله فيك أخوي حسين، الله يتقبل منك. ونروح لاتصال آخر معنا من فاعل خير.
6: الله يسلم مساك أخوي.
0: مساء الورد، يا هلا،
6: حياك الله.
0: الله يسلمك، كيف الحال؟
6: قدرنا الله الحمد لله.
0: الحمد لله، تفضل يا فاعل الخير.
6: بدي أتبرع عن سنة 20 لحملتكم.
0: 20 ما شاء الله عليك، الله يتقبل منك يا فاعل الخير، يكثر عليك الخير إن شاء الله.
6: منه
0: الله يتقبل، بارك الله فيك. ونذكركم بأرقام التواصل على 06-516-2060-516-2020-516-5020-516-4020. أهلا ومرحبا بكم جميعا بمشاركاتكم تبرعاتكم، وإن شاء الله كل الطرق سهلة ميسرة متاحة مثل ما حكينا. دكتور جمال، بوجود الأب والأم ويمكن العم والخال كمان، التعليم صعب، التعليم حمل على العائلة.
2: نعم.
0: التعليم مكلف.
2: أيوة،
0: ويعني يحتاج لكثير من المال والوقت والجهد ويحتاج الكثير، فبالتالي لما يكون الشاب يتيم أو البنت حتى، يعني هذا بحتاج منا تكافل المجتمع، نوقف بجانب بعضنا، فشو ممكن نحكي في هذا الجانب؟
2: يعني كما نعلم أن احنا نمر بظروف، شايف هذه الظروف يعني تعم بها كل الدنيا.
0: نعم.
2: فالتعليم هو يعني استثمار عظيم، التعليم يقدم على شيء، خاصة عندنا في الأردن الواحد يعني كما يعني نعلم أنه الواحد مستعد يضحي بالغالي والنفيس حتى يعني يوفر لابنه يعني التعليم. وما أظن أب ولا أم ولا أحد يعني من أفراد أسرة يعني بقصر مع مع مع أولاده، مستعد يعني واحد تبيع ذهبها، تبيع حتى تبيع دم وتبيع حتى لا يوفر. فإذا كان الإنسان يعني كان عندنا فئة الله سبحانه وتعالى ابتلاها في فقدان الأب والأم، يعني مثل المؤمن في تراحمهم وتوادهم وتعاطهم مثل الجسد، والله الخير ليس فينا والله، ولا يعني لن نرى الخير ولا البركة ولا يعني العون من الله عز وجل إذا ما نظرنا إلى هؤلاء الفئة أو هؤلاء الشريحة المستهدفة اللي نتكلم عنها اليوم اللي هو موضوعنا. فنحن والله ننتصر ونحن يعني نجلب البركة والصحة والعافية ببركة هؤلاء.
0: نعم.
2: فذلك يعني إذا لم نكن نحن عونا لهم، يعني ننظر إلى الدول الأجنبية اللي مسميها إحنا هذه دول يعني غير إسلامية، يعني عندهم الأمر هذا أمر مقدس. إذا واحد يعني يتيم أو واحد أبوه يعني مش موجود أو عندهم مثلا مشكلة،
0: ترى أصلا التعليم مجاني في كثير من الدول. نعم.
2: فلذلك مين أولى يعني؟ هم الجماعة هذول اللي إحنا بعدينك إحنا يعني كما قال الشيخنا القرضاوي رحمة الله عليه، قال يعني هؤلاء الفئة المستهدفة أنا مش بعطيها يعني هذا استثمار، قاعد أنا قاعد بطلع مش بطلع قاعد يد بطلع قاعد. قبل شوي شفنا الشاب
0: محمود
2: تبارك AI، يعني أنا قاعد بقدم عضو منتج، وهذا محمود يعني حقيقة وأمثال محمود والأربعين اليتيم الموجودين، هذا يعني من لا يشكر الناس، والله هذا لا يمكن في يوم من أيام أنسى هذا الفضل.
0: نعم.
2: ولا ينسى أيام الحرمان وأيام التعب وأيام اليد التي امتدت. ما أظن وقبل يعني أذكر قبل أشهر حياة الفم استضافت أو تكلمت تواصلت مع إحدى قصص النجاح في إحدى الدول الأوروبية، يعني البنت كانت تبكي بتقول حياة اف ام وذكرت اسماء قالت يعني انا كنت ابات قبل ما يعني الفند والتمويل كان كنت انا مريت في حياة صعبة، لكن عندما يعني اليد الحانية وال وال وال والاب والام والطبيب كان يعني والاهل المنطقة ايما اهل عرصة بات وفيهم جياع برئت منهم ذمة الله، يعني بتحكي كلام كبير يعني
0: الله.
2: كلام عقيدة
0: يا الله.
2: فلذلك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وذي القرب واليتامى، فلذلك يعني هذا الامر يعني تحسبونه هين والله عند الله عظيم
0: عظيم. نعم. طيب اخوي انس، يعني الان الثقة ان شاء الله موجودة في الصندوق والاثر واضح للخريجين، اليوم كم شاب في مستفيد الان حاليا
1: على مقاعد الدراسة؟ تقريبا 600 شاب وشابة فعالين على مقاعد الدراسة.
0: 600 شاب مكفولين بشكل كامل.
1: نعم.
0: في دراسة.
1: نعم هذولا حاليا على مقاعد الدراسة، الرقم الدقيق 523
0: تقريبا. تقريبا. طيب تقريباً. اذا حكينا الان الشباب بنتظروا نتائج التوجيهي.
1: نعم.
0: الله ينجح الجميع
1: يا رب.
0: فالفئة اللي ناوي يتقدم ان شاء الله لصندوق الامان هذول يعني اجتهدوا.
1: نعم.
0: نجحوا بالتوجيهي والآن بنتظروا دورهم ليحصلوا على هذه المنحة. حكيت لي في إجراءات معقدة شوي، احكي لنا عنها.
1: هي مش لا هي أبدا مش معقدة. وبدنا ننوه كمان لشغلة إنه اللي بدهم يتقدموا هسا هم مواليد 2008 قدموا توجيهي على النظام الجديد.
0: تمام.
1: يعني هم اصلا بيعانوا من حاله اصلا من التوهان الاكاديمي.
0: صحيح.
1: وهذا هذا هذا دور كبير احنا بنقوم فيه عند مقابله الطالب عندنا بالصندوق اصلا. ولكن من ناحيه التقديم زي ما خبرتك التقديم الكتروني.
0: نعم.
1: هو الطالب بيعبي معلوماته كامله.
0: اجراءاتكم اللي من عندكم بتكون
1: من
0: هي
1: اللي من تحتاج. من طبعا. نعم. بالتاكيد من عندنا، وكانوا يعني اليوم يعني ثل ممتازه من الزملاء بالصندوق حكوا ممكن شوي عن هذا الموضوع، ولكن احنا في عندنا لجنه مختصه للطلبات
2: حتى تكون شفافيه وعداله.
1: بالتاكيد. نعم. هلا هاي اللجنه او الطلبات بالاحرى
2: جميل
1: بتمر على عدد من الزملاء في قسم البرامج.
0: نعم.
1: بعدين برجع بدققها مدير البرامج ونوجه له تحية طارق الخرابشة، بعد هيك بتروح لقسم التدقيق الداخلي عندنا.
0: نعم.
1: عشان نطلع بمجموعة الطلاب اللي بناخذهم وهم الأكثر حاجة، يعني احنا عدد المتقدمين بدنا ناخذ مثلا هاي السنة نعتبر 40 طالب.
0: نعم.
1: ان شاء الله انه نقدر ناخذ أكثر بجهود النشام اللي يسمعونا على أثير الإذاعة. ناخذ 40 طالب، اللي حيتقدموا ممكن يوصل عددهم ل 150 و200 طالب. فاحنا نظام المعايير او العلامات المعياريه اللي بنراعيها في الطلبات، وهلا ممكن يعني نحكي عنها بشكل يعني مختصر، هو اللي بيمثل هاي المفاضله بين المتقدمين. مثل قد ايه هو مثلا مكان سكنه بعيد عن الجامعة،
2: يعني الظروف المادية
1: احنا حكينا هو ظروف المادة الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية.
0: تمام.
1: المعدلات قد ايه معدل الطالب المتقدم يعني مقارنة ببقية الطلاب. بنطلع بالتأكيد طبعا كمان على التخصصات، يعني احنا بنفضل التخصصات المطلوبة في سوق العمل لأنه هذا الاشي بيسهل كمان مهمة الطالب لاحقا.
0: جميل.
1: بسوق العمل وبيسهل مهمتنا لأنه احنا ايضا نشبكهم مع شركائنا بعد التخرج لا يحصلوا على فرص توظيفية او تدريبية او انترنشيب او الى اخره يعني.
0: نعم.
1: فالعديد من العلامات المعيارية بتم أخذها بعين الاعتبار للمفاضلة بين الطلبات المتقدمة. بالنسبة كمان يعني بحب أحكي يعني شغلي كمان للمتبرعين، يعني بالتأكيد كل إخوان اللي عملهم حاليا برنوا بتبرعوا بمبالغ يعني بالإشي اللي هو بقدر عليه، وإن شاء الله يا رب أنه يكون في ميزان حسناتهم. ولكن إحنا في عنا أيضا متبرعين بيطلب أنه بده يكفل مثلا طالب، بده يكفل تعليم طالب،
0: يعرف مين هو الطالب.
1: بده يعرف مين هو الطالب. وهذا إشي إحنا كمان بنوفره بمنتهى الشفافية، أنه أنت بتكفل الطالب تدعم دراسته وفصليا بوصلك علاماته، بنعطيك عنه تقرير عن أدائه الأكاديمي بالضبط كيف هو حاليا ماشي بالجامعة،
0: بتقدم. جميل.
1: إذا عنده أي مثلا طلبات إضافية بتساعده بدراسته بنطلع أيضا المتبرع عليها. بيكون في عندنا دائما زي لقاء خلينا نحكي سنوي بنعمله للخريجين مع المتبرعين، لأنه إحنا بنشوفه بمثابة توفير فرص لهذول الشباب، لأنه هو لما يلتقي في المتبرع، المتبرع ممكن بيكون بيشتغل في مكان معين فقد يساعده بأنه يوفر له فرصة عمل، كنوع من التشبيك أيضا. هذا الإشي بنشتغله بشكل أيضا
0: ما شاء الله يعني ما شاء الله. نعم. يعني المتابعة حتى خلال الدراسة، المتابعة خلال الفصل وبعد الفصل. نعم. سنويا وفصليا، وحتى متابعة واهتمام ما بعد التخرج حتى بتأمين الوظيفة،
1: حتى على مستوى عدد جميل. الساعات اللي بنزلها الطالب فصليا، يعني بنتبع مع الشباب عشان نتأكد انه ماشي على
0: نزل 18 مش 12 يعني.
1: لا مثلا. 18 كثير، احنا بنقوله 15
0: كويس والله نزلت 21 بتذكر مرة أنا.
1: لا 15 ما بنزودش عليهم.
0: طيب بنذكر بأرقام التواصل على 06-516-2016-20-20-516-50-20-516-40-20. هذا أرقام التواصل، المشاركة، التبرع، تقديم الزكاة، الصدقات، ما شئتم من أبواب الخير إن شاء الله كلها مفتوحة لتأمين كفالة التعليم الجامعي لأربعين طالبا يتيما في هذا اليوم وهذه الليلة المباركة إن شاء الله. نذكركم بأنه جميع الطرق متاحة، الكليك و تفاصيل الكليك إن شاء الله كمان منشورة وموجود الآن عبر تلفزيون حياة وشاشة تلفزيون حياة، وكذلك على منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك أيفا وتيركم جميع التفاصيل للائحة الجمعيات الخيرية، بتلاقي الاسم إن شاء الله موجود لتقديم هذه المشاركة وهذا التبرع. فبدنا اتصالات، بدنا همة وعزيمة إن شاء الله. ويا فاعل الخير وباغي الخير أقبل، اليوم الباب مفتوح دكتور جمال لهذا الباب من أبواب الخير، تأمين التعليم لهؤلاء الطلاب. فشو بنحكي يعني عن أهمية اليوم أيضا هذه الفئة اليتيم، أنه نأمن له هذا الشيء المهم في حياتنا اليوم، الأهم يمكن التعليم.
2: مغرقون بالعطايا، محاطون بالألطاف، متفيئون بظل رحمته، مشمورون بكرمه، يا ربنا لك الحمد. والله احنا بألف الحمد لله، احنا بنعم معلم الله عدن، لذلك هذه النعمة والله بحاجة لها شكر وبحاجة إلى زكاة. هذه النعمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لذلك هذه النعمة كيف نحافظ عليها؟ أنا عندي سيربس، أنا عندي أموال وعندي أبناء. رأينا قبل يعني اليوم خلال اليوم في حياة FM ناس بيصطحبوا أطفالهم إلى هذا العمل المبارك، هذا العمل يعني وسابقوا وسارعوا في القرآن، الأعمال هاي سارعوا سابقوا. لذلك هذا يثلج الصدر، أجيب ابني، أجيب بنتي، أجيب أخوي، أشارك أهلي في هذا العمل. هذا العمل ليس فردي، هذا عمل جماعي ضخم. لذلك والله هذه لن تشقى أمة فيها أعمال خير. لذلك هذه الأعمال خير، الحمد لله الذي جعلها الله عز وجل سبيل وطريق إلى رضوانه. لذلك يعني ومن أحسن من الله قولا ومن أحسن من الله حديثا، إذا كان الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ في سورة إيش اقرأ، والتعليم إذا ما استثمر بالتعليم نحن ماذا نستثمر؟ يعني هذول الأربعين هذول يعني بتبارك الرحمن الأسس والشروط جمعت بين التنظيم والشفافية والعدالة. يعني تعال يا أخي الكريم، يعني حتى تكون في الإفصاح والشفافية، أنت بتحب تكفل اليتيم، تفضل تعال أنا بعطيك الداتا كاملة عنه وبعطيك علاماته، مستعد تتابعه كأنك ابنه. حتى إيش؟ جميل. حتى أطبق حديث النبي امسح، مش شرط له امسح يعني حقيقة، قد يكون امسح يعني تتابع شوف كيف، لأنه الإنسان لما يمسح يعني هنا يكون يعني شارك.
0: جميل.
2: تعال أشاركك أنا، تعال أعطيك الكشف العلامات، تعال أقول لك ابنك اللي كفلته الآن هو تعبان، شوف كيف لما أشوف ابني معي مريض كيف أنا وياك تعال تشارك الهم، مش بس لحاله هذا، أنا المسؤول، أنا مش أنا جاي أنا موكل بهذا اليتيم من الله وكلني فيه فقط، وإنما أستاذ محمد حياة FM أبو فلان أبو علان وفلان، حتى إنسان يعني أنا برأيي وما ما أفتي أنا يعني أعمى يقود بصيرا لا أبل لكم وقد ضلت من تقود عميا. أتكلم عن نفسي أقول ما في إنسان مع فيه من التبرع ولو بقش. لذلك صدق النبي عندما قال سبق درهم ألف درهم. ما معنى الكلام يا أستاذ محمد؟ ما معنى الكلام؟ معنى الكلام
0: ما في قليل.
2: يعني أبو 300 دينار و500 دينار يا الله ما أجملها، يا الله ما أجملها ولو كان بدينار، فقد يكون عند الله سبحانه وتعالى يعني هذا الدينار يعني حبل وطوق نجاة يوم القيامة، يوم جميل. لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم.
0: قلب سليم. معنا اتصال من حمزة، السلام عليكم. حمزة معنا؟ طيب طولنا عليه حمزة، سامحنا وإن شاء الله الشباب برجعوا يتواصلوا معك. ونذكركم بأرقام التواصل على 06-516-20-20-516-40-20 20 60 516 20 20 و 516 50 20 و 516 40 20. يعني الهدف اليوم أستاذ أنس تأمين التعليم بشكل كامل لأربعين طالب. حكينا بتم المتابعة معهم. رجعنا لحمزة. طيب رجعنا للاتصال مع حمزة. السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
0: أهلا يا حمزة، كيف الحال؟
7: الحمد لله.
0: كم عمرك يا حمزة؟
7: 14 سنة.
0: 14، ما شاء الله عليك. تفضل حمزة، شو بدك تشارك معنا اليوم؟
7: إن شاء الله بدك تبرع بثلاثين دينار.
0: 30 دينار.
7: عني وعن إخواني.
0: ما شاء الله، الله يتقبل منك ومن إخوانك، ينفع فيكم إن شاء الله. شكرا يا حمزة البطل، بارك الله فيك. شكرا يا حمزة. طيب نروح نرجع للحديث أخوي أنس عن المتابعة للطلاب، هذا شيء مهم
1: بالتأكيد
0: أنك تتابعهم. ممكن في حدا تراجع شوي بالدراسة، ممكن حدا، فكيف بتتم المتابعة؟
1: يعني هو للأمانة المتابعة كمتابعة أكاديمية هي بتتم خلال الفصل الدراسي الواحد من مرتين لثلاثة مرات، آخرها بيكون لما يوصلنا بطبيعة الحال كشف العلامات والمطالب المالية من الجامعات اللي ملتحقين أو فيها.

0: حسن الـ الـ الـ الـ الإدارة اللي بنشتغل فيها بالمنحة، إنه المستوى الوعي والمسؤولية عند شبابنا وشاباتنا عالي، لأنه زي ما يعني قبل شوي حكينا الحصول على المنحة مش
1: مش
0: سهل.
1: سهل. نعم
0: فاللي بيحصل على المنحة بيحاول قدر الإمكان من الشباب والشابات يتمسك فيها. شروط المنحة مش تعجيزية بالتأكيد، يعني احنا بنطلب من الشاب إنه يحافظ على معدل جيد في الجامعة
1: الجامعة
0: بشكل أساسي، بالإضافة لأنه التدريبات اللي بيخضع لها الطالب، وهذا يعني قسم آخر من عملنا أيضا بصندوق الأمان، إنه إحنا بنغطي 75 كفاية تدريبية للشباب والشابات الملتحقين في منح الصندوق ضمن برنامج تدريبي أيضا كبير اسمه سايد،
1: نعم
0: حكينا عنه يعني قبلا، بس أكيد يعني بنحب نحكي كمان مرة للمستمعين اللي حاليا موجودين معنا على الهواء. سايد بغطي 4 جوانب أساسية: الجانب الاجتماعي، الجانب الشخصي، الجانب الرقمي، والجانب الاقتصادي، ب75 كفاية. تم وضع هاي الكفايات من خلال دراسات عملناها أصلا على طلابنا عشان
1: جميل.
0: نقيس الاحتياج وين
1: الاحتياج
0: موجود عندهم، أو وين الثغرات، أو وين الأشياء اللي لازم نطورها أو ننميها أو نركز عليها.
1: جميل جميل.
0: وخصوصا أنه من متابعتنا لسوق العمل وإيش عماله بتطلب من مهارات لازم تكون موجودة عند الشباب، عكسنا هذا الإشي على التدريبات اللي بأخذوها الطلاب. وكل هاي العوامل فعليا بتساهم بشكل كبير بأنه من فضل الله أنه ما عندنا هالدروب أوت اللي يعني نحكي فيه، أو عندنا طلاب مثلا بنفصلوا أو
1: جميل.
0: بيتركوا الجامعة أو إلى آخره. يعني الحمد لله طلابنا ببلشوا بكملوا بيستمروا وبصيروا يسألون عن منح ماجستير كمان
1: ما
0: بعد ما
1: شاء الله ما
0: يتخرجوا.
1: شاء الله. وبتوظفوا بيساعدوا معكم وبيقدموا صدقات وبيقدموا تبرعات؟
0: للأمانة نعم، للأمانة يعني
1: جميل.
0: اليوم في من الطلاب الخريجين يعني اللي حكوا معانا الله يجزيهم الخير، إن شاء الله يكونوا بيسمعونا لساتهم هسا، كانوا بالفترة الصباحية يعني ما شاء الله موظفين حاليا وبيعيلوا أسرهم أو بلشوا أسرهم الخاصة، وهم من داعمين الصندوق صاروا.
1: جميل.
0: يعني الخير برجع الحمد لله.
1: جميل ما شاء الله. طيب دكتور جمال، حضرتك أكاديمي كمان
2: الحمد لله،
1: فالطالب اليتيم متفوق بكون مرات، فبكون بحاجة لهذا الدعم بشكل أكبر، حكينا عن هذا الجانب لو تكرمت.
2: يعني أنا ملاحظت الأسس اللي حاطينها هدول الأربعين، يعني بما أنه الشروط شوي يعني هي الفئة هذه بتكون مهتمين.
1: نعم
2: ماشي، لانه المعدل بعدين انا في مقابلات، بعدين في عندي انا مثلا في عندي كنه اختبار مسوي له فيه مش عارف، فلذلك الاصل يكونوا يعني نسبه كبيره منهم يكون ايش يعني مقدر انك انت ما حصلت على هذا الامر الا، فلذلك ضروري جدا احافظ على هذه المنحه والبعثه.
1: نعم.
2: فيعني اجراءات رائعه جدا، مدروسه، امر تنظيمي زي ما قلنا، ف يا حبذا يعني يعني سبحان الله كل جواد كبو، وهي في المستقبل إن شاء الله يكون مثلا مجال مفتوح أكثر، طبعا بهمة العالم والناس اللي يعني الباحثين عن
1: دكتور الآن اللي عم قاعد الدراسة حوالي 600
0: نعم.
1: 500 وشوي
0: نعم.
1: من الطلاب هذول مكفولين لدراستهم بشكل كامل.
2: الله الله،
1: لكن نذكر بأنه هدفنا اليوم
2: 40
1: هو 40 طالب يتيم، تأمين التعليم الجامعي لهذول الطلاب 40 طالب إن شاء الله يكون المبلغ كامل قادر على تأمين هذول الطلاب
0: إن شاء الله. إن شاء الله
2: أقول يعني بتسمح لي لو الأرب لو أن يعني استراتيجي تخيل لو أن استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرأيتم لو أن خيلا خلف الوادي قلت لكم أتصدقون؟ قال فأنا أقول يعني استراتيجي تخيل لو أن 40 هذول ما وجدوا دعم، وهم يعني متفوقين وما وجدوا يعني يد حانية وما وجدوا يعني هذول وين بيكون مصيرهم؟ تخيل هذولا يعني بالمستقبل، أو مثلا إذا مثلا يعني يعني كثير بسمع ناس يقول والله اللقم تدفع النقم، يعني أنا والله بقولي تخرجت من ما بعرف كيف الله نجاني، لذلك يعني صاحب المعروف لا يقع. وصاحب المعروق قال يعني كما يقول إذا وقع، إذا صحت الرواية قال يأتي متكئ. لذلك أقول يعني هؤلاء الأربعين هذولا يعني طريق

0: إن شاء الله، وهذول إن شاء الله يعني أجر عظيم والأحاديث كثيرة وإن شاء الله قبول.
1: نشوف يعني عندنا متبرعين تحت الهواء، بدنا بالتأكيد نشكرهم، جزاهم الله كل خير. متبرعين عبر كليك، خلود 150 دينار ما شاء الله، منال منصور 100 دينار، محمد وليد 500 دينار
0: ما شاء الله،
1: حسام موسى 300 دينار، إسماعيل إبراهيم كمان 200 دينار، ريم وصيف 100 دينار، سلام الشيخ قاسم 100 دينار، ومحمد علان 200 دينار. ربنا يتقبل منكم جميعا، بارك الله فيكم ويكثر عليكم خير إن شاء الله. دكتور جمال ما في قليل اليوم،
0: والله إن والله عند الله كثير، والله هذا كثير، والله يعني من يصنع المعروف لا لا لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. نعم. والله إنه هذا أجر عظيم. أسأل الله عز وجل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خارق البارس مصور غفار قهار وهاب أن يبارك لكل من دعم ولكل من ساهم ولكل من دل ولكل من من من من يعني أعان على هؤلاء الفئة التي الله سبحانه وتعالى ابتلاها بفقدان الأب، أن يكون له عون في الدنيا قبل الآخرة
1: يا رب. نذكركم بأرقام التواصل على 06-516-2060-516-2020 و516-5020 و516-4020. أخوي أنس، قصص نجاح يعني هذا المشروع بأكمله هو قصة نجاح، وين رايحين إن شاء الله؟ شو بنخطط في صندوق الأمان؟
2: يعني إحنا طموحنا زي ما يمكن تفضل الدكتور، ناخد كل الطلاب،
1: عدد أكبر،
2: ناخد كل الطلاب الأيتام اللي بدرسوا بالجامعات الحكومية، ناخذ كل اي طالب يتيم بده يدرس دراسات عليا، طموحنا احنا ناخذهم كلهم يدرسوا يقدروا انهم فعلا ياسسوا اسر خاصه فيهم، او على الاقل يدعموا اسرهم اللي حاليا موجودين فيها. يعني الحاله الاقتصاديه العامه بالتاكيد يعني صعبه عند الاغلب، فما بالك لما يكون هذا الطالب يتيم. احنا بنحكي لسه عن طالب يتيم بعيش مع أسرته، ما بالك بطالب يتيم عاش طفولته كاملة لسن 18 بدار رعاية.
1: نعم.
2: هذا الطالب ما عنده أي سند أسري، ما عنده حدا يمسك إيده يسجله. أنت اليوم يعني ابنك لما ينجح بالتوجيه وتروح تسجله بالجامعة، بتصحى معه من الصبح وبتروح بتسجله وبتيجي وبتساوي وبتنزل له مواد الطالب اللي بيخلص من دار الرعاية ما عنده هذا الإشي، مش موجود. لو صندوق الأمان مش موجود هذا الطالب ما بيقدر يدرس، ما بيقدر يدرس نهائيا.
1: الطريق صعب جدا، يمكن
2: طبعا
1: يعني بحتاج يأمن وظيفة ويأمن وقت للدراسة ووقت للعمل، وكذلك تأجيل فصول مثل ما تفضلت. نعم. وهذا الحال موجود، يعني من فينا لا يعرف شاب بيحاول يشتغل ويكمل دراسته ويتعثر؟ أنا شخصيا والله أعرف كثيرين.
2: نعم.
1: يمكن في أيتام وفي مش أيتام.
2: نعم.
1: لكن يتعثر وبترك دراسته للأسف، وبعد سنوات بقول يا ريتني كملت، أو يا ريت أنا بقدر أني أرجع على مقاعد الدراسة، ولكن بكون فات الأوان. نروح لاتصالات معنا. فاعل خير، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم
1: العافية. الله يعافيك، حياك الله.
3: إن شاء الله في ميزان حسناتكم مأجورين، الله يجزيكم.
1: وإياكم يا سيدي، الله يتقبل منكم.
3: الله يبارك فيك. أنا بدي أتبرع بخمسين دينار.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يتقبل
0: الله
1: منك.
0: الله يجزيك
1: الله، الله يجزيك الخير ويتقبل منك يا فاعل الخير.
3: يبارك فيكم يبارك فيكم.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك. دكتور بدنا رسالة ربما أخيرة. نعم. الآن لمن يستمع من يتابع، تحدثنا عن أهمية التعليم، نحن أهل رسالة اقرأ، أهل الإسلام وأهل القرآن إن شاء الله نكون جميعا، عن مكانة كافر اليتيم في الإسلام وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين، تحدثنا عن هذه الجوانب. والآن نريد رسالة لمن يستمع ومن يتابع قبل أن نتوقف لأذان العشاء إن شاء الله.
0: أقول لكل الباحثين عن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أقول للباحثين عن أن يلين قلبه، أقول لكل بيت يحب أن يكون خير بيت حسب أوامر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا وكافر اليتيم كهتين، ويقول عن معرجة قسوة القلب، قال من أحب أن يلين قلبه فليمسح رأس يتيم، أو يعني أن يدعم يتيم. أقول لكل الباحث أن يكون بيته خير بيت من بيوت المسلمين، قال الكفالة والتبرع هذا ليس مال يقطع، والله هذا مال ما ينقص من رصيدك، يقسم النبي ما نقص مال من صدقة إذا كان صدقة بشكل عام، فما بالك إذا كان يتيم الذي وصل الله عليه في القرآن 23 مرة ب 22 سورة. أقول يعني كفالة يتيم هذه نفقة استثمارية وليست استهلاكية، وما أجمل أن يكون لك سهم في ذلك، كم طبيب، كم مهندس، كم معلم، كم قاضي كما سمعنا أصبحوا بفضل الدعم والإسناد والرعاية كان ممكن أن يخسرهم المجتمع، وأصبح الآن بفضل الله عزل هم يعني أيادي بيضاء لها بصمات، وهم ممن يشكرون الله عزل ويقومون بشكر الناس. لذلك أقول تلك آبائي فجئني بهم إذا جمعتنا يا جل مجامع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بحجم السماء من الأجور والبركات أن يمن علينا بالخير واليمن بركات، وأن يعيننا على أن نكون يعني سند لهذه الفئة، وكل من وقف وكل من سان وكل من دعم جزاكم الله خير، ومن قال لأخي جزاك الله خير فقد بالغ بالغ بالغ في الثناء.
1: بارك الله فيك دكتور، الله يجزيكم الخير ويتقبل منكم إن شاء الله. دكتور جمال القريوتي الداعية بارك الله فيك، وأيضا نشكرك أخوي أنس أبو الزهور ضابط البرامج في صندوق الأمان. اسمحوا لنا نتوقف لحين رفع أذان العشاء، بعده نواصل إن شاء الله، وهذه الحملة مستمرة، ابقوا بالقرب.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: يشوفوا يتدفوا. حياكم الله من جديد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا متابعينا في هذه الحملة الطيبة المباركة، معكم طليقهم أمان، وإن شاء الله طليقهم أمان. والهدف من الحملة في هذا اليوم تأمين الكفالة، كفالة التعليم لأربعين طالبا جامعيا يتيما، فإن شاء الله نحقق بهمتكم بعطائكم هذا الهدف بكفالتهم بإذن الله. نذكركم بأرقام التواصل معنا على الهواء مباشرة، تقديم التبرعات، الزكاة، الصدقات، ما شئتم على 06-516-2060 و516-2020 و516-5020 و516-4020. أهلا ومرحبا بكم، ونروح لاتصالات معنا. سلمى، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا
0: أهلا. أهلا يا سلمى، كيف الحال؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: الله يحفظك، تفضل يا سلمى.
1: كنت إن شاء الله بدي أتبرع أنا وأختي بتول بمبلغ 50 دينار.
0: ما شاء الله، الله يتقبل منك.
1: بنية طلب العلم.
0: الله يتقبل منكم إن شاء الله، الله يتقبل منكم ويحقق ما تتمنوا إن شاء الله بطلب العلم، ويوفقكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك سلمى وبتول إن شاء الله، بارك الله فيكم، شكرا لكم. 50 دينار من سلمى وبتول بنية طلب العلم، وهذا هو بيت القصيد كما يقال، طلب العلم. قديش مهم اليوم أن نسهل، أن نيسر هذا الطريق للجميع، وتحديدا لهذه الفئة، فئة الأيتام، من لا يجد معيلا سندا يكون معه في هذا المشوار، في هذا وفي هذه الطريق، طريق طلب العلم. قديش بنشوف اليوم شباب بيشتغل شغلة وشغلتين عشان يقدر يأمن القسط الجامعي، بكون الأب موجود والأم موجودة، وبتكون المساندة معنوية أو مادية موجودة، ولكن الحمل ثقيل لما يكون عندك 2 ولا 3 بالجامعة مع بعض، وهذا الحال وهذا الواقع. فبالتالي اليوم هذه مسؤوليتنا جميعا، أن نتكافل وأن نقف بجانب هذه الفئة التي لا معيلة ولا سند لها إلا أنتم من يستمع ومن يتابع، ليكون إن شاء الله الأثر بتأمين التعليم تأمين كامل ل4 سنوات للدراسة الجامعية، وبالتالي يكون هناك إن شاء الله فرصة عمل، ويكون هناك أسرة طيبة، يكون هناك شخص قادر على إعالة نفسه وعائلته وتأسيس أسرة إن شاء الله تكون صالحة ونافعة في هذا المجتمع الطيب والمبارك. بدنا نرحب مرة أخرى بضيفنا المستمر معنا في الاستديو أنس أبو الزهور، وأنت ضابط البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، حياك الله.
2: الله حييك.
0: يعني قبل الهوى بالفاصل أثناء فترة الأذان كنا نحكي عن الفئة تحديدا اللي موجودين في دور الرعاية.
2: نعم.
0: لما يخلص فترة دار الرعاية،
2: نعم،
0: 18 سنة نجح توجيهي، فاليوم يواجه مصير بنقدر نحكي مجهول، فمش عارف شو يعمل، مش عارف وين يروح، شو الجامعة، شو التخصص، وين أسكن، شو أعمل، كيف أصرف.
2: نعم.
0: فبالتالي اليوم صندوق الأمان بيغطي هذا الجوانب أيضا.
2: بالتأكيد.
0: حكينا عن هذا الجانب.
2: هو كان مجهول قبل صندوق الأمان، مع صندوق الأمان يعني الحمد لله وبفضل يعني هاي المبادرة، أنه الطالب الشاب أو الشاب طبعا لما يبلغ سن 18 عام ويكون ناجح توجيهي ويكون قضى طفولته أو معظمها بإحدى دور الإيواء، بس يصير عمره 18 سنة ما في أي جهة رسمية بالأردن بترعاه بشكل كامل غير صندوق الأمان. يعني هو صندوق الأمان حله الوحيد عشان نكون يعني واضحين أكثر.
0: نعم.
2: ليه؟ لأنه صندوق الأمان بيوفر لهذا الشاب أو هاي الشاب مش بس منحة دراسية، بيوفر له سكن، بيوفر له مصروف شهري، بيوفر له تأمين صحي، لأنه هاي يعني متطلبات أساسية عشان يقدر يدرس. لأنه هو فعليا ما عنده مكان ثاني، يعني هو ما في عنده مكان يقدر أنه يسكن فيه.
0: نعم.
2: إذا صندوق الأمان ما غطى له السكن وما أعطى هذا المصروف الشهري. علما كمان يعني إحنا الشباب والشابات اللي بيسكنوا، بتأكيد يعني الشابات بسكنات خاصة للبنات بتكون.
0: نعم.
2: سكنات طالبات يعني.
0: نعم.
2: والشباب بيستأجروا يعني بمختلف أنحاء عمان، شريطة أنه يكون يعني المكان هذا السكن قريب
0: الجامعة.
2: الجامعة تبعته، بالإضافة لأنه إحنا يعني بنقوم بزيارات دورية لشبابنا وشاباتنا اللي بسكنوا ضمن برنامج السكن مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. خلينا يعني يمكن معاك نشوف الأبطال موجودين في الاستوديو.
0: أنا عندي هون الأبطال، بدنا نشوف، نورونا بالاستوديو ما شاء الله الأمورات. احكي لي شو اسمك؟
3: اسمي رينات.
0: رينات كم عمرك يا رينات؟
3: عمري 10 سنين.
0: أنت أكبر وحدة شكلك صح؟
3: لا.
0: لا هون شو اسمك؟
3: أسيل.
0: أسيل أكبر وحدة، كم عمرك؟
3: 11.
0: 12 ما شاء الله. وهون مين الأمورة عنا؟ شو اسمك؟
4: جوري.
0: جوري كم عمرك يا جوري؟
4: 7.
0: طلعي هون عند الكاميرا. طيب بدي أسمع من جوري شو جايين تعملوا عنا اليوم؟
4: نتبرع.
0: مين مع مين جاي أنت؟ مع بابا. وين بابا؟ هون. طيب الله يحفظكم يا رب. شو بدك تتبرعي يا جوري؟
4: نتبرع للأيتام.
0: للأيتام عشان يكملوا دراستهم. شو بدك تصيري بس تكبري؟
4: أنسى.
0: بدك تصيري دكتورة معلمة يعني. وانت شو بدك تصيري بس تكبري؟
5: مهندسة.
0: ما شاء الله. وانت هون؟
5: دكتورة.
0: ما شاء الله عندك متفوقات، عندك معلمة ودكتورة ومهندسة. الله يحفظهم ان شاء الله يا رب. الله يحفظهم ويبارك فيهم. شكرا، نورتونا بالاستديو الأبطال، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.

0: حياكم الله من جديد بعد ما شفنا يعني البطلات والأمورات اللي اجوا عنا الاستديو. كمان معنا اتصال من البطلة تالا. مرحبا يا تالا، كيفك؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا تالا؟
1: منيح الحمد لله.
0: كم عمرك انت؟
1: 7 سنين.
0: 7 سنين، 7 سنوات. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طيب احكي لي يا تالا، شو بدك تشاركي معنا اليوم؟
1: أبا أتبرع ب10 دنانير.
0: ما شاء الله، والله لغتك العربية ممتازة.
1: بنية حفظ القرآن.
0: ايش؟
1: بنية حفظ القرآن.
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله يا رب نشوفك حافظة لكتاب الله وعاملة بكتاب الله كمان. الله يتقبل منك يا تالا، شكرا لك، والله ينفع فيك، يجي عليك قرة عين إن شاء الله. للوالد والوالدة سلمي عليهم كمان. شكرا يا تالا، الله يتقبل منكم، بارك الله فيك. ونروح معنا اتصال كمان من فاعلة خير. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مساء الخير.
0: مساء الخيرات.
3: أنا بدي أتبرع ب200 دينار.
0: 200 دينار ما شاء الله.
3: نعم.
0: ما شاء الله. نعم. الله يتقبل منك.
3: والله يوفقكم، والله يا رب يحنن قلوب الكل على الشباب والصبايا.
0: يا رب يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين.
3: إن شاء الله.
0: الله يتقبل منك، بارك الله فيك يا فاعل الخير. ومن هذه الكلمة يحنن قلوب الجميع، والله بحاجة أنه نكون نحن على بعض. بالفعل اليوم هذه الفئة، فئة الشباب الأيتام والصبايا، يعني اللي من هذه الفئة، هم بأمس الحاجة لأن نقف بجانبهم مثل ما حكيت. خلينا والله نتخيل هيك مع بعض، إذا كان العكس هو الصحيح، إذا اليوم ما كان في صندوق الأمان لا قدر الله، ما كان في هذا العطاء وهذا الخير منكم جميعا ومن جميع من قدم ومن سيقدم إن شاء الله، ما هو البديل؟ لسه بنحكي عن فئة كانت في دور الرعاية، إذا خرج من دار الرعاية بعمر 18 سنة ناجح توجيهي، خرج للمجهول، أو حتى إذا كان يتيم الأب وفي يعني كنف الأسرة والعائلة ولا يجد من يدعمه في هذا المشوار، مشوار التعليم والتعليم الجامعي. شو البديل؟ البديل والله صعب، خاصة إذا كان شاب متفوق أو صبية متفوقة، يرى التعليم كحلم ويرى التعليم كحياة بأكملها. فبالتالي اليوم هذه مسؤوليتنا، هذا دورنا، واليوم إن شاء الله الخير يعني موجود في هذا البلد، موجود في الأردنيين، في النشامة، كما عودتنا في كل حملة، في كل باب من أبواب الخير يفتح عبر هذه الإذاعة، إن شاء الله نحقق الهدف والغاية بكفالة جميع العدد، والعدد مش كثير والله، 40 طالب فقط. هذا المطلوب اليوم، أن نكفل وأن نغطي هؤلاء الطلاب الأيتام بتأمين التعليم الجامعي لهم، وهي والله رسالة وغاية وهدف من أنبل الرسالات. نروح لاتصال معنا من فاعلة خير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب.
0: وإياكم، الله يبارك فيك.
4: إن شاء الله بتبرع إن شاء الله عن روح ابني ب300 دينار.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يتقبل منك والله يرحمه يا رب. إن شاء الله في ميزان حسناتك وحسناته إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا رب، يا أكرم الأكرمين، والله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
0: الله يحفظ.
4: إن شاء الله دائما الله يقدركم دائما على المعروف
0: يا رب. إن شاء الله بهمتكم وعطائكم تستمر هذه الأبواب الخير إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. الله يتقبل منك. الله يتقبل منك ويرحم ولدك إن شاء الله، ويجمعكم به في جنات النعيم إن شاء الله.
4: يا رب يا أكرم الأكرم.
0: اللهم آمين. بارك الله فيك يا فاعلة الخير. 600 دينار ما شاء الله. واليوم نرجع نذكر ونأكد على نقطة، أو نأكد النقطة ذاتها، بأنه ما في شيء قليل. اليوم الدينار والستمائة دينار والألف دينار كله إن شاء الله يحدث الفرق والأثر الذي نسعى وراءه في هذا اليوم، تغطية جميع العدد 40 طالب، وهذا مش كثير إن شاء الله، على عطائكم وعلى همتكم إن شاء الله إنه مش كثير. نذكركم بأرقام التواصل للمشاركة على 06-516-2020 516-2020 516-5020 و516-4020. هذه أرقام التواصل، نذكر بأنه جميع الطرق إن شاء الله سهلة ومتاحة على الحوالات عبر الكليك، إيه فواتيركم وكل هذه التفاصيل إن شاء الله المشاركة متاحة وموجودة عبر صفحات حياة اف ام على منصات التواصل الاجتماعي على فيسبوك وغيرها. كذلك بإمكانكم تنورونا وتشرفونا في مقر الإذاعة، إذاعة حياة اف ام في شارع الملك رانيا، شارع الجامعة الأردنية، خلف جريدة الدستور ومجمع حياة الطابق الثالث. أهلا وسهلا بكم جميعا. أخوي أنس، نرجع نحكي يعني أو من حيث توقفنا بالحديث عن تأمين جوانب الحياة الأخرى، تحديدا طلبة دور الرعاية.
2: نعم. إن صح التعبير. نعم نعم، احنا كنا بنحكي عن السكن، وهذا يعني واحدة من الاحتياجات الأساسية. يعني أي إنسان بيحتاج إنه يكون عنده مسكن ملائم بقوي إليه، وهذا ما نوفره احنا لشبابنا وشاباتنا. يعني السكن بالتأكيد أساسي، المصروف الشهري ايضا اساسي، لانه احنا بنفضل انه بنشجع الطالب انه يشتغل، خصوصا لما يعني يقطع ممكن عدد من الساعات، بل وبنوفر له هاي احيانا الفرص يعني بتكون بارت تايم، بنعرضها على الشباب من خلال شركائنا للشباب المهتمين، بيكون بنحفزهم على هذا الشيء. ولكن باول سنه خصوصا، يعني احنا بنحكي باول تقريبا 35 ساعه، دائما احنا بنحث الشباب والشابات انه هدول فرصه ترفع معدلك وتحافظ على معدل تراكمي كويس، عشان بعد هيك المواد بتبلش تصعب. لو لا سمح الله نزل معدلك او علامتك في ماده معينه ما بتاثر على معدلك التراكمي والى اخره، فإنك تحثه بهذا الاتجاه بدون ما توفر له الدعم اللازم لأنه يقدر يعمل هذا الإشي، يعني بيكون مش منطقي. فعشان هيك إحنا اليوم بنحكي لكل المستمعين والمشاهدين والمتابعين إنه أنت دعمك بوصل
0: جميل
2: وبشكل مباشر للطالب، دعمك بغطي المملكة كاملة.
0: نعم.
2: يعني بي بي بي بقراها، بمدنها، بجيوب الفقر الموجودة فيها. احنا في يعني بتستحضرني الان واحدة من القصص يعني كانت بالنسبة لنا يعني عالقة في اذهاننا، حتى يمكن الكثير من الزملاء. احنا بعد نتائج القبول الموحد، او حتى قبل نتائج القبول الموحد، بعد نتائج التوجيهي بالعادة،
0: نعم،
2: بالتعاون مع الجمعيات اللي بنشتغل معاهم بمختلف يعني مناطق المملكة، بنزور المحافظات عشان نوعي الطلاب كيف يقدم حتى للمنحة.
0: نعم.
2: ويكون دائما الطلاب أو الأهالي عندهم استفسارات وأسئلة، وبكونوا بالعادة بتعرف الجمعيات محضرين قائمة مين الطلاب المتوقع حضورهم وإلى آخره. ففي واحد من الطلاب ما بدناش يعني يمكن نحكي اسمه حفاظا لخصوصيته، اسمه كان مكرر موجود بس ما بيجي. رحنا أول مرة تاني مرة يعني سألنا عنه كذا، وين يعني ليه ما إجا هذا الطالب سيد العزيز؟ من سكان الراجف.
0: نعم.
2: الراجف هي اللي ما بيعرف يعني قرية شبه نائية يعني في معان،
0: هي نائية. نعم.
2: نعم. ومعدله بالتوجيهي بالتسعينات
0: ما شاء الله،
2: وطالع له مقعد طب.
0: يا الله.
2: والله طالع له مقعد طب بس ما بيجي، لأنه بقول لك يعني أنا إذا ما طلعت المنحة أو كذا خليني أدور لي تخصص ثاني بجامعة الحسين، لأنه شو بده يوديني على الكرك. يعني شوف أنت تفكير الطالب بكون، لأنه بقول لك أنا ما بقدر أتحمل تكاليف التنقل أو تكاليف السكن.
0: يا الله.
2: وبنفس الوقت ما رح أقدر، أو الوقت ما حيسعفني إني أداوم وأروح وأرجع. فأنت اليوم دعمك بوصل لهذا الطالب، دعمك اليوم بوصل له.
0: وكان يعني من نصيبه
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: هو من الطلاب حاليا يعني اللي أمورهم الأكاديمية ممتازة جدا.
0: ما شاء الله.
2: الحمد لله. نعم. يعني أنا الفكرة كلها من القصة اللي عم نحكيها أنه أنت اليوم وأنت إخواننا وأخواتنا اللي لسه متردد أنه خلينا نقول يتبرع، أنت دعمك بوصل مباشرة للطالب. أنت اليوم بتدعم مش بس هذا الطالب، أنت ممكن تدعم أسرته الممتدة، بتدعم أمه اللي تعبانة معه، بتدعم أخوه الكبير اللي ممكن بداوم بشغل متواضع والراتب أصلا يدوب مكفيه.
0: يا الله.
2: فأنت بتأمن قاعد مستقبل أسرة، مش بس هذا الشاب لوحده، لأنه هذا الشاب جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع كلياته. فإحنا معولين على تكافل المستمعين معانا اليوم إنهم يقدموا اللي بيقدروا عليه من هاي التبرعات لنوصل ونقدر نغطي أكبر عدد ممكن من الطلاب.
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله يا رب.
0: العدد اليوم، العدد اللي إحنا يعني هدفنا نغطي 40 طالب.
2: نعم.
0: من الأيتام.
2: نعم إن شاء الله.
0: ولكن اللي بتقدموا كثار.
2: نعم.
0: إن شاء الله يكون في قدرة إنه نغطيهم كاملين
2: يا رب.
0: في في في مرات لاحقة إن شاء الله. قديش بتقدم من الأعداد؟
2: يعني بحسب بحسب للأمانة يعني كل سنة مختلف الموضوع عن السنة التي تليها، وهذا بيعتمد على أداء الطلاب يمكن بالثانوية العامة، علما أنه إحنا ما بنأخذ فقط خريجين الثانوية العامة، يعني إحنا بنفتح باب التقديم لكل الطلاب، يعني حتى الطالب اللي على مقاعد الدراسة ممكن أنه إحنا بنفترض أنه مضى في في في دراسته فصل أو فصلين وما كان بيعرف عن صندوق الأمان، فهذا الفرصة له متاحة ومتساوية للطالب اللي بده يتقدم لي أول مرة. للأمانة يعني بتعرف يعني هلا مع التوجيه الجديد عدد المتقدمين يعني صعب التكهن في مش يعني سهل، ولكن ببداية العام الدراسي بالعادة احنا يعني مقبلين ان شاء الله على العام الدراسي 2026-2027 بالعادة بتقدم لنا مش اقل من يعني بين 250 ل 350 طلب بهذا الرينج خلينا نقول.
0: نعم.
2: من الطلاب المتقدمين يعني، وبحسب يعني زي ما بيحكوها بحسب التمويل الموجود عندنا بحدد هذا الاشي عدد الطلاب اللي بدنا ناخذه بهذا العام الدراسي او الفصل الدراسي، وان شاء الله يعني بهمتكم وهمة المستمعين بنوصل للعدد ان شاء الله اللي بدنا اياه واكثر
0: يا رب، عشان يزيد العدد اللي احنا بنحكي يعني منذ تأسيس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. الأرقام موجودة عندي، قدم الصندوق دعم لأكثر من 5070 طالب أو مستفيد من الشباب الأيتام. الإناث شكل أو شكلت نسبتهم 63%، تخرج من البرامج حوالي 3768 شاب وشابة، حصل 78% منهم على وظيفة واحد على الأقل في سوق العمل، ويواصل حاليا الصندوق دعم 620 شاب وشابة على مقاعد الدراسة. فالآن موجودين على مقاعد الدراسة أكثر من 600 طالب، 620 طالب موجودين من الأيتام، يقوم الصندوق بكفالة تعليمهم بشكل كامل من الألف إلى الياء بشكل كامل. فبالتالي هذا الرقم إن شاء الله يزيد، يبارك ربنا فيه إن شاء الله بهمتكم بعطائكم. نذكركم بأرقام التواصل، بدنا المشاركات هيك والهمة، كل ما تأخر الوقت الناس قاعدة يعني يبدو بنعسوا، فبدنا نصحصح شوي إن شاء الله.
2: لا بالتأكيد إن شاء
0: الله. على 0-516-2016-2020-2020 و-516-5020-2020 أهلا وسهلا بكم جميعا بمشاركاتكم بتبرعاتكم صدقاتكم وما شئتم إن شاء الله. قصص نجاح كثيرة، ويعني أنا تشوقت أني أشوف هذا الطالب اللي من معان.
2: نعم.
0: كان شايل فكرة الطب من باله.
2: نعم.
0: معانها طالعيت له يعني في جامعة مؤتة.
2: نعم.
0: في الكرك.
2: نعم.
0: عشان المسافة والسكن والتفاصيل
2: بالتأكيد
0: هاي. شو في قصص نجاح كمان ممكن نحكي عنها؟
2: والله ال- ال- ال- ال- القصص أيضا يعني كثيرة. في واحد من أيضا شبابنا كان ما قدر يجتاز الثانوية العامة. وإحنا يعني بنحاول دائما نساعد الطلاب باختيار التخصص الأفضل من خلال مقابلتنا معه، بنعمل معهم كمان يعني اختبار قياس ميول بسيط، تبين إنه هو عنده اهتمام كان عالي بالميكانيك، ميكانيك السيارات. ويعني شاءت الأقدار إنه واحدة من الأكاديميات الكبيرة في عمان كانوا فاتحين استقبال طلبات، بس كانوا بيشترطوا اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
2: وهذا أبي يعني بالتأكيد بشكل كان عائق بالنسبة له هذا الشاب، يعني هو ما اجتازش الثانوية العامة، ف فالإنجليزي مش يعني إشي سهل كان بالنسبة له. حكينا وقتها مع الأكاديمية وتعهدنا إنه نسجله بدورة إنجليزي. وأيضا أحد شركائنا واحد من المراكز الكبيرة بتعليم اللغة الإنجليزية سجلنا فيه. للأمانة وقتها كان يعني في زي ما تحكي اختلاف في وجهات النظر، انه يعني هذا الشاب اللي ما اجتاز الثانوية العامة انت فجأة بدك اياه يداوم بهاي الأكاديمية دوامها يومي الساعة 8 تقريبا صباحا 8:30 للساعة 4 وبعدين بده يروح يلتحق بدورة انجليزي، فكان في تخوف من عدم التزامه بالتأكيد يعني لانه هو فجأة بده يتعرض لهذا الاشي. ولكن يعني بعد ما حكينا معه أكثر من مرة أنا كنت متيقن أنه هو بده يكمل، عنده طموح عالي تجاه هذا الموضوع. بالفعل أمضى 18 شهر كاملين، حياته عبارة عن من 8 للـ4، بعدين من 5 للـ7
0: ما شاء الله
2: 3 أيام بالأسبوع هذول من 5 للـ7 بدرس إنجليزي عشان بده يمشي بالدورة. وفعلا هاي الأكاديمية مرتبطة بوحدة من وكالات السيارات الكبيرة، أوجدوا له فرصة عمل كانت خارج البلد.
0: نعم.
2: أمضى فيها يعني تقريبا 6 أشهر أو 8 أشهر، بعدين رجعوا أعطوهم بنفسهم كمان عرض عمل وبيشتغل هيو حاليا بهاي الوكالة، وكالة السيارات. ويعني هو هسه حاليا حتى بطل يعني ارتفع في المستوى الوظيفي.
0: نعم.
2: بالشركة يعني للأمانة هو من الشباب اللي يعني تارك بصمة يعني عند أغلب الزملاء حتى عندنا، لأنه بحب يعطي.
0: نعم.
2: حبه للفرصة اللي أتيحت له من صندوق الأمان كان كبير جدا للأمانة. للأسف يعني اليوم ما قدرنا حتى نضمه معانا لانشغاله بشغلة يمكن خاصة فيه أكثر، ولكن يعني هو من القصص المميزة عندنا. دعمنا للطلاب لا يقتصر زي ما حكيت لك يعني هو على حتى كمان مصروفه وسكنه وتعليم، احنا بنحاول نوفر قدر المستطاع جو مناسب للطلاب، لانه احنا دائما متبنيين هاي الجمله انه نحن عيلتكم الثانيه.
0: جميل.
2: فبنحاول نطبق هذا الشيء من خلال تواصلنا معهم، من خلال حتى يعني تعرفنا على احتياجاتهم ممكن اللي تكون الخاصه فيهم سواء كانت اكاديميه او تدريبيه، ونحاول حتى كمان انه نوفر لهم اياها. كثير من الشباب والشابات بالتأكيد يعني بتعرضوا لمواقف حياتية قد تكون صعبة أو فيها نوع من التحدي،
0: وهذا اللي عندي هون هو برامج الدعم النفسي.
2: بالتأكيد موجود. بالتأكيد هذا واحد من البرامج الأساسية.
0: جميل.
2: بنقوم فيه أيضا مع أحد الشركاء، وبشكل يعني خلينا نقول يحافظ وسري ويحافظ على خصوصية الطالب.
0: الطالب. نعم.
2: بالتأكيد يعني احنا بنعرض هذا البرنامج عليه وبنودي له جلسة تقييمية، وهذا المركز هو بحدد وبخبر الطالب انه انت مثلا تحتاج انه نستمر في هاي جلسات الدعم النفسي.
0: نعم.
2: وما يصلنا منهم هو فقط انه هذا الطالب بحاجة لجلسات اخرى او هذا الطالب مش بحاجة.
0: جميل.
2: بس اكثر من هيك ما بنتعمق بالتفاصيل الا اذا قرر هو نفسه انه يعني يخبرنا او يشاركنا ايا من هاي يعني المعلومات الخاصه فيه.
0: جميل. نذكر بارقام التواصل يعني لانجاح هذه الفكره ولدعم استمراريه هذه الفكره بكل هذا الدعم المقدم من صندوق الامان لمستقبل الايتام. بدنا مشاركه، بدنا تفاعل، وتقدم ما تستطيع ان شاء الله، و كلكم لديكم الخير وفيكم الخير إن شاء الله.
2: شاء الله.
0: على 0615-2016-2020-516-2020-516-2020-516-4020. من البرامج كمان يعني أخوي أنس اللي هي برامج تطوير الذات وبناء القدرات.
2: نعم.
0: تحدثنا عنها يمكن بإيجاز.
2: نعم.
0: بالفترة الأولى.
2: نعم.
0: نحكي عنها أكثر لو تكررت.
2: بالتأكيد بالتأكيد. هلأ هاي البرامج كلياتها تحت مسمى برنامج سايد التدريبي. سايد إجا الاسم واختيار هذا الاسم تحديدا من اس اجتماعي سوشيال.
0: سوشيال نعم.
2: والآي هو الشخصي الانتربيرسونال، الدي هو الديجيتال الرقمي، والإي الإيكونوميكال الاقتصادي.
0: نعم.
2: فإحنا بنغطي هاي الجوانب من خلال 75 كفاية تدريبية. وحتى هذا البرنامج ما إجا من فراغ، هذا البرنامج إجا بناء على تقييمات قام بها طلابنا، يعني قاموا الشباب والشابات بتعبئة العديد من التقييمات لنطلع بالكفايات الأكثر احتياجا بالنسبة للشريحة أو الطلاب اللي احنا بنشتغل معاهم. وبخلال رحلتهم الدراسية بتم تعريضهم لهاي التدريبات اللي هي دائما بالعطل بين الفصول، خلينا نحكي هي دائما يعني سنة الطالب عندنا حافلة جدا، السنة الدراسية للطالب جدا حافلة، لأنه هو بالعطلة بكون يا إما باخذ معنا تدريب، يا إما ممكن بيشتغل بارت تايم، يا إما في مبادرة تطوعية هو منتسب لإلها، وكل هاي شغلات بالتأكيد يعني إحنا بنشجع عليها، لأنه هاي كلياتها بتصقل شخصية الطالب وبتوفر له ممكن حتى فرص تنافسية أكبر. نعم. في سوق العمل بعد إن شاء الله تخرجه.
0: نعم، إحنا حكينا عن هذه النقطة من قبل، ولكن نرجع الشباب بأكدولي عليها، اللي هي المتابعة للطلاب بعد التخرج.
2: نعم،
0: هذا كمان جانب مهم
2: بالتأكيد.
0: اليوم متابعة الطالب بعد التخرج لأنه بحاجة وظيفة، وحكيت لي بتحاولوا تشبكوهم مع جهات التوظيف.
2: 100% 100% هلا يعني بالتأكيد يعني مؤسسة زي صندوق الأمان عندنا العديد من الشركاء والشركات، بنحاول للأمانة نستغل هاي الشركات في تشبيك شبابنا وشاباتنا في سوق العمل بعد تخرجهم، سواء بفرص تدريبية أو تطوعية أو وظيفية، وبحسب ما هو يعني بيكون مطلوب من هذول الشركاء، حتى على مستوى بتعرف على مستوى التدريب اللي بيكون مطلوب، التدريب الميداني اللي بيكون مطلوب من الطالب بالجامعة.
0: نعم.
2: دائما بندور إذا كان هذا الطالب مثلا مكفول من جهة معينة أو من شركة معينة، بنروح للشركة بنقول لهم ترى الطالب فلان اللي أنتوا كفلانينه في عنده الفصل الجاي تدريب، وهو كثير حابب يتدرب مثلا عندكم.
0: جميل.
2: وهذا الاشي بعدين احنا يعني زي ما تحكي بنحطه على اول الطريق، وبنفهم الطالب انه انت رايح تتدرب عند هاي الشركة، هاي الشركة كافلين دراستك، اذا انت اثبت جدارتك خلال فترة التدريب مش راح يلاقوا احسن منك انهم يوظفوه. هذا العمل المستمر للأمانة والتركيز على هاي الجزئية يعني بشكل خاص بتعود بالخير والنفع على الطلاب. عشان هيك احنا انا ليش بقول لك انت اليوم للمستمعين انه تبرعك بروح بمكانه، انت فعليا قاعد بتوفر مستقبل.
0: جميل.
2: ما بتوفر مجرد فرصة دراسية،
0: وعلى كل شيء بروح بمكانه، يعني حتى في طريقة تعامل الطالب لما تحدثنا عن طلاب دور الرعاية.
2: نعم.
0: بتأمن له سكن ومصروف، حتى طريقة إدارة المصروف بتم يعني تدريبه على التعامل معها، ما تروح كل يوم أكل جاهز ولا بروست وشاورما.
2: بالتأكيد.
0: بتعلموا الطبخ.
2: بالتأكيد.
0: هيك سمعت.
2: هلا يعني ممكن إحنا شوف يعني العديد من الدورات الحياتية اللي بخضوها شبابنا وشاباتنا بتتناول هذا الجانب وبشكل أساسي. نعم. ومباشر، ولكن هو الجزء الأكبر اللي بنحاول نركز عليه هو زياراتنا الميدانية لإلهم في أماكن سكنهم. بنروح يعني بنشرب عنده كاسة شاي، شو الأخبار، شو عامل، شو في شو بتساوي، شو طبخت، شو أكلت، شو كذا، فيش عنده رز، فيش عنده زيت، معناته أنت شاورما،
0: ما فيش طبيخ.
2: فهو يعني إحنا بنحاول نتفادى أو نتلافى حدوث هذا الأمر قبل ما يصير مع الشباب والشابات اللي بلتحقوا خصوصا جديد معنا. قول الشابات لأنهم في سكن ممكن بكونوا مرات دائما عفوا سكن للطالبات، فبلتموا على بعض، والبنات أشطرهم
0: أكيد أشطر،
2: فبطبخوا
0: أكيد. أكيد.
2: الشباب بس يستسهل باجي بقول له دير بالك أنت اليوم تأكل شاورما آخر الشهر راح تقضيها فلافل. فبدك تتعلم الطبخ، وهذا فعليا اللي بصير على أرض الواقع. بتلاقي الشاب ما تعرض لهذا النوع من النصيحة من قبل.
0: جميل.
2: لأنه أصلا ما جرب، يعني هو فعليا كان في دار رعاية، وحاليا هو فجأة صار مسؤول عن نفسه وساكن في هذا البيت.
0: نعم.
2: لوحده. لما تنصحه وتكمل معه وتتابعه تلاقيه لحاله بيساوي كبسة وببعث لنا
0: يا سلام يا سلام لازم يعزمكم كمان
2: طبعا طبعا
0: هذا الدور يعني أنس دور الأسرة بشكل كامل لما تغطي تكاليف الدراسة المتابعة متابعته في أمور الحياة بالسكن بالمصروف فأنت تقوم بالدور بشكل كامل. طيب يعني هل في طلاب بيأخذوا الصندوق كمثال في المسؤولية المجتمعية بيعملوا مبادرات خارجية سمعنا بيكون نعم. في مبادرات الحكومة فيها سمعنا عن قصة شابين عملوا مبادرة شبيهة لفكرة الأمان لو تحكينا عن هذه المبادرة
2: لو أنت بس تعطيني كمان شوية تفاصيل عن هذا الموضوع
0: عبد الرحمن وعبد الرحيم
2: طبعا طبعا طبعا كل الحب والاحترام لهم بالتأكيد
0: تمام.
2: معلش القصص يعني كثيرة عبد الرحمن وعبد الرحيم هم يعني مثال للطالب مبدئيا المجتهد هذول أخوين توأم درسوا بالثانوية العامة في سبيل الحصول على أعلى معدل ممكن
0: ما شاء الله
2: هذا كان الهدف الأساسي لهم معدلاتهم كانت بالتسعينات وكان هدفهم بشكل أساسي أنه أنا بدي أجيب معدل عشان أي تخصص بدي إياه أدخله أكون قادر أن أدخله وبالفعل الاثنين دخلوا بالطب بالطب العام
0: ما شاء الله
2: نعم الدكتور عبد الرحمن والدكتور عبد الرحيم عملوا مبادرة كان الهدف الأساسي منها دعم الشباب والشابات اللي بالجامعة وبيعانوا من وضع اقتصادي خلينا نحكي شوية ضعيف أو صعب كانوا أول إشي بيجمعوا بيعملوا بيقوموا بجمع التبرعات من بقية الطلاب بنفس التخصص عشان شوية يساعدوهم الاثنين أيضا كانوا بيقوموا بتدريس لأنهم هم ما شاء الله يعني كثير شاطرين فكانوا بيقوموا بتدريس المواد الصعبة على طلاب السنوات الأولى بالمناسبة يعني أي حدا بسمعنا هلا ودارس طب أو بالتخصصات الطبية بيكون أكيد رسب بالأناتومي
0: صحيح التشريح
2: فهم كانوا يعني دائما بدعموا الطلاب من خلال هاي الشغلات وقاموا بتسجيل هاي المبادرة بشكل رسمي
0: ما شاء الله.
2: نعم كمبادرة بتجمع التبرعات ومعنية بدعم الطلاب في الجامعة حتى بعد ما تخرجوا يعني سلموها للي وراهم فنعم عبد الرحمن
0: يعني
2: عبد الرحيم
0: حتى يعني كل هذه الفكرة يعني تنمي حتى هذه الروح لدى الشباب المستفيدين
2: بالتأكيد
0: بالعطاء بالمبادرة وبتقديم الخير لأنهم جربوا يعني لما كانوا هم جزء من نعم. من هذا المشروع فحبوا يكون في لهم يعني أثر في مشروع مشابه طيب بالتأكيد موجه لهم التحية للدكتور نعم. عبد الرحمن والدكتور نعم. عبد الرحيم وكل التحايا بالتأكيد لهم بدنا رسالة أخيرة من الأستاذ أنس
2: يعني هاي بتخيل مني ومن يعني كل اللي الزملاء والزميلات في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بنوجه هاي الرسالة لكل حدا بسمعنا وبشوفنا اليوم بدي أرجع أقول لك وأقول لك إنه تبرعك رايح لتأمين مستقبل شاب أو شابة يتيمة تبرعك في مكانه إذا لسه متردد احكي معنا استفسر عن أي شيء بدك إياه بدنا همتكم بدنا هذا التكافل اللي

0: بالفصل القادم
1: إن شاء الله. كل الشكر لك ضابط البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام أنس أبو الزهور. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: ومستمعينا هذه الحملة مستمرة معكم, وإن شاء الله بعد قليل يكون الدكتور محمود الرجبي معكم بإذن الله في فترة مستمرة حتى ما بعد منتصف الليل, ليكون إن شاء الله ختام هذه الحملة بتأمين المبلغ المراد والمنشود إن شاء الله لتأمين التعليم الجامعي لأربعين طالبا جامعيا يتيما إن شاء الله بهمتكم وعطائكم. هذه الحملة مستمرة, ابقوا بالقربة.

0: أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ. أمة لا تقرأ أمة لا تنهض. اقرأ بمعنى تفكر، غير التصورات، غير قناعاتك أيها الإنسان. إن أركان التغيير 5 أركان، أول هذه الأركان هو تغيير التصورات والقناعات. كيف يكون ذلك بالعلم؟ كيف إن كان هذا العلم لطبقة أوصى بها الإسلام وأوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل مثوبة كافل تلك الفئة من الناس الجنة؟ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه.
1: إخواني، يعني هذه الحملات تسعف، هذه الحملات تنقذ، هذه الحملات ترفع من فضل الله. وبدل أن يكون الإنسان قد يكون ذكيا عالي الذكاء ولكن ما عندوش فرص، بهذه الحملات الله تعالى يكون يعني فتح الطريق لهم للخير لهم إن شاء الله تعالى.
2: أنتم مدعوون إلى حملة كريمة معكم طريقهم أمان بعون الله تعالى. شباب يحتاجون إلى رعاية لمدة 4 سنوات، كلفة الواحد 1500 كل عام، إذن 6000، أمر يسير على أهل الخير لكنه عظيم عند الله وعند الناس. شباب يحتاجون إلى دعمكم في سبيل أن يقفوا على بداية الطريق للإنتاج لوطنهم.
3: هذه هي الحملة التي تقيمها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. هؤلاء الذين اجتمع عليهم اليتم واجتمعت عليهم أيضا الحاجة، انتهوا في طريقهم الآن وهم على أبواب الدراسات الجامعية. نريد من خلال هذه الحملة أن نكفل ما يقرب من 40 طالب لمدة 4 سنوات، نعينهم في دراستهم، نعينهم في تأمين مستقبلهم حتى نتم لهم الرعاية ونتم لهم الخير. كونوا معنا في هذه الحملة التي تطلقها إذاعة حياة FM بالتعاون مع صندوق الأمان.
4: يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح 27/7/2026 من 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكتبون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه الفترة الجديدة في هذه الحملة المباركة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. سأكون معكم أنا محمود أبو فروة الرجبي، وسيكون معنا ضيفين كريمين، الدكتور نذير الصالحي داعية، أهلا وسهلا فيك دكتور، والأستاذ غيث البطيخي مستشار إداري في صندوق الأمان، أهلا وسهلا فيكم. طبعا إحنا حملتنا مستمرة لهذا الهدف السامي، الأيتام ليواصلوا تعليمهم حتى تكتمل الدائرة، الأيتام صغارا وكبارا حتى يستطيعوا أن يبدأوا حياتهم بقوة ويعتمدوا على أنفسهم. بس بدي أذكر بأرقام الهواتف 516-50-20 516-20-20 و516-60 و516-40-20، يمكن الاتصال على هذه الهواتف للتبرع، وأيضا عن طريق كليك أمان فند 20 على إي فواتيركم ضمن لائحة الجمعيات الخيرية. أهلا وسهلا مرة أخرى. طبعا إحنا بنتفق أنه الأولوية للاتصالات، وإن شاء الله ما نحكي ولا كلمة.
1: أيوة جاهزين.
0: يا رب ما نحكي ولا كلمة، المهم الاتصالات. ودائما أهلنا في هذا البلد العزيز الغالي شهمين، ودائما يعني بتعرف دائما بيحكوا اليتيم في الأردن لا يضيع. طبعا لما نحكي الأردن يعني وطننا العربي كله وعالمنا الإسلامي وكله خير وبركة.
1: صحيح.
0: فعليا هو لا يضيع.
1: أكيد. أكيد. يعني في هذا البلد المبارك، ويعني كل ما فيه مبارك، فأكيد اليتيم لن يضيع في هذه الأجواء المباركة.
0: آمين.
1: إن شاء الله شعب الأردن، الشعب الأردني شعب لا يتركوا ضعيفا فيه، ما في ضعيف.
0: صحيح.
1: الكل قوي في هذا الشعب إن شاء الله تعالى، فالكل يتكاتف مع بعضه، هكذا عاش وهكذا يعني سيبقى بإذن الله تعالى.
0: تمام. في الآن تم تغطية تكلفة تعليم لثمان شباب أيتام لغاية متى؟ أنا من الفرحة وما لسه مش مكملين. لغاية الآن تم تأمين تكلفة التعليم لثمان شباب، ما شاء الله. طبعا الهدف هو تعليم 40 شاب وشابة، كلفة الإجمالية 250 ألف دينار، في طريقة 1500 دينار للأربع سنوات 6000. طبعا هذه تجزأ، ما في مشكلة. طيب. اللي عنده قدرة يأخذ يتيم لأربع سنوات خير وبركة، ما عنده قدرة إن شاء الله خمس دنانير كلها تتجمع مع بعضها مثل نقاط الماء التي تشكل جدولا وأنهار إن شاء الله. إن شاء الله. طيب خلينا هيك نبدأ من عند الأستاذ غيث البطيخي، كيف بدأت هذه التجربة؟
2: صراحة احنا بلشنا يعني عمل مع الصندوق كمستشارين نعمل استراتيجية، وتحولت يعني المسيرة كانت بالموضوع طبعا انه انتهينا انه احنا صرنا نتبرع يعني بمعظم دام الاموال اللي بتجي لعنا، بنحكي لا خلاص نرجع نعطيهم بالصندوق لانه امننا بالرسالة اللي بيقدمها.
0: حلو.
2: فبدأ يعني بدأنا احنا بشغل استراتيجيات، بالعادة انك بدك تعمل زي تقييم كامل، تجلس مع المستفيدين، تعمل دراسات عليها مثلا بالسوق، تشوف فهم داخل الصندوق من الداخل كيف الناس بتشتغل. وإحنا عم نشتغل صراحة يعني عشان نقدر نطلع بالاستراتيجية بشكل يعني حقيقي وملموس، يعني أثر فيه أنا كنت شغلة كثير مهمة كنت دائما بشوفها أنه ناقصة عنا بالمجتمع، والحمد لله يعني لقيت الصندوق عم بغطيها، اللي هي أنه دائما الفكرة أنك أنت بدك لما بدك تتبرع بتحس أنك أنت ممكن تفيد شخص لفترة معينة أو لشغلة معينة، لكن أنت اليوم عم بتعمل إشي مستدام. دائما نفس القصة اللي بيحكونا إياها أنه أعطي لحد السمكة بيأكل ليوم، بس أعطيه أنت علمه كيف يصيد رح يعرف يأكل طول حياته. فهذا اللي شفته أنا بصراحة اللي كان بيميز الصندوق، ومنه يعني في كتير أشياء داخل كنت أنتبه عليها من فريق العمل، كمية التفاني. يعني أنا اشتغلت استراتيجيات لعدد كبير من المؤسسات والخيرية في الأردن، وبرضو استراتيجيات وتحويل ثقافي وغيره، اللي انتبهت على وجوده بشكل يعني جذري جميل جدا جدا جدا في الصندوق، كان فكرة أنه عدد الموظفين الموجودين حاليا فيه الناتج تبعهم بجمع التبرعات على أنهم قد ما هم متفانين بعملهم، بتلاقي بشغله بيشتغل 18 ساعة 20 ساعة بنسى النوم بس عشان بقول لك أنا بآخر اليوم بيهمني المستفيد.
0: صحيح.
2: اليتيم. فبتلاقيهم قاعدين بيشتغلوا، فالنتائج بتقدر تطلع تحكي انه مثلا قديش التوتال دونيشنز او مجموع التبرعات اللي قدروا يحصلوها مقابل العدد الموظفين اللي موجودين. لما عملنا مقارنات معياريه مع الجهات الثانيه كانت كان الصندوق يعني من اعلى الجهات
0: ما شاء الله. ان شاء الله دائما ان شاء الله دائما يضل هيك. بدنا ننتقل لموضوع الدين، يعني دائما الايتام لهم وضع خاص، في تشجيع كتير من سواء بالقرآن بالسنة بالفقه بكل الأشياء، يعني هاي عروض مغرية إحنا مثلاً، لكنها عروض للآخرة وحتى بالحياة كمان.
1: أنت اللي بيشتغل للآخرة بيشتغل للدنيا، يعني تيجي الدنيا تحت مسمى الآخرة يعني في هيك في اتصالات ولا
0: نكمل؟ لا نكمل. طيب. مش مشكلة.
1: طيب، فهي للحقيقة العناية التي أولاها الإسلام لمسألة اليتيم هي عناية عالية جدا، سواء كان على مستوى القرآن أو على مستوى السنة. وحتى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الموضوع وما تلقفوه من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب كان شيئا كبيرا وعظيما. يعني الله سبحانه وتعالى تكلم عن يعني مين أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام ليكون يتيما. النبي عليه الصلاة والسلام تربى يتيم، وجدك يتيما فآوى. فمسألة أنه يعني الله سبحانه وتعالى تكلم عن اليتيم، فتكلم عن اليتيم وأعطاه مساحة بمقدار ما أعطاه من هذه المساحة، فبمقدار ما له أهمية عند الله سبحانه وتعالى. على مستوى السنة النبوية مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا أدنوا اليتيم منك، ألطف وامسح على رأسه فإن ذلك يلين قلبك. يعني إذا الإنسان بده يلين قلبك،
0: الفائدة للنفس.
1: نعم. شو دائما أنا بقول في هذه الأشياء أنت المستفيد مش الطرف الآخر. يعني أنت بتقدم ليتيم عشان أنت تستفيد، مش اليتيم المستفيد. أنت المحتاج مش هو المحتاج.
0: يا سلام.
1: المتصدق هو المحتاج مش المتصدق عليه هو المحتاج.
0: في دراسات أثبتت ذلك، يعني أنه أنا لما أتبرع نفسيتي بتتحسن، أشياء كتير في داخلي بتتغير.
1: حسنت. يعني شوف، في حيز السعادة، لو أنت مثلا حققت لنفسك شيئا، والله أنا جاء عبالي أشتري سيارة، اشتريت أنا السيارة، كم بتضلك فرحان عليها؟ شهر، أسبوع، أكثر، أقل؟ يعني في حد معين
0: بعدها
1: بينتهي الفرح. جاء عبالك تأكل أكل معين، أكلته، يمكن في نهاية الأكل بطل خلص بتشبع. يعني الشعور الجميل الذي يدوم هو شعور إسعاد الغير. يعني
0: صحيح.
1: إدخال السعادة إلى قلب الناس هو الذي يدوم. فكيف إذا كان هذا الإنسان محتاج وأنت تملكه شيئا يحتاجه إلى طوال حياته؟
0: صحيح.
1: يعني أنت لما تعلم واحد وهذا ويغتني ويبقى له مصدر دخل بعد ذلك،
0: طبعا يغتني بالفقه، يعني يصبح قادر على الإنفاق على نفسه.
1: نعم، بصير قادر أنه ينفق على حاله. صحيح. وعلى عائلته. صحيح. ويصبح إنسان مفيد لمجتمعه،
0: يعني هذا
1: بدل ما لا سمح الله يكون إنسان مثلا يعني يمد إيده للحرام أو يمد إيده لحال الحاجة أو يعني
0: إن شاء
1: يطلب
0: الله.
1: ويتكفف الـ الـ الـ الناس. لا. صحيح. الإسلام لا يريد شخصا بهذه الطريقة.
0: إن شاء الله مع الصندوق ومع الجمعيات الأخرى كلها بتتكامل على فكرة.
1: طبعاً.
0: كلها تتنافس في الخير.
1: نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: صحيح.
1: هذا الإضمار اللي بدنا.
0: خلينا نذكر بأرقام الهواتف مرة تانية، هيك بدنا شدة حيل، لسه الوقت 10، في ناس ناموا يبدو.
1: معقول هلا طلع لمصات العشاء.
0: 06-516-5020 06-516-2020 و06-516-2060 وأيضا 06-516-4020 والكليك الخاص بالصندوق أمان فند 20 إي فواتيركم ضمن لائحة الجمعيات الخيرية. إذن نحن أمام مشروع جميل هنا، هذا المشروع تعليم 40 شاب وشابة من الأيتام، وأكيد طبعا يتم اختيار تخصصات مناسبة وممكن يشتغلوا فيها ويصيروا يعتمدوا على حالهم. هي الدراسة 4 سنوات بتكلف 6000
1: صح،
0: و1500 بالسنة
1: صح،
0: صحيح. طبعا زي ما حكينا قبل قليل الواحد ما يخاف من الرقم، إن شاء الله تبرع بخمس دنانير يجمعوا مع بعضهم وبيساعدوا. يعني للآن يمكن قبل قليل شالوها، أنا ذكرتي سيئة، ثمانية
2: صح،
0: وصلنا لثمانية، إن شاء الله نحقق الأربعين، وهذا هدف رائع جدا حتى لو كانت الظروف صعبة. إذن هذا عمل الصندوق هو مؤسسي، إحنا دائما بنحكي بدنا مؤسسية.
2: صحيح.
0: كيف يعني صار مؤسسي؟
2: يعني هو مش مبني على هيك عمليات مبعثرة غير ممنهجة، هو مبني على استراتيجيات وخطط وبرامج مدروسة دراسة علمية حقيقية، وبتعمل يعني بمنهجية تامة على تحقيق الأهداف المرجوة منها. هذه الفكرة الأساسية للصندوق. فاليوم موضوع مثلا إذا بتشوف موضوع جمع التبرعات، وفي موضوع كيف إنك بدك أنت تتأكد من التعامل مع المتبرعين، كيف بدك تتعامل مع المستفيدين، هذا كلياته في منهجية كاملة موجودة، يعني عم بتضاهي مستويات عالمية من ناحية إنه أنت كيف تحدد كيف الاستفيد. يعني اليوم أعطيك مثال على اللي عم بحكي لك إياه. إحنا بجوز كتير في تركيز على موضوع التعليم، لكن اليوم معظم العالم عم بيحكي على موضوع بسموه سايكو سوشيال سبورت، إنه أنت كيف يعني تساعد التيم، تدعمه نفسية من ناحية نفسية، وتساعده في بالأمور النفسية، إنه عشان يقدر كيف هو اليوم رح يدخل ينخرط بالجامعة، كيف بده يتعامل مع غيره، كيف نظرة المجتمع لإله. وكل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع رح تكون مرتبطة يعني مرتبطة بالنتائج اللي ممكن نقدمها. كثير شغلة أساسية إنه أنت اليوم ما في منهجية واضحة واستراتيجيات كاملة وخطط عمل شمولية اللي عم تقدر تغطي كل الأهداف اللي إحنا بنطمح لها. فاليوم زي ما حكينا إنه في عنا دعم نفسي، في عندك دعم حتى مثلاً بناحية المواصلات، تكون من وين ساكنين، إنه لازم تأكد إنه معدته بتعطيه دعم وين يكون ساكن، غير موضوع التعليم. وعم بكتم حتى يعني نحكي التفرع خارج هذه النقاط، يعني عشان تقدر تغطي له انت يا منظومه كامله تعطيه، مش بس انك انت تعطيه والله انا بس اعطيته للتعليم، لانه انت عم بتجهز انسان، وهذا الانسان بده ينخرط في المجتمع ويساعد بموضوع يعني اقتصاد، يكون للاقتصاد كلياته رح يشتغل فيه ورح يعطيك نتائج برضو عائد على المجتمع بشكل كامل.
0: صحيح، يعني هاي الحركه. قبل ما تكمل خلينا نشكر مؤسسه العلاف الصناعيه، خاصة الأستاذ هشام العلاف، على تبرع بقيمة 200 دينار، شكرا كتير. طبعا إحنا كمان نتمنى الناس تدخل على الهواء، يعني حلو التبرع خارج الهواء وداخل الهواء، وكل هذا بيشجع الناس على الخير ويعدوى خير إن شاء الله. عذرا قطعناك، تفضل.
2: لا بالعكس، هي أصلا تعرف هاي من الأشياء اللي كتير إحنا بنناقشها، إنه في كتير ناس عنا بالأردن بجوز قد ما بيحبوا الخير بنظرهم إنه أنا بدي أساعد وما بدي حدا يعرف انه انا ساعدت.
0: صحيح.
2: بالنسبه له عشان يعني الفكره انه خلص خلينا اكون انا الاخلاص وناضل العمل مني. لكن اليوم وين تبدو الصدقات فنعمه هي، يعني انت مفروض في عندك صدقات بدك يعني تبينها عشان الناس كلها يعني تتحمس تحكي والله في ناس كثير عم تتبرع، قدرنا عم بنحقق اليوم، وصلنا لثمانية وان شاء الله نوصل لاربعين خلص
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب.
2: فهي العمل بمنهجيه اللي بتشوفه موجود بالصندوق، وعمل على حسب الخطط والدراسات اللي موجوده، واللي هي يعني اكبر دليل عليها انهم جايبين صراحه يعني جايبين مستشار خارجي اللي يقدر يساعدهم بهذا التوجهات ويحط هذه الخطط لقدام. وبصراحة كثير من الاجتماعات اللي قمنا فيها، احنا اجتمعنا مع كل الجهات، يعني نحكي بسموهم الستيك هولدرز او اصحاب المصلحة، اجتمعنا مع الادارة العليا، اجتمعنا مع البورد اوف تراستيز اللي هم مجلس الامناء، اجتمعنا مع مستفيدين، اجتمعنا مع الموظفين. فبكل مرحلة من المراحل كنا نشوف في مؤسسة، عشان انت تكون عارف انه اي يعني دينار عم بفوت على هذه المؤسسة انت تعرف بالضبط وين عم بنصرف، كيف عم بنصرف.
0: صحيح.
2: وهل عم بحقق الهدف اللي هو مرجو منه.
0: نعم، هاي حرفية عالية يعني ومهمة جدا، هذا كله بهدف تعظيم عمل الصندوق وحتى انه يقدم اكثر للمجتمع. صحيح. وهذا طبعا كمان يدل على الشفافية في الموضوع دائما، لانه العمل الخيري القائم على المؤسسية في شفافية، في دفاتر وصوله، في ضريبة ايضا.
2: صحيح.
0: صندوق بتنخصم منه الضريبة ولا هذا اكيد يعني كل
2: لا له حاجة خاصة، هو بموضوع
0: له خاصة
2: بس احنا ما في، يعني هو بتبرع انت بتتبرع خلص بروح للضريبة، ما يعني لا ما بتنعفى منها وما بتاخد منها، ما بتاخدش عليها شيء
1: كضريبة. تم. بيسقط المبلغ المتعلق فيها، لا بينحسب لإلك ولا
0: لك. كويس. طيب يعني هاي منيحة
2: تبرعات.
0: صحيح. دكتور نذير، يعني في التاريخ الإسلامي في كتير قصص عن الأيتام، اللي تم رعايتهم وصنعوا للأمة الكثير. إذا كانت ذاكرتك تسعفك، احنا بعد العاشرة بعرف الذاكرة شوي بتكون
1: والله واحد بتعب
0: بس عشان الناس يعني
1: أيوة. عدد من العلماء كانوا من الأيتام، يعني تحضرني في هذه اللحظة قصة الإمام أبو يوسف قاضي قضاء، أول قاضي قضاء في الإسلام، وكان طفلا يتيما، وكان يعني أمه تحثه على الخروج للعمل، وكان أبو حنيفة يرعاه يعني، وكلما يعني حتى في يوم من الأيام أخذته من حلقة أبو حنيفة، فيعني ثرب عليها أبو حنيفة تثريبا، عصب عليها زي ما بيقولوا بالعامية، يعني أنت شو بتعملي؟ يعني إذا هذا الطفل ذكي، هذا الطفل سيكون له مستقبل، يعني شوف الإنسان
0: خليه بالحلقة،
1: إذا أخذ الفرصة
0: نعم.
1: يعني قالها يعني طعامه وشرابه والمصروف علي، وهذا اللي احنا بنتكلم فيه
0: صحيح.
1: يعني زي ما تقول أنا أتكفل به، لكن بالمقابل خليه يأخذ فرصته العلمية، خليه صحيح. يعني يدرس مع الطلبة.
0: وهي هيك، أنا بس بدي أقطعك لأنه في تبرعات وخارج الهواء بدنا كمان الناس ما شاء الله، طبعا اللي بدوش يطلع الهواء كمان خير وبركة. بدنا نشكر كمال عبدين أخونا كمال على تبرعاته المتكررة خلال اليوم وتشجيع كل معارفه وأقاربه حتى يتبرعوا. هاي على فكرة سنة حسنة عند حياة فئم منذ بداياتها، أنه بالتبرعات ناس كتير حتى مرات بكون مش معه بس ما شاء الله أخونا بتبرع يحث الآخرين، وهذا جزء من الحث على الخير. وخلينا نشكر، بتعرف يا رب يضل يدخل عشان ما نحكي ما حدش يدخل يعني كلهم يدخلوا،
1: بلاش أكمل القصة تبعتي
0: لا بنكملها لا أكيد، وهي مهمة طبعا وهي قصة مهمة. وبنشكر أيضا أخونا إبراهيم عمران على تبرع 150 دينار خارج الهواء، شكرا لهم. أنا آسف قطعتك بس عشان يعني هيك وهي سخنة التبرعات
1: بالعكس والله هذا المطلوب يعني
0: بالضبط.
1: فالفكرة أنه يعني قالها حتى يؤكد لها ذلك، قالها يعني إن بقي الأمر كذلك وبقي يعني هذا الطفل على هذه الحالة، سيأتي يوم سيأكل طعام سموه الفالوذج، يعني طعام لا يأكله إلا الملوك والأمراء والكذا. فراحت الأيام وأجت الأيام، فبيقول أبو يوسف، وصار أبو يوسف يعني لا يجلس إلا مع الخليفة
0: طبعا،
1: وهو أول
0: قاضي الأول
1: في الإسلام، يعني هو المسؤول عن كل القضاء في الدولة الإسلامية. ففي يوم من الأيام هو جالسين مع الخليفة بيدخلوا بهذا الطعام الكبير بعد ما صار يعني صار وتصور، تخيل لو لم تتح له فرصة أبو حنيفة، يكفل أبو حنيفة، لو لم يتعرض لتدريس أبو حنيفة كان راح يكون طفل عادي، لكن اليوم احنا نتكلم عن يعني شخصية أساسية في مذهب الإمام أبو حنيفة، يعني أسس للمذهب وكان صحيح. وبنقول أبو حنيفة وصاحبه، فبيدخلوا على مجلس الخليفة وجايبين هذا الطعام. ما هذا الطعام؟ قال الفالوذج، فلما رأى ضحك،
0: هو من اسمه شكله إشي كويس
1: والله شكله زاك
0: شكله زي المنسف كاين طبعا في ناس كتير لما تتاح لهم الفرصة، في منهم بصير أطباء مهندسين طبعا. وحتى أيضا مهنيين بارعين، فهذا يعني هو يخدم الأمة ما فيهم، وممكن ناس يطلعوا كمان يشغل 1000-2000 رجل أعمال. في ناس كتير بدأوا أيتاما وأصبحوا رجال أعمال،
1: أنا يعني. رأيت ذلك في نعم. عيني يعني قبل فترة والله كنت إذا في اتصالات بوقف
0: لا
1: يعني
0: الأمور تمام،
1: اليوم جعبانا نحكي قصص
0: لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
1: قبل فترة بحضر مؤتمر، فأحد الإخوة كان في المؤتمر يعني بيتكلم عن تجربته، بيقول أنا لي الآن لي أن أكون معطي بعد أن كنت آخذ. الفكرة أنه أنا بيقول أنا طول عمري تربيت يتيما، طفل صغير صحيح. لم يتح لي أنه يعني كنت دائما الناس المحسنين يمدون يد العون، درست على نفقة المحسنين كذا كذا كذا، لكن الآن أنا صاحب مشروع، أنا بعرف شكل شخصي الأخ يعني وله الآن يعني سلسلة من السوبر ماركت في الأردن يعني، واسم مشهور ومعروف. قال الآن الحمد لله بدأ يعدد كم عدد العاملين عنده موجود في هذا المشروع، كم عدد الناس العائلات التي تعال من قبل هذا المشروع الذي قام به. فأنت تخيل كمية الإنسان اللي أخذ بيعرف قيمة العطاء، يعني اللي تعرض للأخذ يعني أخذ في يوم من الأيام من الناس وكان يحسن إليه، هذا الإنسان يعني بيبقى في نفسه في قلبه في عقله في وجدانه مسألة العطاء، فبيجي يوم إن شاء الله من الأيام وبيعطي.
3: صحيح.
1: فإحنا
3: صحيح.
1: إحنا بدنا نوصل لهذه المرحلة إنه هذا صحيح. الإنسان اللي صحيح. اللي اليوم إحنا بنحسن إله بكرة يصير صاحب عطاء في مجتمعه وهيك بيعم العطاء في مجتمعاته.
3: صحيح صحيح. إذن إحنا هيك كل فترة بدنا نضل نذكر بالأرقام ونحث جمهورنا الكريم على الدخول على الهواء. من سيدخل في هذه الفترة؟ أول واحد طبعا التبرعات التي جاءت كلها خارج الهواء في هذه الفترة الأخيرة من اليوم التي تمتد ما بين 10 و12. راح أذكر رقمين وكل مرة رقمين عشان يعني توزيع. 516-50-20 طبعا هو 06 للي ما بيعرف رقم أرضي. بنذهب للأستاذ غيث. أستاذ غيث شو يعني هيك بشكل عام أنت أجبت جزء من هذا السؤال لكن بدنا إجابة كاملة، شو اللي خلك تؤمن برسالة هذا الصندوق لتتحول من مستشار إلى متبرع أيضا؟
2: صراحة هي الطريقة اللي أنا شفت فيها كمية التفاني والإخلاص تبع الفريق بالعمل داخل المؤسسة كان من أهم الأشياء. ولما شفت النتائج على المستفيدين يعني على الأيتام اللي كانوا شفتهم تخرجوا عم بيطلعوا على سوق العمل، لما شفت النتائج قدامي حكيت إنه عن جد أنت يعني يعني زي بالقرآن مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأنت عم بتحط بذرة وهي البذرة رح تضلها تضلك تجيب لك حسنات دائما تضلها وعم تعمل أثر حقيقي. يعني إذا بدك تطلع عليه من ناحية دينية زي ما تفضل الأستاذ نذير يعني دائما رح تلاقي إنه في الأثر دائما عندك عم بيكون موجود. إذا عم بتفكر على مستوى وطني هتلاقي الأثر موجود عم بيفيدك الاقتصاد. صحيح. عم تفكر على فائدة نفسية عند الإنسان برضو عم بيستفيد
1: إنك أنت
2: العطاء فيعني هي لذة عطاء زي ما تفضلت. فلما شفت هذا الموضوع شفت إنه أنا اليوم بقدر أتبرع ما تكون هي الون أوف بسموها إنه مرة واحدة خلص أتبرع وأحس إنه أنا خلصت علي، لا إنه أنا مستمر بدعم وهذا الدعم رح يضله يجيب نتائج إن شاء الله وكل ما رح يجيب نتائج رح يساعد ناس.
3: أكيد طلعت على قصص يعني هيك كانت أمامك؟
2: أكيد
3: قصص مؤثرة يعني وهي تلهم.
2: أكيد. هلأ إحنا بصراحة أقول لك في يعني اللي حضرناها كان آخر إشي كان في الحفل تبع التخريج تبعهم وكان جالس جنبي يعني أعضاء من مجلس الأمناء لهذا الصندوق وكنت أشوف يعني هم عم بتطلعوا فيه دموع بعيونهم فبعدت اناقش معاهم انه ايش بخليكم تعملوا الشغل اللي عم تشتغلوه هلا. يعني بحكي انه اليوم انا خلصت زي ما تفضلت بجوز خلصت دائما عمليه الاخذ في الحياه وعملت الادوار تبعتي واستفدت، بس انا اليوم عم بشوف جيل كامل عم بطلع عم بيسوي يعني ابداعات كثير كثير عظيمه. فواحد كان من المتبرعين من المستفيدين من الايتام كان متخرج هو اللي داير الحفل كلياته هو السبيكر هو الام سي بسموه هذا الشخص اللي قاعد وكان هو المستلم الحفل كامل. شخصيته كلياتها تغيرت بعد ما دخل على المسار العلمي وعلى الشهادات العلميه بحيث انه هو انخرط بطريقه جميله جدا نجح في حياته يعني من الاوائل المتفوقين بالجامعه.
3: حلو.
2: وبتشوف انه اول ما خلص لقى شغل لإله وصار يساعد هلا بعد ما يخلصوا. بالعاده هون دائما شغله الفكره حلوه انه معاناه الحياه تعطيك المعنى. اذا انت بتعاني بشيء معين فهو هذا لازم يكون الاشي اللي انت لازم تحمله نيشان على صدرك يكون المعنى لإلك. فهم كنت يعني بسالهم دائما عن المستفيدين بيحكوا لي هم معظم المستفيدين بيرجعوا يا بيساعدونا احنا بالصندوق يا ان هم بيكونوا بيتبرعوا عشان يساعدوا غيرهم.
3: يعني متطوعين او بالمال بالزبط. بالجهد او بالمال
2: بالزبط. نعم. فهذه الاليه انت بتشوفها يعني سستينبل مستدامه غير انها هلا انا برايي اجمل من هيك قصه ما في انه الانسان قدر يستوعب انه اللي انت موجود فيه انك تكون يتيم هو اصطفاء رباني. تعرف سيدنا موسى لما ربنا بعد ما مرقوا بكل المحن اللي مر فيها بحياته سيدنا موسى لما شافه حكى له واصطنعتك لنفسي. حلو. فلما قال له واصطنعتك لنفسي كان عبارة عن زيك انه تجهيز. تخيل انه كل مرت فيه انت رحت من عند امك وتربيت عند عدوك كان عبارة عن اصطناع. فاليوم اليتيم هو اصطناع وكيف بيقدر هذا اليتيم يحول هذا الاصطناع لمعنى في حياته. فأنا هاي القصة بصراحة دائما تلهمني لما أشوف المستفيدين تبعون الصندوق بشوفهم أنهم يحولوا المعاناة تبعتهم لشيء يفيدوا فيه المجتمع يفيدوا فيه غيرهم.
3: جميل جميل. دكتور نذير، الآن يعني في بعض الناس بيحكي لك أنا أصلا مش قادر، يعني الوضع الاقتصادي شوي عند بعض الناس، في ناس دخلهم قل وكذا، هدول لازم يتبرعوا؟
1: شوف إذا حابب
3: يعني لازم أصير مليونير حتى
1: أتبرع؟ إذا حابب تصير مليونير لازم تتبرع.
3: نعم،
1: لأن الله سبحانه وتعالى يعني يجازي الواحدة بعشرة. ولكن هي بتعرف وين الفرق في هذا الموضوع؟ العطاء مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي شو بيقول؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما يشاء. من يتصدق اليوم، من يتبرع اليوم وهو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيرد بأضعاف مضاعفة، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرد بأضعاف مضاعفة. لكن اللي يتبرع وهو يعني بيقول والله خليني أتبرع بمبلغ قليل، خليني أشوف بيرجعوا ولا ما بيرجعوا، يعني الله تعالى لا يجرب، ما بيجرب
3: حتى لو ما رجعوا، بيرجعوا أجر وثواب،
1: هيرجعوا أجر ثواب أكيد يعني قولا واحدا. لكن المفهوم الكبير أن ينفق الإنسان وهو بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى بأنه سيعطيه وأن الله سبحانه وتعالى سيرد. الله سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم لما عبر عن هذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني حتى على المستوى في اللغة وفي الفقه وفي التفسير لما نتكلم عن هذا المصطلح، ما هو القرض؟ القرض مبلغ من المال يقتطعه الإنسان لغيره، يعطيه لغيره ليرد.
3: نعم.
1: ليرد. أنت بتطلع على الآية، مين المقرض ومين المقترض؟ المقترض الله سبحانه وتعالى. شوف
3: يا سلام،
1: سبحان الله مقترض والمقرض العبد، أليس كذلك؟ شوف المفهوم كتير عالي.
3: صحيح.
1: إنه والله العبد يقرض الله سبحانه وتعالى. طيب تخيل أنت بس واحد يقرضك مبلغ من المال، تيجي ترجع له إياه، والله بترجع له إياه وحبة مسك والله يكرمك ويجزيك الخير لأنك أنت أعطيتني. تخيل أن الله سبحانه وتعالى كيف سيرد؟
3: صحيح.
1: الكريم كيف سيرد؟ سيرد بجزيل العطاء، بعطاء في الدنيا وعطاء في الآخرة.
3: صحيح.
1: فهذا يعني أنعم وأكرم به من عطاء.
3: والرد أحيانا يعني عندما تذهب عنك مصيبة، يعني إحنا بنشوف فيديوهات مرات شغلات بتخوف، يعني سنتيمتر بينك وبين الموت.
1: بما ردت بسر. نعم. بينك وبين الله سبحانه وتعالى. صحيح. بعمل، بصدقة، في هيك في لحظة فعلا نابعة من القلب بقرب من الله سبحانه وتعالى، يجد الإنسان الله سبحانه وتعالى يدفع عنه شرا، يعطيه عطاء جميلا في لحظة احتياج، يدفع عنه مرض، ينجيه من شيء.
3: هذا لا يحول إلى مال، يعني هذا هو بتعرف وقيمته مال أصلا، يعني
1: أبعد
3: عنك مرض بتطلع فلوس يكفي الهناء النفسي.
1: النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم
3: بالصدقات.
1: من جميل، وأنا أحث الناس اليوم أنه والله اللي بيتصدق اليوم بصدقة معينة فليضمر أنه عنده مريض أو عنده حاجة أو كذا، فليضمر أنه والله أنا أتصدق بنية تفريج الهم، تفريج الكرب، شفاء فلان، شفاء لا سمح الله اللي عنده ابن مريض أو زوجة أو أب أو أم أو كذا، يعني أو حتى هو يتصدق عن نفسه يعني. فهذه فرصة، للحقيقة فرصة، الأبواب كثيرة وموجودة يعني، لكن من يبادر؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدل الناس جميعا على الخير. يعني
3: تعرف أحدهم لا يؤمن بهذه الأشياء، في صبية بتشتغل عندهم بالتنظيف فصار يعطيها، فردت فعلها غريبة، يعني اليوم بدي أشتري خبز، اليوم بدي أشتري كذا، وبتبتسم وتدعي له. فشو بيحكي؟ هي يعني حقيقية إنه أنا لما كانت تحكي لي تدعي لي، يعني إيش بدي تدعي لي؟ يعني مش إشي. مع مرور الوقت الابتسامة والثقة اللي عندها بدأت تغير أشياء في داخله، صار فعلا يفكر مرات كتيرة، طيب ما أنا يعني هاي بعطي، والله ما عطيني أولاد وعيلة وبيت، ويعني تخيل هاي ردة الفعل البسيطة بدأت تغير وتزيل تلال من الغباش.
1: صحيح.
3: الموجود،
1: بل قد تشكل له حالة من الراحة النفسية.
3: صحيح.
1: يعني
3: صحيح.
1: بس يسمع هذا الكلام، بس يسمع هذا الدعاء، بيعرف إنه يا عمي أنا في حدا وراي بيدعي لي وأنا ما بعرفه، في حدا شغال علي وأنا ما بعرف يعني. وهذه كثير من الناس يعني أهل الصدقات يعني الناس تدعو لهم في ظهر الغيب، فأنت بتجيك راحة وبتجيك هناء وبيجيك رزق وبيجيك طمأنينة، هذه دعوات الناس يعني خلال.
3: صحيح صحيح، بارك الله فيك. بدي أسأل هيك عن الصندوق، مرات الواحد لما يقرأ، احنا في عدد أيتام كبير في البلد،
2: صحيح،
3: في جزء منهم بتوجه للعمل اليدوي والمهني وهي فرصها يمكن كويسة، وفي جزء بتوجه للعمل الأكاديمي، يعني يمكن احنا بحاجة لجهود أكبر حتى نغطي كل هؤلاء.
2: أكيد طبعا،
3: يعني معني أنا أؤمن يعني لو غطيت واحد أحسن ما تغطيش ولا حدا.
2: صح صحيح. هو أكيد بدك جهود أكتر، وهذا اللي اليوم عم نشتغل عليه. هاي بجزء
3: يعني
2: كل فكرة الاستراتيجية كانت أنه إحنا بدنا ننمو، بس النمو للأسف دائما مقترن بكم كم الصدقات اللي عم تقدر تجيبها وعم تقدر تغطيها، فالاحتياج موجود بشكل يعني هائل وكبير، وما شاء الله عليه يعني صراحة الصندوق مش مقصر مع الفريق العمل اللي موجودين فيه، بيشتغلوا يعني زي ما قلت لك ليل نهار، وفي تفاني حقيقي بالعمل تبعهم.
3: صحيح.
2: لكن النتائج اللي انت بدك اياها بده يكون عندك مؤسسة حتى في طريقة التبرع اللي عم تيجي، عشان تتأكد انك تقدر تغطي الأكبر كم وعلى مستوى المحافظات كاملة طبعا اكيد عندك بالأردن، وهذا الجهد اللي هلأ عم بيشتغلوا عليه. يعني هي هذا السبب أصلا وجود استراتيجية اللي احنا عم نشتغل عليها حاليا وعم بتم تطبيقها، عشان يكون عنا وضوح كامل في كيف انا ممكن ازيد عدد المستفيدين، كيف انا ممكن انوع حتى الطرق اللي هم بيقدروا يفوتوا فيها. يعني ممكن يكون زي ما تفضلت يعني تدريب مهني باليدوي، ممكن يتعلم الاكاديمي وكل وغيره وغيره. وطبعا في كثير متبرعين الله يجزيهم الخير يعني من اللي اجتمعنا معهم، احنا اجتمعنا حتى مع المتبرعين اللي هم بيديروا او بيملكوا نحكي جهات تعليمية، مؤسسات تعليمية، بتلاقيهم بقول لك انا هدول العشر ايتام كفلهم عندي.
3: اه ما شاء الله ممتاز.
2: نعم وما شاء الله عليهم. بتشوف يعني هو بيكون زي ما تفضل سيدنا انه البزنس تبعه او هذا بكل مالها عم تتحسن.
3: صحيح،
2: مع انه مش ماشي حسب الاسس الاداريه.
1: لا مش واحد زائد واحد القصه ابدا
2: ابدا, أبداً.
3: لا لا أبداً.
1: في شيء اسمه
3: أبداً.
1: البركه بتيجي من هذا العمل.
3: آه صح والله. صح. بتعرف هي اصلا يعني السعاده ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. في ناس كتير يعني كانوا يحكوا طب ما هي في الغرب يعني ومبسوطين وكذا، فجاه لما تدخل في بعض القصص اللي بتصير في ضنك. نعم
1: احنا بنطلع من بعيد على المجتمعات الغربيه.
3: نعم ما طبعا الناس نتعامل معها ككتله واحده. طبعا أكيد. بدون تعميم.
1: لكن في داخلها ترى في حاله من التعاسه، في عندك في قصص. صحيح. كثيره من التعاسه.
3: صحيح.
1: ما بديش احكي يعني وكل المجتمعات تعيسه، لا.
3: لا لا،
1: لكن هو يعني حتى في كثير منهم من يعني في الغرب بيروحوا بيتوجه للعمل الإنساني.
3: صحيح.
1: يعني طلع على بعض المشاهير بيحمل طب ليه بروح للعمل الإنساني؟ طب هو شو ناقصه يعني؟ هو بده شهرة يعني؟ ما هو أنت مشهور من غير ما تعمل هذا.
3: صحيح.
1: العمل الإنساني. لكن العمل الإنساني بالنسبة له هو هذا لراحته النفسية له.
3: صحيح.
1: له مش صح. عشان الناس تحكي عنه، ما هو مشهور وأفلامه ولا يعني مكسر الدنيا. لكن لما يعمل هذا العمل هو بيعمل عشان نفسه ترتاح، عشان الهدوء النفسي، عشان يشعر بالطمأنينة، لأنه هو لا يجدها في غير هذا المكان يعني.
3: صحيح. طيب بدنا نذكر بأرقام الهواتف 516-50-20 516-20-20 516-20-60. ننتظر المتصل الأول، وإن كان هناك تبرعات تحت الهواء لكن نريد أن نسمع أصواتكم الجميلة. والشباب لازم يطلعون لنا بشوية فاصل، ولا هو شوية بنحكاله ولا إيش؟ كيف يقاس شوية فاصل صغير يعني إذا بتحبوا يعني، وإحنا جاهزين بالوقت اللي بتختاروه. إذن إحنا رح نطلع لفاصل، بعدين بنواصل معكم هاي الحملة لصندوق الأيتام أو صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، هذا الصندوق الذي أكمل حلقة الخير وغطى ثغرة كبيرة جدا، إن شاء الله جميعا بجهودكم تغطى أكثر وأكثر من أجل أيتامنا.

0: إذن عدنا إليكم في هذه الفترة من أجل جمع التبرعات لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. نحن معكم في حياة FM في هذه الحملة التي نسعى من خلالها إلى تأمين تعليم 40 شاب وشابة من الأيتام المتواجدين في مختلف محافظات المملكة. التكلفة تصل إلى 250,000. ونفتح المجال لاتصالاتكم على 516-2020 516-2020. طبعا يبدأ الرقم ب06. ولمن يريد التبرع مباشرة على أمان فند 20 أي فواتيركم ضمن لائحة الجمعيات الخيرية. دكتور نذير، طبعا زكاة تجوز عليهم هؤلاء، مع أنه يعني خرجوا من لفظ اليتيم، لكن نحن نعرف أنهم عاشوا بدون أب وأم.
1: صحيح. يعني هي يعني مصطلح يتيم هو مصطلح، حتى نكون دقيقين، في مصطلح شرعي.
0: نعم.
1: اليتيم هو من فقد أباه في يعني قبل البلوغ، فإذا بلغ لم يعد يتيما، يعني كمصطلح ما بنسميه يتيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يسمى بعد احتلام.
0: نعم.
1: يعني بعد البلوغ ما بنسميه يتيم. لكن احنا في هذه الحالة اللي احنا بنتكلم فيها، حتى توضح للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات واللي بيشوفونا، انه اللي احنا اليوم نتكلم عنه هو انسان فقير ومحتاج، وهو من مصارف الزكاة.
0: نعم.
1: يعني للفقراء الله سبحانه وتعالى ذكر انه يعني مصرف الفقراء والمساكين مصارف الزكاة. وبالتالي هذا الانسان، يعني مين الفقير والمسكين؟ الفقير والمسكين هو الذي لا يجد حاجته. يعني هو ممكن يكون يعني شخص ما عنده شيء، او شخص عنده ما لا يكفي الحاجة.
0: صحيح.
1: يعني واحنا بنعرف انه مسألة التعليم، يعني في قضايا بتقوم عليها المؤسسة، هذه من الحاجات الأساسية الموجودة صارت. يعني
0: صحيح.
1: يعني مسألة كتعليم، احنا بنتكلم، احنا عم بندور التارجت تبعنا، بندور على تدريس 40 شاب وفتاة في هذه الحملة. التعليم اليوم حاجة، التعليم حاجة، وهو يعني لو انا بدي اجي مثلا بدي اتصدق او بدي ادفع زكاتي اليوم، بس اجي ادفع زكاتي، لو واحد اجى قال والله انا فلان بدي اعطيه فلوس لحاجة التعليم، عنده قسط جامعي، اعطي من الزكاة ولا ما اعطي؟ بنقول له اعطي من الزكاة، لانه هذه صحيح. حاجة لهذا الفقير، وبالتالي يعني المال اللي عنده ما بيكفي حاجته، وبالتالي هو مستحق للزكاة. فاحنا مع اعطاء الزكاة لهذه الفئة، ويعني مصرفها واضح جدا للفقراء والمساكين. هذه
0: طبعا طبعا هو الإنسان كمان، يعني اليوم مع ظروف الحياة الحديثة والتغيرات اللي صارت، يعني واحد ممكن يكون 30 سنة وبحاجة لأبوه وأمه، يعني في حالة فقدانهم. صح، ولا ينطبق عليه لفظ اليتيم، لكن فقد سندا قويا جدا. فمن هون بتأتي هذه الفكرة، هي تكميل الدائرة. يعني دائما أنا كنت كل ما أسمع عن الصندوق إنه يكمل الدائرة، هون بدناش نتركهم في هاي المرحلة الحاسمة.
1: بصراحة هي يعني أنت تخيل إنه مثلا أنا كفيته لفترة البلوغ، طب بعد البلوغ أنت يعني إذا أوقفت عنه الدعم لأنه خلص صراحة عنه فكرة اليتيم أو مصطلح اليتيم، هذا سيصطدم بمجتمع وواقع كثير.
0: صحيح.
1: يعني بيكون الواقع قاسي عليه، وبالتالي هون احنا بصير يعني التحدي اللي بواجه كل المجتمع. هذا الطفل او هذا الشاب اللي انتهى، او هذه الفتاة اللي اكملت سن البلوغ الان دخلت للواقع، طيب ما العمل؟ طب من وين انا بدي اوفر احتياجاتي؟ من وين بدي ادرس وما اعيش ادرس؟
0: نعم.
1: لا، الان ستفتح الابواب، لكن اي ابواب اللي هتفتح امامهم؟ أبواب من الشر ستفتح أمامهم. بالتالي يعني بصراحة مثل هذه المشاريع أنا بقدرها وبحترمها، تقديرها واحترامها جاي من احترامي للمجتمع، لأنه المجتمع كله بحاجة أنه يسد هذه الثغرات. هذه الثغرات موجودة في مجتمعاتنا. صحيح. إذا إحنا ما سديناها بهذه الطريقة، فأنت توقع أنه يكثر الفساد في المجتمع، بدها تتعدد الشباب والصبايا اللي مش ملاقيين مثلا حد يدرسهم أو حد ينفق عليهم أو حد يساعدهم أو يكمل معهم الطريق، في أبواب سيئة ستفتح لهم.
0: تمام.
1: وبالتالي لما تتسكر أبواب الخير وتفتح أبواب الشر، ما بقول لك أنا ما وجدت إلا هذه الطريق. يعني
2: صار دور المجتمع لازم.
1: لا، فهذا دور المجتمع اليوم إنه يساعد.
0: يعني. طبعاً إحنا بدنا نحكي للناس إنه أي مبلغ يتبرع به هو شيء رائع.
1: طبعاً.
0: حتى لو 5 دنانير، 10 دنانير، 100,000، كله خير وبركة. لأنه هي تجمع، هي الجهود كلها عندما تتجمع تصنع طوفان.
1: صحيح. لا، لا، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، الجبل صحيح. كيف يتكون من هالشغلات، من صحيح. الحجارة صحيح. الصغيرة. فإحنا يعني صحيح. لو كل واحد قدم شيء إن شاء الله تعالى بيكون له إن شاء أثر الله. كبير
0: إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ غيث، الصندوق يغطي كل المحافظات؟
2: يغطي كل المحافظات نعم. وفي في نوعين من يعني الأورفنز بسموهم الأيتام، اللي هم البوردينج والنون بوردينج. يعني في منهم اللي بيكونوا حتى يعني عايشين أهلهم بس غير مقتدرين فبيساعدوهم، وفي عندك الناس اللي عندهم خلاص فاقدين، بيكون إنه خلاص
0: الأبوين هذول
2: الأبوين وحتى إنه تخرج يعني من دار الأيتام وما عنده كمان حدا يسنده، برضهم بيساعدوهم. في منه بس بأمنوه بالسكن، منهم ما بأمنوهم بالسكن حسب شو الحاجة تبعته، شو
0: في حاجة شغلات مختلفة يعني
2: صحيح. فهو وهذا في جهود هلأ كتير كبيرة عم بتشوف، يعني الصندوق والفريق دائما بنزل على المحافظات المختلفة وبحاولوا دائما يتأكدوا أنه عم بيغطوا قد ما بيقدروا عدد من الموجودين. بس زي ما حكينا دائما في عنا القصور في القدرة أنه نلم هذا، نجمع هاي التبرعات لنقدر نغطي قد
0: ما طبعا كل ما زادت بتغطى أكتر
2: صحيح. فهو يعني جهد. بس في بتذكر أنا دراسات كنت يعني جزء من الدراسات اللي عملناها، دراسات بعلم الاجتماع تحكي انه 90% من الفقراء اللي تفضلت فيهم حضرتك دكتور قبل شوي عملوا عليها دراسات اجتماعية بخارج يعني عند الغرب
0: يعني اول اتصال على الهواء بس ما بدنا ننسى هاي النقطة تمام. لا برضو تحت الهواء يلا مش مفرحونا فاعلة خير 15 دينار وعلى فكرة ما شفت اطفال كمان صحيح جزء منهم نايم، حتى الاطفال دائما احنا بحملات حياة في ام تتميز انه الاطفال بيدخلوا بتبرعوا، في منهم بحصلاتهم، في منهم بمبالغ بسيطة حتى يتعلموا لكيف ستنتقل القيم. القيم تنتقل بالسلوك وتقليد السلوك. انا اسف يعني
2: لا
0: يبدو في خطأ في ايصال الرسالة مني، في استقبالها وليس في ارسالة. اتفضل.
1: مش من انس.
2: فهي الدراسة بتحكي انه 90% من الناس اللي كان عندهم حاجة اذا انت بتقدر تساعدهم باول 6 اشهر هم ما برجعوا بدهم حاجة، وفقط 10% من الناس اللي بضلهم يتكرروا على الحاجة اللي هم بدهم
0: اياها. يعني بيكتفوا بست اشهر؟
2: بست اشهر اذا انت دعمته بهي الفترة، يعني بيكون عنده صار عنده موقف معين في حياته، نزلت قدرته على انه هو يقدر يكفي حاله، فانت اذا دعمته بس بهدول الست اشهر رح يرجع ويدخل ويكون عضو فعال في المجتمع.
0: نعم.
2: فانت اليوم بهذه الفكرة اذا نبني عليها على موضوع الايتام الموجودين عنا بالاردن، انت اذا دعمته بهذه المرحلة الحرجة في حياته اللي هو عم بدخل فيها زي ما تفضل الدكتور على يعني أبواب الشر كلها موجودة مفتوحة قدامه، بالمجتمع بيقدر يعمل اللي بده إياه بصفي، بس عنده القدرة إنه لا والله أنا تعال بدي بقدر أساعدك، أنا بقدر أخلي لك إشي إنك أنت تقدر تقوم بحالك، تساعد غيرك، ترعى أخوانك، ترعى أي حدا من حواليك، فأنت عم تدعمه بهاي الفترة وعملت نتيجة
0: ممتاز ما شاء الله. مسك ورفيف هيك يعني استجابوا معنا الأطفال، هذول جماعتي الأطفال. يا أطفال يا كبار خير
3: وبركة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حي الله يا مسك.
3: لا تبرع
0: ما شاء الله. أول شيء أنت بأي صف؟
3: عن روح جدة.
0: الله يرحمها يا رب. أنت مسك ولا رفيف؟
3: مسك.
0: مسك بأي صف أنت؟
3: ثاني.
0: صف ثاني. ألف ولا باء؟
3: ألف.
0: ألف ما شاء الله دائما تبعون ألف، تبرعوا أكثر من تبعون باء.
1: طيب
0: مسك أنت مسك أنت بدك تتبرعي عن روح ستك أو جدتك؟ الله يرحمها يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والجنة إن شاء الله، ومدام الله بعت لها حفيدة زيك وزي رفيف صالحين وزي أهلك أكيد داعم دائما الدعاء والصدقة يصلهم إن شاء الله، يصلها إن شاء الله. شكرا لك يا مسك.
3: رفيف بدها تحكي.
0: وعليكم السلام.
3: أنا اسمي رفيف بدي أتبرع في 10.
0: ما شاء الله، والله هذا أحلى تبرع يا رفيف، إذا جاز التعبير أنت صدقتك جميلة زيك.
3: عشان روحك جدا.
0: يا الله جده حكات الله يرحمه يا رب، الله يرحمه جدك وجدتك وكل الموتى إن شاء الله في رحمة الله، وأنفاسهم معنا في الحياة فيكم لأنكم جزء منهم. شكرا يا مسك ويا رفيق، يا ريت كل الأطفال يدخلوا كمان مالهم، والله حلوين الأطفال وما شاء الله. في عنا كمان مجموعة طبعا عن طريق الكليك، مجموعة تبرعوا. في عنا بلال سمارة 300 دينار، كمال عابدين 370 دينار، ليما صلاح 90، مي إبراهيم 70، شغالين. بس يا ريت هيك عشان نشجع الناس ندخل على الهواء ونحكي وكلكم خير وبركة ما شاء الله. الخير الخير دائما موجود ودائما إحنا متحمسين، لازم نوصل لأكبر عدد من التغطيات، تغطية هؤلاء الطلبة في تدريسهم. وما شاء الله يعني أنا زي أنا قطعتك آخر مرة،
2: لا كمل بالعكس.
0: زي ما حكينا في مؤسسات تعليمية أيضا مدعوة إلى تقديم منح، أشخاص كتير قادرون يعني حتى كمان مش بهذا السن، مستنى الأصغر. أنا بعرف في مدارس كتير بتعطي الأيتام منح كاملة.
2: صحيح.
0: وفي ناس أيضا في المجتمع حتى دروس خصوصية بيعطوا مجانا للأيتام، لأنه نحن نستطيع أن نراهن على هذا المجتمع أنه مجتمع رائع ومتكافل. وإن كنا نعرف الظروف ونقدر أن البعض لا يستطيع إلا أن يتبرع بالقليل، فهو كثير، يصبح كثيرا عندما نتجمع معا. نعود إلى الدين، ما أجمل الدين، طاقة هائلة.
1: أي والله. يعني في الحديث دائما أنا في هاي الحملات بستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الأشعريين، قوم أبو موسى الأشعري.
0: نعم.
1: مشهورون معروفون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم يعني عادة جميلة، لا يتركون محتاجا في مجتمعهم، ما في محتاج. قل كانوا إذا أرملوا أو أرمدوا، يعني نقص طعامهم، ما عندهم شيء يكفيهم، جمعوا ما عندهم، كل واحد بيدخل على بيته شو في عنده في البيت بيجيب،
0: نعم،
1: بحطوهم مع بعض ثم قسموهم في السوية.
0: يا سلام.
1: قال هم مني وأنا منهم، صلى الله عليه وسلم.
0: التكافل.
1: هم مني وأنا منهم. تخيل يعني ينسبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وينتسب إليهم، يفتخر بالنسبة إليهم، إلى الأشعريين. فهذه نسبة جميلة. وهذا المجتمع اللي بينجح، المجتمع المتكافل الذي لا يترك فيه محتاجا، ما في حدا بنتركه محتاج. يعني ما بنترك واحد ضمن المجتمع يعني بنعرف إن له حاجة ولم تسد هذه الحاجة. يعني حتى على مستوى الطعام والشراب، يعني من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم فقد برئت منه ذمة الله. الله.
0: يعني هاي أنا ما إليش دخل، بس بيتي بسكره.
1: لا شو سكر من الباب جوا. لا فش الباب، وبدك تشوف مجتمعك شو محتاج.
0: صحيح.
1: هذا الإنسان محتاج. تخيل والله، وكثير الحالات اللي بتجيك بقول لك والله أنا بس بدي أدفع يعني قسط ابني في الجامعة، قسط كذا، أنا طالب متفوق بس ضايل عنده فصل ومش عارف يكمله. فإحنا لو دفعنا بهذا الاتجاه يعني وسدينا هذه الخلة لهذه الفئة من الناس، نكون عملنا إشي كتير منيح. هذا الإنسان زي ما قلنا، أنت بتدفعه باتجاه أنه يكون معطي، سيستذكر. ما في واحد بياخد إلا بيتذكر العطاء بعد حين، بيصير قادر أنه يعطي، بيصير يعطي.
0: ولا سمح الله العكس، يبقى هناك شيء في داخله. طبعا. وهذا يؤثر على المجتمع. نحن نريد مجتمعا متكاتفا.
1: يعني إذا أنت منعته في هذه اللحظة، فكرك بده يعطي بعدين، ما أنت منعته، يعني بالعكس بصير شحيح.
0: صحيح.
1: شحيح. فأنت لما يأخذ بيعطي، بس لما يمنع أكيد حيصير شحيح هو. صحيح. بعد ذلك
0: يعني ممكن أنت بالدقائق الأخيرة معنا للأسف
1: عاد متأنسين.
0: والله طبعا ما شاء الله عليه. يعني رسالة اللي بتود توجيهها لمستمعينا،
2: إنه بس بدك تعمل خير لحالك، تبرع، وهذه من أهم أنا بشايفها القنوات للتبرع، تكون موضوع الأيتام وتعليمهم، لأنه هذا زي ما حكينا خير مستدام. إذا حاب تعمل خير للبلد، يعني بتحب الأردن زي كل واحد فينا، وبتحب هاي البلد وتحب يعني جد تشوفها الوطن اللي احتضننا كلياتنا، بتقدر تتبرع برضو بهذه الطريق وهي القناة اللي احنا موجودة عنا، لأنه هذا عم رح يساهم بقدام بكل بالإنتاج تبعنا وبالعائد المحلي كلياته، رح يكون من كل الناس اللي عم نخرجهم عم بيدخلوا على سوق العمل، وهدول منهم رح يكون منهم أنا بتأكد مبتكرين بفكروا بطريقة مختلفة، رح يقدروا يجيبوا لنا نتائج. وإذا أنت حاب تتبرع لغاية من داخلك عشان تحس ما تفضلنا بلذة العطاء، هي لذة العطاء لا تضاهيها أي لذة، وعن جد يعني ما أنفقتم من خير فهو يخلفه. يعني حتى أي فلوس راح تعطيها اليوم راح ترجع لك، وراح ترجع لك أضعاف مضاعفة زي ما تفضل الدكتور.
0: صحيح.
2: فيعني كلنا زي ما تفضلتوا نتكاتف، ودائما راح نعيد نفس النقاط كلياتنا نتكاتف. بس من الأشياء اللي حب أنوه عليها إنه أنا بعملي كمستشار مع هذا الصندوق شفت الحوكمة الحقيقية. الحوكمة إنه إحنا عارفين بالضبط في إدارة كاملة، في تدقيق كامل، في إجراءات وسياسات واضحة
1: شفافة،
2: في عندك دائما يعني أنظمة حتى موجودة تكنولوجية بتساعدك تعرف لوين التبرعات عم بتروح، تقدر تطلع لك التقارير كاملة. وفي ناس يعني بعرف اللي بيدخل بتبرع معاهم بيضلوا لفترات طويلة جدا جدا جدا، وإحنا حكينا إنه هذا يعني عم نزرع بذرة خير، هاي البذرة خير رح تصير شجرة ورح تأتي أكلها إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
2: ورح تعيد على ناس تانين لفترات وفترات. وأنا متأكد إنه كل حدا مستفيد من هاي البرامج رح يجي يوم من الأيام يحول هذه المعاناة اللي هو مر فيها إلى معنى، وتكون هي زي عصاية موسى. أنا دائما بشبه عصاية موسى. عصاية موسى كانت هي الإشي اللي هو ماخده معه وهو صغير، صارت اللي يساعد فيه غيره، صار يضرب فيها العصا تطلع منه المي، صار يساعد فيه كل حد تاني.
0: صحيح.
2: فيكون الإشي اللي أنت ارتبط فيه من أنت صغير من صغرك يكون هو الأداة اللي عم تستخدمها لتساعد غيرك. وإن شاء الله يعني أي خير بتعملوه بهذا المجال رح أنا متأكد رح ينعكس على الأشخاص والمستفيدين ويشكروكم دائما.
0: إن شاء
2: أنا شفتهم
0: الله. طبعا.
2: وبرجع يعني أضعاف مضاعفة.
0: صحيح. بارك الله فيك. يعني كنا نتمنى أن تبقى معنا فترة أطول، لكن لارتباطك بموعد. كل الشكر الأستاذ غيث البطيخي مستشار إداري في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. ابقوا معنا، نعود إليكم بعد الفاصل.

0: إذن ما زلنا متواصلين معكم في هذه الساعة الجديدة حتى منتصف الليل في هذه الحملة الخاصة بصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. الهدف هو تجميع الأموال من أجل تعليم 40 شاب وشابة من الأيتام المتواجدين في مختلف محافظات المملكة. تكلفة تقديرية للشاب الواحد 1500 دينار سنويا، وفي الأربع سنوات 6000 دينار. طبعا إحنا من ننوه لا يعني التبرع بالمبلغ كامل، أي مبلغ يتم جمعه من أجل تعليم هؤلاء. منتشرف أنه ينضم لنا الأستاذ طارق الخرابشي مدير البرامج في الصندوق. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ طارق، شرفتنا. أستاذ طارق، يعني البرامج الآن التي تقومون فيها، أكيد في برامج متعددة، ممكن هيك نحكي بشكل عام عنها؟
1: بكل تأكيد الصندوق بيقدم حزمة من البرامج للشباب المستفيدين منه، ولهذه البرامج بتنقسم أو بتتقدم بناء على الفئة المستهدفة واللي هم فئتين. الفئة الأولى الشباب الأيتام من خريجين دور الرعاية اللي بتخرجوا من دور الرعاية بعد بلوغ 18 عام، بينضموا لمنحة الصندوق، سواء كانت المنحة بالمرحلة الجامعية أو الجامعية المتوسطة أو حتى التدريب المهني. برافق هاي المنحة لهؤلاء الشباب برامج الدعم المعيشي اللي بتتكون بسكن، مصروف، تأمين صحي، بالإضافة
0: هذا كله من خلال الصندوق.
1: نعم، بيقدم لهم هاي الحزمة من البرامج بالإضافة لبرامج الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه وبرامج بناء القدرات اللي بنركز فيها على تمكين وتأهيل الشباب بمجموعة من المهارات والكفايات بيخضعوا إلها طوال فترة التحاقهم بالمنحة. بيحصلوا تقريبا على 75 كفاية بتغطي 4 جوانب رئيسية: الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، الرقمية والشخصية. هدول المهارات اللي احنا بنؤمن بصندوق الأمان انه الشباب بيحتاجوها ليكملوا مسيرتهم بنجاح ويحصلوا على الفرصة المناسبة، لانه بتعرف يمكن الشهادة الجامعية او المهنية لوحدها اليوم ما بتكفي في ظل التطور الهائل بمتطلبات سوق العمل وتطور الهائل بمجال التكنولوجيا.
0: صحيح.
1: فمنحرص على بالإضافة لتسليحه بالعلم والمعرفة والشهادة المهمة اللي بتكون سلاح لإله ليدخل سوق العمل وينافس فيه، بنكمل هاي الشهادة بالمهارات المطلوبة. الفئة الثانية اللي هم الشباب الأيتام اللي من مختلف محافظات المملكة اللي بيكونوا إما فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، هذولا بيحصلوا على المنحة التعليمية لمرحلة البكالوريوس في نظام إلكتروني بيقدموا من خلاله، وبيتم حصولهم على المنحة، وأيضا بتقدم لهم حزمة من البرامج التدريبية اللي أيضا بتساهم ببناء قدراتهم وصقل مهاراتهم.
0: هذا عشان

0: كمان تساعدهم سوق العمل
1: طبعا ضروري المهارات هاي احنا مؤمنين انها بتساعدهم ليكونوا جاهزين لسوق العمل، خصوصا بالسنة الأخيرة بنركز فيها على المهارات المعنية بتجهيزهم لمرحلة التوظيف والتشغيل.
0: انا سمعت كمان في مهارات رقمية كثير ايضا.
1: طبعا طبعا المهارات الرقمية بترافق كل المهارات الأخرى سواء كانت شخصية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية، والمهارات الرقمية بتمر بكل المراحل لأنها المهارات الرقمية بشكل مستمر متطورة، فبالتالي
0: هذا هو العصر
1: مواكبين للتطور التكنولوجي صحيح. السريع
0: إن شاء الله. إذن نتحدث أثناء الفترة أكثر وأكثر، لكن بدي أذكر بأرقام هواتفنا 516-50-20 516-20-20 و516-20-60. طبعا نبدأ الرقم ب06 ونذكر بأيضا كليك الخاص بالصندوق أمان فند 20 أمان فند 20 يعني إي فواتيركم ضمن لائحة الجمعيات الخيرية. نتمنى طبعا الناس يطلعوا على الهواء، في ناس كتير بتبرعوا خارج الهواء وفي ناس طبعا على الهواء. قبل شوي كان أطفال معنا أيضا، ونحن نشجع دائما الأطفال لأنهم جزء من المستقبل وهذه قيمة عظيمة. نرجع للدكتور نذير. دكتور نذير، في قصص كثيرة في التاريخ عن مساعدة الآخرين سواء أيتام أو غير أيتام، وأتت أكلها.
2: نعم، يعني يمكن يعني في الذاكرة كثير من القصص. نعم. اللي يعني فيها حالة من المساعدة، لكن أنا بستحضر في هذا الجانب حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وقصة حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال له أعطني يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مبلغ من المال، بعد حين انقضى هذا المال، خلص المال، فعاد للنبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، رجع مرة ثانية بيقول له يا رسول الله أعطني. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه بشكل مباشر للإنفاق. قال له شو في عندك في البيت، حاول أن يدله على الطريق. وإحنا هون في هذا الجانب بنحاول نوصل الناس للطريق.
0: حلو.
2: يعني احنا انفاق الناس في هذه اللحظة بده يروح يتوجه لصناعة شيء في مستقبلهم.
0: نعم.
2: فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه هذا الرجل إلى أن يحتطب بعد ذلك، علمه مسألة الاحتطاب.
0: نعم.
2: فذهب ذلك الرجل وقال له يعني شو في عندك فلوس في البيت، شو في عندك شيء. فقال عندي كأس وقعب وكذا والآخري، فباعها النبي صلى الله عليه وسلم بعمل مزاد ما بين الصحابة وحصل على شيء من المال، ثم قال له بتشتري بهذا فأس وبهذا حبل، وهذا بتنفقه على أهلك، قسم له المال بطريقة معينة وقال له احمل حالك وروح احتطب.
0: يعني ساعده بإدارة حياته. نعم.
2: يعني ملكه مهارة. فحمل حاله هذا الرجل الصحابي وذهب فاحتطب، ثم أتى بالحطب إلى السوق فباعه، خدمة مش موجودة في السوق عندهم موجودة.
0: نعم.
2: الناس بتروح تحتطب كل واحد، لكن أنا أمنت له الحطب، فباع الحطب وحصل على المال، وبعد ذلك هذا يعني صار هذا مصدر رزقه.
0: نعم.
2: اللي بدنا يا إحنا اليوم إنه إحنا نملك الناس المهارة. أنا لما أساعد في تدريسه في الجامعة فأنا فعليا أنا عم بعطيه مهارة حتى يستطيع أن يدير شؤون حياته بعد ذلك في حين. وهذا يعني فيه جانب لا يخفى
0: صحيح.
2: إنه إحنا من خلال هذه الحالات إحنا يعني بعطائنا بنصنع حياتهم
0: صحيح.
2: بعطائنا بنصنع حياة الناس،
0: وبناء على ذلك أيضا يعني هذا كمان جميل موضوع المهارات المهنية أيضا. يعني إذا هو مش كل الناس راح تدخل جامعات وسوق العمل متوفر، ويمكن حتى يقال إنه المهن أسهل الحصول على عمل
2: صحيح.
0: من البكالوريوس يعني اللي بياخد مهنة، كيف بتزودوهم بهذه المهن؟ يعني
1: الشباب اللي بينضموا للصندوق أيضا بالإضافة إلى زي ما حكينا الحصول على المنحة الجامعية مرحلة البكالوريوس، أيضا الصندوق بيولي اهتمام كبير بموضوع التدريب المهني والتقني. لأنه اليوم مشروع الدولة الأردنية كله توجيه الشباب نحو التدريب المهني والتقني. يعني للأمانة القطاع أو القطاعات كلها بحاجة لوجود شباب مؤهلين بمجال التدريب المهني، وهناك نماذج كثيرة بنعرفها وبنتعامل معها بشكل يومي من الشباب اللي بيكون بإيدهم مهنة فعليا في ميزات كثير، توظيف مباشر، مردود مالي أسرع. صحيح. أنت لما بتدرس تدريب مهني مدة سنة خلينا نحكي، اليوم بعد سنة أنت بتدخل سوق العمل وبصير عندك مهنة وبصير عندك دخل شهري محترم خلينا نحكي. صحيح. صحيح. فبالتالي الموضوع المهني والتقني نسبة كبيرة من الشباب عندنا بينضموا لهذا القطاع، وأيضا بيمتلكوا حرفة أو مهنة بتساعدهم ل يدخلوا سوق العمل ويكون أيضا أفراد منتجين بشكل سريع بعد ما يتخرجوا.
0: صحيح صحيح. بعد إذنكم في معنا طفلة مريم جمال، كيفك يا مريم؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا مريم. أنت بأي صف؟
3: أنا صف خامس.
0: ما شاء
2: وألف كمان.
0: وألف كمان. هو كله خير وبركة، ألف وباء وجيم، ويمكن في بعض المدارس ها كمان
1: طبعا.
0: ما شاء الله عليك يا مريم. بدك تتبرع بكم؟
3: 20 دينار.
0: ما شاء الله، الله يطرح البركة فيك يا مريم، أنت بطلة ومن عائلة طيبة وكريمة. شكرا لك يا مريم، إن شاء الله الله يطرح فيك البركة دائما. ما شاء الله، يعني إحنا دائما نشجع الأطفال كمان من باب أنهم امتداد لسلسلة الخير، وهذا تطبيق سلوكي في الواقع.
2: الله، أنا بيلفتني دكتور يعني لما يتكلم طفل أو طفلة، بيلفتني يعني الطفل حكى معنا، لكن اللي حثوا على الاتصال العائلة،
0: الأهل ما شاء الله،
2: العائلة هي التي يعني يلتفت إليها الحقيقة. فيعني يعني بمقدار ما هذا الطفل أدى دورا جميلا في عائلة وراء جميلة عم تحتضنه وبتحثه على الخير يعني.
0: صحيح. فشكرا لعائلتك يا مريم. بتعرف يعني دائما كان يقال أن المجتمع الأردني، وهذه نكررها دائما، اليتيم لا يضيع فيه.
2: نعم.
0: وهي حقيقة، الناس متحمسين لهذا الموضوع. في يعني أنا كمان في سؤال بخطر عبالي مرات، يعني في ناس كتير ما كان يعرف أن الصندوق أيضا بيدخل في المجال المهني.
1: نعم.
0: هذا شيء جميل.
1: نعم.
0: لأنه في ناس بيحكي لك الأكاديمية، هو في تخصصات لسه فيها شغل، بس يعني هاي أسرع، هاي بيساعد أهله وبعدين بده يدرس بدرس، يعني الحياة أمامه ما شاء الله.
2: صحيح.
0: والأردن يعني صارت مفتوح المجال للتعليم، في ناس عمرهم 40-50 سنة بتعلموا يعني في الجامعة.
1: صحيح.
0: وهذا لا لا لا يمنع. شو كمان في برامج من ضمن هاي البرامج بتساعدهم على مواجهة هذه الحياة؟
1: يعني بالإضافة للبرامج اللي حكينا فيها اللي هي الدعم المعيشي وبرامج التدريب وبناء القدرات والمهارات، حتى ما بعد التخرج الصندوق بيستمر بالتواصل مع الخريجين، ودأب الصندوق على إجراء دراسات دورية لنشوف الواقع اللي عم بيعيشوا فيه الخريجين اليوم، حتى اللي على مقاعد الدراسة، حتى نشوف وين الفجوة اللي ممكن عم بتصير معهم خلال المرحلة التعليمية أو حتى ما بعد التخرج. وعم نربط هذا الاحتياج اللي عم نسمعه منهم والفيدباك اللي عم ناخدها من هدول الشباب برضو بأبرز التقارير اللي عم نشوفها على مستوى المحلي وحتى العالمي بموضوع المهارات اللي بيحتاجوها لسوق العمل. بكل تأكيد اليوم المهارات اللي بيتلقوها الشباب اليوم مش زي المهارات اللي كانت. صحيح. قبل 10 سنين وخمس سنين وعشرين سنة
0: بعد ذلك. بس إذا
1: طبعا
0: يا ريت تضل
1: طبعا الأولوية
0: لكلامكم طيب.
1: تفضل.
0: طفل جاد، شو احنا بالعكس سعيدين جدا
2: والله، سهرانين الأطفال
0: والله. والله بينورونا دائما الأطفال. جاد
4: نعم، جاد أبو زهرة اليوم. أنا حابب أتبرع 100 دينار للشباب الأيتام اللي مو قادرين أنهم يسجلوا بالجامعات.
0: ما شاء الله، بعدين انت متحمس جدا.
4: نعم جدا.
0: انت بأي صف يا جاد؟
4: سابع.
0: ما شاء الله، هذا لما توصل تاسع بتصير بطل عالمي بالتبرع كمان. طبعا يا جاد نشكر أسرتك الطيبة الكريمة اللي هي زي مختلف الأسر في الأردن العزيز، اللي دائما بتحث أطفالها على عمل الخير. شكرا يا جاد.
4: العفو.
0: بنحاول نكون هيك طاقة زيك يا جاد.
2: ما شاء الله جاد طاقة ومتحدث كمان ما شاء الله.
0: ما شاء الله وعنده ثقة بنفسه عالية واضح
2: واضح
0: واضح. الله يطرح يا رب البركة إن شاء الله جاد تكبر وتصير تتبرع بآلاف الآلاف أيضا
2: إن شاء الله يحميه
0: إن شاء الله. شكرا لك يا جاد. بس نذكر بأرقام هواتفنا 516-5020 516-2020. أنا قطعتك عذرا يعني تستطيع إكمال الفكرة قبل أن ننتقل للدكتور نذير.
1: فبنحكي دائما الفرص اللي بنحصلها من خلال الشركاء، من خلال القطاع الخاص، من خلال المؤسسات العاملة مع القطاع الشبابي، بنحصل على مجموعة من الفرص اللي ممكن توفر لهم دورات متقدمة، سواء كانت بمجالات التخصص اللي درسوه أو حتى بمجالات المهارات المتنوعة. برضو هاي البرامج إضافية حسب توفرها بيتم تقديمها للشباب سواء اللي على بقاع الدراسة أو حتى الخريجين. أيضا من خلال الشركاء نسعى دوما بعد التخريج أن يكون فعليا هناك ربطهم بسوق العمل، سواء كان التدريب العملي داخل القطاع الخاص وشركات القطاع الخاص أو حتى فرص التوظيف، لأنه في بعض الشركاء مهتمين ياخذوا بعض التخصصات اللي هم أصلا دعموا الطلاب اللي درسوها ليشغلوهم. فحزمة البرامج أثناء انضمامهم للمنحة التعليمية هي حزمة متكاملة، بالإضافة للاستمرار بالتواصل مع الخريجين حتى فعليا نحاول نربطهم أكثر بسوق العمل.
0: والله كل ما نعرف أكثر عن الصندوق يعني منحب عملكم أكثر. إذا معنا فاعلة خير، تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك يا الله.
5: أهلا. إن شاء الله بدي أتبرع بمبلغ 160 دينار.
0: ما شاء الله، الله يبارك فيك يا رب ويطرح لك البركة.
5: آمين الجميع يا الله.
0: ما شاء الله، الله يبارك فيك، تسلمي يا رب. يعني هذا كله خير وبركة، ولاحظ كمان المبلغ يعني 160 ممكن يكون كل ما معها وممكن يكون جزء مما معها
2: طبعا.
0: وفي ناس كتير بيدركوا أهمية هذا العمل، عمل الخير دائما. وإحنا في بداية الفترة حكينا عن التأثيرات النفسية. طبعا رح أرجع لك أستاذ طارق. دكتور نذير، الآن موضوع، لاحظ الأطفال كيف بدخلوا، يعني هذا تطبيق عملي. احنا طبعا لو في مدرسة لا ندعوهم، احنا في عطلة، احنا عارفين لأي ساعة بيضلوا صارانين، ما كنا عندنا أولاد ومنعرف
2: الأيام هاي لا بيسهروا بيطولوا.
0: صحيح،
2: فأهلا وسهلا فيهم، بالعكس سهرتهم اليوم مفيدة.
0: صحيح صحيح. ويعني في الدال على الخير كفاعل. وإذا بتتذكر احنا في الحملات السابقة دائما كان عندنا شخصيات، وهي موجودة اليوم، شكرنا بعضهم الموجودين، دائما يحث الآخرين على ذلك. عنده جروبات واتساب بيروج من خلالها، عنده صفحات. اليوم في مؤثرين، يعني وإن كان نحن لا نتحدث عن مؤثر عنده ملايين، يعني ممكن يكون عنده 1000 شخص
2: والله. نعم.
0: من الطيبين الصالحين، هذا أفضل من غيره. فنركز على هذه النقطة، الدال على خير، على الخير كفاعلة.
2: كل واحد قبل ما نحكي فعلا يعني الدال على الخير كفاعلة، كل واحد فينا مؤثر، يعني ما في حد مش مؤثر في محيطه ومجتمعه. فأنا إذا اتخذت قرار إنه أنا أنصر فكرة معينة، أنا حنصرها.
0: نعم صحيح.
2: فأنا إذا اقتنعت بفكرة العطاء هذه، أنا رح يعني أذلل كل الظروف والأحوال حتى أنا أنجح هذه الفكرة. فحتواصل مع الأقارب، حتواصل مع أهلي، جروبات الواتساب، عن طريق الفيسبوك بشير بعمل، وهذا مطلوب منا يعني. وأظن يعني الحملة ما بتنتهي لحد الساعة 12 يعني.
0: لا لا، هي مستمر،
2: يعني هذه حملة ممتدة مستمرة، والمؤسسة موجودة، يعني والعطاء دائم بإذن الله تعالى، لا يتوقف في لحظة معينة. فلكن اليوم اعتبرها بداية، وليكن الأمر مستمر بعد ذلك. كل إنسان منه يعني لا يعني صحيح. يحاول أن يصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس بحيث أنهم يجمعهم حواليه. وليستذكر في هذه اللحظة أنه كل إنسان أنت بتجيبه، كل قرش بيندفع أنت يوضع في صحيفتك مثله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الدال على الخير كفاعله. إيه يعني الدال على الخير كفاعله؟ يعني أنت دليت على فعل خير، مهما كان هذا الفعل ممتدا، فأنت بينزل في صحيفة حسناتك مثل ما هذا الأجر يعني
0: من غير أن ينقص
2: أبداً. يعني إذا هذا الإنسان يعني شوف العمل اللي إحنا بنشتغله اليوم في هذه الليلة، هذا بسموه من الصدقات الجارية، صدقة جارية، لأنه في داخل في جانب التعليم والتطوير والكذا، وبالتالي يعني ما في مش مبلغ مالي بينتهي في لحظة معينة، هو ممتد مستمر. فتخيل أنت يعني صنعت هذا الخير أو دليت على هذا الخير، طول ما الإنسان هذا يعطي، طول ما هذا الإنسان مكفى يعني عم وصار إنسان مفيد في مجتمعه، يعني صحيفة الحسنات إن شاء الله ممتلئة، واللي دل على هذا الخير صحيفة الحسنات له ممتلئة. فيعني اللي بيشترك في مشروع مثل هذا ما في خسارة أبدا.
0: اليوم السوشيال ميديا كل واحد عنده وسيلة إعلام صار.
2: طبعاً يعني طبعا وسائل متعددة،
0: في ناس بسطاء جدا لكن بيستطيعوا يوصلوا للناس. نعم. يعني مش شرط انه انا يكون معي فلوس ومصاري. نعم. في ناس كتير هم يؤثروا، والحملات السابقة كانت خير مثال على ذلك. صحيح. في ناس كتير جاءوا من خلال ناس آخرين يمكن ما سمعوا الإذاعة أو ما عرفوا عن الحملة. بدي أرجع للأستاذ طارق، الأيتام اللي أنتم بترعوهم بالعادة هم فقط خريجين دور الأيتام المراكز الرعاية أو بنسميها يمكن بدقة أكبر فقط؟
1: لا،
0: ولا كيف بنضموا لكم؟
1: إحنا الفئة الأولى اللي حكينا فيها اللي هم خريجين دور الرعاية.
0: نعم.
1: مجرد ما أتم عمر 18 عام هو مباشرة بينتقل للمرحلة الثانية اللي هي الانضمام لمنحة الصندوق، وفق آليات نعم. عمل بتتم ومخاطبات رسمية، ويندرس ملف الطالب وبنشوف إيش التخصص اللي له رغبة فيه، إن كان تخصص البكالوريوس أو حتى التدريب المهني أو الدبلوم، وبيمشي بالإجراءات بعد المقابلة والتوجيه والإرشاد لحتى ما ينضم للمنحة التعليمية، وبنبلش المتابعة الدورية معه. الفئة الثانية الأيتام اللي موجودين بمختلف محافظات المملكة، اللي ممكن بعض الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتواجههم تحول بينهم بين إكمال مرحلة التعليم الجامعي، هدول أيضا الصندوق بيتعامل معهم من خلال توفير منح دراسية، واليوم حملتنا اللي موجودين فيها هي بتستهدفهم للفوج الجديد اللي راح ينضم بعد نتائج التوجيه. نعم. إن شاء الله
0: اللي هم الأربعين هدول.
1: نعم، إحنا كل سنة بنطلق منحة لهدول الشباب، بيقدموا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، وبيتم تقييم كل الطلبات اللي بتتقدم، والأعلى العلامات هم اللي بحصلوا على هاي المنحة.
0: هي العلامات المعيار الوحيد؟
1: العلامات المقصود فيها تجميع العلامات بالمعايير اللي احنا معتمدينها.
0: ضمن
1: يعني
0: مجموعة معايير،
1: عندنا معايير بتغطي ثلاث جوانب رئيسية، الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية.
0: حلو.
1: وكل معيار رئيسي بيندرج تحته مجموعة من المعايير الفرعية بتتعلق بالمعيار الرئيسي، وبالآخر مجموع العلامات على هاي المعايير بيتم اختيار.
0: ليست علامات الأكاديمية،
1: بنراعي
0: لأن
1: يعني بالمعايير الأكاديمية نضرب أمثلة عشان نكون واضحين.
0: نعم.
1: بنطلع مثلا على معدل الطالب بالثانوية العامة، أو إذا كان على مقاعد الدراسة أكيد الطالب المعدل مثلا 80 بيأخذ علامة أقل من الطالب المعدل 90 مثلا.
0: نعم.
1: التخصص اللي بياخده أكيد الطالب اللي رايح تخصص مطلوب ومرغوب
0: غير
1: عن التخصص الراكد أو المشبع.
0: هدول
1: مثلا الجوانب الأكاديمية. الجوانب الاقتصادية بنطلع على الدخل اللي بيجي الأسرة، أكيد كل ما كان الدخل أقل كل ما كانت الأسرة بحاجة، حتى عدد الأفراد بالجامعات، أكيد اللي عنده أسرة عندها طالبين لثلاثة بالجامعة مصروفهم أعلى من واحد عنده طالب،
0: فالعلامات موجود والأم بيكون صعب عليه
1: طبعا. أكيد مكان السكن بيحكمك، اللي ساكن بعيد عن الجامعة بيحتاج مصاريف أكثر لمواصلات، يمكن بعضهم بيضطر ياخد سكن وغير عن الأكل والشرب على الطريق، فبالتالي بيكون له فرق بالعلامات. حتى الحالة الأسرية، يعني يتيم الأب والأم غير عن يتيم الأب أو يتيم الأم، لأنه اللي فاقد الأبوين احتياجه أكبر بيكون.
0: صحيح.
1: مجموع المعايير هاي اللي راعيناها بكل التفاصيل اللي عم نحكي عنها هي اللي بتعطيني المفاضلة الحقيقية للناس. حلو. الأكثر احتياج لأخذهم للمنحة.
0: وكل واحد بيعرف علامته؟
1: طبعا أي طالب، إحنا لما بنعلن عن المنح إحنا في علامة معيارية، إذا ما حصلها ما بيأخذ هاي المنحة.
0: وأي المرحلة طالب الأولى يعني
1: طبعا
0: إنه
1: وأي طالب ما حصل أنه يقدر يأخذ المنحة، لأنه إحنا كل سنة بناخذ عدد محدد بناء على توفر المخصص المالي، كل ما زاد المخصص المالي وزادت التبرعات إحنا بنتوسع بأعداد المنح. وأي طالب بيستفسر عن العلامات وتقييمه إحنا على أتم الاستعداد بأنه نجاوبه بكل التفاصيل اللي
2: كعلامات هذه واضحة
1: طبعا. يعني إحنا
2: مثلاً
1: المعايير معلن عنها
2: مثلاً
1: المعايير معلن عنها، التقييم بيكون من خلال لجنة داخلية بالصندوق. أي طالب ما حصل المنح المنحة. إذا عنده أي استفسار أو مثلا اعتراض على المنحة بنقدر إحنا بكل سهولة نطلعه على كل علاماته حتى فعليا يكون مقتنع أنه فعليا ما حصل العلامة اللي بتأهله أنه يأخذ المنحة.
0: يعني هي عملية ممسسة طبعا. جميل جميل جدا. نرجع لفضيلة الدكتور نذير. إحنا حكينا عن الزكاة وإنه هذا الصنف يدخل من ضمنها. نعم. حتى الناس اللي بدهم يدفعوا زكاة بيعرف إنه هذا بيدخل ضمن. نعم. مصارف الزكاة.
2: نعم صحيح. يعني برجع أنا بأكد مرة تانية إنه إحنا بنتكلم عن الزكاة اليوم. هذا المصرف بتعرف هو ما في مصرف عندنا في الإسلام اسمه اليتيم أصلاً. ما في مصرف اسمه اليتيم. يعني ممكن يكون في يتيم غني أصلاً. يعني ممكن يكون مات والده لكن ورثه ترك له مالا كثيرا يعني وهذا
0: أو
2: متكرر
0: تقاعد أو
2: موجود في مجتمعنا كثير. فاليتم بحد ذاته ليس سببا من أسباب الزكاة، لكن أسباب الزكاة المتعلقة الفقر، إنسان يكون فقيرا أو مسكينا أو يعني صاحب حاجة معينة، الأصناف الثمانية المعروفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على إلى آخر يعني ما ذكر. لكن إحنا بهمنا اليوم في هذا الجانب الفقير والمسكين، وثمة فرق ما بين الفقير والمسكين عند الفقهاء. بعضهم بيقول الفقير والمسكين بنفس المعنى، بعضهم بيقول لا الفقير أكثر حاجة من المسكين، بعضهم بيقول لا المسكين أكثر حاجة من الفقير.
0: يعني هي بالتبادل تستخدم.
2: لكن نعم، لكن في كل الأحوال الجميع متفق إنه الفقير والمسكين محتاج. لكن يعني بيقول لك الفقير مثلا لا يجد قوت يومه، ما عنده مثلا. واحد يقول لك لا هو عنده بس ما بكفي.
0: هي يعني تعريفات عنده شو... يعني
2: تعريف يعني
0: هو في النهاية محتاج،
2: لكن هو محتاج. هو مستحق ومحتاج. هو محتاج ويستحق الزكاة. وبرجع بأكد مرة تانية، التعليم هو جزء من الاحتياج.
0: طبعا.
2: يعني التعليم هو جزء من الاحتياج، وبالتالي هل يعطى الإنسان لغرض التعليم من الزكاة؟ نعم، يعطى الفقير من أموال الزكاة لغرض التعليم، لأنه هذا يعتبر حاجة. زي لما أجي أتكلم، وإحنا طلعنا في حملات كثيرة من مثلا الحاجة الصحية، زي ما نتكلم عن مثلا مؤسسة الحسين للسرطان وجواز إعطاء الزكاة للمريض الفقير فيها، وخرجنا في أكثر من مرة، وفعلا كانت تعطى. لماذا يعطى؟ هل لأنه مريض؟ لا، هو بنعطي المريض الفقير، بنرجع لنفس الوصف.
0: نعم صحيح.
2: الفقر. فبما أنه هذا فقير وهو مريض فهو أكثر حاجة.
0: صحيح.
2: الفقير العادي اجتمع في وصفين، وصف الحاجة ووصف المرض. هذا إنسان كمان اجتمع في وصف الحاجة، وهو يعني حاجته أكثر من الاحتياج العادي، مش طعام وشراب فقط، هو طعام وشراب وحاجة إلى التعليم وحتى يمتلك مهارة أو شيء مهني حتى يعني.
0: نعم.
2: تقوم به حياته، وبالتالي هو بحاجة، وبما أنه بحاجة فهو مستحق، وهو يعني صنف من الأصناف الذين يعطون الزكاة.
0: جميل. ما بعرف إذا بالصندوق يعني مخصصين جزء للزكاة، أو إذا حد بيتبرع ممكن يكتب هذا.
1: نعم.
0: الزكاة.
1: نعم، هناك من يقدم تبرع للصندوق من خلال الزكاة. الصندوق حاصل على فتوى.
2: نعم.
1: لاستقبال الزكاة للأيتام من غير ذو مال. هيك بالضبط.
0: نعم.
1: الفترة. هو الفقير.
0: الفقير.
1: فبالتالي هناك نعم تخصيص تبرعات من خلال بند الزكاة.
0: يعني ممكن واحد لو راح تبرع يكتب هذا
1: زكاة
0: ماله كله تغطية احتياجات.
1: نعم
0: يعني
1: طبعاً.
2: نعم ممكن، زي ما ذكرنا احنا في بداية التغطية حكينا انه ممكن حتى يشيلها من يعني الزكاة، ممكن اثناء الضريبة او كذا كمان.
1: طبعا مين تفعل منها
0: يعني والضريبة
1: يعني زي ما تفضل الدكتور، اليوم التعليم هو احتياج، لانه
0: نعم صحيح.
1: زيه زي الاكل والمشرب والمسكن. نعم. لانه التعليم هو بيقودك انك انت تشتغل تكفي حالك بالمحصلة وتكفي أسرتك، فممكن أنه يساعدك أنك تطلع من الفقر اللي أنت فيه، فهو احتياج اليوم التعليم.
0: صحيح. في إحصائيات عدد الطلاب المستفيدين من برامجكم؟
1: نعم، الصندوق من 2006 لليوم قدم الدعم لما يقارب 5008 طالب وطالبة، تخرج منهم قرابة 3800 طالب وطالبة بكافة القطاعات، سواء القطاع الجامعي أو الدبلوم أو حتى التدريب المهني.
2: نحكي عن كم سنة إحنا؟
1: 20 سنة.
2: ما شاء الله.
0: يعني مكلف، ما هو التعليم مكلف
1: طبعا. وهذا صراحة الجهد واللي عم بنبذل على مدار 20 عام هو جهد صراحة مجتمعي متكامل من الأفراد ومن الشركات ومن القطاع الخاص، من كل متبرع ساهم لو بدينار واحد بدعم مسيرة الشباب هذولا. فالأرقام اللي عم نحكي فيها هي مش بس أرقام، هي أثر انعكس على المجتمع، انعكس على سلوكيات هذول الشباب، انعكس على مستقبلهم اللي أسس أسر اليوم، اللي قدر أنه ينجح بعمله، اللي أوجد فرصة لنفسه بمشروع مستقل، اللي أكمل دراساته العليا. هذا التسلسل بالأثر هو فعليا نتيجة هاي التبرعات من أصحاب الأيدي البيضاء اللي ساهموا بمسيرة الصندوق خلال 20 عام.
0: وانتم مدام على اتصال وتواصل معهم، يعني في قصص نجاح في هذا الموضوع
1: بكل تأكيد،
0: يعني هناك لازم الإعلام يركز عليها هاي. نعم. لأنها تعطي أثر كبير. طبعا هو مرات بصير في إحراج، يمكن أنه حد يحكي أنا كنت في هذا الصندوق، يعني مع مراعاة
1: طبعا، يعني احنا دائما بننظر للشباب المستفيدين من الصندوق، بننظر لهم على انهم شباب ممكنين وقادرين يصنعوا المستقبل لهم. ابدا منتجاوز موضوع الماضي والتحديات اللي واجهوها والفجوات اللي يمكن كانت صعبة بحياتهم. احنا بنطلع على فعليا قصص النجاح والاثر اللي حققوه هذول الشباب، وبنطلع عليهم اليوم كافراد منتجين فاعلين بالمجتمع، قادرين فعلا يثبتوا للمجتمع انه احنا اليوم بهذا الدعم وبهذا الاستثمار اللي استثمر فينا احنا اليوم وصلنا لهاي المواقع، اليوم قدرنا نحقق قصص نجاح لذاتنا، قدرنا نغير بالمجتمع، قدرنا نقدم لو جزء بسيط من الدعم اللي تلقيناه لنخدم فيه المجتمع.
0: جميل جدا. طبعا بدي أرجع أذكر بأرقام الهواتف، معلش إحنا لازم نضل نذكر فيها، 06-516-5020 06-516-2020. هناك أيضا الكليك الخاص بالصندوق، وبتمنى من الجميع حفظه لأنه الصندوق مستمر ودائم إن شاء الله. أمان فند 20 على إي فواتيركم ضمن لائحة الجمعيات الخيرية. إحنا مستمرين معكم في هذه الحملة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام حتى منتصف هذه الليلة، ونركز دائما الصندوق موجود، له صفحاته على الإنترنت وموقعه، وهو مستمر دائما في عمل الخير، بمعنى من لا يتوفر له المال الآن يستطيع في كل وقت أن يواصل. في حد بدفع شهري عندكم؟
1: نعم،
0: يعني ممكن يخصص مبلغ،
1: يعني احنا في حملات مستمرة على مدار العام. نعم. وفي متبرعين قد يعني يستغرب المستمع من 20 سنة معنا. جميل. مستمر معنا كل شهر في اقتطاع شهري هو بحوله للصندوق، وفي عنا برامج خصصت أيضا توجهت للشركات بالقطاع الخاص للموظفين داخل هاي الشركات ممن يرغبون بالاقتطاع الشهري الدوري من رواتبهم، تحول مباشرة لصالح تعليم هدول الشباب. فعنا جزء كبير من المتبرعين مستمرين معنا منذ سنوات، وأيضا القطاع الخاص وشركاتنا معهم اللي هي الشركات المستدامة واللي فيها استمرارية، أيضا هناك شركات ممتدة على مدار سنوات طويلة، وحتى نضمن كمان أنه فعليا الطالب اللي بيدخل يكون ضامن أنه في كفيل له لمدة دراسته كاملة. فالاستمرارية مهمة، وأيضا هناك كثير من الناس اللي بيداوموا على تقديم التبرعات بشكل دوري وشهري.
0: تمام. طبعا الاقتطاع ممكن يروح على البنك ويعمل اقتطاع شهري بطريقة سهلة وسلسة،
1: بالطريقة اللي بيشوفها مناسب. الصندوق بيوفر كل الوسائل اللي ممكن تسهل على المتبرع أن يقدم هذا التبرع، سواء كان من خلال المحافظ الإلكترونية، سواء من خلال خدمات كليك إي فواتيركم، سواء كان من خلال التبرع على الموقع الإلكتروني أو الحسابات البنكية. المتبرع له الخيار أنه يختار الطريقة والوسيلة الأسهل لإله حتى يوصل التبرع اللي بيحتاجه.
0: تمام، بارك الله فيك دكتور. في البعض هنا يتحدث ويقول هناك أولويات في التبرع، يعني ليش ما نتبرع للأكل؟
2: أنا يعني بدي أرجع أكرر المسألة إنه الطعام حاجة أكيد، يعني لكن الحاجة التي يعني تسد اليوم أولى، ولا الحاجة التي يعني تستمر أولى؟ في فقه الأولويات مين يعني أكيد الطعام والشراب، الذي يعني إذا كان لا يجد طعاما ولا شرابا بدنا نكفي في هذا اليوم.
0: طبعاً
2: أكيد يعني
0: طبعاً.
2: لكن بالإضافة لهذا أنت تحتاج إلى الاستمرارية. الحلقة لابد أن تبقى مستمرة، لابد أن يبقى هذا الإنسان يعني قادر على أن يجابه صعوبات الحياة. صعوبات الحياة زي ما قلنا إحنا يعني في احتياجات أساسية، التعليم صار جزء لا يتجزأ من احتياجات الإنسان، زيه زي الطعام والشراب، زيه زي الكساء، زيه زي العلاج، زيه زي كل هذه القضايا الخدمية هو يحتاجها، الإنسان بيحتاجها يعني. فالوقوف عليها وسد ثغرها مسألة جدا مهمة، بالعكس هي زي ما قلنا الأثر الممتد المستمر. نعم. وإحنا اللي بندور على هذا الأثر يعني. سبحان الله هيك من الأفكار اللي خطرت في بالي وأنا جاي بالسيارة عم بسمع للحملة، يعني كان في أحد الإخوة المستضافين في الاستوديو بيتكلم عن موضوع كيف إنه كان طفل يتيم، يعني كان هذا طفل يتيم بعدين كفي في مسألة الدراسة، بعد ذلك توفرت له فرصة عمل. فللحقيقة أنا بتكلم هذه دعوة يعني، حتى أنت ذكرت دكتور محمود عن مسألة التواصل حتى تبقى الحلقة مستمرة. يعني هذا الطفل لما يكون طفل يتيم في دور الرعاية فكفي، ثم لما جاء إلى الدراسة الجامعية فكفي، خلينا نكمل السلسلة إنه يا مؤسسات مجتمع مدني، يا شركات، تعالوا يعني لابد أن تكون هناك شراكات مع المؤسسة، بحيث إنه يعني الطالب اللي بيتخرج له أولوية في التعيين
1: يعني، لأنه أكثر احتياج،
2: هو الأكثر احتياجا. فممكن الشاب اللي تخرج من الجامعة ولديه عائلة وأموره يعني ماشي الأمور، يعني كل الشباب بحاجة إلى عمل
0: صحيح.
2: لكن هذا الشاب بحاجة إلى عمل أكثر لأنه في وراء أسرة وهو المعيل، فإحنا بحاجة إلى تشغيل هذه الأيدي العاملة اللي تخرجت من الجامعات. فلابد أن يكون هنالك شراكات ما بين المؤسسة وما بين الشركات الخاصة ومؤسسات يعني المجتمع المدني.
0: نعم.
2: بحيث أنه فعلا ما يطول هو بيدور على شغل، نجد له يعني مكان في سوق العمل، بحيث كمان أنه نكفيه ويدخل صحيح. مباشر ويبدأ الإنتاج الآن والعطاء. نعم. هو يبلش في العطاء
0: صحيح. أنا اللي فهمته من الأستاذ طارق أنه في اتفاقيات وفي شركات بتدرب، ويعني واضح أنه كمان في تمكين في الموضوع.
1: نعم،
0: تمكين وتمتين أيضا.
1: نعم، إحنا الهدف الأساسي من تقديم الدعم لهدول الشباب اللي هو يقدر يكونوا لهم استمرارية والاعتماد على الذات واستقلالية بعد التخرج من منحة الصندوق، علشان هيك بنرافقوا بالمنحة كاملة بهاي التدريبات والبرامج اللي تقدم له، وحتى عند التخرج بنحاول من خلال الشركاء والقطاع الخاص أن نوفر له فرص سواء كانت التوظيف أو حتى التدريب العملي داخل هاي الشركات، حتى اللي بيثبت حاله ممكن يحصل على وظيفة. لكن إحنا اللي بنسعى دائما أنه تكون هاي الشركات أكبر، الفرص اللي بتتوفر من خلالها أكبر، حتى تستوعب الأعداد اللي بيتخرجوا بشكل سنوي. وهذا بالآخر هو الشاب إذا كان فعليا قادر ومتمكن أكيد بيقدر أنه يحصل الوظيفة اللي بيرغبها بناء على القدرات اللي موجودة عنده. فهذا جزء مهم بنركز عليه صراحة، حتى نضمن أنه الشاب استقل وقدر أنه يبني طريقه ما بعد التخرج بشكل آمن. وهذا مهم بالنسبة لنا من خلال الشركاء اللي بيقدمونا هاي الفرص.
0: نعم، يعني هون سؤال إجاني على الواتساب الخاص أنه يعني كأنه هون ما في طب عندكم؟
1: تخصصات؟
0: بمقصد ما بتدرسوا طب؟
1: طبعا احنا بندرس،
0: ولأنه جاء شافوا 6004 سنوات.
1: هلأ احنا هذا المعدل
0: هو المعدل
1: يعني المعدل لمجموع الساعات اللي احنا بندرس هدول الشباب فيهم.
0: نعم.
1: احنا لدينا من كل التخصصات، سواء كانت التخصصات الطبية، من الطب، الصيدلة، التمريض، العلاج الطبيعي، كل التخصصات ذات العلاقة بالمهن الطبية، وأيضا تخصصات الهندسة، تخصصات الأداب، تخصصات اللي لها علاقة بعلم الاجتماع، تخصصات اللغات، كل التخصصات اللي موجودة وبتطرح بالجامعات الأردنية هو موجود فيها هدول الطلاب. وكل أكيد كل جامعة لها سعر الساعة المحدد لإلها، وبناء عليه بيتم
2: يعني
1: إرسال هدول الطلاب.
2: ممكن تزيد عن 6
1: طبعا ممكن. في بعض التخصصات
2: يعني المتوسط
1: احنا بنحكي متوسط، لأنه عندك الهندسة 5 سنين، الطب 6 سنين، فاحنا بنحكي بما معدله بكلفنا الطالب 6000 دينار خلال 4 سنوات الجامعية.
0: طب لا سمح الله لم يتم تغطية هؤلاء الطلبة، ماذا تفعلون في هذا الجانب؟
1: يعني للأمانة احنا عشان هيك بنحكي دائما على الشراكات الاستراتيجية والمستدامة. الصندوق بنتهج بهاي الشراكة مع الشركاء اللي هو الاتفاقيات المستدامة اللي هي طويلة الأمد، حتى نضمن فعليا الطالب اللي بيدخل على اسم شركة معينة أو فرد معين يضمن انه يتم تغطيته طول فترة الدراسة. وأيضا بنعتمد أيضا على الحملات اللي بنقوم فيها لتعزيز التبرعات حتى نقدر نغطي أكبر عدد ممكن من الشباب. عشان هيك بنحكي بعض السنوات بحكمنا المخصص لنأخذ العدد الكافي اللي يتواءم مع ما هو متوفر في مخصصات الصندوق. كل ما زاد المخصص عندنا كل ما زدنا بأعداد الطلاب، كل ما كانت الموارد محدودة كل ما كيفنا عدد الطلاب بناء على الموارد.
0: وإحنا عشان هيك
1: بنوائم ما بين المخصصات المالية وما بين الأعداد الطلاب. عشان هيك اليوم احنا موجودين وبنحث الأشخاص للتبرع حتى فعليا نفتح أمل جديد للطلاب عم ينتظروا يغطوا تكاليفهم الدراسية.
0: ما فكرتوا بوقفية؟
1: يعني ما يعني في بعض الاعتبارات اللي بنشتغل عليها صراحة كل سنة بنطور الأفكار وطرق الدعم المالي للصندوق بعدة جوانب، وكل الأفكار والاقتراحات اللي بتجينا حتى من الشركاء والداعمين أيضا احنا بندرسها بشكل كبير وبما يتواءم مع السياسات والنظام الأساسي للصندوق حتى نضمن أيضا احنا نكون بنشتغل بالطرق الصحيحة وأيضا نكون نشتغل بشفافية وبنزاهة مع المتبرعين حتى نضمن انه كل دينار عم بدخل لحساب الصندوق هو يستثمر بشكل صحيح وبيروح للطريق اللي احنا بنطمح له دائما انه يستثمر من خلال الشباب المستفيدين من الصندوق.
0: جميل رائع. يعني هو اسم على مسمى صندوق الامان، يعني متابعة حثيثة وتمكين وتمتين، هاي من المصطلحات الجديدة أيضا والتي نعمل فيها. بننتقل دكتور نذير، البعض يعتقد أنه عندما نقوم بتوسيع يعني التبرعات إلى جوانب أخرى أن هذا سيقلل من الجوانب الاعتيادية، يعني آمان للعقل المسلم نفكر بشكل أوسع. بمعنى أن الاحتياجات مثلا، طبعا ونحن لسنا ضدها ولا نكون بناء المساجد كما قلنا قبل قليل، الطعام، الأيتام الصغار، يعني الناس معتدين على التبرع للأيتام الصغار، هذا لا يتعارض أبدا مع كل هذه الأمور.
2: أنا يعني شوف دائما في الإسلام يبحث عن سد جميع الثغرات الموجودة في المجتمع.
0: حلو.
2: بعضها أكثر احتياج من بعضها، نعم. لكن هذا ثغر وهذا ثغر، هذا احتياج وهذا احتياج. طول ما أنا في دائرة الاحتياج فأنا بدي أسد، يعني طول ما أنا في عندي حدا محتاج في المجتمع بدي أعطيه كفايته.
0: حلو، هو تعريف الثغرة هنا.
2: نعم نعم.
0: وما دام الثغرة يجب أن تغلق،
2: لابد أن تغلق هذه الثغرة.
0: نعم.
2: وبالتالي يعني هذا الإنسان المحتاج هو حقه أن يعطى، حقه أن يعطى. أنا دائما بحكي للناس وبيجوا بيستفتوا بعض الناس بقول لك والله طيب يعني الزكاة أوزع له إياها، يعني أعطيه مثلا كل شهر 20 دينار كل الزكاة مش هيك مفهومها. الزكاة حتى ناس تفهم أكثر، الزكاة يعني حتى في المذاهب الفقهية والعلماء بس يتكلموا فيها، يقول يعطى الفقير حتى يغنى، حتى ينتقل من لحظة الفقر إلى لحظة الغنى.
0: بس نشرح المصطلح لأنه الآن الغني في المجتمع المقصود فيه معاه قروش كثيرة.
2: لا، الغني يعني المكتفي ليس لديه احتياج، ليس فقيرا.
0: هذا الفقه الإسلامي. نعم. الغني هو المكتفي.
2: نعم، المكتفي الأصل. فالأصل في الإنسان أنه يعطى حتى ينتقل من حالة الفقر إلى حالة يعني خلينا نسميها حتى الناس تفهم عليه أكثر، يعني حالة الكفاية، يعني صار مكتفيا، صار قادر على انه الافضل انه والله اوصله لحاله الكسب، حتى اذا بقدر اوصله لحاله الكسب خليني اوصل انا وياه لحاله الكسب.
0: هو يعني هذا فلسفه الصندوق
2: تماما. واحنا هذا لذلك انا عجبتني الفكره، فكره الصندوق فكره رائده جيدة. هذه الفئة مش كتير من الناس، انت ذكرت وتفضلت قبل قليل، الناس بتلتفت دائما للاحتياج الآني السريع اللي بدي
1: أثره سريع
2: بعطيه أكل شبع اليوم يعطينا العافية أدينا اللي علينا، لكن مش هذا هو الاحتياج بدور على الإسلام. الإسلام بده الاحتياج اللي الإسلام بيطلع لبعيد، بيطلع الأثر، بيطلع لوين للمآل. يعني هذه الصدقة وين مآلها؟ هل مآلها إنه كفينا هذا الإنسان وصار منتجا، ولا مآلها فقط أكل وشرب وخلصنا؟ يعني يعني هذا بينظر إليه في حينه إذا كان محتاج الطعام والشراب فيكفى، وصاحب الاحتياج في العلم أو المهنة أو الكذا أو القدرة على الكسب أو شيء أو التمكين زي ما ذكرته، هذا كمان ثغر ولا بد أن يسد. الإسلام ما يعني بده يسد كل الثغرات أبدا. ما بينفع حد يضل زي ما بنرجع النقطة اللي بلشنا منها بننتهي إلها، إنه يعني ما بينفع يكون في إنسان محتاج لأي شيء في المجتمع وإحنا مش قادرين.
0: والتعليم هو يعني من أقصر الطرق للخروج من الحاجة
2: بالتأكيد. يعني هاي يعني
0: في العادة طبعا
2: طبعا، لأنه احتياجه بصير مدته 4 سنوات، بعديه بصير في عطاء.
1: ممكن سنة
2: إذا كان ممكن سنة
0: تدريب مهني
1: أسرع الأثر.
2: أنا بتكلم على الأعلى
1: طبعاً.
2: يعني الأعلى 4-5 سنوات خلصت،
0: شاطر في المهنة وذكي
2: مباشرة بيطلع يعني بصير منتج.
0: منتج وبصير يمكن بصير عنده منتج. شغيلة كمان
2: طبعاً.
0: ما شاء الله
2: طبعاً بصير منتج في مجتمعه. فأنت في أعلى الحالات مدة الاحتياج عندك 4-5 سنوات يعني هذا يعني أكثر شيء. يعني
0: تعرف وانت بتحكي ذكرتني بطبيب في مصر، طبعا في عدة أطباء حتى بالأردن عندنا بسموهم أطباء الغلابة.
2: نعم صحيح.
0: اللي بيساعدوا الناس
2: وبيأخذ مبلغ بسيط.
0: فواحد منهم وأنا بحضر لقاء بيحكي له ليش انت هيك يعني متوسع جدا في معالجة الفقراء والمساكين، حكى له لأني أنا أصلا الناس هم اللي علموني. فهذا هو نوع من رد الجميل يعني. تخيل هو يمكن اللي ساعده واحد أو اثنين، لكن هو استمر في مساعدة الآخرين وهذا الخير يمتد وكأنه صدقة جارية كما قلت.
2: والله وانت تتكلم دكتور محمود أنا في ذهني في عقلي يعني شخصيات هم الأكثر عطاء. ليه أكثر عطاء؟ دائما يعلل بأنه أنا يعني الناس وقفت معي في لحظة معينة، فأنا ما بقدر ما أوقف مع الناس. صحيح. فخلص يعني صارت مسألة العطاء مسألة داخلة في عقله ووجدانه وتفكيره دائما يعني ولا يتردد أبدا في مسألة العطاء. فالإنسان إحنا نتعلم من بعض، منعلم بعض ونتعلم من بعض، والمواقف بتربينا وإحنا حصيلة مواقف. صحيح. في حياتنا يعني. صحيح. فشو بصير معنا مواقف إحنا نتعلم منها.
0: وبعدين يعني العمل المؤسسي والله حلو يعني. مش هيك على
2: مش اعتباطي،
0: مش والله اعتباطيا يعني
2: اعتباطي. لا
0: في استدامة.
1: نعم.
0: عملكم كله قائم على الاستدامة
1: طبعا. الـ انا بتعلق على نقطة العطاء اللي اليوم اللي بيشوف اثره على على على نفسه بحب يرجع يقدم ليشوف الأثر على الآخرين. واليوم في جزء منيح من الشباب اللي تخرجوا من صندوق الأمان عم برجعوا يتبرعوا ليعلموا الشباب اللي اليوم موجودين على مقاعد دراسة. وحتى اليوم بحملتنا كان في مجموعة من الشباب اللي عملوا مداخلات وأيضا تبرعوا لتعليم هدول الشباب. فالرسالة من هذا الإشي اليوم العطاء يقابل بالعطاء، وهذا طبيعة مجتمعنا إنه اللي يمكن اللي وقف معي اليوم بوقف معاه بكرة. رجوعا لسؤالك أخي الكريم، الصندوق نعم بيشتغل على برامج مستدامة ضمن خطط قابل للتطوير والتحديث بشكل مستمر. نسعى دائما لتطوير السياسات والإجراءات اللي بنشتغل عليها، آليات العمل اللي بنشتغل عليها، حتى أيضا نواكب كل الإجراءات اللي ممكن تواجهنا خلال فترات العمل، وأيضا نكون متوافقين مع كل القوانين والأنظمة الناظمة لعملنا، وأيضا نسمع كمان من الشركاء إيش عندهم أفكار تطويرية حتى من الشباب أنفسهم. حتى نضمن دائما أنه في تجديد لهذه البرامج وفي استدامة، لأنه 20 سنة هدول من عمر الصندوق هم فعليا قاموا على هذا الأساس، وبنطمح أنه نكمل المسيرة حتى فعليا نشمل أكبر عدد خلال السنوات القادمة، ونضل نخدم بهاي الفئة اللي فعليا هي بحاجة كثير للدعم والتمكين.
0: هنا في سؤال غريب، أنه أنتوا بتاخدوا منح خارجية؟
1: يعني أكثر التبرعات اللي بيحصل عليها الصندوق هي بتكون من الشركات والأفراد، والأكثر من الأفراد حقيقة المؤمنين برسالة الصندوق. والشركات لها دور كمان كبير بدعم رسالة الصندوق. المنح الخارجية هي منح تقدم ليس لدعم التعليم، لكن تقدم لدعم البرامج اللي بتتقدم لهذول الشباب، سواء كانت التدريب وبناء القدرات والبرامج المهنية. فهناك هامش بسيط جدا من المنح الخارجية اللي بنقدمها للمنظمات الدولية حتى نخدم فيها الشباب ضمن البرامج التمكين والتأهيل وبناء القدرات وفرص التشغيل والتوظيف، لكن لا ما بتروح مخصصاتها لدعم التعليم كرسوم دراسية.
0: ومنح على شكل بعثات دراسية في الخارج هل متوفرة؟
1: ما عندنا احنا كصندوق نظام المنح الخارجية، لكن بنحاول نشبك الخريجين اللي بيرغبوا انه يكملوا الدراسات العليا بالخارج من خلال المؤسسات الحكومية اللي بتقدم هاي المنح، مثل الوزارات المعنية مثل وزارة التعليم العالي اللي ممكن يكون عندهم باب لهاي المنح بيقدموا الطلاب عليها وبينافسوا زيهم زي بقية الشباب. وممكن بعض المتبرعين المهتمين حابين يدعموا شباب يكملوا مسيرتهم التعليمية بالدراسات العليا، أيضا إحنا يعني بنزودهم إذا طلبوا بيانات لهذول الشباب، لكن تركيز الصندوق على المنح التعليمية مجال البكالوريوس والتدريب المهني والدبلوم.
0: جميل. في بعض الدول فيها بكون يعني حد هيك وصل مرحلة بده يكرم حدا، فبيحكي والله منحة فلان لفلاني، هاي ممكن أن تتاح عندكم إذا حدا فكر فيها؟
1: يعني مرة ثانية الصندوق،
0: إذا بتسمح لي.
1: الصندوق منفتح على كل الأفكار اللي ممكن إنها تتقدم لإله، حتى فعليا نقدر نطبقها على أرض الواقع وتكون مطابقة أهم إشي لسياسات وتعليمات والشروط اللي بنقدم فيها لهذول الشباب. فأي منحة تقدم من القطاع الخاص من الأفراد هي بالأساس لازم تكون ضمن الأسس اللي بيشتغل عليها الصندوق.
0: جميل. يعني ممكن لو حدا الآن يعني سامعنا وحب يكرم والده المتوفي أو والدته أو حدا عزيز عليه، ممكن يطلع منحة باسم والده لمدة 4 سنوات، ولما يخلص يجي طالب تاني وكذا، يعني هذا أتوقع لا يخالف.
1: في كثير من المتبرعين بيجي بيقول أنا بدي أدعم هذا الطالب عن روح والدي، بدي أدعم هاي الطالب بتخصص معين عن روح والدتي. فإحنا مجال التبرع مفتوح لكل الأشخاص اللي بيحبوا يقدموا الدعم، وفي بعضهم بيختار تخصصات محددة. إنه أنا بحب إنه أدعم تخصص الطب أو الهندسة أو المحاسبة،
2: أدرس طالب مثلا هندسة،
1: إله الرغبة إنه يختار إيش التخصص اللي هو بيرغب إنه يدعم الطالب فيه. الصندوق من خلال قاعدة البيانات الموجودة عندي من المستفيدين بيوفر له بهذا الطالب بالمواصفات اللي بده إياها بتخصصه حتى فعليا يستمر معاه طول 4 سنوات، ومنهم بحب إنه يكمل معاه حتى بالتوظيف. وهذا احنا بنسعى له دائما، انه حتى القطاع الخاص اذا في بعض التخصصات اللي بتوائم الشركه اللي بتدعم هذول الطلاب، بنكون سعيدين جدا انهم بعد التخرج انه يكونوا حريصين على توظيفهم بالشركات الخاصه فيهم.
0: هاي استدامه بطريقه ثانيه دينيا، يعني انه في انسان بيحكي لك انا مش فقط بتبرع لهذا الشخص، ممكن كمان اوفر له فرصه عمل.
1: طبعا
0: يعني هاي
2: هذه يعني اعمال خير ممتده مستمره. يعني واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه. الصدقة الجارية يعني ما دامت مستمرة، ما دامت تؤتي أكلا، فهذه تعتبر صدقة جارية. يعني أنت لما توفر له فرصة عمل بنية أنه والله تكفي هذا الإنسان، يعني إن شاء الله تعالى طول ما هو يعني يكفى، طول ما هو بيشتغل بهذا العمل، أيضا هذا أجر ممتد لهذا الإنسان. الخير دائما أنا بقول شغلة، أشكال الخير متعددة وجميلة، والإنسان يتفنن في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح. يعني كل واحد فينا بيتفنن كيف أنا بدي أوصل لربنا، كيف أرضي الله سبحانه وتعالى. فاللي بيرضي بصدقة، والذي يرضي الله سبحانه وتعالى يعني يتحسس حاجات الناس فيقوم بسدها، يرى والله كيف مثلا يعني في عطاء، وفي أعلى من العطاء في شيء اسمه الإحسان. يعني كل إنسان ماذا يستطيع أن يقدم، كيف يحب أن ينظر الله سبحانه وتعالى إليه في هذا العطاء، فليصنع صحيح. يتفنن في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. يعني أنا عجبتني مرة قصة أنا مذكور فيها، هي قصة دينية. نعم. أن المسلم دائما يبحث عن الخير. طبعا ونحن عندما نقول هنا مسلم تتضمن إخواننا المسيحيين وكل من ثقافته، يعني كل المواطنين، فهو يبحث. هذه توافق ما تقوله، يتفنن في ذلك.
2: هو لأنه هو المحتاج. أنا برجع بأكد مرة تانية. نعم. ليه هو بيبحث؟ لأنه محتاج. يعني الإنسان بيدور على ما يشعره في الدنيا بالسعادة، وما يشعره في الآخرة بالطمأنينة.
0: جميل.
2: في السعادة والطمأنينة، في هذه الحالة أنت بتدور على شيء يجمع لك الطرفين، فأنت في عطائك بتجمع ما بين الأمرين.
0: يعني هاي فلسفة أنه أنا نعم. حتى المعطي محتاج.
2: بل هو المحتاج.
0: نعم.
2: مش أنه والله اللي أنت أعطيته هو محتاج، هو محتاج آني، يعني محتاج صورة، لكن المحتاج الحقيقي هو الذي يعطي. يعني أنت محتاج لرحمة الله سبحانه وتعالى، أنت بحاجة إلى يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عنك في الآخرة، أنت محتاج تكون في بحسنة أو لحسنة في الآخرة، فبتيجي هاي اللي بتدفعك بتوديك بتوصلك في الصراط. أنت بحاجة إلى الرفع إلى درجة في الجنة، أنت بحاجة إلى أن تكون رفقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فبتيجي هذه اللحظات العطاء هذه تعطيك فتدفعك، فيعني تسد لك حاجة، فأنت فعليا أنت المحتاج مش الفقير المحتاج.
0: تمام. يعني إحنا للآن غطينا 8 شباب أيتام لمدة 4 سنوات، ونتمنى من الجميع دائما أن يتذكر أن هناك صندوقا مثل هذا الصندوق الذي فعلا مأسس العمل الخيري الموجه للأيتام، وغطى ثغرة كبيرة عندما اليتيم وصل إلى مرحلة بعدها ليس هناك من يرعاه، فهي جاءت نتيجة لذلك. كلمة أخيرة تقولها للجمهور.
1: يعني حملتنا اليوم احنا بنطمح انها تستمر من خلال الداعمين، واللي اليوم شافوا نماذج كثير من الشباب اللي استفادوا من الصندوق، وايضا اللي احنا وياهم مؤمنين انه عمل الخير هو طريقنا للنجاة دائما، هو طريقنا لبناء مجتمع آمن قوي. ودائما أنا بحكي أنت دائما بتحب ابنك يكون متعلم ومكتفي، ودائما بتحب تشوفه بأحسن المواقع، وبنحب كمان نفكر زي ما احنا بنحب نشوف أولادنا بمتقدمين بالتعليم وبالمهارات وبالمعرفة. خلينا نحب نشوف كمان هذول الشباب اللي محتاجين. ورسولنا الكريم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
0: صحيح.
1: زي ما بتحب إلك ولأبنائك، أيضا بنحب أنه الناس تنظر لهذول الشباب نظرة الإيمان بقدراتهم والاستثمار بطاقاتهم. فرسالتنا لكل المجتمع الأردني، المجتمع اللي دائما بنعرف أنه مجتمع خير وبحب يدعم كل الفئات اللي بتحتاج للدعم، الاستمرار بدعم هاي الفئة حتى فعليا نكفيهم، وأيضا نسلحهم ويكونوا أفراد فعليا قادرين على بناء مستقبلهم بطريقة آمنة.
0: بارك الله فيك. شكرا أستاذ طارق خرابشة. دكتور نذير، دكتور نذير الصالحي، هيك كلمة بنص دقيقة حتى
2: يعني نذير. هذا باب من أبواب الخير، باب عظيم، باب جميل، باب مش اعتيادي، لأنه الأبواب اللي اعتدنا عليها أبواب يعني الطعام والشراب والحاجة الآنية، لكن هذا باب فيه فن في العطاء، فليستثمر الناس مثل هذه الأبواب لأنه أثرها عظيم. خلينا نطلع على الأثر، وإن شاء الله تعالى أنه يعني هذا الباب وهذا البلد العظيم إن شاء الله ما بيبقى في حدا محتاج بعطاء أبنائه. الحمد لله الجميع بيوقف مع بعض يسدوا الثغرات. هذه ثغرة موجودة، وإن شاء الله تعالى يعني يعني جميل. هذا الشعب الجميل إن شاء الله شكراً. لا يترك هذا الثغر.
0: شكرا أيضا دكتور نذير الصالحي، ومرة أخرى شكرا أستاذ طارق الخرابشي. إذن تم تغطية تكلفة التعليم لثمان شباب أيتام لمدة 4 سنوات في الجامعة. شكرا لكل المتبرعين على كل القنوات، لكل من تبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وشكر لكوادر حياة اف ام، وشكر خاص للسيدة هوازن العضاي لمنسقة الحملة على الجهود المبذولة من قبل الحملة حتى اليوم، وكل الشكر لكل موظفي وكوادر صندوق أمان مرة أخرى، ولكل من يعمل من أجل الآخرين في بلدنا من أجل أن نسد أي ثغرة قد تنشأ أمامنا. شكرا لكم، هذه تحياتي محمود أبو فرو الرجبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة هود.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث بادئ ذي بدء عن الإنفاق، والإنفاق أوسع من أداء الزكاة وأداء الصدقة، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة البقرة يصف المؤمنين فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نقف عند كلمة يؤمنون بالغيب. الناس جميعاً يؤمنون بالمشاهد، الدنيا مشاهدة، مالها بين أيديهم، ملء سمعهم وبصرهم، الشهوات تقع على شبكية أعينهم، المرأة أمامهم، القصور أمامهم، الولائم أمامهم، المركبات الفارهة أمامهم، الدنيا محسوسة، الدنيا ملء السمع والبصر. لكن هذا المؤمن حينما صدق بما أخبر الله به أن هناك حياة أبدية لا تنتهي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو آمن بالغيب، يعني آمن بخبر، آمن بكلمات في كتاب الله: وللآخرة خير لك من الأولى. أما هذه الدنيا التي هي ملء سمعه وبصره، ملء كيانه، أعرض عنها. الذين يؤمنون بالغيب، هذه البطولة، أن تؤمن بالنص وبإخبار الله عز وجل، لا أن تتخذ من حواسك مقياساً لأهدافك. الناس يعيشون الحياة الدنيا، يعيشونها بجوارحهم وبمشاعرهم، ويطمحون إلى مزيد منها، لكن هذه الآخرة التي هي خبر في القرآن الكريم من عند خالق السماوات والأرض أعرضوا عنها. فمن خصائص المؤمن أنه يؤمن بالغيب، لذلك يستحق الجنة، لأنه آمن بالجنة ولم يره، وآمن بالنار ولم يره، لكنه صدق الله عز وجل حينما رأى أن هذا الكون ينطق بوجود الله وبوحدانيته وبكماله، وأن هذا الكتاب من خلال إعجازه ينطق أنه كلام الله، وبأن هذا الإنسان الذي جاء بهذا الكتاب هو رسول الله، صدق بالغيب. أهل الدنيا يصدقون بالشهود، الشيء الذي أمامهم، الشيء المحسوس، الشيء الذي تقع حقيقته على شبكية أعينهم، أو على طبلة أذنهم، أو على ملمس حواسهم. لكن المؤمن آمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني المؤمن بنى حياته على الإنفاق. إن أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، ما الذي يسعدك، أن تأخذ أم أن تعطي؟ المؤمن بنى أصل حياته على الإنفاق، ومما رزقناهم ينفقون. ذلك أن البشر كما أقول دائماً على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وألوانهم وأجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم، لا يزيدون عن رجلين: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد بالدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. الأول
فأما من أعطى تكاد تكون الصفة الصارخة، فأما من أعطى واتقى أن يعصي الله وصدق بالحسنى. الترتيب تنازلي، لأنه صدق بالحسنى، اتقى أن يعصي الله، ثم بنى حياته على العطاء. والثاني لأنه كذب بالحسنى فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. صنفان لا ثالث لهما، إما أن تأخذ وإما أن تعطي. من صفات المؤمن أنه يعطي من وقته، من علمه، من خبرته، من ماله، من كل شيء منحه الله إياه، ومما رزقناهم ينفقون. أيها الإخوة الكرام، أحد أخطر سمات المؤمن وخصائصه أنه ينفق، وأحد أخطر خصائص المعرض عن الله عز وجل أنه يأخذ. هذا الذي قدم كتاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في مقدمته: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا، والأقوياء أخذوا كل شيء ولم يعطوا شيئا. أنت ممن تابع لمن؟ إذا كان همك أن تأخذ فأنت تابع للأقوياء، وإذا كان همك أن تعطي فأنت تابع للأنبياء. الأنبياء ملكوا القلوب بكمالهم، والأقوياء ملكوا الرقاب بقوتهم. أنت ممن أنت تستخدم ما معك من قوة لإرغام الناس على شيء ما، أم تستخدم الكمال البشري لتأخذ بيد الناس؟ الأمور أيها الإخوة واضحة كالشمس. الناس رجلان، غر كريم وخب لئيم. الغر الكريم بنى حياته على العطاء، ولو بابتسامة، ولو بكلمة طيبة، ولو بوقت يبذله، ولو بعلم يقدمه، ولو بخبرة يسمح للناس أن يأخذوا بها. أيها الإخوة، لا يكفي أنه ينفق، الأمر الإلهي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفق وهو في بحبوحة، وينفق وهو في ضيق، ينفقون في السراء والضراء. إخوتنا الكرام، الإنسان حينما أودعت فيه الشهوات، أودع فيه حب المال، لقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أودع فيه حب المال وأودع فيه الحرص عليه، يأتي التكليف أن تنفق. التكليف يبدو أنه مناقض لجبلة الإنسان. في أصل خلقك أودع فيك حب المال وأودع فيك الحرص عليه، وجاء التكليف أن تنفق. هذا التناقض الذي يبدو من أصل الطبع ومن أمر التكليف هو ثمن الجنة. ثمن الجنة أن تعاكس طبعك. ومما رزقناهم ينفقون، ثمن الجنة أن تخالف طبعك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لا بد من معاكسة للنفس، لا بد من مخالفة لرغبات النفس. إن هذه المعاكسة وتلك المخالفة هي ثمن الجنة. لكن أيها الإخوة،
لا بد من أن يكون هذا الإنفاق في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله، لا بد من أن يلحظ فيه الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن علامات الإخلاص أن عطاءك لا يزيد بالمدح ولا يقل بعدم المديح، وأن عطاءك لا يختلف أمام الناس وبينك وبين نفسك. إذا كان العمل لا يتأثر بثناء الناس ولا بقدحهم، ولا يتأثر أن يكون أمام الخلق أم في خلوة، ثم إن هناك عاملاً ثالثاً للإخلاص، أنك إذا أنفقت تشعر أنك قريب من الله، أما إذا أنفقت لغير الله تشعر أنك قريب من هذا الذي أنفقت من أجله. أيها الإخوة الكرام، المؤمن يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ومما رزقه الله ينفق. شيء آخر، الإنسان إذا أنفق ابتغاء وجه الله ماذا يتمنى؟ أن يعلم الله أنه أنفق. الله عز وجل في آيات كثيرة تقترب من 8 آيات يطمئنه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا مطلب أول يتحقق في المنفق، يحب أن يعلم الذي أنفق له أنه أنفق له. كما أن كل واحد منا حينما يقدم هدية لإنسان يحرص أن يضع في هذه الهدية بطاقة تشير إلى من الذي قدمها، هذا شيء طبيعي جدا. والإنسان حينما ينفق ينبغي أن يعلم بنص هذه الآيات الكريمة أن الله يعلم إنفاقه. شيء آخر، الإنسان لحرصه على المال يخاف أن يفتقر إذا أنفق، فطمأنه مرة ثانية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هو يعلم وسيعوض عليك أضعافا مضاعفة. هل هناك من دافعين للإنفاق يفوقان هذين الدافعين؟ هو يعلم وسيخلف لك ما أنفقته من مال أو من أي شيء آخر. أيها الإخوة الكرام، هذا نقطة الضعف في خلق الإنسان، أنه خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. معنى ذلك أن المصلي مستثنى من نقاط الضعف البشري. لا بد أنه إذا اتصل بالله حق الاتصال طمأنه الله عز وجل ورأى خزائن الله. الله عز وجل يمنحها لمن كان قريبا منه، لذلك ينفق ويعلم أن الله لن يضيع. أيها الإخوة الكرام، ولو دخلنا إلى موضوع الزكاة، فالله عز وجل يقول: خذ من أموالهم. خذ أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد وجه بعض علماء التفسير هذه الآية أن هذا الأمر ليس موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه نبي هذه الأمة، ولكنه موجه إليه على أنه ولي أمر المسلمين. فالزكاة تؤخذ ولا تعطى، لأن في أدائها مصلحة الأمة، لذلك تؤخذ، لا بد من أن تدفع، هي فريضة، بل هي من أجل فرائض الإسلام. خذ من أموالهم. أما كلمة من فتعني أن الزكاة لا ينبغي أن تنال كل المال، أن تأخذ بعضه وبعضه القليل، وهذا من فضل الله عز وجل. بل إن الله عز وجل حينما قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. أنت إن لم تنفق أتيت يوم القيامة مفلساً، أتيت يوم القيامة صفر اليدين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال بعض المفسرين: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل المال.
خذ من للتبعيض، خذ من أموالي بعض أموالي صدقة. هذا المال الذي تنفقه يؤكد صدقك في طاعتك لله. إخوتنا الكرام، هل تشعر أنك ترقى إلى الله حينما تأكل طعاماً طيباً؟ حينما تأتي الحركة موافقة لطبيعة النفس، موافقة لرغبات النفس، موافقة لنوازع النفس، لا تشعر أنك ترقى بها؟ هو مباح ولا إثم عليك إذا أكلت طعاماً طيباً، لكنك لا ترقى بحركة جاءت موافقة بطبيعة النفس. لكن متى ترقى؟ حينما تأتي بحركة مناقضة لطبيعة النفس. ترقى إذا غضضت بصرك عن محارم الله، وترقى إذا أنفقت مالاً تحبه، وترقى إذا ضبطت جوارحك. الإنسان طبعه يقتضي أن يخوض في فضائح الناس، أما إذا ضبط لسانه يشعر أنه اقترب من الله عز وجل. ولعل كلمة التكاليف تعني أنها ذات كلفة، يعني السير إلى الله يحتاج إلى جهد. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يكفي أن تسترخي، وأن تأكل ما تشاء، وأن تقول ما تشاء، وأن تلتقي مع من تشاء، وأن تملأ عينيك ممن تشاء، وأن تقول ما تشاء حتى تصبح في طريق النار. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. فالله عز وجل يقول خذ من أموالهم، من للتبعيض، خذ بعض أموالهم. وإياك وكرائم أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه سيدنا معاذ وإياك وكرائم أموالهم، خذ بعض أموالهم. لكن جاءت كلمة أموالهم جمعاً، كل أنواع الأموال تجب فيها الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أما أموال جمع، لكن أموالهم أيضاً مضافة إلى ضمير الجمع. الأموال جمع ومضافة إلى ضمير الجمع، يعني الزكاة مفروضة على كل المسلمين ممن يملكون النصاب دون أن يستثنى منهم واحد. ما في بقانون الله عز وجل إنسان معفى من هذه الزكاة، أو إنسان تطوى عنه هذه الضريبة، لا. خذ من أموالهم، من للتبعيض، وأموال جمع من جميع أموالهم، وهم ضمير الجمع. الزكاة تجب على أغنياء المسلمين قاطبة. لو أن أموال المسلمين دفعت زكاتها لكان المسلمون في حال غير هذا الحال. وكأن الزكاة نظام التكافل الاجتماعي، ولكن حقيقة مؤلمة جداً ومرة جداً أن الذين يدفعون الزكاة من أغنياء المسلمين لا يزيدون عن 5%. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخر، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لا أثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فرحلتنا مع القرآن في أنوار القرآن، في أضواء القرآن، في روح وريحان حين نتلو القرآن والله وإذ الآية 126 قبلها وإذ وقبل تلك وإذ، إذن ثلاثة من هذه الآيات في هذه الصفحة مفتتحة بالظرف المكرور والمفضل في القرآن وإذ، طبعا واذكر وقت إذ، يعني هذا تقدير الكلام، لكن لغتنا العربية المضمرة تختصر، بدأنا يقول واذكر إذ أعطانا وإذ، لكن ضمنا الذهن يستحضرها مباشرة. وإذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم رسل الله بعد محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم أبو الأنبياء، هذا خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق وخيرة الرسل وإمام النبيين، لا خلاف على هذا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يطلب الأمن لمكة لهذا البلد، ولاحظوا هنا بدأها منكرة، رب اجعل هذا القفر بلدا، هكذا تقدير الكلام، بعد أن صار بلدا ربنا تعالى ألهم إبراهيم أن يقول رب اجعل هذا البلد، أصبح بلدا، ما عادش يقول رب اجعل هذا بلدا، وقال رب اجعل هذا بلدا لما كان قفرا، فصار بلدا بدعاء إبراهيم واستجابة الإله العظيم لدعوة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، يعني أصبحت المنطقة معمورة فصارت بلدا بالبيت، إذن كان البيت هو عمارة مكة وإحياء مكة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن مهم جدا للأمم جميعا والأقوام جميعا، طبعا مفهوم الأمن يتراوح ما بين حضارة وحضارة، بلد وبلد.

0: دولة ودولة مش موضوعنا الآن التفصيل، لكن كل العالم يشترك في ضرورة الأمن، أن يكون البلد آمنا من السرقة، آمنا من الجريمة، آمنا من المخدرات، آمنا من كل أنواع العنف مطلقة. رب اجعل هذا بلدا آمنا. الأمن يا سلام، لاحظوا لي ملاحظة، وارزق أهله من الثمرات، جعل الأمن مقدما على الطعام، لأنه كيف يأتيك الرزق والطعام والبلد غير آمن؟ إذن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم يدعو دعاء مخصوصا إن رب العالمين نزل الرزق لمن وعلى من آمن منهم من أهل البلد بالله واليوم الآخر. فماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى ربنا؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني لن أحرم الكافر من الطعام. أبو جهل، أبو لهب، غيره، أكانوا مرزوقين أم لا؟ نعم كانوا مرزوقين. هذا الإله العظيم الحليم الكريم ما بيمنع أحد من يعني أسباب حياته، لأن حسابه جاي، لكن أمنعه من الرزق؟ أمنعه من الماء أن يشرب؟ لا، يتمتع بالصحة والعافية، بيأكل وبيشرب، وحسابه فيما بعد. ليست الدنيا دار حساب ولا دار جزاء، كله حب وارد على الطاحون يوم القيامة، لكن لن أمنع رفدي ورزقي عن الجميع. قد يكون الفاجر الكافر غنيا، وقد يكون المؤمن فقيرا، مش مشكلة، مش قضية، ليس بالضرورة طبعا. إذن مولانا رد على دعوة إبراهيم، قال: ومن كفر، أي سأعطي وأطعم وأرزق حتى من كفر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. انتقل من السياق إلى الآخرة، وبئس المصير. المهم المآلات، والمهم النهايات، والمهم العواقب، ليس المهم أن يكون فرفشني النهاردة وموتني بكرة. هذا كلام فالصو، كلام تعبان. يحيني النهاردة وموتني، لا، بدك تحسب يومك وغدك، مش الغد، السنة الجاية والسنة البعدية فقط، لا، وآخرتك بقى يوم القيامة، احسب هذا الحساب. وذلك المؤمن بعيد النظر، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله. حياكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك، احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي. بالتأكيد الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي ووفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، براجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي انت شايف فيها اشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد راح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبيلا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

0: لا
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لا

0: الذاكرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الصافات.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الصافات.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك،

0: حسنة وقنا عذاب النار.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار